0: سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: أهلاً بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي التفاصيل، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالعدوانية وأنها جريمة حرب. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصورة ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في شأن اليمني، قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. إذن مشاهدينا، نبدأ بملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، إذن نجمل معك آخر المواقف الأمريكية لاسيما بعد التصعيد في المضيق.
2: مرحبا بك علي، آخرها ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لNBC نيوز، وقال في هذه التصريحات إن إيران إذا استهدفت السفن في المضيق فستكون لذلك عواقب، وبالتالي هذا تأكيد جديد من مسؤول أمريكي بأن هذه الاستراتيجية التي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف ناقلات النفط الإيرانية ردا على استهداف السفن البحرية الحربية الأمريكية والقوات الأمريكية، هذه الاستراتيجية الجديدة يبدو أن الولايات المتحدة ستستمر فيها لفرض تكلفة كبيرة على إيران، كما يقول بذلك براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية المشرفة على العمليات العسكرية في المنطقة، لأن هذه الاستهدافات الآن تنقل طبيعة الأهداف. الولايات المتحدة كانت عادة ما ترد على إيران باستهداف المواقع الساحلية في الجزر التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إن إيران تستخدمها لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. الآن انتقل بنك الأهداف من أهداف ذات طبيعة عسكرية ولوجستية إلى أهداف اقتصادية مباشرة لإيران. القيادة المركزية الأمريكية في بيانها تقول إن أسطول الظل الإيراني يدر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني والسلطات في إيران، وهذا أيضا يأتي استمرارا لتأكيد آخر كان قد قاله وزير الحرب بيت هاكسس في تصريحات بعد هذه التطورات الميدانية، قال إن الأمر بسيط، إذا استهدفت القوات الإيرانية القوات الأمريكية والسفن الحربية الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية. هذا يعتقد المسؤولون الأمريكيون سيلقي بتكلفة كبيرة على الاقتصاد الإيراني مع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وكذلك مع هذه العقوبات

المشددة التي كانت قد أعلنت عنها في سلسلة من المنشورات وزارة الخزانة الأمريكية. لدينا أيضا هذه التأكيدات التي كانت قد استبقت المواقف الأخيرة من القيادة المركزية الأمريكية، والتي كانت قد جاءت من الرئيس ترامب من البيت الأبيض يوم الجمعة عندما قال ستستهدف الولايات المتحدة قريبا موقع جبل الفأس وأنه تحت أعين القوات الأمريكية.

0: وإنما لناقلات النفط الإيرانية. في بيانها القيادة المركزية الأمريكية كانت قد قالت إنها استهدفت 3 ناقلات نفط، أحدها كانت داوني بالقرب من جزيرة خارك، الثانية ناقلة ستارك بالقرب من جاسك، والثالثة هي كايلو في المياه الإقليمية لعمان، وهذه الثالثة قالت إنها دمرتها بحيث لن تكون صالحة للعمل. بالمقابل يستمر الديمقراطيون في انتقاد الحرب بلهجة حادة. حكيم جيفرز يقول إن عملية الغضب الملحمي هي عملية الفشل الملحمي، ومرة أخرى يطالب ترامب بوقف هذه الحرب. وأيضا هذا يأتي ضمن استمرار الدعوات من قبل الديمقراطيين بأن يكون رفض الحرب ضمن مرتكزات حملاتهم الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. بكل الأحوال هناك أيضا ترقب لكيف ستنعكس هذه التطورات الميدانية في مضيق هرمز على العملية التي تشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية لتأمين مرور تدفقات النفط والغاز والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وكذلك كيف ستنعكس على أسعار الوقود عليه.
1: طيب، وهنا من بين هذه الأسئلة المهمة فيما يتعلق بانعكاس ما يجري الآن، خصوصا الاستهداف المباشر لناقلات النفط على جيب المواطن، حجم المخاوف في الشارع الأمريكي، ما يقال في الأوساط الأمريكية حسب ما هو متوفر أحمد؟
0: هذه المخاوف تنعكس أيضا في أسئلة وسائل الإعلام للإدارة، وكذلك اختلاف التفسيرات ووصف ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران. عندما يقول ترامب ونائبه جادي فانس بأن ما يجري ليس حربا وإن عمليات عسكرية، هذا يفهم في اتجاهين. أولا، الرسائل السياسية للداخل الأمريكي بأن هذه الحرب لا تحتاج تفويضا من قبل الكونغرس، وكذلك بأنها عمليات عسكرية محدودة ومحسوبة ومتحكم في صعودها العسكري وكذلك في تأثيراتها الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة. بالمقابل يستمر الرفض، وتظهر استطلاعات الرأي شريحة واسعة من الأمريكيين يستمرون في رفض الاستمرار في هذه الحرب أو العمليات العسكرية كما تصفها الإدارة، وكذلك شعبية الرئيس ترامب تتأثر بسبب استمرار تداعيات هذه الحرب على جيوب الأمريكيين، على أسعار الوقود، وكذلك على السلع الاستهلاكية الأخرى عليه.
1: نعم أحمد، شكرا لك. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيب. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. وأشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق. وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا، لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: للنقاش مشاهدينا ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد روب، في تقديرك إلى أي حد الاستهداف والاستهداف المضاد في مضيق هرمز ينذر بتغيير لا

0: لافت في مسار المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: سعيد كالعادة بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة لي. لقد دخلنا شهرا جديدا هو شهر سبتمبر، وبالتالي فقد دخلنا جولة جديدة من التصعيد والتصعيد المضاد، ونحن ننتقل اليوم إلى التصعيد العسكري مقابل العقوبات الاقتصادية. وأؤكد لكم بالرغم من كل ما يحصل أن الرئيس ترامب ما زال يريد السلام. هذه خطوات يتخذها النظام الإيراني، ويتعين على الجميع أن يفهموا حقيقة ما يجري. في الوقت الحالي ليس هناك مسار متاح لتحقيق السلام في الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي فلا بد من متابعة مسار التصعيد الحالي. هل سيتوقف هذا التصعيد أم أن كل جانب سوف يواصل التصعيد والتصعيد المضاد من جانبه؟ هناك أمر آخر لافت للانتباه، ألا وهو أن النظام الإيراني استهدف حامل طائرات أمريكية بالإضافة إلى مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك طبعا وفقا للأبحاث التي أجريتها قبل بداية هذه الساعة. ولحسن الحظ فما من صواريخ باليستية نجحت في ضرب القطع البحرية الأمريكية، ولكن طبعا هذا تحول كبير من استهداف النظام لأهداف أخرى إلى استهدافه للسفن الأمريكية. نحن نعرف أيضا أن البحرية الأمريكية استهدفت وضربت 3 ناقلات نفط إيرانية، وقد تأكد تدمير إحدى هذه الناقلات، بينما الناقلتين الأخريين تعرضنا لأضرار أو تعرضتا عفوا لأضرار كبيرة. وهذا طبعا يشكل فارقا ملحوظا عما شاهدناه في الماضي، لأن الجيش الأمريكي بدأ بشكل دقيق باستهداف سفن تابعة للنظام الإيراني، وهذا قد يشي باحتمال استهداف الجانب الأمريكي لجزيرة خارك، هذه المنشأة النفطية المهمة للنظام الإيراني، لا سيما وأن 90% من النفط الإيراني الذي يعبر مضيق هرمز يأتي من جزيرة خارك. وبالتالي يمكن للجيش الأمريكي بسهولة أن يستهدف البنى التحتية النفطية على الجزيرة في حال اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار. ولا شك أن خطوة كهذه سوف تؤدي إلى رد كبير من النظام الإيراني. سيكون علينا أن نتابع المجريات عن كثب في الساعات 48 إلى 72 المقبلة.
0: طيب، وقبل ذلك دكتور عباس، ونحن نتكهن بما سيجري خلال الساعات القادمة ونفسر حسب وجهة نظركم لما يجري، التركيز على أو الانتقال من التركيز على الأهداف العسكرية والمنشآت النووية أو المرتبطة بذلك إلى قطاع النفط سواء عبر الناقلات وغيره، كيف يعني تتعامل مع إيران في هذا التوقيت؟
2: نعم، صباح الخير والسلام عليكم. الحقيقة خطوة تصعيدية كبيرة عندما تستهدف السفن الأمريكية الحربية، وعندما يكون الرد بهذه السرعة وبهذا الشكل، بحيث ترى الطيران على 6 سفن، 3 منها عسكرية، وربما تكون لأول مرة في الأحداث الأخيرة أو في الآونة الأخيرة، و3 على الناقلات قد لن ينسقون مع طهران في العبور من المضيق. هذا أولا يدل على أن هناك المضيق خلافا لما يقوله الرئيس ترامب بأنها لم تكن تحت السيطرة الأمريكية، وهناك مبالغة كبيرة في مقدار يعني أو تعداد السفن التي تمر ومقدار النفط الذي يعبر هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك نوع من المصداقية للتهديد الإيراني للمواجهة لأي اعتداءات جديدة، وتأكيد على أن العقيدة الإيرانية العسكرية تغيرت، كما كنا نقول دائما بعد التعيينات الأخيرة، تغيرت من الحالة الدفاعية الحالة الهجومية إذا ما استهدفت إيران، وهذا ما حصل بالفعل. يعني الردود الإيرانية الماضية قبل يومين أو 3 أيام كانت متواصلة وكانت سريعة وكانت شاملة وواسعة، استمرت 3 أيام. وما حدث يوم أمس كذلك كانت الردود سريعة وبهذا الشكل. يبدو أن التصعيد أمام التصعيد كبير جدا، ولا لم يكن هناك أي تنازل أمام الاعتداءات الأمريكية وأمام الأجندة الأمريكية التي تريد فرضها وباستسلام إيران، وهذا لم يحدث. أتصور هذا الحدث سيؤثر بشكل جديد بشكل كبير على المصداقية الأمريكية التي تدعي بأنها تسيطر على المضيق وتريد إرضاء الرأي العام الأمريكي وتريد تطبيق يعني ضبط سوق الطاقة. بالتأكيد الأمريكيون لا يريدون حرب شاملة وواسعة، يريدون مناوشات عسكرية مؤلمة لطهران بشكل ومنضبطة، ولكن لا أتصور بأن هذا الانضباط سيستمر من خلال المواقف الإيرانية ومن خلال الردود
0: وبالتالي
2: الإيرانية والعقيدة
0: هذه
2: العسكرية.
0: التطورات والإصرار الإيراني وما يقابله من إصرار أمريكي دكتور روب أرلت يعيدنا إلى المربع الأول حول ما يسيطر على المضيق، كيف سيجري التعامل معه، والخيار الرئيسي في التعامل هو التصعيد العسكري. ما واجهت هذا الطرح؟
1: في الواقع أعتقد أن هذا الطرح دقيق، ويمكن القول أن الجانبين في الواقع يسيطران على مضيق هرمز. وما أقصده هو أن البحرية الأمريكية والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة أثرا على جهود التصدير الإيرانية، لا سيما تصدير نفط. وبالتالي فما من شك من ناحية في أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا ناجحا جدا ضد ناقلات النظام. في الوقت ذاته فإن النظام الإيراني ما زال يعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي ما زال يأخذ الاقتصاد العالمي رهينة. إذن يمكن القول برأيي أن الجانبين يسيطران على المضيق، وهذا ما ستستمر الأمور عليه في الأيام المقبلة. في الواقع لا أعرف ما إذا كان التصعيد العسكري سوف يستمر بالشكل الحالي، أو ربما هناك دول معينة وقادة معينون يحاولون إعادة الجانبين، لا سيما النظام، إلى طاولة المفاوضات وفق الخطوط الحمراء. وإلى حين حصول ذلك فإن الرئيس ترامب والجيش الأمريكي لن يتراجعا وسيواصلان القيام بما هو مطلوب.
0: طيب سيد روب، التصعيد هو مفتوح الواضح، لكن إلى أي حد في تقديرك؟ هل هو يعني مركز على بشكل منضبط كما ذهب سيد عباس لإيلام إيران بشكل محدود، أم هو مفتوح دون أي سقف؟
1: مجددا أعتقد أن هناك أهدافا محددة يعمل الجيش الأمريكي على ضربها. لاحظنا اليوم أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلات النفط الخاصة بالنظام وهي تهدد جزيرة خارك، وهذا طبعا سوف يطرح تحديات وصعوبات كبيرة بالنسبة للنظام في حال قرر الرئيس ترامب السير بهذه الخطة. كما أن الجانب الإيراني رد من خلال محاولة استهداف السفن الحربية الأمريكية. وأود أن أقول أنه في حال نجح أحد الصواريخ الإيرانية في ضرب سفينة حربية أمريكية وتسبب بسقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين أو بأضرار مادية للسفن الحربية الأمريكية، فلن أتفاجأ إذا قرر الرئيس ترامب بعدها استهداف جزيرة خارك وتدميرها. وبعد ذلك ماذا سيحصل؟ ما الذي سيفعله النظام؟ هذا النظام سوف يكون قد جرد من شريان كيان اقتصادي مهم للغاية هو صادرات النفط، وبالتالي السؤال هو ماذا سيفعل هذا النظام؟ الرئيس ترامب مستعد لهذا الخيار لكنه لا يريده، هو ما زال يريد مسارا نحو الدبلوماسية والسلام لكنه مستعد لسلوك مسار آخر إذا اقتضى الأمر.

0: دكتور عباس، إن كانت واشنطن لا تريد حرب شاملة وهذه الضربات هي فقط لمجرد إيلام إيران وستكون محدودة أو منضبطة كما ذهبت في طرحك، ماذا عن طهران في رأيك؟
1: يعني بالنهاية لكل الحروب نهاية، وفي يعني المفاوضات هي تعتبر طريق الحل الوحيد لهذه الحروب، لكن وإيران تسير في هذا الاتجاه، ولكن الطرف الآخر عندما يؤكد بأنه يجب أن يكون يعني تعريفي ومفهومي للمفاوضات هو الاستسلام وقبول أجندته بالشكل الكامل بدون أي استثناء، ويؤكد على ضرورة التزام طهران بشروط الولايات المتحدة الأمريكية على مدى يعني بنسبة 100% كما يقول الرئيس ترامب ويكرره دائما. فإذا هذه لم تكن مفاوضات، ولن توجد طريقة أخرى سوى الاستمرار في هذه الحرب التي لا تريدها طهران، ولكن مضطرة أن تكسر هذا الحصار، والذي يعتبر كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون موتا تدريجيا. الإيرانيون الحقيقة سائرون على اتجاهين، اتجاه الدبلوماسي هذا أمر ضروري وبديهي، والجميع يؤمنون بهذا الحل سواء القوى العسكرية أو القوى السياسية، وهذا ما نشاهده وشاهدناه خلافاً للسردية الأمريكية، شاهدناه في اتخاذ القرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعندما صوت 12 عضواً من 13 عضواً على اتخاذ المسار الدبلوماسي. ولكن عندما تريد واشنطن أن تقصف الدبلوماسية، وعندما تريد استسلام إيران، وعندما تتحدث عن ضرورة الإطاحة بالنظام برمته، لن يكون خيارا آخر لدى طهران إلا الصمود والمواجهة العسكرية، وهذا ما يعني يسعى إليه الإيرانيون لإعادة تنظيمهم العسكري وإعادة صياغة المنظومة الدفاعية، وخاصة المتغيرات والتطورات التي حدثت في هذا المجال بما يتعلق بالقوة الدفاعية. هذا الخيار أمام الحرب التي تعتبرها إيران حرب وجودية لا محالة لها. لذلك الوسطاء سعوا الكثير منهم، القطريون والباكستانيون والعمانيون، لإيجاد حل لهذه الأزمة وهذه الاعتداءات، وكانت نتيجة جهود 3 أشهر من الجهد الحثيث هو الوصول إلى مذكرة التفاهم التي تعتبر القاعدة الأساس للمفاوضات، ووقع
0: وعلى ذكر
1: عليها
0: مذكرة
1: واشنطن وطهران.
0: التفاهم، نعم اسمح لي على المقاطعة فقط حتى يعني نشرك سيد روب أرلت في هذه الجزئية. ما حصل في المضيق الآن إلى أي حد يعيد مذكرة التفاهم التي في نظر واشنطن انقضت أو انتهت إلى الواجهة من جديد؟
2: مجددا أعتقد أن مذكرة التفاهم الأصلية كانت ناجحة جدا في نهاية المطاف، وذلك لأن الجانبين وقعها ووافقا عليها. ولكن دعونا نذكر بما حصل. النظام الإيراني بعد إبرام المذكرة أطلق صواريخه ومسيراته على السفن التجارية، ما دفع بالجيش الأمريكي إلى الرد. إذن علينا ألا ننسى كيف وصلنا إلى هنا وما الذي حصل بمذكرة التفاهم. النظام الإيراني هو الذي أرسل الصواريخ والمسيرات لمهاجمة السفن التجارية، ما دفع الجانب الأمريكي إلى الرد. والزميل الإيراني من طهران تحدث طبعا عن رغبة إيران في العودة إلى المسار الدبلوماسي، وأنا أقدر له ذلك في حال كان ذلك

0: ذلك صحيحا، أقترح على الإيرانيين ما يلي: إذا كان الإيرانيون يريدون السلام يمكنهم اتخاذ خطوة سيوافق عليها الرئيس ترامب فورا، ألا وهي إعادة فتح مضيق هرمز والاعتراف بالمضيق كممر بحري دولي والتوقف عن ترهيب السفن التجارية. الأمر بسيط، في الوقت ذاته عليهم أن يتخلوا عن طموحاتهم النووية ويتخلوا عن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية جدا. هذان الأمران الوحيدان المطلوبان بشكل عام. إذا وافق الإيرانيون على ذلك، أؤكد لكم أن الرئيس ترامب سوف يرفع العقوبات وسوف يرفع الضغط عن شرايين الاقتصاد الإيراني، ما سيساهم في إحلال السلام. لكن الإيرانيين يرفضون القيام بذلك. هذا هو الخيار الذي انتهجه النظام، وإلى حين انتهاج النظام خيارا بديلا فإن الرئيس ترامب سيبقى هنا وسيواصل القتال من أجل حرية الممرات المائية وحرية الشرق الأوسط والعالم، وسيحرص على أن هذا النظام لن يحظى بقدرات أسلحة نووية. الكرة في ملعب الإيرانيين.
1: إذن الكرة دكتور عباس في ملعب الإيرانيين في مسألة العودة إلى مذكرة التفاهم أو حتى فتح مضيق هرمز أولا، ثم الخوض في بقية بنود أي اتفاق مقبل، سواء العودة إلى المذكرة أم لا. ما رد إيران يعني في هذه الحالة في رأيك؟
2: سؤال مهم للغاية. أريد أن أسأل الضيف الكريم من واشنطن، يعني هل كانت الأهداف الأمريكية وسبب الاعتداءات الأمريكية على طهران واغتيال القيادة الدينية المرجعية التي لها مكانة كبيرة عند الشعب الإيراني وعند المسلمين بصورة عامة، وهل كان الهدف من أمريكا آنذاك هو فتح مضيق هرمز؟ هل كانت المشكلة المضيق؟ طبعا المضيق أساسا كان مفتوحا على مدى قرون متعددة، وحتى في قمة الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات لن يغلق هذا المضيق أبدا. كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟ النقطة الثانية، الإيرانيون وصلوا إلى نتيجة كانت جيدة مع الأمريكيين في الجولات 5 من مفاوضات عمان، عندما قبلت إيران أن تكون هناك نسبة التخصيب تصل إلى مستوى الأدنى من مستوياتها التي تضمن بأن لا تكون ولا تقترب عن أي عسكرة للملف النووي وللمشروع النووي الإيراني، على غرار ما حدث في عام 2015 عندما وقعت إيران على اتفاقية مع واشنطن والتي كانت نسبة التخصيب 3.67، وهذه النسبة هي تبعد أي مشروع نووي عن عسكرته. لذلك لن تكون هناك ذرائع. بالنسبة لمذكرة التفاهم، كانت إيران تفضل أن تكون بوابة الدخول في المفاوضات من خلال البند الأول للمذكرة، لكن التعنت الأمريكي والرفض الأمريكي هو الذي أدى إلى الانتقال من البند الأول إلى البند الخامس. كيف وصلت الأمور إلى ذلك؟ أنا أجيب على هذا بصورة
1: باختصار وشفافة.
2: نعم، سيد محمد باقر غريباف وصل إلى الدوحة لتنفيذ هذه البند الذي يؤكد على ضرورة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، وجرى الاتفاق بين واشنطن وطهران بمساعدة الدوحة بشكل كبير، وحتى قبلت إيران الشروط الأمريكية عندما فرضت عليها بما يتعلق بنسبة هذه الأرصدة. ولكن عندما رجع غاليباف إلى طهران نصفت هذه الاتفاقية أيضا وأصبحت مذكرة التفاهم ورقة ممزقة. إذن الأمريكيون
1: حتى نسمع رأي
2: غير ملتزمون.
1: نعم واضح، وصلت باختصار شديد.
2: ملتزمون لا في اتفاقيات، لا في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا ولا في طهران. لذلك
1: طيب كيف يمكن أن نعيد هذا الالتزام سيد روب أرلت في تقديرك، خصوصا في البند الخامس وهو عقدة أي تفاهم؟

0: أو مبدأ الجلوس الواضح وهو المتعلق طبعا بوضع مضيق هرمز، كيف يمكن إعادة هذا الالتزام من الطرفين؟ وأين المشكلة فيه، الخلل من أين تبدأ معالجته؟
1: في الواقع أود أيضا أن أقول أن زميلي من طهران لم يجب عن السؤال، لقد دفع بحجج كثيرة لكنه لم يجب عن أي من الأسئلة المتعلقة بمذكرة التفاهم والأمور أو الشروط أو الظروف المطلوبة لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. الأمر في غاية البساطة، إذا أردنا أن نصحح الوضع لابد من التوقف عن ترهيب السفن التجارية. هناك دولة واحدة فقط في العالم زرعت الألغام في مضيق هرمز، هذه الدولة أو هذه الجهة هي في الواقع النظام الإيراني. هذا النظام هو من زرع الألغام والقنابل في مضيق هرمز. لماذا؟ لتعطيل حركة الملاحة المدنية. هناك نظام واحد أرسل المسيرات وأطلق المسيرات لترهيب السفن، ألا وهو النظام الإيراني. هناك نظام واحد أطلق الصواريخ على السفن التجارية في المضيق وهو النظام الإيراني. إذن لنكن واضحين، هناك حكومة واحدة في العالم ترهب السفن التجارية في مضيق هرمز، وهذه الحكومة هي النظام الإيراني. هم مذنبون، أيديهم ملطخة بالدماء لأنهم يواصلون ضرب السفن المدنية. كيف نضع حدا لهذه الممارسات؟ قد تتمثل الطريقة الوحيدة في تدميرهم، لأنه من الواضح أنهم لا يتعاملون بجدية مع سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما تبينه أفعالهم. يقولون الكثير من الأمور لكنهم يكذبون، وما يؤكد ذلك هو النقاط الثلاثة التي ذكرتها. الدولة الوحيدة التي ترهب حركة الملاحة في مضيق هرمز هي النظام الإيراني.
0: والدكتور عباس، كيف يمكن الرد على هذه الاتهامات الموجهة لإيران بعجالة؟
2: نعم، النظام الوحيد الذي يرتكب الجرائم ويعتبر إرهابيا بكل ما تملك الكلمة من معنى هو النظام الذي يدافع عن محكومين في المحكمة اللاهاي الذي قام بمجزرة والإبادة الجماعية في فلسطين وفي غزة وقتل أكثر من 70,000 فلسطيني. الدولة الإرهابية الوحيدة في العالم التي ارتكبت مجازر بحق الشعوب في فيتنام وفي العراق وفي أفغانستان، وارتكبت المجازر وهي بدأت الاعتداءات في إيران عندما قصفت مدرسة مدنية تلاميذ وراحت ضحيتها أكثر من 170 طفلا وتلميذا أبرياء كانوا يحلمون للمستقبل. الدولة الإرهابية التي ارتكبت هذه المجازر وقصفت المدارس والمستشفيات والمستوصفات وتهدد بإبادة الحضارة الإيرانية، هذه الحضارة التي خدمت الإنسانية على مستوى العالم. الدولة الوحيدة التي هي قصفت المعاهد والمدارس والمستشفيات ومراكز الأبحاث، وفي يوم واحد قصفت المناطق السكنية واستشهد أكثر من 4,000
0: شكرا.
2: مواطن بريء. هذا هو الإرهاب وهذا هو قمة الإرهاب.
0: شكرا لك، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور عباس خاميار، كما أشكر روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، شكرا جزيلا لكما. مع تراجع إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بدأت معظم دول أوروبا تعيد النظر في قراراتها السابقة بالتخلي عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. لكن محطات الطاقة النووية ذاتها بدأت تواجه مصاعب غير متوقعة بسبب الجفاف وتراجع منسوب الأنهار التي توفر المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية. وأدى تراجع منسوب نهر الدانوب إلى إغلاق رومانيا لمحطتها النووية الوحيدة، بينما اضطرت دول أخرى إلى إغلاق بعض المحطات أو تخفيض حجم الإنتاج.
3: ليس هذا مشهدا من حرب، هي محاولة لتعميق مجرى نهر الدانوب، أعلى المياه تصل إلى حيث يجب. فغير بعيد محطة نووية توقفت عن

0: العمل بعدما لم يعد في النهر ما يكفي من مياه لتبريد مفاعلتها. في أصل الحكاية هذا المشهد: نهر الدانوب شريان حياة لأوروبا انحصرت مياهه بشكل كبير بسبب الجفاف. هذا المزارع يعرف أين كانت المياه وأين أصبحت.
1: كانت المياه تصل إلى هنا، الآن بدأ منسوب المياه ينخفض وجف العشب في المراعي أيضا. متى ستمطر؟ عندما يشاء الله. وما ينزل أحيانا سوى زخات قليلة لا تكاد تبلل التراب.
0: لكن ما بدا أنها مجرد أزمة جفاف وصلت إلى قلب معادلة الطاقة. هذه محطة تشيرنوفودا النووية تنتج خمس كهرباء رومانيا، توقفت تماما بسبب تراجع مياه النهر ولا يعلم متى تعود للعمل.
2: ليس لدينا تاريخ محدد لإعادة فتح المحطة، لأنه لم يتضح بعد بالضبط ما هو المستوى الذي سيبلغه نهر الدانوب والذي سيسمح لمحطة تشيرنوفودا بتبريد مفاعلاتها.
0: ليست رومانيا وحدها، المجر وبلغاريا وجدتا بعض مفاعلاتهما النووية وقد ارتهنت لنهر يجف عاما بعد عام. كان يمكن أن تبقى أزمة مناخية عابرة لولا أنها جاءت في لحظة جيوسياسية شديدة الاضطراب من نهر الدانوب إلى مضيق هرمز. ارتبكت حسابات الطاقة واختلت معادلات الإمداد حول العالم، والنتيجة دول أوروبية عديدة تعود إلى خيار ظنت أنها طوت صفحته إلى الأبد: الطاقة النووية. قبل عدة أشهر قالتها رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل واضح:
3: لقد كان خطأ استراتيجيا أن تدير أوروبا ظهرها لمصدر طاقة موثوق وميسور التكلفة ومنخفض الانبعاثات.
0: حديثها هنا عن الطاقة النووية وهو لم يكن حديثا عابرا، فقد ترافق مع قرارات أوروبية في أكثر من بلد، من فرنسا إلى إسبانيا إلى بلجيكا وإيطاليا، قرارات جديدة كلها أعادت النووية إلى حسابات الطاقة الأوروبية. لكن دول أوروبا لم تركب جميعها القطار نفسه. ألمانيا اختارت سكة مختلفة تراهن فيها على الشمس والرياح والهيدروجين. هذا أول قطار يعتمد بشكل كامل على الهيدروجين. رافقنا سائقه في رحلة في بلدة بريمير فورغدا.
4: هذه القطارات تتحرك دون انبعاثات غازية أو ضجيج. التكنولوجيا تقوم بشكل كامل على الهيدروجين وهي بديل متكامل للقطارات.
0: لا يتوقف الرهان عند الهيدروجين. هنا أحد مصانع الألواح الشمسية في مدينة دريسدن، وهذه محاولة إضافية للتحرر من قبضة الارتهان للطاقة الأحفورية، خاصة منها القادمة من روسيا. يبدو المشروع ماضيا ليصيب هدفه بدقة لولا مشكلة واحدة: في قلب هذه الألواح تكمن تبعية أخرى للصين هذه المرة.
5: نحن مضطرون لاستعمال مكونات قادمة من الصين ومن آسيا، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا بديل من مكان آخر.
0: هكذا تضيق الخيارات في معادلة الطاقة الأوروبية بين إمدادات تهددها الحروب وبدائل يختبرها المناخ. أحمد البقالي، الجزيرة، رومانيا.
6: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات عدة على منطقة وادي السلوقي والمنصورة ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. للتعليق انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. معنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك دكتور محمد هلسة، في تقديرك ومن خلال الرواية الإسرائيلية، ما الذي يعنيه إسرائيليا الانتقال من عملية عسكرية وسيطرة عملياتية إلى على طبعا مرتفع علي الطاهر، إلى بحث إقامة منطقة أمنية جديدة في جنوب لبنان؟
7: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هذا الإعلان سبقه إعلان مرتبط بعلي الطاهر، تلال علي الطاهر، قال بالنسبة للإسرائيلي أن الخطر الذي كان ماثلا في علي الطاهر زال، وبالتالي مهد الطريق الآن لانسحاب إسرائيلي بضعة كيلومترات وإعادة موضع الجيش الإسرائيلي، يعني وكأنه إعادة انتشار عسكري لاعتبارات ومصلحة الجيش الإسرائيلي، تخفيف عدد القوات والمحافظة على المنتشر منها وإقامة مناطق عسكرية أو نقاط عسكرية ثابتة في المناطق التي يعني تعتبر الآن بنية أو رمادية وفق الوصف الإسرائيلي. يعني في نهاية المطاف هذا يخدم أولا المقاربة العسكرية من حيث المحافظة على القوات في حال مثلا ذهب الحزب إلى استهدافها بعمليات هنا أو هناك، وهو أيضا يخدم المقاربة السياسية مع الداخل الإسرائيلي بالقول بأن إسرائيل أنجزت أمرا في الساحة اللبنانية، ثبتت قواعد اشتباك وثبتت قواعد سيطرة وثبتت حرية عمل عسكري، وهذا يضاف إلى ما سمته إسرائيل حرية العمل العملياتي في المنطقة. طالما أن إسرائيل تستطيع أن تسيطر على سماء المنطقة وأن تقصف وأن تلاحق دون أن تكون لقواتها وجود عملي على الأرض، هذا يخدم المقاربة التي تقول بحرية العمل العسكري أمام جمهور إسرائيلي. وكل هذا المشهد يسيل انتخابيا نقاط لمصلحة نتنياهو أمام الناخب الإسرائيلي مع اقتراب صندوق الاقتراع. يهم نتنياهو أن يحافظ على هذه المشهدية، مشهدية مقدرة نتنياهو على استمرار حرية العمل العسكري، إعادة التموضع إسرائيليا في المناطق التي تحتلها دون الحديث عن تنازل للطرف اللبناني. يعني هذا يأتي ضمن مقاربة داخلية إسرائيلية وحاجات أمنية إسرائيلية ليست مرتبطة في سياق ترتيبات سياسية تقدم فيها إسرائيل تنازلا للطرف اللبناني، لا في المسار الدبلوماسي ولا لاعتبارات العلاقة مع الولايات المتحدة. في نهاية المطاف هذا يخدم إسرائيل للاعتبارات الأمنية ويخدم إسرائيل للاعتبارات السياسية الانتخابية الداخلية، ويقدم إنجاز للمجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، حتى ربما تفضي يعني المحاولات الإسرائيلية لدفع الدولة اللبنانية لاتخاذ خطوات أكثر فعلية فيما يتعلق بالسلاح ونزع السلاح في العمل عبر المسارين، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري الذي يضغط على الدولة اللبنانية أكثر لتقديم يعني تنازل من حيث الانتقال من الكلام النظري الشكلي فيما يتعلق بنزع السلاح إلى اتخاذ خطوات عملية تفرضها إسرائيل بمنطق القوة، استمرار التصعيد وال يعني الاستهدافات الإسرائيلية بالتأكيد هذا يزيد من أزمة السلطة اللبنانية التي ما زالت تراهن.
6: طيب على ذكر السلطة اللبنانية
7: قد يفضي إلى شلل،
6: نسمع رأي طارق ترشيشي حولها، خصوصا أن هذا الإعلان أو الاستعداد الإسرائيلي بتقليص الوجود العسكري في جنوب لبنان ليس مرتبطا بأي مسار تفاوضي. إذن كيف تنظر لبنان إلى هذا التطور وكيف تتعامل معه؟
8: تحية لك وإلى دكتور هلسة والمشاهدين أستاذ علي. في الحقيقة يعني قد يكون من المبكر أن يعني الحكم على أنه ما أعلنته إسرائيل هي ذاهبة إليه فعلا. أولا في الأصل ما زال هناك تشكيك في مدى يعني صحة ما قالته إسرائيل من سيطرة عملياتية على تلال علي الطاهر، أولا لأنه هذا الأمر لا يعني استمرار القصف على هذه التلال لا يعني يدل على أنه ليست هناك سيطرة، ما تزال تقصفها إسرائيل واليوم قصفتها أو في الأمس يعني صار قصفتها. اثنين، أن تعلن إسرائيل أنها ستنسحب وتقيم حزام أمني بعمق 4 كيلومترات في لبنان، فهذا إذا صح فهذا تطور مهم، يعني تطور مهم يعني على مستوى أنه إسرائيل ستنسحب فعلا من منطقة جنوب الليطاني إلى حدود 4 كيلومتر على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن هل هذا الانسحاب في مصلحة نتنياهو السياسية والانتخابية في الوقت الذي هو ذهب في مشروع السيطرة على علي الطاهر والتوسع في احتلال مناطق أخرى، احتل 15 بلدة منذ الإعلان عن اتفاق الإطار، وهو يعني يستعد

0: للسيطرة على تلال أخرى في منطقة إقليم التفاح إذا صح أنه سيطر على تلال علي الطاهر؟ هذه أسئلة يعني لدى السلطة اللبنانية، ليست الصورة يبدو أنها ليست واضحة بعد في هذا الموضوع. السلطة اللبنانية ما تزال تلتزم خيار التفاوض، وهي تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تبلغها الموعد الرسمي للجولة الثامنة للمفاوضات. هذا التطور الذي حصل في تلال علي الطاهر يعني يطرح كثير من التساؤلات. يعني إذا أردت أتوسع في هذا الموضوع، لو كانت هناك سيطرة فعلية، يعني هل يعني أن إيران التي هددت بأنها ستقصف وستتدخل في حال إسرائيل قررت شنت عملية احتلال على الطائر، هل حزب الله يعني سلم بهذه السهولة بدليل أنه لم يصدر عنه أي رد فعل أي رد إذا حصل هذا الاحتلال؟ يعني هذا يعني الموقف الإيراني وعدم رد حزب الله على ما حصل في تلال علي الطاهر، ثم الكلام الأمريكي الذي سبق كل هذا بأنه أبلغ إلى إسرائيل أن علي الطاهر حدوده إقليمية، بما يعني أن أي حرب على هذه التلة أي عملية في هذه قد تسبب بحرب إقليمية. كل هذه المسائل يعني تجعلنا يعني نرى أنه ما تعلنه إسرائيل حتى الآن ليس دقيقا وليس صحيحا.
1: هو كل ما أعلن من طرف إسرائيل هو إعلان أحادي وسط شبه صمت لبناني رسمي أو حتى من حزب الله. ما تفسيرك لحالة الضبابية في الموقف والمشهد اللبناني الداخلي حول هذه التطورات؟
0: يعني السلطة تريد أن يعني بالعكس، السلطة إذا كان هناك إسرائيل إذا فعليا إسرائيل تريد الانسحاب، فهذا مكسب مهم تعتبره السلطة اللبنانية، لأنها أصلا ذهبت إلى المفاوضات لهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية ووضع ترتيبات أمنية تنهي حال الحرب في المنطقة، تعيد النازحين، تطلق الأسرى، ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع اليونيفل، وثم لاحقا ربما مع قوى أممية أخرى ستحل مكان اليونيفل التي ستنتهي ولايتها نهاية هذه السنة. يعني هذا ترحب به السلطة اللبنانية، لكن السلطة اللبنانية كما قلت حتى يعني الآخرين ليس لديهم بعد أي مستمسكات جدية، ليس هناك موقف أمريكي واضح في هذا الموضوع. هل الولايات المتحدة الأمريكية بالخلال المفاوضات غير المباشرة مثلا بينها وبين بين إيران، هل توصلت إلى صيغة ما إلى اتفاق يعني أن تنسحب إسرائيل إلى عمق 4 كيلومتر في الأراضي اللبنانية بعد أن وصلت لشمال الليطاني؟ يعني مسألة يعني تطرح كثير من التساؤلات عن مدى صحتها. يعني هل إسرائيل يعني الذي لديه طموحات وأطماع كثيرة بلبنان أرضا ومياها وعندهم مشروع إسرائيل الكبرى التي تبتلع لبنان من ضمن الدول الأخرى التي تبتلعها، هل بهذه البساطة يعني
1: دخل طيب أمام هذا التشكيك اللبناني
0: ينسحب؟
1: واضح. نعم دكتور هلسة، أمام هذا التشكيك اللبناني يعيدنا أو يدفعنا إلى السؤال عن جدية هذا الانسحاب وما وراء هذا الانسحاب أصلا.
2: أولا في مقابل التشكيك اللبناني هنالك أيضا ريبة وتوجس ينقلها بعض الإعلام الإسرائيلي والمحللون الإسرائيليون فيما يتعلق بالإعلان الإسرائيلي عن موضوع علي الطاهر والسيطرة العملياتية ثم لاحقا موضوع الانسحاب. يعني حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن ما جرى من إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ثم الإعلان الإسرائيلي عن سيطرة عملياتية هو تلا زيارة أو لقاء سفير الولايات المتحدة في لبنان برئيس الوزراء الإسرائيلي، وأكثر من ذلك هم ذهبوا إلى القول بأن هنالك ترتيب جرى من تحت الطاولة يسمح لعناصر الأمن الإيرانيين الموجودين في الأنفاق بالإضافة إلى مقاتلي الحزب بالانسحاب من المنطقة مقابل أن تحصل إسرائيل على فكرة السيطرة العملياتية دون تواجد على الأرض. وربما في جزء من الترتيبات أيضا هي فكرة الانسحاب الإسرائيلي دون أن يأتي هذا في إطار مسار دبلوماسي، بمعنى أنه يمنح نتنياهو في الداخل الإسرائيلي القول بأنه قضى على التهديد القادم من أنفاق والبنى التحتية الموجودة في علي الطاهر، قضى على المقاتلين، يمنح مقاتلي الحزب الخروج الآمن من هذه الأنفاق.

0: العراق يمنح إيران خروج عناصرها أيضا ويقطع الطريق على وجود ذريعة إيرانية مستقبلا للتدخل، وقد هددت بأنها قد تذهب إلى التدخل في إيران في موضوع علي طاهر في حال ذهبت إسرائيل إلى تصعيد في المنطقة. ويضيف إلى نتنياهو فكرة كما قلنا حرية العمل العسكري، يعني الحديث عن تنازل إسرائيلي في موضوع علي طاهر ليس وارد، عفوا في موضوع المنطقة الأمنية الشريط الأمني ليس وارد، لأنه نتنياهو لا يقدمه كتنازل، هو يقدمه كإعادة تموضع أمني يخدم المقاربة الإسرائيلية، يحافظ على قوات
1: يخدم
0: الجيش
1: المقاربة
0: الإسرائيلي
1: الإسرائيلية
0: والاحتلال
1: ويحافظ على
0: الإسرائيلي.
1: الجيش الإسرائيلي ويواصل الاستهدافات عن بعد. التصعيد لن يتوقف في هذه الحالة، هكذا تقصد؟
0: بالضبط، ويعني هذا في مصداق عليه ما جرى أمس، يعني حتى ساعة متأخرة من المساء نتنياهو وقواته قصفت مناطق مختلفة في لبنان وفي علي طاهر، وهذا رسالة بالتوازي مع التصريح الإسرائيلي بانسحاب وإعادة تموضع بأنه يد إسرائيل طائلة وبأنه هي تسيطر على كل المنطقة عملياتيا، ونتنياهو يقدم هذه الشهد، يعني لم يكن هنالك داعي لمثل هذه العمليات العسكرية، إنما هي أتت بالتزامن مع التصريح حتى يقدم للمجتمع الإسرائيلي نموذج يقول فيه بأنه مع تفكيره بإعادة التموضع الإسرائيلي بالانسحاب الإسرائيلي هذا ليس جزء من ترتيب ولم يفرض على إسرائيل، إنما يأتي لاعتبارات إسرائيلية صرفة أمنية وسياسية، وإسرائيل باقية في المنطقة تعيد تموضع قواتها بما يخدم سلامة القوات الإسرائيلية، بما يحضر لحماية المستوطنات، وربما أيضا مقدرة على الحركة للانقضاض على مقاتلي الحزب في حال ذهبوا إلى تنفيذ عمليات مستقبلا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وأزيد أكثر من ذلك، أنه قالوا اليوم بناء نقاط عسكرية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في داخل المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل، يعني عمليا تكريس
1: شكرا.
0: الاحتلال العسكري الإسرائيلي عبر نقاط إضافية في داخل الأراضي
1: من
0: اللبنانية.
1: القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. إلى السودان، حيث تتواصل موجات النزوح من محافظة قسام إقليم النيل الأزرق هربا من العمليات العسكرية، فيما تصل عشرات الأسر بعد أيام من السير الشاق إلى مراكز إيواء مؤقتة وأوضاع معيشية صعبة، تاركة خلفها بيوتها وممتلكاتها.
2: تحمل صغيرها وفوق رأسها ما تبقى من متاع حياة بعثرتها الحرب. أربعة أيام كاملة قضتها مريم ورفيقاتها على الطرقات يكابدن المسيرة تحت وطأة التعب والخوف من محافظة جيسان، إلى أن انتهت بهن رحلة النزوح الشاقة هنا.
3: والله لقيناه قدامنا كده حدوم بسيط بسيط، يا هو غيارات للشفاح جبناه، لكن معقولات دماغ أي، لكن ده لاقين حبة حبة كده جبناه للشفاح، يعني جوا الشوالات هنا.
2: وعلى امتداد الطريق تمضي عشرات الأسر تبحث عن مأوى يضع حدا مؤقتا لحكاية الترحال الطويلة، وبينها أطفال صغار أنهكتهم المسافات دون أن يدركوا معنى الحرب التي دفعتهم إلى هذا الطريق القاسي.
4: كنا 4 أيام ماشيين في الشارع، لا بس كان لقينا موية في الخرام بنشرب، ناس كان لقينا في الشارع شايلين موية بدونا، ونحن ماشيين بس ما وقفنا للمشي، ماشيين يا حم امبارح وقطعنا الباب شرب يا حجينا بالشرق الليل الصباح.
2: وأخيرا تنتهي الرحلة هنا في هذه المدرسة، لكن الوصول لم يكن نهاية المعاناة بل بداية فصل جديد من حياة لم يألفوها من قبل. فصول كانت بالأمس مكانا لأحلام الأطفال ودروسهم تتحول اليوم إلى مأوى لعائلات اقتلعتها الحرب من بيوتها. هنا يخطون رحالهم ويتقاسمون المساحات الضيقة، ومعاناة النزوح لا تقتصر على هؤلاء الواصلين حديثا، فقد سبقتهم عائلات أخرى بأيام قليلة إلى مراكز الإيواء بعد أن باغتتهم المعارك ولم تمنحهم حتى فرصة جمع ما تبقى من ممتلكاتهم. آسيا واحدة من ضحايا الحرب، خرجت مع أسرتها تاركة خلفها بيتا وماشية وذكريات عمر كامل، لتجد نفسها في طريق نزوح مفتوح لا تعرف له نهاية.

0: هيا
1: ومعانا يا هو اجايزنا وشوفانا كلهم صغار في يدينا الايال بكوركو جعانين بهايمنا خلينا مهاجاتنا كانت ممتلكاتنا ما جينا الا بالتوب في قسمنا اللابسين ما جينا بشي ثاني من فازوكلي.
0: وامام هذه الموجات المتلاحقه من النازحين تتسع الحاجه وتكبر الماساه يوما بعد يوم، ما دفع المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل عبر مفوضية العون الإنساني في الإقليم. وتقول المفوضية إنها تعمل على تجهيز مخيمات ومراكز للإيواء في وقت لا تزال فيه طرق النزوح مفتوحة أمام مزيد من الأسر القادمة من مناطق تشهد اضطرابات وعمليات عسكرية.
2: في دورنا نحن هنقدم لهم المساعدات الإنسانية كإمرجنسي، وبعد ذاك شركاؤنا في العمل الإنساني أيضا حيتدخلوا بمساعدات إنسانية مختلفة تتمثل في مواد غذائية وإيوائية.
3: تتواصل موجات النزوح من محافظة جيسان مع استمرار العمليات العسكرية في الإقليم، فيما تحاول الحكومة وشركاء العمل الإنساني احتواء تداعيات الأزمة وتخفيف وطأة المعاناة وسط شح متزايد في الإمكانات محليا وتراجع مقلق في التمويل الدولي الموجه إلى السودان. هيثم أويت، الجزيرة، من محافظة الروسيرس.
4: إذن مشاهدينا، هذه تغطية متواصلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، في أمان الله.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الآن نسمع
1: ليلة هي الأعنف هجوم صاروخي
2: وسع خبر يعبر الحدود قرار يغير المسار شارع يتحرك
3: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا
2: وصوت يصنع صداه
4: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق
5: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي
2: نرصد البداية
6: مع أن النار لم تتوقف يوما
2: نتابع التحول
7: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر
8: حديثة سقطت
2: الجزيرة
9: صاروخ باليستي
2: نرى العالم من كل زوايا
10: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض
12: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم

أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي التفاصيل. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي

0: لثلاثين قلعة إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشركتا في الحصار البحري. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالعدوانية وأنها جريمة حرب. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصورة ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمالي البلاد. إذن مشاهدينا نبدأ بملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن لمزيد من التفاصيل مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. نبدأ معك أحمد، تفضل.
1: نعم علي، آخر هذه المواقف صدرت عن مسؤول بالبيت الأبيض. قالت قناة NBC نيوز إنه أكد على مسألة أن الولايات المتحدة ستستهدف إيران في حال استهدفت السفن في مضيق هرمز. هو يقول إن استهداف السفن في مضيق هرمز يجب على إيران أن تعلم أن له عواقب، وبالتالي هذا تأكيد مرة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية من قبل مسؤول في البيت الأبيض، وفق ما تنقل NBC نيوز بأنها ماضية في هذا النهج الجديد الذي كانت قد أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية، وأن ردها على استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين في المضيق في المياه الإقليمية جاء باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. هو تطور جديد ينقل طبيعة الأهداف إلى مستوى جديد. في السابق كانت القيادة المركزية الأمريكية تستهدف مصدر النيران، وكانت تستهدف منصات إطلاق هذه الصواريخ الباليستية، المخازن للصواريخ والمسيرات، وكذلك ما تصفها بالمواقع مواقع البنية التحتية اللوجستية للعمليات العسكرية الإيرانية والمواقع الساحلية أيضا والرادارات. الآن ينتقل بنك الأهداف إلى هذه الناقلات، ناقلات النفط. وتقول القيادة المركزية الأمريكية في بيانها المتصل بهذه التطورات الميدانية إن هذا بهدف فرض تكلفة اقتصادية كبيرة على إيران. يقول براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستعمل على فرض هذه التكلفة الاقتصادية على إيران من خلال استهداف ناقلاتها التي تنقل بها النفط. أيضا تؤكد القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه الناقلات هي ضمن ما يوصف هنا بأنه أسطول الظل الإيراني، والذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه يدر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وكلائه. وبالتالي هذا نهج جديد في الضغط الاقتصادي والعسكري أيضا على إيران من خلال استهداف ناقلات النفط، وبالتوازي مع ذلك تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، تشديد العقوبات التي تعلن عنها تباعا وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تسعى أيضا لانضمام الدول التي تتعامل مع إيران بقطع علاقاتها التجارية. نعم. معها.
0: اسمح لي أحمد وأيضا على المقاطعة فقط ننوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل لما قالت إنها تظهر

0: للقيادة المركزية الأمريكية عبر منصتها على موقع إكس علي، وهي عبرت فيها أيضا عن تأكيدها بأن القوات البحرية الأمريكية استطاعت استهداف هذه الناقلة، ناقلة النفط كايل، والتي جرى استهدافها في المياه الإقليمية في خليج عمان. هذه تحديدا قالت إنها كانت فارغة وجرى تعطيلها بحيث لن تصبح صالحة للعمل، وبالتالي هي الآن تظهر مسألة غرقها، وتقول إن ذلك يضاف إلى غرق البحرية الإيرانية، والتي ترامب عدة مرات يؤكد بأن القيادة المركزية الأمريكية وضرباتها العسكرية استطاعت تدمير القدرات العسكرية البحرية لإيران. بكل أحوال أيضا لدينا تأكيدات وزير الحرب بيت هكسس، والذي قال إن المعادلة بالنسبة إليهم بسيطة، إذا استهدفت إيران السفن الحربية الأمريكية وكذلك القوات الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستستهدف ناقلات النفط، وهو تطور جديد كما أشرنا قبل قليل علي. ولدينا أيضا بالمقابل تأكيدات الديمقراطيين الذين يرفضون الاستمرار في هذه الحرب، يستمرون في انتقادها، بل وصف حكيم جيفريز وهو كبير الديمقراطيين في مجلس النواب عملية الغضب الملحمي بأنها عملية الفشل الملحمي وفق تعبيره، وهذا أيضا يستمر مع استخدام الديمقراطيين للغة الرفض لهذه الحرب كأحد مرتكزات برنامجهم الانتخابي في الانتخابات النصفية في نوفمبر. لدينا أيضا التساؤلات هنا في الداخل الأمريكي بشأن هذه التطورات الميدانية وكيف ستنعكس على عملية تأمين حركة الملاحة في المضيق. القيادة المركزية في الأيام الماضية كانت قد أكدت مرور كميات كبيرة من النفط وعدد كبير أيضا من الناقلات عبر المضيق وإزالة الألغام فيه، وبالتالي هذا أيضا يطرح سؤال بما إذا كانت هذه التطورات الميدانية ستؤثر على تدفقات النفط والغاز التي تؤمنها القيادة المركزية أم لا. وترامب في وقت سابق يهدد إيران بأنه قد يستهدف موقع جبل الفأس علي.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. وأشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
2: نحن الآن في مضيق هرمز حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق. وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: لمناقشة هذه التطورات انضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور جابرييل، في تقديرك هذا النهج الجديد في التصعيد بالانتقال إلى استهداف الناقلات، ناقلات النفط تحديدا في مضيق هرمز، إلى أي اتجاه يذهب بالأوضاع أو التصعيد الحالي؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يريد

0: يريد نزاع عسكري مع إيران، يريد حلول دبلوماسية، ويعتقد بأنه بإمكانه أن يصل إلى هذه النتيجة. لذلك تجده يتفادى القيام بأي عمل عسكري لإجبار إيران على فتح المضيق أو لأي سبب آخر، لأنه لا يرغب في نزاع عسكري مع إيران. فإذا ما يريده الرئيس أن تنحل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية، على إيران أن تفتح هذا المضيق. الرئيس ترامب يعتبر بأن مضيق هرمز، هو ممر دولي عالمي، وبحسب القانون الدولي يجب أن يكون ممرا دوليا، لأن إيران لم تصنع هذا الممر. هذا الممر طبيعي، أوجدته الطبيعة، لذلك على إيران أن تبقيه مفتوحا لكافة سفن دول العالم.
1: طيب دكتور عباس، على إيران أن تفتح هذا المضيق لعودة الأجواء الدبلوماسية والدخول في مفاوضات. هذا الطلب البسيط كما يقول ترامب، في تقديرك ما الذي يمنع إيران من اتخاذ مبادرة دبلوماسية لا تكون في شكل تنازل، لكن في شكل إعادة اتجاه الأمور من التصعيد إلى الحل السياسي كما تدفع هي أو تقول في العلن؟
2: صباح الخير لكما ولكل المشاهدين. الحقيقة الأمر ليس بهذه البساطة وبهذه المقولة التي يقولها ضيفك الكريم من واشنطن. أساسا الإيرانيون كانوا على طاولة المفاوضات، وكانت الأمور تتجه إلى مسارها الصحيح في عشية الجولة السادسة من مفاوضات عمان، والتي قصفتها الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل بالتنسيق فيما بينهم. وكانت في تلك الفترة، وكان المضيق مفتوحا ولم يكن أصلا في داخل هذه اللعبة. إغلاق المضيق هو من نتائج الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهي التي أدت إلى هذه الأمور. يعني هل كان الهدف من الرئيس الأمريكي من هذه الاعتداءات وفتح مضيق كان مفتوحا أصلا على مدى القرون الماضية، ولن تتأثر هذه المياه وهذا المضيق بكل التطورات والأزمات والحروب على مدى العقود الماضية وحتى القرون الماضية؟ لذلك المسبب الأساس لإغلاق هذا المضيق هو الرئيس ترامب، الذي رفض آلية تنفيذ مذكرة التفاهم، والتي كان من المفترض أن تكون الدخول إليها من البند الأول، والذي كان ينص، والبند الثاني أيضا والذي كان ينصان على عدم تدخل في الشؤون الداخلية وإيقاف الحرب في كل الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية. هذه الأمور وتعقيدها أدت إلى إغلاق المضيق وإلى الانتقال من البند الأول والثاني إلى البند الخامس. كانت طهران وصلت إلى اتفاقية في تطبيق مذكرة التفاهم عندما وصل قاليباف المفاوض الأول إلى الدوحة، وتحدث مع الأمريكيين بواسطة القطريين، وكانت هناك اتفاقية للإفراج عن الأموال المحتجزة الإيرانية، ونسبة هذه ورفع هذا الاحتجاز الحجز. وفي نفس الوقت كان هناك اتفاقية على حتى بالتفاصيل وعلى
1: واضح.
2: كيفية استخدام هذه الأموال، لكن الولايات المتحدة الأمريكية نقضت عهدها كما نقضت عهودها في أماكن مختلفة وفي مرات سابقة. لذلك السبب الرئيسي لهذا الإغلاق هو الرئيس ترامب. هل
1: إذن
2: كانت
1: السبب
2: الحرب
1: هو
2: أساسا والعدوان؟
1: الرئيس ترامب والتصعيد

0: أمريكي. دكتور جابرييل، إن كان ما يجري الآن من تصعيد داخل المضيق يعيدنا إلى الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي قال نائب ترامب هي انتهت أو انقضت، كيف يمكن البناء على أي اتفاق أو الدخول في أي مفاوضات؟ على أي أساس إن كانت مذكرة التفاهم التي تتمسك بها إيران هي مرفوضة الآن أمريكيا؟
1: هذه المذكرة كما قال الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس بأنها انتهت، انتهى مفعول هذه المذكرة. وما يريده الرئيس ترامب من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية جديدة تمنعها من إنتاج السلاح النووي، تمنعها من زيادة إنتاج الصواريخ البالستية، تمنعها من التدخل بشؤون الدول المجاورة. فإذا الرئيس ترامب بالدرجة الأولى قضى على النظام الصاروخي الإيراني، على قدراتها الجوية، قضى على راداراتها، قضى على مواقع الاتصالات الإيرانية، مواقع زرع الألغام قضى عليها. لذلك يضع ضغوطا اقتصادية وعسكرية على إيران لسبب واحد، لأنه يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية جديدة. يبدو بأن إيران حتى الآن ترفض ذلك. فإذا طالما أنها ترفض هذا الموضوع،
0: ما المشكلة في الاتفاقية الحالية أو مذكرة التفاهم والبند الخامس المعني بمضيق هرمز إن كان هو العقدة الأساسية لأي تفاهم مقبل؟
1: والبند الخامس هو جزء من هذه الاتفاقية. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاقية جديدة مع إيران. إيران تعمل على إنتاج الأسلحة المخيفة، الأسلحة النووية. يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لكي توقع على اتفاقية جديدة تمنعها من إنتاج السلاح النووي أو من تطوير الصواريخ البالستية التي لديها.
0: وبالتالي دكتور عباس، ما جاهزية طهران للخوض أو الدخول في مفاوضات جديدة للوصول إلى اتفاق جديد بعيدا عما جاء في مذكرة التفاهم؟
2: يعني أيضا ما تستطيع تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتخوض إيران مفاوضات جديدة واتفاقية جديدة. اتفاقية 2015 مزقت، اتفاقية التي كانت على وشك إنهائها في عمان قصفت، الاتفاقية التي كانت في جولتها الثالثة في جنيف قد دمرت، الاتفاقية في إسلام آباد والتي كانت وصلت الأمور إلى حد مؤتمر صحفي بين الأمريكيين والإيرانيين للإعلان عن اتفاقية دمرها الرئيس الأمريكي باتصال هاتفي سريع، ودمرت المنصة، منصة المؤتمر الصحفي المشترك. مذكرة التفاهم بعد توقيع الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي يعني في أعلى المستويات، والذي كان جهدا من دول الوسطاء القطريين والعمانيين والباكستانيين، هذه الورقة حسب تعبير الرئيس الأمريكي قد مزقت. إذن أي ضمانة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض المستقبلي، لورقة مستقبلية ولقاعدة تكون خارطة الطريق للتفاوض؟ ما هي الضمانة ومن يعطي هذه الضمانة؟ الأمريكيون في قمة المفاوضات يتحدثون عن ضرورة استسلام إيران ورفعها الرايات البيضاء. الأمريكيون يقولون ويقول الرئيس ترامب بأنه يريد فرض الشروط الأمريكية 100%، وحتى هو يقول لا يقبل أن تكون هذه الشروط نسبتها 95%. إذن هذه لم تكن مفاوضات، هذه فرض أجندة، وهذا ما لا يقبله أحد. لذلك هذه السردية

0: الأمريكية، وهذه التصريحات
1: واضح.
0: وهذه التصريحات التي نسمعها هنا وهناك هي مبررات. والقضاء على البحرية، إذا كان القضاء على القوة البحرية الإيرانية وعلى القوة العسكرية الإيرانية، فهذا الرد الذي نشاهده بهذه القوة يعني ماذا تعني؟ أنا أريد أن أشير إلى مقطع فيديو قد نشر قبل قليل، وقبل أن أدخل معكم في هذه المفاوضات، لست مفاوضا ولكن في هذه المداخلة شاهدتها، وهي تقابل المقاطع التي نشرت من قبل الجيش الأمريكي، وهذه أول مرة تنشر هذه المقاطع. كانت استهدافات إيران وقوة الحرس للسفن الأمريكية كانت دقيقة للغاية، وهذا يدل بأن السردية الأمريكية والإدعاءات الأمريكية على أنها قضت على القوات العسكرية والقوة البحرية الإيرانية هو صحيح جدا، ولكنها على الورق ولم تكن في الميدان.
1: واضح،
0: الميدان
1: وصلت
0: ما
1: الفكرة
0: قاله
1: تماما. سنكمل النقاش
0: مراسلكم
1: معكما. أدعوك دكتور عباس ودكتور جبريل إلى البقاء معنا، والآن ترسم بعض الجزر في مضيق هرمز خطوط الملاحة والمراقبة، وبعضها الآخر قد يرسم حدود المواجهة. وخلف السفن المستهدفة، سواء من جانب إيران أو الولايات المتحدة، تطفو خارك، جزيرة صغيرة في المساحة وثقيلة في حسابات الطرفين. خارك بوابة النفط الإيراني وجوهرة التاج بوصف ترامب، والتي هدد بضربها والسيطرة عليها في تقرير لعبد القادر عرضه.
2: جزر إيرانية في مضيق هرمز وفي الخليج ليست كباقي الجزر، تتعدى عناصر قوتها الجغرافية لتكشف أهمية جيوسياسية وعسكرية واقتصادية. من قشم أكبر الجزر إلى لرك القريبة من ممرات الملاحة الفعلية وهرمز وسيري وغيرها، تصنع معادلة عبور ومراقبة. لكن في مكان آخر تعوم خارك، الجزيرة الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية. أحدث فصول قصتها على مسافة نحو 6 أميال بحرية منها، 4 إصابات صاروخية أمريكية لناقلة إيرانية وفق وكالة تسنيم. تلحق بها موجة أخرى أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية. حلقات جديدة في حرب السفن التي استعرت نارها بين الولايات المتحدة وإيران. وقع الضربة قرب خارك قد يكون مهما، لكن المكان يبدو أهم. فخلف الناقلة المستهدفة تظهر جزيرة خارك باعتبارها أهم عقدة لتصدير النفط الإيراني، بل وإحدى أكثر النقاط حساسية في معادلة المواجهة بين طهران وواشنطن. هي جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد نحو 25 كيلومترا من الساحل الإيراني. الجغرافيا صنعت أهميتها لكونها تتمتع بمياه عميقة تسمح للناقلات العملاقة بالرسوب والتحميل، ولديها شبكة أنابيب تربطها بحقول النفط الإيرانية وخزانات وأرصفة تحميل ضخمة، لتتحول خارك إلى بوابة النفط الإيراني نحو العالم، مستحوذة على قرابة 90% من صادرات الخام الإيراني. قبل أيام نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي حديثه عن مقاربة أمريكية جديدة ضمن هذه المواجهة، ناقلة مقابل ناقلة، انتقال إلى مستوى جديد من أدوات الضغط الأمريكية، من حصار بحري إلى ملاحقة طهران عبر ما تسميه واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي لحرمانها من تصدير قطرة نفط واحدة. تأتي التطورات الأخيرة لتطفو خارك إلى السطح مرة أخرى. تجتمع أهميتها الاقتصادية مع أخرى عسكرية عززها قربها من الساحل الإيراني. فخارك تضم مدرجا جويا ومنشأة أمنية ودفاعية تجعلها جزءا من منظومة الدفاع الإيرانية عن الساحل. وفي وقت سابق تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن وجود مخازن للألغام البحرية ومواقع مرتبطة بالصواريخ ومنشآت عسكرية ودفاعية في الجزيرة، وتعرضت لأكثر من 550 ضربة وفق وزير النفط الإيراني. فقد استهدفتها هجمات أمريكية في بداية الحرب، وقالت حينها واشنطن إن الأهداف مواقع عسكرية وإنها أبقت البنية النفطية خارج بنك الأهداف.

0: وصفها ترامب بجوهرة التاج الإيرانية، ثم انتقل لاحقا من الحديث عن ضرب الجزيرة إلى طرح فكرة السيطرة عليها. تتوارى أخبار الجزيرة لفترة من الزمن، وفي بدايات يوليو الماضي رصدت صور أقمار صناعية نشاطا كبيرا في خارك بظهور 3 ناقلة نفط في أرصفة الجزيرة يوميا. وكان لافتا نشر ترامب منشورا مولدا بالذكاء الاصطناعي يصور هجوما افتراضيا على جزيرة خارك، وأرفقه بتعليق: جزيرة خارك الإيرانية تدمر بالكامل. اعتبرت إيران المنشور مثيرا للسخرية، لكن ما وراء المنشور مهد لتطورات كان أبرزها دخول مقاربة ناقلة مقابل ناقلة إلى الواجهة، وزادها إثارة أن تحدث قرب خارك. فتعطيل خارك باعتبارها إحدى أهم عقد التصدير قد يصيب سلسلة أكبر بكثير، وهو سيناريو يبقى عالي المخاطر. هي مرحلة جديدة من الضغط الأمريكي والرد الإيراني، تبدو معها واشنطن تتحرك من منع النفط الإيراني من الوصول إلى السوق إلى جعل نقله أكثر كلفة وأكثر خطورة.
1: إذن أعود إليكما دكتور جابرييل سوما وأيضا الدكتور عباس خاميار لنكمل النقاش، وما وصلنا إليه في حديثنا عن مواقف أمريكا وطهران. والسؤال لك دكتور جابرييل فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية في مسألة العودة إلى المفاوضات، لكن بشروط واتفاق جديدين، في رأيك ما التغييرات التي تسعى أو تدفع بها واشنطن في هذا التوقيت فيما يتعلق بمذكرة التفاهم حتى تجدد أي مفاوضات؟
2: ما يريده الرئيس ترامب أن يكون النفط يعني ممرات النفط مفتوحة بالكامل لكافة سفن دول العالم، أن لا يكون هناك شروط إيرانية على دخول السفن في مضيق هرمز أو في أي مضيق آخر.
1: فإذا ولكن إيران تقول بأن هذه النقاط بالإضافة إلى البرنامج النووي والبرنامج الباليستي أو الصواريخ مضمنة هذه النقاط في اتفاقية أو مذكرة التفاهم. ما الذي تغير في الموقف الأمريكي ما دام ترامب رأسا وقع عليه؟
2: والرئيس ترامب ما زال يعتقد بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، لذلك يريد وقف هذا العمل. ضرب إيران ويريد ضرب إيران ربما في المستقبل أيضا إذا وجد بأن إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي. يبدو بأن إيران تعتبر أن إنتاج السلاح النووي هو السلاح الوحيد الذي يمكنها من السيطرة على المنطقة. يعني يعتقد الرئيس ترامب بأنه إذا ما استطاعت إيران الحصول على السلاح النووي عندئذ بإمكانها أن تفرض أي شرط تريده على الولايات المتحدة أو على أي بلد في المنطقة. إذا هناك مخاطر كبيرة. الرئيس لا يريد أن يكون هو الرئيس الوحيد الذي في عهده تبدأ إيران على إنتاج السلاح النووي. تراه يتخذ قرارات جريئة ضد إيران، وإذا اقتضى الأمر القيام بعمليات عسكرية ضد إيران إذا رأى ضرورة لذلك.
1: وبالتالي مذكرة التفاهم لا تضمن تنفيذ هذه الشروط أو التزامات طهران بعجالة لو سمحت دكتور.
2: مذكرة التفاهم انتهى مفعولها بنظر الرئيس ترامب، انتهى مفعول مذكرة التفاهم. فإذا نحن في الوقت الحاضر قد يكون هناك مذكرة جديدة للتفاهم، ولكن حتى الآن لا يوجد مذكرة ولا يوجد اتفاق بين أمريكا وإيران.
1: طيب في ظل الدكتور عباس، في ظل الوصف الإيراني للحرب بأنها حرب وجودية وحالة الرد الاستهداف والاستهداف المضاد وأيضا المطالبة مع ذلك بالعودة لمذكرة التفاهم، أي مقاربة أقرب بالنسبة لإيران ربما تدفع بها عبر الوسطاء عبر مواقفها في المرحلة المقبلة؟
3: الوسطاء يعني يؤدون دورهم بامتياز، والإيرانيون يقبلون هذه الوساطة، لكن هناك تعنت أمريكي بمعنى بكل ما تملك الكلمة من معنى. يعني نتذكر ما كتبه وما نشره.

0: وزير الخارجية العماني في بداية وقف إطلاق النار، وبعد انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار في الرسالة أو المقال الذي نشره في الصحف الغربية، وكان واضحا بأن الإيرانيون ملتزمون بهذه الاتفاقية، ولكن هناك تعنت أمريكي، وواجه هذا الموقف بعد ذلك بالتهديد الأمريكي بقصف أو بانفجار وتفجير عمان. لذلك هناك التزام حقيقي بأي اتفاقية توقع بين إيران وأمريكا. ما هي الضمانة لاتفاقية جديدة؟ وأساسا لماذا تغيير هذه الاتفاقية؟ المشروع النووي الذي والمنشآت النووية التي احتفل الرئيس ترامب بتدميرها وأقام الدنيا وأقعدها وتحدث عن تدميرها بشكل كامل وعدم قدرة إيران لاسترجاعها، كيف الآن تطفو على السطح وتتحدثون عن ضرورة القضاء على هذه المنشآت النووية؟ الإيرانيون كانوا ملتزمون باتفاقية 2015 والتي كانت تنص على نسبة التخصيب الذي كان هنا آنذاك 3.67. الوكالة الدولية للطاقة النووية على مدى الأعوام الثانية السنة، يعني على مدى عامين بعد
1: شكرا.
0: الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية كانوا ملتزمون بهذه الاتفاقية، وجاءت هذا على مدى 16 بيانا من الوكالة الدولية للطاقة النووية كانت تؤكد على التزام إيران بهذه الاتفاقية.
1: شكرا لك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما أشكر الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات مشاهدينا في اليمن الآن، وفي خبر عاجل قال مراسل الجزيرة أن انفجارات قوية هزت مدينة تعز جنوب غرب اليمن قبل قليل. لتفاصيل أكثر حول هذه الانفجارات ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما الذي توفر من معلومات حتى اللحظة؟
2: نعم، قبل قليل هناك 5 انفجارات قوية جدا هزت مدينة تعز، وأرجح الأقوال أنها سقطت بالقرب من كلية الطب التابعة لجامعة تعز، وهي كلية قيد الإنشاء لم تبدأ بالعمل بعد. وأيضا ليست هناك أي تفاصيل أخرى عن ذلك، لكن الكل يؤكد أن القصف استهدف مناطق بالقرب من كلية الطب دون أن نحصل على تفاصيل أكثر، لأن الانفجارات كانت قبل قليل من الآن فقط. الانفجارات السكان يتحدثون أنها قوية جدا، نحن سمعناها أيضا، لكن السكان يؤكدون أنها غير مسبوقة في المدينة. عادة هناك قذائف تصل على المدينة من قذائف الهاون، قذائف الدوشكا، أيضا تخرج صواريخ من جهة شرق تعز في جهة الحوبان، بعض الصواريخ البالستية يطلقها الحوثيون من جهة إب، أيضا تمر على تعز ويسمع دويها في المدينة. لكن هذه الانفجارات كانت قوية جدا، وربما أنها صواريخ بالستية، لكن لم تتوفر تفاصيل وافية عن هذه الصواريخ حتى الآن. قبل ذلك كان المتحدث العسكري للجيش اليمني ماجد النزيلي قد صرح أن الجيش اليمني استهدف معسكر اللبنات في الجوف، وقال إن الجيش قام بتحييد واستهداف آليات وجنود وكذلك معدات للحوثيين في ذلك المعسكر في الجوف، وقال إن العملية تأتي ردا على التصعيد الأخير الذي يقوم به الحوثيون في مختلف جبهات القتال في اليمن. أيضا كانت الجبهات في تعز بشكل عام وفي الساحل الغربي اشتدت في الساعات الماضية، وكان الجيش اليمني قد أعلن عن السيطرة على مديرية حيس في الحديدة، وهي منطقة استراتيجية يمكن من خلالها المرور إلى الساحل.

0: الغربي بشكل عام والاتجاه إلى تعز والاتجاه إلى مناطق في إب، فأيضا أعلن السيطرة عليها بشكل كامل، وكذلك هناك اشتباكات ومناوشات بين الجيش اليمني من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى شرق تعز في هذه الجبهة، وكذلك في غرب تعز مناطق مقبنة والكدحة، ويحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على الطريق الرابط ما بين تعز المدينة ومناطق الساحل الغربي في المخا وما جاورها. فهناك أيضا اشتباكات في منطقة حيفان في محور طور الباحة حيفان ما بين لحج وتعز، وكان الحوثيون قد استهدفوا هناك عقبة اسمها عقبة هجة العبد، استهدفها الحوثيون يوم أمس بصاروخ وسقط 4 قتلى و9 جرحى أيضا في منطقة هجة العبد، وهي الرابطة ما بين عدن لاحق تعز.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات عدة على منطقة وادي السلوقي والمنصوري ومرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. للتعليق ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. البداية معك دكتور هلسة، إن كانت إسرائيل كما تعلن سيطرت عملياتيا على مرتفع علي الطاهر والأمور لم تعد تشكل خطرا عليها في الجنوب، بماذا تبرر في الداخل الإسرائيلي مواصلة توسيع استهدافاتها في مناطق الجنوب؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. حتى يعني داخل إسرائيل يؤخذ هذا الإعلان وهذا السلوك الإسرائيلي بكثير من الشك. بعضهم يعني تساءل لماذا سيطرة عملياتية، وألم تكن إسرائيل عمليا تستهدف سماء تلاء علي الطاهر وتقصف ويعني تنتهك قبل هذا الإعلان؟ يعني لذلك يميل الإعلام الإسرائيلي إلى القول بأن ما جرى هو جزء من يعني سياق استعراضي دعائي يحاول أن يسوق للداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل حققت إنجاز في هذا الملف، خاصة مع عدم مقدرتها على يعني تقديم شاهد على السيطرة الفعلية، لا من داخل الأنفاق التي قالت بأنها توصلت إليها ولا على الأرض. ولذلك اليوم يأتي هذا التصعيد في محاولة لبناء هذه الرواية والسردية وتدعيمها بشكل قوي، بحيث يقال بأنه إسرائيل ما زالت لديها حرية العمل العسكري، ثم أيضا يضاف إلى ذلك ربما التمهيد للخطوة اللاحقة التي تلتها وأعلنت فيها إسرائيل وأعلن جيشها عن التحضير للانسحاب 4 كيلومترات من الأراضي التي تحتلها في الشريط الأمني اللبناني والانتقال إلى من المنطقة الصفراء إلى المنطقة الرمادية، وكأنه يراد القول بأن هذا الانسحاب لا يقيد يد إسرائيل ولا يحد من نشاطها العسكري ومن مقدرتها على استمرار السيطرة العسكرية، وتذهب إسرائيل إلى التصعيد العسكري في محاولة لطمأنة المجتمع الإسرائيلي إلى أنها ما زالت تملك اليد العليا في لبنان، ومحاولة قطع الطريق أيضا على إمكان أن يستثمر هذا الأمر من قبل خصوم نتنياهو في الداخل الإسرائيلي بالقول بأن إسرائيل تقوم بالانسحاب استجابة لضغوطات أو ربما لترتيبات وتسويات مع الولايات المتحدة في إطار محاولة استرضائها. كل هذا الذي يجري هو عمليا محاولة لتسويق موقف فيه تبدو إسرائيل منتصرة، يسيل كإنجاز انتخابي في الداخل الإسرائيلي، يقدم كإنجاز أمني، يأتي لترجمته موضوع الانسحاب وإعادة التموضع ونشر القوات الإسرائيلية للمحافظة على أمنها، يأتي لمحاولة تثبيت قواعد عسكرية على الأرض وتثبيت قصة حرية العمل العسكري.
1: وفي المقابل سيد طارق، يعني كيف للبنان الرسمي أن يدخل على خط هذا الانسحاب المعلن وهو المرتقب خلال المدة القادمة في الجنوب اللبناني؟
3: تحية لك ولضيفك ولي

0: المشاهدين أستاذ علي، يعني في الحقيقة الآن يعني هناك ترقب في لبنان على مستوى السلطة وحتى على المستوى السياسي العام، والترقب يعني هو ترقب أن يعني تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة اللبنانية موعد الجولة الثامنة للمفاوضات، والبعض يرجح أن يكون منتصف هذا الشهر أو في النصف الثاني من هذا الشهر. يعني إذا كان هناك فعلا من مشروع إسرائيلي للانسحاب، يعني هذا الأمر سيكون موضوع بحث على الطاولة، في اعتبار أن أو أن هذا الأمر سيكون من ضمن ما يسميه الاتفاق الإطار المناطق التجريبية، وإذا كان هذا الأمر يأتي في إطار انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية جديدة لينتشر فيها الجيش اللبناني، يعني هذا سيظهر من خلال المفاوضات. لكن هناك تشكيك، ما زال هناك تشكيك في مدى يعني صحة هذا الكلام الإسرائيلي، لأنه على الأرض ما يجري على الأرض يخالف كل هذا الكلام. يعني كيف يمكن لإسرائيل أن تنسحب مثلا من المنطقة الصفراء إلى الحدود بعمق 4 كيلومترات، وهي التي قبل يومين وزير الدفاع يعلن أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي احتلتها في جنوب لبنان، أقامتها في جنوب لبنان، وقبله رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو قال علنا ويكررها دوما أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني إذا لم ينزع سلاح حزب الله.
1: وبالتالي كيف تفسر
0: يعني
1: هذا التناقض؟
0: يعني هل نتنياهو من السذاجه ان ينسحب بهذه السهوله من هذا العمق اللبناني بالوقت الذي هو بنى كل سردياته وكل حملته الانتخابيه او جزء كبير من حملته الانتخابيه انه دخل الى لبنان للقضاء على حزب الله ولتامين الامن للمستوطنات الشماليه وكذا. في فعلا يعني هذا التناقض الإسرائيلي يطرح إلى التساؤل، هل هناك لعبة جديدة خلف هذا الأمر يخطط لها نتنياهو أو ينوي تنفيذ نتنياهو من خلال هذا الكلام وهذا الـ يعني هذا الـ يعني الإبداء الاستعداد للانسحاب على الأرض. أعود وأقول يخالف تماما هذا الكلام. على الأرض هناك تخطيط لإقامة مواقع ثابتة لاحتلال مناطق جديدة. يعني هو إذا وصل إلى علي الطاهر فعلا كما يدعي ويقول، يعني إذا وصل إلى هذه، أولا لم يرفع علم مثل ما فعل على قلعة الشقيف مثلا، رفع العلم الإسرائيلي، لم يرفع علم. ثانيا لم نرى أي فيلم أو فيديو أو صورة لجندي إسرائيلي في نفق من أنفاق علي الطاهر. ما قاله الإسرائيلي أنه وصل إلى مسارين، منطقة علي الطاهر مسافة 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات مربعة. يعني إذا قال أنه سيطر عملياتيا، يعني مثل ما يقول الخبراء، أنا لست خبيرا عسكريا بس خبراء عسكريين يقولون أن السيطرة العملياتية لا تعني سيطرة كاملة على وثم أن حزب الله يعني من بهذه السذاجة لأن يتخلى عن منشأة يعتبرها منشأة أساسية واستراتيجية له، عسكرية استراتيجية له. فالرواية الإسرائيلية، هذا التناقض الإسرائيلي هو الذي يدفع السلطة اللبنانية وكثيرين إلى التريس في اتخاذ أي موقف. ولكن إذا حصلت جولة مفاوضات ففي تقديري ستطرح أمور. إذا كان فعلا الإسرائيلي جد بالانسحاب فهذا يعني أنه ربما يكون استجاب لضغط أمريكي ما، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تفي بوعودها للبنان بأنها ستضغط على إسرائيل لكي تبدأ بالانسحاب من الجنوب اللبناني. حتى إشعار آخر، الصورة ضبابية وليس رمادية، ضبابية خلينا فلنقل ضبابية.
1: طيب أمام هذه الضبابية
0: نعم نعم
1: دكتور هلسة، في تقديرك وأمام حالة التناقض التي أشار إليها سيد طارق ترشيشي فيما يتعلق بانتقال نتنياهو ووزير الدفاع من التهديد بعدم الخروج من جنوب لبنان إلى هذا الإعلان ولو مبدئي عن انسحاب جزئي في الجنوب، في ظل هذه الحالة في تقديرك، هل يعبر ذلك عن وجود مثلا خلافات داخلية ما بين تقديرات الجيش وتقديرات السلطة السياسية الإسرائيلية؟ هل يعبر أيضا عن وجود ضغوط أمريكية مثلا؟
2: أنا في تقديري لا تناقض بين الموقفين، التصريحات السابقة والتصريحات الحالية الإسرائيلية، ولا تغير في الموقف الأمريكي. يعني إن شئت أقدم مثال، مع كل الضغط الأمريكي، ما الذي استطاعت الولايات المتحدة أن تأتي به بالسلطة اللبنانية المتمسكة بهذا المسار الدبلوماسي؟ بضعة أسرى مدنيين، قالت إسرائيل بأنهم لا علاقة لهم بالتنظيمات ولا يشكلون تهديدا، وفي مقابل أن تقوم الدولة اللبنانية بالبحث عن رفات لبنانيين يهود من ثمانينيات القرن الماضي. يعني هذا حتى مشروط، هذا فتات قليل ومشروط. يعني هل تعتقد بأن نتنياهو سيقدم شيء للدولة اللبنانية تحت ضغط ما يسمى الموقف الأمريكي؟ لا أعتقد. الولايات المتحدة عمليا سكتت عن نتنياهو، واليوم هي تقول صراحة أن الرجل لديه اعتبارات انتخابية داخلية تقيد وتمنع من تقديم تنازلات. الموقف هو يعني إخراجه السياسي الأمني كان من طرف إسرائيل عبر الاستناد إلى مقاربتين: أولا القضاء على التهديد القادم من تلال علي الطاهر، ثانيا يعني السيطرة العملياتية، والتي يعني ربما تنتقل كنموذج أيضا على كل المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل. وال يعني الامتحان هو هل تسمح، يعني حتى بعد مسار تفاوضي والجولة الثامنة من المفاوضات، هل تسمح إسرائيل للبنانيين بالعودة إلى المنطقة التي ستنسحب منها؟ إن سمحت، إذا هذا جزء من ترتيب خفي لا يراد أن يقدم فيه التنازل في المسار التفاوضي، ويسمى ويغلف بغلاف السيطرة العملياتية وتطهير تلال علي الطاهر، بما يسمح أنه نتنياهو لا يعني يفقد نقاط في الداخل الإسرائيلي ويقدم هذا كتنازل. لكن إن لم تسمح إسرائيل، وهذا ما أرجحه، أن إسرائيل انسحبت بإعادة تموضع لقواتها، انتشار لقواتها حفاظا على أمنها، لتركيز قواعد عسكرية جديدة ونقاط تبنيها في المنطقة التي تسيطر عليها، دون أن تسمح للبنانيين بالعودة إلى المنطقة التي ستنسحب منها، وتبقي سيطرتها العسكرية الجوية العملياتية عليها. هذا هو المرجح، ونتنياهو يعني مهد لهذا الأمر في الداخل الإسرائيلي. واليوم مع أنه تصدر بعض الأصوات المتشككة في موضوع علي الطاهر وغيره، لكن عمليا لا يقدم هذا الأمر باعتباره تنازل للطرف اللبناني، لأنه لم يأتي نتائج جولة مفاوضات قادمة، ولم يقدم على اعتبار أنه تنازل، إنما هو جزء من إعادة انتشار وسيطرة وتموضع القوات الإسرائيلية، مع المحافظة على حرية العمل العسكري أو ما تسميها السيطرة العملياتية، مع المحافظة على نقاط عسكرية بل تثبيتها. يعني اليوم يجري الحديث عن تثبيت مواقع عسكرية جديدة، سيطرة عسكرية، نقاط، وربما معسكرات جديدة إسرائيلية في المناطق التي تحتلها، وهذا لا يشي بأن هذا تنازل أو يعني تراجع في الموقف الإسرائيلي، ولا تناقض بين الموقف السابق والموقف الحالي للقيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية.
1: لحسابات إسرائيلية داخلية بحتة. في المقابل سيد طارق ترشيشي، ما الأجندات المعروفة، الأهداف التي قال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين يضغط لتنفيذها على السلطة اللبنانية؟
0: يعني أول الأجندات الأمريكية الإسرائيلية هي القضاء على حزب الله بحد ذاته، يعني قضاء عليه عسكريا، وإذا يعني تمكنوا من ذلك القضاء عليه سياسيا. هذه أول الأجندة. الثانية هي فرض يعني اتفاق سلام على لبنان، لا يمكن لبنان أن الدخول فيه، لأنه محكوم بالمظلة العربية وبمظلة مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. الأجندة الثالثة، وهي أنه إسرائيل يعني فيما تقوم به في الجنوب من تدمير ممنهج للقرى، واليوم قناتكم الموقرة وقنوات فضائية أخرى عرضت مشهد جديد من مشاهد تدمير القرى، بلدة بني حيان اليوم هذا التدمير، يعني تفجير وجعل منطقة الجنوب خالية، الجنوب الليطاني ربما خالية من السكان. وهذا يطرح سؤال كبير حول الهدف من تدمير هذه القرى، هل هو تمهيدا ل يعني احتلال دائم، أم لضم كما حصل في ضم الجولان، أنه يعني يتركون الأرض لا يدخلها أي يعني تحتله إسرائيل وليس فيها أي حتى إذا انسحبت منها، لنفترض أنها انسحبت منها،

0: يعني إعادة بنائه تحتاج إلى سنوات وسنوات، يعني لا من الصعوبة في مكان للناس أن تعود إلى هذه البلدات التي سويت بالأرض. ما يحذر به حزب الله، ليس حزب الله وحده يحذر، كثير من القوى السياسية في لبنان تحذر من هذا الأمر. حزب الله يأخذ على السلطة اللبنانية أنها ذهبت إلى مفاوضات يعني لم تنل شيء، بل على العكس يتهمه بأنها قدمت تنازلات مجانية، لم تستخدم ورقة المقاومة أو غيرها كورقة ضغط في يدها، لم تأخذ بمذكرة إسلام أباد التي وضع فيها هذا الشرط بأن يكون وقف الحرب على الجبهة اللبنانية من ضمن وقف الحرب على الجبهات، وبل يعني تأكيد كان هناك إصرار إيراني. وهنا يعني السؤال، هنا البعض يقول أن إسرائيل قبلت بالعرض اللبناني للمفاوضات المباشرة معه من أجل أن تصل إلى موضوع أن في مفاوضات واشنطن بأن يعني أن لا يكون الانسحاب من لبنان شرطا مسبقا لأي حل في لبنان، وللتملص من المذكرة إسلام أباد، لأنها تعرف أن الإيراني مصر وما زال يصر على وقف إطلاق النار في لبنان. وإذا لاحظت قبل أيام تحدث نتنياهو عن أن كان يقول أن الإيرانيين يضغطون علينا للانسحاب من لبنان، يعني هو يعرف أنه في لحظة ما إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني سيكون موضوع الوقف الانسحاب الإسرائيلي وقف النار في لبنان بند أساسي يتمسك به الإيرانيون حتى يعني آخر نفس كما يقولون. وهم أبلغوا ذلك إلى كل حلفائهم وغير حلفائهم الإيرانيين أنهم متمسكون بهذا الأمر ولن يتخلوا عنه. فهذه بهذه الحال ترامب أمام عقد صفقة أو اتفاق مع إيران، لا يمكنه بالتالي أن يراعي نتنياهو إذا كان الإيراني يضع شرطا أساسيا لتسير الصفقة أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لذلك نتنياهو أنا في تقديري يستبق الخطى ويرمي خطوط دفاعية، وكل ما يقوم به في لبنان هو لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهو ما يعرف معروف هو أنه يعني إذا عادت الأمور إليه يشن حرب على إيران. لو كان يستطيع يتفلت من الضغوط الأمريكية لكان بادر وشن حرب على إيران من دون العودة إلى الإرادة الأمريكية. ففي تقديري الموضوع في لبنان يعني لا أرى أنه ذاهب إلى انفراجات، أرى أنه ذاهب إلى مزيد من التعقيد، وأن كل ما يقوله الإسرائيليون مشكوك به. وإذا حصلت جولة المفاوضات المقبلة اللبنانية الإسرائيلية ستكشف حقيقة النيات الإسرائيلية. يعني الجولة السابقة لم تكن الجولة السابقة ناجحة.
1: والمحلل السياسي، اسمح لي على المقاطعة لنفاد الوقت، كما أشكر الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نظمت مبادرة نفس مظاهرة وسط العاصمة تونس بمشاركة حركات شبابية وقوى سياسية ومدنية تحت شعار استرجاع الحرية، وطالب المتظاهرون السلطة بحل الأزمة الاجتماعية والكف عن انتهاك الحريات.
2: تحرك سيتلوه آخر إلى حين تحقيق المطال، هكذا تردد مبادرة نفس التي نظمت مظاهرتها الثالثة خلال هذا الصيف. المطالب في الاحتجاجات المختلفة لا تخرج عن توفير أساسيات العيش الكريم كالماء والكهرباء والدواء التي شهدت أزمات في الأسابيع الأخيرة، مع التمسك بضمان الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية النشاط السياسي والتعبير عن الرأي وإلغاء كل القوانين المجرمة لذلك، مع المطالبة المستمرة بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي كما تصنفهم، وكان آخرهم الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة.
3: السياسة عادة تخدم المصالح الاجتماعية، وإذا كان فما فشل في المستوى العمل السياسي باش تكون فما أزمة اجتماعية، ونحن نحاول نرفع تونس وألا ننقذ تونس من أن ندخل في أزمات ربما تحمد عقبها، وهذه هي الغاية من تحرك نفس.
2: هذه الوقفة تزامنت مع مبادرة أطلقتها منظمات عمالية وحقوقية سمتها إطارا تنسيقيا من أجل تونس والتونسيين، تعمل بالأساس وبحسب مطلقيها على حماية مكاسب الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي والتمسك بدولة

0: القانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات. عادة لا تتفاعل السلطة بطريقة مباشرة مع هذه الدعوات، لكن الرئيس قيس سعيد لا يفوت الفرصة ليجيب بأن المعارضة تتظاهر بكل حرية، وأن حرية الرأي مكفولة بالدستور، وأن الأزمة الاجتماعية مفتعلة وتحركها أياد معلومة.
1: واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي.
0: يبقى السؤال في الأوساط الشعبية والحقوقية على السواء عن مدى تحقيق هذه التحركات أهدافها وسط صمت رسمي وغياب حوار لجميع جوانب الأزمة في بعديها الاجتماعي والسياسي. لطفي حجي، الجزيرة، تونس.
2: إلى اللقاء.
3: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: لما بيهد مدار زي هذا بيهد أحلام أطفال
6: كهوة. اليوم القيامة الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
8: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
9: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
10: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: نبدأ بهذا الخبر،
17: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
18: أحداث تتسارع.
19: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
20: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
21: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
18: مشهد يتغير
22: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
18: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
23: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
18: نلاحق ما يستجد.
24: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
18: ونواكب ما يحدث.
25: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
18: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
26: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
18: نبقى مع كل تطور.

مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في اليمن. في التفاصيل، قالت باحية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين.

0: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. ونقلت إم بي سي نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالعدوانية وإنها جريمة حرب. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصورة ومرتفعات علي الطاهر. وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات في مدينة تعز، فيما قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمالي البلاد. لنبدأ مشاهدينا بملف التصعيد الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. إذن آخر البيانات الأمريكية والتصريحات المرتبطة باستهداف ناقلات النفط هذه،
1: أخيرها هو ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض محمد لقناة NBC نيوز، وقال فيها إن استهداف إيران لحركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز سيكون له عواقب، وبالتالي هذا تهديد جديد من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ماضية في هذه الاستراتيجية الجديدة استهداف القدرات النفطية الإيرانية، ناقلات النفط. وكذلك في ذات الوقت الرئيس ترامب كان يهدد يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع جبل الفأس قريبا، هذا الموقع الذي يعتقد بأن إيران لديها فيه منشآت نووية في أعماق الأرض كما تقول الإدارة الأمريكية. ولدينا أيضا هذه التأكيدات التي جاءت من قبل وزير الحرب بيت هيكسيث، والتي قال فيها إن الأمر بالنسبة إليه بسيط، إذا استهدفت إيران حركة استهدفت السفن الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستستهدف الناقلات الإيرانية. وبالتالي هذه معادلة جديدة يجري تطبيقها الآن في مسار هذا الصراع، الولايات المتحدة تنتقل إلى استهداف ناقلات النفط الإيرانية بدلا عن استهداف مواقع إطلاق النيران من قبل القوات الإيرانية. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، الأولى كانت بالقرب من جزيرة خارك الاستراتيجية وهي ناقلة النفط داوني، والثانية كانت بالقرب من جاسك وهي ستارك، والثالثة كانت كايلو وقالت إنها كانت في المياه الإقليمية في خليج عمان، وذكرت أن هذه الثالثة جرى استهدافها بحيث لم تعد صالحة للعمل. وبالتالي ينتقل بنك الأهداف هذه المرة إلى ناقلات النفط الإيرانية، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسطول الظل الإيراني الذي يدر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني ووكلائه كما ورد في بيان القيادة المركزية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على الصواريخ والسفن الحربية، فناقلات النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله لفرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
2: حرب ناقلات تشتعل في مياه الخليج مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة. وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك ون وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ بالستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية، كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم، قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج 3 ناقلات إيرانية من الخدمة.

0: من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة، وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية. فبدلاً من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفا أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&B Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالبا إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافاً في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: معنا من ولاية كنتاكي يا دكتور أحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورسيت، ومن طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما دكتور أحسان. أبدأ معك في هذه التهديدات الجديدة من المسؤولين الأمريكيين، سياسة ناقلة مقابل ناقلة، هل تراه تحولا في طبيعة الاستهداف الأمريكي مرتبط أيضا بازدياد الحصار البحري على إيران؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني نعم، تحولت الحرب بين حرب إطلاق النار إلى حرب الخنق الاقتصادي التي يراهن عليها ترامب ويعتبرها ستكون ناجحة، وبدأت نتائجها تظهر داخل إيران. بالنسبة لتأمين الملاحة في المضيق، هو يعتبر تأمين الملاحة في المضيق مهم جدا، واليوم هناك السفن تعبر المضيق، لذلك الضغط على سعر النفط ليس كما تخيل العدد كبير من المراقبين في بداية الحرب. نسبة سعر النفط برميل $200، هو ليس كذلك. الخسائر العسكرية الأمريكية البشرية محدودة جدا، لذلك ترامب مرتاح، ولكن اليوم هناك حاجة لردع إيران وعقابها عندما تقوم بأي عملية الأمريكي يعتبرها تجاوزا. فاليوم ضرب سفينة، وهو أرسل معادلة أنه كل ما تفعله إيران سيكون هناك عقوبة ومحاولة لردع. فهم اليوم للأسف يعني دخلوا في حلقة مفرغة من الرد ورد والرد على الرد، وفي نهاية المطاف يعني خسائر تتراكم على الجانب الإيراني. نعم هناك كلفة على الجانب الأمريكي، ولكن إذا نظرنا إلى حجم الخسائر كارثية في إيران ولكن معقولة عند الجانب الأمريكي.
1: دكتور خميار، هل هي حلقة مفرغة إذن لنتحدث عن هذه السياسة الأمريكية الجديدة؟ لأن الحرس الثوري يقول أنه رد بنفس الأسلوب، هل يتحول الاستهداف من ضربات عسكرية إلى اشتباك في المضيق في نفس إطار الحرب الاقتصادية وليس العسكرية؟
3: تحية لكم ولكل المشاهدين وصباح الخير. يعني عندما نتحدث عن الرد الإيراني والرد الأمريكي أو الرد الإيراني على الرد الأمريكي وبالعكس،

0: خلال الأحداث الأخيرة أو خلال اليومين الأخيرين أو 3 أيام الأخيرة، نرى بأن الإيرانيون يردون الصاع بالصاعين. يعني عندما استهدفت 3 سفن إيرانية، إيران ردت على سفن أمريكية وسفن كانت تمر في المنطقة، وهذا يدل بأن هناك إعادة للمنظومة الدفاعية الإيرانية التي تحدثنا عنها سابقا، بأنها أصبحت تأتي في إطار العقيدة الهجومية بدل الدفاعية أمام الاستهدافات الأمريكية. وهذا المشاهد التي نشرت قبل قليل في مقاطع الفيديو في الفضاء الافتراضي يدل بأن هناك نعم المواجهة أو تصعيدية بامتياز، بالرغم من أن الأمريكيون يسعون أن يكون هناك سقف لهذه المناوشات التي يؤكد عليها الرئيس الأمريكي بأنها لن تكن حربا وإنما هي يعني أعمال عسكرية، ويريد من خلاله ضبط سوق الطاقة وتهدئة الرأي العام الأمريكي، وخاصة معارضين هذه الحرب الذي وصل بنسبتهم أكثر من 70% من الأمريكيين. وهذا لن يحدث في الحروب التي شنتها أمريكا على المنطقة سواء في فيتنام أو أفغانستان أو العراق. وهذه نقطة مهمة تضع الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية الحالية والجمهوريين أساساً في مأزق، وتغير ربما مستقبلهم بعد الانتخابات النصفية. لذلك تصور الرد يجب أن يقرأ في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك، الرئيس الأمريكي يسعى أن يقول بأن المضيق مفتوح وهي تحت السيطرة. ما جاء في تقرير مراسلكم عمر هواش من بندر عباس ليلة أمس وقبل ساعات يدل بأن الأمور لم تكن بهذه الطريقة أبدا، وهذا غير دقيق. وكما قلت
1: في النهاية دكتور عباس، نحن نتحدث عن مسارات، يعني مسارات من المفترض أنها قريبة من إيران ومسارات أخرى بعيدة، تقول الولايات المتحدة أنها تؤمنها بالسلاح وتسعى لمرور الناقلات أو استخراج ناقلات النفط منها. لكن اسمح لي أن أسألك دكتور عباس حول بيان الخارجية الإيرانية، ما الذي دفع الخارجية للحديث عن عدوانية في استهداف ناقلات النفط وإنها جريمة حرب من الولايات المتحدة، في حين أن إيران تستخدم نفس الأسلوب في استهداف هذه السفن، السفن أيضا مدنية؟
0: أنا أقرأ يعني موقف الخارجية من زاويتين. الزاوية الأولى، تريد الخارجية دائما وخاصة في الفترات الأخيرة واستهداف يعني المناطق السكنية قبل 3 أيام، ومنزل الذي كان يقيم فيه حفل الزفاف، تريد الخارجية أن تقول بأنها تتناغم مع القوات المسلحة، وهناك تناغم بين المسار العسكري والمسار الدبلوماسي، وهذا تأكيد كبير ومهم ورسالة واضحة أمام الحرب الإعلامية والحرب النفسية التي تريد أن تصور بأن هناك نوع من الانشقاق في الشارع الإيراني ولدى بين العسكريين والسياسيين. هذه نقطة هامة يجب أن تقرأ من هذه الزاوية. النقطة الثانية، يعني دائما الإيرانيون يقولون بأن هؤلاء الأمريكيون الذين بدأوا بتأجيج هذه الحرب وهذه المناوشات في منطقة الخليج الفارسي وفي مضيق هرمز، وأكبر دليل على ذلك بأن المضيق كان مفتوحا منذ البداية ولن يغلق يوما على مدى العقود بل القرون الماضية. قمة الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات لن تستخدم هذه الورقة ولن يستخدم المضيق كعامل ضغط، لا من إيران ولا من الدول الأخرى. لذلك هي أمريكا التي أدت وأوصلت الأمور إلى هذه الدرجة. وهناك تساؤل كبير، هل كان المضيق هو أساس

0: مثلا يعني الهدف
1: طيب،
0: الأمريكي
1: لكن هل سيبقى
0: للعدوان على العراق.
1: الوضع كذلك في المضيق دكتور إحسان؟ تحول هذه الضربات وسياسة ناقلة مقابل ناقلة، هل يعني تبقي الأمر في سياقه الاقتصادي الجديد وعنوان الحصار على إيران، أم قد يفتح بابا يعني مثل هذه الاستهدافات والمناوشات لعودة عمل عسكري غير مضبوط؟
2: يعني اكيد الجانب الامريكي مرتاح تماما، لما هو المشكله عند الجانب الايراني الذي يعني يفضل نوع من اطلاق النار لمحاوله خلق مشكله اقليميه ودوليه والعوده الى العناوين. لانه عندما تكون حرب اقتصاديه يعني لا يكترث المحيط، المنطقه لا تكترث، العالم لا يكترث، لا تصبح حتى اخبار يعني تذكر، انما عوده اطلاق النار بشكل او باخر يصبح هناك ازمه وتاخذ انتباه العالم، ويتخيل النظام الايراني ان يكون هناك ضغط على الامريكي. لكن الامريكي اليوم مرتاح تماما الى ابعد الحدود، يعني مرتاح اليوم تدفق النفط الى حد تقديرات انه ثلثي ما كان قبل الحرب. يعتبر الامريكي انه نجح في سحب ورقه تعطيل المنحه في المضيق من الجانب الإيراني، هناك بدائل وهناك سفن تمر، لذلك الضغط ليس كما كان في الماضي. وأيضا لكن في نهاية المطاف يعني تقديري الشخصي هو أن هي حرب عبثية فعليا. يعني لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي يعرف تماما أنه إيران لا يريد إنتاج أسلحة نووية، لو كان يريد كان أنتج منذ فترة طويلة. يعني هي إيران أخذت قرار أن لا تنتج أسلحة نووية، لكن مشكلتهم أنه برنامجهم عليه علامات استفهام ولا ترتاح له إسرائيل. وبالنسبة للجانب الإيراني أيضا حرب عبثية، أن هذا المضيق يتخيل أنه أصبح إيرانيا يستطيع التحكم به وكل هذه الأمور، هذا أمر مستحيلا. لذلك يعني خسائر تتراكم على العالم وعلى الجانب الأمريكي وعلى الجانب الإيراني بشكل كارثي. وبنهاية المطاف ليس هناك يعني موضوع يذكر، يعني كل هذا حرب عباسية لا تريد أسلحة نووية ولا يمكن المضيق يصبح إيراني. إذن دوران في حلقة مفرغة وخسائر تتراكم، ولكن الكارثة هي على الشعب الإيراني والدولة الإيرانية مقاومتها.
1: لكن أنت ذكرت في مطلع المداخلة أن الجانب الأمريكي بهذه الطريقة مرتاح جدا ولا يشعر بضغط، لكن هذه السياسة والتي أسفرت كما قلت عن خروج ناقلات نفط وارتفاع المعدلات، طبعا هناك بيانات متضاربة، بيانات أمريكية وهناك بيانات مستقلة وهناك رواية إيرانية أيضا مختلفة بالنسبة للناقلات، لكن هذه السياسة التي تنتج هذه الحالة من الراحة الأمريكية مكلفة وتؤمن عسكريا وتحتاج وجودا ومتابعة أمريكية طويلة، فهي هل هي في العلن مريحة لكنها مكلفة اقتصاديا وعسكريا للولايات المتحدة، ولأي مدى تستطيع الاستمرار فيها؟
2: صحيح، هناك من يقول أن الكلفة عالية للذخيرة، استعمال الأسلحة، الجهوزية بالنسبة لمواجهة مستقبلية ربما مع الصين، ولكن بالنسبة لترامب صاحب القرار هذا الأساس، صاحب القرار يقول أنا مستعد، هذه التكلفة أنا أتحملها، موضوع إيران موضوع مهم جدا وأنا أخذت هذا الملف وأريد أن أتعامل معه. وأنا اليوم الذي يفعله ترامب يقول أنه يضغط عليهم، حتى وزير الخزانة يقول نحن نضغط عليهم كي يأتوا ويكون هناك اتفاق معهم ويتوقف عن إطلاق النار على الملاحة في المضيق خطوة أولى ونعود للبحث في الملفات الأخرى. فلذلك يعني صاحب القرار هو ترامب، ويعتبر أن التكاليف الأمريكية معقولة جدا، ولكن هو يعرف ويعني يعتبر أنه الكارثة هي في إيران والتحمل الإيراني محدود، ويتوقع عن قريب أن يكون هناك يعني أزمة كبيرة في إيران تدفعهم إلى التفاهم مع الأمريكي.
1: في السياق يعني كما قلت لك هنالك بيانات متضاربة، الآن لدينا خبر عاجل عن تانكر تريكرز، صادرات النفط في الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس انخفضت بنسبة 39% مقارنة بصادرات شهري يناير وفبراير، أي دكتور إحسان بنسبة 39% عما قبل الحرب. هل هذه النسبة تأتي في سياق أيضا الرضا الأمريكي؟ هل هي مرضية مقابل كما أشرنا في البداية تواجدها وتكلفة تواجدها العسكري في المنطقة؟
2: يعني صحيح، يعني هناك من يقول يعني هذه الحرب لم تكن تحتاج أمريكا أن تدخل هذه الحرب، ولكن تقدير ترامب هو صاحب القرار أنه نعم هذه هناك تحدي تحدوهم، وهو قبل التحدي، وهناك صراع إرادات بينه وبين النظام الإيراني، ولا يقبل أن يخرج منهزما مهما كانت التكلفة. يعني يعتبر الانتخابات الصينية، خسارة مجلس النواب، مجلس الشيوخ، يعتبر كل هذه الأمور هي تعود له شخصيا، يعني المعركة مع هذا النظام معركته ولن يخسرها. وهناك أيضا ما بعرف إذا الأرقام التي أعطيتني تدخل بها أيضا الأنابيب، النفط الذي يتدفق عبر الأنابيب. يعني هناك تفاعل اليوم مع هذه الأزمة أدى إلى تغير في طبيعة تصدير النفط، لم يعد هناك اعتماد بشكل كبير على
1: لا
2: المضيق
1: لا هو لا ليس
2: كما كان
1: الحديث
2: قبل
1: عن
2: الحرب.
1: ناقلات النفط التي
2: نعم
1: تمر من هرمز. الإحصائية واضحة، صادرات النفط من الشرق الأوسط يعني قد تكون بالفعل
2: نعم
1: تشمل الأنابيب الأخرى.
2: وترامب يقول ان هذا يعني هذا هذه الكلفه معقوله ويجب تحملها، لانه موضوع ايران موضوع خطير بالنسبه للامريكي، ولا يجب ان يسمح لهم بان يمتلكوا اسلحه نوويه. ويعتبر انه يعني هو في نهايه المطاف الامر لا هو يعتبر انه صحيح هناك من يقول كلفه عاليه، هل نستمر، لماذا ننتهي من هذا الموضوع، لكن ترامب يقول انا مستعد للاستمرار في هذا الموضوع الى
1: نعم،
2: النهايه.
1: هو يشعر يعني بذلك، ولكن هل يستطيع أن يقنع الناخب الأمريكي على أبواب هذه الانتخابات التي أتيت على ذكرها، خاصة وأن الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة، أسعار النفط للناخب الأمريكي يجدها ترتفع، هل يستطيع ترامب أن يقنع الناخب الأمريكي بأن هذا الارتفاع مقبول في مقابل المكاسب التي يحققها في حال التوصل مع إيران على اتفاق؟
2: إذا اتفق مع إيران يصبح سعر النفط أكيد ينخفض بشكل قياسي، وهو يتأمل ذلك. ولكن بالنسبة له يعني الانتخابات المصرية لا يعتبرها موضوع محوري، هو قال أنا لست مرشح على الانتخابات أولا. ثانيا يعني بالنسبة للانتخابات المجلس النواب عادة حزب الرئيس يخسر مقاعد، وهذا يعني متوقع، ولكن مجلس الشيوخ أنا أعتقد الوضع الجمهوري قوي في مجلس الشيوخ، هناك إشكالات عند الجانب الديمقراطي وهناك مال أكثر عند الجانب الجمهوري، والموضوع ليس فقط يعني سعر النفط وكل هذا، يعني الموضوع إيران موضوع ثانوي، ولكن كما تفضلت هناك تضخم معقول يعني بأمريكا إذا بتقارنه بإيران مثلا. فالشعب الأمريكي هناك عدة عوامل تدخل في الانتخابات، ليس فقط موضوع النفط، هناك أيضا الأجندة الديمقراطية والأجندة الجمهورية والمرشحين وأمور كثيرة معقدة، وليس فقط عاملا واحدا، يعني عامل أعتقد عامل سعر النفط ليس أساسيا محوريا بشكل أنه يؤدي أوتوماتيكيا إلى
1: نعم
2: هزيمة كبيرة للحزب الجمهوري.
1: طيب دكتور عباس، إذا كل العوامل التي تعول عليها طهران من حيث التضخم العالمي والضغط العالمي وكذلك الانتخابات في الولايات المتحدة وهذه الكلفة التي تحاول رفعها، الرئيس الأمريكي لا يعتبرها ثمنا كبيرا، بل هو مرتاح كما يقول دكتور إحسان لهذا الوضع. هل يسحب ذلك التفكير الأمريكي مزيدا من أوراق الضغط من إيران؟
0: نقطة مهمة أشار إليه سيد إحسان، يعني وهذا يطرح تساؤل لدى الرأي العام ولدى المشاهدين أيضا بحسب قراءتي. يعني هل هذه إذا كان حقيقة الرئيس الأمريكي مرتاح، هل هذه الراحة على حساب تحسب على حساب الملايين من الأمريكيين الذين يعارضون هذه الحرب والذين يعتبرونها بأن حرب الآخرين، وهم يدفعون ثمن وتكلفة هذه الحرب من جيوبهم، حيث وصلت نسبة المعارضة أكثر من 70% من الشعب الأمريكي. هل هذه الكوارث التي حلت بها العالم وبالمنطقة وبالشعوب المنطقة، هل هذه الراحة الأمريكية الترامبية تأتي على حساب هؤلاء الأبرياء؟ هذه الكوارث التي نشاهدها هنا وهناك، هؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحايا في مدرسة ميناب وعرس ومنزل الذي أقيم فيه الزفاف والمدارس والمستشفيات، آلاف من الأبرياء الذين استهدفوا زورا وجورا، هذه تكون على حسب

0: حساب راحة الرئيس الأمريكي تكرار جرائم الحرب التي ارتكبت في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق. هل
1: تبدأ نعود دكتور
0: هذا
1: حسن، دكتور عباس، نعود لنفس النقطة. يعني بغض النظر يعني عن الراحة الأمريكية وما يقابلها من معاناة في جوانب أخرى، أعود لنفس الفكرة، هل هذا يسحب هذا الموقف الأمريكي وهذا النظر، هذه النظرة للأسعار أو حتى للانتخابات غير المبالية بكل الارتدادات، تسحب ورقة الضغط الأمريكية حيث كانت تعول على التضخم وتعول أيضا على الانتخابات حينما يقول الرئيس الأمريكي أنا لست معنيا ولا أنا لست مرشحا؟
0: يعني ما هي حيلة إيران أمام هذه أمام هذا العدوان الذي يريد تفكيك الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني، ويريد القضاء على الحضارة الإيرانية وعلى إيران، ويخدم مشروع إسرائيل الكبرى؟ عندما تكون الحرب وجودية حسب القراءة الإيرانية لهذا العدوان، ماذا تستطيع أن تفعل إيران؟ قبلت ورضخت للمفاوضات ووقعت على اتفاقية،
1: شكرا.
0: هذه الاتفاقية مزقت، ومذكرة التفاهم مزقت، اتفقت في عام 2015 ووقعت أمريكا مع الترويكا الأوروبية ومع الصين وروسيا على اتفاقية يعني تؤدي إلى
1: نعم.
0: نهاية هذه الأزمة وتضبط المشروع النووي الإيراني، ولكن انسحب الرئيس الأمريكي من هذه الاتفاقية ونسفت هذه الاتفاقية. وصلت
1: دكتور
0: الأمور إلى طريق حل في عمان، كذلك قامت أمريكا بنسف هذه الاتفاقية. إذا ماذا تعمل طهران
1: شكرا جزيلا
0: أمام
1: لك
0: هذا
1: دكتور عباس
0: النقل
1: خميار
0: الفاحش؟
1: من طهران، شكرا جزيلا كذلك للدكتور أحسان الخطيب من كنتاكي. إذا رصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. أشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق، وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، هو حدث بعيد جغرافيا لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات قوية هزت مدينة تعز جنوب غرب اليمن. وكان متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمالي البلاد. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك. إذن ما تفاصيل هذه الانفجارات وما هو الوضع الميداني في تعز؟
3: نعم محمد، الانفجارات كانت قبل قرابة ساعة من الآن، هزت المدينة بشكل كبير وسقطت في مناطق سكنية

0: بالقرب من جامعة تعز، بالقرب من كلية الطب، لكن لم نحصل حتى الآن على تفاصيل وافية بشأن هذه الانفجارات أو ما نتج عن هذه الانفجارات. أيضا كان المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني قد أعلن قبل ذلك أن الجيش تمكن من الإغارة أو تمكن من تدمير معدات وآليات للحوثيين في معسكر اللبنات في محافظة الجوف. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني إن هذه الأحداث أو إن ما قام به الجيش هناك في الجوف يأتي ردا على ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين من معارك أو من إغارات على الجيش اليمني في مختلف الجبهات. يقول إن ذلك جاء ردا على ما يقوم به الحوثيون في مختلف الجبهات، وأكد أنه تم تحييد معدات وآليات، وكذلك تم استهداف معسكر اللبنات في الجوف والذي يسيطر عليه الحوثيون. أيضا قبل ذلك كان الجيش اليمني قد أعلن عن إسقاط مسيرات. أيضا أعلن الجيش اليمني يوم أمس عن السيطرة على مديرية حيس، وهي تتبع محافظة الحديدة، وهي منطقة استراتيجية من خلالها يتمكن الجيش من قطع الإمدادات على الحوثيين في بعض المناطق، وكذلك من خلالها يتمكن من المرور إلى بعض مناطق تعز وكذلك بعض مناطق الحديدة. أيضا كان هناك قصف للحوثيين على هيجة العبد، وهي عقبة تربط عدن ولحج وتعز، وقصف الحوثيون تلك العقبة بقذيفة وسقط 4 قتلى و9 جرحى.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. لأبدأ معك السيد طارق ترشيشي في السؤال حول الموقف اللبناني من استمرار القصف الإسرائيلي، تحديدا بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفكيك ما كان يجري في مرتفعات علي الطاهر.
2: تحية لك وللأستاذ أبو غوش وللمشاهدين. يعني في الحقيقة الموقف اللبناني ما يزال يعني يراقب ويستقصي ويحاول أن يعرف حقيقة ما حصل فعلا في علي الطاهر، لأنه كل الروايات ما تزال من الجانب الإسرائيلي وتتحدث عن سيطرة عملياتية في الوقت الذي يستمر الإسرائيلي في قصف هذه التلة، فكيف يكون سيطرة عليها وهو يقصفها، ما زال يقصفها؟ وأكثر من ذلك يعني السلطة اللبنانية تترقب ما أعلن، حقيقة ما أعلنته إسرائيل اليوم عبر إعلامها وعبر يمكن بعض مسؤوليها، أنه تتجه أنه بعد عملية علي الطاهر أن تقلص قواتها في الجنوب اللبناني وأن تنسحب إلى منطقة رمادية عمقها 4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وفي الوقت الذي أيضا تنتظر السلطة اللبنانية أن تتبلغ عفوا من الجانب الأمريكي الموعد الرسمي للجولة 8 من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية. لذلك يعني ليس هناك موقف واضح للسلطة في هذا الشأن، لكن إنه هناك تساؤلات كثيرة تطرح حول حقيقة الموقف الإسرائيلي، أولا في موضوع السيطرة على التلال على تلة علي الطاهر، وثانيا حول موضوع الانسحاب. هل هذا الانسحاب الذي تتحدث عنه إسرائيل سيكون عفوا يتم تكريسه أو الإعلان عنه في أو الاتفاق عليه ضمن في جولة المفاوضات المقبلة، أم أنها خطوة إسرائيلية يعني عسكرية تتعلق بإعادة انتشار أو ما شابه في منطقة الجنوب لهذه القوة؟
1: لنفهم أيضا
2: علما أيضا أنه إذا كان هذا الأمر سيندرج في إطار منطقة تجريبية مثلا تنسحب منها إسرائيل، هذا كله ما زال يعني

0: موضوع يحتاج إلى كثير من التفكيك ومن معرفة حقيقته
1: هل
0: في
1: هو
0: الواقع
1: واضح
0: الذي
1: في
0: ما زال
1: الجانب
0: الإسرائيلي
1: المقابل في
0: يتحدث.
1: إسرائيل سيد نهاد أبو غوش؟
0: سيتحدث
1: يعني
0: الإسرائيلي
1: هذه
0: ما
1: هي
0: يزال
1: الرؤية.
0: يتحدث أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية، لا يزال الإسرائيلي يصر على أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله.
1: طيب
0: فهذه مسائل يعني
1: سيد
0: تحتاج
1: نهاد
0: إلى
1: أبو غوش،
0: توضيح.
1: اسمح لي سيد طارق ترشيشي، إذا كانت واضحة بالنسبة لإسرائيل خاصة بعدما نقلت هيئة البث أن المنطقة التجريبية الثانية التي يسعى الاحتلال لتنفيذها ستكون أقرب إلى الحدود مع إسرائيل.
2: نعم، صباح الخير وتحياتي
1: أهلا
2: لكم
1: وسهلا.
2: جميعا. ما يجري تداوله هي ما زالت أفكار ومقترحات يعني يتداولها الجيش داخليا بناء على حسابات وسيناريوهات متعددة. يريد الجيش طبعا يعني بحكم أنه هو صاحب الصلاحية في تقديم مشاريع القرارات تقديم مقترح يعظم الإنجازات والمكاسب ويقلص الخسائر إلى أقصى قدر ممكن، وبالتالي كلما توسعت مساحة الاحتلال والانتشار كلما عرض جنود الجيش لمخاطر إما من المقاومة أو حتى من حوادث عملياتية، فضلا عن الكلفة السياسية الباهظة لاحتلال مساحات واسعة من لبنان، سواء على مستوى تعطيل مسار التفاوض وهذا مرغوب يعني ومطلوب من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو حتى على في مجال يعني مكانة إسرائيل وعلاقاتها الدولية وسمعتها، بحيث أنه تهمة الإبادة والتدمير والدولة التي تحارب دائما وتبحث عن الحروب لا تقتصر فقط على غزة والجانب الفلسطيني بل تمتد لكل الجوار. وبالتالي هذا الخيار، هناك خيارات تدعو إلى الانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية، وهناك خيارات تدعو إلى توسيع مساحة السيطرة لتشمل أيضا مناطق تسيطر على إقليم التفاح وتقطع الصلة ما بين منطقة البقاع والجنوب اللبناني. لكن في نهاية المطاف كل هذه الأفكار، الشيء الرئيسي هو هذا في اعتقادي الاتجاه الأغلبي لدى قيادة الجيش، الانسحاب إلى منطقة تسيطر عليها بشكل مطلق تجنبها خسائر فادحة وتمكنها من إقامة شريط أمني عازل بعمق لا يزيد عن 4 كيلومتر، يعني ما بين 3 إلى 4 كيلومتر، مع إقامة استحكامات وتحصينات عسكرية ثابتة، أي احتلال يعني بمعنى واضح. لكن هذه الأفكار حتى الآن لم تحظى بمسابقة الحكومة الإسرائيلية،
1: نعم،
2: وأعتقد
1: وفي
2: أنها لم
1: مقابل
2: تصادق
1: يعني
2: عليها
1: في
2: قبل
1: مقابل
2: الانتخابات.
1: ذلك، يعني كيف سيكون المقابل من الجانب اللبناني سيد نهاد أبو غوش؟ لأن يعني حزب الله يقول إن هنالك ضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف، إذا ما أرادت إسرائيل تنفيذ ما أشرت إليه، ما الذي ستطلبه من الجانب اللبناني؟
2: يعني أولا دعنا نقول أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل لم تكمل مهماتها بعد في منطقة علي الطاهر، يعني هم يخططون لعمليات تفجير واسعة النطاق على غرار وربما أكبر بكثير مما جرى في أشقيف وفي مجد الزون وأعتقد أيضا قرية القنطرة. يعني أحد التفجيرات يعني شملت تفجير 700 طن من المواد شديدة الانفجار وأحدثت ارتدادات أشبه بارتدادات زلزالية، وبالتالي هم يخططون بعدما أسموه التطهير بالقيام بهذه الانفجارات، يقولون يعني يفسرون ذلك بأنهم سيكرسون مسارا لا عودة عنه، بمعنى يصعب ويستحيل على حزب الله إعادة بناء قواته وإعادة موضوع حتى في المستقبل البعيد في هذه المناطق. لكن في نهاية المطاف بعد أن تستكمل إسرائيل عمليات التدمير وهي مستمرة حتى اليوم، يعني اليوم سمعنا عن عمليات تدمير مثلا في قرية بني حيان، يعني بالتأكيد عمليات تدمير لا علاقة لها برصد مخاطر أو تهديدات ملموسة هنا أو هناك، بل هي منهج وأمر دأبت عليه إسرائيل يعني في كل ساحة تحتلها لرفع الكلفة على الجانب الآخر. وبالتالي حتى الانسحاب إلى منطقة الخط الرمادي من المؤكد أن إسرائيل ستحاول أن يعني تبتز لبنان وتقبض ثمنها بترتيبات أمنية وسياسية تشمل كل الأراضي اللبنانية، في مقدمتها دفع الدولة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، أي أن الانسحاب سيكون مشروطا بإكمال عملية نزع السلاح من جهة، وثانيا ترتيبات سياسية وأمنية تطال بلا شك يعني حتى تسليح الجيش اللبناني ونطاق انتشاره ومصادر تسليحه، ويعني ربما حتى إعادة ترسيم الحدود البحرية والحديث عن المصادر المائية،

0: يعني هناك كثير من الأفكار التي تحاول إسرائيل أن تفرضها، وبالتأكيد أنها لن تنسحب إلا بالقطارة، يعني بمعنى أنها يمكن أن تجدول عملية الانسحاب على مدى فترة طويلة قد تمتد لسنوات، هذا غير المنطقة الرمادية التي قد تحتفظ بها لسنوات طويلة قادمة.
1: طيب
0: هكذا تخطط طبعا.
1: نعم سيد طارق ترشيشي، في المقابل هل مستعدة السلطة اللبنانية للمضي قدما في هذه الاشتراطات أو الالتزامات الأمنية والسياسية التي قد تفرضها إسرائيل نظير انسحابها، والتي قد تشمل كما أشار ضيفنا كل لبنان؟
2: يعني من حيث المبدأ، السلطة اللبنانية ذهبت إلى خيار المفاوضات على أساس أن يكون هناك حل لإنهاء حالة الحرب في الجنوب والانسحاب الإسرائيلي بموجب القرار 1701، القرار الدولي، وانتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في منطقة الجنوب وعلى الحدود. ذهبت وبالاتفاق الإطاري، يعني هناك، يعني طبعا الإسرائيلي يطمح لأن يكون هناك اتفاقية سلام بينه وبين لبنان، ويطمح لأن يكون هناك، بل تحدث عن تعاون بين إسرائيل والسلطة اللبنانية والولايات المتحدة من أجل إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في لبنان. شروط من هذا النوع التي تحدث عنها الأستاذ أبو غوش، يعني لا أعتقد أن السلطة اللبنانية تستطيع أن تلبيها، لأنه الواقع السياسي في لبنان لا يتقبل كل هذه الشروط الإسرائيلية، لا يتقبل أن يتم تكبيل لبنان بما ينهي سيادته حتى. يعني إذا لبنان سيقبل بكل هذه الشروط، يعني بصير دولة يعني تستطيع إسرائيل أن تتصرف فيها كما تشاء. فلا، الإسرائيلي يطمح كثير، لكن السلطة اللبنانية لها حدود في أي حل يمكن التوصل إليه، في أي اتفاق أمني يمكن التوصل إليه. السلطة اللبنانية في الأساس هدفها أن يتم تنفيذ القرار الدولي، يعني 1701، اتفاق 2024، وتعويم اتفاقية الهدنة المعقودة بآذار 1949، والمازال موثقة في الأمم المتحدة، وهي قانون دولي تنظم الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل طبعا حاولت التنصل من هذا الموضوع وقت عندما احتلت مزارع شبعة وتلال كفر شوبة بالحرب العربية، الحروب العربية الإسرائيلية الأخيرة، يعني اللي في 67 أو 73، ما لا أذكر التاريخ يعني. لكن لبنان أن يعني أن تتعاون السلطة اللبنانية مع إسرائيل من أجل القضاء على حزب الله، سواء كانت لا تحب حزب الله أو تحبه، بالآخر هو فريق لبناني، ولا يمكن بالآخر أن تحاول نزع سلاحه بالقوة، لأنه الدخول بموضوع من هذا النوع يحدث في لبنان فتنة داخلية في هذا الموضوع. هناك حلول لهذا محدد، إطار لحل هذا السلاح هو وضع استراتيجية الأمن الوطني، ولكن بعد أن يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، حزب الله يقول أنه مستعد للتعاون جنوب الليطاني إلى آخر مدى في موضوع أن تتمكن الدولة من أن تفصل سلطتها بواسطة قواتها المسلحة في هذه المنطقة. وأما موضوع شمال الليطاني فمتفق عليه هو أصلا مع الحكومة اللبنانية بأن يعالج موضوعه في إطار وضع استراتيجية الأمن الوطني التي
1: طيب
2: تعالج
1: معنا
2: حتى
1: دقيقة
2: وضع.
1: نعم معنا دقيقة نسمع
2: نعم
1: نسمع رأي
2: نعم
1: لهذا أبو غوش في هذه النقطة. إسرائيل منخرطة بكل هذه التفاصيل، لكن باختصار شديد، هل هي معنية بأي اتفاق بين حزب الله والدولة اللبنانية؟
0: هي بلا شك يعني ما ترغب إسرائيل ليس قدرا على أحد، لا على اللبنانيين ولا على الفلسطينيين، وبالتالي يمكن للبنان أن يعيد ترتيب أوراقه ضمن توافق وطني يمكن لبنان من الحفاظ على سيادته وأيضا التمسك بحقوقه، حتى لو كان هناك خلافات
1: شكرا.
0: بين الفرقاء اللبنانيين، وبالتالي الدفع الدولة أو الطرف اللبناني لمحاربة حزب الله
1: شكرا
0: بالتأكيد
1: جزيلا لك
0: يمكن للبنانيين أن يحبطوا هذا
1: نهاد
0: الأمر.
1: أبو غوش وطارق ترشيشي، شكرا جزيلا لكما. والآن ننتقل إلى الزميل نشوان حسين في هذه النافذة التحليلية تقرأ في تطور

0: الأيام الأخيرة في الجبهة اللبنانية بين الاختراقات السياسية والخرقات الميدانية.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تبدو الأيام الأخيرة في لبنان كأنها تختصر مأزق اتفاق الإطار كله. خطوات صغيرة تريد أن تقول إن التفاوض ممكن، ووقائع ميدانية كبيرة تقول إن إسرائيل لم تغادر منطقة فرض الشروط بالقوة. تسليم المحتجزين يمنح بيروت أملا بفتح مسار دبلوماسي، أما عن منطقة علي الطاهر والقصف المتواصل فإن ذلك يضع هذا الأمل تحت ضغط النار والشكوك. فهل تقود هذه التطورات إلى تقريب الجولة الثامنة من المفاوضات، أم أن إسرائيل تستخدم الميدان لتثبيت شروطها قبل أي انتقال سياسي؟ وهل يستطيع لبنان تحويل خطوة تسليم المحتجزين إلى مسار تفاوضي من دون أن تتحول الخروقات إلى سقف جديد لهذا المسار؟ تطورات متباينة تمر بالمشهد اللبناني الإسرائيلي وتتجاذبه نحو تعزيز مسار التفاوض حينا ونحو مزيد من التصعيد أحيانا، ليمثل تساؤل عن مصير الحراك السياسي بين الجانبين بعد أكثر من شهرين منذ توقيع اتفاق الإطار، وأكثر من شهر بعد انقضاء الجولة السابعة من المفاوضات التي ترعاها واشنطن. الأيام القليلة الماضية لم تتوقف فيها الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، قصفا وتفجيرات ونسفا واستهدافات أوقعت قتلى وعشرات الجرحى من اللبنانيين، خصوصا في الساعات 48 الماضية. تمددت الممارسات الإسرائيلية ليسجل السبت تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق ضاحية بيروت الجنوبية. اليومان السابقان شهدا إعلان بنيامين نتنياهو ما وصفه باستكمال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية جنوب لبنان، مؤكدا أن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. بشكل متزامن كان الجانب الإسرائيلي يتم عملية تسليم 5 محتجزين للجانب اللبناني من أصل 36 محتجزا لبنانيا. الخطوة حظيت باحتفاء لبناني، وقال حزب الله إنها على أهميتها لن تكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. فهل تقود هذه التطورات على تباينها المشهد اللبناني نحو مزيد من التصعيد والتوتر، أم تسهم في تقريب أجل استئناف المسار التفاوضي والتئام جولته الثامنة المرتقبة هذا الشهر؟ في الاستوديو هنا لمناقشة هذا الملف الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في قانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم أهلا بك. لنبدأ أولا بقراءة عامة للمشهد اللبناني وفق هذه المعطيات. ماذا لدينا هنا؟ لدينا تطورات متعلقة بعلي الطاهر، لدينا مواقف سياسية، وأيضا ثم ما يعتبر أيضا إنجازا بشكل ما إلى حد ما متعلقا بمسألة التقدم خطوة في المفاوضات.
2: يعني لا شك نشوى أن هناك الكثير من التطورات خلال الأيام الماضية. يعني موضوع إعلان إسرائيل عن السيطرة العملياتية على علي الطاهر، إطلاق 5 أسرى لبنانيين كانوا محتجزين ومعتقلين عند إسرائيل، والحديث عن إطلاق نوع من المحادثات نحو جولة جديدة من المفاوضات، واليوم أيضا بعض المعطيات من الإعلام الإسرائيلي حول نية إسرائيلية في إعادة التموضع في لبنان والانسحاب إلى مسافة قريبة من الحدود، وأيضا تخوف إسرائيلي من رد إيراني على موضوع علي الطاهر. يعني هناك مجموعة من المعطيات قد تكون مترابطة وقد لا تكون مترابطة، يعني من غير الواضح، لأن من يتملك هذه الخطوات أو من يقدم يبادر بهذه الخطوات هي وكأنها من طرف واحد، رغم أن إطلاق الأسرى اللبنانيين كان بمساعي أمريكية، ولكن المبادرة والفعل هو من جانب واحد وهو الجانب الإسرائيلي.
1: كيف تقرأ موقف حزب الله من مسألة التبادل، مسألة إطلاق سراح محتجزي لبناني؟ ونذكر هنا مرة أخرى بأن هؤلاء ليسوا أعضاء في حزب الله، هؤلاء مدنيون لبنانيون، وبالتالي كيف تنظر إلى فهم الحزب لهذه الخطوة؟
2: يعني اليوم كان هناك بيان واضح من حزب الله، كان هناك نوع من التلقف ونوع من الإشادة بالإفراج عن اللبنانيين 5، ولكن مع التحذير للسلطة اللبنانية من عدم الخضوع أو الرضوخ للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، الذي اعتبر بيان الحزب أن هذه الضغوط تدفع

0: الدولة اللبنانية من أجل تقديم تنازلات معينة. الملفت في بيان حزب الله أنه لم يأتي على ذكر تلال علي الطاهر، وكان ملفتا هذا الموضوع لأن الكل ينتظر تأكيد حول هذا الموضوع. الجانب الإسرائيلي هو الوحيد الذي أعلن أنه سيطر بشكل عملياتي على علي الطاهر، ولكن بيان حزب الله لم يأتي على ذكر هذا الموضوع، وهو ما ترك المزيد من الشكوك في ظل التأكيدات الإسرائيلية.
1: لكن هل هذا الملف بحد ذاته أيضا بعيدا عن حزب الله يعتبر إنجازا للحكومة اللبنانية ويشجع على مزيد من الخطوات نحو التفاوض؟
0: يعني لا شك أن يعني الحكومة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية رحبت بهذه الخطوة وأشادت بالدور الأمريكي. كان هناك دور كبير للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من خلال اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين المختلفين وزيارته إلى إسرائيل والضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه. لا شك أن هذه الخطوة تحسب للمسار الذي تقوم به الدولة اللبنانية، أي المسار التفاوضي، ولكن تبقى خطوة محدودة رغم الإيجابية، بمعنى أن ما يحصل على الأرض يعني هو أكبر من هذه الخطوة الإيجابية. يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، التدمير في القرى، التدمير المنهجي مستمر، القصف المدفعي مستمر، يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وقدم الأراضي مستمر. بنفس الوقت أتت هذه الخطوة الإيجابية، يعني هناك نافذة إيجابية مقابل الكثير من السلبية على أرض الواقع.
1: ورغم أننا سمعنا هنا في استديوهات الجزيرة بعض المحللين وهم يتحدثون عن فكرة الدور الأمريكي على أن بنيامين نتنياهو تمكن من الاحتفاظ بمدنيين لا علاقة لهم بالصراع ليقدم الملف كهدية للولايات المتحدة، لكن من الناحية العملية هي ليست بالهدية التي يفترض أن تكون بالمستوى الذي تريده الحكومة اللبنانية. لكن كيف تقرأ هنا ما فعله الأمريكيون في هذه الخطوة؟
0: يعني لا شك أن الجانب الأمريكي محرج تجاه الدولة اللبنانية، بمعنى أن كل هذه الجولات المفاوضات واتفاق الإطار الذي وقع لم تقدم إسرائيل خطوة واحدة. يعني كان هناك المناطق التجريبية التي كان يفترض أن تكون منطلق للتنفيذ العملي، حتى المناطق التجريبية هناك الكثير من الانتقادات على أنها الجزء الأكبر منها لم تكن محتلة، ولكن هي مناطق كانت أيضا مسيطر عليها عملياتيا وليست محتلة. لذلك كان هناك الكثير من الانتقادات حول مسار التفاوضي بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل بالرعاية الأمريكية، وكان ينتظر من الجانب الأمريكي أن يقوم بضغط فعلي على إسرائيل وأن يسعى لتقديم نتائج فعلية تؤمن نجاح هذا المسار. الآن أتت هذه الخطوة كما قلنا منذ قليل، هي نافذة إيجابية، ولكن حتى من جانب اللبناني، من الدولة اللبنانية، أعتقد أنها تنتظر ضغط أكبر من واشنطن على إسرائيل من أجل التقدم بخطوات إيجابية أكبر يكون لها معنى أكبر على أرض الواقع، وأهمها وقف الاعتداءات.
1: أو تلال علي الطاهر اعتبرها نتنياهو لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، بغض النظر هنا عن مدى الدقة لهذا الكلام من الناحية الميدانية، لكن لو سلمنا جدلا بما يقوله نتنياهو بشكل عام، إلى أي مدى ربما يعتبر هذا إنجازا بالنسبة لبنيامين نتنياهو من الناحية الخطابية، من ناحية الدعاية الانتخابية إسرائيل في موسم انتخابات؟
0: نحن الآن نشوان في زمن الانتخابات الإسرائيلية، أي خطوة يقوم بها رئيس الوزراء نتنياهو هي غالبا لخدمته في الانتخابات، بمعنى أن خطوة علي الطاهر إذا تم تأكيدها بشكل كامل هي خطوة يريد ترجمتها على في الداخل الإسرائيلي. حتى موضوع إطلاق اللبنانيين الخمسة أتى ربطه نتنياهو ببحث الدولة اللبنانية عن رفات يهود لبنانيين تسعى إسرائيل لحصول معلومات أو استرداد رفاتهم بناء على طلب من أهليهم. يعني كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو هو في هذه المرحلة هو لخدمته في الانتخابات. الملفت كان التصريحات المرتبطة بالمنطقة الأمنية. أمس كان وزير الدفاع يقول أن لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله من المنطقة الأمنية. اليوم هناك معلومات عن إعادة تموضع والانسحاب إلى 4 كيلومتر إلى 2 كيلومتر من الحدود اللبنانية. أيضا هذه التصريحات كل ما يصدر من المسؤولين الإسرائيليين هو في خدمة هذه الانتخابات، بما يعزز فرص بنيامين نتنياهو، خاصة أن استطلاعات الرأي لا تعطيه حظوظا كبيرة في الفوز بالانتخابات المقبلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية في الاستوديو. شكرا جزيلا مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة التحليلية، سنعود بكم الآن مرة أخرى إلى استوديو الأخبار. إلى اللقاء.
2: ومشاهدينا تغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
3: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة. هنا
4: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
3: بل كما تحدث.
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. بين التهدئة والتصعيد،
12: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
19: مو ناس تحديد مترسين ناس.
3: مفاوضات،
20: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
21: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
22: الطرفان ينتظران إشارات
23: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
24: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
25: هي قضية تشكيكية،
26: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، واصفة إياها بالعدوانية وأنها جريمة حرب. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصورة ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات في مدينة تعز، فيما قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمالي البلاد. إذن مشاهدينا، البداية بملف التصعيد الأمريكي الإيراني. وقبل ذلك نشير إلى هذا العاجل نقلا عن الحرس الثوري. استهدفنا زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. إذن نقلا عن الحرس الثوري في هذا الخبر العاجل يقول فيه: استهدفنا زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. إذن سنتابع أي جديد في هذا الموضوع. وبشأن آخر المواقف الأمريكية وما رشح عن أي جديد فيها، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. إليك أحمد.
1: نعم علي، بداية لا تعليق أمريكي على هذا الخبر الذي ورد قبل قليل من قبل الحرس الثوري الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها فقط أكدت على استهداف هذه الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية، وكانت قد نشرت مقطع فيديو لاستهداف الناقلة كايلو التي قالت إنها جرى استهدافها في المياه الإقليمية لخليج عمان، وذكرت أنها دمرت بحيث أنها لم تعد صالحة للعمل. ومقطع الفيديو أيضا يظهر إغراق واستهداف هذه الناقلة، ناقلة النفط الإيرانية. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت استهداف ناقلتين أخريين، واحدة منهما بالقرب من جزيرة خارك وهي داوني، والثانية هي ستارك بالقرب من جاسك. وذكرت أن هذا يأتي ردا على استهداف إيران للسفن الحربية الأمريكية. وآخر المواقف عبر عنها مسؤول أمريكي أو مسؤول في البيت الأبيض لقناة NBC نيوز، قال إن مسألة استهداف السفن في مضيق هرمز يجب أن تكون لها عواقب، وبالتالي هذا استمرار في التهديد من قبل المسؤولين الأمريكيين لإيران بأنها إذا استهدفت القوات والسفن الأمريكية فإن النهج الجديد هو معاقبة إيران من خلال استهداف ناقلات النفط، كما نقلت أيضا صحيفة وول ستريت جورنال بذلك عن مسؤول أمريكي في وقت سابق. وزير الحرب كان أيضا واضحا فيما يتعلق بهذا التحذير لإيران، قال إن الأمر بالنسبة إليه بسيط، هو أن تتوقف إيران عن استهداف السفن الحربية الأمريكية، وإلا فسيجري استهداف ناقلات النفط الإيرانية. وأيضا ذكر بأن أسطول ناقلات النفط الإيراني وفق قوله أعزل بسبب تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية بفعل الضربات الأمريكية، وفق ما قال في منشور أيضا في وقت سابق. وبالتالي هذا ينقل الآن طبيعة الأهداف بالنسبة للجانب الأمريكي إلى الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية. وبراد كوبر قال إن الهدف هو أيضا أن يتم إلحاق كلفة اقتصادية كبرى على إيران من خلال استهداف هذه الناقلات. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في بيانها بأن تجارة النفط وما وصفته أسطول الظل الإيراني يدر مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني ولوكلائه وفق البيان. وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة الأمريكية الآن تضغط على إيران عسكريا واقتصاديا من خلال هذه الضربات التي باتت تستهدف فيها ناقلات النفط الإيرانية أو أسطول الظل الإيراني، بالإضافة إلى الاستمرار في الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. وكذلك ترامب يقول إن الولايات المتحدة تراقب موقع جبل الفأس وقد تستهدفه قريبا، وتراقب أيضا المواقع النووية الأخرى. وفي الأثناء هناك تأكيدات أمريكية بأن القيادة المركزية الأمريكية توفر مظلة حماية لتمرير تدفقات النفط.

الغاز عبر المضيق في محاولة أمريكية للتحكم في أسعار النفط عالميا. أما المواقف على الجانب الآخر من قبل الديمقراطيين فكانت قد صدرت من حكيم جيفريز وهو كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، استمر في انتقاد الحرب، وصف عملية الغضب الملحمي بأنها عملية الفشل الملحمي وفق تعبيره، وأيضا هذا يأتي في ظل

0: التجديد النصفي للكونغرس والتي ستعقد بداية نوفمبر المقبل. بكل الأحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات على تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وكذلك على الوضع الداخلي السياسي هنا في الولايات المتحدة. علي،
1: شكرا لك أحمد رهيد من واشنطن. إذن مشاهدينا، لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على الصواريخ والسفن الحربية، فناقلة النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله لفرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، وذلك بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
2: حرب ناقلات تشتعل في مياه الخليج مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة. وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك ون وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ بالستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية، كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم. قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج ثلاث ناقلات إيرانية من الخدمة، معادلة بدأت ملامحها في الظهور نهاية أغسطس الماضي عندما تعرضت ناقلتا نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وكانتا تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية. فبدلا من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفا أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&P Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالبا إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافا في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا للتعليق من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق.

0: أهلا بكما، والبداية معك سيد هادي. من آخر تطور كنا قد أشرنا إليه نقلا عن الحرس الثوري الإيراني وحديثه عن استهداف زورق أمريكي مسير كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز وتجديد الحرس الإيراني، مسألة أن المضيق إيراني أو يخضع لإدارة إيرانية إن صح التعبير، إلى ما يشير هذا التطور في تقديرك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وسيد المنشاه والمشاهدين. يعني في الحقيقة نحن الآن في تطور جديد وقفزة نوعية لممارسات الحرس الثوري في الجانب البحري وكذلك القوى البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية. يعني الآن الحديث ما عاد عن موضوع خروج نفط أو دخول ناقلة نفط أو تجارية أو سياحية. الآن بعد توجيه واستهداف حامل الطائرات أمريكية وقطع بحرية عسكرية، ربما الآن قرر الجانب الإيراني فك الحصار فيما يتعلق بالحصار حصار الموانئ التي بدأته أمريكا بعد أن لم توفق في فتح المضيق على مصرعيه كما كان يستهدف الحقيقة الجانب الأمريكي، ومحاولات ضرب الإمكانيات والرادارات وأعمدة الترصد والتنصل للقوى البحرية الحرس الثوري وفشلت بعد حرب 13 يوما. ومن جانب آخر القوى البحرية للحرس وللجيش قررت بقرارات من مجلس أعلى للأمن القومي وكذلك رئاسة الأركان أنه يكسر هذا الحصار. فإذا موضوع حرب الناقلات ربما سنتجاوزها إذا استمرت أمريكا بضرب ناقلة في مقابل ناقلة، هذا يؤثر على ناقلات نفط لدول أخرى، هذا لا تخاف منه إيران، ولكن الذي يجب أن يخاف منه الجانب الأمريكي هو إغراق القطع البحرية العسكرية وقتل الجنود الأمريكيين، وهذا الذي لا يتحمله الشارع الأمريكي بالأكيد. وكذلك سيكلف يعني ترامب بغض النظر عما كلف في الحقيقة وتكلف وتحمل ترامب أعباء هذه الحرب العبثية والنيابية عن إسرائيل، ستكلفه أرواح أوائل الشهداء الذين سيضغطون على ترامب أنه أنت دخلت حربا عبثية وما زلت تستمر وتتعنت في تركيع الجانب الإيراني في حين أن إيران لا تقبل بذلك.
0: واضح. سيد محمد المنشاوي، كيف يغير انتقال هذه الضربات والتهديدات المتبادلة إلى قطاع النفط وأخيرا إلى استهداف هذا الزورق الأمريكي طبيعة المواجهة وحدودها، خصوصا أن إيران تقريبا تجاوزت مرحلة الرد إلى رد الفعل مباشرة؟
2: تحية طيبة لك ولضيفي من طهران والمشاهدين. أعتقد أن الإدارة الأمريكية من جانبها تحاول تنويع مصادر الضغط على الجانب الإيراني، بدأنا بالحصار البحري الصارم ثم عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة على الجانب الإيراني داخل إيران وخارج إيران مع الدول المتعاونة معها والمدن والدول التي لها أفرع في البنوك الإيرانية لها أفرع فيها. وأعتقد أن ما رأيناه اليوم من بداية هجوم على ناقلات النفط الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية هو تصعيد خطير للغاية، لأن هذا آخر ما تمتلكه إيران القوى البحرية المدنية التي تنقل نفطها وغازها. فإذا أرادت الولايات المتحدة تدمير هذه الأساطيل البحرية الإيرانية ستفلس إيران إفلاسا كاملا، وأعتقد أن هذا هو ربما يكون مسعى الجانب الأمريكي. إيران من جانبها صعدت بصورة غير مسبوقة أيضا، ندرك الآن أن الحرس الثوري هو له الكلمة العليا داخل إيران بعد 6 أشهر من الحرب ومن الصمود الإيراني أمام الجانب الأمريكي والإسرائيلي من قبله. أصبح الآن الكلمة العليا داخل إيران يبدو أنها للفريق المتشدد في الحرس الثوري الإيراني، وتدرك ذلك واشنطن جيدا، وتدرك أيضا أنه يجب تحييد الخطر الإيراني قبل حلول الانتخابات. وأعتقد أن التصعيد الأمريكي اليوم والرد الإيراني الذي سبق فوق ذلك، واعتقد انه سيزيد واشنطن هجماتها الايام والاسابيع المقبله، تريد ان تجعل ايران لا تقوم بالكثير من الاعمال الهجوميه قبل الانتخابات مباشره بعد 6 أسابيع من الان. فاعتقد ان هذا هو الهدف الامريكي، ان يحاول تحجيم الجانب الايراني الان، تقليم قدراته على الحركه
0: وتبادر بالفعل. سيد المنشاوي،
2: نعم، لكن التكلفة أصبحت مرتفعة للغاية. حتى الآن كان هناك حصار اقتصادي كما ذكرت، وحصار مالي وحصار بحري، لكن تدمير أسطول الناقلات هذا مكلف للغاية. أعتقد أن ذلك سيترك إيران إن تم تدمير هذه الأساطيل كلها، والولايات المتحدة لديها القدرة القتالية والنيرانية على تدمير كل أسطول النقل الإيراني، سيجعل إيران مشلولة، لا يمكن لها أن تجذب الاستثمارات، لا يمكن لها أن تجذب العملة الصعبة من مبيعات النفط والغاز، وتصبح دولة عاجزة. وأعتقد أن هذه رسالة اليوم وصلت إلى الجانب الإيراني، أنه إذا تم التصعيد في الأيام المقبلة كما ذكرت سنتكوم القيادة المركزية الوسطى، سفينة مقابل سفينة وربما أكثر، فأعتقد أنها رسالة نوعية خطيرة جدا للجانب الإيراني. عليه أن يدرك ذلك، أن الولايات المتحدة تريد أن تحجم كل القدرات والتهديدات الإيرانية قبل حلول الانتخابات بعد شهرين من الآن.
0: هذه التطورات في تقديرك، أو هذا الاستهداف الأخير للزورق، هل يصنف أمريكيا أو لدى ترامب على أنه تصعيد يستحق الرد عليه بهجمات أعنف كما تهدد واشنطن؟
2: نعم، أعتقد أن الجانب الإيراني يحاول التصعيد ويريد التصعيد ويريد أن يستمر القتال خلال الشهرين القادمين حتى يؤثر على الناخب الأمريكي. والولايات المتحدة من جانبها تحاول أن تحجم من هذه القدرة الإيرانية بأسرع ما يمكن، وهذا هو ما نراه في ردود أمريكية عنيفة للغاية، وتريد أن ترسل إلى صانع القرار في تهران ألا يصعد، لأن الرد الأمريكي سيكون عنيف وغير مسبوق، كما رأينا اليوم في تدمير 3 ناقلات نفط من الأسطول البحري الإيراني. فهي رسالة لإيران أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي هجوم حتى وإن كان بسيط، ولا يسكت ضحايا أمريكيين على الأقل حتى الآن.
0: طيب سيد هادي أفقهي، ما الذي يضمن لإيران أن لا، ربما مسألة أن هذه الضربات لا تستطيع انتزاع السيطرة أو إدارة مضيق هرمز بالنسبة لإيران، وأن تكون الكلفة أعلى بكثير مما هي متوقعة أو مقدرة إيرانيا، وبنفس النسق الذي تحذره واشنطن في كل مرة؟
1: يعني أولا أنا أصارحك والمشاهد الكريم والسيد المنشاوي وبكل صدق وبكل شفافية، حسب تقديرات ومقاربات المسؤولين في القوى البحرية الحرس الثوري والقوى البحرية للجيش الجمهوري الإسلامية، موضوع المسيرات، موضوع الصواريخ الباليستية وما إلى ذلك، يعني كل القدرات وكل هذه المواجهات التي حصلت والدمار والتراشق والاحتكاكات بين القطاع البحري الأمريكية والجانب الإيراني بقوتيها البحرية الجيش والحرس لم تستنزف إلا 35%. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، هناك إمكانيات ومفاجآت لم يتصورها ولم يتوقعها في الحقيقة الجانب الأمريكي. على سبيل المثال، عرض قبل حرب 40 يوما مدينة تحت البحر، مدينة لمقدرات الحرس الثوري تحت البحر وليس تحت اليابسة، وهذه لحد الآن لم تفعل. إمكانية الحرب الإلكترونية لم تفعل بشكل كامل، صواريخ ومقذوفات من على بعد مسافات يعني ربما تطول إلى 1500 كيلومتر من داخل أعماق إيران ضد القطاع البحري، هذه لم تفعل لحد الآن. إمكانيات هائلة لتدمير حاملات الطائرات كما عبر عنها سماحة الإمام الشهيد عندما هدت أمريكا وبعثت بحاملتي طائرتين إلى المياه الخليجية والمياه المنطقة، كذلك قال إنه صحيح إنه حاملات الطائرات في الحقيقة خطيرة، ولكن هناك أسلحة أخطر من حاملة الطائرة تستطيع أن ترسل بهذه حاملة الطائرة إلى قعر المياه. إذن هناك كثير من المقدرات، ولا يعني تخاف إيران من المواجهة لأنها هي التي هجمت، هي التي تدافع عن نفسها، وأتت أمريكا من أعالي البحار لتسيطر على إيران، لتقطع إيران أوصالها وتستحوذ على نفطها كما استحوذت على الطريق الفنزويلية. وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يتحقق، ولحد الآن لم يتحقق. يعني عندما فرض وزير الخزانة الأمريكي عقوبات سماها النورماندية أو الاقتصاد المنبوذ، لاحظنا أنه كانت ردة فعل عالمية ضد هذا القرار، لأنه ليس قرارا أمميا. وفي النهاية إيران تنوع كثير من إمكانياتها، حتى صادرت النفط الآن في الحقيقة يصدر النفط عبر الشمال، ولكن ليس طبعا بالقدر الذي كانت تصدره عن طريق الموانئ الجنوبية. إذن في كل أحوال ما زالت المعركة في بداياتها، وإذا اضطرت في الحقيقة إيران أن تهاجم، لا تهاجم من الآن فصاعدا كما أسلفت ناقلات النفط، فضلا عن ذلك ستهاجم القوة التي تريد أن تعبث بأمن المنطقة، وهي القطع العسكرية التي أتت من أعالي البحار.
0: طيب سيد محمد المنشاوي، صحيح أنه وفق المعلن سقف التصعيد مفتوح ولا حدود له، والآن انتقل إلى ناقلات النفط، ألا يضع كل ذلك إدارة ترامب أمام معادلة معقدة حساسة للغاية، خصوصا عندما نتحدث عن الناخب الأمريكي وعامل الوقت في موضوع الانتخابات، وهذا طبعا شأن داخلي أمريكي مهم بالنسبة لترامب؟
2: نعم، الرئيس ترامب لديه والإدارة الأمريكية لديها مستويان في التعامل مع هذه الأزمة، الأزمة التي طال أمدها، وكان الرئيس ترامب يتوقع لها أن تستمر على أقصى تقدير 4 أسابيع وليس أكثر من 6 أشهر. المدى الأول هو التأثير على الناخب الأمريكي، وهذا ما لا يريده الرئيس ترامب ولا تريده النخبة الجمهورية. والرئيس ترامب يدرك إذا خسر الحزب الجمهوري الانتخابات في نوفمبر المقبل، 3 نوفمبر، سيكون هناك ديمقراطيون في رئاسة المجلس وسيحجمون عن تقديم الدعم للعمليات العسكرية في إيران، وهذا سيزيد من معاناة البنتاغون في تصنيع وتوفير المزيد من الذخائر للقتال ضد إيران، كما أن استمرار الحرب سيستمر معه ارتفاع أسعار المحروقات بنزين السيارات هنا، والذي يتبعه زيادة في أسعار كل شيء، المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وأعتقد أن هذا أيضا عنصر ضغط كبير على الرئيس ترامب. لكن في الوقت ذاته، وهذه هي المعضله، معضله الرئيس ترامب، لا يمكن لترامب ان يترك ايران تدعي الانتصار كما حدث في اتفاق الاطار الاولي في منتصف يونيو الماضي. هذا الاتفاق الذي اعتبره الجانب الايراني انتصارا دبلوماسيا، واعتبرته الكثير من الدوائر الامريكيه المحايده حتى وليس فقط الديمقراطيه انتصارا كبيرا للجانب الايراني. واعتقد ان الرئيس ترامب انهى هذا الاتفاق عمليا وعملياتين بعدما اعتبره فضيحة دبلوماسية، حيث أنه وقع على اتفاق اعتبره الكثيرون انتصارا لإيران، وهو ما لن يحدث. هو الآن يتحدث عن ضرورة العودة للتفاوض والوصول لصفقة جديدة، لكنها لا صفقة لا يمكن لإيران أن تدعي بها الانتصار. وهذه المعضلة، الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب بصورة لا تدعي فيها إيران الانتصار، بل يدعي هو فيها الانتصار، وفي الوقت ذاته أن ينهي هذه الحرب سريعا من أجل الناخب الأمريكي الذي سيذهب اقتراع في 3 نوفمبر المقبل. وهي معضلة أعتقد أن الجانب الأمريكي يريد تحجيم القدرة الإيرانية على التصعيد من خلال هذا الرد العنيف أمس على الناقلات النفطية وتغيير أوجه الحصار. هناك حصار مادي وبحري ومالي واقتصادي، وأعتقد أن هذا كله يحاول الرئيس ترامب به تحييد القوى الإيرانية أن تكون هي الفاعلة الأهم في هذا الصراع المستمر.
0: طيب، وبالتالي تحييد هذه القوى العسكرية الفاعلة في طهران، استهداف الناقلات، وسؤالي لك سيد هادي أفقهي، الناقلات الإيرانية، وقف إيرادات أو مصادر أو موارد إيران، ارتفاع أو انهيار الاقتصاد، كل هذه العوامل وغيرها تراهن عليها واشنطن، وبالتالي تصبح أو يصبح من المنطقي أن تغير إيران من حساباتها في المدة القادمة؟
1: إيران غيرت في الحقيقة بعد فشل العدوان الصهيوني الأمريكي، استمر 39 أو 40 يوما. من جهة واحدة أعلن الأمريكي وقف إطلاق النار، وإيران وافقت على ذلك من خلال الوسطاء الباكستانيين والقطريين. وصلنا إلى اتفاق ما يسمى بمذكرة التفاهم، واستمرت حوالي 3 أشهر هذه الورقة عن طريق خبراء أمريكيين إيرانيين ووسطاء باكستانيين، سمي باتفاق إسلام آباد. ولكن خرق هذا الاتفاق كما أشار السيد المنشاوي، أنه أحس ترامب أن هذه الورقة ما زالت في الحقيقة ما عادت تشكل طموحات

0: ترامب بسبب هجومه وهو القضاء على ما يسمى بالملف النووي أو النشاط النووي الإيراني. بعد ذلك انتقل إلى الحرب مرة أخرى، حرب 13 يوما، ثم فشل في هذا الموضوع، انتقل إلى موضوع الحصار النورماندي، فشل في ذلك لأن عاد إلى ضرب ناقلات. إذن هذا التخبط في الحقيقة يشير إلى أنه إيران لا تستطيع يعني أن تتكيف مع ما يحلو وما يصبو إليه ترامب بسبب فشله ومحاسباته ومقارباته الخاطئة. الآن بات يدرك ترامب أنه حبل المشنق يضيع على عنقه بسبب يعني مرور الزمن، وهو على مقربة من موضوع الانتخابات. ولكن أنا أريد أن أشير إلى موضوع أهم من ذلك، وهو الزلزال الذي بدأ في الحقيقة يهز أركان البنتاغون بعد استقالة وزير الجيش الأمريكي وإقالات أخرى من قادة كبار من الضباط العسكريين، وهم يلومون هيجس أنه أولا ليست له تلك الخبرة في الحروب المعقدة والحروب خارج الحدود الأمريكية، وكذلك يجب أن ينكفئ ويتراجع شيئا فشيئا ويخرج بنتيجة مرضية على غرار معادلة رابح رابح بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. ولكن ترامب لا يريد هذا. ترامب يعني نفسيته النرجسية وعنترياته وتعصبه وتعنته يريد إعلان نصا مؤزرا بالمجان، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن تقبله إيران ولا تستسلم، في حين أنه كما أشرت ما زالت إيران تمتلك أوراق قوة كبيرة لم تستخدمها لحد الآن، إن على الجانب الاقتصادي لأن هناك بنى تحتية اقتصادية أسستها إيران منذ عقدين من الزمن، وكذلك فتح الحدود البرية والبحرية في شمال إيران ودول الجوار، يعني شبه قارة إيران لا يمكن
1: وفي المقابل
0: محاصرتها واستسلامها بهذه السهولة.
1: طهران ترفع من سقف شروطها وتصر على أن مضيق هرمز يخضع لإدارتها كما يقول الحرس الثوري الإيراني في آخر تحديث في تصريحاته الأخيرة. طهران أيضا ترفع من سقف شروطها وتعقد الأمر وفق الرواية الأمريكية.
0: يعني كم مرة في الحقيقة حصلت مفاوضات مع الجارة عمان وتوصلت إلى اتفاق، ولكن الذي هدد العمانيين بقصف في الحقيقة إذا توصلت عمان مع إيران على آلية محددة جديدة واستحداث ممرات جديدة، هدد ترامب شخصيا هدد عمان بالقصف، ومن ثم لم يرضي في الحقيقة هذا ترامب عندما أعلن أنه مضيق هرمز أصبح من الأقاليم العشر الأمريكية. هذا هو ترامب، يعني لا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، لا يحترم لا قانونا ولا اتفاقية ولا حقوقا ولا أخلاقا. في النهاية إيران في الحقيقة عندما يتعنت ويعلن أنه مضيق هرمز ربما نسميه مضيق ترامب، فيرد عليه بهذه الصورة الحرس الثوري.
1: يرد عليه حتى على حساب دول المنطقة؟
0: دول المنطقة عليها أن تضغط على ترامب لأن التي استضافت هذه القواعد الأمريكية، ومن هذه القواعد انطلق هذا العدوان في بداية الحرب الأربعين يوما على إيران.
1: طيب سيد محمد المنشاوي، في ظل حالة الحرب التي عادت في هذه المرة عبر الضربات المتبادلة وانتقالها من استهدافات عسكرية كما ذكرنا إلى ملف النفط أو قطاع النفط، في رأيك كيف يمكن وضع حد لأي تفاقم أو أي ربما حرب مفتوحة ومواجهات مفتوحة؟ من يملك المفتاح في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن هذا سؤال صعب. الطرفان، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، لديهم رغبة في عدم اتساع نطاق القتال، لكن إيران تريد السيطرة أو الهيمنة على مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترى ذلك خطا أحمر، ويحاول الرئيس ترامب والقيادة الأمريكية أن تسيطر على المضيق بتوفير حماية ومظلة أمنية للسفن العابرة خاصة في الممر الجنوبي. فأعتقد أن الطرفين لديهما أهداف متضادة، وهو السيطرة على مضيق هرمز بصورة أو أخرى. وأعتقد أن إيران لم يعد لديها إلا كارت المضيق. إيران تم تدمير قواتها البحرية والقوات الجوية تقريبا غير موجودة، والدفاعات الجوية وسماء إيران مفتوحة أمام الطيران الأمريكي وقبله الطيران الإسرائيلي. فأعتقد أن إيران عارية عسكريا، وأعتقد أن الجانب الأمريكي يرى أنه حتى بعد استهداف قادة إيران في الأيام الأولى من الحرب، ومنهم قائد الثورة الإيراني السابق الآية الله علي خامني، لم ترد إيران بالصورة الكاملة أو القدرة التي كانوا يتوقعونها. وحتى الآن بعد 6 أشهر لم يسقط إلا أقل من 20 قتيلا أمريكيا، وهذا رقم ضئيل للغاية بمعايير الحرب المستمرة منذ 6 أشهر. فأعتقد أن وتدرك واشنطن أن إيران ليس لديها قدرات عسكرية.
1: شكرا.
2: لم ترد على تدمير البحرية الإيرانية بصورة كاملة، البحرية العسكرية، والآن هي تحاول فقط عرقلة المضيق، لأن هذا هو أصبح السلاح الوحيد لديها، وواشنطن تدرك ذلك وتدرك أن ذلك خط
1: الفكرة
2: أحمر.
1: تماما. شكرا
2: لن تترك
1: لك
2: إيران. لا.
1: من واشنطن محمد المنشاوي، عذرا المقاطعة، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. كما أشكر من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. أشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
3: نحن الآن في مضيق هرمز، حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق. وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا، لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: الآن مشاهدينا إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذه الأخبار العاجلة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارتين على بلدة النبطية الفوق ومحيط بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أحد المباني في عرب صليم جنوب لبنان بالإخلاء الفوري. لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما، والبداية معك سيد طارق ترشيشي، وحول هذه التطورات وعودة شبح الإنذارات للسكان في جنوب لبنان بالإخلاء، ما الذي يعنيه كل ذلك؟
4: صباح الخير لك وللأستاذ أبو غوش والمشاهدين. يعني ما يعنيه هذا أستاذ هو أنه كل ما أعلنه الإسرائيليون بالأمس عن أنهم يتجهون إلى إعادة انتشار قواتهم وإعادة والتمركز بمنطقة رمادية بعمق 4 كيلومتر على الحدود لبنان الجنوبية، كل هذا الكلام يبدو أنه غير صحيح وينطوي على خطة ما أو لعبة ما بدأت إسرائيل يبدو صباح اليوم تنفيذها من خلال القصف الذي تعرضت له مدينة النبطية الفوق وبلدة كفر رمان المجاورة إلى وبلدة عرب صليم التي تقع في إقليم التفاح. ف فإسرائيل، ما يعني أن السيطرة الإسرائيلية العملياتية على تلال

0: الطاهر يعني ستتبعها الشنغرات على منطقة إقليم التفاح ومرتفعات إقليم التفاح الحاكمة لتلة علي الطاهر. فهذا يدل على أنه الإسرائيلي ماض في خطة توسعه وتوسيع رقعة احتلاله لمنطقة الجنوب بما ينسف كل ما يتحدث عنه عن انسحابات إلى منطقة رمادية وغيرها. وهذا يدل أيضا على أنه الوضع في الجنوب في يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، خصوصا أنه شاهدنا اليوم يبدو أنه هناك رد من حزب الله بمهاجمة القوات الإسرائيلية في علي الطاهر، في المنطقة التي دخلتها في علي الطاهر بمسيرتين. هو الإسرائيلي يقول أنه يرد على هاتين المسيرتين وأن ذلك يعني خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. أصلا يعني إسرائيل لم توقف إطلاق النار أصلا نهائيا، يعني حتى نكون واقعيين، يعني حزب الله يبدو أنه يهاجم في المنطقة التي تحتلها، يعني هي منطقة لبنانية، ولم يهاجم شمال أو المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
1: نعم طيب
0: فلذلك هذا التصعيد يزيد الوضع تعقيدا، وخصوصا أن موعد المفاوضات جولة المفاوضات المقبلة لم يحدد بعد رسميا، لم يحدد بعد، وإن كان يقال
1: والموعد
0: أنه
1: ما زال
0: خلال
1: معلقا
0: هذا.
1: لا تفاصيل بالفعل سيد طارق، اسمح لي على المقاطعة حتى نشرك سيد نهاد أبو الغوش اللي نتحدث معه عن السردية الإسرائيلية مع توسيع كل هذه الضربات، سواء غارتين على بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر رمان، الإنذار العاجل لسكان أحد المباني في عرب صليم جنوب لبنان بالإخلاء الفوري. ما الذي تريده إسرائيل بهذا التصعيد رغم السيطرة العملياتية على مناطق مهمة وجنوب لبنان لم يعد يشكل لها خطرا كما تقول؟
2: نعم، صباح الخير لك أستاذ علي والأستاذ طارق وجمهور الجزيرة. الحقيقة إسرائيل تفسر وتبرر هجماتها بأنها رد على مسيرات لحزب الله، لكن في الجوهر هذه هو التكتيك الإسرائيلي الذي يسعى دائما إلى رفع الكلفة على المقاومة بتحميل الشعب اللبناني أو الشعب الفلسطيني في حالة أخرى أكبر قدر ممكن من الخسائر لكي يحملها للمقاومة، لكي يصور أن المقاومة هي المسؤولة عن معاناة الشعب اللبناني. قد يبدو الأمر في للوهلة الأولى كأنه عمليات عشوائية انتقامية، لكن تكرارها يوميا وفي كل معركة وفي كل مناسبة بقصف عشوائي واستهداف مدنيين واستهداف مباني وتدمير قرى بأكملها. بالأمس استشهدت شابة صغيرة وأطفال ومسعفين وصحفيين وكل فئات الشعب، بالإضافة إلى تهجير عشرات القرى. هذا ليس مجرد قصف عشوائي ولا يهدف فقط لتطهير المنطقة من السكان واحتلالها، بل يهدف إلى جعل المقاومة تبدو كأنها هي المسؤولة عن كل هذه الخسائر.
1: وهذه السردية على من تنطلي في تقديرك؟ مسألة أن تواصل إسرائيل كل هذه الاستهدافات الواسعة ومقابل أن يحسب إطلاق حزب الله مسيرة كخرق لوقف إطلاق النار، مقابل تلك الاستهدافات تعتبر يعني في نطاق الدفاع أو في نطاق الرد؟
2: يعني الحقيقة نحن سمعنا من سفراء أمريكا بالمنطقة، السفير الأمريكي في لبنان وأيضا قبله توم براك وقبله السفير في إسرائيل، يعني هم يبررون لإسرائيل هذه الأعمال بحجة أن المسؤول عن عدم تسليم سلاحه للدولة اللبنانية وعن الخروقات المستمرة هو حزب الله، مع أنه يعني سجلت من قبل أوساط دولية محايدة آلاف الخروقات الإسرائيلية مقابل التزام كامل من قبل حزب الله بوقف إطلاق النار. وبعد ذلك حتى بعد أن تدخلت الولايات المتحدة لتقييد ما يسمى حدود حرية العمل الإسرائيلي لحصرها في الجنوب، أيضا إسرائيل لم تلتزم على الإطلاق وتواصل عمليات التدمير والهدم. وبالتالي يعني أنا في اعتقادي يعني إشارة لما تفضل به الأستاذ طارق، هذا لا يتناقض مع ما تريده إسرائيل والحديث عن إمكانية الانسحاب إلى منطقة

0: منطقة بعمق 4 كيلومتر اسمها المنطقة الرمادية هذه، يعني هذه لا تشكل يعني هدية للبنان ولا تنازلا جوهريا عن احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، لأن إسرائيل في نهاية المطاف تفاضل بين هذه الخيارات بحسب مصلحتها، وهدفها تقليل خسائرها قدر الإمكان، سواء خسائرها البشرية أو خسائرها السياسية أو حتى عدم قطع الطريق على المسار السياسي مع الحكومة اللبنانية من جهة،
1: واضح.
0: ومن جهة أخرى تريد الاحتفاظ بمنطقة أمنية بسيطرة كاملة، لأنها تخطط لبناء استحكامات ومقرات محصنة في المناطق التي تواصل السيطرة عليها. حتى الانسحاب هذا لم يتفق عليه حتى الآن، لم يصادق عليه من الحكومة، إنما هي توصيات رفعت من قيادة الجيش، وبحاجة إلى مصادقة حكومية وبحاجة إلى آليات تنفيذية. حتى الآن
1: طيب
0: أعتقد أنها
1: سنفصل في هذه
0: تتقارب
1: النقطة
0: باهتزاز
1: معك،
0: الحكومة اللبنانية.
1: اسمح لي على
0: نعم
1: المقاطعة، أنتقل
0: تفضل.
1: إلى سيد طارق ترشيشي حتى نسمع وجهة النظر اللبنانية. في تقديرك، الانتقال من الخط الأصفر إلى طرح الخط الرمادي في هذا التوقيت من منظور لبناني، هل هو تقليص للوجود العسكري الإسرائيلي فعلا أم إعادة صياغة لشكل السيطرة الإسرائيلية على جنوب لبنان؟
2: لا، هو في الحقيقة يعني يبدو أنه مناورة في الحقيقة، يعني السلطة اللبنانية حتى الآن وحتى القوى السياسية الأخرى يعني لا ترى في هذا الطرح طرحا جديا، ترى فيه طرح مناورة، لأنه يستحيل لعاقل أن يصدق أن إسرائيل ممكن، أنه إذا صح أنها سيطرت على علي الطاهر، تلال علي الطاهر الاستراتيجية وعلى قلعة شقيف وجوارها، يستحيل على عاقل أن يصدق أن إسرائيل ستنسحب منه وتذهب إلى المنطقة الحدودية وتتمركز في منطقة سمتها رمادية بعمق 4 كيلومترات. هذا كلام لا ينطوي على أحد، يعني إذا لم يصدق، إذا لم يرى اللبنانيون السلطة وشعبا وحتى يعني دول، إذا لم يروا بالعين المجردة إسرائيل انسحبت إلى تلك المنطقة، هذا لا أحد يصدق هذا الأمر. ثم انه يعني الاسرائيلي كما قال الاستاذ ابو غوش، يعني انه يعني كلما رد حزب الله على شيء تقصف، يعني الان مثلا تهدد مبنى في بلده عرب صاليم تعتبره مركز لحزب الله او شيء، عرفت كيف؟ هو في الحقيقه سيتبين انه مركز مدني، يعني هذا القصف الذي تريد منه دائما كما قال الاستاذ ابو غوش تحميل، انه يعني توحي للراي العام اللبناني انه يعني المشكله في حزب الله او في المقاومه هي التي تقصف واسرائيل ترد، يعني اسرائيل تحاول ان يعني من خلال هذا القصف، ايضا هذا قصف سياسي ايضا، يعني تحاول ان تزرع الشروخ او تحدث انقسامات في الداخل اللبناني، سواء على المستوى السياسي او حتى على مستوى العلاقه بين السلطه والقوى السياسيه، وتحديدا بين حزب الله وحلفائه والسلطه. فهذا الحديث انه اسرائيلي عندما يقدم على خطوه عسكريه في تقديري إعادة انتشاره، هذه ما لها حساباتها العسكرية بالنسبة له ولحماية قواته، أو يعني مدى حاجته إلى هذا الكم من القوات في بأن يبقى بمقدار بحجم كبير أو بحجم صغير، هذه مسائل عسكرية في تقديري. أما هو يعني في المنطقة الذي احتلها حتى الآن يفرض سيطرة كاملة، يعني لا أحد أصلا ليس هناك، لا يواجه حاليا يعني عمليات معينة للمقاومة لطرده، لكن إذا استمر هذا الاحتلال في تقديري وانعدمت الحلول سواء عبر المفاوضات أو غير المفاوضات، فعندئذ يعني سيعود إلى تجربة ما كان عليه قبل العام 2000، عندما كانت المقاومة تشن الهجمات عليه واستطاعت في النهاية أن تطرده في العام 2000 إلى خارج الحدود. فالانتشار وإعادة انتشار يعني يوحي فيها الإسرائيلي، قد يكون أن يحاول أن يوحي بها أنه أنا وأمام الرأي العام العالمي أنه أنا سأنسحب، وأنه المشكلة هي في اللبنانيين، لست أنا المشكلة، أنا سأنسحب هذه. ولكن هذا كله كلام لم يعد ينطلي، هذه السردية الإسرائيلية لم تعد تنطلي على أحد، أنه كلما حصل شيء يقصف ويقول أن هذه تحصينات لحزب الله. يعني القاسي والداني في لبنان وفي المنطقة بات يعرف ماذا تقصف إسرائيل، تقصف الأطفال والنساء.

0: و... يعني وبدليل الضحايا الذين يسقطون، يعني الضحايا يكذبون كل الادعاءات الاسرائيليه لانهم
1: طيب إسرائيل
0: ناس مدنيين
1: ليست بحاجه لمبرر يعني حتى تقصف. نعم. وهي تواصل هذا النهج منذ فتره رغم حتى توقيع الاتفاق ولو كان إطاريا. نعم. ومبدئيا سيد نهاد أبو غوش، في رأيك ونعود للنقطة التي كنت قد أثرتها فيما يتعلق بعدم اكتمال خطة الخط الرمادي وفق مصادر أمنية إسرائيلية، والجيش لم يحصل على مصادقة من المستوى السياسي الإسرائيلي، فسر لنا هذه الآليات أو هذه المراحل، هي في نسق عملي إسرائيلي داخلي أم تعبر ربما عن خلافات تقديرات مختلفة بين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري الإسرائيلي؟
2: هو أولا في مهام راهنة للجيش الإسرائيلي يعتزم استكمالها وتنفيذها بما فيها تدمير منطقة علي الطاهر وتفجيرها، يعني هم كما فعلوا في مجد الزون وفي شقيف وفي القنطرة بعد أن يتأكدوا من خلو هذه الأنفاق من المسلحين يعمدون إلى تفجيرها بكميات هائلة من المتفجرات. يعني مثلا في مشقيف استخدموا 700 طن وسجلت هزات يعني مثل الهزات الزلازل بمقياس خطر، يعني حوالي 3.5 درجات في كل منطقة شمال فلسطين وجنوب لبنان، وبالتالي هم على وشك استكمال هذه العملية في كل منطقة علي الطاهر أينما وجدت أنفاق، وبالتالي ربما أيضا السيطرة على مناطق أخرى حاكمة محيطة بمنطقة علي الطاهر. لكن ما نتحدث عنه عن الانسحاب إلى الخط الرمادي، هذه استراتيجيات يعدها الجيش من ضمن خيارات كثيرة من بينها الانسحاب، يعني البعض يطرح الانسحاب إلى الحدود الدولية والبعض يطرح الاحتفاظ بكل هذه الأراضي، لكن الجيش يحاول أن يعظم الفوائد التي يجنيها من الاحتلال مع تقليل الخسائر، لأن الخسائر قد تكون بشرية ومادية. وجود الاحتلال في مناطق واسعة يعرض قوات الاحتلال لمخاطر أكبر ليس فقط من حزب الله، يعني إذا واصل الجيش الإسرائيلي احتلال أراضي الجنوب اللبناني أهالي الجنوب شبان الجنوب أبناء الجنوب سيعودون بأي ثمن إلى قراهم. ونذكر هنا أن المقاومة ليست يعني شأنا حصريا بحزب الله، المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بدأت على أيدي قوى علمانية ويسارية مثل الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعد ذلك يعني كان الدور الرئيسي لحزب الله، وبالتالي المقاومة هي قانون العلاقة بين أي شعب يتعرض للاحتلال والاحتلال، وبالتالي إسرائيل تدرك ذلك أن إطالة أمد وجودها في الجنوب اللبناني قد يعرضها لخسائر ونزيف مستمر لا يتوقف، وهو لم يتوقف في الثمانينات عدا عن الخسائر السياسية التي تشمل تعطيل المسار السياسي مع الحكومة اللبنانية، وتشمل أيضا استمرار يعني العزلة الدولية وصورة إسرائيل كأنها دولة تخترع الحروب وتعتاش على الحروب وتواصل الحروب بدون توقف، وبالتالي هذه الخسائر تحسبها الحكومة الإسرائيلية وتحاول الوصول إلى صيغة تمكنها من الاستفادة وقطف بعض نتائج الحرب، ولكن في نفس الوقت يعني تلافي أو تفادي أي يعني خسائر ممكن أن تصيبها. ولذلك هذا الخيار يبدو معتدلا أو متوازنا، لكنه لن يكون مجانيا، هذا هو الأمر الذي عهدناه في إسرائيل، هذا بالتأكيد سيخضع لجداول زمنية ولشروط سياسية ولتقسيط مريح يعني بالنسبة لإسرائيل ربما يمتد على مدار سنوات، لكنها على الأقل ستحتفظ بمنطقة أمنية تسمى المنطقة الرمادية لأنها تخطط لبناء استحكامات وتحصينات ثابتة في تلك المنطقة.
1: طيب سيد طارق ترشيشي، في تقديرك ونحن نحاول تفكيك الموقف في الداخل اللبناني، صمت الحزب، صمت حزب الله تجاه هذا التصعيد كيف يقرأ؟
0: يعني حزب الله حتى الآن يعني أصدر موقف يعني هاجم فيه السلطة وإلامها على موضوع الاستمرار بالمفاوضات، وردوده على ما حصل حتى الآن ردود محدودة، يعني في الأمس كان هناك مسيرة أطلق مسيرة، واليوم على ما تقول إسرائيل يعني حتى نعم. هو لم يعلن حتى الآن، لكن تقول إسرائيل أنه
1: باختصار
0: أطلق مسيرتين على

0: لكن يعني أنا في تقديري إذا استمر الوضع على هيك لا مفر من أن يحصل نوع من الحوار
1: شكرا.
0: بين حزب الله وحلفائه والسلطة من أجل مواجهة هذه التطورات، خصوصا مع موضوع إذا كان هناك فعلا حكي إسرائيلي على الانسحاب. هذا الانسحاب يعني الإسرائيلي كما قال أبو غوش، أستاذ أبو غوش، يعني بده إسرائيل تحاول أن تفرض مقابله شروط
1: واضح،
0: قاسية، وأنا أستبعد،
1: أنا مضطر
0: حتى الآن
1: لمقاطعتك
0: أستبعد
1: لانتهاء
0: أن
1: الوقت.
0: يكون هذا الأمر.
1: طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من
0: نعم
1: بيروت، كما أشكر نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية من رام الله. ولمتابعة آخر التطورات في لبنان معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب، قربنا أكثر مما يجري بعد الغارتين على بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر رمان وإنذار الإخلاء.
2: أما الجانب الإسرائيلي يبدو أنه أخذ الأمور باتجاه تصعيدي يستكمل ما كان بدأه خلال اليومين الماضيين، فالإنذار الموجه بإخلاء مبنى في بلدة عرب صليم جاء بعد انقطاع دام لأسابيع من هذه الإنذارات التي كانت تطلق باتجاه القرى والبلدات اللبنانية. ويقع هذا المنزل في البلدة التي تتبع لمنطقة النبطية، ومنطقة النبطية تتعرض منذ يومين لغارات إسرائيلية عنيفة، وإعلان الجانب الإسرائيلي بأنه سيطر عملياتيا على مسارين للأنفاق في تلة علي الطاهر. الغارات هذا الصباح شملت عرب صليم نفسها، لكنها لم تستهدف حتى الآن المنزل الذي كان الجيش الإسرائيلي هدده بقصفه، وكذلك غارات على النبطية الفوقة وكفر رمان. كفر رمان والنبطية الفوقة تقعان على تخوم مرتفعات علي الطاهر، وأيضا لا زال في هذه الأثناء الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة النبطية. وزارة الصحة اللبنانية كانت أعلنت خلال الساعات الماضية بأن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارات على 7 بلدات وقرى تقع في قضاء النبطية وقضاء صور وكذلك في قضاء البقاع الغربي، وكانت هذه الأعداد ناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت توسعت خلال اليومين الماضيين باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وتزامن كذلك هذا الإعلان مع تجدد التفجيرات الإسرائيلية في عدة مناطق، من بينها النبطية التي فجر في بلدة أرنون مبان وكذلك بنية تحتية، وصولا إلى قضاء مرج عيون حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان التي تحتلها إسرائيل، وكذلك استمر إلقاء الجالونات المتفجرة على التي تحملها المحلقات الانقضاضية على بلدة المنصوري في قضاء صور. طبعا هذه التطورات جاءت كذلك مع إعلان الولايات المتحدة بأن إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الخمسة أو الموقوفين اللبنانيين الخمسة من جانب القوات الإسرائيلية قد يكون مؤشر إيجابي باتجاه الدفع نحو تحريك المفاوضات التي كانت خلال الأيام أو خلال الأسابيع الماضية قد توقفت، وأن لبنان كان ينتظر تحريكا لهذا الأمر
1: نعم
2: من جانب إسرائيل بعد التعنت الإسرائيلي في مفاوضات روما الشهر الماضي بهذا الشأن.
1: إذن أشكرك من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وأدعوك للبقاء معنا. سنواصل متابعة آخر المستجدات في جنوب لبنان خلال الساعة المقبلة. إذن مشاهدينا، هذه التغطية متواصلة. في الساعة المقبلة سيكون معكم محمد حمدان. في أمان الله.
3: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت.

0: جنوب لبنان.
1: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
2: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
3: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
1: أمام السلطة تحديات كبيرة.
4: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
5: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
6: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
7: الآن نسمع
8: ليلة هي الأعنف هجوم
9: صاروخي وسط خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
10: نقول اللي دقناه والله لا دوقه لحدا.
9: وصوت يصنع صداه.
11: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
12: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
9: نرصد البداية.
13: مع أن النار لم تتوقف يوما.
9: نتابع التحول.
14: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
9: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
15: حذيفة سقطت.
9: الجزيرة.
16: صاروخ باليستي.
9: نرى العالم من كل زوايا. شبكة مراسلين من قلب الحدث.
17: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
18: العاجلان

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر الرمان جنوبية لبنان. يأتي هذا بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وقال حزب الله أن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز، مضيفا أن مضيق هرمز يخضع لإدارة طهران وسيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. ونقلت ام بي سي نيوز عن مسؤول في البيت الابيض قوله انه لا يحق لايران استهداف السفن في مضيق هرمز وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجيه الايرانيه الهجمات الامريكيه على سفن تجاريه ايرانيه في الخليج وبحر عمان وصفه هيها بالعدوانيه وانها جريمه حرب. إذن مشاهدينا نبدأ بتطورات التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، حيث أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال نفذت 4 غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة وبلدة عرب صليم ومحيط بلدة كفر الرمان جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أحد المباني في عرب صليم جنوب لبنان بالإخلاء الفوري. معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. لنبدأ من رام الله مع فاطمة خميسي وآخر الأخبار الواردة من الجيش الإسرائيلي حول العمليات التي يشنها في هذه الأثناء وكذلك التحذيرات جنوب لبنان.
1: نعم محمد، بالفعل تستمر القوات الإسرائيلية بتنفيذ ضربات متفرقة في جنوب لبنان ردا على ما يصفه الجانب الإسرائيلي بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يعتبر هذا الخرق بمثابة خرق فاضح بحسب توصيفه، نظرا لإقدام عناصر من حزب الله إطلاق مسيرتين باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. بحسب تفاصيل هذا التطور الميداني جرى اعتراض مسيرة فيما لم يكشف الجانب الإسرائيلي ما مصير المسيرة الأخرى التي أطلقت في إطار هذا التطور، علما أنه يؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات نظرا لهذا الاستهداف. هذه ثالث مسيرة تطلق في الأيام الأخيرة من قبل حزب الله، وهو ما يؤدي إلى تصعيد ملموس في وتيرة الغارات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها. سبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه ردا على إطلاق حزب الله مسيرة أطلقت قبل نحو يومين من الآن. كان هنالك سلسلة من الاستهدافات التي طالت عناصر في الحزب بنى تحتية ومخازن لتخزين الأسلحة، واليوم ذات السيناريو يتكرر، نتحدث عن إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما استدعى هذا التصعيد من وجهة النظر الأمنية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك تتجدد أيضا أوامر الإخلاء وتعود من جديد إلى الواجهة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخاطب سكان بلدة عرب صليم في جنوب لبنان ويطلب من سكان مبنى محدد في تلك المنطقة بإخلائها الفوري وأيضا إخلاء المناطق المحيطة، علما بأنه سيقدم على استهداف ذلك المبنى. طبعا هنالك تأكيد أيضا من قبل الجيش على استمرارية هذه العمليات الإسرائيلية نظرا لإحباط ما يسمى بالتهديدات الفورية وللرد على مثل هكذا عمليات يقوم بها حزب الله. إذا ما أردنا أن نقرأ هذه التطورات أيضا في سياقها الأوسع، محمد، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تتوقع أن يقدم حزب الله بتنفيذ عدة استهدافات تطال قوات الاحتلال الإسرائيلي نظرا لاستحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، فبالتالي كان هنالك سلسلة من السيناريوهات التي وضعتها المؤسسة العسكرية، من بينها أن يصعد حزب الله من وتيرة الاستهدافات الموجهة نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيناريو آخر أوسع من ذلك كان يتوقع ويضع من بين الاعتبارات أن تقدم إيران الدخول إلى المواجهة لمساندة حزب الله، نظرا إلى أن المنشآت الاستراتيجية والأنفاق التي تم بنائها خلال العقدين الماضيين تحت مرتفعات علي الطاهر كانت بدعم وبتمويل إيراني. وأيضا كان هنالك من بين السيناريوهات التي وضعت المواجهة الأوسع والمباشرة مع عناصر حزب الله واستهداف بلدات شمال إسرائيل. أيضا من بين الأمور التي من المفترض أن يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، ألا وهي تدمير هذه المنشآت الاستراتيجية والأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر، ومن ثم إعادة تقييم الوضع الأمني ونشر القوات بناء على هذا التقييم. هيئة البث الإسرائيلية كانت قد تحدثت يوم أمس نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن هنالك خطة تدرس في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لإنشاء خط رمادي ليستبدل الخط الأصفر وتقليص مساحة المنطقة الأمنية الإسرائيلية لتمتد ما بين 3 إلى 4 كيلومترات داخل العمق اللبناني، على اعتبار أن التهديدات باتت تتلاشى بشكل ملموس بعد تدمير منشآت علي الطاهر، محمد. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الخطة قيد الدراسة في إسرائيل على المستوى العسكري وتحتاج إلى مصادقة نهائية من قبل المستوى السياسي. ولكن نظرا لهذه التطورات هنالك حالة من الاستنفار في الجبهة الشمالية، وهذا الأمر ينعكس في وتيرة الغارات والاستهدافات وأيضا أمر الإخلاء الأخير الصادر عن جيش الاحتلال. محمد،
0: يبقي معنا فاطمة، سنتابع هذه التطورات من الجانب الإسرائيلي وكذلك من الجانب اللبناني. الآن إيهاب ينضم إلينا، إيهاب العقدي من جنوب لبنان من صور تحديدا. إيهاب، الأخبار تفيد بأن المبنى الذي كان مهددا في عرب سليم قصف فعليا، ما التفاصيل لديك؟
2: نعم، قصفت القوات الإسرائيلية بصاروخين المبنى المهدد الذي يقع عند أطراف بلدة عرب سليم في قضاء النبطية، وهو بيت عمليا فارغ من سكانه، وجرى تهديده من قبل القوات.

0: الغارات على مدينة النبطية ومحيطها، وتحديدا كفر رمان والنبطية الفوقة، اللتين تعرضتا لعدد من الغارات الإسرائيلية منذ نحو أكثر من ساعة، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في أجواء المنطقة، ومع تحليق للمسيرات الإسرائيلية التي تواصل القيام بأعمال كشف وتجسس في أجواء منطقة النبطية. المنطقة كانت كذلك عرضة لغارات خلال اليومين الماضيين، وترافقت كذلك مع توسيع دائرة القصف الجوي الذي حصل الليلة الماضية باتجاه وادي السلوقي وباتجاه بلدة المنصوري. خلال الأيام الماضية كانت رفعت إسرائيل من وتيرة هجماتها الجوية بالتزامن مع ما أعلنته عن سيطرتها على مسارين في علي الطاهر، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بسيطرة العملياتية وفق الادعاءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله لم يعلق على مسألة علي الطاهر، وأيضا على ما قالت إسرائيل مرتين خلال اليوم وخلال اليومين الماضيين من استخدامه طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية واستهدافها هناك. يأتي هذا الأمر كذلك مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين نتيجة للغارات الإسرائيلية بلغ 4 شهداء، بالإضافة إلى 32 جريحا إثر غارات كثيفة شنت كذلك بمعظمها على منطقة النبطية وكذلك على مناطق تقع في قضاء سور وتوسعت باتجاه قضاء البقاع الغربي. هذا التصعيد الإسرائيلي جاء بعد إعلان السيطرة العملياتية على علي الطاهر، لكنه كذلك جاء متوازيا مع محاولات دفع أمريكية للطرفين اللبناني والإسرائيلي للعودة إلى مفاوضات روما، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة أن إطلاق سراح الأسرى أو المعتقلين 5 لدى إسرائيل من المدنيين يشكل دفعا إيجابيا للعودة إلى المفاوضات في روما. وهذه المفاوضات كان من المقرر أن تجري هذا الشهر، أي في سبتمبر، لكن لم يحدد موعد لها بعد الإخفاقات التي حصلت في اجتماعات روما في آب أغسطس الماضي، وتعنت إسرائيل لجهة توسيع المناطق التجريبية التي يطالب لبنان فيها والقيام بانسحابات إسرائيلية إضافية من المناطق التي تحتلها إسرائيل، مع تأكيدات من قبل السلطات اللبنانية أنها متمسكة ببسط سلطة الدولة في المناطق التي تخليها إسرائيل وكذلك في مناطق أخرى للتفتيش ونزع سلاح حزب الله منها. هذه التطورات الآن باتت متلاحقة بالنسبة لجنوب لبنان، لكن الواضح أن تركيزها يأتي في منطقة النبطية التي كان الجيش الإسرائيلي هدد من خلال وسائل الإعلام والتي نقلت أيضا بأنه سيقوم بتفجير الأنفاق في علي الطاهر خلال الأيام المقبلة.
1: إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك من صور، ونشكر أيضا فاطمة خمايسي من رام الله، شكرا جزيلا لكما. إذن لمزيد من القراءة والتحليل معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما عادل شديد. إذن لنبدأ من هذا التصعيد، كيف تقرأ العمليات الإسرائيلية هذا الصباح في جنوب لبنان؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أكثر ما يزعج إسرائيل أنه لم تمضي يعني ساعات حول محاولة إسرائيل تضخيم الإنجاز العملياتي بما حدث بتلة علي الطاهر بظل صمت لبناني وتحديدا من قبل حزب الله والمقاومة اللبنانية، أنه حاولت عبر ذلك تحويل هذا الإنجاز العملياتي إن كان فعلا إنجازا حقيقيا إلى صورة انتصار من شأنها أن تعيد صورة الرجع.

0: القوة والهيبة لإسرائيل، وتحديدا حين تسرع بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية واعتبروا أن تلك المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، يعود حزب الله لإطلاق مسيرات باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية ليفسد ويفشل كل سردية الإسرائيلية من يومين التي حاولت إسرائيل من خلالها فرض يعني صورة انتصار، ليس فقط من أجل إعادة صورة إسرائيل القوية أمام الآخرين وصورة بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي، إنما لتكون أيضا منطلق تفاوض مع لبنان وغيره مستقبلا. هذا الموضوع نسف وتبين أنه لم يكن دقيقا، وخاصة أنه يعني رد حزب الله صباح اليوم يعني أنه صورة الانتصار والإنجاز العملياتي لا يتحقق ولن يتحقق من خلال تصريح من بنيامين نتنياهو أو من قبل القيادة العسكرية في إسرائيل، بقدر ما هو دور عملياتي بالميدان، وأن الميدان هو الذي يحدد. وأن حدثت في إسرائيل بعض القراءات التي تشير أن هنالك تغيير جوهري حول تكتيكات حزب الله بالمواجهة، بالتالي لم يعد حزب الله يتعامل بشكل مهم ويتعاطى مع الجغرافيا بشكل مقدس، أنه يسمح للإسرائيلي بالدخول ولكن يمنع قدرة الإسرائيل على التموضع والحفاظ على تلك المنطقة. وما حدث هذا الصباح بتقديري يعني يؤكد القراءة الإسرائيلية حول ذلك. هذا أولا. ثانيا،
1: تفضل.
0: بخصوص ما قيل الليلة الماضية من قبل إسرائيل أنه إسرائيل بصدد أن تنسحب، أعتقد أنه هذا الموضوع يقرأ باتجاهين. الأول وهو حقيقي أنه هناك تقديرات في إسرائيل أنه قد تتطور الأمور بالمنطقة إلى مواجهة على عدة جبهات، وبحينها إسرائيل ستكون بحاجة إلى تخفيف أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي في لبنان ونقلهم إلى ساحات أخرى، وبالتالي لابد من الانسحاب من بعض المناطق في لبنان وإدخال الجيش اللبناني محل الجيش الإسرائيلي ودفعه لمواجهة مع حزب الله. ومستقبلا مع تراجع حدة هذه الجبهات الواسعة بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يعود. ثم المسألة الأخرى التي يراد أن يظهر الإسرائيلي أمام اللبنانيين أننا قررنا الانسحاب ثم عاد حزب الله وبدأ يطلق المسيرات والصواريخ، وبالتالي لم يعد أمامنا خيار سوى العودة، وبالتالي إعادة تحميل حزب الله المسؤولية بالنقاش اللبناني بعد أن التزم حزب الله الشهور الماضية وحملت إسرائيل مسؤولية الاستمرار. بالتالي إسرائيل تريد أيضا أن تتحكم بالوعي وبالنقاش وبالخطاب اللبناني وتأليب الداخل على حزب الله بعد أن يعني استفاد حزب الله من التزامه.
1: نعم، من هذه النقطة كيف سيتحول هذا الضغط لبنانيا سيد طارق ترشيشي مع التزام السابق الذي أشار إليه عادل شديد لحزب الله، الآن عودة هذا التصعيد في لبنان ماذا يعني؟
2: يعني عودة هذا التصعيد أستاذ محمد يعني أنه الإسرائيلي يبدو بدأ يعني مرحلة ما بعد السيطرة العملياتية المشكوك فيها حول علي الطاهر، لأنه أولا لو كان هناك سيطرة فعلية لما استمر حزب الله في إطلاق مسيرات ولو بعدد قليل، حيث ما يزال يلتزم مذكرة سلام أباد بوقف إطلاق النار. لكن مجرد أن يرد حزب الله وعلى الإسرائيليين وبمنطقة التي يقولون أنه سيطروا عليها، فهذا يدل على أنهم لم يسيطروا عليها كليا، ربما يكون سيطروا على جزء معين على مسارين اللذين يتحدثون عنهما، أما السيطرة الكاملة فأعتقد أنها لم تكن، لأنه أصلا تلت علي الطاهر كانت إسرائيل تسيطر عليها بالنار، وكذلك حزب الله كان يسيطر عليها بالنار. صح أن لديه قوات وتمركز وهي مش مهمة بالنسبة إليه، لكنه كان يحاول أن يحميها ولا يزال، فهو موجود في مناطق مرتفعة أخرى بتطل على التلة، وكلما كان يقدم الإسرائيليون قوات كوماندوس أو غيره كان يلاحقهم بالمسيرات.
1: طيب،
2: والإسرائيليين كانوا كلما رصدوا شيء كانوا
1: فقط لننوه. نعم. أننا نشاهد هذا القصف. نعم. قبل قليل من عرب صليم. نعم. جنوب لبنان، وكذلك النبطية، القصف الإسرائيلي صباح الأحد اليوم. وهذه هي النقطة التي أسألك عنها سيد طارق ترشيشي، يعني إلى أي مدى هذا القصف سيشكل ضغطا على لبنان وحتى على حزب الله الذي أشرت في البداية هو كان ملتزما، بغض النظر عن جزئية السيطرة على المرتفعات، مرتفعات علي الطاهر. الآن هناك مشهد جديد وهناك قصف وعودة لتحذير البيوت وقصفها في مناطق مختلفة من الجنوب.
2: أنا في تقديري أستاذ محمد، ما يقوم به الإسرائيلي الآن يحاول أن يوسع دائرة التصعيد حول علي الطاهر ليوحي أنه يسيطر أو يحاول أن يضغط عسكريا حتى يمكن يتمكن من السيطرة. لكن في الأفق يبدو، في بالأفق الإقليمي، في بالموقف الإيراني شيء ما يبدو. وأنا هون ألتقي مع اللي قاله الأستاذ عادل بموضوع أنه قد يكون الإسرائيلي عندما تحدث عن أنه انسحاب إلى منطقة رمادية يشعر أنه قد يكون هناك تدخل إيراني بما يحصل. واليوم يعني رصدنا اليوم اتصالين أجرهما وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية التركي، يعني كأن يعني لدى الإيراني شيء يريد أن يبلغه في المنطقة، وربما يكون اتصل مع الباكستانيين أو غيرهم. فلذلك هذا التصعيد كما قال أستاذ عادل كمان أيضا أنه يحاول الإسرائيلي أيضا أن يقول أني أنا انسحبت، لكن انظروا كيف أن حزب الله يتصرف، ما زال يطلق الليل. اصلا يعني حزب الله عم يطلق بشكل محدود وعم يرد على اعتداءات ولا داخل الاراضي اللبنانيه، لم يقصف بعد شمال المستوطنات الشماليه. فلذلك انا برايي السلطه اللبنانيه قد تكون في صدد التحرك دبلوماسيا بطريقه اكثر هيك نشاطا مع الامريكيين، لانه كانت تنتظر من الامريكيين ان يتم ابلاغها موعد الانتخاب، موعد المفاوضات المقرره هذا الشهر، يعني مقرر من حيث المبدا. تحت وطئه هذا التصعيد الاسرائيلي ينبغي ان يتم تحديد موعد عاجل للمفاوضات، خصوصا اذا الاسرائيلي عم يتحدث عن انه بده ينسحب. هل سيكون هذا الانسحاب، هل يريد الاسرائيلي ان يكون هذا الانسحاب باطار ما سمي المناطق التجريبيه؟ اذا كان هذا الامر، اذا كان الاسرائيلي صادق بهذا الموضوع، فينبغي ان تبادر الولايات المتحده الامريكيه فورا الى دعوه الى جلسه للمفاوضات. لكن حتى الان كل ما يحصل كله ما زال يلفه الغموض، ما زال يعني الإسرائيلي يقول شيء ويتصرف عكسه. وأنا لا يمكن أن أصدق، ولا أي عاقل يمكن أن يصدق، أن الإسرائيلي إذا وصل إلى تلال علي الطاهر والسيطرة عليها أن ينسحب منها بهذه السهولة، وأن ينسحب أيضا من قلعة شقيف استراتيجية. هذه مرتفعات مهمة جدا حاكمة في الجنوب وتطال شمال فلسطين المحتلة. لا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن الإسرائيلي الذي عمل جاهدا ويعني ما بألف وسيلة وبألف تصعيد حتى سيطر على هذه المناطق أن ينسحب منها بهذه السهولة إلى حدود عمق 4 كيلومتر في الجنوب اللبناني في المنطقة الحدودية. لذلك في تقديري نحن مقبلون على شيء يبدو قد يكون تصعيد كبير في الجنوب، وهذه مؤشراته. يعني أن تبدأ هلأ حاليا إسرائيل بقصف عرب صليم بمنطقة إقليم التفاح، يعني عم توسع دائرة التصعيد حول علي الطاهر وقصف النبطية. وعلينا أن ننسى مرات كثيرة هددت إسرائيل باحتلال مدينة النبطية قبل أشهر، كانت وهذا القصف المستمر لمدينة النبطية بعدما احتلت بلدة كفر دبنيت اللي هي جارة، وقصف المستمر على النبطية الفوق اللي هي تحت سفح علي الطاهر وتلة الدبشي وكذا فالرمان أيضا، هذا يدل على أنه لديها نيات يمكن التقدم في اتجاه هذه المناطق. هذا سيظهر في قابل الأيام القليلة، يعني من بعيد الإسرائيلي، يعني لم يقدم على خطوة نتنياهو إلا ما قد يكون احتسب لما أين سيصل فيها، وخصوصا أنه يخوض المعركة في الجنوب انتخابية وسياسية، معركة لتعزيز نفوذه، تعزيز رصيده الانتخابي ومواجهة خصومه. سياسيا وانتخابيا أيضا، لأنه هو يعاني مأزق. كثير من نقرأ كثير من التقارير والتحليلات تتحدث عن أنه
1: طيب.
2: في مأزق في موضوع الانتخاب، وأنه ربما
1: نعم
2: يندفع إلى تصعيد واسع لتطوير الانتخابات من أصلها. في كلام كثير
1: هل
2: نقرأه
1: تتوفر
2: بهذا
1: هذه
2: الموضوع.
1: المبررات سيد عادل شديد للحكومة الإسرائيلية من أجل الانتقال إلى تصعيد أوسع في خضم حديث هيئة البث قبل ساعات عن تجربة لمنطقة تجريبية جديدة تكون أقرب لإسرائيل؟
0: يعني وبعد ذلك أستاذ محمد أعلن عن تدريب عسكري واسع بناء على تعليمات رئيس الأركان إياد زمير وبإشراف، واستعدادا لما أسموه بتصعيد عسكري كبير متعدد الجبهات، سمي بالعبراني راف زيراتيت، يعني متعدد الجبهات، أن تكون إسرائيل تحارب على عدة ساحات. بالتالي في ظل سيناريو كهذا، بالتأكيد في ظل أزمة التجنيد والحالة الإنهاك التي يمر بها الجيش الإسرائيلي، ولا حتى اللحظة لا يوجد بالأفق ما يشير إلى إمكانية تجاوزها، يعني كل التقديرات في إسرائيل أنه هذا التدمير معدات وآليات عسكرية بعدد كبير جدا في لبنان ممكن إعادة ترميمه، ولكن إعادة ترميم البنية البشرية للجيش الإسرائيلي مسألة بحاجة الكثير، و لا يبدو ذلك ممكنا بالأفق، والأفق يعني بالسنوات القادمة. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل لا تريد أن تجد نفسها موجودة لفترة طويلة في لبنان كقوة كجيش، لاعتبارين. الأول، كلما طال أمد التموضع الاحتلالي في لبنان كلما أعطى شرعية أخلاقية وسياسية وطنية لحزب الله من أجل العودة إلى المقاومة، وهذا ما لا تريد إسرائيل. إسرائيل حربها مع حزب الله ليس فقط بالسياق العسكري، إنما تريد خلق موازين قوى داخل لبنان، أن تظهر إسرائيل وكأنها اللاعب الذي هندس هذه الموازين لصالح خصوم حزب الله. يعني بالتالي إسرائيل ترى أنه من مصادر قوتها أن تظهر أمام اللبنانيين أنها هي التي تحدد موازين القوى داخل لبنان. هذا أولا. ثانيا، أيضا إسرائيل مقتنعة تماما أن هذا التموضع لفترة طويلة جدا سينعكس على إجماع المجتمع الإسرائيلي وعلى الاقتصاد، وبالتالي لا يريد بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية أن يرى تشظي وتصدع بالجبهة الداخلية والإجماع الإسرائيلي حول ما يحدث في لبنان، في ظل أنه كل التقديرات أنه احتمالية التصعيد بمناطق أخرى مسألة واردة جدا، وبالتالي لا يريد نتنياهو أن يخسر الصورة التي يعتقد أنه حققها بالفترة الماضية بالأسابيع وبالأيام الماضية من صورة انتصار في لبنان. هو أعتقد أنه ادعى أنه سيطر على ثلث على الظهر، تبنى خطابا إعلاميا كبيرا أنه تحدث تهديد الإيراني وتهديد حزب الله وحقق انتصارا عملياتيا ولن تعد تشكل تهديد، وبالتالي من خلال هذا التهويل والتضخيم هو أراد أنه فرض صورة انتصار بعد أن تراجعت صورة إسرائيل الردعية والعسكرية أمام الجميع، أمام أعداء إسرائيل وتحديدا أمام أصدقاء إسرائيل، الذين يرى بنيامين نتنياهو أنه تراجع قوة وصورة إسرائيل أمام أصدقائها سينعكس سلبا على مكانة إسرائيل بالمنطقة وعلى إمكانية تطوير وإعادة إحياء الاتفاقيات مستقبل نتنياهو. كما كل إسرائيل مقتنع عن أنه لن تجد نظاما عربيا واحدا من الممكن أن يذهب لاتفاق سياسي أو تطبيع أو اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل إن لم تكن قوية. إذا كانت إسرائيل ضعيفة لا أحد بحاجتها، لذلك نتنياهو يحاول إعادة فرض هذه الصورة. المسيرتين اللتان أطلقتا صباح اليوم من حزب الله أفسدت وأفسدت هذا السيناريو الذي يعمل عليه نتنياهو من أسابيع. بالتالي أنا بتقديري جبهة لبنان ستستمر ولكن بوتيرة مختلفة، والأهم من ذلك محددين: موضوع الانتخابات الذي يشكل عائق أمام أي تهدئة، وبنفس الوقت الساحات الأخرى التي قد تفرض على إسرائيل، وإسرائيل حينها ستكون مضطرة للتعاطي مع الواقع كما هو، وليس أن تقوم إسرائيل بتشكيل الواقع كما تريد هي.
1: وبين التعاطي مع الواقع، أبقى معك على الشديد، وبين تشكيل الواقع، لماذا تربك المسيرات الآن خطة بنيامين نتنياهو، أليست تصعيدا

0: يعني محسوبا متقبلا، يخدم فكرة التقدم والتوتر حتى في لبنان في أجواء انتخابية؟
1: يعني بتقديري أنه إسرائيل، كيف تفهم إسرائيل هاتين المسيرتين؟ تفهمها باتجاهين، بالاتجاه المرتبط بالإرادة والمعنوية والحافزية للمواجهة، أن حزب الله ليس مردوعا وإسرائيل ليست منتصرة. إسرائيل تفهم الانتصار والردع أن لا يفكر الطرف الفلسطيني أو اللبناني أو السوري أو العربي، لا يفكر بمجرد الرد على إسرائيل، أن تضرب إسرائيل وتقصف دون أن يكون هنالك ردا. وبالمناسبة إسرائيل لا تفسر ولا تقرأ سلوك حزب الله الانضباطي بالأسابيع الماضية أن حزب الله ملتزم باتفاقية وقف إطلاق النار أو باتفاقية إسلام أباد، بقدر ما نتفهم هذا رد عن أن حزب الله لم يعد قادر على مواجهة إسرائيل، وبالتالي بات حزب الله مقتنعا، هكذا تفكر إسرائيل وهكذا يفكر بنيامين نتنياهو، أن حزب الله يفكر إن أطلق مسيرة واحدة ستكون كلفتها عالية جدا. إطلاق المسيرتين هذا الصباح ينسف هذه السردية ويعيد النقاش أنه هل إسرائيل حققت انتصار وأعادت قوة الردع أم لا. بالتأكيد الإجابة عكسية تماما. ثم بالبعد العملياتي، بالبعد العملياتي أن يأتي رأس الهرم السياسي في إسرائيل بنيامين نتنياهو يقول أنه لم تعد تلة الطاهر تشكل تهديدا، والآن أن تأتي هذه المسيرات، من أين أتت هذه المسيرات، وخاصة أن هذه المسيرات أتت بعد ساعات قليلة من الادعاء الإسرائيلي حول النية للانسحاب والاحتفاظ بمنطقة عازلة لمدة 3 إلى 4 كيلومتر. بالتالي هذا السلوك عملياتيا كما سياسيا، وسياسيا هو الأهم لسبب بسيط، أن كل هذه الهيلمات التي قام بها بنيامين نتنياهو والأكاذيب والبركات كان يراد منها خلق صورتين: صورة انتصار إسرائيلي أمام حزب الله ولبنان وأمام الجميع، وخاصة أنه إسرائيل تريد أن تظهر بالمظهر المنتصر أمام الحكومة اللبنانية لكي ترسخ الواقع والمعادلة، أنه لا يوجد أي وسيلة مع إسرائيل سوى المفاوضات، لسنا قادرين على مواجهة إسرائيل باستثناء المفاوضات. بالتالي هذه المسيرتين تنسف كل تلك المسيرة، سواء العملياتية أو الموضوع السياسي المرتبط بما يسمى
0: صوت النصر. شكرا لطارق ترشيشي أيضا من بيروت. الآن إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك، نجمل معك التصريحات الأمريكية السياسية منها والعسكرية المرتبطة بما تم استهدافه من ناقلات نفط في مضيق هرمز.
2: نعم محمد، بالفعل ارتفاع في عتبة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الماضية، ومحاولة أمريكية لتثبيت قاعدة اشتباك جديدة ومعادلة ردع جديدة. كل سفينة حربية تستهدفها إيران للولايات المتحدة ستقابل باستهداف أمريكي لناقلات النفط الإيرانية. في هذا السياق جاء رد القيادة المركزية الأمريكية على استهداف إيراني لحاملة طائرات ولمدمرة مجهزة بصواريخ دقيقة التوجيه، ردت على استهداف هاتين السفينتين الحربيتين في تصعيد لافت من إيران باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، والغرض هو ضرب عصفورين بحجر واحد، إرسال رسالة ردع عسكرية بالرد على الفعل الإيراني، وكذلك ضرب شريان حياة اقتصادي مهم لإيران يتمثل في ناقلات النفط، والنفط هو مصدر العملة الصعبة الأساسي لإيران، ونحن نعيش حملة عقوبات شديدة وقاسية من الولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية تستهدف هذا القطاع على وجه التحديد قطاع النفط والنقل البحري. لذلك يمكن فهم ما حصل في هذا السياق، وسمعنا تأكيدات من المسؤولين الأمريكيين بأن ناقلات النفط الإيرانية ستكون في عين الاستهداف. يقول وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن استهداف إيران للسفن الحربية سيقابل باستهداف أسطولها، أسطول الظل من ناقلات النفط، وقال إن هذا الأسطول مكشوف وأعزل ويمكن استهدافه بسهولة لأن القوات الجوية والبحرية الإيرانية دمرت خلال فترة المواجهة الماضية. واللافت محمد أن جولات التصعيد هذه التي شهدناها خلال أسبوع

0: الآن منذ الأحد الماضي عندما استهدفت جزيرة لارك، ثم الثلاثاء بموجة الاستهدافات في جنوبي إيران، أكثر من 100 هدف استهدفتها القيادة المركزية الأمريكية، وأمس السبت باستهداف ناقلات النفط، جاءت في أسبوع تحاول الإدارة الأمريكية فيه أن تقلل من وقع هذه المواجهة مع إيران، حتى أنها ذهبت في محاولات عدة من الرئيس الأمريكي نفسه ومن نائب الرئيس إلى القول بأن ما يحدث ليس حربا من الأساس، بل هو صراع عسكري، وأن الولايات المتحدة في موقع المسيطر وصاحب السلطة واليد العليا في مضيق هرمز، والتقليل أيضا من القيمة الاستراتيجية لهذا المضيق بالنسبة لإيران، وسحب ورقة الضغط التي ربما استخدمتها إيران في وقت سابق من أوقات هذه المواجهة المتعلق بالمضيق، ودائما الإعلانات التي تأتي من البيت الأبيض أو من وزارة الطاقة أو وزارة الخزانة الأمريكية بأن ملايين براميل النفط تعبر من مضيق هرمز بفضل البحرية الأمريكية وفضل عملية القيادة المركزية التي تخلصت من كل الألغام على الأقل في الممرات الدولية التي تستخدمها السفن التجارية. تأكيد من جديد من الولايات المتحدة بأن حرية الملاحة ومرور ناقلات النفط هو أمر مركزي في استراتيجيتها، ولن تتوانى عن استخدام كل وسائل الضغط والأدوات الممكنة بما في ذلك العسكرية منها لمنع إيران من الإقدام على مثل هذه الأفعال. وحقيقة لم نسمع تعليقات بعد استهداف ناقلات النفط الإيرانية فيما يتعلق بما قالته إيران باستهداف ناقلات نفط ردا على استهداف ناقلاتها، أو ما قالته قبل ساعتين من الآن عن استهداف زورق أمريكي مسير تجاوز منطقة الحصار البحري الأمريكي إلى المياه الإيرانية. كل هذه الأنباء التي تأتي من الطرف الإيراني لا تقابل بردود من هنا في الولايات المتحدة، ولكن العنوان الرئيسي والعريض هو الحفاظ على حرية الملاحة واستخدام الأدوات العسكرية، حتى وإن زاد الميل الأمريكي إلى التقليل من هذه العمليات. حتى أن رئيس الولايات المتحدة كان يقول أو نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بعض المصادر بأنه يفكر في إعلان إنهاء هذه الحرب من طرف واحد.
1: محمد المدهون من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على الصواريخ والسفن الحربية، فناقلة النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله إلى فرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
2: حرب ناقلات تشتعل في مياه الخليج، مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة، وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك ون وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية، كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم، قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج 3 ناقلات إيرانية من الخدمة، معادلة بدأت ملامحها في الظهور نهاية أغسطس الماضي عندما تعرضت ناقلتا نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وكانتا تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة، وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية، فبدلا من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعتبر

0: تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفاً أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&P Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالباً إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافاً في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: معنا من طهران هذه أفقهية الدبلوماسي الإيراني السابق من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بكما. هذه أفقهية أبدأ معك بالسؤال عن تأثيرات هذه السياسة الأمريكية الجديدة، ناقلة مقابل ناقلة، وإن كان ستبقى في إطارها الاقتصادي أي الحصار الاقتصادي، أم ممكن أن تفجر هذه المناوشات تصعيدا عسكريا أكبر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الرد الإيراني في الحقيقة لم يكتفي بضرب ناقلة مقابل ناقلة، وإنما تجاوزت بضرب القطع العسكرية وكذلك حاملة الطائرات التي هربت من المنطقة إلى يعني مئات الأميال. وهذا هو في الحقيقة قرار إيراني، من أنه ليس الآن الكلام عن ناقلة مقابل ناقلة أو منع السفن التي تريد أن تخترق الممرات التي حددتها إيران بالاتفاق مع الجانب العماني، وإنما هو كسر الحصار الذي تقوم به القطاعة العسكرية الأمريكية بأساليب عسكرية، وهذه يعني باكورة المواجهات العسكرية بين إيران وبين القطاع العسكرية وعلى رأسها حاملة الطائرات ينبئ بأنه القضية ستتجاوز موضوع ناقلة مقابل ناقلة، في حين أنه إيران قادرة أن تضرب كل السفن البحرية حتى الراسية في موانئ الدول المجاورة، لأنه عندما صرح السيد محسن رضاي أنه وكذلك السيد قالباف أنه إن لم يسمح لإيران أن تصدر نفطها لا تسمح لأي دولة تصدر نفطها إلى خارج المضيق.
1: طيب ضيفي من واشنطن، السؤال هنا إن كانت الولايات المتحدة تحسب حساب هذه التطورات والرد الأمريكي الرد الإيراني، لأن ضيفنا يتحدث أن إيران ربما تتوسع في ردودها ولن تبقى مستسلمة للحصار، هل سياسة ناقلة مقابل ناقلة تضمن الولايات المتحدة ألا تتوسع؟
3: أود أن أشير إلى ما قاله براد كوبر، فهو يود أن يرسل رسالة واضحة للحرس الثوري. إذا ما قامت إيران باستهداف سفننا فهذا سيؤدي لتجديد الحصار الاقتصادي. هذا الأمر لا يتعلق فقط بناقلة مقابل ناقلة، ولكن بتشديد الحصار الاقتصادي على إيران. تم استهداف 3 ناقلات إيرانية اليوم مقابل محاولة استهداف سفن أمريكية. وقال ضيفكم بأن إيران تسعى لرفع الحصار البحري، ومن أجل الوصول إلى ذلك الهدف ينبغي لإيران العودة إلى طاولة المفاوضات، وينبغي مناقشة الحلول السلمية من خلال القنوات الدبلوماسية. وأعتقد أن الوسطاء يقومون بدور كبير. تحدثت عن باكستان وقطر وأيضا مصر من أجل المضي قدما نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والهدف هو العودة لطاولة المفاوضات. رئيس دونالد ترامب يريد أن يصل إلى صفقة، لكن الأمر كله هو بين يدي الإيرانيين. هل هم جاهزون للعودة إلى طاولة المفاوضات أم لا؟ الرسالة التي تم إرسالها الأسبوع الماضي هي أن أمريكا ستقوم بكل ما هو ضروري من أجل الضغط نحو الوصول إلى اتفاق، وأمريكا عازمة على حماية سفنها في المنطقة، وهي ستعمل على حماية ناقلات النفط والسفن المدنية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بجهد كبير من أجل حماية حاملات طائراتها، وأيضا حماية ناقلات النفط في المنطقة. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بكل ما هو ممكن من أجل الضغط على إيران ودفعها للعودة لطاولة المفاوضات. نحن نرى الآن بأن مصر تحاول أن تهدئ من الوضع وتحاول دفع الأطراف للعودة لطاولة المفاوضات.
1: لكن سيد باترسون، أبقى معك في هذه الجزئية، ما الذي يخدم الولايات المتحدة إذا ما خرجت هذه السياسة عما هو مرسوم لها؟ هل الرد الإيراني إذا ما حملت صعيدا قد يعكر خطة رئيس ترامب لتمضية هذا الوقت دون توتر أكبر أو حرب أوسع أو تأثيرات على قطاعات النفط والتضخم أكبر قبيل الانتخابات؟
3: نائب رئيس فانس وأيضا وزير الحرب الأمريكي قال بأن لن يكون هناك تصعيد عسكري، والولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إبقاء الوضع في مستوياته الحالية، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل فقط على الرد على الاستفزازات الإيرانية. استهداف حاملة طائرة أمريكية يعتبر استفزازا خطيرا للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد سترد على كل استهداف وكل استفزاز. بالنسبة للحرس الثوري فهو لن يجني أي منافع من خلال استهداف حاملات طائرات أمريكية. الحرس الثوري خسر 3 سفن وخسر أيضا وقتا ثمينا للعودة لطاولة المفاوضات، وخسر الكثير من الوقت في إغلاقه لمضيق هرمز عودة السماح بحرية الملاحة البحرية في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب ما فتئ يؤكد على أهمية الأمن والسلام في المنطقة، وهذه هي المقاربة التي يمثلها رئيس دونالد ترامب. لكن إيران تود أن تتمسك بسياسة الإرهاب في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة دوما بالرد من أجل وقف هذه السياسة الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بضربات سريعة ودقيقة من أجل التصدي لأي تصعيد إيراني.
1: دكتور هادي أفقهي، هذه السياسة والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، تسهيل خروج ناقلات النفط، التواجد يعني الشرطي كما يوصف إيرانيا، وكذلك محاولة حماية ناقلات النفط بالقوة العسكرية، إلى أي مدى يضعف الورقة ويجعل منها الورقة الإيرانية الأخيرة ويجعل منها عبئا إيرانيا المقصود مضيق هرمز؟
2: يعني ما زال المضيق ممسوكا بالقوة البحرية للجيش وللحرس الثوري الإيراني. هذا الموضوع الأول. حاول جاهدا ترامب أن يوحي إلى المجتمع الدولي والدول في الحقيقة التي تريد أن تمرر ناقلات نفطها من أن هناك قوة ضاربة عسكرية أمريكية ترعى وتحرس وتحمي دخول وخروج ناقلات النفط تجارية كانت أو غاز أو أسمدة كيميائية ما إلى ذلك، في حين أنه فشل في تحقيق ذلك. ومن هنا نلاحظ الآن بدأت حتى في الداخل الأمريكي ترتفع أسعار الطاقة وتجاوزت الـ5 دولار فاصل 58 سنتيما. ولهذا الوضع ليس كما يعني يريد أن يبينه ويريد أن يوهمه ترامب، إن أنه نحن الذين نتحكم في هذه المياه الخليجية. وكذلك في نفس الوقت هو لا يريد أن يغلق الباب تماما فيما يتعلق باحتمالية الرجوع إلى طاولة المفاوضات، ولكن إيران قبلت بعد حرب الـ40 يوما أستاذ محمد بالمفاوضات، وتوصلنا إلى مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيسان باللغتين الفارسية والإنجليزية، ولكن لم يلتزم ترامب وبدأ استحداث ممرات أخرى خارج عن البند الـ5 لمذكرة التفاهم. ومن هنا تؤكد وما زال المسؤولون السياسيون خصوصا السيد عراقچي، السيد بازوشكيان، السيد قاليباف رئيس الوفد المفاوض بإلزام أمريكا والرجوع إذا أرادت أن تعود إلى طاولة المفاوضات على أساس هذه المذكرة. فيما يتعلق باحتمالية طرح مذكرة أخرى أو هوامش على هذه
1: اتفاق
2: المذكرة
1: جديد ربما
2: ليس هناك
1: دون الحديث عن
2: اتفاق
1: الاتفاقية
2: جديد.
1: السابقة.
2: نعم، يعني هو في الحقيقة عدم الثقة وسببه في يعني مخالفة إيران لاتفاق جديد، لأنه ليس هناك ضمانة. يعني نحن اتفقنا على هذه المذكرة ووقع عليها ترامب، لماذا لم يلتزم بها؟ إذا ما الضامن إذا توقفت الحرب أو وقف إطلاق النار لمدة مؤقتة، وكذلك بدأ الوسطاء الباكستاني والقطري والعماني والمصري كما قال ضيفك الكريم وقعنا اتفاقية، ما الضامن أنه تلتزم أمريكا مرة أخرى وعودتنا أنه لا تلتزم بأي اتفاق حتى عندما وقعنا 2015 مع دولة أوباما 2018 مزقها ترامب في الحقيقة وفرض عقوبات قاسية. هذه في الحقيقة أمريكا التي نريد أن نتعامل معها، أنها لا تلتزم بأي معاهدة، وكذلك الآن تريد أن تفرض على الاقتصاد العالمي ما يسمى بالعقوبات العالمية ضد إيران وأي دولة تتعامل مع إيران. ومن هنا إيران لا تستطيع أن تلعب في المربع الأمريكي كما يحلو لترامب، وهو في الحقيقة يعاني مشاكل جمع على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى أزمة الآن بدأت تستفحل في الداخل البنتاغون، وهناك إقالات واستغلالات مهمة.
1: ابقى معي لأنتقل إلى ضيفي سيد باترسون في السؤال حول الموازنة ما بين الضربات العسكرية تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة واستمرار الحصار. إلى أين وصلت فعلا الجهود الأمريكية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى خطة المنبوذ الاقتصادي؟ إلى أين وصلت جهود الولايات المتحدة في الضغط على إيران عبر أطراف ثالثة من حيث المواقف الدول المؤثرة تحديدا الصين في العلاقة مع إيران أو حتى دول إقليمية؟ وإلى أي مدى مقتنعة الولايات المتحدة بأثر فعلي لهذه الخطة من أجل تغيير مواقف إيران؟
3: نعم أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأن هذه الجهود ناجحة، والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد تتواصل مع مختلف الدول بما في ذلك الصين وروسيا وبقية دول المنطقة. وكان هناك حديث في الآونة الأخيرة مع رئيس فلاديمير بوتين، و تضمن هذا الحديث بالتأكيد الحرب الجارية في أوكرانيا إلى جانب قضايا أخرى وربما كانت منها قضية إيران. ضيفكم أشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في 2015. دعوني أذكر بأن إيران بعد شهرين من توقيع ذلك الاتفاق بدأت باختبار صواريخ باليستية، وعندما يتحدث الإيرانيون عن الثقة فأمريكا أيضا لا تثق في إيران في تنفيذ أي من الاتفاقيات، وأعتقد أن من انسحب من الاتفاق في 2018 هو دونالد ترامب، لأنه رأى بأن إيران لم تكن تنفذ التزاماتها وتعهداتها. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى فرض الحصار البحري من أجل الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز والسماح بالملاحة البحرية في المنطقة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض فرض أي رسوم عبور على أي سفن التي تود عبور مضيق هرمز. أيضا هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذا الوضع الخائن في المرحلة الراهنة. نتحدث عن ممارسات وسلوكيات إيرانية مرفوضة بشكل كامل وتهديدها للملاحة البحرية.
1: شكرا جزيلا لك جيمس باترسون من واشنطن، دبلوماسي أمريكي السابق في منطقة الخليج. شكرا من طهران لدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. نظمت مبادرة نفس مظاهرة وسط العاصمة تونس بمشاركة حركات شبابية وقوى سياسية ومدنية تحت شعار استرجاع الحرية. طالب المتظاهرون السلطة بحل الأزمة الاجتماعية والكف عن انتهاك الحريات.
4: تحرك سيتلوه آخر إلى حين تحقيق المطال، هكذا تردد مبادرة نفس التي نظمت مظاهرتها الثالثة خلال هذا الصيف. المطالب في الاحتجاجات المختلفة لا تخرج عن توفير أساسيات العيش الكريم كالماء والكهرباء والدواء التي شهدت أزمات في الأسابيع الأخيرة، مع التمسك بضمان الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية النشاط السياسي والتعبير عن الرأي وإلغاء كل القوانين المجرمة لذلك، مع المطالبة المستمرة بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي كما تصنفهم، وكان آخرهم الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة.
5: السياسة عادة تخدم المصالح الاجتماعية، وإذا كان فما فشل في المستوى العمل السياسي باش تكون فما أزمات اجتماعية، ونحن نحاول نرفع تونس وإلا ننقذ تونس من أن ندخل في أزمات ربما تحمد عقبها، وهذه هي الغاية من تحرك نفس.
4: هذه الوقفة تزامنت مع مبادرة أطلقتها منظمات عمالية وحقوقية سمتها إطارا تنسيقيا من أجل تونس والتونسيين، تعمل بالأساس وبحسب مطلقيها على حماية مكاسب الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي والتمسك بدولة القانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات. عادة لا تتفاعل السلطة بطريقة مباشرة مع هذه الدعوات، لكن الرئيس قيس سعيد لا يفوت الفرصة ليجيب بأن المعارضة تتظاهر بكل حرية وأن حرية الرأي مكفولة بالدستور وأن الأزمة الاجتماعية مفتعلة وتحركها أياد معلومة.
6: واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بالصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
4: يبقى السؤال في الأوساط الشعبية والحقوقية على السواء عن مدى تحقيق هذه التحركات أهدافها وسط صمت رسمي وغياب حوار لجميع جوانب الأزمة في بعديها الاجتماعي والسياسي. لطفي حجي، الجزيرة، تونس.
1: نلتقي على رأس الساعة.
7: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
8: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى الموت.
9: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للربع الأول؟
10: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
11: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
12: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
0: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
0: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
0: وتحليل للأحياء.
5: المتابعة شبكة مراسلين.
0: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
6: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والتصعيد الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أفاد مراسلنا بشن الجيش الإسرائيلي 4 غارات على محيط مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة وبلدة عرب صليم ومحيط بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. حزب الله من جانبه قال إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. وفي ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز، مضيفا أن مضيق هرمز يخضع لإدارة طهران وسيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلة نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على 2 حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك فسيكون هناك عواقب. بدورها، شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على السفن التجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بأنها عدوان وجريمة حرب. نبدأ إذن من التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، حيث أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على محيط مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وأفاد مراسلنا بشن غارة إسرائيلية استهدفت المبنى المهدد بالإخلاء في بلدة عرب صليم جنوب لبنان. فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على قواته. من قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما إيهاب، أبدأ معك بآخر تفاصيل القصف الإسرائيلي، تفضل.

0: أما ونسمع في هذه الأثناء إطلاق قذائف من الجانب الإسرائيلي باتجاه منطقة أو بلدة النبطية الفوقة، فالقوات الإسرائيلية هاجمت بقوة هذا الصباح مدينة النبطية، أدى ذلك إلى تدمير منازل. هاجمت كذلك بلدة النبطية الفوقة ودمرت كذلك منازل في هذه البلدة التي تقع على تخوم منطقة علي الطاهر، كفر رمان، نفس الأمر تكرر فيها. وربما نشاهد الآن سقوط قذائف باتجاه بلدة النبطية الفوقة التي تعرضت كذلك لقصف جوي إسرائيلي هذا الصباح. عدة غارات أطلقت أو أطلقتها القوات الإسرائيلية من طائراتها الحربية باتجاه هذه البلدة التي الخالية من سكانها. كفر رمان كذلك كانت عرضة للغارات الإسرائيلية، لكن إسرائيل وسعت من دائرة استهدافاتها وعادت لتهديد المباني والمنشآت السكنية من خلال ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تهديد لأحد المنازل في بلدة عرب صليم التي تقع عند التلال التي تطل على بلدة أو على مدينة النبطية، وقامت باستهداف هذا المبنى ودمرته بالكامل، بالإضافة إلى أيضا استهداف آخر وقع في البلدة نفسها. ربما نشاهد الآن الدخان المتصاعد نتيجة لسقوط قذائف عند الطرف الغربي لبلدة النبطية الفوقة، وهذه البلدة كانت القوات الإسرائيلية قد هددتها وأخرت سكانها منذ أسابيع، ولم يتسنى للعائدات للعودة لأي من هذه المنازل التي تقع على تخوم مرتفعات علي الطاهر، التي ادعت إسرائيل أنها سيطرت على مسارين من الأنفاق في هذه التلة الاستراتيجية التي تشرف على كل هذه المنطقة التي تظهر بالصورة. وأيضا كانت هناك هجمات الليلة الماضية بغارات على المنصوري في قضاء صور وكذلك على وادي السلوقي، وهذه الغارات بدأت عمليا بالتصاعد قبل يومين مع استهدافات إسرائيلية لتقريبا نفس المنطقة التي تجري الإغارة عليها وقصفها من جانب القوات الإسرائيلية في النبطية الفوقة وكفر رمان والنبطية، وصولا إلى بلدة ميفادون قربنا، وهي كلها كانت عرضة لغارات إسرائيلية، وتوسعت كذلك باتجاه بلدات في الرمادية في صور مثل الرمادية وباتجاه البقاع الغربي. الأيام الماضية أدت إلى سقوط ضحايا لدى اللبنانيين، 4 أعلنت عنهم وزارة الصحة بالإضافة إلى 32 جريحا. اليوم فرق الإسعاف تتحدث عن استجابتها لنداءات استغاثة في أماكن تعرضت للقصف مثل النبطية الفوقة، وهذه هذه الاستغاثات جاءت على الرغم من ضربات أو بسبب الضربات العنيفة الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق التي عمليا بعض السكان غادروها بعد استشعارهم بمخاوف التهديدات الإسرائيلية وارتفاع منسوب القصف الجوي والمدفعي باتجاه هذه المناطق.
1: غادروها حديثا، أبقى معك إيهاب، وهذا يدفعنا للسؤال أصلا على الوضع السكاني ووضع الناس في هذه المناطق التي عاد القصف إليها من جديد.
0: النبطية الفوقة التي تظهر في الصورة مع ميفادون، النبطية الفوقة خالية من السكان، ميفادون كذلك قربها كانت فيها عودة للسكان. غارات يوم أمس أدت إلى دفع الناس إلى النزوح مجددا، بالإضافة إلى العائلات من قرى وبلدات أخرى تعرضت للقصف. هناك مخاوف حقيقية منذ أيام من أن التصعيد الإسرائيلي الذي كان بدأ باتجاه علي الطاهر في محاولة للسيطرة على هذه المرتفعات بعد أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار، وأيضا باتجاه المناطق المحيطة به التي تتعرض كذلك لقصف مدفعي عنيف باستمرار وإلقاء جالونات متفجرة نحو المنازل والمناطق التي تحيط بهذه المرتفعات، وأيضا التفجيرات المستمرة والتي تؤدي إلى دمار واسع في المباني السكنية في المناطق المجاورة للمناطق التي فيها سكان، وهذا الأمر أثار المخاوف لدى كثير من العائلات التي فضلت الأمان لعائلاتها مجددا والنزوح نحو أماكن آمنة نسبيا في مناطق أبعد من منطقة النبطية. لكن حتى

0: القصف المدفعي. نسمع بين الحين والآخر بعض طلقات المدفعية لكن لا نستطيع تحديد أماكن سقوطها بعد. وهذه هذا القصف المدفعي هو مستمر من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق. حتى الآن القصف المدفعي كان استهدف كذلك خلال الساعة الماضية المنطقة نفسها تقريبا بعدد من القذائف، إذ أن القوات الإسرائيلية كانت تطلق هذه القذائف من مرابطها القريبة من من من من منطقة النبطية وباتجاه هذه البلدات والقرى التي تقع على تخوم خط المواجهة الإسرائيلي في القرى والبلدات التي تحتلها. الآن السؤال هو يرتبط مباشرة بماذا سيحصل خلال المرحلة المقبلة والأيام المقبلة، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت تشير وهي الوسيط بشأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وهي التي وقعت أيضا على اتفاق الإطار الثلاثي، كانت أشارت إلى أن إطلاق سراح معتقلين لبنانيين 5 قبل أيام وتسليمهم إلى لبنان يندرج في إطار مؤشرات إيجابية نحو الدفع باتجاه مفاوضات. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي عاد مع الكلام الأمريكي بشأن احتمال على العودة إلى المفاوضات التي كان من المقرر أن يحدد لها موعد في أيلول سبتمبر الحالي، ولم يحصل هذا الأمر. عاد الجيش الإسرائيلي للتصعيد مرة أخرى بالتزامن مع هذه الحديث عن مفاوضات مرتقبة.
1: إيهاب العقدي من قعقعية الجسر جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى رام الله مع فاطمة خمايسي. وفاطمة، ما الذي يقوله الجيش في خضم الإعلان أيضا عن تدريبات مفاجئة وطلعات جوية إسرائيلية؟ ما الذي يقوله فعليا الجيش عما يدور جنوب لبنان؟
2: نعم محمد، فيما يتعلق بالجبهة مع لبنان، الجيش الإسرائيلي يتحدث بأن هذا التصعيد الأخير يأتي للرد على إطلاق حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتين صباح هذا اليوم. جرى اعتراض مسيرة فيما لم يتم الكشف حول مصير المسيرة الأخرى، وكان هنالك تأكيد بعدم وجود إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية نظرا لهذا التطور الميداني وهذا الاستهداف من قبل حزب الله. فبالتالي أقدم الجيش على إطلاق سلسلة من الضربات باتجاه مواقع مختلفة في جنوب لبنان نظرا لهذا التطور. والاعتبار الجانب الإسرائيلي هذه العملية من قبل حزب الله خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يسمح أمام الجانب الإسرائيلي للتعامل مع هذه التهديدات وللرد على مثل هكذا خروقات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. هكذا ترى إسرائيل الصورة من وجهة نظرها. بالإضافة إلى ذلك، كان هنالك أمر لإخلاء مبنى محدد في بلدة عرب صليم في جنوب لبنان، وهو ما يعني بعودة هذه الأوامر الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جديد. كما أن هنالك فقرة باتت تكرر دوما في كل البيانات عند حدوث مثل هكذا حوادث مماثلة محمد، ألا وهي بأن الجيش عازم على مواصلة العمل عسكريا من أجل التعامل مع التهديدات الفورية التي ترصد في الميدان. بخصوص التدريب المفاجئ الذي أجري على مستوى قيادة هيئة الأركان، نحن نتحدث عن قادة هيئة الأركان في مختلف المجالات، تم استنفارهم واستدعائهم بشكل مفاجئ صباح هذا اليوم في إطار الإجراءات والمناورات التي تجريها المؤسسة العسكرية كنوع من الجهوزية لكافة السيناريوهات. ما حصل صباح اليوم يأتي في إطار استخلاص العبر أيضا من عملية 7 أكتوبر ولفحص جهوزية القادة في مختلف مجالاتهم محمد. كان هنالك طلعات جوية، كان هنالك تحرك لقوات الأمن في مختلف المواقع الإسرائيلية، ولم يكن هنالك أي خشية من وجود حوادث أمنية. بين الحين والآخر هنالك تدريبات أيضا في قطاعات مختلفة، كان هنالك تدريب في الجبهة الشمالية يحاكي أيضا سيناريوهات مختلفة، تدريب آخر في الضفة الغربية. كل هذا الأمر ينعكس على حالة الاستنفار والجهوزية والتأهب لكافة السيناريوهات. هنالك ترجيحات تأخذها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعين الاعتبار فيما يتعلق بتداعيات تدمير شبكة الأنفاق والمنشأة الاستراتيجية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، أن يؤول ذلك إلى تدخل إيران بشكل مباشر على خط المواجهة، أن يكون هنالك أيضا تصعيد من قبل وتيرة الاستهدافات التي ينفذها عناصر حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا من بين الأمور المرتقبة التي سوف يترتب عليها الأمر عندما يتم

0: تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله تحت هذه المرتفعات، أن يكون هنالك تقييم للوضع الأمني وإعادة تموضع وانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى بخطوط الدفاع في جنوب لبنان. أيضا هيئة البث الإسرائيلية كانت قد تحدثت نقلا عن مصادر أمنية بأن هنالك خطة يتم دراستها في المؤسسة العسكرية لخلق خط جديد في جنوب لبنان، الخط الرمادي ليستبدل الخط الأصفر، وهذا الأمر يعني بأن هنالك محاولة لتقليص القوات المنتشرة في جنوب لبنان وتقليص مساحة المنطقة المحتلة لتمتد ما بين 3 إلى 4 كيلومترات في العمق اللبناني. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الخطة لا تزال قيد الدراسة، قيد التقييم العمليات، خاصة أن المستوى السياسي لم يعطي أي موافقة حتى اللحظة للبدء بتنفيذ تدمير الأنفاق والبنى التحتية تحت مرتفعات علي الطاهر وأيضا لتقليص القوات المنتشرة في جنوب لبنان. لذلك هنالك ترقب، هنالك أيضا تصعيد ملموس في الأيام الأخيرة نظرا لاستهداف حزب الله لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر إطلاق هذه المسيرات باتجاه القوات، وبالتالي أيضا كان هنالك الردود من قبل الجيش الإسرائيلي التي انعكست عبر سلسلة من الغارات خلال الأيام الأخيرة وآخرها ما حصل من تصعيد صباح اليوم محمد.
1: فاطمة خميس من رام الله، شكرا جزيلا لك. معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونرحب أيضا من بيروت بطارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما سليمان بشارات. أبدأ معك بأهداف هذه الغارات فعليا هذا الصباح الإسرائيلية على جنوب لبنان.
2: مشاهدين، باعتقادي أولا بيئة التصعيد هي البيئة المثالية للمستوى السياسي الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو بما يتماشى مع أهدافه السياسية أو حتى أهدافه المرتبطة في المنظور الإسرائيلي المستقبلي تجاه منطقة الشرق الأوسط. هو يعلم أن حالة التصعيد الدائمة هذا يخدم إسرائيل في عدة مستويات مختلفة، ولهذا السبب بيئة التصعيد هي بيئة مثالية من الناحية السياسية إسرائيليا، ولكنها من الناحية الأمنية والعسكرية ليست بالمثالية. لماذا ذلك؟ وهذا ربما أشارت إليه مراسلتكم قبل قليل. النقاش في المستوى العسكري والمؤسسة الأمنية والعسكرية يقول أن استمرار بيئة التصعيد دون وجود هناك أفق سياسي في مستقبل ملف لبنان هذا يدخل الجيش في حالة من الاستنزاف ويجعل الجيش يعاني بشكل كبير جدا. ولهذا السبب ما يطرح في المؤسسة الأمنية والعسكرية هو مغاير ومختلف عما يطرح بالمستوى السياسي الإسرائيلي. لكن إذا ما ذهبنا إلى الأهداف الحالية في مسألة التصعيد وربطها مع الإعلان الإسرائيلي قبل يومين فيما يتعلق بالسيطرة على تلال علي الطاهر، واضح جدا أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول وهو إعادة تثبيت المعادلات المرتبطة في شكل وطبيعة التعاطي مع المرحلة المقبلة في الملف اللبناني، وهنا نستحضر ملفين أساسيين: الملف السياسي وما يتعلق بجولات المفاوضات وما تريد إسرائيل من المفاوضات للإبقاء على حالة من التصعيد والوجود العسكري الإسرائيلي، والأمر الثاني هي مرتبطة في كيفية توليد أوراق ضغط إضافية على حزب الله لكي يتم سحب سلاح حزب الله من جانب، ومن جانب آخر تفكيك المعادلة المرتبطة في قدرات حزب الله المستقبلية. إسرائيل معنية بشكل كبير جدا في تحويل حزب الله من منظومة متكاملة إلى بيئة غير متكاملة، وبالتالي يستطيع من ذلك إحداث حالة من الإخضاع الأساسية. النقطة الثانية، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تريد أن تذهب إلى إعادة رسم العلاقة الأمنية ما بين إسرائيل وما بين لبنان، بمعنى، وهذا ربما ما يناقش في المؤسسة العسكرية، مسألة إما التراجع إلى الخلف قليلا أو الاندفاع إلى الأمام قليلا. هذا الأمر هو يحتاج من المنظور العسكري الإسرائيلي خطوات تصعيدية. هذه الخطوات التصعيدية يتم من خلالها عملية قياس شكل وطبيعة القوة والقدرات التي يمكن أن يتعامل معها. ردة حزب الله وردة فعل حزب الله والمسيرتان اللتان أطلقتا من قبل حزب الله هي ربما التي تعيد الحسابات الإسرائيلية إلى نقطة البداية مرة أخرى، وتجعل طيب. إسرائيل ربما تتأنى في شكل وطبيعة الذهاب إلى هذه الحسابات.
1: دكتور طارق ترشيشي، يعني في السؤال عن المسيرتين يبدو الأمر محسوما، وإن كان يعني حزب الله لم يتبنى عمليات هجومية على الجيش وأظهر سابقا التزاما بوقف إطلاق النار، هل بات الأمر يعني الآن مفروغ منه من أن هنالك فعلا هجوم من الحزب

0: تطلب ردا إسرائيليا على هذه الشاكلة.
1: يعني اعتقد انه هو كعادته يعني في قبل في الامس اطلق حزب الله مسيره على الاسرائيليين الذين في تلت علي الطاهر، وقبلها بيومين ايضا كان هناك مسيره. يعني هو يطلق الحزب يعني في هذه الفتره، يبدو انه لا يصدر بيانات له، لكن احيانا يصدر بيان يقول فيه انه اطلق مسيرتين والغايه منهما هو ما تحقق. فهو في الأساس منذ أن التزم وقف إطلاق النار بموجب مذكرة باكستان إسلام أباد، يعني انتهج هذا النهج بالتعاطي مع الأحداث في الجنوب اللبناني، ومن حين إلى آخر يطلق. لكن طالما أنه يعني من سيطلق اصلا المتسيرتين على الاسرائيليين بتلال على الطائرة سوى هو؟ هذا رد فيه رساله سياسيه وفيه رساله عسكريه. رساله سياسيه انه يعني ما زال حاضرا في الميدان وانه يستعد للرد، وفي خطابات المسؤولين من الامين العام الى اي مسؤول في الحزب يتحدثون انه يتحدثون احيانا للصبر حدود، انه نحن يعني بالنهايه سنرد. يعني في هذا الخطاب موجود في الحزب في موضوع الرد على الاعتداءات الاسرائيليه، لكن يبدو انهم يعني يلتزمون مذكره اسلام اباد بالتناغم مع القياده الايرانيه التي يعني كان هي الطرف اساسي في هذه المذكره. يبدو قد لا تكون هناك مصلحة، لا يجدان مصلحة لا إيران ولا الحزب بذهاب إلى تصعيد. ربما يعتقدون أنه يفيد نتنياهو خصوصا في الوضع الذي يعيش فيها، الضغوط التي يعيش فيها في موسم الانتخابات، وربما يعتقدون
0: وهناك حسابات داخلية أيضا طرح ترشيش للحزب. يعني ما هي حسابات حزب الله في صحيح في صحيح في الراد إذا ما أتى القصف على هذه الشاكلة التي نراها أو أكثر؟
1: سأتيك على هذا الموضوع. فيعني ربما يعتبرون أنه التصعيد، الذهاب إلى تصعيد ضد نتنياهو في أو رد عنيف ضد نتنياهو ربما يوظفه، يستطيع أن يوظفه على المستوى الداخلي. طبعا حزب الله لديه حساباته بالنسبة لبيئته وبالنسبة للوضع اللبناني العام، بغض النظر عن الاشتباك السياسي القائم بينه وبين السلطة اللبنانية حول جدوى المفاوضات المباشرة من عدمها والاتفاق الإطار، لكنه في مكان ما أيضا يعني يعيش في يشعر أن هذه البيئة مضغوطة وتعاني. يعني كمان يعني الذهاب إلى بقرار إلى حرب جديدة يعني ما لها تبعات، يعني لذلك أعتقد أنه يعتمد ما يسميه الصبر الاستراتيجي في انتظار جلاء الموضوع على المستوى الأمريكي الإيراني. وهناك قناعة عامة في لبنان، يعني بغض النظر عن الاختلافات في القضايا السياسية أو في القضايا حولها، هناك قناعة عامة في لبنان أنه حصول أي اتفاق أمريكي إيراني سينعكس إيجابا على لبنان وسيحرج الجانب الإسرائيلي، لأنه بهذه الحال إسرائيل لن تتمكن من التملص من هذا الاتفاق، خصوصا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها مرتاحة في هذا الاتفاق. فبتقديري ما يقوم به الإسرائيلي الآن هو عم بيحاول توظيف نتائج ما سماها السيطرة العملياتية على تلال إقليم تلال علي الطاهر، ولكن ما يخيف هو العودة إلى سياسة الإنذارات، يعني توجيه إنذارات يعني اليوم وجه إنذار لبلدة عرب صريم، ربما نسمع إنذارات لبلدات أخرى. وما يصير مخاوف أكثر هو عودة هذا القصف العنيف على النبطية، مدينة النبطية وجوارها وبما ترمز إليه النبطية، يعني كحاضرة كبيرة بمنطقة الجنوب وجبل عامل، هي في من حيث المستوى كمدينة بنت جبيل التي يعني فعل فيها الإسرائيليون من التدمير ما زالوا يفعلون، وهي مهمة بالنسبة إلى سوريا، هي من المدن الأساسية في الجنوب اللبناني.
0: طيب هل من الممكن هذه الأحداث في حال تطورت طبعا أن تدفع الولايات المتحدة للبحث عن جلسة تفاوض ربما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل؟
1: يعني الدولة اللبنانية

0: بتنتظر من الولايات المتحدة بفارغ الصبر أن تحدد موعد المفاوضات، لحتى أن السلطة اللبنانية لديها يعني باتت في شغف لتعرف يعني حقيقة ما يجري، لأن ستؤول الأمور، لأنه يعني بالنهاية الدولة اللبنانية لم يعد لديها من أوراق سوى التعويل على الدور الأمريكي والرعاية الأمريكية للمفاوضات. فطبيعي لازم الولايات المتحدة الأمريكية تبادر. هلا خطاب السفير بعد أن زار إسرائيل والتقى نتنياهو وكلامه قبل أنه يعني يجب أن ينزع حزب الله، على حزب الله أن ينزع يسلم سلاحه وكذا، يعني هذا خطاب يعني لاقى صدى غير يعني رفض لدى الفريق المعني يعني، وأثار بلبلة سياسية في الداخل اللبناني، أنه يعني أظهر حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتناغم ولا على توافق مع إسرائيل في هذا الموضوع، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم قبل غيرها أن هذا الملف هو فيه شديد الحساسية وشديد الخطورة إن حاول أن يدفع باتجاه أن تذهب الدولة إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعالج بالحوار الداخلي. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد لبنان كما طلب أصلا في أن ينفذ حتى بالاتفاق له، على علاته أن ينفذ اتفاق الإطار وأن يحصل انسحاب إسرائيلي ولو تدريجي من لبنان. هذا الأساس، إنهاء حالة الحرب في الجنوب وتمكين اللبنانيين من العودة إلى بيوتهم، ويعني وهذه سياسة التدمير المستمرة يعني فعلا يعني تطرح كثير من التساؤلات.
1: طيب،
0: إلى أين في هذا الموضوع
1: لنبقى في الحدث
0: يعني؟
1: لنبقى في الحدث ونوه بالخبر العاجل. الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة شهيدان في إحصائية غير نهائية للغارة الإسرائيلية على عرب صليم. هنا أذهب لضيفي سليمان بشارات في السؤال حول التصعيد وهذه الغارات بعد حديث هيئة البث الإسرائيلية عن بحث إسرائيلي في منطقة عازلة ثانية تكون أقرب إلى الحدود مع إسرائيل. هل يتغير أو يتطور الموقف الإسرائيلي بفعل أيضا المصالح الخاصة بالائتلاف الحاكم وقرب الانتخابات، أم هنالك فعلا حالة رد على أي تطور يأتي من لبنان أو أي مسيرة تطلق من حزب الله كمحدد لمسار التصعيد في لبنان؟
2: أستاذ محمد، دعنا نربط أكثر من متغير مع بعضهما البعض. المتغير الأول والأهم والأساس باعتقادي التصعيد الإسرائيلي، لم تذهب إسرائيل إلى هذا التصعيد دون تنسيق وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي واضح جدا أن البيئة التصعيدية في هذه المرحلة هي توافقا أمريكيا إسرائيليا لخدمة الطرفين في ملفين ما زال مترابطين، الملف اللبناني والملف الإيراني. ولهذا السبب لاحظ عملية التصعيد هي تجري بالتزامن ما بين مضيق هرمز والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما بين الملف اللبناني في هذه المرحلة. المسألة الثانية، وهي واضح جدا أن إسرائيل عندما تحدثت عن بادرة حسن النية بالإفراج عن الخمسة اللبنانيين، يبدو أن إسرائيل أرادت أن تشاغل لبنان الرسمي دون الذهاب إلى جولة أخرى من المفاوضات في الأمد القريب، وبالتالي الذهاب إلى إعطاء غطاء للحالة التصعيدية أكثر منها إلى المسار السياسي والدبلوماسي. الأمر الثالث والمتغير الثالث، وهو أنا باعتقادي الموضوع الأمني والعسكري، واضح جدا أن إسرائيل تعيد ترتيب تموضعها الأمني والعسكري في لبنان ربما لتحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو تثبيت هذا الواقع ضمن ربما متغيرات جديدة بما فيها إعلان عن منطقة تلال علي الطاهر، بغض النظر إن كان هناك سيطرة كاملة أو سيطرة عملية، ولكن واضح جدا أن إسرائيل معنية بعملية تعزيز البعد الأمني والعسكري ضمن عمق أكبر في الجغرافيا اللبنانية. هذا من جانب، ومن جانب ثاني واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تذهب إلى وضع السقف لشكل وطبيعة الردود أو التحرك التي يمكن أن يذهب إليها حزب الله. ولهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل تقدم دائما كل ما يقوم به حزب الله على أنه خروقات، بينما هي ما تقوم به إسرائيل وكأنه جزء متبقي أو أساس من العملية العسكرية المستمرة وغير المتوقفة، وبالتالي تعطي لنفسها إسرائيل الأريحية وتعطي لنفسها المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها لتحقيق الأهداف التي تريد. هذا الأمر أو هذه المتغيرات الثلاث التي تحدثنا عنها لا يمكن أن نفصلها عن البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وقلنا في بداية المداخلة أن

0: حالة التصعيد المستمرة والمتصاعدة في هذا التوقيت تخدم المستوى السياسي وبالتحديد بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل كبير جدا، لأن البيئة التصعيدية هذا يعني أن هناك حالة مشاغلة للجبهة الداخلية الإسرائيلية في الملفات المرتبطة بالمفهوم الأمني وحالة الاستقرار دون الانخراط بالقضايا التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير جدا على الملفات المرتبطة بحالة الانتخابات والملفات السياسية. بل بالعكس، بنيامين نتنياهو يستطيع أن يمرر الكثير من الرسائل والكثير من الأهداف من خلال حالة التصعيد حتى تخدمه في المنظور السياسي. ولهذا السبب باعتقادي هناك حالة تكاملية ما بين كثير من المتغيرات، والهدف الأساسي منها في نهاية المطاف هو منظور استراتيجي. ما زالت إسرائيل ترى بشكل كبير جدا أن الملف اللبناني واحد من الملفات المهمة التي يجب العمل على تفكيكها وإعادة تركيبها بما يخدم الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية في ضمن معادلة الشرق الأوسط الجديد.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، ونشكر ضيفنا أيضا طارق ترشيشي من بيروت. نوه من جديد بأن الدفاع المدني في جنوب لبنان أفاد للجزيرة بشهيدين في إحصائية غير نهائية للغارة الإسرائيلية على عرب صليم. ومعنا من قعقعية الجسر مرة أخرى بقضاء النبطية جنوبي لبنان إيهاب العقدي. إيهاب، إذن هذه إحصائية غير نهائية، فما الذي تبين حتى اللحظة من قصف المكان الذي كان مهدداً؟
2: نعم، حتى الآن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة عائلة في هذا القصف الجوي الإسرائيلي على بلدة عرب صليم. وفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان تتحدث عن شهيدين، فهناك إصابات أخرى نقلت إلى المستشفيات بعد نداءات استغاثة إثر غارتين جويتين استهدفتا بلدة عرب صليم. هناك أيضا نداءات لفرق الإسعاف التي توجهت إلى محيط النبطي والنبطي الفوقى. حتى الآن لا معلومات موثوقة عن الإصابات وعدد الإصابات هناك، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي صعد من عمليات القصف الجوي باتجاه هذه البلدات والقرى التي تقع على تخوم منطقة علي الطاهر، وباتت تتحول دموية خصوصا وأن وزارة الصحة اللبنانية كانت تحدثت أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين بلغ 4 شهداء و32 جريحا، مع أيضا دمار لحق بالقرى المستهدفة. المعلومات الواردة من النبطي والنبطي الفوقى وأيضا كفر رمان تشير إلى دمار عدد من المنازل والمباني التي جرى استهدافها بالغارات الجوية الإسرائيلية، وكذلك وقوع أضرار في البنية التحتية في هذه البلدات، وتحديدا أيضا في مدينة النبطي التي كانت عرضة لغارات كذلك. وهناك استهداف لدراجة نارية، وكذلك لحقت الخسائر بممتلكات المواطنين من سيارات ومحال تجارية نتيجة لهذا القصف الإسرائيلي باتجاه المنطقة التي تقع خلفي هنا والتي تتكون من عدد من المدينة وبلدتين، بالإضافة إلى توسع الغارات باتجاه عرب صليم التي هددت من قبل القوات الإسرائيلية، وجرى قصف المنزل المهدد بصاروخين ويقع على أطراف بلدة عرب صليم يشرف على واد صحيق، وجرى استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، سنبقى معك في متابعة أي جديد. والآن إلى التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلة نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلة نفط للخام الإيراني. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد مدهون، مرحبا بكما رانيا. لأبدأ معك إذن ببيانات الحرس الثوري عما جرى ويجري في المضيق.

0: نعم محمد، يعني يمكن القول أنه في إطار التصعيد الإيراني المحسوب نفذت القوات المسلحة الإيرانية عدة عمليات ردا على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية. بحرية الحرس الثوري نفذت أول عملية باستهداف ما وصفته سفن مخالفة أثناء عبورها من مسار غير مصرح به، بالإضافة إلى استهداف 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق أخرى. أيضا العملية الثانية نفذتها قوات الجو الفضائية للحرس الثوري، حيث استهدفت بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكية، وقالت أنها ألحقت أضرار بها. كما أفاد بيان الحرس الثوري أن هذه الحاملة وأيضا المدمرة يعني هرب من منطقة الاشتباك خوفا من التعرض لهجوم آخر بحسب البيان. أما العملية الأخيرة حتى الآن على الأقل كانت استهداف زورقا أمريكيا مسيرا حاول دخول المنطقة الآمنة في مضيق هرمز كما قالت بحرية الحرس الثوري، وتم استهدافها. هذه البيانات كلها محمد أكدت على عدة أمور، على أن القوات الإيرانية تسيطر وتدير مضيق هرمز، وقالت أنها تراقب بدقة ما وصفته بالإجراءات والعمليات الأمريكية اليائسة، وقالت أنها سترد على أي تحرك أمريكي بشكل حازم وقوي ومدمر أيضا بحسب بيانات الحرس الثوري. واعتبر البيان أن على الولايات المتحدة أن تنسحب من المنطقة وأن توقف عملياتها ضد إيران. كما وجهت البيانات يعني دعوة للسفن التجارية بعدم الانخداع بالتصريحات الأمريكية، وقالت أن عليها أن تمتنع عن التحرك عبر المسارات غير المصرح بها، وإلا فإنها ستتعرض للاستهداف. كانت هناك يعني تحذيرات قوية كانت جاءت أيضا على لسان مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذا المقر المسؤول عن تنسيق وإدارة ووضع العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية. كان قد يعني خاطب الولايات المتحدة وقال أنه في حال استمرت واشنطن بعملياتها التي وصفها البيان بالعدوانية ومضايقة السفن الإيرانية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الحصار البحري، فإن الضربات الإيرانية ضد القطع البحرية العسكرية الأمريكية ستشتد أكثر، وأيضا قد تتسع نطاق هجوم إيران على هذه القطع البحرية. هذه التصريحات كلها تأتي في ظل يعني تصاعد للتوتر ما بين الجانبين على خلفية مضيق هرمز. كانت سبقتها خلال الأيام الماضية ضربات عسكرية متبادلة قامت فيها الولايات المتحدة استهداف محافظات جنوبية إيرانية أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى، وقامت في إيران في المقابل باستهداف قواعد عسكرية في المنطقة. تقول إيران أنها قواعد أمريكية وتقول أنها ألحقت بها أضرار أيضا.
1: رانيا شكرا جزيلا لك. نتحول إلى واشنطن مع محمد المدهون. ما بين التصريحات السياسية وكذلك السنتكوم التي تؤكد أيضا في نفس السياق على سياسة الناقلة مقابل الناقلة.
2: نعم بالفعل محمد، قاعدة اشتباك جديدة تحاول الولايات المتحدة تثبيتها وترسيخها في مضيق هرمز فيما يتعلق بناقلات النفط الإيرانية. كانت هذه الناقلات تستهدف بادئ الأمر إذا حاولت كسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن ثم استهدفت ردا على استهداف إيران ناقلات نفط في مضيق هرمز. كان ذلك الثلاثاء الماضي عندما جاءت سياسة ناقلة بناقلة، ولكن ما شهدناه أمس كان أمرا جديدا، لأن استهداف الناقلات الإيرانية جاء ردا على استهداف إيراني لسفن حربية أمريكية تحديدا حاملة الطائرات ومدمرة، ورأى الأمريكيون أن هذا تصعيد كبير استوجب الرد، واختاروا الرد على ناقلات النفط لأن ذلك يحقق غرضين حقيقة. أولا الردع العسكري هو رد على استهداف السفن الحربية، وكذلك ألم اقتصادي تتكبده إيران لأن ناقلات النفط قليلة وثمينة جدا بالنسبة للإيرانيين، وهي مصدر العملة الصعبة من خلال تهريب النفط الإيراني. و قطاع النفط والنقل البحري هما في قلب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وزير الحرب بيت هيكسيث قال إن استهداف إيران للسفن الحربية سيقابل بتدمير وإغراق ناقلات النفط الإيرانية، وقال المعادلة بسيطة، لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية، وقال إن أسطول ناقلات النفط الإيرانية هو أسطول ضعيف مكشوف أعزل، الولايات المتحدة تعرفه جيدا، وقد دمرت الولايات المتحدة القدرات البحرية والجوية الإيرانية، لذلك لا يمكن الدفاع عن هذا الأسطول. إذن تحذير واضح وصريح من الأمريكيين بأن ناقلات النفط ستكون في عين الاستهدافات المقبلة إذا ما واصلت إيران محاولاتها زرع ألغام في مضيق هرمز أو استهداف ناقلات النفط أو حتى استهداف السفن العسكرية الأمريكية كما فعلت. وهذا كله يأتي في خضم حملة الضغوط الاقتصادية التي ترتبها الولايات المتحدة والتي تزيد من خناقها كل أسبوع. بتنا نفهم الآن أن هناك نمطا من الإعلانات من وزارة الخزانة الأمريكية، كل يوم جمعة يعلن عن أسماء مؤسسات مالية جديدة، هذا فضلا عن الحصار البحري المشدد، والغرض دائما هو تحقيق هذا الألم الاقتصادي لدى الإيرانيين بما يعطي أفضلية ربما في الموقف الأمريكي ويعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بطرق وصيغ جديدة ترضي الرئيس ترامب. هذا طبعا كله يحدث في ظل اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع قياسي في أسعار الديزل، متوسط السعر الوطني للديزل يتجاوز $5 للجالون الواحد، وهو سعر مرتفع خاصة أننا في عيد العمال في هذا الوقت من العام لم تكن الأسعار ترتفع حتى في ارتفاعاتها في الأعوام الماضية، في مثل هذا التوقيت من العام يعد هذا الارتفاع كبيرا للغاية، وكذلك جالون البنزين. لذلك هناك هاجس كبير لدى الإدارة الأمريكية، وهي أصلا كل هذه عمليات التصعيد التي جاءت خلال الأيام الماضية في ظرف الأسبوع الماضي منذ الأحد حتى اليوم تأتي رغم أن الإدارة الأمريكية تحاول حتى أن تغير اللغة وتقول إن ما يحصل مع إيران هو ليس حربا بل صراع عسكري، وإن الأفضلية فيه للولايات المتحدة، وإن الأمور تذهب إلى وضع أفضل بالنسبة للولايات المتحدة في مضيق هرمز مع زيادة أعداد براميل النفط التي تخرج من هناك ومع السيطرة العسكرية الأمريكية. لكن رغم ذلك يبدو أن وتيرة التصعيد العسكري ذاهبة في اتجاهات لا ترغب بها الإدارة الأمريكية، وهناك الكثير من الإحاطات التي قدمت للرئيس الأمريكي بشأن خيارات عسكرية إضافية يمكن اللجوء إليها، وكان هو نفسه تحدث عن استهداف جبل الفأس وما إلى ذلك من خيارات عسكرية تصعيدية.
1: محمد المدهون من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذا لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على الصواريخ والسفن الحربية، فناقلات النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله إلى فرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
3: حرب ناقلات تشتعل في مياه الخليج مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة، وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك 1 وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية، كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم، قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج 3 ناقلات إيرانية من الخدمة، معادلة بدأت ملامحها في الظهور نهاية أغسطس الماضي عندما تعرضت ناقلتا نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وكانتا تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية. فبدلا من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفا أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&P Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالباً إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافاً في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: معنا من طهران هادي أفقهية، الدبلوماسي الإيراني السابق من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ضيفنا بل ضيفينا، مرحبا بكما. ودكتور ريتشارد وايتس، أبدا معك بهذه المعادلة الجديدة أو قاعدة الاشتباك الجديدة التي تضعها الولايات المتحدة، ما التعويل الأمريكي على استمرارها في حدها المضبوط وعدم توسعها إلى اشتباك عسكري أكبر؟
4: الأمر يعود بشكل كبير جدا لإيران، لأن الإيرانيين استهدفوا الناقلات لعدد من الأشهر، والولايات المتحدة الأمريكية قررت أن ترد بالفعل نفسه، وذلك من أجل الردع. وربما قد تقوم الولايات المتحدة باستهداف المزيد من الناقلات الإيرانية إذا ما قررت إيران التصعيد مجددا، كما فعلوا أو حاولوا أن يفعلوا من خلال استهداف عدد من السفن الحربية خارج الخليج، أو قبل ذلك عندما حاولوا واستهدفوا قواعد عسكرية بالأردن. أعتقد بالنسبة للوقت الحالي فإن إدارة ترامب تود أن تخفف من مستوى التبادل العسكري في الوقت الذي تنتظر فيه نتائج العقوبة الاقتصادية التي فرضت على إيران.
1: إلى أي مدى هذه أفقهية السؤال هنا؟ يعني هذه القواعد الجديدة، ناقلة مقابل ناقلة، ضمن الحرب الاقتصادية والحصار على إيران لمنع تصدير النفط، وليست ضمن تصعيد عسكري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني بالرغم من كل هذه المحاولات وهذه المشاكسات والحقيقة عسكرت المنطقة، ما زال الحرس الثوري يؤكد أنه إذا أي سفينة تريد أن تعبر المضيق بإمكانها أن تستوضح من إيران وتنسق مع الحرس الثوري وتعبر عبر الممرات التي حددها الحرس الثوري. ولكن من الجانب الآخر، القطع العسكرية الأمريكية التي تمانع خروج هذه السفن، إذن هذا تناقض. من جهة يريد تدفق النفط الجانب الأمريكي، ولكن من جهة أخرى يريد السيطرة على المضيق ومنع السفن التي تريد أن تمر خلال الممرات التي حددها الحرس الثوري

0: وفقاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يعد ترامب أنه بعد فترة وجيزة ستعود أسعار النفط والمحروقات في الداخل الأمريكي وتحل الأزمة من جهة، ويقوم بهذه العمليات التصعيدية والهجوم على ناقلات نفط إيرانية، أكيد إيران سترد. إذن حصيلة هذه التراشقات هو ارتفاع أسعار النفط وامتداد واستمرار الأزمة سواء على الداخل الأمريكي أو على مستوى الاقتصاد العالمي. فيما يتعلق بموضوع العقوبات، أنا أكدت أنه موضوع العقوبات خصوصا العقوبة الأخيرة التي سموها بالاقتصاد المنبوذ لم يأتوا كله، ومن هنا اختاروا ورجعوا للخيار العسكري والتصعيد. وفي ظني أستاذ محمد هذه المرة إيران سوف لن توقف العمليات العسكرية إلى أن يرفع الحصار بالكامل، ومن ثم يصبح لكل حادث حديث إذا أراد ترامب حقيقة كما يعد ناخبيه أنه سننهي الحرب ونعلن نهاية الحرب، وإن كان يقول أنه نحن المنتصرون. إذا كان يريد أن يرجع لطاولة المفاوضات فعليه أن يلتزم بنفس المذكرة التفاهم التي وقعها.
1: عن هذه النقطة أسأل دكتور ريتشارد وايز، إذا ما كانت إيران تحاول الرد والخروج من هذه الحالة من الحصار وتصعد، كيف يخدم ذلك الرئيس دونالد ترامب على أبواب الانتخابات والتأكيدات الأمريكية بأننا لسنا في حالة حرب؟
2: الأمر يعتمد على ما تقوم به إيران. هل هم حقيقة يريدون مساعدة ترامب في هذا الإطار؟ ربما لابد أن يقوموا باستهداف الكثير من المدنيين، وربما هذا سيعطي حافزا كبيرا للرئيس ترامب ليحظى بالشعبية. وإذا ما تم استهداف المزيد من السفن وإذا ما واصلوا بنفس المقاربة، لا أعتقد أن الحرب سيكون لها الأثر البالغ على الانتخابات المقبلة، ربما بشكل غير مباشر من خلال التأثيرات على الاقتصاد. ربما هذا الأمر قد يؤثر بطريقة ما، لكن ويؤثر على مستوى التضخم، لكن شيء ربما قد يجعل الشعب الأمريكي يحتشد خلف الرئيس الأمريكي قد يكون من خلال محاولة القيام بأي ضربة إرهابية أو ما إلى ذلك. هذا قد يغير الأمور.
1: دكتور، أيضا هذه أفقهي في السياق، تعيش إيران حالة خنق اقتصادي، وليس فقط انتظارا لنتائج خطة المنبوذ الاقتصادي كما أشرت سابقا، ولكن حاليا أيضا بفعل التضخم وانهيار الريال الإيراني، فعنصر الوقت كيف تتعامل معه طهران؟
0: هذا صحيح أستاذ محمد، يعني موضوع الخنق الاقتصادي ليس جديدا على إيران، هم يسمونه الخنق الاقتصادي، ولكن إيران كذلك لم ولن تقف مكتوفة الأيدي كما صرح الدكتور عارف مساعد الرئيس بيزشكيان البارحة من أنه نحن حددنا برامج وخطط في الحقيقة ستفشل هذا الخنق الاقتصادي كما أفشلت كثير من العقوبات التي فرضها ترامب في عام 2018 عندما مزق الاتفاق النووي وخرج وأعلن العقوبات القاسية. فما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي هو تقريبا نفس العقوبات الخمسة فيما يتعلق بالذهب وقطع الغيار والمصرف كذلك وبيع النفط، نفس هي الأمور نفسها، ولكن عادها بحرب إعلامية كي يعني تخلط الأوراق على الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يعني بلد إيران مترامي الأطراف، مساحة إيران 1,650,000 كيلومتر مربع أستاذ محمد، وتجاوره 15 بلدا. لا يمكن خنق مثل هذا البلد، وهناك الآن الحدود البرية، السكك الحديدية، وكذلك الموانئ البحرية في شمال إيران، كلها أصبحت يعني تشتغل ليلا ونهارا كي تحبط هذه العقوبات. ومن ثم إلى جانب إيران هناك انخراطها في منظمات اقتصادية شانغهاي وراسيا والبريكس، وكذلك اتفاقيات كبيرة مع الروس ومع الصينيين، وكذلك استثمارات الهند في
1: وقد
0: منطقة
1: ذكرت أن
0: شابهات
1: إيران
0: وإعلان
1: يعني حاولت
0: راسي.
1: وضع خطط لمواجهة ذلك، يعني هل في هذه الخطط تواصل مع الدول التي تتعرض لضغط أمريكي؟ ما الذي يقال لإيران من حيث التعامل مع هذه الخطة، كما مثلا الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الانضمام لها؟ ما الذي تقوله باقي الدول لإيران؟
0: يعني هناك الدول المتنوعة. الاتحاد الأوروبي هو بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وعد الاتحاد الأوروبي أنه لا تخرج إيران من معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولا تخرج من الاتفاق، ونحن نعد أنه سنعوض الخسائر الناجمة عن الخروج الأحادي الأمريكي، ولكن لم يفعلوا شيئا. الاتحاد الأوروبي نفسه في الحقيقة فعل آلية الزناد، ولكن إيران أحبطت هذا الموضوع من خلال الفيتو الصيني الروسي في مجلس الأمن. الاتحاد الأوروبي هو الآن يحاول في الحقيقة أن يزج نفسه في عملية تدويل مضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بالتصعيد العسكري أو فيما يتعلق بكسح الألغام، ولكن هددت إيران أنه إذا أي دولة في الحقيقة أوروبية تريد أن تشارك في كسح الألغام نحن سنضربها، لأن هذه منطقة في الحقيقة إقليمية، مياه إقليمية عمانية إيرانية، ونحن نرفض ذلك بشدة. إذن الاتحاد الأوروبي في الحقيقة خارج قوس ولا تتعامل معه إيران.
1: شكرا جزيلا لكما. إذا رصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية، وأشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
3: نحن الآن في مضيق هرمز، حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق. وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا، لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: ومشاهدينا انتهت هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة مع زميلي محمد مزيمز. شكرا لكم وأينما كنت في أمان الله.
4: مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
6: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
7: الأحداث لا تنتظر.
8: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
7: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
9: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
7: ذاك ما تروى.
10: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
7: بل كما تحدث.
11: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
7: نحن في المشهد.
12: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
7: نقترب، ننقل، نوثق.
13: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: الجلال.
1: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، ذكر الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة أن شخصين استشهدا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة عرب صليم في النبطية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على محيط مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق وبلدة عرب صليم ومحيط بلدة كفر رمين، كما تعرضت بلدة ونبطية الفوق لقصف مدفعي إسرائيلي. فيما يتعلق بملف التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن أمريكية. وأضافت أن هجماتها تأتي ردا على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت بأنها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين حربيتين أمريكيتين. بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. وقد شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان واصفة إياها بأنها عدوان وجريمة حرب. مشاهدينا، تطورات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. مستهلنا حيث الحدث الأبرز، وذلك من خلال التصعيد الإسرائيلي الذي يتواصل في جنوب لبنان. مراسل الجزيرة كان قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 3 غارات على محيط مدينة النبطية وأيضا بلدة النبطية الفوق وفي محيط بلدة كفر رمين الواقعة في جنوب البلاد. مراسلنا أيضا أضاف وفي إطار ذلك التصعيد الإسرائيلي بشن غارة استهدفت المبنى المهدد بالإخلاء في بلدة عرب صليم الواقعة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي من جهته قال بأنه يشن غارات في جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على قواته. من قعقعية الجسر بقضاء النبطية في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما إيهاب، نتابع معك ما تكشف من تفاصيل حول ما أسفرت عنه تلك الغارات الإسرائيلية إضافة إلى القصف المدفعي.
1: فرق الدفاع المدني في جنوب

0: جنوب لبنان تحدثت عن وقوع ضحيتين نتيجة لغارتين إسرائيليتين على بلدة عرب صليم. الغارة الأولى وقعت في أطراف البلدة وجاءت استهدافا لأحد المنازل قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بإنذار منزل آخر وتقصفه بصاروخين. هناك أيضا جرحى نتيجة لهذه الغارات، وكذلك على منطقة النبطية وكفر رمان والنبطية الفوقة. فالغارات الإسرائيلية دمرت منزلا في النبطية الفوقة، مبنى لمستشفى قديم في بلدة النبطية الفوقة، كذلك أصابت منازل في كفر رمان، وكلها تأتي في ضمن نطاق الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت أصابت هذه المنطقة والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية. فالقوات الإسرائيلية كانت ادعت بأن حزب الله أطلق مسيرتين انقضاضيتين باتجاه قواتها، وقامت بهذه الغارات الجوية العنيفة منذ ساعات الصباح الأولى باتجاه منطقة النبطية التي كانت تعرضت كذلك منذ بعض الوقت لقصف مدفعي استهدف محيط بلدة كفر رمان وكذلك محيط بلدة النبطية الفوقة، أطلقت خلاله القوات الإسرائيلية عددا من القذائف، ولازلنا نسمع حتى الآن تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية في أجواء منطقة النبطية. النبطية كانت تعرضت خلال الأيام الماضية كذلك لغارات عنيفة من جانب القوات الإسرائيلية، نفس الادعاء الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق مسيرتين على قواتها وهاجمت بلدة ميفدون والنبطية الفوقة وكفر رمان وعرب صليم. أيضا وزارة الصحة أشارت إلى أن هناك 7 هجمات جوية إسرائيلية وقعت خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط 4 شهداء وجرح 32 شخصا في الغارات التي وصلت إلى مناطق جديدة في صور، مثل بلدة الرمادية التي تعرضت ساحتها لقصف جوي إسرائيلي، من بين الجرحى فرق إسعافية، وكذلك أغارت على بلدة عين التيني في البقاع الغربي. القصف المدفعي الإسرائيلي وكذلك الغارات كانت تواصلت الليلة الماضية باتجاه وادي سلوقي الذي يقع على تخوم المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وكذلك على أطراف بلدة المنصوري التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع، وحاولت القوات الإسرائيلية تدمير منازل، وقامت أيضا بإلقاء جالونات تحمل متفجرات باتجاه بعض الأحياء التي لم تصل إليها، وكذلك قامت بتلغيم عدد كبير من المنازل خلال الساعات 24 الماضية في أرنون التي تقع قرب كفر تبنيت التي تحتلها إسرائيل في قضاء النبطية، وكذلك باتجاه بني حيان التي شهدت تفجيرات ضخمة للغاية، قامت القوات الإسرائيلية من خلالها بتدمير ما تبقى من منازل هذه البلدة والبنية التحتية فيها، ووصلت كذلك التفجيرات إلى حداثة وغيرها من القرى التي تقع في نطاق منطقة بنت جبيل. كل التصعيد الإسرائيلي جاء بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أن إطلاق سراح 5 موقفين لبنانيين من جانب إسرائيل هو إشارة إيجابية باتجاه دفع نحو مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية، خصوصا وأن إخفاقا حصل في اجتماعات أخيرة عقدت في آب أغسطس الماضي في روما ولم تثمر عن أي تجاوب للمطالب اللبنانية لناحية الانسحاب من مناطق إضافية يطلق عليها مناطق تجريبية، ولم تقدم إسرائيل أي تراجع بالنسبة لوقف اعتداءاتها ووقف أيضا تفجير المنازل والبلدات التي تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي.
1: أشكرك إيهاب العقدي، بالتأكيد نعود إليك في حال ورود أي تطور جديد مع هذا التصعيد الإسرائيلي الواضح الذي أشرت إلى أنه اشتد خلال الساعات الماضية في الحقيقة منذ ساعات فجر هذا اليوم. فاطمة خميسي، في إسرائيل ثمة إعلان عن تلك الموجة من الغارات التي تستهدف مدن جنوب لبنان والبلدات هناك، و بحسب ذلك المصدر الإسرائيلي في الجيش فإن السبب هو مسيرات أطلقها حزب الله.
2: صحيح محمد، وهذا موقف رسمي صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي بيانه الأخير تم الحديث عن رصد لإطلاق مسيرتين من قبل حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في إطار ما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. جرى اعتراض مسيرة

0: الطرق لوقف إطلاق النار، ووصفه بالانتهاك الصارخ لهذا الاتفاق، وبناء عليه شرع سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في مواقع متفرقة في جنوب لبنان. تلا ذلك أن كان هنالك أيضا أمر إخلاء طال أحد المباني في منطقة عرب صليم في جنوب لبنان، واعتبر الجيش الإسرائيلي بأن هذا التطور الميداني من قبل حزب الله وهذا الاستهداف يستدعي إلى مثل هكذا رد عسكري قوي، وأكد بأن هذه العمليات الإسرائيلية ستتواصل ضد التهديدات الفورية التي ترصد في الميدان. طبعا التصعيد والتأهب في الجبهة الشمالية سيد الموقف، خاصة في الأيام الأخيرة بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. فبالتالي من بين السيناريوهات التي وضعتها المؤسسة العسكرية أن يقدم حزب الله على تصعيد من قبله، وأن يقدم على استهداف القوات المتموضعة في الجنوب. أيضا من بين السيناريوهات التي وضعت كإجراءات وكتطلعات محمد تدخل أوسع، لربما يطال إيران على اعتبار أن إيران تقف وراء تمويل ودعم المنشأة الاستراتيجية التي بنيت طيلة العقدين الماضيين تحت مرتفعات علي الطاهر. لذلك هنالك عدة سيناريوهات تنعكس على حالة الجهوزية والتأهب لدى الجيش الإسرائيلي على تلك الجبهة. هنالك أيضا عزم على مواصلة إبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في إطار المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، علما بأن هيئة البث الإسرائيلية نقل عن مصادر مطلعة باتت تتحدث بأن المؤسسة العسكرية تدرس احتمالية تقليص أعداد القوات المنتشرة في الجنوب بعد أن يتم تدمير شبكة الأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر، وأن تكون هذه المنطقة الأمنية تمتد من نحو 3 إلى 4 كيلومترات في العمق اللبناني، وأن يتم استبدال ما يسمى بالخط الأصفر بالخط الرمادي وتقليص القوات. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الخطة لا تزال قيد الدراسة، قيد التقييم الأمني، ولم يصادق عليها المستوى السياسي، ولا تزال المواقف الرسمية الإسرائيلية سواء على المستوى العسكري على المستوى السياسي إزاء هذه الجبهة على حالها، بمعنى العمليات العسكرية مستمرة لإحباط ما يسمى بالتهديدات الفورية. العمليات أيضا بالمناسبة محمد متنوعة، إذا ما أردنا أن نتطرق إليها نتحدث عن اغتيال عناصر حزب الله، استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، أوامر الإخلاء تعود من جديد. فبالتالي هذا الأمر ينعكس على هذا الإصرار الإسرائيلي لمواصلة مطاردة عناصر حزب الله وإحباط هذه التهديدات الفورية وتأمين البلدات الحدودية الشمالية. محمد، فيما يتعلق بالمسار السياسي، طبعا إسرائيل كانت قد سلمت قبل عدة أيام 5 مواطنين لبنانيين كبادرة حسنية، ولكنها في ذات الوقت لا تزال تتعنت بإبقاء قواتها وعدم توسيع نطاق المناطق التجريبية، ولكنها تعول في إطار المفاوضات القادمة أن يبدي لبنان مرونة نوعا ما، وأن يكون هذا الأمر تسليم المواطنين 5 يعطي لبنان الرسمي إنجاز نوعا ما على حساب حزب الله، ويضعف الحزب داخليا، وهو ما يخدم أيضا المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
1: شكرا فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، كنت معنا من بيروت. الدكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. دكتور عماد، هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتفاقم صراحة، أي موقف يضع لبنان الرسمي فيه؟
2: نعم أكيد، يعني اليوم إسرائيل تنتقل من مرحلة تصعيد إلى أخرى، فهي بدأت بما يسمى حرية العمل في المناطق التي تحتلها، وهذا كان يعني جرف كل القرى والمدن الجنوبية ضمن المنطقة الصفراء. واليوم تنتقل إسرائيل ضمن ذرائع متنوعة إلى ما يمكن أن يسمى بتفريغ المنطقة الجنوبية، واليوم نسمع بمناطق رمادية أيضا، يعني فتفريغ المناطق والقرى الجنوبية هو واضح ما تهدف إليه إسرائيل وتثبيت احتلالها. هلا أكيد أن الجانب اللبناني ما زال يعول على الخط الدبلوماسي والمفاوضات، ورغم أنه يعرف أن هذه المفاوضات أصبحت في مسار يعني صعب، خاصة أن هناك تصعيد مستمر إسرائيلي وهناك عدم تجاوب

0: من حزب الله لما يريده هو، لما تريده الدولة اللبنانية. فهي الدولة اليوم موجودة ضمن أزمة، غير التعاون معها غير موجود، لا من قبل حزب الله ولا من قبل إسرائيل، وبالتالي ما تزال تعول على الدعم الأمريكي في هذه العملية الدبلوماسية، وتسعى من خلال هذه العملية على الأقل بعدم التصعيد أكثر، لأنه يمكن لإسرائيل أن تبدأ بتوسيع نطاق ضرباتها وعملياتها العسكرية، وممكن أن تصل هذه العمليات إلى قلب العاصمة بيروت وغيرها. فلذلك يعني الدولة اللبنانية اليوم تحاول كسب الوقت من أجل يعني عدم التصعيد، بانتظار ما ستولي إليه الانتخابات داخل إسرائيل، لأن هذه الانتخابات أيضا يعني الكل الآن أصبح بانتظارها. وتخشى الدولة اللبنانية من خلال هذه الانتخابات أن لا تؤول إلى يعني مصلحة القوى التي تدعم على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان أو المفاوضات، خاصة إذا أيضا دخلت الدخل الإسرائيلي
1: واضح.
0: في
1: طيب
0: أزمة
1: طيب
0: تشكيل حكومة.
1: باختصار،
0: لذلك
1: هل
0: يعني
1: تتوقع دكتور
0: بانتظار
1: عماد موقف معين واضح صريح من لبنان الرسمي تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي؟
0: أكيد الدولة اللبنانية برئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها والحكومة مجتمعة يعني دائما
1: شجب وإدانة فقط أم أبعد من
0: تنتقد
1: ذلك؟
0: ماذا تستطيع يعني الدولة اللبنانية، يعني تريد الدولة اللبنانية التفاوض وعدم التصعيد، وهي تعول
1: واضح.
0: على
1: طيب
0: الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل. لا، ليس لدى الدولة اللبنانية الكثير من يعني أدوات الضغط، غير أنه لديها دعم دبلوماسي إن كان عربي أو دولي، وتريد من هذه المروحة الدبلوماسية أن تكون هي يعني القوة في يعني عدم تصعيد الأمور
1: واضح
0: إلى
1: دكتور عماد، اسمح
0: الأصلح.
1: لي فقط لننقل الحوار للأستاذ وديع ونفهم من خلالك ما الذي تريده إسرائيل من لبنان وفي لبنان.
2: نعم، تحية لك الأستاذ محمد، الأستاذ عماد، كل المشاهدين. رسميا وعلنية تقول إسرائيل أن هذا التصعيد هو رد على انتهاكات حزب الله بإطلاق مسيرات، ولكن من ينظر لما حصل في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة يلاحظ أن هناك مسلسلا من التصعيد الإسرائيلي، وهناك أطماع غير معلنة خلف هذا الموضوع. ربما أولا تكون هناك حاجة عملياتية عسكرية على الأرض ترتبط بهذا الصراع على مناطق حساسة في جنوب لبنان، لكن يضاف إلى ذلك هو العقيدة الإسرائيلية الاستراتيجية الأمنية التي تلت 7 أكتوبر، والتي تقضي بإبادة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا ولو كان صغير في محيط إسرائيل. نرى ذلك في مناطق مختلفة من هذه الجبهات المفتوحة حتى الآن. كذلك الأمر لا يقل أهمية هي الرغبة الإسرائيلية بتحقيق حسم لهذه الجبهة المفتوحة مع حزب الله، لأن هذه الحرب تقريبا 3 سنوات ولم يتم حسم جبهة لبنان أيضا، وهناك انتقادات داخل إسرائيل، وهذا بمعزل عن الانتخابات. يعني لو افترضنا أن الانتخابات الإسرائيلية غير قائمة لوجدنا هذا التصعيد موجود، لأنه يتغذى وهناك عوامل أخرى تدفع حول نحو هذا التصعيد. ولكن بالإضافة إلى ذلك أيضا، وربما يندرج في ذلك، هي محاولة لتأليب اللبنانيين أيضا على حزب الله، هذه العقيدة المتوحشة الآن التي تقضي على إبادة كل شيء، تفريغ جنوب لبنان، تدمير جنوب لبنان، هذا من شأنه ربما تراهن إسرائيل على أن يؤلب اللبنانيين على حزب الله. ولكن يضاف إلى ذلك بالتأكيد أن هناك حسابات انتخابية سياسية داخلية. حكومة نتنياهو الآن كلما هبطت الاستطلاعات كلما ارتفعت محاولات التصعيد على الجبهات المختلفة، سواء في غزة، في الضفة، وحتى في جنوب لبنان. وأكاد أقول أن هناك أيضا رغبة إسرائيلية بمحاولة استدراج إيران لهذه
1: طيب
2: الجبهة الآن من خلال لبنان.
1: دكتور عماد، كيف سيتجه لبنان الرسمي هذه المرة إلى مفاوضات، جولة جديدة قد تكون بين وقت وآخر، مع أخذ بعين الاعتبار هذا التصعيد الإسرائيلي الواضح، الحديث عن السيطرة العملياتية في علي الطاهر، إضافة إلى ما حصل من خلال تسليم اللبنانيين عبر الصليب الأحمر بوساطة أمريكية من قبل إسرائيل؟
0: نعم، لبنان سيدخل إلى المفاوضات بطلب أساسي، خاصة طلب ليس فقط باتجاه إسرائيل ولكن أيضا باتجاه حزب الله، بأن تتوسع المناطق التجريبية، لأن مثل ما حدث في تلة علي الطاهر

0: أنا ممكن لهذه المناطق أن تكون ضمن إطار السلطة والشرعية اللبنانية، ولا أن تسقط ضمن إطار السيطرة الإسرائيلية، وأن لا تعطي يعني انتصار لنتنياهو في هذه الانتخابات التي يقوم بها في الداخل الإسرائيلي. الدولة اللبنانية تريد التعاون حزب الله بشكل أساسي في هذا الموضوع، لأن إعطاء إسرائيل المزيد من الذرائع والمزيد من الهجمات والتدمير للمناطق والقرى الجنوبية لن ينفع لا حزب الله ولا الجنوبيين.
1: ولكن دكتور عماد،
0: الدولة
1: هذا
0: اللبنانية
1: المطلب فيما
0: تريد
1: يتعلق
0: توحيد
1: بتوسيع
0: الموقف اللبناني في هذا الموضوع.
1: نعم فيما يتعلق بتوسيع تلك المناطق التجريبية، من المعلوم بأن لبنان طالب بأكثر من منطقة، وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على 3 مناطق، ولكن فعليا منطقة واحدة هي التي كانت تخضع بين قوسين لسيطرة إسرائيلية، وبالتالي حتى علي الطاهر حتى أماكن أخرى رفضت إسرائيل أن تكون ضمن هذه الخطط التجريبية.
0: نعم، إسرائيل يعني تصر على أن أي المناطق التجريبية ليس بالضرورة أن تكون ضمن المناطق التي تحتلها، مثل زوتر الشرقية مثلا. تريد أن يكون هذه المناطق التجريبية ضمن إطار الوجود حزب الله فيها، فهكذا تستطيع إخراج حزب الله من هذه المناطق ولا تكون لها دور عسكري في الفرض هذا الخروج ويعني تدمير مواقع حزب الله. هذا ما تصر عليه إسرائيل، وإذا كان هناك تعاون من حزب الله في هذا الموضوع هذا يعطي الدولة اللبنانية دفعا جديدا للتأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية في المناطق التي توجد بها، وبالتالي تعطي هذا الموضوع دفع آخر لمطالبة الدولة اللبنانية
1: طيب
0: بتوسيع هذه المناطق إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، وإلا يعني لن تنسحب إسرائيل ولن توقف. يعني كلنا نعرف أن إسرائيل ستستمر في هذه الحرب وستقوم بعملية إبادة وإخراج للناس من مناطقهم وقراهم، وليس لدى لا حزب الله ولا الدولة اللبنانية الإمكانيات في مواجهة إسرائيل عسكريا، وخاصة أن هناك
1: واضح
0: ليس
1: دكتور عماد،
0: هناك
1: فقط
0: يعني استراتيجية
1: للوقت فقط
0: عربية لهذا الموضوع.
1: واضح. أستاذ وديع، أشار الدكتور عماد إلى نقطة، أن هذا التصعيد الإسرائيلي يمكن أن ينتج عنه على طاولة المفاوضات قبول لبعض النقاط التي كان يرفضها نتنياهو سابقا، هل هذا وارد؟
2: أنا لا أعتقد أن يكون هذا هو الاتجاه لجملة من الأسباب. أولا، كما يعني يعلم الجميع، هذه الجبهة لا تزال مفتوحة، وهناك تساؤلات كيف يمكن لإسرائيل بعدما أن وعدت الإسرائيليين بالنصر المطلق تجد نفسها في جبهة مفتوحة. حزب الله في الجولة الأخيرة فاجأ إسرائيل واستطاع رغم هذا الدمار في الجانب اللبناني أن يقف مقابل إسرائيل. لم تنجح إسرائيل في حسم هذه المعركة. الآن هذا هو الضغط على حزب الله والضغط على اللبنانيين من أجل استدراج ضغط داخلي على حزب الله، محاولة تصعيد الضربات العسكرية، مرجح أن يزداد ويتفاقم أكثر في محاولة لحسم هذا الموضوع، حسم هذه الجبهة. ويضاف إلى ذلك طبعا موضوع الانتخابات. هناك انتقادات في إسرائيل أن هذه الجبهة أيضا بقيت مفتوحة، ولذلك هذا يعود كيد مرتد على نتنياهو وعلى ائتلافه وعلى هيبته
1: واضح.
2: وهيبة حكومته. وأخيرا، هو أيضا محاولة تحقيق نوع من صورة الانتصار. هذه المشاهد، صور الدخان والنار، ربما جزء من عملية هندسة وعي الإسرائيليين، وهذا ما سيدفع له نتنياهو. وربما هناك من يقول أن نتنياهو يدفع لاستدراج إيران للتخلص من الانتخابات تماما.
1: شكرا جزيلا لك من الجليل وديع عوده الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك الدكتور عماد سلامه، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت، كنت معنا. ننتقل الآن إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن أمريكية. في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. من طهران مراسلة الجزيرة الإيرانية قاسمي، مرحبا بك رانيا، نتابع معك أبرز تلك التصريحات الإيرانية، وفي مجملها جاءت على لسان الحرس الثوري الإيراني والبحرية التابعة للجيش الإيراني.
3: نعم محمد، يعني إيران في إطار

0: عمليات الرد على الهجمات الأمريكية والتي كانت قد حذرت الولايات المتحدة بحسب النائب الأول الرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن عمليات الرد ستكون غير متوازنة ومتعددة الطبقات. نفذت قوات الحرس الثوري ليلة أمس عدة عمليات ضد الأهداف الأمريكية ردا على استهداف 3 ناقلات إيرانية. العملية الأولى ونفذتها بحرية الحرس الثوري حيث استهدفت 6 سفن، 3 منها قالت أنها مخالفة، حيث قامت بالعبور من مضيق غير مصرح به أو الممر غير مصرح به في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى استهداف 3 سفن أمريكية في مناطق أخرى. العملية الثانية نفذتها قوات الجو الفضائية في الحرس الثوري، حيث استهدفت هذه القوات بالصواريخ الباليستية المدمرة الأمريكية وأيضا حاملة الطائرات، وقالت أنها ألحقت بها أضرار. هذه الأضرار والخوف من التعرض لهجوم آخر أجبر هذه الحاملة وأيضا المدمرة على الهروب من منطقة الاشتباك كما قال بيان القوات الجو الفضائية في الحرس الثوري. والعملية الأخيرة على الأقل حتى الآن هي قيام القوات البحرية في الحرس الثوري أيضا مرة أخرى باستهداف، ولكن هذه المرة استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم الدخول إلى ما وصفه البيان للحرس الثوري بالمنطقة الآمنة في مضيق هرمز. الحرس الثوري يعني أكد على أن يعني سيراقب بدقة التحركات الأمريكية، حذر بأنه سيرد بشكل حازم وقوي على أي تحركات وصفها بالمعادية، وقال أن على الولايات المتحدة أن تنسحب من المنطقة، كما أيضا دعا السفن إلى عدم يعني الانخداع بما التصريحات الأمريكية وعدم التحرك في المسارات غير المصرح بها، وإلا فإنها ستتعرض للاستهداف. أما قائد أركان الجيش الإيراني فقد أكد على أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تثبت يعني كلامها، وقال أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا يوجد لها دليل على أرض الواقع. تحدث على أن الولايات المتحدة ليست رجل الميدان وأن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التصعيد العسكري ما بين البلدين وتوجيه ضربات متبادلة. هذه يعني الأوضاع ناقشها أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مع نظيره السعودي أيضا التركي في اتصالات هاتفية منفصلة، بحث خلالها آخر التطورات الإقليمية وأيضا آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لإعادة الأمن والاستقرار في مضيق هرمز، كما قالت الخارجية الإيرانية. فيما يبدو أن هناك جهود دبلوماسية لخفض حدة التصعيد ما بين الجانبين، وذلك من أجل يعني العودة للمسار الدبلوماسي، ولكن لنرى ما ستسفر عنه هذه الجهود، وهل سنشهد المزيد من التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة أم أن الجهود قادرة على احتواء هذا التصعيد.
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، مرحبا محمد. تابعنا مع رانيا الرواية الإيرانية المتعلقة بما حدث ولا يزال في مضيق هرمز. ماذا عن الرواية التي جاءت بها القيادة المركزية الأمريكية وتفاصيلها؟
2: نعم محمد، لا تعليقات أمريكية على ما يقوله الحرس الثوري الإيراني من استهداف لزورق مسير أمريكي أو لثلاث سفن أمريكية، ولكن ما نعرفه وما حدث الحدث الأساسي الذي شاهدناه أمس هو استهداف 3 ناقلات إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني حامل الطائرات أمريكية ومدمرة أمريكية. هذا الرد الأمريكي النوعي الأول من نوعه، لأنه يأتي استهدافا لناقلات نفط إيرانية بسبب استهداف إيران سفنا حربية أمريكية. قبل ذلك ويوم الثلاثاء كان هناك استهداف لناقلتي نفط إيرانيتين حكوميتين، وقيل حينها إن قاعدة ناقلة بناقلة تطبق، إذا استهدفت إيران ناقلة نفط في المضيق تستهدف ناقلاتها، ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا ويتعزز موقع ناقلات النفط في عين هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تأخذ منحا تصاعديا حقيقة خلال أسبوع. الآن خلال الأيام السبعة الماضية شهدنا 3 جولات من الأعمال العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة، بدءا باستهداف منصات الصواريخ في جزيرة لارك، مرورا باستهداف أكثر

0: من 100 هدف تابع للحرس الثوري الإيراني رادارات وأنظمة رصد ومراقبة الثلاثاء الماضي، وصولا إلى ما شهدناه أمس من استهداف لناقلات النفط الإيرانية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يقول إن المعادلة بسيطة، لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية، وإن أي سفينة حربية تستهدف سيقابل استهدافها باستهداف لناقلات النفط. وقال إن أسطول ناقلات النفط الإيراني هو مكشوف وأعزل، تعرفه الولايات المتحدة جيدا، وقد دمرت الولايات المتحدة القدرات الجوية والبحرية الإيرانية التي كان من الممكن أن تحمي هذا الأسطول. إذن تركز واشنطن على قضية مضيق هرمز، مرور ملايين براميل النفط من المضيق بشكل يومي، ونزع هذا المضيق كورقة ضغط استراتيجية من إيران. هذا هو التركيز الأساسي في هذه المرحلة، رغم الرغبة والميل لدى الإدارة الأمريكية بالتخفيف من العمليات العسكرية، كما جاء في تقارير صحفية عدة خلال الأيام الماضية، حتى أن اللغة الآن تتغير. يحاول الرئيس ونائب الرئيس التأكيد بأن ما يجري ليس حربا من الأساس، بل هو صراع عسكري، هناك عمليات قتالية متفرقة ولكنها ليست كبرى كما رأينا في مارس وإبريل الماضيين، ومحاولة التخفيف من أي تداعيات سلبية على الحزب الجمهوري وحظوظه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد أقل من شهرين من الآن. لذلك رغم هذه المحاولات، يبدو أن التصعيد آخذ في الاتساع بسبب ناقلات النفط وهذه العمليات، ولكن القضية هنا في الرسالة الداخلية التي تريد الإدارة الأمريكية إيصالها لمواطنيها هي أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان حرية الملاحة وحركة وإمدادات النفط في مضيق هرمز، وأن أسعار البنزين والديزل ستنخفض، وهذه أزمة كبيرة هنا، خاصة أن الضغط الاقتصادي على المواطن الأمريكي يتصاعد مع استمرار هذه الحرب وإطالة أمدها. نحن الآن نشهد سعرا قياسيا لجالون الديزل في الولايات المتحدة، وكذلك متوسط وطني لسعر البنزين مرتفع في مثل هذا التوقيت من العام.
1: شكرا محمد المدهون من واشنطن. إذن لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على الصواريخ والسفن الحربية، فناقلات النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله إلى فرض معادلة جديدة تقوم على المبدأ ناقلة مقابل ناقلة، وذلك بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
2: حرب ناقلات تشتعل في مياه الخليج مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة. وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك ون وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ بالستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية، كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم، قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج 3 ناقلات إيرانية من الخدمة، معادلة بدأت ملامحها في الظهور نهاية أغسطس الماضي عندما تعرضت ناقلتا نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وكانتا تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة، وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية، فبدلا من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعرف.

0: تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفا أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&P Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالبا إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافا في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: من طهران الدكتور عماد بشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مرحبا بكما. دكتور عماد، هل في مرحلة ما يمكن لهذه المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة مقابل ناقلة أن تردع إيران في هجماتها عند مضيق هرمز؟
2: تحياتي لك وللضيف العزيز والمشاهدين الكرام. أبدا، يعني إيران تدافع عن نفسها وعن وجودها، وهي سوف تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن مصالح إيران والوجود الإيراني. الولايات المتحدة تقوم بالعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، الجيش الأمريكي تحول إلى زمرة إرهابية يقوم بأعمال إرهابية ويريد إرهاب إيران، هذا لن يحصل. و اليوم اتخذت إيران استراتيجية جديدة في مواجهة الأمريكان على أساس أنهم مجموعات إرهابية، وهي قامت يعني بدأت باستهداف يعني السفن الحربية الأمريكية. اليوم كان استهداف لحاملة الطائرة الأمريكية، وأصيبت هذه حاملة الطائرة حسب المعلومات التي الغير رسمية التي وصلت، هناك طائرات تدمرت على الحاملة. عمليا إيران تضع معادلة جديدة، تستهدفون أي أهداف في إيران، أنا سوف أدمر حاملات طائرتكم أو طائرتكم عليها. ونعلم أن كلفة الطائرة الأمريكية هي أكثر بكثير من حاملة يعني النفط أو سفينة حاملة النفط.
1: ولكن في المقابل أنت تعلم دكتور عماد أن هناك حصارا اقتصاديا على إيران، حصارا على الموانئ الإيرانية. تقول إيران بأنها تلتف وتستطيع أن تصدر كمية من نفطها، ولكن إذا دمرت هذه ناقلات النفط الإيرانية التي كانت تستخدم في إطار أسطول الظل الإيراني، يعني أن لا مدخول إيرانيا للخزينة من العملة الصعبة.
2: يعني شوف، أول شيء يجب أن يحصل هو إبعاد السفن الحربية الأمريكية من المياه الإقليمية الإيرانية ومن ممرات هذه السفن. عمليا كانت هذه السفن الحربية الأمريكية تحاول الاختراق من ممرات السفن التجارية الإيرانية، ولهذا تم استهدافها وإبعادها. اليوم بعد أن تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية والفرقاطات المرافقة لها، كلهم ابتعدوا عن المياه الإقليمية الإيرانية وعن المسارات التي تستخدمها السفن التجارية الإيرانية. نعم، هناك
1: طيب لم نعد نستمع بشكل واضح للدكتور عماد، بالتأكيد سنعود إليه إن شاء الله خلال هذه المقابلة. السيد أدولفو فرانكو، تقول إيران بأن هذه المعادلة الجديدة التي تحاول واشنطن فرضها ناقلة مقابل ناقلة لن تردعها، وبالعكس ستشدد من هجماتها، وتقول بأنها أثرت أيضا في العمليات الخاصة للبحرية الأمريكية في المنطقة.
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد من الهام جدا أن نقول بأن إيران لا تقدم الصورة بشكل واضح. إذا ما تحدثنا عن الوقائع فلم يتم تدمير أي من الطائرات الأمريكية، ولم يتم تسجيل إصابات بالنسبة للجنود الأمريكيين. نعم، إيران أطلقت هجمات ضد السفن الأمريكية وحاملات الطائرات، ولكن لم يصب أي من الإيرانيين. إذن هذا يعتبر، أو الأمريكيين، هذا يعتبر بروباغندا خالصة، و الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في هذه السياسة الجديدة ناقلة مقابل ناقلة، وستستمر أيضا في الحصار البحري على إيران، كما ستستمر العقوبات الاقتصادية على إيران. لذلك إيران الآن في حيرة من أمرها وتبحث عن أي حل للخروج من هذا المأزق. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب كل المناطق المهمة بالنسبة لإيران، في ذلك جزيرة خارقة التي يتم منها تصدير النفط الإيراني، وأيضا مناطق أخرى. نحن نعرف أن هناك كميات هائلة من النفط في جزيرة خارق، ولا يمكن لإيران حاليا تصدير ذلك النفط.
1: طيب،
3: إيران أطلقت مجموعة من الصواريخ التي لا مفعول لها. إيران الآن لم يعد لديها ما يكفي من الموارد المالية من أجل تغطية حاجياتها ونفقاتها الوضع في الشرق الأوسط. الآن أصبح صعبا ومعقدا بالنسبة لإيران. إيران كانت فقط تستهدف دول الجوار، ولكن إيران تراجعت بشكل كبير من الناحية العسكرية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قضت على كل تلك القدرات الإيرانية. وتحدث ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين، من كبار المسؤولين الإيرانيين لرويترز، عن الوضع الاقتصادي الراهن في إيران، وقالوا بأن الوضع متأزم للغاية. بالتالي فنحن نرى بأن العقوبات الإيرانية أو العقوبات طيب. الأمريكية بدأت تؤتي.
1: مضطر لي المقاطعة سيد أدولفو. دكتور عماد، إذن تواصل أمريكا استراتيجيتها، بل تقويها تجاه إيران اقتصاديا عسكريا، معادلة جديدة إلى غير ذلك، هل هذا ما دفع ربما عباس عراقجي للتواصل مع جهات معينة، مع الوسطاء، للبحث في إمكانية من الخروج وتقليل التصعيد؟
2: بالتأكيد يعني هناك إيران تسير على مسارين. المسار الأول هو الدبلوماسية، وتفضل الدبلوماسية، ولكن المسار الآخر هو كسر الحصار بالقوة، وهذا ما يحصل. يعني خلال الأيام الأخيرة رأينا أن استراتيجية إيران العسكرية تغيرت، باتت استراتيجية هجومية وليست استراتيجية دفاعية. والإيرانيون يعلمون أن ترامب هو تاكو، يعني حسب ما يقول الأمريكيين، يتراجع في آخر اللحظات عندما يرى أنه يخسر. هو فقط يهول كثيرا، ولكن في آخر اللحظات هو جبان ويتراجع. هذا ما حصل مع العديد من المغامرات التي دخلها مع دول مختلفة، وهذا سوف يحصل مع إيران. يعني نحن نعلم جيدا أننا نواجه. نعم.
1: طيب، ربما لا أدري ما الذي سمعته، ولكن وصلت الفكرة، لم يكن سؤالا موجها من قبلي. شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. شكرا لضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. إذن مع تراجع إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بدأت معظم دول أوروبا تعيد النظر في قراراتها السابقة بالتخلي عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. لكن محطات الطاقة النووية ذاتها بدأت تواجه مصاعب بسبب الجفاف وتراجع منسوب الأنهار. أدى تراجع منسوب نهر الدانوب على سبيل المثال إلى إغلاق رومانيا لمحطتها النووية الوحيدة، بينما اضطرت دول أخرى إلى إغلاق بعض المحطات أو تخفيض حجم الإنتاج.
4: ليس هذا مشهدا من حرب، هي محاولة لتعميق مجرى نهر الدانوب، أعلى المياه تصل إلى حيث يجب. فغير بعيد محطة نووية توقفت عن العمل بعدما لم يعد في النهر ما يكفي من مياه لتبريد مفاعلتها. في أصل الحكاية هذا المشهد، نهر الدانوب شريان حياة لأوروبا انحصرت مياهه بشكل كبير بسبب الجفاف. هذا المزارع يعرف أين كانت المياه وأين أصبحت.
5: كانت المياه تصل إلى هنا، الآن بدأ منسوب المياه ينخفض وجف العشب في المراعي أيضا. متى ستمطر؟ عندما يشاء الله، وما ينزل أحيانا سوى زخات قليلة لا تكاد تبلل التراب.
4: لكن ما بدا أنها مجرد أزمة جفاف وصلت إلى قلب معادلة الطاقة. هذه محطة تشيرنافودا النووية تنتج خمس كهرباء رومانيا، توقفت تماما بسبب تراجع مياه النهر ولا يعلم متى تعود للعمل.
6: ليس لدينا تاريخ محدد لإعادة فتح المحطة، لأنه لم يتضح بعد بالضبط ما هو المستوى الذي سيبلغه نهر الدانوب والذي سيسمح لمحطة تشيرنافودا بتبريد مفاعلاتها.
4: ليست رومانيا وحدها، المجر وبلغاريا وجدتا بعض مفاعلاتهما النووية وقد ارتهنت لنهر يجف عاما بعد عام. كان يمكن أن تبقى أزمة مناخية عابرة لولا أنها جاءت في لحظة جيوسياسية شديدة الاضطراب من نهر الدانوب إلى مضيق هرمز. ارتبكت حسابات الطاقة واختلت معادلات الإمداد حول العالم، والنتيجة دول أوروبية عديدة تعود إلى خيار ظنت أنها طوت صفحته إلى الأبد، الطاقة النووية. قبل عدة أشهر قالتها رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل واضح،
7: لقد كان خطأ استراتيجيا أن تدير أوروبا ظهرها لمصدر طاقة موثوق وميسور التكلفة ومنخفض الانبعاثات.
4: حديثها هنا عن الطاقة النووية وهو لم يكن حديثا عابرا، فقد ترافق مع قرارات أوروبية في أكثر من بلد، من فرنسا إلى إسبانيا إلى بلجيكا وإيطاليا، قرارات جديدة كلها أعادت النووية إلى حسابات الطاقة الأوروبية. لكن دول أوروبا لم تركب جميعها القطار نفسه، ألمانيا اختارت سكة مختلفة تراهن فيها على الشمس والرياح والهيدروجين. هذا أول قطار يعتمد بشكل كامل على الهيدروجين. رافقنا سائقه في رحلة في بلدة بريمير فورغدا.
8: هذه القطارات تتحرك دون انبعاثات غازية أو ضجيج. التكنولوجيا تقوم بشكل كامل على الهيدروجين وهي بديل متكامل للقطارات.
4: لا يتوقف الرهان عند الهيدروجين. هنا أحد مصانع الألواح الشمسية في مدينة دريسدن، وهذه محاولة إضافية للتحرر من قبضة الارتهان للطاقة الأحفورية، خاصة منها القادمة من روسيا. يبدو المشروع ماضيا ليصيب هدفه بدقة لولا مشكلة واحدة في قلب هذه الألواح، تكمن تبعية أخرى للصين هذه المرة.
9: نحن مضطرون لاستعمال مكونات قادمة من الصين ومن آسيا، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا بديل من مكان آخر.
4: هكذا تضيق الخيارات في معادلة الطاقة الأوروبية بين إمدادات تهددها الحروب وبدائل يختبرها المناخ. محمد البقالي، الجزيرة، رومانيا.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل للجزيرة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع رفع الأذان في الحرم، وذلك لليوم 75 على التوالي. وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ أعمال في سقف الحرم في تعد على صلاحية الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة إعماري الخليل. وقد حذر مدير الحرم الإبراهيمي أن سلطات الاحتلال تواصل محاولاتها لتهويد الحرم عبر عدم رفع الأذان ورفع الأعلام الإسرائيلية والسماح للمستوطنين باقتحام أقسام جديدة منها. معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. مرحبا محمد. إذن 75 يوما كاملة لم يرفع فيها الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.
10: هذا مستمر بالفعل منذ أن أعلنت إسرائيل أنها بدأت بالفعل محمد ببدء أعمال سقف المسجد الإبراهيمي، وهي المساحة المفتوحة الوحيدة داخل هذا المسجد. هذا القرار أعقب قرار آخر، وهو أمر عسكري باستملاك أكثر من 288 مترا من مساحة هذا المسجد قبل نحو عام من الآن. هذا الأمر يأتي في سياق سلسلة من الخطوات المتتالية التي اتخذتها إسرائيل بشكل مركز في السنوات الثلاث الأخيرة. استغلت انشغال العالم بحالة الحرب وقامت بتغيير ومحاولات تغيير الطابع الديني والتاريخي والتعدي بالنسبة للفلسطينيين على صلاحيات بلدية الخليل والأوقاف الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل. القصة بدأت محمد ليس مع بدء الحرب، إنما قبل ذلك بسنوات. عام 2020 كانت قد منعت الأوقاف الإسلامية والفلسطينيين بأكملهم من إعمار هذا المسجد وإجراء أعمال صيانة داخل هذا المسجد، ولاحقا ولهذه الحجة بدأت هي بذاتها بالاعتداء والتعدي على هذه الصلاحيات بحجة أنها ستجري هذه الأعمال. نحن في محيط المسجد الإبراهيمي في هذه الأثناء، يمنع رفع الأذان منذ 75 يوما، إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها إصدار أوامر إبعاد لعدد من الموظفين على رأسهم مدير المسجد الإبراهيمي ورئيس سدنة المسجد الإبراهيمي منذ 25 يوما عن هذا المسجد تحديدا، وذلك في سياق الإجراءات التي تتخذ في الأشهر الأخيرة لمحاولة استيلاء المستوطنين على هذا المسجد باعتباره واحد من أهم الأماكن الدينية بالنسبة للفلسطينيين تحديدا، وأيضا يعتبر المعلم الأبرز بالنسبة للفلسطينيين في محافظة الخليل. هذا المسجد محمد منذ عام 94، وهي السنة التي وقعت بها مذبحة المسجد الإسرائيلي على يد باروخ جولدشتاين، هذا المستوطن الذي قتل أكثر من 29 مصليا خلال صلاة الفجر. منذ ذلك الحين أغلقت سلطات الاحتلال هذا المسجد، قسمته بشكل أحادي زمنيا ومكانيا بعد عدة أشهر، واستولت على ثلثي هذا المسجد. في هذه المدة تحديدا كانت تمنح الفلسطينيين أوقات محددة، وهذا ما يعرف بالتقسيم الزماني، وتسمح لهم أيضا بدخول أماكن محددة، وهذا ما يعرف بالتقسيم المكاني، وكانت تفتح الأبواب المشرعة أمام المستوطنين لتنفيذ هذه الاقتحامات. لكن السنوات الثلاث الأخيرة هي الأخطر حسب ما تقول دائرة الأوقاف أو الأوقاف الفلسطينية، خاصة وأن الجهد الإسرائيلي مركز أولا من ناحية الاعتداء على الموظفين الفلسطينيين في هذا المسجد، ومحاولة منع الفلسطينيين من خلال إقامة سلسلة حواجز في محيط هذا المسجد لتقييد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى هذا المكان، محاولة تغيير الطابع الفلسطيني والديني لهذا المكان برفع الأعلام الإسرائيلية وإقامة الأعياد اليهودية في هذا المسجد وحتى المناسبات والأفراح، إضافة إلى إجراء تغييرات داخلية من بينها وخاصة في الأسابيع الأخيرة قامت سلطات الاحتلال بتغيير الأقفال الخاصة بالغرف، وهذه الأقفال الأصل مفاتيحها مع وزارة الأوقاف الفلسطينية، وقامت بالاستحواذ على هذه الأقفال. الذي تضغط به سلطات الاحتلال في الأشهر الأخيرة يرتبط بإجراء تغييرات أخرى من بينها نقل غرفة الأذان من المكان الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ عام 94 إلى منطقة أخرى، وهي في الجزء المتبقي من المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى ذلك تسعى إسرائيل إلى إدخال المستوطنين إلى مناطق جديدة وهي منطقة الجولية تحديدا، وكانت قد حاولت إجبار الفلسطينيين على إزالة السجاد، خاصة أن المستوطنين لدى اقتحاماتهم لهذا المسجد كانوا يدخلون بأحذيتهم ويرقصون داخل هذا المسجد. عمليا الأوقاف تقول إنها عاجزة حقيقة أمام هذه الإجراءات التي انتقلت من تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا إلى خطوة الاستيلاء الكامل على هذا المسجد، سواء باستيلائهم على صلاحيات الأوقاف والبلدية وكذلك الأمر لجنة إعمار الخليل، أو حتى تغيير الطابع الديني والتاريخي لمسجد يعتبر من أهم الأماكن التراثية والحضارية في فلسطين، وهذا كان واضحا بشكل لافت في السنوات الأخيرة. ونختم بهذه النقطة محمد، عمليا إذا ما أراد الناس أن يصلوا إلى هذا المسجد فإنهم بشكل إجباري عليهم أن يمروا من عدة حواجز عسكرية، هذه الحواجز في أغلب الأوقات مغلقة، ويشدد جيش الاحتلال على الفلسطينيين عليها وينكل أيضا بالفلسطينيين إذا ما أرادوا الوصول إلى المسجد الإبراهيمي.
1: شكرا محمد الأطرش، كنت معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. إذن كان قد حذر، ومثل ما أشار محمد مدير الحرم الإبراهيمي في تصريح للجزيرة، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، وأضاف بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمالا في سقف الحرم بحسب زعم الاحتلال، وذلك أيضا في تعد لصلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل، وكلها هي جهات من المفروض مخولة للقيام بهذه الأعمال، أعمال الصيانة إلى غير ذلك. تقول تلك المصادر، يقول مدير الحرم الإبراهيمي بأن سلطات الاحتلال لا تفعل ذلك إلا لتواصل محاولاتها في تهويد الحرم، وقد رفعت الأعلام الإسرائيلية مثل ما نشاهد على شاشة الجزيرة، رفعت الأعلام الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الحرم، وسمحت للمستوطنين باقتحام أقسام جديدة منه. على أي حال، نذهب الآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، وهذه الصور لتشييع 100 شهيد، وذلك بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة. إذن هذه الصور تأتينا من قطاع غزة، تحديدا من مدينة غزة في حي الزيتون. هناك يتم تشييع 100 شهيد بعد أن تم استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في القطاع. ننوه إلى أن عدد كبير يقدرون بالمئات، بل بالألف بحسب بعض المصادر، عدد الشهداء الذين يعني قضوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر تدمير تلك المباني على رؤوس ساكنيها. ووقتها لم يكن متاحا إخراج تلك الجثث وتلك الجثامين، جثامين الشهداء، بسبب الأنقاض، خاصة عند تدمير الاحتلال للأبراج السكنية. والآن ورغم قلة الإمكانيات، إلى أن الدفاع المدني يحاول قدر المستطاع إزالة الركام عن تلك المباني لاستخراج جثث الشهداء، منها من ظل تحت الأنقاض لثلاث سنوات كاملة، خاصة أولئك الذين قضوا في عمليات القصف العنيف من خلال طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت، ومثل ما تابعنا على الهواء مباشرة عبر شاشة الجزيرة ومختلف الشاشات التي كانت تغطي الحرب الإسرائيلية على غزة، بعض الأبراج كان فيه عشرات العائلات والمئات الذين استشهدوا مباشرة فور تلك الضربات التي كانت تأتي دون أي تنبيه.
11: يصعدون إلى الله اليوم 100 شهيد سيتم تشييعهم بعد أن تم استخراج جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة. جلهم من الأطفال والنساء، أكثر من نصفهم من الأطفال، أكثر من 60 طفلا يتم تشييعهم اليوم. ونبدأ أيضا بالسلام الوطني الفلسطيني.
1: إذن مشاهدينا، تتواصل في هذه الأثناء في قطاع غزة تحديدا في مدينة غزة هذه المراسم الرسمية لتشييع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة. مثلما أشرت قبل قليل، هذه العملية قد تطول بحسب تصريحات رجال الدفاع المدني والسلطات المحلية في قطاع غزة، بعد توفر إمكانية بسيطة للبدء في نزع الركام وبالتالي استخراج الشهداء الذين دمرت الأبراج من تحتهم واستشهدوا وبقية الأنقاض لفترة طويلة. تمام 10 صباحا في قطاع في بتوقيت مكة المكرمة، نتابع معكم من جديد مشاهدينا وعلى رأس هذه الساعة الجديدة هذه الصور المباشرة التي تأتينا من قطاع غزة والتي تظهر مراسم تشييع 100 شهيد انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض المباني المدمرة. هذه الصور تأتينا من حي الزيتون في مدينة غزة، نتابع معكم وعلى رأس إذن هذه الساعة مزيدا من الصور القادمة من هناك. وهذا الجمع من المواطنين من ذوي الشهداء أيضا الذين حضروا لتشييع تلك الجثامين. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل والجزيرة غازي العلول. مرحبا غازي، دعنا في صورة هذه المراسم والسياق أيضا وهذه العملية التي بدأها الدفاع المدني فعليا منذ فترة وهي متواصلة لاستخراج عدد كبير من الجثامين التي بقيت فترة طويلة تحت الأنقاض.
12: بالفعل هذا المشهد هو الذي يتكرر الآن في قطاع غزة، ولكن هذه المرة في منطقة أخرى باعتبار أن الدفاع المدني تمكن وفق العمليات التي يقوم بها بأقل الإمكانيات فيما يتعلق بمواجهة المساحة أمام يديه في انفجار جثامين شهداء من تحت الأنقاض. الاستهداف في هذه العملية كان للمواد الشرطية لمدينة في حي الزيتون، وهو أحد الأحياء التي تعرضت للكثير من الاستهدافات طوال الفترة التي أقيم الحرب، و على إثرها استشهد عشرات الأناس ربما من الشهداء في هذه المنطقة. تمكن رجال الدفاع المدني مؤخرا من تشييع جثامين 100 شهيد أو أكثر خلال الفترة الماضية، من بينهم أكثر من 60 طفلا من عائلات توزعت ما بين عائلة الملكة وعائلة سلمي وكذلك عائلة البلعاوي وعائلات أخرى. تمكن رجال الدفاع المدني من تشييع جثامينهم ويشيعون الآن في هذه الساحة في المنطقة التي تعرف في منطقة تجمع عائلات حي الزيتون أمام الديوان الخاص بهذه العائلات. وهذا المشهد المهيب هو المتكرر باستمرار، على اعتبار أن في مرتين سابقتين الدفاع المدني شيع الجثامين 100 شهيد وأكثر لعائلة أبو شريعة والحسينة في المرة الأولى، بعد ذلك أكثر من 50 شهيدا لعدة عائلات أيضا من عدة أحياء داخل القطاع من الهوى وكذلك صبرا وأحياء أخرى استهدفتها عمليات الانتشال التي يقوم بها رجال الدفاع المدني، وهي عمليات ممولة لعدة ساعات من قبل الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف انتشال أكبر قدر ممكن من الشهداء الذين بقيت جثامينهم أو رصاص جثامينهم تحت الأنقاض لنحو 3 أعوام، إذ لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة بإدخال أي معدات ثقيلة من الممكن أن تسعف رجال الدفاع المدني في إنجاز هذه العملية والذهاب نحو تكثيف العمليات والجهود في عدة مناطق أخرى. بالأمس كان هنالك بدء للمرحلة الثانية من هذه العملية وعمليات انتشال في المحافظة الوسطى تهدف إلى إخراج رفات جثامين أيضا عشرات الشهداء من عدة منازل مدمرة في المحافظة الوسطى بمخيماتها، مخيم المخيرات كذلك مخيم المغازي دير البلح وغيرها من المناطق في المحافظة الوسطى. ولكن ما نشهده هنا من مشاهد مهيبة وذات هيبة حقيقة هي تلك حالة الانتفاخ حول هذه الجثامين التي غالبيتها لأطفال، العائلات تمكنت بعد كل هذه المدة من انتشال جثامين ذويها من تحت أنصاب المنازل، بينما يلقون الآن كلمات انتباع معي وكذلك يستنكرون فيها طبيعة الأوضاع التي عاشوها خلال الحرب ولا زالوا بفعل ارتدادات الحرب وتداعياتها. ويقول أيضا رجال الدفاع المدني إنهم بحاجة ماسة إلى إدخال معدات ثقيلة تسعفهم على الأقل في إنجاز هذه المهمة وإنهاء ملف واسع. نتحدث عن ما يقرب من 8,000 فلسطيني أو رفات لجثامين فلسطينيين هي لا زالت تحت الأنقاض، بينما العمليات والجهود التي يحاول بها رجال الدفاع المدني لا تكفي هذا الرقم الكبير. هذا رقم يحتاج في كل يوم لتكثيف الجهود والعمليات، بينما يتلقى الدفاع المدني أيضا في كل يوم دعوات ونشدات ونداءات من قبل العائلات بضرورة الإسراع في إخراج رفات جثامين شهداء ذويهم. هذا لأنه بعد فترة طويلة من الاستهداف ما يقرب من 2.5 أو 3 أعوام تتحلل هذه الجثامين وتتبخر، لم يعد لغالبيتها وجود تحت أنقاض المنازل المدمرة بسبب ظروف التعرية وعدم تمكن رجال الدفاع المدني والجهات المختصة من انتشال الجثامين في وقت أبصر من ذلك. وبالتالي عمليا حجم المأساة كبير هنا، ويطرح تساؤل حقيقة هنا في هذا المكان وفي هذا الموقف الذي يبدو ذاهبة حقيقية، بأن العائلات تتساءل هل يجتمع الحزن والفرح معا؟ الإجابة وإن كانت متناقضة ففي غزة يمكن لها أن تجتمع. فهذه العائلات التي تشعر بالحزن في هذه اللحظة على أنها فقدت ذويها وطبعا تشيعهم في هذا اليوم، إلا أنها مرتاحة بعض الشيء لأنها تمكنت بعد ثلاثة أو بعد نحو 3 أعوام من انتشال هذه الجثامين، وستتسنى لها الفرصة لدفن جثامينهم وفق ما يحبون. وبالتالي عمليا هذه الحالة ربما تبدو غير منطقية ولكنها في غزة موجودة. العائلات هنا بطبيعة الحال تمتزج مشاعرها والكثير من المشاعر حقيقة ما بين الحزن لتشييع جثامين شهدائها وربما حالة ارتياح أخرى لأنها أنجزت هذه المهمة وهذا الملف الذي بقي عالقا لهذه العائلات نحو 3 سنوات. وبالتالي عمليا هي مواقف صعبة يمر بها الفلسطيني باستمرار. السبب في ذلك منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة. يقول رجال الدفاع المدني إنهم يعملون فقط بحصار واحد، حصار واحد هو الذي قام بانتشال هذه الجثامين بالإضافة إلى أزرع وأيدي وأظافر رجال الدفاع المدني الذين يعملون باستمرار في هذه المواقع. و لطبيعة المنطقة التي نتواجد فيها فيما يتعلق بحي الزيتون هو في الجنوب الشرقي لقطاع غزة، وهذه المنطقة هي تكاد تكون محاذية وملاصقة لمنطقة طبعا الخط الأصفر. ورجال الدفاع المدني والطواقم العاملة احتاجوا تنسيقا عالي المستوى مع القريب الأحمر للوصول إلى هذا المكان لأنه يعتبر خطيرا.
1: يبقى معنا غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. ينضم إلينا هنا في الأستوديو إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا أستاذ إبراهيم، مشهد مهيب قادم من قطاع غزة، كيف يمكن أن نفسره بالكلمات؟
13: هذا المشهد حزين، وبقدر ما فيه من حزن فيه عظمة، عظمة يمثلها الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وفي مشهد إنساني راقي جدا ومؤلم جدا، خصوصا إذا ما توقعنا أو إذا ما تصورنا أن هؤلاء الشهداء أكثر من 100 شهيد استمروا تحت الركام لعامين أو 3 أعوام، وذويهم وأهاليهم وأحبابهم وأصحابهم لم يتركوهم رغم قلة المعدات وقلة الإمكانيات. حفروا بأظافرهم، حفروا بمعاولهم البسيطة، واستخرجوا جثامينهم من أجل أن يحزنوا بهم، أن يحزنوا بفقدهم. نحن نعرف أن الحزن يأتي بعد الدفن. استمر عامين من الألم لكل عائلة. هؤلاء الذين نراهم نحن بمشهد يعني واضح وكامل، هؤلاء الشهداء هؤلاء 100 نفس، 100 حياة، 100 أمل، 100 طموح، 100 عمل، 100 أسرة، كل واحد فيهم كان كيانا وكان منطلقا. هؤلاء دفنوا، معظمهم من الأطفال والنساء والعوائل، كانوا مجتمعين تحت الخوف وتحت القتل وتحت الدمار، وجاءتهم في هذه اللحظة هذه الصواريخ الأمريكية أمام شاشات العالم ليقتلوا ويدفنوا. لهذا هذا المشهد أنا أعتقد المشهد الإنساني العظيم، فيه بعد آخر، بعد من الكرامة. هذا

0: رجل تلك الصواريخ الإسرائيلية التي أشرت إليها استهدفهم دون إنذار، ونتذكر كيف أن الأبراج السكنية التي كانت تضم عشرات العائلات ومئات الأرواح كانت تدمر دون أدنى إنذار. كنا قد تابعنا أيضا أستاذ إبراهيم أمسي في منطقة النصيرات أيضا تتواصل أعمال ربما البحث عن جثث الشهداء، وبالتالي تلك المفارقة التي أشار إليها مراسل جزيرة غازي العلول قبل قليل وأنت أيضا ركزت عليها، وهي الارتياح مع ألم الفقد، خاصة أن إكرام الميت دفنه، فما بالك بالشهيد؟
1: ولهذا أنا بعتقد أن ما حدث ليس عملية حرب أو قتل أو قتال، هي عملية إبادة، إبادة مكتملة الأركان، جريمة حرب أمام مرأة ومسمع من العالم. هؤلاء لم يكونوا يقاتلوا، هؤلاء أطفال ونساء كان يجمعهم الخوف في بيوتهم وتم قتلهم. بعد ذلك الاحتلال الإسرائيلي يخرج يتبجح بشكل عادي. أعتقد أن هؤلاء اليوم هي أيضا ليس فقط عملية تشييع، هي عملية توثيق، توثيق للجريمة، توثيق للقتل، توثيق للإبادة. هي هذه رسالة لكل المؤسسات الدولية، انظروا هؤلاء الذين ربما سمعناهم كأرقام، أهاليهم لم يكتفوا ولم يعني يقبلوا أن يكونوا أرقاما، بل جاهدوا لعامين أو لثلاثة أعوام من أجل أن يخرجوهم، لأن كل شخص منهم وربما وجدوا جسد أو بضع جسد أو جزء من جسد أو تحلل هذا الجسد، ولكن رغم ذلك كان هناك إصرار على استخراجهم بهذه الطريقة المهيبة. أنا أعتقد هذه لوحة نضالية إنسانية عظيمة يمثلها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يرسل رسالة وهي رسالة عفوية لم تكن مخططة، ليس من جهة حقيقة يعني من جهة سياسية أو فصائلية، هي من جهة من العوائل،
0: هي رسالة غزة،
1: رسالة
0: للعالم.
1: غزة، ولكن هذه الرسالة خرجت عفوية ولكنها شديدة الأثر. أنا أعتقد أن غزة قدمت ما عليها، صحيح أنها قدمت بطولة وألم وعظمة، ولكن اليوم هي أيضا تقدم رسالة لمن يريد أن يتحرك، لمن يريد أن يسمع، لمن يريد أن يرى ما هي الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الجرائم لم تتوقف إلى الآن. أهل غزة يجوعون كمان، ولهذا أنا أعرف كيف تفاصيل البحث عن الجثامين بدون آلات، بدون إمكانيات، فقط طواقم الدفاع المدني، والذي حقيقة أثبتوا أنهم رجال وأنهم عظماء ولهم كل التحية، وأيضا العوائل، الآباء والأمهات وأبناء العم وأبناء والزوج والزوج، الجميع يبحث عن حبيبه وعن صديقه وعن قريبه ويستخرجوه. هذه لحال لوحدها حقيقة مسيرة نضال ومسيرة ألم ومسيرة معاناة. هم لا ينامون الليل ولا يتمتعون بأعمالهم، هم جعلوا جل حياتهم من أجل أن يدفنوا أحبابهم، من أجل أن يعني يستخرجوا رفات هؤلاء.
0: أنا أعتقد مع صعوبة أيضا التعرف على ذويهم من خلال
1: تحلل ربما، أنا أعتقد صعب جدا،
0: صحيح، مع ربما من الطرف بين قوسين الحديث عن عمليات البحث في الحمض النووي في غزة مع النقص الفادح الموجود،
1: يعني أنا بعتقد شيء،
0: ولكن هذا يعطي طمأنة للقلب أنهم
1: مجرد هو كيف يعني هنا عائلة دفنت وهنا صديق قتل وهنا أب وزوجة يعني أو وأبناء يعني تم يعني يأخذون يقولون هذا ربما يتعرفوا عليه بالحدث القلبي،
0: صحيح،
1: وبالذاكرة من كان هنا ومن كانت هناك.
0: طيب اسمح لي فقط، ونحن لا نزال نتابع هذه المشاهد القادمة من قطاع غزة، نعود من جديد إلى غازي العلول مراسل الجزيرة لينقل لنا أيضا مزيدا من الأجواء والتصريحات التي سمعت هناك خلال عملية التأبين ومراسم التشييع. غازي.
2: بالفعل هذا المشهد المتكرر والذي يتحدث عن نفسه فيما يتعلق بانتشال جثامين الشهداء. تمكن رجال الدفاع المدني أخيرا من انتشال جثامين 100 شهيد أو رفات 100 شهيد من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وهم يقومون الآن بتشييع هذه الجثامين.

0: في هذا التجمع العائلي لعائلات حي الزيتون، وهذا الحي الواقع إلى المنطقة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، والذي يبعد فقط نحو كيلومترات بسيطة عن الخط الأصفر، ما يعني أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار للاستهدافات الإسرائيلية ولإطلاق النار المكثف وكذلك لخروقات نرصدها باستمرار. ولكن هذه المرة في هذا المشهد تمكن رجال الدفاع المدني من انتشال هذه الجثامين بعد ساعات عمل طويلة دون معدات ودون أن تتوفر لديهم إمكانات من الممكن أن تسعف هذه العملية وأن تنجزها في وقت أسرع وتريح آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر انتشال جثامين شهدائها من تحت الأنقاض. عائلة ملكة التي تشيع جثامين شهدائها في هذا المكان هي 55 شهيدا من هذه العائلة، بالإضافة إلى عائلات أخرى، البلعاوي، عائلة سلمي، وكذلك عائلات من حي الزيتون هي أيضا تشارك في هذا التشييع المهيب. وربما الأمر يتعلق بالرسالة التي يريد الغزيون إرسالها من هذا المكان ومن هذه الصورة، بأنهم انتظروا طويلا 3 سنوات تقريبا لانتشال هذه الجثامين من تحت الأنقاض، بينما كان يتحدث الجميع عن التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وبالمرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن إدخال المعدات الثقيلة للقطاعات المحلية ومن ضمنها الدفاع المدني، إلا أن لم يلتزم بذلك وأعاق عملية انتشال كل هذه الجثامين. هي تستنكر في هذه الكلمات التي تسمع تباعا من هذا المكان هذه السياسة التي تعتبر أنها تأتي في إطار التضييق الممنهج على الفلسطينيين، وأن الحرب بالفعل لم تنتهي. هي ربما هدأت قليلا أصوات المدافع، ربما توقفت العمليات البرية المعمقة في داخل المحافظات ومناطق الغربية من القطاع، ولكن إنها أبدا لم تنتهي المأساة التي يعيشها الفلسطينيون هنا باستمرار. هذه صورة مصغرة عن ما ترغب آلاف العائلات بأن تحظى به من تشييع جثامين شهدائها لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة في كل المناطق. نحن لا نتحدث عن منطقة بعينها، منطقة غزة مثلا أو أحياء مدينة غزة، المناطق الشمالية، بل كل المحافظات داخل القطاع هي تعرضت لهذه الهجمات الصعبة. ولم يتمكن في أتون الحرب رجال الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء لتتراكم الأعداد. نحو 8000 فلسطيني لازالوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة، وهم ينتظرون في واقع الأمر أن يتم انتشال هذه الجثامين في أسرع وقت ممكن. ولكن كل ذلك يقول رجال الدفاع المدني مرهون بمدى إمكانية إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك أيضا رجال الدفاع المدني يتحدثون عن الكثير من التحديات. أولا، طبيعة المناطق التي يعملون فيها هي مناطق ضيقة وقريبة من الخط الأصفر كالمنطقة التي نقف فيها الآن، هي تبعد فقط كيلومترات بسيطة عن المنطقة الصفراء، وتحتاج مثل هذه العمليات لتنسيق عالي المستوى. يقول محمود بصر المتحدث باسم الدفاع المدني لإمكانية العمل في هذه المناطق خشية التعرض لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكنا قد رصدنا حقيقة في الأيام الماضية استهداف لأحد عناصر الدفاع المدني في المنطقة الشمالية، وبالتالي هم مستهدفون أيضا، لذلك يحتاجون لتنسيق لإنجاز هذه المهمة. ولكن إذا ما اعتبرنا بأن مثل هذه العمليات منوطة بما يدخل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيمكن التأكيد أنها يعني لم تدخل أي من هذه المعدات التي ينتظرها رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكثير من التحديات المتعلقة بقطع الغيار اللازمة للحفار الوحيد الذي يعمل، كذلك الدعم المطلوب لرجال الدفاع المدني الذين يحتاجون لمواصلة العمل باستمرار في عدة مواقع أخرى. وهذه كلها تحديات تواجه رجال الدفاع المدني. ثمة الكثير من الصعوبات في إنجاز هذه المهمة، ولكن يبقى المشهد الإنساني الذي نرصده من هذا المكان هو الأسمى، على اعتبار أن هذه الجثامين هي من بينها 60 جثمانا لأطفال.
1: يبقى معنا غازي العلول من مدينة غزة، نعود إليك في وقت لاحق بحول الله. من عمان أجيت سونغهاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن مدينة غزة الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما سيد أجيت. ذلك المشهد من قطاع غزة، تشييع 100 شهيد قضوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم انتشال جثمينهم، أي رسالة تصلكم من خلاله؟
2: هذا المشهد هو مشهد فظيع، وهو يذكرنا كذلك بعدد من الأشياء. أولا، أن نذكر أنفسنا بوحشية هذا النزاع، خصوصا عندما بدأت إسرائيل بقصف غزة. بعض هذه الجثامين التي تم استخراجها هي تعود إلى نوفمبر 2023، وهذا يذكرنا كذلك بالنساء والرجاء والأطفال الأبرياء الذين تم قتلهم بشكل جماعي، وكذلك معاناة الناس بغزة. هذه المعاناة لم تنتهي حتى الآن، حتى الآن يقتل الناس ونحن نواجه صعوبات لإدخال المساعدات الإنسانية. النقطة الأخرى تتعلق باستخراج الجثامين، الآلية التي تجري حاليا من أجل استخراجهم من تحت الأنقاض. هذه العملية هي عملية مضنية، لأن هناك الصدمة تأتي مع هذه العملية، وأذو هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبات جمة للتعرف على هذه الجثامين، وهذه آلية تستغرق وقتا بالغا.
1: كيف يمكنكم تقديم المساعدة في هذا الإطار مع هذه النداءات المستمرة والمتواصلة من قطاع غزة بأن الإمكانيات غير موجودة، وربما تستخدم الأيادي في الحفر والبحث للوصول إلى هذه النتيجة بعد أشهر طويلة، منها ما استمر 3 سنوات مثل ما أشرت تقريبا؟
2: نعم، هذه نقطة حساسة وحاسمة، هذا ما حاول أن أشير إليه كذلك. نحن نتحدث عن صعوبة لاتخاذ الإجراءات الأساسية مثل المعدات المرتبطة بالتعرف على الحمض النووي، وكذلك الآليات التي نحتاج إليها والوقود الذي تحتاج إليه هذه الآليات من أجل القيام بعملية الاستخراج. هذه صعوبة بالغة، لذلك التركيز لابد أن يكون على هذه المسألة. آلاف الأشخاص لا يزالون يقبعون تحت هذه الأنقاض. نحن نتحدث عن مناطق التي ربما هي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، 70% من قطاع غزة. هناك صعوبة للوصول إلى هذه المناطق لاستخراج هذه الجثامين.
1: دكتور إياد، هذا المشهد القادم من قطاع غزة، ما الذي يعنيه؟ ليس لعائلات ذوي الشهداء فحسب، وإنما ما الذي يعنيه بالنسبة لغزة؟
3: تحياتي لكم. المشهد الأهم هو أن التذكير للعالم أن هناك جريمة إبادة حدثت في غزة، تداعياتها لازالت مستمرة وموجودة، سواء كان باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية أو من خلال عدم القدرة على انتشال عشرات أو آلاف الشهداء الذين لازالوا تحت هذه المباني. هذا نموذج واحد من عدة نماذج في قطاع غزة منتشرة وموجودة. نحن نتحدث فقط عن منطقة واحدة 100 شهيد، غالبيتهم العظمى من الأطفال، وتذكير أن هؤلاء الذين ارتقوا هؤلاء كلهم مدنيين. حينما نتحدث عن كلهم مدنيين، أطفال ونساء وكبار سن لجوا إلى بعض البيوت خلال حرب الإبادة على غزة، وقامت الطائرات الإسرائيلية بقصفها وقتل كل من فيها. حينما يتم انتشال هؤلاء الشهداء يتم انتشالهم بشكل جماعي، رغم أنه عمليا قد يكون بعض هؤلاء عائلات كاملة مسحت من السجل المدني حينما نتحدث عن أسر فلسطينية. هذا أيضا تذكير أنه لا زال عدم قدرة على انتشالها عدد كبير آخر بفقدان لكل الآليات. هؤلاء تم انتشالهم من خلال عمليات انتشال بدائية قامت بها فرقة الدفاع المدني في غزة بشكل أو بآخر على مدار أسابيع للوصول إلى هؤلاء، وهناك مثلهم الكثير لم يتمكن. ونحن نعرف البعد الإنساني لهذه الحالات، كثير من العائلات يقولوا بشكل بسيط جدا: اعطونا عظمة فقط من جثامين أبنائنا كي يرتاح ضميرهم على الأقل لكي تنام قلوبهم باردة، رغم أن المأساة مستمرة. وهناك أيضا أمر مهم جدا للتذكير بأن هناك فرق إسرائيلية في نفس الوقت تقوم في خلال الأيام الأخيرة بعمليات تجريف واسعة في المناطق الصفراء التي تسيطر عليها إسرائيل وتحدث

0: ضيفة من عمان عن هذا الأمر، وهذا خطير جدا ما كشف عن أنه تقوم إسرائيل الآن في 70% من مساحة قطاع غزة والذين وقعت فيها مجازر مشابهة بأن تقوم بمصادرة وتجريف الأماكن التي تم استهدافها ونقل الركام، إضافة إلى الأدلة المرتبطة بجثامين هؤلاء الشهداء، ونقلهم إلى أماكن مجهولة سواء كان مجمع يعني مكب للآثار أو ردم لهذه المباني في مناطق داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه خطيرة جدا، بمعنى أنه أيضا سيصبح لدينا عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا نعرف عنهم شيئا رغم كل الإمكانيات التي تبذلها فرق الدفاع المدني، وحينما نضاف لها ما يتعلق بالتواجد أيضا في مناطق 70%، هذا يعني أنه لا تكتفي إسرائيل بعدم إدخال المعدات إلى قطاع غزة لانتشال جثامين النساء والأطفال الذين تم استهدافهم تحت هذه المباني، بل تقوم أيضا بعمليات انتهاك أخرى بإدخال معدات كبيرة لعملية هرس وطحن للردم ونقله إلى مناطق داخل الاحتلال الإسرائيلي بما فيها عظام وجثامين الشهداء الذين قد تكون بعضهم لم تتحلل. هذه الانتهاكات أمام كل العالم تذكير أن غزة لازالت تعيش هذه الحرب، وتداعيات هذه الحرب هي بحاجة إلى تدخل كل المؤسسات الدولية. وأخيرا أيضا هي تفضح بشكل مباشر أن للأسف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية فشلت في أن تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني وللمؤسسات المعنية حينما يتم العمل من خلال الأدوات البدائية لانتشال هؤلاء الشهداء. ومع ذلك العائلات تنظر إلى هذا الأمر نظرة إيجابية، تريد بشكل أو بآخر أن يطمئن جانبها بحيث أن تصل إلى على الأقل عظام لبعض هؤلاء الشهداء أو التعرف على بعض هذه العائلات كما حدث قبل أسابيع أيضا في عائلة أبو شريعة والحسينة الذين قتل في ضربة واحدة 300 شهيد. هناك أيضا مكان آخر ما يعرف ببرج التال.
1: قبل أن أستفيد أكثر ربما في الأماكن، اسمح لي على المقاطعة دكتور إياد لأعود لسيد أجيت سونغهاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذه الصور وهذه المشاهد من القادمة من غزة تحمل أيضا في طياتها تذكيرا بأن هناك أبرياء، هناك مدنيون قتلوا في جرائم حرب استمرت لأشهر طويلة، وبالتالي تذكير بأن المتسببين بتلك الجرائم يجب أن يعاقبوا.
2: نعم تماما، أعتقد أن هذه النقطة هي النقطة أساسية وحساسة لابد أن لا ننساها، أن يتم تكريم الجثامين بالدفن الذي يحتاجون إليه. تبقى عملية المساءلة ضرورية، وفي هذا السياق كذلك لابد أن نحافظ على الأدلة التي تمكننا من الحصول عليها خلال هذه الفترة الحساسة. عملية المساءلة ستحدث، هناك الكثير من التقارير التي أظهرت أن الطريق التي خاضت فيها إسرائيل الحرب من حيث القصف والأسلحة التي تم استخدامها على نطاق واسع والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من النساء والأطفال، الحفاظ على الأدلة أمر مهم للغاية على الرغم من كل التحديات الكامنة على الأرض، على الرغم من التحديات من حيث الاحتياجات على الأرض، فإن منظمات غير الحكومية بما في ذلك الدفاع المدني والأمم المتحدة كلها جهات تحاول جمع الأدلة من أجل ملاحقة قضائية مستقبلية بهذا الصدد.
1: طيب هذه الأدلة التي أشرت إليها كثيرة ومتنوعة، وشاهدناها بين قوسين بتقنية البث عالي الدقة على الشاشات، وإسرائيل كانت تدمر تلك الأبراج من دون تحذير، وعشرات العائلات التي تسقط ويسقط كل أعضائها، يعني كل أفراد العائلة من الشهداء. ما الذي يحتاجه هذا الملف فعليا أكثر مما شاهدناه وأكثر من هذه الأدلة وهذه الصور ليصبح ملفا ذا جدوى؟
2: أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات المتاحة بالنسبة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. مكتبنا لدينا عدد من التقارير ما يصل عن 20 تقريرا بشأن غزة وما شابه، وهناك جهود تعود إلى يونيو 2024 حيث أن هناك عدد من عمليات

0: عمليات القصف العشوائي التي أودت بحياة عدد من المدنيين بغزة. هناك كذلك معلومات كثيرة، تقارير إخبارية وغيرها من التقارير الأخرى، ولدينا كذلك منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية وجهات إنسانية التي تنظر إلى كل هذه العمليات التي جرت. ليس هناك غياب للمعلومات، ما يغيب هو الإرادة السياسية من أجل الملاحقة القضائية. عندما يتعلق الأمر بالهيئة المعنية بالملاحقة القانونية هي المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هذه القضية هي تحت التحقيق، وبالتالي إلى أن يتم العمل بكل التفاصيل المطلوبة فإن الأمر سيبقى كذلك. الأمر لا يتعلق بغياب المعلومات وإنما بمتابعة الملاحقة القضائية التي هي جارية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان أجيت سونغهاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الآن ومن مدينة غزة ينضم إلينا العميد رائد الدهشان، مدير الدفاع المدني في محافظة غزة. مرحبا بك معنا عميد رائد. ما الذي ينقصكم من أجل مواصلة هذه العمليات وانتشال المئات بل الآلاف من الشهداء الذين قضوا جراء الغارات الإسرائيلية؟
2: يعني دعنا نتحدث فيما نهت فيه الضيفة الكريمة، هو الإرادة السياسية. نحن نحتاج إلى قرار سياسي لإدخال المعدات لجهاز الدفاع المدني، نحن نحتاج إلى معدات حتى نتمكن من عملية الانتشال. نحن نعمل على جبهتين، الجبهة الأولى هي عملية تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، أما الجبهة الثانية وهي عملية الانتشال. بقلة إمكانياتنا، بقلة ما باليد، ليس لدينا معدات، ليس لدينا معدات للحماية الشخصية للرجالات وطواقم الدفاع المدني. نحن اليوم نخرج بمسيرة 100 شهيد، 100 شهيد طفل، 70% من هذه المسيرة اليوم أو هذه الجنازة من الأطفال، هؤلاء الذين تم تدمير المنازل على رؤوسهم. طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية الانتشال، تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية التعرف على الشهداء، وبالتالي ليس لدى جهاز الدفاع المدني أي معدة للكشف عن الجثث أو الشهداء أو الأحياء أو الشهداء تحت الأنقاض، وبالتالي اليد الفارغة هي الوحيدة التي تعمل تحت هذه الركام الكبير. نحن نحتاج إلى مساعدة فورية، ونحتاج إلى توفير معدات كبيرة ومعدات ثقيلة لعملية إنجاز هذه المهمات. قد نستغرق 90 يوما في برنامج موحد إذا توفرت لدينا كل المعدات، وقد نحتاج إلى أكثر من عدة سنوات لعملية الانتشال. كل هذه العمليات عمليات
1: طيب اسمح لي فقط على المقاطعة فقط لنوضح لسادة المشاهدين، لنستمع لطلقات رصاص وهي ربما إذانا ببدء عملية التشييع ودفن جثامين الشهداء. نتحدث عن 100 شهيد انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. استمعنا إلى كلمات من شاركوا في عملية التشييع. سأعود إليك بعد لحظات، تسمح لي العميد رائد، وتوجه من جديد إلى غازي العلول رئيس الجزيرة ليضعنا أيضا في صورة هذا المشهد قبيل الدفن والتشييع.
2: نعم
3: من غازي الشهيد تنتقل على الأكتاف هذه الجثامين وصولا إلى مقبرة المعمداني في مدينة غزة، وبالتالي ينقلون الآن تباعا من منطقة حي الزيتون وصولا إلى المنطقة الوسطى من مدينة غزة حيث المقبرة، هنالك حيث ستوارى هذه الجثامين ثرى. وللتوضيح أكثر محمد، هذه الجثامين وإن بدت في هذه الأكفان كأنها أجساد كاملة إلا أنها أبدا ليست كذلك، لأن رجال الدفاع المدني وبعد هذه المدة الطويلة من انتشال هذه الرفات نحن نتحدث عن بقايا عظام وبقايا مقتنيات ربما وجدت في أجساد هذه الجثامين خاصة للأطفال، وبالتالي لم يستخرج جثمان كامل لأن الاحتلال الإسرائيلي أطال هذه العملية ولا يزال يطيل ويمنع إمكانية إنجازها في أسرع وقت. وبالتالي حقيقة هي مشاهد قاسية ربما كانت عند انتشال هذه الجثمين، وهي مشاهد قاسية الآن عند تشييعها، ولكنها في نهاية المطاف تريح القلب بالنسبة لعدد من العائلات التي تمكنت وأخيرا كما تقول بأنها ستنام الآن مرتاحة بعد أن ستواري هذه الجثمين لذويها الثرى في مقابر نظامية. وغالبية هذه العائلات هي أيضا لم تتمكن في الكثير من الأحيان من انتشال كل الجثمين، ما يعني أن الأرقام التي تخرج من تحت الأنقاض هي أرقام ليست كاملة لكل الشهداء تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. هي مشاهد قاسية صعبة ومتكررة. الآن نحن أمام 8000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض، ولا يعلم متى من الممكن أن تنتشل هذه الرفات وهذه الجثمين من تحت أنقاض هذه المنازل. وبالتالي هي معاني صعبة ربما تترجم في هذه المشاهد. أن تشارك العائلات في حي الزيتون هذه المرة طبعا تشيع هذه الجثمين، وهي كلها حقيقة تتحدث بلسان واحد بأنها انتظرت لكثير من الوقت لتتمكن من أن تحظى بهذه الفرصة، فرصة دفن الشهداء في مقابر معروفة نظامية يمكن لهم بعد أو في أي وقت أن يذهبوا ويقرأوا الفاتحة على شواهد قبورهم. وهي ربما رفاهية ليست موجودة لكل العائلات. الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة الحرب عمل على نبش القبور، هدم المقابر. بعض المقابر الرئيسية في قطاع غزة هي موجودة في المناطق الشرقية للقطاع، ولا يتمكن الآن الفلسطيني من الوصول إليها لأنها تأتي ضمن المنطقة الصفراء التي يمنع منها الفلسطيني أو يمنع الفلسطيني من الوصول إليها. 100 شهيد الآن، قبلها 50 وقبلها 112، وهي أرقام تأتي تباعا وسط ظروف إنسانية قاسية.
1: يبقى معنا غازي العلول. أعود من جديد إليك العميد رائد الدهشان مدير الدفاع المدني في محافظة غزة. أشار غازي إلى أن الأعداد قد ترتفع إلى حوالي 8000 من جثامين الشهداء التي لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة. ما هي الخطة التي تتبعونها من أجل الوصول إلى هذا العدد الكبير؟
2: الخطة لدينا موجودة ومدروسة جيدا. ما يعيق هذه العملية هو قلة الإمكانيات، قلة المعدات الكبيرة، جهاز ورجالات وطواقم الدفاع المدني. لدينا بعض الدراسات تقول أنه خلال 90 يوما إذا توفرت لدينا المعدات اللازمة سنقوم بعملية الانتشال وانتهاء هذا الملف الشائك. لكن إذا منعت هذه المعدات من الوصول إلى غزة ودخولها وإعطائها لجهاز الدفاع المدني حتى يتمكن من العمل، سيستمر هذا العمل لعدة سنوات. نحن نتحدث عن 8000 شهيد تحت الأنقاض. جل هؤلاء من السكان المحليين لقطاع غزة الذين قطنوا هذه المنازل، الذين هجروا من شرق محافظات قطاع غزة إلى غربها ونسفت المنازل على رؤوس القاطنين. قد يكون منزل في وسط البلد ولكن لا يستطيع المواطنين رفع الكتل الإسمنتية الكبيرة جدا الموجودة على رؤوس هؤلاء الساكنين. لقلة الإمكانيات ما تصنعه المعدة خلال ساعة قد تعجز طواقم الدفاع المدني من عمله خلال شهر. كلما توفرت لدينا معدات، كلما كانت لدينا إمكانيات، كلما كانت المهمة أسرع وأكبر وننجز هذه المهمة بمهنية أكبر.
1: طيب، هل هناك إمكانيات معينة، معدات معينة، أعداد واضحة لديكم تحتاجونها من أجل القيام بهذه المهمة؟
2: لدينا اجتماعات مكوكية مع المؤسسات الدولية أخي الكريم. قدمنا قائمة مفصلة بالمعدات التي نحتاجها حتى تبقى هذه المعدات تحت سيطرة، إذا تخوف الجانب الآخر من وجودها ضمن جهاز الدفاع المدني تبقى مع المؤسسات الدولية. ليس لدينا أي مانع، نحن وفرنا كل الإمكانيات. كادر جهاز الدفاع المدني هذا الخبير الذي أصبحت لديه خبرة كبيرة جدا بالتعامل مع الأحداث فور وقوعها وبالتعامل مع الأحداث باليد الفارغة لازلنا نتحدث أنه ما ينقصنا هي هذه المعدات، من حفارات كبيرة، من معدات لحماية شخصية للرجالات وطواقم الدفاع المدني، من معدات تساعدنا على عملية البحث على ما تبقى من الشهداء تحت الأنقاض. 3 أعوام حللت هذه الجثث، وبالتالي نحن نحتاج إلى هذه المعدات بشكل عاجل حتى ننجز ما بدأنا به. إذا منعت هذه المعدات قد نستغرق سنوات لعملية الانتشال.
1: طيب، ما هي الآلية المتبعة في اختيار المباني التي يتم انتشال الجثامين من تحت أنقاضها؟
2: نحن نتحدث أخي الكريم عن منازل تحتها ما يقارب من 100 شخص تحت هذه المنازل. أولوياتنا وفقه أولوياتنا وسلم الأولويات هو أن نتعامل مع البيوت أو المنازل الموجود فيها أعداد كبيرة حتى يتسنى لنا كجهاز دفاع مدني عملية إنجاز هذه المهمة وعملية استخراج المواطنين. لدينا أولويات في عملية التعامل مع من وجد في مناطق عامة حتى نقوم بعملية الانتشال وعملية تسليم هؤلاء. نحن لدينا مشروع مع الإخوة في اللجنة المصرية، مشروع انتشال المواطنين من منطقة اليرموك. هذه المباني أو هذا المربع السكني الكبير الذي دمر في أقل من ثانية، قد حدد أكثر من 150 شهيد تحت الأنقاض، وبالتالي هناك عمليات كبيرة جدا تقوم الآن في المنطقة، في منطقة الوسطى، وعمليات انتشال في منطقة شمال قطاع غزة وفي وسط قطاع غزة منطقة الزيتون. نحن نعمل على قدم وساق لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت وتسليم الشهداء وإكرامهم بدفنهم.
1: طيب، موضوع فيه حساسية إنسانية، ولكن عندما يتم انتشال تلك الجثث، جثث وجثامين الشهداء بعد أشهر طويلة، كيف يتم التواصل مع الأهالي؟ كيف يتم التعرف أيضا على هوية الشهداء؟
2: أخي الكريم، هناك بعض الأشخاص قد نجوا من هذا القصف، وبالتالي حينما نتحدث عن دليل نتحدث عن دليل أحد أفراد العائلة الموجودين. يتم تحديد المكان الذي وجدوا آخر لحظات قبل الاستهداف. عملية عدم تبليغ المواطنين بعملية الإخلاء من الجانب الآخر قد توقع ضحايا كبيرة جدا، وبالتالي وجدت عشرات بل مئات المنازل التي تحتاج إلى نبش والتعامل معها. لدينا طاقم من المهندسين يقوم بعملية الفرز وعملية المتابعة الميدانية والتعرف، ولدينا دليل من العائلة أو من القاطنين بالقرب من هذه العائلة ومعرفة من هو موجود وأين موجود داخل هذه المباني لتسهيل عملية الانتشال.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة العميد رائد الدهشان، مدير الدفاع المدني في محافظة غزة. أستاذ إبراهيم، أشار العميد رائد، ومثل ما هو معروف لا توجد الآليات التي تسمح بعملية رفع الأنقاض، إسرائيل تمنع ذلك، ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق من؟
4: على عاتق المنظومة الدولية، على الأمم المتحدة، على المنظومة الإقليمية، وأيضا لنكون صريحين أيضا مجلس السلام يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة الآن، كونه هو الذي رعى هذا الاتفاق، ومن ضمن الاتفاق البروتوكول الإنساني وإدخال المعدات اللازمة لإنقاذ الناس. اليوم نتحدث نحن ليس فقط على إنقاذ الناس، على استخراج الجثامين. أيضا الوسطاء يجب أن يكون لهم دور في الضغط وتحريك هذا الملف وتبني هذا الملف، والحديث مع المؤسسات الدولية من أمم متحدة أو مجلس السلام أو غيرها من أجل المصارعة في اتخاذ خطوات. هذا ملف صعب وخطير، أنت تتحدث عن من 8,000 إلى 10,000 مفقود وشهيد تحت الأنقاض، ويجب علينا أيضا التركيز أن رفح كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي، معنى أن الأهالي الذين تركوا أبنائهم وعوائلهم وأصحابهم وأصدقائهم تحت الركام لا يستطيعون الوصول إليهم، فضلا على أن يتم استخراجهم. ثم بعد ذلك هناك حديث عن تجريف ذلك من قبل الاحتلال.
1: هذه نقطة مهمة جدا، خاصة تلك المناطق التي ضمن المنطقة الصفراء.
4: نحن نتحدث عن مدينة رفح كاملة، هناك آلاف الشهداء فيها. نحن نتحدث عن جزء كبير من خان يونس، عن منطقة الشجاعية الآن جميعا، جزء كبير من أيضا منطقة الزيتون، بيت حانون، جزء من بيت لاهية من الشمال. هذه المناطق نحن نتحدث عن أكثر من 60% من مناطق قطاع غزة التي يعني نزح منها وأخرج منها أهلها، هناك شهداء وهناك جثمين وهناك ركام، والاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة ليس لاستخراجهم بل لدفنهم ولتجريفهم، تجريف المناطق وكأن شيئا لم يحدث. لهذا

0: هذا الحدث اليوم، هذا الحدث الذي يمثل الذاكرة الجمعية لشعبنا الفلسطيني، يبرز أن هناك آلاف الشهداء، آلاف الأنفس، آلاف الحياة تحت الأرض قتلت ودمرت وأبيدت بطريقة بشعة جدا، والاحتلال الإسرائيلي يزيد من هذه البشاعة ومن هذه الفظاعة بأنه لا يسمح بالمعدات بالدخول، لا يسمح أيضا بطواقم محترفة. يعني نحن نعرف حينما يحدث زلزال في أي مدينة أو في أي بلد من وتكون متقدمة جدا، يهرع العالم بتقديم يد المساعدة وطواقم الإنقاذ والمعدات. اليوم ليس زلزالا، هناك قنابل نووية ضربت بها غزة، هناك مدن أبيدت عن بكرة أبيها، ثم بعد ذلك تمنع ليس فقط إدخال المعدات، يمنع حتى إدخال حبة الدواء لهم.
1: أنا طيب في هذا الإطار كان لافتا أيضا ما قاله العميد رائد قبل قليل بأن هناك ضمانات قدمت من قبل الدفاع المدني لهذه الجهات والمنظمات، إذا كنتم تخشون ولا تثقون في الدفاع المدني في محافظة غزة ابقوا هذه المعدات لديكم وتحت مسؤوليتكم، نحن فقط نستخدمها من أجل رفع الأنقاض ونعيدها لكم أو تحت إشرافكم، ومع هذا لم يتم توفير تلك المعدات.
0: أنا أعتقد لا يوجد أي مانع أمني أو مانع سياسي، هو يوجد مانع إنساني. الاحتلال الإسرائيلي تحجر إنسانيا، فقد إنسانيته في هذه الحرب حقيقة، بعيدا يعني أي، ولهذا الآن صورة إسرائيل تزداد سوءا وقتامة لدى العالم. هذا التوحش الإسرائيلي الذي لا يصل فقط إلى الأحياء أو إلى المقاتلين أو إلى الفلسطينيين، هو يصل إلى الأموات. هذا التوحش أعتقد أنه غير مبرر، لا مبرر أمنيا ولا مبرر. ماذا هو سيقلق يعني الحالة السياسية أو الأمنية إن كان الإسرائيلية أو غيرها من أن تدخل جرافة لتزيل الركام ليتم استخراج جثامين الشهداء؟ ماذا سيضر الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا أعتقد هو فقط تيبس إنسانيا، هو فقط يمعن في حالة التجبر في ظل صمت وسكوت وإهمال من العالم. لهذا نحن بالتأكيد هناك تحمل مسؤولية كبيرة للمنظمات الدولية، لمجلس السلام، للأمم المتحدة، وأيضا للوسطاء، عليهم أن يتحركوا. هذه قضية إنسانية بحتة جدا، لا يوجد لها أي تداعيات. ولهذا أبدع اليوم، أبدعت غزة، أبدع شعبنا فلسطيني في هذا الخروج وإيصال الرسالة. كرامتنا، كرامة أمواتنا، أحبابنا، هي مقدمة على كل شيء. أنا أعرف ما هي التفاصيل وما هي المعاناة التي يعيشها أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أجل أن يستخرجوا رفات قتل قبل عامين أو ثلاثة أعوام. ما هي التفاصيل التي يعيشها أحباب وأصدقاء؟ ولهذا أنا أعتقد أن هذه رسالة يجب على الجميع أن يتحرك، لأنه ما يحدث حقيقة كارثة إنسانية وكارثة أخلاقية وقيمية يجب أن ينتبه إليها العالم قبل فوات الأوان.
1: ويكفي أن تكون إنسانا لتعرف ما الذي يعنيه ذلك. دكتور إياد القرة، تحدث الأستاذ إبراهيم عن مسؤولية المنظمات الدولية وأشار أيضا إلى مجلس السلام. كيف تفهم مسؤولية مجلس السلام في هذا الإطار والبروتوكول الإنساني تحديدا؟
2: مجلس السلام شريك في كل ما تقوم به إسرائيل منذ أكتوبر الماضي حتى اليوم. كل ما يحدث في غزة مجلس السلام شريك في ذلك، سواء عبر التصريحات المتتالية التي يصدرها ميندنوف المدير التنفيذي لمجلس السلام، أو ما البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس السلام، والتي كلها توفر غطاء لممارسات إسرائيل في قطاع غزة، سواء التهرب من تنفيذ اتفاق أكتوبر الذي نص بشكل مفصل، وكانت هذه أحد القضايا التي طرحها الجانب الفلسطيني بشكل واضح ضمن البروتوكول الإنساني، ترتبط بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، إزالة الركام، البحث عن المفقودين تحت هذه المباني. وهذه بالمناسبة هناك أمر مهم يجب أن ننتبه له، حتى حينما نتحدث عن مثل هذه الجنازات لمئة ومئة وخمسين وثلاثمائة شخص، نحن نتحدث عن أنهم هم عمليا يبنوا، كما تحدث المسؤول في الدفاع المدني، هم يبنوا على شاهد ضمن المكان حول عدد الأشخاص. فتخيل أن تقول لشخص في داخل عمارة عد لي من هم كانوا متواجدين خلال هذه الفترة، وبعضهم قد لا يكون موجود. في حالات ثبت لاحقا أن بعض الأشخاص نجوا والاحتلال اعتقلهم مثلا، أو أن الاحتلال اعتقل بعض الأشخاص دون علم الآخرين، وقامت إسرائيل بنفس العمارات السكنية على من تبقى فيها، وثبت لاحقا أن هؤلاء الأشخاص أحياء.

0: يكون لجأ بعض الأشخاص إلى هذه العمارات أو الأوراق السكنية وتنقصهم دون أن يعرف أهلهم أن هؤلاء الأشخاص موجودين داخل هذه المبنى، بمعنى حينما يتم الدفن ويتم بناء على هذه الوقائع الموجودة، وهذا صعب جدا في إثبات هذه الحالات. الأمر الآخر أنه مجلس السلام لم يقدم ولو لم يدخل آلية واحدة للمساهمة في عملية إزالة الأنقاض. حينما نتحدث عن مثلا لم يتم على مدار 3 سنوات إدخال أي آلية، وهذه الآليات المهترئة والعمل الذي يتم في مناطق كثيرة، نحن نشاهد مواطنون بادروا بأنفسهم لإزالة المباني لإخراج جثامين أبنائهم وعائلاتهم من تحت هذا الركام، ومجلس السلام عمليا لا يتحرك إلا لدعم إسرائيل أو إصدار هذا الموقف. كل البيانات التي أصدرها مجلس السلام وميلدنوف هي كانت داعمة للاحتلال الإسرائيلي، ولم يطالب إسرائيل بتنفيذ على الأقل البند الإنساني أو البروتوكول الإنساني المرتبط بإحداث تغيير في واقع قطاع غزة. ونحن لا نتحدث بالمناسبة هنا عن الانتهاكات اليومية التي تقوم بها إسرائيل، والمثال الذي أمامنا أن إسرائيل خلف الخط الأصفر تقوم يوميا الشاحنات الإسرائيلية ونشاهدها بيوم العين، تقوم بنقل الركام من هذه المناطق ونقله إلى الداخل أو لا يعرف إلى أين تقود بهذه الشاحنات أو تنقل هذا الركام الذي يوجد في غالبية العظمى عمليا في غالبية المناطق الصفراء شهداء في هذه الأماكن. هذا الأمر وخطورته أنه عمليا يتم أمام المجتمع الدولي أمام مجلس السلام لا يحرك ساكنا، ويترك للفلسطيني أن يقوم بذلك بإمكانيات محدودة، ولا يمنع إسرائيل من ارتكاب هذه المجازر. ونحن هنا لا نتحدث عن أبعاد إنسانية عفوا سياسية أو أبعاد أمنية أو أبعاد مجتمع دولي، نتحدث عن بعد إنساني مهم، وأنت تعرف جيدا حجم الألم الذي يعانيه كل شخص فاقد لابنه. نحن نتحدث عن آلاف عائلات التي فقدت أبنائها، نحن نتحدث عن عائلات فقدت أطفالها. تخيل 3 سنوات و5 سنوات حينما يقترب من المنطقة الصفراء يختفي تماما لا يعرف مصيره. تخيل كيف الألم الذي تعيشه هذه الأسرة وطفل 5 سنوات و7 سنوات هي لا تعرف عنه شيء ولا تتحرك ولا تستطيع أن تبحث عنه، وحالات موجودة في قطاع غزة. كل هذا والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، لا أريد على الأقل أن أقول يعني شريكة بهذا الأمر، لكن على الأقل متقاعسة على القيام بدورها. ماذا فعل الصليب الأحمر؟ وهذا السؤال يطرح بشكل كامل للفلسطينيين، ولديك شهادات كثيرة من عائلات فلسطينية لجأت إلى الصليب الأحمر للبحث عن أبنائهم، وقدموا أحيانا بعض الأدلة أو بعض الصور أو بعض المسارات التي ذهبوا فيها هؤلاء الأشخاص، ولم يقدم الصليب الأحمر شيء، بينما كان يفزع جيدا ويصدر بيانات تتعلق بالأسرى الإسرائيليين الجنود. وقبل أيام وقبل أيضا أصدر بيان بهذا الاتجاه يرتبط فيما يتعلق بتجاهل تماما لهذه الوقائع الموجودة. هذا الأمر حينما تحدث عن المؤسسات الدولية هذا لسان حال كل فلسطيني يتألم. نعم. نتاج ما يحدث في أرض الواقع للأسف.
1: طيب أستاذ إبراهيم، نقطة مهمة أشار إليها الدكتور إياد، أن هذا المشهد مثل ما هو واضح مشهد إنساني لا علاقة له لا بحماس ولا بأي فصيل سياسي أو عسكري فلسطيني، وبالتالي هذا الواقع أي مسؤولية يلقيها أيضا على الوسطاء من أجل تحريك هذا الملف الإنساني البحت؟
2: كما قلنا أن الوسطاء عليهم دور كبير وعليهم مسؤولية في ليس فقط في هذا الملف بل بمجمل رعاية الاتفاق وحمايته، وحقيقة الوسطاء بذلوا جهد، لكن هذا الجهد لم يترجم بسبب التعنت الإسرائيلي، لكن الوسطاء عليهم أن يتحركوا، على الأقل أن يقولوا موقفهم، أن يعربوا دائما وبشكل مستمر عن ماذا يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وأن يقوموا بعملية رصد ما هي الخروقات الإسرائيلية. هم صامتون الآن، وحقيقة صمتهم يدينهم، ولهذا الصمت أيضا إدانة في هذا الوقت بالذات.
1: هل هذا المشهد الإنساني بعيدا عن أي تجاذب أو أي تناقض يطرحه الواقع وموضوع الفصائل وحماس والسلاح إلى غير ذلك، ولكن هذا المشهد الإنساني البحت ألا يعطي قوة أكثر لدى الوسطاء للضغط أكثر على كل من ينضوي تحت مجلس
2: السلام؟ أنا أعتقد أن هذا المشهد العظيم، هذا المشهد الذي يعتبر لوحده توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رسالة واضحة للمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي على ضرورة التحرك وإنقاذ شعبنا الفلسطيني وإنقاذ الاتفاق والعمل على إنفاذه، ومحاولة أيضا لإيصال رسائل حتى ليس فقط للوسطاء بل للمحكمة الجنائية. هذه الجريمة التي أو هذا المشهد الذي يوثق جريمة الحرب الإسرائيلية وجريمة الإبادة ويستخرج هؤلاء الشهداء بعد عامين من القتل والإبادة يعيد إحياء الذاكرة، يعيد تثبيت الذاكرة خصوصا الذاكرة للمجتمع الدولي. أنا أعتقد الوسطاء أمامهم فرصة، هذا المشهد يمكن أن يمنحهم فرصة كبيرة للتحرك وللضغط ولإعادة إحياء المسارات.
1: واضح، وتحرك على كل الأصعدة،
2: على كل الأصعدة.
1: أن يكون
2: حقيقة هناك أيضا
1: المنظمات الدولية،
2: في 2 مليون فلسطيني ينتظرون الوسطاء من أجل إنقاذهم فضلا عن إنقاذ الجثمين.
1: بالتأكيد، والتحرك هنا يجب أن يكون جماعي مثل ما أشرت، خاصة بعد الوصول إلى الاتفاق وتمخض مجلس السلام بكل آلياته التي نعرفها. دكتور إياد، بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية خاصة، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الصور وهذه المشاهد القادمة من غزة يمكن أن تحرك ملف أساسي، ملف محاسبة المجرمين من ارتكب كل تلك الانتهاكات؟
0: فعلا هنا مربط الفرس. لو كانت إسرائيل تشعر بالمحاسبة والملاحقة على ما ترتكبه من مجازر اعتداء ما كان يمكن أن تذهب بهذا الاتجاه. نحن لا نتحدث عن أن إسرائيل تكتفي بارتكاب الجريمة بحد ذاتها مثل استهداف الأبراج السكنية والعمارات وغيرها، بل أكثر تمعن في الجرائم بعد ذلك، وهي تعرف جيدا أن هذه احتياجات يعني بدائية ليست ضرورية، ليست ذات مشكلة حقيقة في توفيرها، لكن هي بالأساس ضمن الإطار العام الذي تريده إسرائيل وأمام بصر العالم والمؤسسات الدولية أن تبقي غزة في هذه الحالة وبهذا الشكل وبهذه الطريقة. وهي أعلنت بالمناسبة حتى على هذا الصعيد هذا الملف، أعلنت عن احتجاز جثمين 1700 فلسطيني تم أخذ جثمينهم من داخل قطاع غزة أو خلال يوم 7 أكتوبر، وبينهم أو غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين. وقالت هذا للمؤسسات الدولية. ماذا فعلت المؤسسات الدولية؟ لم يصدر بيان واحد يدين فعل إسرائيل التي تحتجز ما قالت أنه 1700 جثمان للشهداء، غالبيتهم قد يكونوا من المفقودين بالأساس، لأنه لا يعرف. أولاً غزة لا يوجد فيها أي جهاز، تخيل جهاز DNA هو من أولويات العمل الطبي والجنائي والصحي الطبيعي في أي دولة أي مكان على وجه الكرة الأرضية. إسرائيل تمنعه، والمؤسسات الدولية ومجلس السلام الذي وعد كثيراً في إدخال هذا الجهاز البسيط ولو عجز عن ذلك، لأن إسرائيل تشعر شعور كامل أنه لا توجد أي ملاحقة ولا شكل من أشكال الملاحقة لا على صعيد المؤسسة الدولية ولا على صعيد المجتمع الدولي. وهذا مرد بشكل أساسي الحماية التي توفرها الولايات المتحدة ابتداء بمد إسرائيل بالسلاح والطائرات لارتكاب هذه المجازر، وثانيا تقديم الغطاء الشرعي الدولي لحماية إسرائيل من الملاحقة. وشهدنا ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية وما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، الولايات المتحدة أقرت قوانين خاصة لملاحقة القضاة في هذه المحاكم لأنهم يتخذوا مواقف على الأقل للتحقيق في جرائم إسرائيل. ولا نقول نحن نتحدث عن ملاحقة، نتنياهو قبل عامين تقريبا صدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو وهليفي ووزير الجيش في ذلك الوقت، وزير الجيش في ذلك الوقت، ولم يتم ملاحقتهم أو مسألتهم أو محاسبتهم، ويتحركوا بالطائرات إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة. هذا نموذج بسيط على يمكن أن نسميه طواطئ المجتمع الدولي. بكل أسف لا نريد بهذه المناسبة أن يكون هناك جلد للمجتمع الدولي بشكل عام، لكن لأن هناك تحول على صعيد المواقف الدولية فيما يتعلق بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على الصعيد الشعبي، لكن هذه التحركات لم يتم ترجمتها إلى فعل حقيقي. شاهدنا قبل أيام ألمانيا ضاعفت إدخال السلاح وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لعمليا. ماذا تفعل بها إسرائيل؟ تدمر فيها في غزة، تدمر في جنوب لبنان، في جنوب سوريا، تستهدف إيران بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الجرافات الدينايل المعروفة التي تمولها إسرائيل التي هدمت قطاع غزة ما يتجاوز 70-80% من مساحة قطاع غزة وفي سوريا وفي لبنان، أحد أهم الشركات التي يدعمها الجميع دون أي شكل من أشكال المحاسبة حتى لهذه الجهات التي تدعم وتشارك مع إسرائيل في هذه الجرائم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، وتصحبكم مشاهدينا في الساعة المقبلة منى العمري.
3: شكرا محمد. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وكان مراسل الجزيرة قال إن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مدينة النبطية وبلدات النبطية الفوقة وعرب صليم ومحيط كفر رمان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على أهداف في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وفي ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضافت أن هجماتها ردا على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين حربيتين أمريكيتين. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدميرها وتدمير ناقلتها النفطية وإغراقها. وقد شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان واصفة إياها بأنها عدوان وجريمة حرب. وفي قطاع غزة شيع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة. في الضفة الغربية، قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل للجزيرة إن سلطات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في الحرم لليوم 75 على التوالي بحجج واهية لتغيير طابعه الديني والتاريخي. والبداية مشاهدينا ستكون بتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. معنا من قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ ميدانيا معك إيهاب في هذا المشهد التصعيدي في جنوب لبنان والضربات الإسرائيلية الأخيرة.
4: 4 شهداء حتى الآن وفقا لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى، شهيدتان في بلدة عرب صليم و6 جرحى بينهم طفلتان في الغارات التي استهدفت هذه البلدة التي تقع في قضاء النبطي وفي المنطقة المعروفة بإقليم التفاح، وهي تقع على مرتفع يشرف على منطقة النبطي. شهيدان كذلك جريحان في النبطي الفوقى، وجاء بعد غارات استهدفت هذه البلدة الخالية من السكان والقريبة من مرتفعات علي الطاهر. كفر رمان كذلك كانت عرضة لغارات، 4 جرحى وفقا لوزارة الصحة اللبنانية و8 جرحى في ما يعرف بحي الراهبات في مدينة النبطي. طبعا إحصاءات وزارة الصحة ليست نهائية، لكن هناك كان قصف أيضا أرفق مع هذه الغارات الجوية التي كانت بدأت قرابة 6:30 من صباح هذا اليوم باتجاه هذه المناطق التي كنا أشرنا إليها. القوات الإسرائيلية كانت هددت منزلا كذلك في عرب صليم قبل أن تبادر الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإغارة عليه وتدميره بشكل كامل، وسبق ذلك غارة على نفس البلدة من دون أي تهديد أو إنذار مسبق. وأيضا القصف المدفعي كان تجدد على كفر رمان والنبطي الفوقى بشكل متقطع صباح هذا اليوم، واستمر تحليق المسيرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة، وكذلك التحركات الإسرائيلية في بلدة كفر تبنيت وأرنون، والأليات الإسرائيلية كانت تتحرك بكثافة في هاتين البلدتين القريبتين من علي الطاهر، مع استمرار تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان. الليلة الماضية كانت شهدت كذلك غارات إسرائيلية على بلدة المنصوري وعلى

0: وادي أسلوقي اللتين هما أو يقعان قرب المناطق التي تحتلها إسرائيل، مع أيضا تفجيرات قامت بها القوات الإسرائيلية في أماكن مختلفة من المنطقة المحتلة، مثل ما حصل في أرنون، والتفجيرات الضخمة التي حصلت في بلدة بني حيان الصغيرة الحجم قضت على جزء واسع مما تبقى من مبانيها وبنيتها التحتية، وكذلك كان هناك تفجيرات في المنصوري وبعض المناطق الأخرى. اليوم عدد الضحايا الذين سقطوا من جراء الغارات الإسرائيلية 4، لكن خلال اليومين الماضيين كانت أعداد وزارة الصحة تشير إلى سقوط 4 ضحايا وإصابة نحو 32، بذلك ليرتفع عدد الضحايا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 8 أشخاص نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان والقصف الجوي المركز على منطقة أنباطيل فوق.
1: هل تبلور الموقف الرسمي اللبناني إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب؟
0: لم يعلن لبنان الرسمي أي موقف بعد إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي، لكن لبنان كان يتحدث باستمرار من خلال رئيس الجمهورية رئيس الحكومة على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها، وكان رئيس الجمهورية أشار إلى عدة مرات في السابق إلى أن الوفد المفاوض كان يطلب باستمرار وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وكذلك وقف التفجيرات في المناطق التي تحتلها إسرائيل. وهذا الموقف بالنسبة للدولة اللبنانية هو موقف بات معروفا. حزب الله كان أيضا وجه انتقادات للحكومة اللبنانية معتبرا أن مسار اتفاق الإطار لم يؤدي إلى وقف هذه الاعتداءات، وعلى لبنان وقف ما يسميه مسلسل الاستسلام لإسرائيل ومعها داعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان كان أصدره حزب الله يوم أمس.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من قاقعية الجسر جنوب لبنان. إلى فاطمة خميسي في رام الله. فاطمة، استهدافات واغتيالات وإخلاءات تعود للمشهد، خط أصفر وآخر رمادي، نرصد معك الخطط الإسرائيلية المعمول بها وتلك التي تخطط إسرائيل لها في جنوب لبنان.
2: صحيح منى، لنبدأ بما هو رسمي ومعلن وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن تعرض قواته لاستهداف من قبل حزب الله عبر إطلاق عناصر الحزب مسيرتين باتجاه هذه القوات المتموضعة في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. تم اعتراض مسيرة فيما لم يتم الكشف عن مصير المسيرة الأخرى، فيما أكد الجيش في بيانه بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات في إطار هذا الاستهداف الأخير من قبل حزب الله لهذه القوات في الجنوب. في المقابل اعتبر الجيش هذا الأمر بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء عليه شرع بتنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع متفرقة في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك أن هنالك أمر إخلاء يعود إلى الواجهة من جديد، طال منطقة عرب صليم تحديدا أحد البنباني في تلك المنطقة، على اعتبار أن هذا الموقع يتبع لحزب الله، فبالتالي الجيش الإسرائيلي أيضا أغار عليه. وأكد بأن هذه العمليات سوف تتواصل حتى إحباط التهديدات الفورية التي يتم رصدها في الميدان، وللرد على أي انتهاك من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. هنالك تصعيد، هنالك استنفار، هنالك أيضا ارتفاع بوتيرة الغارات الإسرائيلية التي تنفذ في الأيام الأخيرة، خاصة بعد إحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. كان هنالك أيضا قبل نحو يومين من الآن رصد لمسيرة أخرى أطلقت من قبل عناصر حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما استدعى حينها أيضا تنفيذ عمليات متنوعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تمحورت حول اغتيال عناصر لحزب الله، استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، واستهداف موقع يقال إسرائيليا بأنه يتم فيه تخزين ما يسمى بالوسائل القتالية التي كان سيستخدمها عناصر الحزب في إطار شن هجمات تطال قوات الاحتلال منى. هذا فيما يتعلق بالشق المعلن والميدان. أما الآن وبخصوص التسريبات الإسرائيلية حيال مستقبل تلك المنطقة، خاصة التداعيات التفجير المرتقب للمنشأة الاستراتيجية والأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر، فإن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادرها الأمنية المطلعة كانت قد تحدثت بأن المؤسسة العسكرية الآن تدرس إنشاء خط جديد ألا وهو الخط الرمادي ليستبدل الخط الأصفر، بمعنى هذه الخطة تدرس تقليص للقوات المتحدة.

منتشرة في جنوب لبنان، تقليص مساحة المنطقة المحتلة لتمتد من نحو 3 إلى 4 كيلومترات في العمق اللبناني، وبالتالي يتم إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار هذه المنطقة الأمنية الجديدة من أجل تأمين البلدات الحدودية الإسرائيلية. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم المصادقة على هذه الخطة من قبل المستوى السياسي، فبالتالي

0: هرمونة.
1: جزيل الشكر لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن ننتقل إلى زميل محمد مزيمز والفقرة العسكرية الخاصة بلبنان ومتابعة عمليات القصف والتفخيخ والتفجير والنسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات محتلة جنوبية لبنان. إليك محمد.
2: شكرا منى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في لبنان. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي البلاد، إنذار بالإخلاء في عرب صليم، وغارات عنيفة على قضاء النبطية، وأنباء عن مصابين جراء تلك الغارات. وقد استمرت عمليات التفجير الضخمة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وذلك في عدد من البلدات الجنوبية اللبنانية. أما التطور البارز الذي سجل غداة حدث مرتفع علي الطاهر، فتمثل فيما كشفته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود. آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، و عبد القادر أعراضه الذي يصحبنا في الشاشة التفاعلية. عبد القادر، تصعيد واضح في جنوب لبنان، غارات ونسف مستمر.
3: نعم محمد، وعلى الخريطة سنحاول إيضاح ذلك، خصوصا ما تعلق باستهدافات وعمليات نسف مكثفة لعدد من المواقع خصوصا على مستوى منطقة الجنوب. لكن دعونا نبدأ من هذا الفيديو، هذا الفيديو الذي يظهر عملية نسف واسعة في بني حيان، هذه المنطقة التي تقع في قضاء مرج عيون في محافظة النبطية، وترتفع نحو 500 متر إلى 525 مترا عن كارتفاع. وكما نشاهد عملية نسف واسعة، نقلت مواقع بأنها تمت مسيرات محملة بمفخخات، وتمت عملية النسف في 3 سبتمبر، ولكن تكررت أيضا في 5 سبتمبر. لو ذهبنا إلى الخريطة مباشرة، نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة بني حيان أو موقع بني حيان. وكما نشاهد فإن هذا الموقع، موقع بني حيان إلى الجنوب من نهر الليطاني، موقع استراتيجي، ذلك أنها محاطة بمناطق عديدة لطالما تعرضت إلى استهدافات إسرائيلية، وتقع كما نلاحظ ضمن ما يعرف بالمنطقة أو الخط الأصفر الإسرائيلي، قرب الطيبة، القنطرة، إلى الجنوب طلوسة، ولكن مجدل سلم أيضا إلى المناطق الجنوبية الغربية، ومركبة من الشرق. لكن اللافت الأكبر هو هذان الموقعان، وادي السلوقي ووادي الحجير، حيث إن إطلالة بني حيان على هذين الواديين واستهدافهما ربما تشي باستراتيجية إسرائيلية في نسف كل المناطق المحيطة أو التي تطل على هذين الواديين، مع العلم بأنه في الحروب السابقة كانت هذه المنطقة خصوصا وادي السلوقي وادي الحجير من مناطق الاشتباك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. لكن ماذا عن المشهد الأوسع؟ المشهد الأوسع لو ذهبنا إلى الخريطة، نتحدث عن استهدافات أخرى إضافة إلى بني حيان، عن استهدافات وعملية نسف إذن في بني حيان، ولكن أيضا في المنصوري، بلدة المنصوري أيضا تعرضت مناطقها إلى عملية نسف وتحتلها إسرائيل، حداتة، منطقة الرمادية، ميس الجبل، وأرنون أيضا إلى الشمال. وبالتالي نحن أمام استراتيجية أو منهج واضح في عملية الاستهداف. لكن ماذا عن شمال نهر الليطاني؟ لو ذهبنا إلى شمال نهر الليطاني، اللافت وتابعناه خلال الساعات الماضية هو عملية استهداف مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، طالت النبطية الفوق، النبطية، كفر رمان، ولكن اللافت هو ما حدث في عرب صليم بعد أن استهدفت، وأيضا كان هناك تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان في هذه المنطقة بدعوى إطلاق حزب الله لمسيرتين كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن عملية الاستهداف أيضا طالت هذه المنطقة، منطقة عين التينة، وتقع في البقاع الغربي. إذن نحن أمام انتشار واسع لعملية الاستهداف، وكما نلاحظ هذا هو التحذير الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان في عرب صليم، ولاحقا كان هناك استهداف لأحد المنازل. إذن نحن أمام تطورات لافتة ولا تبتعد عنها أيضا تطورات علي الطاهر، وسط التساؤلات إن كانت عملية النسف، وسط حديث أيضا لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو هيئة البث الإسرائيلية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إلى إن صح القول إلى مراجعة تواجده على مستوى المناطق وانسحابه إلى مسافة

0: قد تصل إلى 3 إلى 4 كيلومترات عن المساحة الأولى التي احتلها أو ما يعرف بالخط الأصفر. إذن محمد، نحن أمام مشهد تلتقي فيه هذه التصريحات المتعلقة بالوجود الإسرائيلي، ولكن أيضا عملية نسف ممنهجة لمناطق عديدة، ولعل بني حيان دليل يكشف هذه السياسة الإسرائيلية.
1: شكرا عبد القادر. لعلنا نبدا من منطقه شمال الليطانيا التي اشرت اليها، وفعليا عميد حسن هي المنطقه التي استهدفت خلال الساعات الماضيه، عرب سليم، كفر رمان، نبطي الفوق الى غير ذلك. ما الذي تريده اسرائيل من خلال ذلك؟
2: نعم، الواضح ان هناك تصعيد حصل اليوم، ولكن كما يدعي الجيش الاحتلال الاسرائيلي ان هناك مسيرات اطلقت من قبل حزب الله باتجاه جنوده في جنوب لبنان. دائما هذا الادعاء يأتي بهذا الشكل العام، مسيرات أطلقت باتجاه جنوده العاملين في جنوب لبنان وفق تصريحه، وبالتالي يبرر هو هذا الرد خارج نطاق الخط الأصفر والمنطقة الأمنية، هذا الرد العنيف خارج هذا النطاق وباتجاه مناطق أخرى جديدة دائما يبرره بأنه رد على المسيرات. هنا يغيب موقف حزب الله ولا بيانات تتعلق بهذا الأمر، سواء لناحية النفي أو التأكيد أو التبني، ربما يعتمد سياسة الغموض، ولكن هنا نحن أمام سردية إسرائيلية فقط بأن هناك مسيرات وبالتالي يقوم بالرد. الآن
1: كان هناك تحذير لسكان مبنى في عرب صليم.
2: صحيح، نعم، هنا يلاحظ أن هنا يعني هناك تركيز تقريبا على منطقة عرب صليم في هذه المنطقة، وبالتالي يجب يعني ربط مسألة عرب صليم بشكل أو بآخر بمنطقة علي الطاهر بكفر رمان. لاحظ هنا المنطقة قريبة جدا، هذه عرب صليم التي للمرة الثانية أو ربما الثالثة تتعرض لرد انتقامي من قبل جيش الاحتلال بعد هذا الادعاء. ولكن لماذا عرب صليم؟ عرب صليم هي قرية كبيرة تقع في محيط منطقة عملياتية لحزب الله تاريخيا. نتحدث هنا عن الجغرافيا، جبل الرفيع في هذه المنطقة، جبل الريحان، كل هذه الجغرافيا التي ساعدت في الماضي حزب الله على أن يكون لديه قواعد لوجستية في هذه المنطقة. عرب صليم قريبة جدا من كفر رمان، هي جارة كفر رمان التي هي جارة علي الطاهر. لابد من قراءة هذه المعطيات. طبعا هذا أنا أحاول أن أقول أن الإسرائيلي يتوسع ويعمل عملياتيا في محيط علي الطاهر الآن بعد أن أعلن أنه أحكم السيطرة العملياتية على
1: في غياب أي رد فعل.
2: ولكن هذا لا يعني أن الأهداف عسكرية، هناك يعني شهداء مدنيون سقطوا بالأمس في
1: خلال الساعات الماضية أيضا بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
2: في الصباح، ليس في الأمس، في هذا الصباح.
1: كنا تابعنا قبل قليل مشاهد ذلك النسف والدخان المتصاعد، كان يأتي بحسب الصور السابقة والتي قد نتابعها أيضا بعد قليل من بني حيان. نعم. بني حيان تنقلنا إلى منطقة أخرى مختلفة، ولكن هل بعد إعلان السيطرة العملياتية على مرتفع علي الطاهر الآن الانتقال إلى مرتفع آخر بني حيان؟ هل هذا هو الهدف الاستراتيجي؟
2: لا، العمليات متوازية، العمليات الإسرائيلية متوازية في هذه المنطقة ككل. هناك
1: ولكن استهداف المرتفعات بني حيان مرتفعة إلى حد ما.
2: لا، ليس موضوع مرتفع بقدر ما هي، نعم هي مرتفعة، ولكن الموضوع يتعلق بتفجيرات تقوم بها تدعي أنها تفجر بنى تحتية. دون شك هناك عملية يعني في بني حيان هذه المنطقة. لاحظ الجغرافيا، منطقة بني حيان أريد أن أقاربها كيف تقع. أولا قربها من الحدود، يعني من إصبع الجليل، عقدة وصل بين كل هذه القرى التي كان ذكرها عبد القادر، الطيبة، طلوسة، قبريخة، طبعا وادي الحجير، وادي السلوقي. فإذا نحن أمام بقعة جغرافية مهمة جدا تشكل عقدة ربط بين كل هذه المنطقة. هنا يريد الإسرائيلي تغيير الجغرافيا وتطويع الجغرافيا، ويعني أكثر من ذلك هو يريد أن يحول مشهد الجغرافيا الطبوغرافية إلى جغرافيا عسكرية لصالحه، بمعنى تغيير يعني الجغرافيا العسكرية التي تكون لصالح الإسرائيلي. هنا نتحدث عن كشف كل الحقول والأشجار والغابات التي تعيق مراقبته الدائمة لهذه المناطق، بالإضافة إلى تدمير المباني التي قد تكون تشكل مقرات لاحقا. هو يفهم، هو يرى كل شيء هنا في إطار عسكري وفي إطار تهديد له في هذه
1: المنطقة. طيب في هذا الإطار،
2: بالإضافة إلى قد يكون هناك بنى تحتية، نحن لا نقول أن المنطقة خالية، يعني بالنهاية حزب الله كان موجود وهناك بنى تحتية وبطبيعة الحال يفتش عنها الإسرائيلي ويسعى إلى تدميرها وتفجيرها.
1: طيب، ولكن كان لافتا الحديث عن بحث تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء، وحتى الحديث عن منطقة رمادية، كيف يمكن أن نفهم هذا التغير؟
2: صحيح، هناك يعني ما رشح من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول خطة جديدة حول الانسحاب إلى ما يسمى الخط الرمادي، الذي يعتبره أو يعني يقولون أنه سيكون على بعد من 2 إلى 4 كيلومتر إذا أخذناه بهذا الشكل هنا.
1: يعني هو تقليص للمساحة ضمن المنطقة الصفراء، هذا ما أفهمه منه.
2: نعم، هو تقليص هذه المنطقة العازلة الصفراء تقريبا، يعني ربما يكون هذا تقريبا الخط الرمادي بين 2 إلى 4 كيلومتر. هذه الخطة لا تزال كلام إعلامي، وهي تقول أنها تحتاج إلى تصديق من المستوى السياسي. عسكريا كيف نفهم هذه الخطة؟ نفهم هذه الخطة بأن فعلا هذا التحول في استراتيجية وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. يعني هنا نتحدث عن تراجع، نتحدث عن تغيير في الفكرة، في فكرة المنطقة الأمنية والاستراتيجية الأمنية لجيش الاحتلال عندما يتراجع عن كل هذه المناطق التي عمل فيها لفترة طويلة. أتحدث هنا عن مناطق الخط الأصفر، وخاصة المناطق الساخنة، المنصوري، مجدلزون، حداثة، بالإضافة إلى منطقة علي الطاهر في هذه المنطقة. فإذا هذه كانت مناطق ساخنة ومناطق عمليات.
1: هل السيطرة العملياتية بحسب الرواية الإسرائيلية على علي الطاهر لديها انعكاس مباشر على هذا القرار في تقديرك؟
2: لا، القرار أكبر من مسألة السيطرة العملياتية على علي الطاهر. القرار يعني ينص على عملية تراجع كبير جدا في هذه المنطقة والاحتفاظ بمناطق حدودية. عندما نتحدث عن 2 إلى 4 كيلومتر، يعني بات الهاجس الأمني أو الوجود الإسرائيلي في لبنان يهدف إلى حماية القرى الحدودية، المناطق الحدودية أو البلدات أو المستوطنات الحدودية الإسرائيلية، ويهدف إلى تأمين إنذار مبكر. طبعا بالإضافة إلى حسب الخطة يعني التي يتحدثون عنها، بالإضافة إلى إمكانية المراقبة والتحكم بالنار باتجاهات أمامية، بعد أن تم وفقا للعقل الإسرائيلي تم ترويد هذه المنطقة، تم السيطرة عليها، تم تغييرها إلى جغرافيا عسكرية سهل التحكم بها من قبل المسيرات ومن قبل القوة النارية الإسرائيلية.
1: طيب، هل يمكن ربط هذا التطور العسكري إن حصل مع التطور السياسي وأي مفاوضات قد تحدث في جولة جديدة مع الدولة اللبنانية؟
2: نعم، لابد من ربط ذلك. أولا، يتناقض هذا الكلام عن الخطة هذه والخط الرمادي مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي المتكرر بأنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان ولن ينسحبوا من هذه المنطقة. يعني هذا الكلام عن الخط الرمادي والمنطقة يتناقض مع تصريح وزير الدفاع. ولكن من الطبيعي والمنطقي أن لا ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي هكذا وفقا لإعادة تفكير بكيفية حفظ أمنه مثلا أو انتشاره. دون شك سيكون هذا، إذا كان فعلا جديا، سيكون من ضمن يعني الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على أن يتم تحديد كيف يسيطر الجيش اللبناني على المنطقة التي سيتم الانسحاب منها، وإلا لن يتركها الإسرائيلي بهذا الشكل إلى فراغ أمني.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا محمد، والآن إلى مساحة النقاش. في هذا الملف من بيروت ينضم إلينا فؤاد خور الحلو الكاتب الصحفي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما دكتور هلسة. أبدأ معك. إذن بعد أن أفرجت إسرائيل عن 5 أسرى لبنانيين، قالت إنها سيطرت بشكل عملياتي على مرتفعات علي الطاهر. بعد ذلك يأتي هذا التسريب الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرها الأمنية، والذي يتحدث عن إنشاء خط جديد بالقرب من الحدود، الخط الرمادي، ضمن تقليص المناطق المسيطر عليها في جنوب لبنان، وبالتالي تقليص أعداد القوات. ما الذي نفهمه من هذا المشهد؟ ما الذي تريده إسرائيل؟
4: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أولا، نتنياهو يريد أن يثبت أنه هو الفاعل الأساسي فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، لا الحزب ولا السلطة اللبنانية، لا الدولة التي يفوضها، ولا الولايات المتحدة، ولا إيران. هو يرسم سقوف الفعل العسكري والخطط السياسية الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية وفق مصالح واعتبارات إسرائيل.

0: إسرائيل الحصرية، في جزء منها أمني، في جزء منها مرتبط بالردع، في جزء منها بتثبيت هذه المنطقة العاجلة، في جزء منها سياسي انتخابي داخلي يحاول نتنياهو أن يسيل كل هذه الضربات والتصعيد نقاطا لمصلحته في صندوق الاقتراع الإسرائيلي. لكن يعني حتى في الداخل الإسرائيلي هنالك بعض الريبة والشك، وتطرح علامات استفهام على أولا الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر، ثم هذه الخطة التي تلتها وما تلاها أو ما سبقها من إفراج عن أسرى اللبنانيين. البعض يلمح إلى أن هذا تلا زيارة سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، وكأنه حدثت يعني ترتيبات من تحت الطاولة تسمح لكل الأطراف بأن تخرج بموقف المنتصر، تسمح لإيران بأن تسحب عناصرها من الأنفاق، وقد قيل بأن إيران هددت بالرد، وتسمح لحزب الله أيضا أن يسحب عناصره دون أن يقال بأن الحزب تخلى عن هذه المنطقة، والحزب حتى اللحظة لم يتكلم حول هذا الأمر، وتسمح لنتنياهو بالسيطرة العملياتية دون السيطرة الفعلية على الأرض، إذ لا شواهد حتى اللحظة على وجود فعلي إسرائيلي لا داخل الأنفاق ولا يعني احتلال بالمفهوم الرسمي. هذا سمح أيضا بحديث إسرائيل اليوم عن موضوع إعادة الانتشار وتحويل المنطقة الصفراء إلى منطقة رمادية. ربما يريد نتنياهو أن يطبق نموذج السيطرة العملياتية مع إعادة اعتبار أو إعادة انتشار قواته للمحافظة على أمنها وتركيز نقاط عسكرية، أن يقول بأن يد إسرائيل طائلة، وهذا التصعيد الذي يفعله هو خير شاهد على أن إسرائيل وإن قالت بأنها يعني تريد إعادة تموضع قواتها وإعادة انتشارها بما يضمن أمنها وبما يضمن خلق مناطق إنذار مبكر، لكنها عمليا ما زالت تتحكم. ويعني لو افترضنا حتى أنه في المسار السياسي الدبلوماسي أفضت المفاوضات مستقبلا إلى تلحلح في الموقف الإسرائيلي، إلى تلين في الموقف الإسرائيلي، التدمير الذي يشنه نتنياهو على القرى والبلدات اللبنانية يمنع إمكانية عودة اللبنانيين، ربما تحتاج المسألة إلى سنوات، وبالتالي تبقى المنطقة يعني منطقة أمنية حصرا لإسرائيل تتصرف فيها كيف تشاء. لا أعتقد بأن هذا الانسحاب يمهد إلى تليين في الموقف الإسرائيلي في المسار التفاوضي. لاحظي بأن نتنياهو يأتي به منفردا ليقول بأن هذا لم ينتج عن تليين أو تنازل إسرائيلي في المسار الدبلوماسي، إنما أتى لاعتبارات إسرائيلية صرفة أمنية وسياسية.
1: وربما بعد زيارة سفير الولايات المتحدة في لبنان إلى إسرائيل أيضا كما ذكرت دكتور، هلا سأبقى معك لنركز في هذه النقطة. الآن هل يبدو هذا المشهد حتى لو طبق، خاصة وأن هيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه من الممكن أن يكون، وهو يدرس الآن عملياتيا هذه الخطة في ظل التقييم كل موضوع تقليص المنطقة بعد إنهاء المشهد في علي الطاهر، يعني حتى هنالك ضبابية في وضعية إسرائيل العسكرية والأمنية في علي الطاهر غير واضحة، لكن هل شكليا سيبدو المشهد كما لو أن إسرائيل تراجعت قليلا وعملياتيا يكون شيء آخر على الأرض؟
0: يعني حتى شكلا نتنياهو لا يمنح هذه الميزة لا للطرف اللبناني ولا لخصومه في الداخل الإسرائيلي، لأنه غلف الأمر باعتبارات مرتبطة بحاجات إسرائيل الأمنية، أيضا توازي مع ما قاله في شقين مرتبط بعلي الطاهر، أولا أنه قضى على التهديد القادم من تلك المنطقة، وبالتالي قطع طريق أيضا على أن يقال بأنه تنازل أو وصل إلى تسوية أو تردد،
1: لكن أليس أيضا هذا دكتور هلسة تمهيد لكي يقول نتنياهو بأنه قام بخطوة ما كما تريد الولايات المتحدة من جانب آخر؟
0: هذا إذا افترضنا بأن نتنياهو ينوي التعاطي إيجابا مع موقف الولايات المتحدة ومطالباتها. يعني إذا ما قسنا قضية الأسرى اللبنانيين الذين أفرج عنهم، وهي قضية إنسانية، وهم الإسرائيليون أنفسهم قالوا بأن هؤلاء لم يشكلوا تهديدا ولا ينتمون لأي طرف أمني لبناني، ومع ذلك نتنياهو قدم هذا التنازل نظير أيضا مقايضة من الطرف اللبناني مرتبطة بجثامين أو جثث يهود لبنانيين من ثمانينيات القرن الماضي. يعني قيسي على هذا الأمر، هل من المفترض أو هل من يعقل من المعقول أن يقدم نتنياهو تنازلا للطرف الأمريكي والطرف اللبناني في ظل الظروف التي تقول الولايات المتحدة نفسها بأنها تقبل نتنياهو؟ الولايات المتحدة تقول للذين يقاتلهم نتنياهو الرجل مقيد بقيود الاعتبارات الانتخابية الداخلية، انتظروا اصبروا عليه، وكأنها تغض الطرف على كل الانتهاكات الإسرائيلية، ولذلك لا أعتقد أن نتنياهو قيم اعتبار لهذه المسألة.
1: دكتور أو سيد فؤاد خوري، إذن استهدافات اغتيالات وإخلاءات كما كان في عرب صليم تعود إلى المشهد والواجهة، برأيك ما الذي يؤخر تبلور موقف سياسي رسمي لبناني حتى اللحظة؟
2: يعني عمليا الأمور ما زالت شائكة، لأن هناك تزامن ما بين التصعيد الإيراني الأمريكي والتصعيد الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الخطة الإسرائيلية لم تكتمل حتى الآن، لأن رغم كل التصريحات، أولا إسرائيل أعلنت أنها أدت تمرين اسمه تمرين الفجر، يعني انتظارا لأي هجوم محتمل قد يأتي من جهات عدة، من إيران ومن لبنان ومن اليمن وربما أيضا من مناطق في غزة. يعني الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن عن استعداد، يعني استعدادية قصوى لأي هجمات. الأهم من ذلك أن إسرائيل في لبنان تقوم بشيئين: الأمر الأول هو تسوية قسم كبير من الجنوب كما رأينا على شاشتكم منذ دقائق، والأمر الثاني أن هناك ما زال هناك منطقة شمال علي الطاهر هي معقل يعني أماكن محصنة لحزب الله، وهي جبل الرفيع وجبل الريحان إلى ما هنالك. وهناك حزب الله في الوقت الذي نتكلم فيه، حزب الله يقوم بتحصينات كبيرة في هذه المنطقة. هذا يعني أن العمل العسكري الإسرائيلي لم ينتهي. هل تقوم بإسرائيل بأي شيء قبل
1: طيب
2: الانتخابات أم تنتظر بعد الانتخابات؟ هذا سؤال
1: سيد
2: مطروح،
1: فؤاد، أنا كنت
2: ولكن
1: سألتك عن الموقف الدولة
2: القول أن
1: اللبنانية، لكن أيضا أسأل بالإضافة إلى موقف الدولة اللبنانية عن موقف حزب الله. بالأمس كان هنالك بيان أصدره الحزب تحدث فيه عن إعادة الأسرى اللبنانيين، قال أن هذا الأمر على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان، لكن لم يتطرق أيضا لما يحدث في علي الطاهر. لماذا برأيك؟ ما تحليلك؟
2: يعني عمليا حزب الله لا يريد أن يعلن ولم يعلن عن هزيمة، لأن هناك صراع ما بين اليوم هناك صراع ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله على المشروعية في لبنان. هناك رواية للدولة اللبنانية أن نحن الذي يأتي لكم بأي إنجازات عن طريق يعني عن طريق المسار الدبلوماسي، وهناك حزب الله يقول انظروا ما يفعله الإسرائيلي، ليس هناك مسار دبلوماسي، إسرائيل تريد تدمير لبنان والاستيلاء عليه. فهناك روايتان متصادمتان، وما زالت هاتان الروايتان يعني تتصارعان في الرأي العام اللبناني وخاصة الشيعي، وما زال حزب الله ينتظر
1: نعم،
2: تبلور ماذا سوف يحصل في إيران. فهذا يعني أن لا
1: شكرا.
2: أحد بإمكانه الإعلان عن أي نصر، ولكن الخشية من الصدام الداخلي في لبنان، فلهذا السبب لا يتكلم الاثنان عن أي شيء في
1: جزيل
2: الوقت
1: الشكر
2: الحالي.
1: لك سيد فؤاد خوري الحلو الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت. الشكر موصول للدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. وفي ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلتها النفطية وإغراقها. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا ومرحبا بكما رانيا. إذن ضمن قواعد اشتباك جديدة تدخل إلى المشهد، ناقلات النفط لا تنقل النفط وإنما هدف عسكري على ما يبدو. نرصد معك المواقف الإيرانية الأخيرة على الصعيد العسكري بداية.
3: نعم منى، يعني فيما يتعلق بالتطورات العسكرية الأخيرة، قامت إيران كما أعلنت في بيانات للحرس الثوري بالرد على استهداف الولايات المتحدة ل3 ناقلات نفط إيرانية باستنفاذ 3 عمليات. هذه العمليات نفذت من قبل قوات بحرية الحرس الثوري وأيضا قوات الجو فضائية للحرس. أيضا هذه العمليات استهدفت في البداية 6 سفن، 3 منها وصفت بالمخالفة، وذلك أثناء مرورها من ممر ومسار غير مصرح به في مضيق هرمز. أما السفن الأخرى فهي كانت أمريكية وتم استهدافها في مناطق مختلفة. العملية الثانية نفذت بصواريخ باليستية ضد المدمرة الأمريكية وأيضا حاملة الطائرات. وتم التأكيد من قبل الحرس الثوري في بيانه الرسمي على أنه تم إلحاق أضرار بالمدمرة والحاملة وأجبرتهما على الخروج من منطقة الاشتباك. وأيضا في العملية الثالثة قامت باستهداف زورقا أمريكيا مسيرا، وذلك عندما كان بصدد الدخول إلى ما وصفته بالمنطقة الآمنة في مضيق هرمز. هذه الاستهدافات يعني تأتي من قبل إيران ردا على الهجمات الأمريكية، والتي تم التأكيد من قبل البيانات الحرس الثورية لأنه يتم رصد ومتابعة هذه التحركات التي وصفتها باليائسة وسيتم الرد عليها بقوة. هناك أيضا تأكيدات من المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي بأن أي يعني توجيه ضربة لإيران يعني تكبيدها ولو دولار واحد فأن إيران سترد بضربات ستكبد الولايات المتحدة خسائر بمليارات الدولارات. هكذا تحدث المتحدث باسم الحرس الثوري، والذي أكد على أن استمرار الحصار يكبد الولايات المتحدة خسائر أكبر ربما من الخسائر الإيرانية، مع أيضا يعني حديث القائد أركان الجيش الإيراني على أن تم تعزيز القدرات العسكرية ويعني معالجة نقاط الضعف الأخيرة.
1: رانيا، كان هنالك أيضا بيان للخارجية تحدث عن أن وزير الخارجية عرقجي كان قد تحدث مع نظيره السعودي والتركي في التطورات في المنطقة وآخر الجهود الدبلوماسية. ما مساحة الدبلوماسية من التصريحات الإيرانية الأخيرة والتحركات الإيرانية أيضا؟
3: نعم يعني منى، هذا الخبر والذي أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية وقيام عباس عرقشي بمحادثات هاتفية منفصلة مع نظيره التركي والسعودي، والتي قام خلالها ببحث التطورات الإقليمية وآخر المستجدات الدبلوماسية المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار. هذه الجهود كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية لم تتوقف، وأن الاتصالات مستمرة سواء مع الوسطاء أو مع غيرها من الدول في المنطقة والحريصة على يعني إعادة الاستقرار إلى المنطقة. تقول طهران أنها مستمرة، وتؤكد طهران على تمسكها بالدبلوماسية، ولكنها تضع شروطا وهي عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، وتقول أنه عندما تعود إلى الولايات المتحدة إلى المذكرة فإنه يمكن فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل نهائي.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى محمد المدهون. محمد، إذن ناقلات النفط أهداف عسكرية وهنالك قاعدة اشتباك جديدة في المشهد، رغم ذلك توصيف الرئيس ترامب للأمر بأنه تصعيد عسكري لربما يعني محدود للغاية كما يقول. نرصد معك أبرز المواقف الأمريكية في الساعات الأخيرة محمد.
4: بالفعل منى، ناقلات النفط باتت هي العنوان الأبرز للمواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة. ثلاث ناقلات استهدفتها القيادة المركزية الأمريكية ردا على ما قالت إنه استهداف إيراني لسفينتين حربيتين أمريكيتين، واحدة هي حاملة طائرات والأخرى مدمرة مجهزة بصواريخ موجهة. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أي سفينة حربية أمريكية تستهدف سيقابل استهدافها باستهداف ناقلة نفط إيرانية، ودعا الإيرانيين إلى الكف عن استهداف السفن الحربية الأمريكية، وقال إن أسطول ناقلات نفطهم هو مكشوف وأعزل ومن السهولة بمكان استهدافه من قبل الأمريكيين. حقيقة ما يجري من توسيع لنطاق الاستهدافات خلال الأيام القليلة الماضية وما سمعنا عنه من معادلة جديدة تسمى ناقلة بناقلة، ثم ما جرى أمس من استهداف للناقلات الثلاث، وربما بعكس ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حتى في اللغة كان يحاول أن يغير كلمة حرب إلى مواجهة عسكرية أو إلى صراع عسكري، يريد أن يخفض، وهناك تيار أيضا في الإدارة الأمريكية يريد أن يخفض من وتيرة العمليات العسكرية في هذه المرحلة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي هنا بعد أقل من شهرين من الآن. لذلك سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن العمليات القتالية الكبرى انتهت وإن ما يجري الآن هو ليس حربا. كذلك قال الرئيس كلاما مشابها، ورغم كل ذلك يبدو أن الأمور أخذ في التصعيد أو أخذت في التصعيد خلال الأيام الماضية ضد الرغبة الأمريكية.
1: محمد، ماذا عن انعكاس هذا التصعيد على أسعار النفط والخام؟ هل أدلت الأسعار بدلوها؟
4: الأسعار ما زالت مرتفعة منى. في الحقيقة لدينا سعر ديزل، سعر جالون الديزل هو في مستوى قياسي غير مسبوق في مثل هذا التوقيت من العام، أكثر من 5 دولارات لجالون الديزل. والديزل مهم جدا لأنه يشغل القطارات والجرارات والمعدات الزراعية، وارتفاع سعر جالون الديزل ينعكس على النقل والإنتاج وبالتالي على أسعار البضائع والمستهلكات التي

0: تصل إلى المواطن الأمريكي، وكذلك سعر جالون البنزين ما زال فوق الـ4 دولارات، وهذا السقف الذي يتجاوزه السعر تجاوزه طوال شهر أغسطس الماضي وما زال فوق سقف الـ4 دولارات، هو نفسيا مضر للمواطن الأمريكي ومضر أيضا للرئيس وللحزب الجمهوري انتخابيا، لأن هذه الضغوط التضخمية تزداد على المواطن الأمريكي، والتي تلمس أولا في محطة الوقود ولكنها بعد ذلك تنعكس على الرهن العقاري وعلى القروض وعلى غيرها.
1: جزيل الشكر لك محمد المدهون مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. دكتور، ما الذي يحدث في مضيق هرمز؟ هل نحن أمام تأسيس غير رسمي لربما لنظام سيطرة بحرية مشتركة متنازع عليها في واحد من أهم ممرات التجارة العالمية؟ وهل هنالك لربما تجربة سابقة نستطيع أن نبني عليها ونفهم الآن ما الذي سيحدث في هرمز مع دخول هذا العامل الجديد ناقلة مقابل ناقلة؟
2: يستمر التنافس الإيراني الأمريكي على من يسيطر وبأي نسبة على المضيق، هذا ليس فيه أي جديد. هناك حصار بحري، ولكن هناك اعتداد بأن الحرس الثوري هو الذي يعني يسيطر على الوضع. هناك أيضا خطاب الجيش الأمريكي بأنه أيضا هو المسيطر بنسب مختلفة، لكن الجديد هو هذا التغير في قواعد الاشتباك. قضينا 6 أشهر من حرب متقطعة، وكانت الأهداف في أغلب الحالات غير مباشرة. بالأمس بدأنا ما يمكن اعتباره بالحرب المباشرة، بمعنى أن الحرس الثوري يستهدف بارجات ومدمرات أمريكية، والجيش الأمريكي يضرب ناقلات نفط إيرانية، والآن يعود الحرس الثوري لاستهداف ناقلات نفط أخرى يعتبرها تمر بطريقة غير شرعية. هذا الاستهداف المباشر هو التطور الأهم الآن، على أساس أن استعراض القوة وهذا التنافس على من يوجه الضربة ومن يحتفظ بحق الرد. وندخل الآن في هذه الحلقة الدائرية أو الدائرة التي تدور على نفسها، سيزداد مستوى العنف على أساس أنه تصعيد متبادل يبعدنا مسافة أخرى عن روح المفاوضات. الآن ترامب يقولها صراحة لا يكترث بمذكرة التفاهم. إذا ما بين الأمس واليوم هي تطورات تصعيدية تدعب أو تعصف رياحها بمسار المفاوضات، ويبدو أن الرئيس ترامب حسم أمره الآن بأن مزيد من الخنق الاقتصادي ومزيد من القصف المركز، بمعنى للمرة الأولى الآن نشهد أن ناقلات نفط إيرانية تستهدف، بالتالي يعني وكأن شخصيتي وزير الخزانة بيسنت ووزير الحرب هيكسيت تجتمعان في شخصية ترامب وكيف ينظر إلى إدارة الصراع إزاء الإيرانيين
1: ما بين الاقتصاد والعسكر. طيب، هذه المعادلة إذا استمرت لأشهر، أو هل هي قادرة أصلا على الاستمرار لأشهر دون أن يتغير هذا الوضع؟ لا حرب، لا سلم، لا مفاوضات، لا شيء.
2: بالنسبة لترامب ليس هناك خيار أفضل، لأنه جرب حرب الـ40 يوما، جرب قصف الليالي 13، جرب المفاوضات سواء في مسار إسلام أباد، في مسار سويسرا، في مسار الدوحة، جرب تجميد الصراع لا حرب لا سلم. الخيارات الثلاثة الأولى لم تكن منتجة. الآن هو يعتقد أن الجمع بين الخنق الاقتصادي والقصف العسكري المركز ضد المصالح الاقتصادية ربما قد يضعف الموقف الإيراني، ولكن أيضا في المقابل أن نلاحظ الآن أن الحرس الثوري يظهر بمظهر أنه يسعى لكي يصبح هو صانع الفعل. هجوم الأمس على المدمرة وعلى البوارج الأمريكية تجسيد لحرص الحرس الثوري على أن يصبح رد صنع الفعل في يده، ويقلب الطاولة على أساس أن الجيش الأمريكي يرد. إذن أيضا لدينا تنافس حول من يصنع الفعل ومن يتحتم عليه، بل ورد ردة الفعل على الفعل وهكذا دوالك. إذن لسنا لازلنا بعيدين عن منطق التسوية أو البحث عن حل، وإنما فقط التصعيد لتأكيد أن الطرفين لا زال يعتدان بما لديهما من قوة.
1: لماذا هذا التصعيد الآن من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بضرب الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية، وعملية المنبوذ الاقتصادي لم تؤتي كلها بعد؟ يعني هي فقط عمرها فقط أيام، لماذا لم يصبر تصبر

0: الولايات المتحدة عليها حتى تأتي بالنتائج المرجوة بأن تغير إيران سلوكها كما تقول الولايات المتحدة ومن ثم تنتقل إلى هذه العملية؟
1: مدرسة التفكير الأولى التي بدأ بها ترامب قبل أسبوعين عندما فرض الحرب الاقتصادية كانت تعتد بأن هذا سيضعف الإيرانيين، لكن ترامب أيضا ليس من السياسيين الذين يصبرون ولديهم طول نفس، بمعنى مفعول الحرب الاقتصادية يستدعي عامين أو أكثر وليس شهرين فحسب. الآن ترامب يضيف القصف العسكري ضد هذه الأهداف النفطية الإيرانية لعل وعسى أن يجمع ذات الحسنين، بمعنى الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، وعلى أمل أنه يسرع بوتيرة الإضعاف ووهن القدرات الإيرانية على التحمل. هو يأمل أن طهران ستأتي طيعة إلى مائدة المفاوضات وتقبل الشروط الأمريكية بحذافيرها، وهذا أيضا احتمال غير وارد. إذا نحن الآن في مرحلة تصعيد لرفع مستوى الصعوبات على الطرف الآخر، والإيرانيون أيضا يسعون للتسبب في بعض الحرج السياسي، بمعنى إذا الحزب الجمهوري فقد الأغلبية في مجلسي الكونغرس وارتفعت أسعار الطاقة، هذا أيضا ليس أمرا إيجابيا بالنسبة لحكومة ترامب.
0: جزيل شكر لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا. إلى قطاع غزة، حيث تم تشييع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي أهلا ومرحبا بك. إذن دفعة جديدة من الشهداء تستخرج من تحت الأنقاض الدفاع المدني على الرغم من يعني القدرات الضئيلة بين يديه، إلا أنه يواصل هذه العملية. نرصد معك المشهد ومزيد من التفاصيل.
2: بالفعل منى، هي دفعة جديدة وللمفارقة هذا المشهد المتكرر كان عبارة عن مزيج من المشاعر. الفلسطينيون الذين تمكنوا من انتشال جثامين ذويهم من تحت أنقاض المنازل في حي الزيتون شعروا بمشاعر مختلفة، أولا الحزن والغضب والكثير من الأسى فيما يتعلق بأنهم سيدفنون هذه الجثامين، وللأمر نفسه شعروا بالارتياح أنهم بعد نحو 3 سنوات تمكنوا من انتشال هذه الجثامين وستوار هذه الجثامين وهذه الرفات ثرى بعد كل هذه المدة الطويلة. لذلك هذا المشهد الذي يبدو معقدا هو يحدث في غزة بالفعل نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل منع إدخال كل ما يلزم من معدات ثقيلة ومن أجهزة من الممكن أن تخدم عمليات الدفاع المدني الممولة هي بالأساس الآن من الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بواقع 800 ساعة عمل في مناطق عدة في المحافظة الوسطى في غزة وكذلك في الجنوب. وهذه العملية التي انطلقت قبل أيام في المنطقة الشرقية من حي الزيتون، وهي بالمناسبة هي بعيدة فقط بضعة كيلومترات قليلة عن الخط الأصفر، واحتاجت طواقم الدفاع المدني للوصول إلى هذه المنطقة تنسيقا عالي المستوى كما تحدث الدفاع المدني للوصول بحفارها الوحيد إلى أنقاض هذه المنازل حتى تمكنت من انتشال جثامين أكثر من 100 شهيد، ولكن اليوم شيع ما يقرب من 100 شهيد أو جثامين لمئة شهيد إلى مقبرة المعمداني ومقابر أخرى موجودة في القطاع. ولكن ما يمكن التركيز عليه هو ما طالب به الدفاع المدني بضرورة إدخال المعدات الثقيلة والتزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. هو يبدي عدم التزام كبير فيما يتعلق بهذه الاشتراطات التي تم التوافق عليها، ويواصل عملية تضييق الخناق على الفلسطينيين وعلى كذلك الجهات المحلية التي تعمل في القطاعات الإنسانية كالدفاع المدني. هم يعملون بحفار واحد في مدينة غزة. بالأمس أيضا انطلقت عمليات أخرى في المحافظة الوسطى وفق ما أعلن الدفاع المدني لاستمرار العمل في مرحلة ثانية في تلك المنطقة. وبالتالي كل هذه حقيقة الجهود تحتاج للكثير من العمل على المستوى الإنساني لإلزام الاحتلال بإدخال كل ما يلزم من معدات ثقيلة وحفارات وبواقر وجرافات لإنجاح مثل هذه المهام. 8000 فلسطيني هم الذين لا

0: لا تزال رفات جثامينهم تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة، تحت ما يقرب من 60 مليون طن من الركام موجودة وجاثمة في القطاع في كل محافظاته. والاحتلال يمنع كذلك العمل لطواقم الدفاع المدني في مناطق واقعة تحت سيطرته، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات بالنسبة لعائلات نزحت وتركت رفات جثامين ذويها في تلك المناطق، ويطالبون بضرورة إنهاء هذه المأساة التي تطول باستمرار، ومع إطالتها الجثامين تتحلل ولا يستخرج منها سوى عظام وبقايا عظام لتدفن وتشيع وفي مقابر نظامية. المشهد قاسي على حقيقته، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتسبب بهذه المأساة، ليست قلة الحيلة ولكن هي قلة الإمكانات.
1: من غزة رغم هذا المشهد القاسي، شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل للجزيرة إن سلطات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في الحرم لليوم 75 على التوالي، وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ أعمال في سقف الحرم في تعد على صلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل. من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن محمد، أنت من الخليل وبيتك لا يبعد كثيرا عن الحرم الإبراهيمي، ضعنا في صورة ماذا يعني للناس في محيط الحرم الإبراهيمي ألا يسمعوا صوت الأذان، هذا الأذان التاريخي الذي يصدر من هذا المسجد، وأي التضييقات يواجهونها للوصول والصلاة فيه؟
2: بالفعل هي المرة الأولى منا منذ سنوات طويلة، المرة السابقة كانت عقب مذبحة المسجد الإبراهيمي قبل أكثر من 30 عاما، والتي نفذها المستوطن باروخ جولدشتاين عام 94. الاحتلال أغلق في ذلك الحين هذا المسجد لمدة تزيد عن 9 أشهر قبل أن يقوم بفتحه بعد أن قسمه مكانيا وزمانيا. في سياق الإجابة على هذا السؤال، الناس هنا تشعر بحزن شديد، خاصة أنها اعتادت أن تسمع لصوت الأذان في هذا المكان بشكل مستمر. نحن نتحدث عن منطقة المسجد الإبراهيمي. الشعور الذي يتسلل لدى الناس في هذا المكان أن الاحتلال انتقل من مرحلة التقسيم الزمني والمكاني إلى مرحلة الاستيلاء الفعلي والكامل على هذا المسجد عبر سلسلة من الخطوات المركزة بمسار طويل. المسار الذي بدأه جولدشتاين تستكمله سلطات الاحتلال، هذا ما يقوله الناس في هذا المكان. الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الثلاث الأخيرة كان اتخذ جملة من الإجراءات، الأمر لا يقتصر على منع رفع الأذان منذ 75 يوما أو حتى إبعاد مدير الحرم وعدد من العاملين في هذا المسجد عن هذا المسجد، إنما يرتبط بطبيعة هذه الإجراءات. حتى نوضح الصورة أكثر، نحن نقف في المنطقة الجنوبية لهذا المسجد تحديدا. الوصول إلى المسجد الإبراهيمي حصرا عبر 3 حواجز عسكرية، هذه المنطقة ينتشر بها أكثر من 100 حاجز وعائق حركة للفلسطينيين، خاصة وأنها تتداخل ما بين المسجد الإبراهيمي وبؤر استيطانية قديمة وجديدة مقامة في هذا المكان، إضافة إلى مستوطنات أخرى في محيط هذا المكان. أغلقت سلطات الاحتلال عدد من المناطق، بالتالي قيدت حركة الفلسطينيين. الحاجز الجنوبي مغلق منذ أكثر من 3 أعوام. من يبعد بيته عن المسجد الإبراهيمي نحو 200 متر هو بحاجة ليقطع مسافة تزيد عن 6 كيلومترات في مركبته حتى يصل إلى الحاجز الغربي. الحاجز الغربي في معظم الأوقات هو مغلق منا، والاحتلال إذا ما سمح للفلسطينيين بالدخول عبر هذا الحاجز فإنه سيقوم بتفتيشهم، التنكيل بهم، كذلك الأمر التدقيق في هوياتهم. بالتالي يستشعر الناس في هذا المكان أن الاحتلال عبر سلسلة الإجراءات هذه قاد مسار لتغيير هوية هذا المسجد، إضافة إلى تغيير طابعه الديني والتاريخي. لكن على الأرض يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة تركزت بأكثر من نقطة داخل هذا المسجد. أبرز هذه النقاط هي محاولة نقل غرفة الأذان من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل وهو ثلثي المسجد الإبراهيمي عقب مذبحة المسجد الإبراهيمي، نعم، إلى مكان آخر، والسماح للمستوطنين أيضا باقتحام أماكن جديدة من بينها الجولية والاستحواذ على المفاتيح التي كانت حصرا بيد الأوقاف الفلسطينية وتغيير الأقفال.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، وينضم إلينا الآن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنينة. شيخ معتز أهلا ومرحبا بك. إذن أنت أيضا لربما ممنوع من دخول الحرم الإبراهيمي، نريد أن نسمع منك توصيف لما يجري، ونحن نعلم بأنه عبر سنوات وخطوات متتالية تم الانتهاء من تقسيم الحرم الإبراهيمي مكانيا وزمانيا، والآن هنالك سيطرة إسرائيلية يعني تكتمل شيئا فشيئا مع مرور الوقت.
3: يعني بالفعل ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف حقيقة يعني هو طبعا يدعو إلى الخطر الكبير، يصل إلى استهداف طواقم الأوقاف ومدير الحرم الإبراهيمي الشريف وإبعاد الموظفين، وهي سابقة خطيرة. هذا الكلام كنا نعرفه طبعا في المسجد الأقصى، لكن اليوم ينفذ في الحرم الإبراهيمي الشريف. كل من يعترض على قوات الاحتلال أو يحاول يعني أن يقول كلمة لا للاحتلال الإسرائيلي يبعد عن الحرم الإبراهيمي، حتى وإن كان يعني يتعلق الأمر بإدارة الحرم الإبراهيمي الشريف لتفريغ هذا المكان من إدارة الدينية ومن مرجعياته طبعا في هذا المكان. حقيقة ما ذكره التقرير هو شامل وكامل للواقع الذي نعيشه في الحرم الإبراهيمي الشريف. هناك منع لليوم 75 على التوالي لرفع الأذان عبر مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف. الاحتلال يحاول طمس الهوية الإسلامية وأيضا الدينية لهذا المكان الإسلامي. غرفة الأذان يرفع من خلالها الأذان منذ مئات السنين في الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يحاول أن يجد بديل عن غرفة الأذان حتى لا يكون هناك دخول للمؤذن إلى القسم المغتصب والذي يخضع تحت السيطرة الإسرائيلية والتي يعني تقع فيه غرفة الأذان.
1: سيد معتز، يعني نحن نتحدث على أن إسرائيل تسيطر على ثلثي الحرم الإبراهيمي، وغرفة الأذان الخاصة هي موجودة في القسم المسيطر عليه إسرائيليا.
3: نعم،
1: وأنتم كأوقاف ترفضون نقلها إلى الجانب يعني الذي يقع تحت سيطرة الأوقاف نظرا لي يعني موقعها التاريخي.
3: بالفعل يعني غرفة الأذان تقع في القسم المغتصب والذي يشكل مساحة 63%. عندما يريد المؤذن الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا طبعا البروتوكول يعني بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف وضعه الاحتلال الإسرائيلي، يدخل المؤذن بين حماية لجنود الاحتلال حتى يصل إلى يعني غرفة الأذان ويرفع الأذان من هذا المكان. الجدير بالذكر أيضا أن الاحتلال يعني يعتدي على هذه الشعيرة، شعيرة الأذان، بمنع الأذان طبعا كل يوم لصلاة المغرب يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف على مدار العام، وأيضا يوم السبت الفجر والظهر والعصر والمغرب يمنع الأذان، ويوم الجمعة المغرب والعشاء يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. ونحن حقيقة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإدارة الحرم نرصد كل هذه طبعا منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. جدير بالذكر أن نقول أن في عام 2025 تم منع الأذان لأكثر من 770 وقت، وأيضا في عام 2024 760 وقت، والآن نحن نصل في 75 يوم المتتالية تم منع رفع الأذان عبر مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف لأكثر من 380 وقت يعني يمنع فيها رفع الأذان، وهي سابقة خطيرة. الاحتلال يحاول أن يضغط علينا كإدارة للحرم الإبراهيمي الشريف أن نقوم بنقل طبعا الميكروفونات والأجهزة الصوتية لرفع الأذان من منطقة أخرى غير غرفة الأذان. حاول أيضا تمديد أسلاك للميكروفونات إلى منطقة الإسحاقية والتي هي يعني تحت السيطرة الفلسطينية، لكن نحن بدورنا في وزارة الأوقاف متمسكين بهذا الحق ألا وهو يعني حقنا في غرفة الأذان ورفع الأذان من غرفة الأذان التي عمرها مئات السنين وهي تسمى غرفة الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: ما أكثر ما يقلقكم سيد معتز، خاصة وأن عمليات البناء الإسرائيلي مستمرة في الحرم الإبراهيمي؟
3: يعني حقيقة منذ 21/6 الاحتلال بدأ بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، والذي يعتبر هذه المنطقة تعتبر هي المتنفس الوحيد للحرم
1: الوقت
3: الإبراهيمي الشريف.
1: شيخ معتز أبو سنينة نعتذر منك، مدير الحرم الإبراهيمي كنت معنا من الخليل، مشاهدين هذه التغطية مستمرة مع زميل محمد مزيمز.
4: شكرا جزيلا لك منى العمري. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20، وذلك في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وكان مراسل الجزيرة قد قال إن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مدينة النبطي وبلدات النبطية الفوقة وعرب صليم ومحيط كفر رمان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على أهداف في جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. فيما يتعلق ب التصعيد في الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن أمريكية، وأضافت أن هجماتها تأتي ردا على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على 2 حربيتين أمريكيتين. فيما يتعلق بتطورات في قطاع غزة، تم تشييع 100 شهيد وذلك بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل للجزيرة إن سلطات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في الحرم، وذلك لليوم 75 على التوالي بحجج واهية لتغيير طبعه الديني والتاريخي. مشاهدينا الكرام، تطورات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. مستهلنا التطورات والمتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، تفاصيل أكثر عن كل تلك الحيثيات في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وتصحبنا فيها فدا باسيل. تفضل فدا.
5: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. وكما ذكرت محمد، 4 شهداء بحسب وزارة الصحة اللبنانية و20 شهيدا سقطوا اليوم، 20 جريحا سقطوا اليوم بينهم أطفال ونساء. وكان لافتا اليوم هو هذا الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال لمبنى في عرب صليم قبل استهداف هذا المبنى وسلسلة غارات كانت قد ضربت جنوب لبنان. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي وداود رمال الكاتب والمحلل السياسي. ولكن قبل أن أتوجه إلى ضيفي، نتوجه إلى مراسل الجزيرة إيهاب العقدي في قعقعية الجسر جنوب لبنان لمتابعة التطورات. نطاق الاستهدافات ورقعة الاستهدافات تتسع، وأيضا حدة وسلسلة الغارات في ارتفاع، ماذا في جديدها إيهاب؟
6: 4 شهداء وفقا لوزارة الصحة، يضاف إليهم نحو 20 جريحا نتيجة للغارات التي كانت بدأتها القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى على مناطق تقع في نطاق قضاء النبطي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء وفقا لوزارة الصحة خلال الأيام 3 الماضية إلى 8 والجرحى إلى 52. فالمقاتلات الإسرائيلية اليوم شنت سلسلة من الغارات بعد تهديدات بالإخلاء لأحد المنازل كذلك في عرب صليم، وقصفته بصاروخين، وكانت قصفت منزلا آخر في البلدة نفسها، أدى الأمر إلى استشهاد 2 وجرح 6 أشخاص بينهم طفلتان وفقا لوزارة الصحة. كذلك هناك شهيدان في بلدة النبطي الفوقة الخالية من السكان، وكذلك تدمير مبان وبينها مبنى لمستشفى مخلى منذ فترة في بلدة النبطي الفوقة، يضاف إليها 8 جرحى في حي الراهبات في مدينة النبطي و4 جرحى في كفر رمان. وجاء هذا التصعيد الإسرائيلي مرفقا كذلك بقصف مدفعي تركز على تخوم علي الطاهر وعلى النبطي الفوقة وصولا إلى كفر رمان التي كلها تعرضت لوابل من القبائل.

0: قذائف الإسرائيلية بعد تنفيذ هذه الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطي. والثابت بأن القوات الإسرائيلية قامت بتصعيد متدرج منذ عدة أيام ويتركز بمعظمه في محيط علي الطاهر، بعدما أعلنت إسرائيل سيطرتها عن مسارين للأنفاق في المرتفع الاستراتيجي الذي يقع هنا خلفنا تماما والذي يظهر في الصورة. فالنبطية الفوق تقع على تخوم علي الطاهر، تعرضت للقصف وللغارات، وكفر تبنيت التي كذلك تظهر في الصورة هي منطقة محتلة وقعت فيها تفجيرات، وكذلك في أرنون المجاورة لها. فالجيش الإسرائيلي يعمد إلى توسيع دائرة النيران لتشمل كل المناطق التي تحيط بعلي الطاهر، وتميزت خلال الأيام الثلاثة الماضية بكثافتها وبدمويتها. فميفدون القريبة من النبطي الفوقى وزوتر الشرقية كذلك تعرضت لغارة خلال اليومين الماضيين أدت إلى استشهاد فتاة وجرح كامل أفراد عائلتها، بالإضافة إلى سقوط شهيد كذلك في غارات أخرى، بالإضافة إلى عدد من الجرحى الذين سقطوا نتيجة لارتفاع العدوانية الإسرائيلية ومنسوبها خلال الأيام الماضية، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة أن إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين الخمسة قد يكون حافزا إيجابيا للطرفين اللبناني والإسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي كانت قد أخفقت في روما في التوصل إلى مواقف جديدة من الجانب الإسرائيلي للانسحاب من أراضي لبنانية، ووضع أيضا مناطق تجريبية جديدة يتسلمها الجيش اللبناني وتدفع الجانب الإسرائيلي إلى انسحاب من المزيد من الأراضي. حتى الآن لم يتحدد موعد جديد لجولة المفاوضات التي كان من المفترض أن تجري خلال هذا الشهر. لبنان متمسك بمواقفه المرتبطة بوقف الاعتداءات وبالتفجيرات التي تستمر في المناطق التي تحتلها إسرائيل وتؤدي إلى دمار واسع، وكذلك إعادة الأسرى وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني خلال الأيام الماضية ومعه رئيس الحكومة أيضا، والتشديد على أن الجيش سيقوم بنشر قواته في كل مناطق جنوب لبنان وصولا إلى نزع سلاح حزب الله في كافة المناطق اللبنانية.
1: نعم، شكرا لك يا إيهاب العقد، كنت معنا من قعقعية الجزائر جنوب لبنان. سيد داود رمال، تصعيد متدرج كما قال الزميل إيهاب، إلى أين يمكن أن يصل؟
2: تحياتي لك في دار الأستاذ فيصل وللمشاهدين. هذا الأمر متوقع، سيتصاعد أكثر وأكثر كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا الأمر على مستوى الداخل اللبناني أيضا هناك يعني معطيات موجودة لدى السلطات اللبنانية، وحتى باعتقاد حزب الله يعرف ذلك أن بنيامين نتنياهو سيستغل الوقت القاتل قبل الانتخابات ليذهب إلى مسارات حربية وعنفية أشد مما نشهده الآن، لا بل أكثر من ذلك. هناك تلويح بأربعاء أسود جديد أو مضاعف في يعني في الفترة الزمنية الفاصلة الضيقة عن بدء الانتخابات الإسرائيلية. يعني الائتلاف الحكومي الموجود الآن في إسرائيل يلعب كامل أوراقه قبل الانتخابات. المهم هو ماذا على المستوى الداخلي اللبناني.
1: وهذا هو سؤالي، ماذا عن خيارات السلطة اللبنانية؟
2: المستوى الداخلي اللبناني حسب المعطيات حصل حراك منذ نحو من 3 إلى 4 أيام، حركة تواصل بين حزب الله والسلطات الدستورية لم توصل إلى نتيجة، لأن حزب الله لازال على موقفه بأن تذهب الحكومة إلى الدولة اللبنانية إلى تعليق المفاوضات إلى وقف مسار واشنطن كشرط للبدء بحوار داخلي للاتفاق على موقف موحد أو تسوية داخلية موحدة. هذا الأمر غير متاح للسلطة اللبنانية، لم يعد لديها حسب يعني ما تقول السلطة أن لم يعد لديها خيار إلا التفاوض، خصوصا بعدما أسقط حزب الله تسوية علي الطاهر التي عمل عليها في حزب

0: حصل اتصال مع حزب الله ورفض حزب الله هذا الحل.
1: علي الطاهر، وفيما يتعلق بالمفاوضات أشرت إلى هاتين النقطتين، وأريد أن أسمع رأي السيد فيصل عبد الساتر فيما يتعلق بعلي الطاهر. ما هو الوضع؟ لم نسمع من حزب الله هنالك تركيز على هذه النقطة وأيضا تصعيد إسرائيلي في محيطها. ماذا عن الوضع في علي؟
2: تحياتي لك يا الأستاذ داود ولكل المشاهدين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. يبدو أن يعني المفاجأة التي لم يكن يتوقعها بنيامين نتنياهو فيما له علاقة من المعركة التي خاضها لاسترجاع أو لاحتلال منطقة علي الطاهر لم تكن بحسب ما كان يتوقع، فإذ به يخرج بنتيجة معاكسة تماما، لأنه طبيعة ما احتله في هذه المنطقة هو مسارين من أصل عدة مسارات ومن أصل عدة منشآت في هذه المنطقة.
1: طيب إذا كان
2: وبالتالي
1: الأمر كذلك،
2: ما صور الأمر على أنه معركة استراتيجية كبرى، وربما ساهمت المقاومة في لعبة الإهام هذه وبيئة المقاومة في تضخيم هذه القضية، فإذ بها يعني تتقلص إلى درجة كبيرة. هذا ما جعل نتنياهو في حالة جنون كامل الآن. هذا التصعيد الآن وهذا القصف المتواصل والغارات المتواصلة ليس له علاقة بالانتخابات، لأن الانتخابات الآن تأتي في الحدث الثاني على المستوى الداخلي الإسرائيلي، لأن الصراع في إسرائيل اليوم هو بين اليمين والعلمانيين، وهو صراع
1: حتى لو افترضنا
2: إسرائيلي داخلي أكثر مما هو
1: حتى
2: خارجي.
1: لو افترضنا بأن هذا الصراع قائم وموجود، إنما الربح بهذه المعركة الداخلية الإسرائيلية هي تكون بالتصعيد في الخارج، وبالتالي ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تصعد في داخل لبنان لكي يكسب نتنياهو هذه المعركة.
2: ليس بالضرورة أن هذا الأمر يكون بحسب ما يعني يروجه الإعلام. عادة يعني هناك ترويج لمسألة أن التصعيد يخدم الحملة الانتخابية لنتنياهو.
1: كل الحق علينا بمتابعة الجو.
2: لا، هذا الأمر أيضا إسرائيليا يتحدثون عن هذا الأمر، لكن نتحدث عن طبيعة اللعبة الانتخابية الداخلية هذه المرة. المجتمع الصهيوني كله مجتمع
1: بغض النظر
2: حرب.
1: عن اللعبة الداخلية،
2: المعارض والمؤيد هم يؤيدون التصعيد مع لبنان ومع غزة ومع إيران ومع سوريا ومع كل المنطقة
1: بغض النظر
2: لا فرق
1: عن ما يجري
2: بينهما.
1: داخل إسرائيل، لنركز على خيارات حزب الله في هذه المرحلة، ما هي؟
2: نعم، أولا الإسرائيلي يريد أن يستجر المقاومة إلى مواجهة لكي يكمل نتنياهو ما يسميه بالإنجازات الكبرى التي حققها بعد 7 أكتوبر. تصريحه بالأمس كان يتحدث بشكل واضح عن أنه لم يكن أحد يتصور أن إسرائيل تحقق مثل هذه الإنجازات، لكن هذه الإنجازات بطبيعة الحال كلفت إسرائيل الكثير الكثير. نحن لازلنا نتحدث عن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر حتى الآن 3 سنوات، هذه أطول حرب خاضتها إسرائيل ضد كل المنطقة العربية، وبالتالي عملية لا يمكن الآن الاستنتاج أن نتنياهو وصل إلى ذروة ما يريد من تحقيق الأهداف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا لا يعني أن المسألة في المقابل هي مسألة بسيطة، الكلفة عالية والتضحيات كبيرة وكبيرة جدا، لكن نتحدث نحن لازلنا في إطار المعركة القائمة، وبالتالي لم تحسم الأمور. ثانيا، هو يريد أن يجعل من الدولة اللبنانية سلم تنازلي في كل المواقف، فهو يريد أن يحمل يعني يحمل على السلطة اللبنانية للمزيد من التنازل فيما له علاقة.
1: لو سمحت،
2: أما بالنسبة لرئيس الجمهورية،
1: رئيس
2: الجمهورية والتواصل مع حزب الله، أنا أقول لك بكل صراحة ما جرى هو عكس ما تفضل به الأستاذ داود. مسألة تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني لم تكن واردة لا عند حزب الله لا ابتداء ولا انتهاء، لأن المسألة لها بعد معنوي وليس لها علاقة بالجيش اللبناني، المسألة لها بعد آخر عند حزب الله. بكل الأحوال ما حصل أن رئيس الجمهورية عرض مع وزير الصحة اللبناني أي طريقة للتواصل مع حزب الله، لكن كان حزب الله قد اشترط أشياء حتى الآن لم تتحقق هذه الأشياء.
1: ما هي هذه الاشتراطات؟
2: يعني لا أريد أن أفصح عنها، يعني هذا ملك حزب الله، لكن الواضح أن الأمور لم تصل إلى حد التواصل إلى الآن. الواضح تماما أن نتنياهو يريد أن يضغط على الحكومة اللبنانية، لأنه لم يحدد الآن الموعد الجولة 8 من المفاوضات. يريد من الدولة أن تقدم المزيد من التنازلات بعد أن طالبت الدولة بالأمس أو ببيانها بأنه يجب على العدو الإسرائيلي وقف العدوان والانسحاب، وهذا ما لا يريده نتنياهو بطبيعة الحال.
1: تداعيات ذلك على جولة المفاوضات المفترض أنها ستعقد هذا الشهر، إلى حد الآن ليس هنالك تاريخ

0: محدد وهي جولة الثامنة؟
1: عمليا لا، هناك تاريخ شبه محدد بعد مؤتمر دعم الجيش في باريس،
0: لم يعلن عنه رسميا،
1: لم يعلن رسميا. بعد مؤتمر دعم الجيش في باريس في منتصف الشهر الحالي، الجولة الثامنة في روما ستعقد بين 19 و 23، يعني هذا التوقيت الأولي، ولكن ستعقد في هذا التوقيت.
0: نعم. طيب إن عقدت في ظل هذه الظروف الراهنة وما أشرت إليه إلى حسابات نتنياهو في الداخل، ما الذي يمكن أن يتحقق المشكلة منها؟
1: المشكلة أنا أعود وأقول المشكلة داخلية لبنانية. تحدث الأستاذ فيصل أنه بعد معنوي لرفض حزب الله تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، ولكن أيهما أفضل، أن يستلمها الجيش أم أن تحتلها إسرائيل؟ هذا سؤال يجب أن يجيب عليه حزب الله. أصبح واضحا أستاذي فدا أن حزب الله يرفض تسليم أي شيء شمال الليطاني إلى الشرعية اللبنانية وإلى الجيش اللبناني، لأنه إقراره ببدء تسليم هكذا منشآت يعني إنهاء ازدواجية قرار السلم والحرب وقرار السلاح في هذه المنطقة. وبالتالي أيضا حزب الله عندما يشترط لبدء حوار جدي مع السلطات الدستورية في لبنان وقف التفاوض، أنا عم أكد له المعلومة، لا، طلب حزب الله وقف المفاوضات كشرط لبدء الحوار، يعني أن حزب
0: البيان
1: الله
0: كان واضح، بيان الحزب كان واضحا، دعا السلطات اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات.
1: يعني حزب الله عمليا يريد إعادة محورة القضية اللبنانية بعد ما استطاعت السلطة في لبنان بتفاهم رئاسي ثلاثي، وأؤكد على تفاهم رئاسي ثلاثي، على استقلالية قرار الذهاب إلى المفاوضات. وبالتالي
0: سأعود بنقطة علي الطاهر للسيد فيصل عبد الساتر، ولكن إلى حد الآن ما جدوى الذي تحقق؟ يعني الدولة اللبنانية تقوم بمفاوضات، وهذه المفاوضات في ظل تعنت إسرائيل هي تبقى تراوح مكانها ولا تحقق شيئا جديا على الأرض، بالتالي الاستمرار في هذا المسار كيف يخدم لبنان باختصار؟
1: ما البديل؟ هذا السؤال. ما البديل؟ البديل هو أن يتجاوب حزب الله إلى دعوات الحوار للذهاب إلى موقف لبناني موحد.
2: يعني أولا، يعني ما هو الهدف من هذا التفاوض المباشر الذي خالف كل الأعراف والمواثيق والدستور اللبناني؟
0: ولكن لا بديل، وهنا
2: جيد. عندما نقول لا بديل، يعني هل أثبتت هذه المفاوضات جدواها؟
0: طيب
2: عندما نقول لا بديل،
0: الخيار العسكري،
2: يعني
0: أن
2: المفاوضات
0: الله
2: قد قدمت شيء،
0: ولكن هل أثبت الخيار العسكري لو سمحت لي، هل أثبت الخيار العسكري لحزب الله جدوى أيضا؟
2: لو لم يكن الخيار العسكري جدوى، لماذا يتحدث كل العالم عن ضرورة سلاح حزب الله؟ يعني إذا لم يكن هناك من جدوى لجزوة المقاومة والمقاومة في لبنان، لكان العدو الإسرائيلي في بيروت.
0: على الأرض ما الذي تحقق؟
2: على الأرض ما الذي تحقق؟
0: جنوب مدمر.
2: جيد، أنا لم أقل أن
0: الاحتلال الإسرائيلي
2: مدمر.
0: توسع.
2: جيد. يعني المقارنة هي تكون فقط بهذا الأمر؟ يعني عندما نرى الآن على التلفاز كيف العدو الإسرائيلي يستهدف قصرا جميلا في بلدة عرب صليم، هذا هو الإنجاز؟ التدمير للبيوت، يعني هل هذا هو يعني الذي يجعل الناس في يعني في حالة تراجع عن البقاء؟
0: لدي 30 ثانية.
2: لا عفوا، يعني عندما نريد أن نتحدث علينا أيضا أن نجيب بمنطق، ما الذي أحدثته هذه المفاوضات؟ ما الذي جلبت للبنان هذه المفاوضات حتى الآن؟ إذا كان شرط لبنان وقف العدوان والانسحاب وأطلاق سراح الأسرى، إلى الآن لم يتحقق أي شيء
0: لك.
2: وبالتالي تمسك رئيس الجمهورية ومن معه بالمفاوضات المباشرة بعيدا عما قاله الأستاذ داود،
0: وصلت الفكرة سيد فيصل،
2: التوافق الثلاثي.
0: شكرا لك فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك، والشكر موصول للسيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نعود إليك محمد لاستكمال التغطية.
3: شكرا جزيلا لك فدا بسيل. الآن على الجانب الإسرائيلي، قال الجيش إنه شن غارات على أهداف في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، مرحبا فاطمة، نتابع معك تفاصيل ما جاء في بيانات الجيش الإسرائيلي وكل ما يتعلق باستراتيجيته المتبعة في جنوب لبنان.

0: نعم محمد، من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن شن الغارات والضربات التي تستهدف ما يقال بأنها أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء متفرقة في جنوب لبنان. آخر هذه الضربات ما حصل صباح اليوم من تصعيد، الجانب الإسرائيلي يتحدث عن رصده إطلاق مسيرتين من قبل حزب الله باتجاه قواته المتموضعة في جنوب لبنان. تم اعتراض مسيرة فيما لم يتم الكشف عن مصير المسيرة الأخرى دون تسجيل إصابات في إطار القوة الإسرائيلية المستهدفة. الجانب الإسرائيلي اعتبر ذلك بأنه بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ذلك شرع بتنفيذ غارات جوية طالت أهداف يقال بأنها تابعة لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك عودة من جديد لأوامر الإخلاء الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما انعكس في بيان نشر أيضا صباح هذا اليوم، ومن خلاله طالب الجيش بإخلاء مبنى تحديدا في منطقة عرب سليم في جنوب لبنان لينفذ الهجوم والاستهداف بعد ذلك. طبعا كل هذا الأمر يأتي في ظل التطورات الميدانية التي باتت تظهر للعيان بعد أن تم استحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. طبعا من بين السيناريوهات التي وضعتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تنفيذ حزب الله مثل هكذا ضربات واستهدافات عبر إطلاق المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية. سيناريو آخر ذهب أبعد من ذلك محمد، ويرجح تدخل إيران على خط المواجهة على اعتبار أنها تقف وراء تمويل ودعم حزب الله، خاصة في بناء تلك المنشأة الاستراتيجية تحت مرتفعات علي الطاهر. لذلك كان هنالك سيناريوهات عديدة وضعتها المؤسسة العسكرية لكي تتعامل مع كافة الترجيحات والاحتمالات.
1: طيب فاطمة،
0: ما بعد استكمال السيطرة على تلك المنطقة المهمة،
1: ذلك فيما يتعلق بعلي الطاهر وأيضا المستجدات الأحدث، ولكن هناك أيضا تقارير إسرائيلية تشير إلى استراتيجية يبدو أنها مختلفة يتبعها الجيش الإسرائيلي، الحديث عن تقليص القوات العسكرية في جنوب لبنان وأيضا تقليص ربما المنطقة الصفراء.
0: نعم محمد، بداية رئيس الحكومة الإسرائيلية عندما خرج ليتباهى بهذا الإنجاز العسكري ألا وهو استحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، هو أكد بأن الخطر الذي كانت تشكله هذه المنطقة على مناطق الجليل وعلى القوات الإسرائيلية قد تلاشى بعد أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تلك المنطقة. فبالتالي ما هو مرتقب ميدانيا أن يتم تدمير الأنفاق التي تم العثور عليها تحت هذه المرتفعات. حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي بعد أن يتم تنفيذ عملية التدمير لهذه الأنفاق. سوف يجري الجيش الإسرائيلي تقييم للوضع الأمني وبناء عليه يعيد انتشار القوات في إطار ما يسمى بالخطوط الدفاعية. هيئة البث الإسرائيلية في هذا السياق محمد كانت قد كشفت نقلة عن المصادر الأمنية المطلعة بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باتت تدرس خطة من شأنها تقليص أعداد القوات المنتشرة في جنوب لبنان واستبدال الخط الأصفر بما يسمى بخط رمادي جديد. هذه المنطقة الأمنية إن تمت وإن حصلت على موافقة من المستوى السياسي من المتوقع أن تكون مساحتها تمتد في عمق نحو من 3 إلى 4 كيلومترات، ولكن حتى هذه اللحظة هذه الخطة مشروطة بموافقة من المستوى السياسي وستتم بعد تدمير المنشأة الاستراتيجية تحت مرتفعات علي الطاهر. طبعا هنالك أسئلة أيضا تطرح في هذا السياق، هل إسرائيل جاهزة لتوسيع نطاق المناطق التجريبية وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني لنشر قواته في هذه المناطق؟
1: شكرا فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، وننوه بآخر الأخبار حيث قال محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني إن على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. قليباف قال أيضا إن ضربات بلاده على قواعد المعتدين في العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية، وأضاف بحسب هذه التصريحات التي نتابعها تباعا على الجزيرة أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب رئيس البرلمان الإيراني. ينضم إلينا من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة الرياضية قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. مرحبا بكم رانيا قاسمي. المزيد من التصريحات القادمة من إيران هذه المرة على لسان قاليباف.
2: نعم محمد، يعني في ظل التصعيد العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة تتوالى ردود الفعل الرسمية الإيرانية، وكان آخرها بالفعل تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والذي كان قد تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة. وخلال جلسة للبرلمان الإيراني أكد على عدة أمور تتعلق بالمواجهة مع الولايات المتحدة. قال أنه على الأمريكيين أن يدركوا أن زمن الردود المتناسبة قد ولى، وأن إيران سترد بشكل قوي وشديد وأكثر إيلاما على أي اعتداء يعني يطال مصالحها. وأكد أيضا على يعني توصية المرشد الإيراني بضرورة عدم إظهار الضعف والذي قد يستغله من تصفهم طهران بالأعداء يعني القيام بعمليات ضدها. وأكد على أن الحفاظ على التماسك الداخلي وأيضا القدرة على الردع الخارجي هما أداتان مهمتان لمواجهة من وصفهم بالأعداء. هناك تأكيدات إيرانية على أن الرد سيكون شديد ومؤلم للولايات المتحدة إذا ما وصلت هجماتها ضد الأراضي أو المصالح الإيرانية. كان قد أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري على أن مع استمرار الهجمات الأمريكية ومضايقة السفن، هذا بالإضافة إلى استمرار الحصار، فأن الرد على القطع البحرية العسكرية الأمريكية سيكون أشد وربما تتسع نطاق المواجهة مع هذه القطع. كما أيضا كان هناك تأكيدات سواء من الحرس الثوري أو من الجيش بأن أي هجوم سيتعرض له الأراضي الإيرانية سيكون الرد عليه قوي، مع الإشارة على أن إيران أثبتت أنها قادرة في الميدان على تحقيق يعني أهدافها وتواصل يعني سيطرتها على مضيق هرمز. هذا ما جاء من تصريحات بعد قيام إيران بالرد على الهجمات الأمريكية على ناقلاتها النفطية مساء يوم أمس. وقامت قوات الحرس الثوري سواء القوات البحرية أو قوات الجو الفضائية باستهداف سفن أمريكية، نتحدث عن 3 سفن في مناطق مختلفة، هذا بالإضافة إلى 3 سفن وصفت بالمخالفة كانت تعبر من مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى استهداف حاملة الطائرات وأيضا المدمرة الأمريكية وإلحاق أضرار بها، مع استهداف آخر لزورقا أمريكيا مسيرا كان بصدد الدخول في المنطقة الآمنة في مضيق هرمز كما تقول بيانات الحرس الثوري الرسمية.
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران. محمد المدهون في واشنطن أيضا أبرز التصريحات عسكرية لعل أبرزها ما نقلته القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية أمس.
3: بالفعل محمد، ناقلات النفط الإيرانية في عين الاستهداف الأمريكي، خاصة أمس بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني 2 حربيتين أمريكيتين بينهما حاملة طائرات ومدمرة مجهزة بصواريخ موجهة. جاء هذا الاستهداف للناقلات 3، وكان واضحا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالقول إن أي استهداف لسفينة حربية أمريكية سيقابل باستهداف ناقلة نفط إيرانية، وذهب إلى القول بأن أسطول ناقلة النفط الإيراني مكشوف وأعزل ومن السهل للولايات المتحدة استهدافه، خاصة بعد تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية كما قال. أيضا قبل هذه الجولة من التصعيد يوم الثلاثاء الماضي كان هناك استهداف لناقلتين إيرانيتين تابعتين للحكومة الإيرانية، ولكن ذاك الاستهداف كان مرده استهداف إيران لناقلات نفط، ولكن هذه المرة يأتي ردا على استهداف سفن حربية أمريكية في تصعيد يعتبر أنه يرفع عتبة الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المرحلة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية أن تخفف متخففة من وقع العمليات العسكرية مع إيران، وحتى تغيير اللغة المتعلقة بهذه المواجهة مع إيران إلى حد القول بأن ما يجري ليس حربا بل هو صراع عسكري دون عمليات قتالية كبرى، وأن الولايات المتحدة تعتمد في هذه المرحلة على منظومة من الضغوط التي تختلف وتتراوح بناء على وقائع الميدان وما يجري على الأرض، لذلك الاعتماد

0: أكبر هو على الضغوط الاقتصادية، حملة العقوبات التي بدأتها الولايات المتحدة وتستمر فيها. بتنا نفهم أنه كل يوم جمعة تقريبا سيكون هناك إعلان عن أسماء لمؤسسات مالية جديدة تنضم إلى قائمة العقوبات الطويلة هذه. ولكن في هذه المرحلة تحاول الولايات المتحدة أن تقنع الدول بالعزوف عن التعامل مع إيران، وتحديدا أساطيل الظل وما استهدف من ناقلات نفط. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه جزء من أسطول الظل الإيراني الذي يتحايل على العقوبات الأمريكية ويهرب النفط ويغسل الأموال ويمكن الحرس الثوري الإيراني من الاستمرار في الصمود وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط التي تريدها الولايات المتحدة. ولكن داخليا هنا، وهو الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي وللحزب الجمهوري، ما زالت الأسعار مرتفعة، أسعار الوقود، البنزين والديزل، البنزين فوق مستوى الـ4 دولارات للجالون الواحد، وكذلك الديزل عند مستوى قياسي، وهو أمر لا يريد الحزب الجمهوري أن يصل إلى الانتخابات وهو ما زال قائماً.
1: ولذلك مثل ما هو معروف انعكاسات كثيرة على المواطن الأمريكي. شكرا جزيلا لك محمد المدهون، مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وبسيرجيو ديلا بيينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما. سيد أصلاني، تصريحات إيرانية مختلفة على الصعيد العسكري، وهذه التصريحات الأحدث لرئيس البرلمان الإيراني، هل تعني بالفعل أن إيران دخلت استراتيجية جديدة، عقيدة عسكرية مختلفة تماما؟
2: أعتقد ما كان واضحا بشأن ما تحدث بشأنه رئيس البرلمان، قال إن قواعد اللعبة تغيرت. نحن نشهد مرحلة جديدة في المواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة. إيران تحاول أن تكسر الحصار البحري من خلال استخدام القوة العسكرية، تمت الإشارة إلى ذلك في الماضي، وفي السابق كانت هناك اختبارات تم القيام بها لكسر هذا الحصار، وكان هناك عدد من الأمور الاستكشافية التي تم القيام بها، لكن الآن هناك استخدام للتكنولوجيا بالإضافة إلى القرارات السياسية، حتى يكون هناك استهداف للسفن البحرية الموجودة في المنطقة، وهذا أمر مهم للغاية. هذا جعلهم إلى حد ما ينسحبون من مناطق النزاع. في السنوات الماضية والعقود الماضية شهدنا بأن الولايات المتحدة استخدمت حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة، وذلك كآلية ردع نفسي. لذلك أعتقد أننا نرى أن هناك نقطة تحول نفسية في هذه المرحلة، وأن إيران تحاول أن ترسل رسائل وتقول إننا سنقوم بعمليات استهداف. بالنسبة لإيران، إيران تقول إن السفن هي تلقت أضرار كبيرة، لكن النقطة الأساسية هي إذا ما كانت هناك رغبة بجعل حاملة طائرات لا تعمل، لا تحتاج أن تستهدف المنظومة كاملة. بإمكانك أن تستهدف الرادارات أو منظومة التواصل أو ما شابه ذلك. ما يحدث هو مرحلة جديدة ترسل من خلالها إيران رسائل للولايات المتحدة، وتقول إذا كنتم تريدون أن تدخلوا في عملية هجومية فإننا سنكسر ذلك عسكريا.
1: سيد سيرجيو، يقول رئيس البرلمان الإيراني بأن قواعد اللعبة تغيرت، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع الإيراني الجديد؟
2: أعتقد أن قيادة الوسطى أو المركزية كانت واضحة بشأن المقاربة التي ستنتهجها الولايات المتحدة. إذا ما تم استهداف سفينتين سنهاجم 3، وهذا تماما ما تم القيام به. إذا هناك ناقلتان تم استهدافهما وتم تدمير ناقلة ثالثة كانت فارغة. وإذا كانت إيران ترغب بأن تدخل بعمليات عسكرية فإن هذه الكلفة ستكون بالغة الأهمية، وكون أنهم لم يتمكنوا من استهداف سفننا بشكل كبير. وكلما واصلوا هذه المحاولات كلما كان هناك احتمالية لأنهم سيخسرون المزيد والمزيد من قطع أسطول الظل التي يعتمد عليها أو تعتمد على إيران من أجل إخراج نفطها وبيع نفطها من إيران. دون وجود أسطول الظل لن تتمكن من الإيفاء بالمهمة المبتغاة ألا وهي بيع النفط، بالإضافة طبعا إلى الحصار البحري الذي يؤثر كثيرا على إيران. إذن إيران لابد أن تقرر هل تريد أن تواصل ما تقوم به. إذن لا يسمح بأسلحة نووية ولا حتى قدرة على التخصيب، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة لابد أن نتأكد من أن المضيق مفتوح، لأننا لن نسمح لإيران بأن ترسي قواعد جديدة تؤثر على حرية الملاحة.
1: دكتور عباس، ليست إيران وحدها التي غيرت قواعد اللعبة، أيضا الولايات المتحدة وأدخلت معادلة جديدة ناقلة بناقلة.
2: محمد، كما تعلم أن الوضع وصل إلى مرحلة تعتمد فيها على الحصار البحري، وإيران لديها استراتيجيات مهمة. بالنسبة لإيران فإن تعطيل هذه الاستراتيجيات هو أمر مهم. كان هناك بعض الانتقادات في إيران ضد مذكرة التفاهم التي أبرمت في إسلام أباد. إذا الانتقادات لم تكن بشأن المذكرة نفسها، وإنما كان بشأن السياق وتوقيت مذكرة التفاهم. في ذلك الوقت أتذكر أنه كان هناك بعض المقترحات التي تقول إن إيران لابد أن تكسر الحصار البحري عسكريا، ومن ثم العودة إلى مذكرة التفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة حتى تفهم الولايات المتحدة أن استخدام الحصار البحري لن يساعدهم وأنها لن تخدم استراتيجيتهم لتكون ناجحة. لذلك بإمكانهم العودة إلى الطاولة بعد ذلك، وهذا هو الذي جعل الوضع الحالي يتم التأكيد عليه من الجانب الإيراني. بالإضافة إلى التبادل العسكري، لدينا طبعا معركة سرديات ومعركة إدراكية تجري ما بين الطرفين، لأن الولايات المتحدة تحاول أن تستفز وضعا في إيران في غضون شهر.
1: طيب، ولكن اسمح لي الحديث هنا عن معادلة أمريكية جديدة أيضا ناقلة بناقلة. نعرف ما الذي يفعله الحصار البحري بالنفط الإيراني، خنق، ولكن في المقابل كانت تتفاخر إيران وتقول بأن هناك طرق التوائية معينة تلتف من خلالها إيران على الحصار، وبالتالي تستطيع أن تصدر نفطها. هذه المرة 3 سفن نفط إيرانية استهدفت بالأمس، وتهدد الولايات المتحدة ضرب سفن أخرى من الأسطول الإيراني، أسطول الظل. وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الضغط سيكون ذا جدوى هذه المرة، لأنه يلمس بالفعل التمويل؟
2: كما قلت، كان هناك محاولات من أجل خلق معادلات جديدة، سفينة مقابل سفينة، حصار مقابل حصار، نفط مقابل نفط. وبالتالي نحن ننظر إلى ما تحدث عنه رئيس البرلمان الإيراني، قال إن الأمر لن يكون متناسبا من حيث الرد، وبالتالي هذا الوقت قد ولى. وعند استهداف السفن 3 إيران حاولت استهداف 6 سفن، لكن بالإضافة إلى ذلك إيران حاولت أن تستهدف السفن للبحرية الأمريكية. بإمكانكم أن تتخيلوا أن الولايات المتحدة تمضي باتجاه الانتخابات النصفية وإيران تستهدف أصولا أمريكية في المنطقة. ما هي المؤشرات التي قد ترسل إلى الولايات المتحدة؟ وبالإضافة إلى بالنسبة للأثر على المؤسسة العسكرية بصفة عامة، نحن لا نتحدث عن معادلة بهذا الشكل.
1: إذن اختلاف كبير في الاستراتيجية الإيرانية سيد سيرجيو، العين بالعين لم تعد هي الاستراتيجية، وإنما تقول بأن مستوى الرد سيكون أكبر. في المقابل الولايات المتحدة جربت الكثير من أساليب الضغط العسكري الاقتصادي إلى غير ذلك، ولكن حتى اللحظة ثمت تعنت إيراني. ما الذي يستطيع أن يقوم به ترامب وهو مقبل على انتخابات مصيرية بالنسبة لحزبه؟
3: Well, let's
2: بالنسبة للانتخابات النصفية يبدو أنه يتم المبالغة في وضعها كواحدة من المحددات. إذا نتحدث عن وضع مختلف تماما، نتحدث عن إيران التي ستواصل محاولتها للتأثير على الانتخابات والتأثير على الشعب الأمريكي. لكن إذا ما نظرنا إلى حيث نحن الآن، لقد بدأنا بحملة عسكرية ومن ثم انتقلنا إلى حملة اقتصادية، والآن نحن في مرحلة نعتمد فيها كلتا الحملتين الاقتصادية والعسكرية. إذا إيران مع الحرس الثوري الإيراني يدركون أنه إذا ما وصلت مرحلة ما وتم تخلي عن قوتهم فلن يتمكنوا من البقاء، لأن هذا سيكون له الكثير من الكلف على السكان الإيرانيين، على المواطنين الإيرانيين، وبالتالي فإن مصيرهم سيكون مضنيا، وبالتالي هي محاولة للبقاء. إيران لابد أن تفهم ذلك. عندما يقولون إنهم سيستهدفون سفننا، بإمكاننا استهدف سفنهم ويكون لدينا أثر على تلك السفن، ونحن في الطرف الغالب من هذه المعادلة.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو ديلا بيينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي. شكرك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دخلت إذن المواجهة الاقتصادية بين الغرب وإيران مرحلة غير مسبوقة من التصعيد عقب الإعلان الرسمي عن انضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي. يأتي هذا التحول الاستراتيجي المشترك ليمثل نقطة تحول حاسمة في مسار العقوبات الدولية. طبيعة العلاقات التجارية خلال العقدين الماضيين بين الاتحاد الأوروبي وإيران يسلط عليها الضوء. صهيب الملكاوي.
3: انضم الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها واشنطن لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران. أوروبا ليست أكبر شريك تجاري لإيران، لكن انضمامها لحملة العقوبات يفتح جبهة اقتصادية مهمة أمام إيران. لكي نعرف كيف كانت العلاقات التجارية بين التكتل وإيران وكيف أصبحت، دعونا نذهب لعام 2005، حيث بلغت التجارة بين الطرفين نحو 24 مليار يورو، لتصل ذروة هذه العلاقات في عام 2011 متجاوزة حينها 27 مليار يورو. غير أن العقوبات التي فرضت في العام نفسه أدت إلى تراجع حاد، حيث انخفضت التجارة لنحو 6 مليارات يورو بحلول عام 2013. ومع توقيع الاتفاق النووي في 2015 عادت الأرقام للارتفاع تدريجيا واقتربت من 21 مليارا، لكن هذا التعافي لم يدم طويلا، إذ عادت التجارة للانخفاض مجددا إلى 5 مليارات يورو في عام 2019، واستمرت في التراجع مع تجدد العقوبات لتبلغ 3 مليارات و700 ألف يورو فقط في عام 2025. وشملت الإجراءات حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية الإيرانية، إضافة إلى قيود على تصدير المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة والذهب والمعادن النفيسة والبرمجيات. والأهم أن القيود لم تتوقف عند التجارة، فالاتحاد الأوروبي أعاد أيضا تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الإيرانية الكبرى. أكبر شريك تجاري لإيران داخل الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا بحصة بلغت نحو 32% من إجمالي التجارة في العام الماضي، تلتها إيطاليا ثم هولندا بالدرجة الثالثة بحصص اقتربت من 16% لكل منهما. لكن هل تستطيع أوروبا خنق التجارة الإيرانية؟ الأرقام تقول إن تأثيرها المباشر محدود، فتجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية من السلع تجاوزت 5 تريليونات يورو في العام الماضي، بينما لم تصل لمستوى 4 مليارات يورو فقط مع إيران.
1: وننوه مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة التي ننقلها عن نيويورك تايمز، التي نقلتها بدورها عن القيادة المركزية الأمريكية، تقول بأن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم عدوان إيران الزخم متزايد. أيضا تقول نيويورك تايمز وهي تنقل عن القيادة المركزية الأمريكية بأنها ساعدت عبور 1600 سفينة تجارية و800 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. ننتقل الآن إلى قطاع غزة، إذ دان بيان لثماني دول عربية وإسلامية تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. في الأثناء شيع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة قبل حوالي ساعتين من الآن، وقد تبعنا ذلك على الهواء عبر شاشة الجزيرة من غزة.

0: ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول لتعيدنا غازي إلى تلك المشاهد التي تبعناها على شاشة الجزيرة وكل الكلمات التي قدمت في مراسم التشييع.
1: نعم محمد، ولو عدنا قليلا إلى أيام الاستهدافات التي طالت المناطق الشرقية من حي الزيتون، تتحدث العائلات على أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو قصف مربعات سكنية كاملة في شهر نوفمبر من العام 2023، أي قبل ما يقرب من 3 أعوام. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم فقط، حتى شيعت هذه الجثمين لمئة شهيد خلال الأيام الماضية، عمل الطواقم الدفاع المدني بحفر وحيد على انتشال هذه الجثمين من تحت أنقاض المنازل المدمرة في ظروف معقدة للغاية، أولا على المستوى الفني لأنها لا تمتلك أي معدات من الممكن أن تسارع فيها عمليات البحث والانتشال، وثانيا لأن المنطقة التي عمل فيها الدفاع المدني هي منطقة معقدة قريبة من الخط الأصفر، ومثل ذلك تهديدا على طواقم الدفاع المدني التي احتاجت إلى تنسيق عالي المستوى فيما يتعلق بالذهاب نحو تلك المناطق، لأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو استهداف المناطق القريبة من الخط الأصفر وتلك الأخرى أيضا الموجودة في عمق مناطق تواجد الفلسطينيين. وبالتالي هي كانت ظروف معقدة عمل فيها الدفاع المدني ولا يزال، بينما يطالب خاصة في كل كلماته بضرورة إدخال المعدات الثقيلة وتحييد هذه القضايا الإنسانية عن أي ظروف سياسية أخرى، ومناد بتكاتف الجهود والمطالبة وإلزام الاحتلال بإدخال ما يلزم لإنجاز هذه المهمة. يتحدث الدفاع المدني وفق الرائد رائد الدهشان وهو مدير الدفاع المدني في محافظة غزة بأن الطواقم أعدت خططا لإنجاز هذه المهمة إذا ما دخلت المعدات في 90 يوما فقط، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعيق هذه المهمة بوضع عراقيل أمام إدخال كل ما يلزم لهذه الطواقم. الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو استهداف الفلسطينيين بكثافة ولم يسمح كذلك بانتشال جثمين الشهداء من تحت الأنقاض، لذلك غالبية الجثمين التي انتشلت هي عبارة عن رفات، بقايا عظام تمكن رجال الدفاع المدني من العثور عليها. بعض الشهداء كذلك تحللوا بشكل كامل، لم يعثر على الكثير منهم تحت هذه المنازل التي تم العمل على البحث تحت أنقاضها، وبالتالي هي مأساة أيضا تضاف إلى العائلات التي أنجزت هذه المهمة وطبعا دفنت جثمين الشهداء في 3 مقابر هي التي سمح لهم بالوصول إليها، لأن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعيق عملية الوصول إلى المقابر المركزية التي كانت تتواجد في المناطق الشرقية وهي الآن واقعة ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: أشكرك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. ننتقل بكم الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث وصف مستشار السياسة الخارجية في الكريملين يوري أوشاكوف لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وصفه بالبناء والمفيد والقائم على الثقة. يأتي ذلك بعد أن أعلن سلاح الجو الأوكراني إطلاق روسيا 108 طائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، حيث اعترضت منظومات الدفاع الجوي 88 منها. من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، نتابع معك أثار ما أحدثته تلك الهجمات الروسية على كييف بذلك العدد الكبير من الطائرات المسيرة.
2: نعم، كييف وموسكو مشمولتان الآن كمدينتين أو كعاصمتين بالهدنة التي أعلن عنها أمس لمدة 3 أيام محمد، وبالتالي لا هجمات على مدينة كييف. حدثت هجمات فعليا خلال الليل على محيط المدينة، على إقليم كييف وليس على مدينة كييف ذاتها، ولكن كما قلت كان هناك هجوم بعدد غير قليل من الطائرات المسيرة، تم إسقاط حوالي 80% منها، ولكن تم استهداف حوالي 11 موقعا على الأقل بحسب السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. الجانب السياسي ربما هو الأبرز اليوم محمد، مع انتظار لقاء المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي خلال أي وقت من الآن. ليست هناك معلومات، هناك ربما تعتيم على مسألة وصولهما، موعد وصولهما، طريقة وصولهما، المكان الموجودان فيه الآن، ولكن هناك معلومات أن هذا اللقاء سيتم خلال ساعات النهار اليوم في كييف، وأن هذا اللقاء ربما يكون مذاعا على الهواء، ولكن المحادثات بعد ذلك لا يعلم مكانها، لا يعلم إلى أي مدى ستطول، ولكن كييف تتوق بشدة لمعرفة ما يأتي به المبعوثان الأمريكيان بعد لقائهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هما يعرفان أن الولايات المتحدة كما يقول مسؤولوها قدمت مقترحات جديدة، هذه المقترحات والرد الروسي عليها هي موضع المحادثات في كييف اليوم. يجب الإشارة هنا أيضا إلى أن كييف تعتبر نفسها قد كسبت بالفعل مكسبين على الأقل، لأن هذه هي مثلا المرة التاسعة التي يزور فيها ستيف ويتكوف كمبعوث للرئيس الأمريكي موسكو العاصمة الروسية ويعقد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكنها المرة الأولى التي يأتي فيها إلى كييف رغم مطالبات أوكرانيا المتكررة بزيارة المبعوثين الأمريكيين أو على الأقل ويتكوف إلى كييف. المبدأ أو المكسب الثاني من وجهة النظر الأوكرانية هو مسألة عودة الانخراط الأمريكي في محاولات وقف الحرب على أوكرانيا، الجولة الخامسة من المفاوضات الثلاثية الأمريكية الأوكرانية الروسية كان يفترض أن تعقد في 5 مارس الماضي وتم تأجيلها بلا سقف زمني بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي أوكرانيا كانت تشعر أنها عادت إلى المقعد الخلفي في أولويات السياسة الأمريكية. الآن تشعر أن أمريكا عادت أو الإدارة الأمريكية على الأقل عادت حتى ولو اسميا، وأن هناك نشاطا يدب في أوصال العمل الدبلوماسي الهادف لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. كل هذا يجعل أوكرانيا ربما مستبشرة خيرا، ولكنها غير متفائلة بالموقف الروسي وتنتظر أن تسمع بما سيأتي المبعوثان الأمريكيين بعد لقائهما الرئيس الروسي.
0: طيب رانيا، ربما هذا هو السؤال الأهم، هل رشح أي شيء عما دار في اللقاء الذي جمع بوتين مع كوشنر وويتكوف الذي وصفه الكريملين بالبناء والمفيد؟
3: نعم بالفعل محمد، حتى هذه اللحظة كل ما رشحه وما أعلن عنه الليلة الماضية مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي وصف هذا البناء بالفعل كما تفضلت قبل قليل بالبناء والصريح والقائم على الثقة. خلال هذه المفاوضات بحسب الجانب الروسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم يعني تقييمات واضحة وشاملة لتطورات الوضع على الجبهة. من جانبه قدم كل من ويتكوف كوشنر عدة أفكار ومقترحات حول سبل التسوية الممكنة للأزمة الأوكرانية. تعهدا خلال هذه المفاوضات في أخذ في عين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق برؤيته للتسوية في أوكرانيا، ولكن هناك نقطة واحدة في غاية الأهمية وهي الأساسية التي رشحت عن هذه المفاوضات، حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مجددا على أن أي تسوية للأزمة الأوكرانية يجب أن تضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وهذا المطلب الروسي لم يتغير في واقع الأمر منذ بداية هذه الأزمة وبداية الحرب في أوكرانيا عام 2022. إذن الآن الجانب الروسي يتحدث عن أن الكرة حاليا في الملعب الأوكراني، الجانب الروسي استمع للجانب الأمريكي، تحدث عن النقاط التي تهمه في مسألة التسوية، والجانب الأمريكي المبعوثين الأمريكيين تعهدا بأخذ ذلك كله في عين الاعتبار خلال المفاوضات المرتقبة اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية محمد، نعم بالفعل الجانب الروسي أكد أن روسيا يعني تتعامل حاليا مع نظام وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام هذا النظام دخل حيز التنفيذ منذ ليلة السبت. الهدف من ذلك هو بالفعل ضمان أمن المفاوضات، أمن المبعوثين الأمريكيين خلال جولتهما لكل من العاصمة موسكو والعاصمة الأوكرانية كييف. كانت هناك مطالبة من قبل الجانب الأوكراني بأن يكون وقف إطلاق النار أوسع من ذلك ويضم مناطق أخرى، ولكن الجانب الروسي رفض ذلك واقتصر على العاصمة الأوكرانية كييف.
0: شكرا رانيا دريدي من موسكو، شكرا موصول لك من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. قبل اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وويتكوف وكوشنر كان هناك تصريحات لفلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني يقول فيها بأن السلام مطلوب وكذلك الضمانات الأمنية، وبأن أوكرانيا تحتاج إلى سلام يحفظ الكرامة بعد الحرب. يقول أيضا زيلينسكي بأن مقترحات أوكرانيا جاهزة ومن المهم أن يتم العمل على اتباعها من الجانب الروسي. يقول بأن يتم العمل بطريقة منسقة وموضوعية وواقعية. فولوديمير زيلينسكي أيضا في تصريحاته قبيل لقاء ويتكوف وكوشنر يقول بأن أوكرانيا تسعى إلى تقريب موعد إنهاء الحرب، وبأن موقف أوكرانيا كان ولا يزال بناء. تفاصيل أكثر في تغطية الجزيرة المستمرة والتي تعود إليكم على رأس الساعة بحول الله.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى،
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
4: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ،
4: نوافذ خاصة،
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
4: وتحليل للأحياء،
9: المتابعة شبكة مراسلين
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدغ الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. بدورها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة

0: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين حربيتين أمريكيتين. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية الفوق بشكل كامل. وكان مراسل الجزيرة قال إن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مدينة النبطية وبلدات النبطية الفوق وعرب صليم ومحيط كفر رمان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على أهداف في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وفي قطاع غزة تم تشييع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة. والآن إلى كلمة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف.
1: وفي الظروف التي يستخدم العدو كافة إمكانياته من أجل إيجاد الضغوط ضدنا وعبر الجهود من قبل كافة أركان البلاد، بفضل الله وبصمود الشعب سوف يتم تمريغ أنف العدو كما في الساحة الاقتصادية كما تم في الساحة العسكرية والدبلوماسية. هذا الصمود والحفاظ على القدرة في هذه الظروف وسط حرب شاملة مع كافة جبهة الكفر وبضربات قاسية وجهت القوات المسلحة للقواعد الأمريكية، وصل المسؤولون في ذلك البلد إلى العجز عبر الكلام والشعارات الواهية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج الصور والفيديوهات. يقومون بهذه الأمور لإيجاد صورة عن ساحة المواجهة. الأمريكيون يجب أن يكونوا فهموا أن مرحلة الرد المتناسب قد وصلت إلى نهايتها وأن ضرباتنا الأخيرة نحو القواعد المعتادية كانت مجرد البداية. وإذا لم يفهموا هذا الأمر وقبل أن يتأخر الأمر عليهم أن يفهموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن أي اعتداء على المصالح والأمن في إيران سيواجه برد سريع وأكثر قوة وألما. إلى جانب الساحة العسكرية، اليوم المواجهة الأساسية لدينا هي ساحة المواجهة في تأمين المعيشة في البلاد. التذبذب الشديد في قيمة العملات والتضخم والبطالة، هذه الأمور أوجدت ضغوطا أساسية على الوضع المعيشي للبلاد. وفي العام الذي تمت تسميته من قبل قائد الثورة عام الاقتصاد المقاوم في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي، يجب عبر الاعتماد على الانتاج الداخلي والاستفادة من إمكانات النخب الشابة في البلاد من أجل إيجاد تدابير وإدارة وطرق حل قصيرة الأمد ودائمة. ومع رفع مستوى الضغوطات من قبل العدو من أجل التأثير على سلسلة تأمين البضائع، يجب إيجاد إمكانات جديدة وإدارة ذكية في مجال الاستيراد ودعم الإنتاج وإيجاد سد في مواجهة أطماع العدو. الشعب الذي صمد حتى الرمق الأخير أمام العدو الدموي يمكنه أن يتحمل الصعوبات، لكنه لا يمكن أن يتحمل سوء الإدارة. ونحن نتوقع إدارة سريعة لهذه الساحة، وهذا حق للشعب. الحفاظ على الوحدة الداخلية والقدرة الرادعة الخارجية هي أدوات مهمة لمواجهة العدو، وأي كلام يؤدي إلى أضعاف هذه الأعمدة الأساسية ليس فقط هو يخالف الإدارة والتدابير العقلانية، بل هو أنه يخالف التوجيهات من قبل قائد الثورة. توصيتنا هي الاجتناب، وتوصية قائد الثورة الاجتناب عن الأمور التي تؤدي إلى التأثير على الوحدة الوطنية. ومن المؤكد فإن هذا الأمر لا يعني أن لا نقوم بانتقاد المشكلات والعمل، بل يجب أن يتم العمل وفق جدول أعمال لإيجاد الحلول. وإيجاد المخططات للتعامل مع الأوضاع. في الأيام الماضية كانت ذكرى استشهاد الشهيد محمود كافا الصديق وشريك الخندق، الشهيد الذي بعد انتصار الثورة في أصعب الجبهات من أجل مواجهة القوى المعادية للثورة.
0: إذن كان هذا جانبا من كلمة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تحدث عن جملة من الأمور وتصريحات تعتبر سقفا مرتفعا فعليا على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. يقول محمد باقر قاليباف، تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. رانيا، بهذه التصريحات نبدأ معك.
2: نعم منى، يعني تأتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بعد التصعيد العسكري والذي قامت فيه إيران بالرد على استهداف 3 ناقلات فقط من إيران بتنفيذ 3 عمليات يمكن أن نصفها بالقوية. كانت قد تم استهداف 6 سفن، 3 منها أمريكية في مناطق مختلفة و3 أخرى كانت تعبر المسار غير المصرح به من قبل إيران، هذا بالإضافة إلى استهداف الحاملة والمدمرة الأمريكية وأيضا زورق أمريكي كان بصدد الدخول إلى المنطقة التي تصفها طهران بالأمنة في مضيق هرمز. هذا الرد الواسع أكد عليه الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي قال أن بلاده تخوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وقال أن هذه العمليات هي مجرد بداية، هكذا وصف الأمر، وأكد على أنه على الأمريكيين أن يفهموا أن زمن الردود المتناسبة قد ولى، ما يعني أن الردود الإيرانية ستكون غير متناسبة وأيضا ستكون قوية وواسعة على أي هجمات أمريكية مقبلة، هذا بالإضافة إلى تأكيده أن على الولايات المتحدة أن تدرك هذا الأمر قبل فوات الأوان، وأيضا أكد على أن إيران سترد على أي اعتداء على مصالحها بشكل أكثر قوة وأشد إيلاما. هذه التصريحات تدعم تصريحات سابقة لنائب الرئيس الإيراني والذي كان قد أكد فيها أيضا بعد الهجمات التي أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين من المصابين والقتلى، أيضا كان قد أكد أن الردود الإيرانية ستكون غير متناسبة متعددة الطبقات وأيضا ستسلب من الأمريكيين الأمن، هكذا تحدث المتحدث المسؤولون الإيرانيون، وهذا ما يؤكد عليه اليوم محمد باقر قاليباف. منى
0: رانيا، إلى جانب هذه الرسائل إلى الولايات المتحدة، على ما يبدو هنالك أيضا رسائل للداخل الإيراني في كلمة قاليباف عندما يقول يجب تجنب الأمور التي تؤثر على الوحدة الوطنية، وقال إن الشعب الإيراني الذي صمد يمكنه أن يتحمل الصعوبات لكن لا يتحمل سوء الإدارة، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟
2: نعم، البلاد تواجه حاليا صعوبات اقتصادية وتقلبات أيضا بسبب الإجراءات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها قبل حتى بداية الحرب، ولذلك يؤكد محمد باقر قاليباف على ضرورة حل هذه المشكلات، لأن إيران تعتبر أن الدعم الشعبي هو العامل الأكثر أهمية في مواجهة الولايات المتحدة، ومع تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار وما يتبعه ذلك من تداعيات على ارتفاع الأسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تأتي هذه التصريحات في هذا الإطار للتأكيد على ضرورة مواجهة هذه المشكلات، وهذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل وزير الاقتصاد الإيراني الذي أكد على أن البلاد تعمل على إيجاد حلول لمواجهة مثل هذه الصعوبات للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
0: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى محمد المدهون، محمد، نيويورك تايمز تنقل عن القيادة المركزية بأن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم عدوان إيران والزخم في تزايد، على أي استراتيجية تعتمد الولايات المتحدة في مضيق هرمز في هذه المرحلة، وإلى أي مدى تلقى هذه الاستراتيجية شعبية في الداخل الأمريكي؟
3: نعم، هنا يمكن القول أن الولايات المتحدة تعتمد على استراتيجية تقوم على منظومة من الضغوط، ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية وكذلك عمليات سرية. هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في مؤتمر الصحفي في البيت الأبيض قبل يومين. وهذه الأدوات تتغير وتتبدل وفقا لمعطيات الميدان. هناك أولويات تفرضها أحيانا العمليات العسكرية في الميدان، ولذلك رأينا خلال ساعات أمس أن الأدوات العسكرية هي التي تقدمت في هذه المواجهة عندما استهدفت القيادة المركزية الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية، وهي تحاول من خلال ذلك أن تؤكد أنها من يسيطر على هذا المضيق، وأن حركة الملاحة والتجارة الدولية وناقلات النفط في المضيق متاحة وتعمل بحرية بسبب جهود البحرية.

0: والطلب منهم بإنهاء أي اتصال تجاري أو اقتصادي مع إيران. وفي الضربة الأخيرة، ضربة أمس، كان هناك مزج في الواقع ما بين العسكري والاقتصادي، لأن استهداف ناقلات النفط الإيرانية هو يحقق ردعا عسكريا يرد على ما أقدمت عليه إيران من استهداف للسفن الحربية الأمريكية لحاملة الطائرات والمدمرة، وفي الوقت نفسه يقطع شريان حياة مهم وأساسي لإيران يتمثل في ناقلات النفط التي تنقل هذا النفط، وتتجاوز أو تجاوزت في مراحل سابقة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية المفروضة. يفترض الآن أن الولايات المتحدة تحكم حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وتؤكد وتقول أن هذه الموانئ لا تصدر ولا برميل نفط واحد في ظل هذا الواقع المشدد من الحصار الأمريكي على موانئ إيران. لذلك الاستراتيجية تتنوع وتتبدل وفق المعطيات ووفق الأدوات المتوفرة. وعندما أشار أيضا إلى العمليات السرية، كان يشير ربما إلى ما أثير عن رغبة لدى الإدارة الأمريكية وما تلمح إليه دائما الإدارة الأمريكية دون أن تجعله هدفا من أهداف حربها، وهو الإطاحة بالنظام من الداخل ومحاولة خلق تغيير من الداخل الإيراني.
1: محمد المدهون، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. استمعنا إلى هذه الكلمة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، هنالك مصطلحات جديدة لربما أو رفع نوعا ما للسقف في الخطاب الإيراني، يقول انتهاء عهد الردود المتناسبة، وهو مبدأ شكل لفترة طويلة فعليا يعني علاقة ما بين البلدين. الآن الخروج عن هذا المبدأ والحديث عنه بشكل صريح وواضح، إلى أي من الممكن أن يقود المشهد؟
2: تصريحات قليباف تنطوي على دلالتين مهمتين. الأولى أن قليباف نفسه وعراقجي وبيزشكيان هؤلاء وجوه التيار التفاوضي، بمعنى هم ليسوا صقورا بالمعنى الاستراتيجي بقدر ما هم دعاة التفاعل وإيجاد تسوية. ولكن في هذه المرحلة عندما يتحدث قليباف بهذه العبارة وأن هناك قدرة إيرانية على التحدي، هو أيضا عمليا ينضم إلى ما يمكن اعتباره التيار المختلط أو المزيج بين من كانوا يعتبرون المفاوضات هي الحل ومن يعتبرون المجابهة هي الحل في آن واحد. الدلالة الثانية هي أن إيران الآن تعتد بهذا النفس الطويل، وأنها تبدي الاستعداد أنها يمكنها التحدي على كل الجبهات، على جبهة الحرب الاقتصادية، الضربات العسكرية، وبقية تكتيكات البيت الأبيض. لكن أيضا في المقابل نجد أن إذا وصلت إيران إلى مرحلة هذا التخندق في منطق التحدي، هناك أيضا منطق التحدي الموازي. وأحيل إلى تصريح مهم لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما قال إن واشنطن تستطيع الآن قطع الطريق على أي سفينة نفط إيرانية لكي لا تصل إلى الصين. وهذه إشارة قوية، بمعنى أن الصين منذ عام 2018 عندما تحلل ترامب من الاتفاق النووي وفرض ما سمي وقتها بتسفير صادرات النفط الإيرانية، الآن الصين هي ربما المتنفس الأقوى أو الأكبر بالنسبة للاقتصاد الإيراني وقت الحرب الاقتصادية. إذن يمكن أن نرى أن هناك تخندق في العناد وفي التحدي المتبادل بأساليب مختلفة، قد تكون عسكرية، قد تكون اقتصادية، وقد تكون مزيج بين هذا وذاك.
1: طيب دعنا نفهم أكثر هذه المصطلحات والعبارات التي تحدث عنها قليباف، وأنت تقول لدكتور شرقاوي ليس صقورا بل دعاة تسوية من المفترض، لكن يقول قواعد اللعبة تغيرت. هذه جملة فضفاضة فعليا. فالسؤال الآن، وفقا لما يجري، في أي اتجاه تتغير قواعد اللعبة برأيك؟ هل هذا تغيير يعكس قفزة فعلية في القدرة والاستراتيجية الإيرانية، بما أن إيران تردد منذ أشهر أن استراتيجيتها تغيرت من الدفاع إلى الهجوم، أم نحن أمام إعادة تموضع خطابي يستبق مرحلة تصعيد لم تعرف ولا تحسم أدواتها بعد في إيران؟
2: تغير قواعد اللعبة حسب الموقف الإيراني الراهن تشير إلى مسألتين. الأولى أي أن طهران تستطيع صناعة الفعل، وهذا ما لاحظناه.

0: وعندما تم قصف مدمرة أمريكية بالأمس، وعندما تم توجيه قذائف اليوم إلى 3 ناقلات نفط كانت الولايات المتحدة تريد مرورها عبر مضيق هرمز، بمعنى أن الحرس الثوري الآن يزيد في تحكمه في كل صغيرة وكبيرة تتحرك في مضيق هرمز. الدلالة الثانية هي أن طهران تقول للبيت الأبيض، وإن فرضت الحصار البحري وعمليات القصف المتقطع، والآن تجمع بين الحرب الاقتصادية أو الخنق الاقتصادي والخيار العسكري، إلا أن طهران تتحدى هذا الموقف وتفتح بنك، لا أقول بنك الأهداف، ولكن بنك الخيارات والتكتيكات الأخرى، بمعنى وكأن الحرس الثوري تنسيق مع قاليباب يقول إن هناك أساليب أخرى، لم نكشف عن كل ما يمكن أن ندير به هذه الحرب. وأيضا الدلالة الثالثة أننا الآن وإن دخلنا الشهر السابع، وإن كان هناك موعد انتخابات الكونغرس في الأفق القريب، يبدو أن طهران معولة على مزيد من التصعيد ومزيد من المد والجزر. فإذا باختصار، هذه مثل هذه التصريحات تبعدنا كيلومترا آخر عن مذكرة التفاهم وعن منطق المفاوضات، ونصبح الآن في مرحلة التصعيد من أجل التصعيد والعناد المتبادل، وأيضا اللامبالاة حتى إشعار آخر. وإن يعني بمعنى أن تصريحات قاليباف تعطينا هذه القوة الإيرانية، ولكن هل ستبقى مطلقة في الزمن والمكان، أم ربما ستتأثر بمجموعة من المتغيرات خاصة الاقتصادية في هذه المرحلة؟
1: هذه اللامبالاة من جانب إيران تقابلها أيضا لامبالاة من جانب الرئيس ترامب على ما يبدو، لكن ماذا عن انتخابات نصفية قادمة؟ على ماذا يعول الرئيس ترامب، أو على الأقل لربما على ماذا يعول الحزب الجمهوري؟
0: هناك فرق بين الحزب الجمهوري من حيث ما يود القادة أن يحدث في الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل. قادة الحزب الجمهوري توقون إلى الحفاظ على الوضع القائم، الأغلبية في كل من مجلس النواب والشيوخ لصالح هذا الحزب. هم لا ينظرون إلى أن ربما إدارة ترامب للحرب ربما قد أساءت للحزب الجمهوري. ترامب يعتقد أنه من ناحية هو يود أن يظل الوضع، ولكن حتى إن خسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب، هذا بالنسبة إلى ليس تلك الخسارة السياسية، بمعنى أن ترامب عمليا ينظر إلى مواصلة هذه الحرب مع الإيرانيين ومواصلة الخنق الاقتصادي والضربات المتقطعة إلى ما بعد أفق موعد الانتخابات. لا يمكن أن نضع كل الرهان على أننا بين الآن والأسبوع الأول من نوفمبر سوف يتم الحسم على الأقل من الناحية الأمريكية، لا يبدو هذا،
1: خاصة حتى لو تبدل الحال في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
0: هنا قد يعني الرهان الإيجابي نسبيا أن ترامب يستطيع أن يتعامل مع أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب إلى حد ما، ولكن الطامة الكبرى إذا أطبقت عليه الأغلبية الديمقراطية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيصبح بمثابة البطة العرجاء، بمعنى أنه لا يستطيع إيجاد كل ما أو الحصول على ما يريد، خاصة وأن أيضا هناك من الديمقراطي خاصة التيار التقدمي ممن يدفعون بعيدا بضرورة إدارة الرئيس وإحياء ملفات قديمة منذ رئاسته الأولى، وأيضا متابعته لأنه كان يحاول أن يلاحق بعض القضاة وبعض موظفي الحكومة الفيدرالية. مجموعة ملفات سوف تنفجر في وجه العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.
1: في ظل سيناريو كهذا دكتور شرقاوي، إلى أي مدى هو قادر على الالتفاف على أي قرار مثلا يبت فيه الكونغرس، أو محاولة لتقييد مثلا قراراته بالنسبة لإيران؟
0: أولا هو بدأ بما كان يسمى بحرب إيران بالتعاون مع نتنياهو، وثم بسبب أن على الرئيس أن يحدد خلال 90 يوما، تجاوزت هذه المرحلة فتغير القاموس إلى العمليات العسكرية. الآن من الأمور التي قد تتعبه أو تؤرقه في تعامله مع الزعماء الجدد، الزعماء الأغلبيتين الديمقراطيتين، إذا حدث هذا في نوفمبر، أن موضوع هذه الحرب ستعود من جديد وقد تتغير مواقف حتى بعض الجمهورين، بمعنى أن المناخ السياسي والولايات المتحدة لها خاصية معينة، أن الناخبين وحتى النخبة السياسية في البيلت واي في واشنطن السياسية ليس لها نفس الصبر الاستراتيجي كما نقول عن الإيرانيين أو عن دول أخرى. إذن عندما يتغير المناخ السياسي، عندما نصل إلى موعد الانتخابات وليس هناك نصر أو حسم لصالح الولايات المتحدة، ترتفع أصوات النقد وتنقلب بعض المواقف. وأيضا حركة ماغا، حركة اليمين الذي يؤيد ترامب، هي أيضا الآن تشعر بنوع من الإحباط وخيبة الأمل. وهنا أعتقد أن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي والأغلبية في حركة ماغا قد يجتمعان على ترامب في أنك تقودنا إلى حرب طاقة، إلى تعثر المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وإلى مجازفة كبرى.
1: هل لهذا الاجتماع جذور حالية في الولايات المتحدة؟
0: النقاش بدأ وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة، يعني أتحدث عن جون مرشايمر رائد الواقعية السياسية، نتحدث عن ستيفان وولد، نتحدث عن مجموعة، عن فرام، عن كيغن، روبرت كيغن. هؤلاء هم من المنظرين المحافظين، بمعنى أصوات من داخل المحافظين الجدد يكتبون الآن في نقد هذه الحرب، وأن ترامب لا يقدم استراتيجية واضحة. وكلما طال زمن هذه الحرب إلا وتزداد هذه الأصوات التي تنتقد، سواء من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي. بمعنى آخر، النخبة الفكرية، النخبة التي تكتب افتتاحيات الصحف وتنشر مقالات علمية في مراكز الأبحاث، أغلبها يقترب في تصوره إلى أن لحظة إيران ترامب تقترب إلى لحظة ريتشارد نيكسون فيتنام، بمعنى حرب مفتوحة ولكن ليس هناك أفق استراتيجي واضح، وبالتالي هناك خسارة المصالح الأمريكية. فبالتالي لم نصل بعد الآن حتى إلى الحد الأدنى من توازن القوة بين الولايات المتحدة وإيران لكي تهدأ الأمور، وعلى الأقل يتم تحرير أو فك العزلة عن مضيق هرمز وتستعيد حركة الملاحة الدولية نشطها. فكل هذه المتغيرات أعتقد وإن لم تكبر حولها موجة الانتقادات، لكن مع موعد الانتخابات سوف تزداد أكثر فأكثر.
1: النخبة الأمريكية تكتب وتنتقد، تقول لا أفق ولا استراتيجية تتبع، والمواطن الأمريكي يعاني من ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع في الولايات المتحدة. لكن من يصل برأيك إلى نقطة الكسر أسرع؟ هل هذا الواقع الأمريكي الذي يحمل الكثير من التفاصيل والتناقضات، أم اقتصاد إيراني يتهالك؟
0: القاسم المشترك هو متى يحدث وأين يحدث الاستنزاف. بمعنى هناك استنزاف سياسي بدأ الآن ينال من سمعة رئيس ترامب ومن حظوظ الحزب الجمهوري، هناك استنزاف اقتصادي ناعم على مستوى أسعار الطاقة، هناك الآن الجالون من البنزين يتجاوز 4.5 دولارات، البرميل الواحد الآن يتأرجح بين 90 و100 دولار. هذه أرقام.
1: لنا دكتور شرقاوي، نشاهد الآن هذه الصور لوصول كل من المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر للعاصمة الأوكرانية كييف، قادمين من موسكو ضمن مساعيهما لإنهاء الحرب، وتجدر الإشارة كما نشاهد في الصورة أنهما قدما عبر أحد القطارات، إذن يصلان عبر القطار وليس عبر المطار. هذه اللحظات الأولى لوصولهما لكييف اليوم الأحد في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية في إطار مساعي متجددة لإحلال السلام لربما وعودة المفاوضات بين البلدين بوساطة أمريكية.

نعم، إذن هذه الصور التي نشاهدها هي اللحظات الأولى لوصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر للعاصمة الأوكرانية، قادما من موسكو بعد لقائهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس، والآن هذه الزيارة للعاصمة كييف ضمن المساعي الأمريكية

0: إعادة كل من موسكو وكييف إلى طاولة التفاوض. بالأمس كان هنالك الاجتماع مع الرئيس بوتين وكان قد استمر لأكثر من 3 ساعات وانتهى دون الإعلان عن نتائج محددة. والآن طبعا هذه الزيارة ستكون في كييف وسنتابع بطبيعة الحال تداعيات هذه الزيارة. جزيل الشكر للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ونتابع فيها تشديد القيود الأمريكية على بنوك في المنطقة ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي. التفاصيل مع مريم بالعالية، إليك مريم.
1: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. مع توسيع الولايات المتحدة عقوباتها التي تشمل عددا من البنوك في المنطقة ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي، يأتي وضع بنك استثماري تركي ضمن قائمة العقوبات، حيث قالت واشنطن إن البنك ساهم في إنشاء شبكة مصرفية إيرانية موازية لنقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا وتحويل الأموال بعدها إلى نقد وذهب عبر شركات صرافة. بنك جولدن جلوبال الاستثماري التركي الذي شملته هذه العقوبات نفى من ناحيته ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه ملتزم باللوائح والقواعد المصرفية المحلية والدولية كافة. تضمنت الاتهامات للبنك التركي إجراء معاملات بعشرات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني. يأتي وضع البنك التركي على قوائم العقوبات في إطار حملة أوسع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم عملية المنبوذ الاقتصادي تستهدف زيادة الضغط المالي على إيران. كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال الأسبوع الماضي إن المؤسسات المالية تستمر في اكتشاف مدى جدية الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذه العملية. نريد أن نقرأ أصداء هذه القرارات وهذه العقوبات مع مراسلينا من أنقرة عامر لافي وأيضا معنا من بغداد سامر يوسف. أهلا بكما. أبدأ معك عامر لافي لنعرف في البداية صدى هذا القرار الذي شمل بنك جولدن جلوبال التركي في هذه العملية.
2: نعم مريم، لا شك أن هذا القرار الأمريكي له تداعيات بسبب الحساسية الكبيرة لتركيا في هذا الإطار. لكن بداية دعني أوضح أن هذا البنك هو بنك صغير غير معروف لدى الشارع التركي، وليس بنك بالمفهوم التقليدي أي البنك الذي يقوم الناس بإيداع الأموال به. هو بنك استثماري صغير له فقط فرعين في كل تركيا. هو متهم بأنه عبارة عن حلقة لتجاوز العقوبات الأمريكية، تحويل الأموال النفط الصين التي النفط الإيراني الذي يباع إلى الصين إلى نقد وإلى ذهب لكي تستفيد منه إيران. البنك كما ذكرت هو نفيا قاطعا أي علاقة له بكل الأسماء التي ذكرت في القرار الأمريكي، وليس له أي علاقة، قال لا مباشرة ولا غير مباشرة، وقال بأنه سيلجأ إلى القضاء التركي والعالمي لنقض هذا القرار وهذا الاتهام الأمريكي. لماذا هو حساس في تركيا؟ لعدة اعتبارات مريم. بداية هو ليس اتهاما فقط لبنك صغير في تركيا، لكن هو اتهام للساحة التركية، أي تركيا تنظر إلى أن هذا الاتهام يعني أن تركيا هي مكان لتجاوز العقوبات، وبالتالي ستبقى الساحة التركية عبارة عن مكان يتابعه الأمريكيون، وأن هناك بنوكا أخرى ومؤسسات أخرى ربما أن تدخل في هذه القائمة على اعتبار أن الضوء والمجهر سيتم تسليط الضوء على تركيا وعلى الساحة التركية. الأمر الآخر هو أن هذا هو الاتهام لأول في الحملة الأمريكية الأخيرة، الأول من نوعه لبلد عضو في حلف شمال الأطلسي. تركيا الدولة الوحيدة الآن التي يوجد بها مؤسسة وجه لها هذا الاتهام. النقطة الثالثة والمهمة أيضا جدا هو أن هناك دعني أقول مسار قضائي طويل جدا ومتعب بالنسبة للأتراك، بدأ عام 2012 وانتهى فقط في حزيران الماضي 2026 مع بنك خلق بنك، هذا البنك الحكومي الذي وجهت له نفس الاتهامات، وبعد طوال هذه الفترة فقط بعد شهرين يوجه اتهام آخر لبنك تركي آخر، وهو ما يعكس كثير من الحساسية.
1: عن تركيا ماذا عن العراق سامر يوسف؟ التفاعلات هناك وردود الفعل في النظام المصرفي

0: العراقي بعد هذه القرارات والعقوبات التي مست بنوك في المنطقة؟
1: كانت قد مست بنوك أصلا في العراق منذ عام 2024 مريم، صراحة في هذه السنة توصل البنك المركزي العراقي بعد زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن إلى اتفاقية على إثرها تم رفع 7 مصارف فرضت عليها عقوبات فيما مضى. العدد الآن يتراوح بين 10 مصارف مفروض عليها عقوبات أمريكية أو يمنع عنها التعامل بالدولار الأمريكي إلى 14 مصرف محلي هنا عراقي. هناك فقط مصارف أجنبية عربية وغير عربية تتعامل بالدولار، ولكن وفقا لتعليمات البنك المركزي لن يزود هذه المصارف بالدولار بعد الآن، وعليها استيراد هذه العملة الصعبة لتصرفاتها ولمعاملاتها في الداخل العراقي. هذا الأمر بطبيعة الحال ساعد على ارتفاع قيمة الدولار في الشارع العراقي، ونشهد هذا الارتفاع بشكل شبه يومي، يصل اليوم إلى نحو 1550 دينار مقابل الدولار الواحد. المعاملات الرسمية وإجراءات البنك المركزي تتعامل مع الخزانة الأمريكية بشكل مباشر وبشكل واضح، وهي تدعم هذه الإجراءات الخاصة بالخزانة الأمريكية، وبالتالي تحاول السيطرة على السوق المحلية. لماذا فرضت العقوبات على هذه المصارف ولماذا أغلقت بعضها؟ لتعاملاتها أيضا مع شبكات ترتبط بإيران، وكما هو الحال في تركيا هو الحال أيضا في العراق فيما يخص مصارف محلية.
0: شكرا لك سامر يوسف مدير مكتبنا من بغداد، وشكرا لعامر لافي كان معنا من أنقرة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد والتمويل في الجامعة العراقية. أهلا بك دكتور عبد الرحمن المشهداني. ارتدادات عملية المنبوذ الاقتصادي في العراق حتى الآن كيف هي؟
2: شكرا جزيلا. والحقيقة العقوبات ليست جديدة، يعني عقوبات المنبوذ الاقتصادي سبق وأن فرضت في عام 2018، ولكن أنا أعتقد أنه توسعت في عام 2026 وأطلق عليها المنبوذ الاقتصادي، وهي بالحقيقة هي عقوبات الطرف الثالث. يعني اليوم عندما نتحدث على المصارف اللي عوقبت سواء كان في الإمارات البنك المصري أو التركي أو حتى في العراق هو الطرف الثالث. بالعراق مثل ما أشار تقريركم الكريم العقوبات بدأت من عام 21 عندما تم عقوبة شمول 4 مصارف، وثم بعد ذلك تلاحقت العقوبات على المصارف حتى بلغت 32 مصرف. إلى الآن هذه المصارف يمنع ويحظر عليها التعامل بالدولار، وطبعا باقي المصارف هي حذرة جدا في آلية التعامل مع أي جهة في إيران سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
0: عندما يمنع هذا العدد من المصارف بالتعامل بالدولار ضمن هذه العقوبات، كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد العراقي؟
2: لا أكيد أثر بشكل كبير، لأنه إحنا المشكلة أولا العراق هو ضمن المنطقة الدولارية، اثنين ارتباطنا مباشر بالفيدرالي الأمريكي، وعمليات التحويل كلها تجري عن طريق السويفت اللي هو مسيطر عليه من قبل الفيدرالي. بالتالي من أبعدت هذه المصارف سواء كانت بعقوبات مباشرة أو غير مباشرة أثرت بشكل كبير على أداء هذه المصارف، لذلك قسم من هذه المصارف يعني شبه اللي أعلنت إفلاسها وتعثرت كثير من المصارف. الآن اللي يتعاملون بالدولار فقط المصارف اللي لديها مراسلين أجانب اللي هم 6 مصارف أو 7 مصارف فقط، أو لديهم شراكات مع مصارف يعني عربية تحديدا اللي هم يستحوذون على أكثر من 80% من عملية التحويل الخارجي. طبعا هذا كله بفعل العقوبات اللي فرضت على القطاع المصرف العراقي. نعم،
0: التأثير المباشر الآن على الاقتصاد العراقي عبر تأثر العملة العراقية المحلية بسبب هذه العقوبات دكتور.
2: لا أنا أعتقد أنه النظام المصرفي تجاوز، لأنه هي نفس العمليات التحويل التي كانت تجري على 60 مصرف انحصرت في 5 مصارف فقط. فعملية تمويل تجارة العراق الخارجية تقوم بها هذه المصارف التي لديها شراكات يعني مع مصارف عالمية أو مصارف عربية، بالتالي هي فقط حرمان هذه المصارف طبعا أثر على أداء المصارف وانخفضت أسعار أسهمها، وكثير منها الآن يتعرض إلى إفلاس ومواجهة الإفلاس. نعم،
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد والتمويل في الجامعة العراقية من بغداد. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا مريم. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. من رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، أهلا ومرحبا بك. إذن ما الذي تقوله إسرائيل فيما يتعلق بخططها الحالية في جنوب لبنان وفي خططها المستقبلية التي تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية؟
4: نعم، بالنسبة للخطط المستقبلية التي تحدث عنها يبدو أنها تأتي بالأساس لطمأنة الجانب الأمريكي لا أكثر، ولكن واضح أن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل عملياته. هذا على الأقل ما تؤكده بياناته العسكرية الأخير، منها يتحدث عن أنه كان هناك إطلاق لمسيرتين من قبل مقاتلي حزب الله نحو القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وأنه بعد ذلك قام بعمليات قصف تركزت على مناطق في جنوب لبنان، من بينها ما وصفه مقر قيادي لمقاتلي حزب الله في مبنى كان يستخدم لأحد المستشفيات على حد تعبيره. وكان قد روج قبل ذلك وسرب حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن قواته ما زالت تعمل وتسيطر على محيط منطقة الأنفاق في علي الطاهر، وأنها ستواصل عملياتها هناك إلى أن تحقق عملية تكون فيها ضغط مزدوج سياسي عسكري يقود إلى نزع سلاح حزب الله أو تجريده من سلاحه بشكل كامل. ما كان قد روج حول مخططات المستقبلية هو أن الجيش الإسرائيلي قد يخفف من وجود قواته في الجنوب اللبناني ويتراجع إلى ما وصفه بخط الرمادي، أي هو الخط الأصفر السابق، بحكم أنها تكون هذه المنطقة هي المنطقة الأمنية التابعة له على طول. لكن هذا يأتي كله أيضا ويتزامن مع مناورات أيضا بدأها هذا الجيش وأعلن عنها منذ صباح هذا اليوم لمحاكاة حرب على متعددة الجبهات، وهو ما معناه أن الجيش في نفس الوقت يعد لاستمرار حالة الحرب ليس في لبنان فقط وإنما على جبهات أخرى. والأبرز أنه عندما قال بأن قواته قد تتراجع إلى خط الرمادي برر ذلك على أن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل خطرا استراتيجيا لا على قواته ولا على المناطق الإسرائيلية في شمالي إسرائيل. في بيانه الذي أصدره ذهب كما قلت إلى تبرير كل هذا الموقف على أساس أنه كان هناك مسيرتين لحزب الله انتحاريتين وأنهما استهدفتا قواته في المنطقة الأمنية، لكنه لم يعلن ما إذا تم وقوع أي إصابات في صفوف قواته أم أنه قام باعتراضهما. اللافت في كل ما يجري أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل الحكومة تواصل العمل بموجب معادلتها على أساس أنه استمرار القتال والحرب وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ومواصلة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك جزءا من الأراضي اللبنانية يحتله الجيش الإسرائيلي. الأبرز في كل ذلك يبقى ما يجري في محيط منطقة علي الطاهر وقصفها وقصف القرى، وأيضا عودته إلى استخدام لغة التهديد وتوجيه الإنذارات كما فعل مع سكان عرب سليم الذين طالبهم أيضا الابتعاد لأن قواته ستقوم بعمليات عسكرية في تلك المنطقة، غير مكترث بما يجري من مفاوضات بهذا الخصوص. ويبدو أنه يستخدم مسألة الإفراج عن 5 من الأسرى المدنيين اللبنانيين قبل بضعة أيام على أساس أن ذلك قد يبيح له مواصلة عملياته الحربية دون أن يغضب الولايات المتحدة.
3: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن من عرب صليم في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، أنت تتواجد في هذه البلدة والتي كانت جزءا من الأهداف الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، ما الذي ترصده من حولك؟ قربنا أكثر من الميدان.
5: نعم، سيدتان استشهدتا في هذا المبنى المؤلف من طبقتين نتيجة لغارة إسرائيلية عليه، لم يشملها الإنذار الإسرائيلي الذي كان وجه لمبنى آخر يقع في نطاق مختلف للبلدة. فهنا أيضا جرح 6 أشخاص من عائلة تقريبا واحدة، هم أقارب يعيشون في هذا المبنى وبينهم طفلتان، وهؤلاء كانوا ينامون خلال الغارة التي استهدفت هذا المنزل الذي يقع في بلدة عرب صليم التابعة لقضاء النبطي. فجزء من التصعيد الإسرائيلي على منطقة النبطي كان على عرب صليم وعلى بلدات أخرى تقع في نطاق أيضا علي الطاهر مثل مدينة النبطي نفسها، كذلك أكفر رمان والنبطي الفوقى. وزارة الصحة وفي إحصاء غير نهائي أشارت إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح نحو 20 في الغارات التي أشرنا إليها، ليرتفع بذلك عدد الذين استشهدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 8 وجرح نحو 52 لبنانيا. رئيس الجمهورية أصدر منذ بعض الوقت بيانا قال فيه بأن ما يجري هو تصعيد خطير، وهذا هو الوصف الذي استخدمه رئيس الجمهورية، بما يتجاوز حدود الخروقات لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليطال أيضا مؤسسات الدولة اللبنانية. أشار رئيس الجمهورية إلى أمر يرتبط بالإغارة وإلحاق أضرار بمبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية في النبطي بعد استهدافات مماثلة خلال الفترة الماضية لمؤسسات الدولة في منطقة النبطي، وكذلك تدمير مبنى لمستشفى كان أخلي في السابق نتيجة للتهديدات الإسرائيلية في بلدة النبطي الفوقى. وكل ذلك يشير إلى طبعا إلى طبيعة الاعتداءات وأيضا التصعيد السياسي الناتج عن هذه الغارات الإسرائيلية، التي يبدو أن لبنان يقول بأن على الولايات المتحدة التدخل لوقف حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. وكذلك يشير الرئيس اللبناني إلى مسألة أخرى ترتبط بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الخروقات. لبنان كان من المفترض أن يعقد جولة محادثات في سبتمبر أيلول الحالي، لكن ذلك لم يتحدد بفعل الوضع القائم.
3: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من عرب صليم جنوب لبنان. وهذه تصريحات للرئيس اللبناني. اعتداءات إسرائيل، أو قبل ذلك يقول الرئيس اللبناني ماضون رغم الاعتداءات في التزامنا بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. وأيضا في تصريح آخر للرئيس اللبناني يقول اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. وأيضا يقول الرئيس اللبناني استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يعكس نية لضرب مؤسسات الدولة. وأيضا في تصريح آخر للرئيس اللبناني كان قد تحدث عن أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية طبعا. وإذن هذه التصريحات للرئيس اللبناني ماضون رغم الاعتداءات في التزامنا بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. إذن كانت هذه التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني في رد فعل لهذا التصعيد الإسرائيلي منذ ساعات الأمس على جنوب لبنان. والآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الكدحة غربي تعز وحيس جنوبي الحديدة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أوقفت محاولة للحوثيين للتقدم باتجاه طريق تعز المخا، واستكملت تأمين مناطق جنوب شرق حيس. من مدينة تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا ومرحبا بك. إذا نرصد معك التطورات الميدانية في اليمن في مختلف الجبهات، في الجنوب، في الغرب، وأيضا في محافظة الجوف في شمال اليمن.
6: نعم منى، لنبدأ بالجبهات الجنوبية أو عفوا الغربية في الساحل الغربي تحديدا، ونحن نتحدث هنا عن إعلان القوات المسلحة والقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية تأمين جنوب حيس والاتجاه باتجاه منطقة سقم الواقعة في مديرية مقبنة شمالي محافظة تعز. نتحدث أيضا عن قدرة القوات المشتركة عن تأمين هذه المواقع والاتجاه باتجاه الشمال، شمال حيس تحديدا، والسيطرة على قرى شمال حيس، يعني أنه سيكون أفضلية.
3: إذن يبدو أن صوت تقطع من المصدر. الآن هذه التطورات في اليمن على الجبهات المختلفة نتابع تفاصيلها على الشاشة التفاعلية مع زميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
7: نعم منى، تطورات وتطور جديد من الأحداث على مستوى اليمن. نذكر بأننا في 6 أغسطس كان هناك بداية تطورات خصوصا على مستوى جبهات تعز من خلال استهداف القوات الحكومية من قبل الحوثيين. ردت القوات الحكومية حينها بالطيران المسير، لكن اللافت على أننا اليوم الرابع منذ يوم الخميس الماضي دخلنا طورا جديدا يتعلق بالاشتباكات، أو ما يمكن الحديث عن اشتباكات إن صح القول برية وتحركات على مستوى أكثر من جبهة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت عن استهدافات قبل أن نبرح هذه الخريطة الشاملة. نتحدث تحديدا عن استهداف لأحد المعسكرات للحوثيين في محافظة الجوف، ولكن أيضا كان هناك إعلان هنا في مأرب للمنطقة العسكرية الثالثة عن استهدافات للحوثيين على مستوى جنوب مأرب. لكن ما الذي يحدث تحديدا في تعز؟ تعز هذه المحافظة الاستراتيجية والتي تقع إلى الجنوب، ربما أهميتها الاستراتيجية هي التي جعلتها إن صح القول مسرحا لهذه الاشتباكات مع الحوثيين. كنا قد تابعنا قبل قليل خبرا يتعلق باستهداف و5 انفجارات بالقرب من كلية الطب في تعز، في وسط تعز، لكن الاشتباكات بالأساس تقع في 3 محاور رئيسية. نتحدث عن محور جنوبي غربي، نتحدث عن أيضا عن محور هنا في عفوا في الشرق، ولكن أيضا في الجنوب الغربي، ولكن أيضا بالقرب من محافظة الحديدة. لو ذهبنا أكثر إلى جبهة تعز لنشرح بشكل أكبر، نتحدث عن هذه الجبهات. أول جبهة هي جبهة حيفان، حيث القوات الحكومية تتحرك باتجاه هذه الجبهة. هناك اشتباكات مع الحوثيين على مستوى هذه الجبهة في حيفان. واللافت على أننا حينما نتحدث عن حيفان نحن نتحدث عن المحور الجنوبي الشرقي لتعز، فبالتالي هذا أحد محاور الاشتباك بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. المحور الثاني وكانت قد أشارت إليه مراسلتنا يتعلق بالكدحة. لماذا الكدحة مهمة؟ ذلك أن هذا المحور ومحاولة للسيطرة عليه ستسمح لمن يسيطر عليه بالسيطرة على هذا الطريق الرابط بين تعز وميناء المخا، وبالتالي نحن نتحدث عن أحد المحاور المهمة. المحور الثالث وهو مقبنة، ولطالما تحدثنا عن مقبنة والاشتباكات على مستواها، مع العلم بأن مديرية البرح كمثال يسيطر عليها الحوثيون، لكن على مستوى مقبنة والبرح هذا محور ثالث من الاشتباكات، وكما نلاحظ هو ليس بعيد عن حيس التي أعلنت السلطات أو قوات الحكومية عن السيطرة عليها. وحينما نتحدث عن حيس في محافظة الحديدة وإعلان السيطرة الكاملة عليها بعد السيطرة على خصوصا المناطق الريفية، هناك أيضا حديث عن تقدم للقوات باتجاه الجراحي واشتباكات على مستوى هذا المحور، مما يسمح بالتقدم نحو زبيد وبالتالي نحو محور الحديدة. إذن نحن أمام اشتباكات على مستوى محاور عديدة، لعل الأبرز فيها منى هو هذه التطورات على مستوى حيس وبالتالي على مستوى جبهة الساحل الغربي لتعز.
3: جزيل الشكر لك عبد القادر عرادة على كل هذه التفاصيل. نأخذها معنا إلى النقاش في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا ومرحبا بك. إذن الزميل عبد القادر ركز على هذه المناطق الجنوبية الغربية، ولكن هنالك أيضا تطور لافت حدث اليوم وهو جبهة جديدة في الشمال مع على الحدود مع السعودية، مخيم أو معسكر اللبنات في محافظة الجوف. ما الذي أخذ الأمور إلى هناك؟
8: نعم، هذا ورد على لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحة فجر اليوم. هذا المعسكر يقع في شرقي مدينة الحزم المركز العاصمة الجوف، وهو معسكر ظل لسنوات يتنازعه الطرفان ويسيطر عليه الطرفان، لكن هذا المعسكر أيضا يشكل مركز تجميع للقوات الحوثية وأيضا مركز عتاد وسلاح. هذا المعسكر ربما أراد، يعني لو لاحظنا تصريح الملحق المتحدث العسكري وردت كلمة مهمة يمكن لم يلتفت إليها الناس، أنه ذكر كلمة استخدمنا قدرات نوعية جديدة فيها، فهو أراد أن يوصل عدد من الرسائل. أولا أراد أن يوصل أن القوات الحكومية وسعت خط الاشتباكات من تعز والحديدة إلى الجوف، وبالتالي الجوف تقع على جبهة مأرب، وهو هذا المعسكر يمكن ضربه باعتقاد الجانب الحكومي يخفض الضغط على مأرب. اثنين، أراد أن يقول أن بدأنا نستخدم قدرات عسكرية جديدة، لم يفصح عنها لكن هذه هي إشارة أولية،
3: لكن يذكر بما كان بالأمس استخدام الطيران الحربي أيضا.
8: الطيران الحربي هذا هو تقليد، يعني سلاح تقليدي صحيح جديد دخل في المعركة، لكن هو لم يذكر هنا الطيران. ذكر قدرات نوعية جديدة، ولا أحد يعرف ما هي هذه القدرات، كان يجب أن لأن لم ترد هكذا عفوا. الثالث أن هذا المعسكر يقع على محور مأرب الجوف عسكريا، وبالتالي هو موقع مركز تجميع للإمدادات. ربما أرادوا أيضا أن يقولوا أنه ننتقل من عملية المعارك على خطوط التماس إلى العمق الذي موجود فيه العتاد والإمدادات، وربما أيضا أرادوا من هذه عملية تثبيت حركة إمدادات كانت ممكن تتحرك إلى مأرب فضربت، لها احتمالات كثيرة. لكن النقلة من خلال تصريح المتحدث العسكري أنه ينقلنا إلى الشمال أو إلى الجوف، والمعارك ملتهبة في الجنوب وجنوب الغرب، هي لافتة الحقيقة.
3: واللافت أيضا تصريح رئيس مجلس القيادة اليمني أيضا سعيد اليوم عندما قال بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل أراضي البلاد، في أي سياق نضع هذا التصريح؟
8: رئيس مجلس القيادة هو يعني واضح أنه أكثر من تصريح أكد على أن استمرار الوضع الحالي من الانقسام والانشطار في اليمن لا يمكن ولا يعقل أن يستمر بعد 10 سنوات 12 سنة. هذا الانقسام لابد أن ينتهي، بإما بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية. لذلك هو يريد أن يقول، وهو يمثل حكومة شرعية مؤتمرة بها، أنه لابد من استعادة مؤسسات الدولة من خلال العمل العسكري. يبدو الآن المؤشرات هي العمل العسكري أقرب من المؤشرات السياسية.
3: جزيل الشكر لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا لك. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف قادمين من موسكو ضمن مساعيهما لإنهاء الحرب. وفي السياق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تسعى إلى تقريب موعد إنهاء الحرب وإن موقفها كان ولا يزال بناء. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أسد الله نبدأ معك ونرصد هذه الزيارة، الساعات الأولى لوصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف. ما المتوقع خاصة وأنه سبقتهما تصريحات للرئيس زيلينسكي أيضا؟
9: نعم، هذه خلفي كاتدرائية القديسة صوفيا، وهي المكان الذي يجتمع فيه الرئيس الأوكراني مع المبعوثين الأمريكيين. الرئاسة الأوكرانية لم تعلن عن مكان الانعقاد إلا قبل حدوثه بفترة وجيزة للغاية، ربما نصف ساعة على الأكثر. ربما المصور الزميل خيري يقربكم إلى المشهد الأمني هنا. هناك الكثير من الإجراءات الأمنية والاحترازية والكثير من الشرطة السرية. الرئيس زيلينسكي استقبل المبعوثين الأمريكيين هنا في هذا المعرض لمن يسمونهم هنا شهداء الوطن، وقال في تصريحات قبل اللقاء المبعوثين إن أوكرانيا مستعدة للسلام الكريم، والكريم هنا من الكرامة، بمعنى أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات تهين كرامتها الوطنية كما قال في تصريحات سابقة. قال أيضا إن أوكرانيا تتعامل بشكل بناء مع الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الحرب وتريد وقفها في وقت قريب. المبعوثان الأمريكيان لديهما الآن مهمة تترخص في المقترحات التي جاءوا بها إلى موسكو ثم ناقشوها مع الرئيس الروسي. هذه المهمة الآن هي مناقشة هذه المقترحات الأمريكية مع الرئيس الأوكراني في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة، أولا لاستئناف المفاوضات الثلاثية التي ألغيت جولتها الأخيرة في 5 مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، والآن هذه هي الخطوة الأولى. الحديث يدور بين وسائل الأعلام الأوكرانية ونقلا عن مسؤولين لم يذكروا أسماءهم، مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، أن هذه المحادثات ربما قد تبدأ أو قد يتم استئنافها في العام القادم، أي بعد 4 أشهر أو أكثر على الأقل. أوكرانيا تضع شروطا معينة، منها عدم التنازل عن مزيد من الأراضي، عدم خسارة أي أراضي أخرى لم تخسرها بالحرب. والرئيس الأوكراني قال بنفسه أنه مستعد للحديث مع الرئيس الأمريكي والروسي من أجل إنهاء هذه الحرب في محادثات ثلاثية على مستوى القمة.
3: أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. إلى رانيا الدريدي في موسكو. رانيا، كان هنالك تصريح لمساعد الرئيس الروسي قال فيه بأن ويتكوف وكوشنر تعهدا باستخدام تقييمات الرئيس بوتين بشأن تسوية النزاع في مباحثاتهما في كييف. مزيد من التفاصيل عن نتائج هذه الزيارة لهما في موسكو.
10: نعم بالفعل منى، دعيني أستهل بالحديث عن أن هذه المفاوضات وذلك وفقا لما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت جملة من الملفات يعني ليست بالسهلة حسب تعبيره. الرئيس الروسي استغل هذا اللقاء يعني وضع تقييمات شاملة ومفصلة للوفد الأمريكي فيما يتعلق بتطورات الوضع على الجبهة. ركز على نقطتين أساسيتين خلال هذه المفاوضات، وهو أن التسوية يجب أن تكون طويلة الأمد، وشدد على أن الضرورة أن تكون أي تسوية مستقبلية للأزمة الأوكرانية أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وهو موقف متمسكة موسكو به منذ اندلاع الحرب عام 2022. بحسب تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الجانب الأمريكي الوفد الأمريكي أعرب خلال هذه الزيارة وخلال هذه المفاوضات عن رغبتهما بشكل جدي في وقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، وبالفعل قدما جملة من المقترحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سبل التسوية الممكنة للأزمة الأوكرانية. حتى هذه اللحظة الجانب الروسي لم يتحدث عن تفاصيل هذه المقترحات، ولكنهما بالفعل وعدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأخذ في عين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمها لهما خلال المفاوضات التي جرت يوم أمس، خلال يأخذها في عين الاعتبار خلال المفاوضات التي ستعقد اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولكن أود الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بهذه الأفكار التي لم يتم الإفصاح عن ماهيتها. قبل قليل الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأمريكية في أنكوريج، على الأقل بعض هذه التفاهمات، بعض هذه العناصر لا تزال مدرجة في جدول الأعمال حسب تعبيره، ولكنه أشار أيضا إلى أنه لا علم حتى هذه اللحظة مدى توافق وتطابق هذه التفاهمات.
3: جزيل شكر لك رانيا دريدي، أدركنا الوقت، نحن على رأس الساعة. رانيا دريدي كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاماً. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. بدورها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضافت أن هجماتها ردا على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على 2 حربيتين أمريكيتين. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإسرائيلية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية الفوق بشكل كامل. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والمواقف الصادرة من طهران، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا أهلا ومرحبا بك. على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت وعهد الردود المتناسبة قد انتهى، يقول محمد باقر قاليباف. نرصد معك أبرز ما جاء في كلمته.
11: نعم منى، يعني ترفع إيران مستوى التحدي والتحذير للولايات المتحدة خاصة بعد الهجمات الأخيرة على المحافظات الجنوبية الإيرانية وأيضا على ناقلات النفط. وفي هذا السياق يؤكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تخوض حربا شاملة مع الولايات المتحدة، وقال أن على واشنطن أن تدرك أن زمن الردود المتناسبة قد انتهى وأن قواعد اللعبة قد تغيرت، واعتبر أن الضربات الأخيرة التي وجهتها إيران للقواعد والمصالح الأمريكية هي مجرد بداية، محذرة من أن أي هجوم أمريكي آخر سواء كان على المصالح الإيرانية أو على يعني الأمن الإيراني فأنه سيتم الرد عليه بشكل أسرع وأشد إلى من. وأشار فيما يبدو قاليباف إلى مقاطع الفيديو التي تنشرها القوات الأمريكية بشأن ضرباتها ضد إيران، واعتبر أن هذه الصور ومقاطع الفيديو يعني مصنعة بالذكاء الصناعي، وذلك من أجل التغطية على ما وصفه قاليباف بعجز الأمريكيين على مواجهة إيران في الميدان. وهذا أيضا ما أكده بالمناسبة يعني قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري، والذي قال على أن الأمريكيين عاجزين في الميدان وأن إيران خلال الفترة الماضية عملت على يعني معالجة نقاط الضعف المحتملة وعززت من قوتها، كما أن يعني هناك تحذيرات من حرس الحدود لأن أي اعتداء سيتم الرد عليه ولن يتم السماح بخرق الحدود الإيرانية. هذه التحذيرات والتحديات أيضا تأتي من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري منى، والذي قال أن أي ضربة اقتصادية موجهة لإيران سيتم الرد عليها وتكبيد الولايات المتحدة خسائر بمليارات الدولارات. إذن إيران ترفع من مستوى التحدي والرد خاصة بعد أن قدمت أو قامت يعني الرد بشكل واسع على استهداف 3 فقط من ناقلاتها للنفط، باستهداف سفن أمريكية وسفن وصفتها بالمخالفة لعبورها مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى استهداف حاملة الطائرات وأيضا مدمرة أمريكية والحاق أضرار بها، كما أيضا قامت إيران باستهداف زورقا أمريكيا مسيرا حاول دخول المنطقة الآمنة في مضيق هرمز كما تقول البيانات الرسمية للحرس الثوري الإيراني منى.
3: رانيا، رفع مستوى التحدي في إطار الخطابات وأيضا رغم هبوط جديد للعملة الإيرانية أو للريال الإيراني، وزير الاقتصاد يقول إن إيران تمكنت من إيجاد مسارات جديدة للالتفاف على العقوبات. ضعينا في السياق.
11: نعم منى، يعني السوق الصرفي الإيراني يشهد تقلبات بسبب ما تصفه طهران بالحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك من خلال إعلانها فرض عقوبات تقول أنها ليست بالجديدة، وأيضا مع مواصلة الحصار الاقتصادي. يعني شهد السعر الريال الإيراني تراجعا جديدا مقابل الدولار، ولكن كانت هناك تأكيدات من قبل البنك المركزي وتحديدا محافظ البنك المركزي أنه سيتم التدخل في الوقت المناسب وبقوة للسيطرة على هذه الأمور. أيضا أكد يعني وزير الاقتصاد الإيراني على أن بلاده لن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية، وقال أن إيران على مدى السنوات الماضية وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة ناجمة عن العقوبات المشددة استطاعت أن تجد أماكن أو طرق بديلة للالتفاف على هذه العقوبات وتأمين احتياجاتها، وأيضا العمل على حل المشكلات الاقتصادية، وأكد على هذا الأمر. وقال أن يعني ردا على وزير الخزانة الأمريكي قال أن المشاكل الاقتصادية تحلها الحكومة والشعب الإيراني وليست وزارة الخزانة الأمريكية. ويعني بالمناسبة أيضا توجه وزير الاقتصاد اليوم إلى موسكو من أجل مشاورات مع نظيره الروسي ووزير المالية الروسي، كما أيضا سيناقش

0: موضوعات متعلقة بالعلاقات الثنائية، ربما إيران تحاول تأكيد والتعزيز من يعني علاقاتها الاقتصادية مع روسيا في هذا الإطار، حيث تعول إيران فيما يتعلق بالالتفاف على الحصار الأمريكي على الدول المجاورة لها، وتعتبر روسيا من أهم يعني الدول الشريكة اقتصاديا لها. ويعني هناك أيضا تأكيدات على ضرورة إيجاد طرق بديلة للالتفاف على الحصار والعقوبات المشددة، مع تأكيد أيضا على ضرورة حل المشاكل الاقتصادية الداخلية لعدم السماح لمثل هذه الضغوط بالتأثير على أسواق الصرف وما يتبعه من تأثير على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، والذي يعني تراجعت بنسبة كبيرة خاصة في ظل ظروف الحرب. وهو ما تعمل الحكومة على محاولة يعني الحيلولة دون ازديادها، بل وتحاول أن تستطيع أن تتخلى عن الدولار في تعاملاتها التجارية مع الدول المختلفة. منى،
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. محمد المدهون، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك آخر التطورات، المواقف والتصريحات الأمريكية في ظل قاعدة الاشتباك الجديدة ناقلة مقابل ناقلة، وكيف ينعكس ما يحدث في هرمز على النقاش الداخلي الأمريكي؟
2: نعم، آخر ما صدر من تصريحات من الإدارة الأمريكية جاء من القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات لنيويورك تايمز، قالت فيها إن 1600 سفينة مرت عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، بما مكن 800 مليون برميل نفط من العبور. إذن التركيز الآن الأمريكي هو على هذا المضيق، على تمكين حركة الملاحة التجارية وناقلات النفط من العبور فيه. وفي هذا السياق جاء الاشتباك أمس عندما استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف إيراني لسفينتين حربيتين أمريكيتين حاملة طائرات ومدمرة. جاء الاستهداف ليحقق غرضين في الوقت نفسه، الغرض الأول هو الردع العسكري، الرد على الاستهداف الإيراني للسفن الأمريكية، وكذلك الإيلام الاقتصادي، لأن ناقلات النفط هي تمثل شريان حياة أساسي للاقتصاد الإيراني في هذه المرحلة. والأمريكيون يركزون على العقوبات الاقتصادية على قطع كل شرايين الحياة للنظام الإيراني كما يقول وزير الخزانة، ضمن مجموعة من الأدوات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بناء على معطيات الميدان، ما يجري في الميدان تتراوح ما بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية وكذلك السياسية، وإن توارد قليلا هذا فضلا عن عمليات سرية أشار لها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. ولكن داخليا هناك تيار داخل الإدارة الأمريكية يريد خفض على الأقل اللغة وكذلك وتيرة العمليات العسكرية مع إيران. لذلك سمعنا من الرئيس ومن نائب الرئيس أن ما يجري مع إيران ليس حربا بل هو صراع عسكري، في محاولة منهم للتخفيف من أي تداعيات أو أثار سلبية على حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، حيث يتركز الآن كل جهد الرئيس الأمريكي لمحاولة التخفيف من أي أثار لهذه الحرب على حظوظ حزبه.
1: وعند هذه النقطة محمد، أنا نسألك أيضا عن النقاش الدائر داخل الحزب الجمهوري الذي طبعا يشرف الآن على انتخابات توصف بالصعبة بعد أقل من شهرين.
2: نعم، هناك تحد كبير أمام الحزب الجمهوري، وسنلمس ذلك أكثر في مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الذي يعقد في تكساس في بحر الأسبوع القادم، حيث سيشارك الرئيس ترامب وكذلك نائب الرئيس، كلاهما سيلقيان كلمتين منفصلتين. ولا شك أن التركيز سيكون على محاولة إفهام هذا الجمهور بأن هذه الحرب كانت ضرورية وكانت اضطرارية وليست حرب اختيار، لأن إيران كانت على وشك امتلاك السلاح النووي. ومحاولة القول، وهو أمر قاله الرئيس ترامب في أكثر من موضع سابقا، بأن هذا الارتفاع في أسعار البنزين هو ثمن مقبول لنزع أو لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولكن بلا شك واضح من استطلاعات الرأي أن شعبية هذه الحرب حتى داخل قواعد الحزب الجمهوري تتراجع مقارنة بما كانت عليه في مطلع مطلع هذه الحرب في آذار مارس الماضي، وتصل عند 30% شعبية الرئيس الأمريكي في أدنى مستوى لها في كلتا دورتيه الرئاسيتين، كانت عند 40% ووصلت الآن إلى 33%، وكل هذه الأرقام والمؤشرات تحدث الكثير من القلق في صفوف الحزب الجمهوري بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم، وربما المصير الذي لا يريده الجمهوريون وهو خسارة الأغلبية في غرفة

0: لك دكتور محمد. إذن هو صراع عسكري محدود للغاية يقول الرئيس ترامب ويقلل من شأن هذه الحرب، لكن وإن كان هذا خطابا داخليا ألا يعتبر سيفا ذو حدين؟ يعني عندما يلاحظ المواطن الأمريكي أنه تأثر طيلة هذه الفترة، تأثر مدخوله، تأثر فيما يتعلق بكل موضوع الأسعار البنزين، ويقول رئيسه أن ذلك فقط صراع محدود.
1: عادة ما يكون انتخابات عادة ما تكون انتخابات الكونغرس كل عامين بمثابة التصويت على حكومة الرئيس الذي يشغل البيت الأبيض، ويكون التركيز عن تقييم أداء الرئيس بشأن حالة الاتحاد الفيدرالي والوضع الداخلي بمعنى السياسات الفيدرالية والمحلية. لكن هذا العام وإن كان ترامب يتحدث عن موضوع إيران وموضوع هرمز بصيغة أنها من صميم السياسة الخارجية وقد لا تؤثر في السياق الداخلي، إلى أن الأمور أصبحت مقترنة ومتداخلة فيما بينها. تداعيات أزمة الطاقة هي الأولى في مصاف مجموعة من الاعتبارات التي تفرض نفسها ليس على النخب السياسية فحسب، أيضا على رجل الشارع الإنسان الأمريكي العادي. إذا نحن الآن أمام مرحلة يقول فيها الرأي العام الأمريكي ما لديهم من خلاصة بعد 8 أشهر من هذه الحرب. وللمرة الأولى على مثل هذه اللحظات تتداخل السياسة الخارجية مع الوضع الداخلي. أيضا الآن يعني السؤال الأهم أنه حتى إذا وصلنا إلى وقوف ترامب مع مجموعة من مرشحي الحزب الجمهوري، وبالمناسبة انتخابات الكونغرس ستشمل 535 من ممثلي الشعب الأمريكي في مجلس النواب و66 من أعضاء مجلس الشيوخ، قد يقف مع بعض هؤلاء على أساس أنه يعزز ترشيح هؤلاء الجمهوريين، ولكن هناك أيضا نوع من الوصمة أو الدمغة السلبية. بالضبط، بمعنى أن بعض المرشحين سيقترحون بألا يظهر معهم في الصورة. لماذا؟ لأن تركة إيران، تركة هرمز، وهذا التعثر الاستراتيجي في إدارة الحرب أصبح الآن بمثابة نقمة بدل أن يكون نقمة النصر، وأن إيران تنهزم أمام الولايات المتحدة.
0: إذن هرمز حاضر بقوة في إطار النقاش الانتخابي في الولايات المتحدة، والخطاب أيضا لا يخلو من مشهد الجيوسياسي الذي يحدث في الشرق الأوسط، الخطاب الانتخابي أيضا. برأيك دكتور وأنت مطلع ويعني عشت لسنوات وعملت في الولايات المتحدة، ما الذي يريد أن يستمع إليه الناخب الأمريكي الآن فيما يتعلق بهذا الوضع؟
1: هناك بعض الأولويات عندما يفكر الناخب الأمريكي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. يفكر في مستوى المعيشة، كم ينفق على البنزين وعلى المواد الغذائية وعلى الخدمات. يفكر أيضا هل هناك إعفاءات ضريبية من قبل الحكومة التي تتولى الرئاسة وتتولى العملية الإدارية. أيضا حريص على أساس أن هناك استقرار اقتصادي وانتعاش، بمعنى ليست هناك نسبة عالية من التضخم، ليست هناك نسبة عالية من البطالة، بمعنى حيوية الاقتصاد هي التي تمنح الناخب الأمريكي القناعة بأن مستقبله أفضل من حاضره. للأسف الآن كان من المفترض أن يحتوي ترامب أزمة الطاقة وألا يدع تأثيرها ينفخ في أسعار البنزين، بمعنى أن في كاليفورنيا أكثر من $5 للجالون الواحد، في بقية الولايات أكثر من $4.5. هذا الرقم هو مخيف للرأي العام، فبالتالي الكثير من الناخبين يرون أن أوضاعهم المعيشية تراجعت، وهذا ما يجعلهم ينفرون من الحزب الحاكم ويبحثون عن البديل. إذن ثنائية الحزب الديمقراطي والجمهوري دائما تلعب فيها اعتبارات المعيشة والإعفاءات الضريبية أكثر من قضايا السياسة الخارجية.
0: إلى أي مدى هذه الاعتبارات أصلا تؤخذ بالنسبة للرئيس ترامب بعين الاعتبار؟ يعني من يضرب ناقلات نفط في مضيق هرمز؟ فقط العنوان قبل أن تصل التبعات يرفع من أسعار النفط ويرفع من أسعار المعيشة في الولايات المتحدة، فإلى أي مدى هو مهتم أصلا؟
1: بدأنا هذه الحرب بما يمكن أن

0: نعتبره سوء تقدير. أساء الرئيس ترامب تقديره في مواجهة الإيرانيين في 28 فبراير، أساء أيضا تقديره عندما اعتقد أن الخيار العسكري سيركعهم، أيضا عندما حاول أن يعود الآن وكما هو الآن الموقف أن الخنق الاقتصادي، الخنق الاقتصادي ذو حدين، هناك حد أول فعلا يربك اقتصاديات إيران ويقطع عليها التعامل مع مجموعة من الدول، ولكن أيضا له ردة فعل أخرى أن أسعار النفط العالمية تتأثر، فبالتالي هنا أين يكمن التعثر الذي يعانيه ترامب في هذه المرحلة؟ لا يستطيع، وإن كان بالمناسبة هو اعتمد على بعض يعني على نصف مخزون النفط داخل الولايات المتحدة، وجه نسبة نصف الواردات النفطية من فنزويلا إلى السوق الأمريكية، تساهل أيضا مع بوتين في الكرملين على أساس أن موسكو يمكنها بيع كمية، وحاول كل هذه الأساليب بكي يضمن استقرار أسعار الطاقة، ومع ذلك نحن الآن نتحدث عن ما فوق 90 دولار للبرميل واحد. إذن هنا سوء التقدير الرئيسي أن أزمة الطاقة قد تنقلب على ترامب كما تنقلب على الإيرانيين،
1: وأزمة الطاقة تسير على خيط رفيع. تقول بدأنا هذه الحرب بسوء تقدير دكتور، هل تستمر هذه الحرب بعد أن سقط ترامب بفخ التصعيد، يعني عسكري واقتصادي واقتصادي وعسكري دون نتيجة؟ هل وقع في فخ التصعيد؟
0: ترامب جرب 5 منطلقات، جرب حرب 40 يوما، جرب المفاوضات بين مسار في إسلام أباد وجرب تجميد الصراع، جرب القصف المتقطع، جرب المزيج بين الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية. إذا ظل يدور ويعيد تدوير أي من هذه الخيارات كما قال ألبرت أينشتاين، إذا كنت تحلل بنفس الأدوات ستصل إلى نفس النتيجة. وحتى فكرة الخنق الاقتصادي ليس من المضمون أو ليست هناك مؤشرات أن الدول الأطراف الثلاثة ستلتزم بما توده واشنطن في هذه المرحلة. إذن خيارات تجريبية وليست بالضرورة براغماتية في تحقيق ما يود ترامب أن يفرضه على الإيرانيين.
1: جزيل شكر لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا. دخلت المواجهات الاقتصادية بين الغرب وإيران مرحلة غير مسبوقة من التصعيد عقب الإعلان الرسمي عن انضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي، ويأتي هذا التحول الاستراتيجي المشترك ليمثل نقطة تحول حاسمة في مسار العقوبات الدولية. طبيعة العلاقات التجارية خلال العقدين الماضيين بين الاتحاد الأوروبي وإيران يسلط الضوء عليها صهيب الملكاوي.
2: انضم الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها واشنطن لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران. أوروبا ليست أكبر شريك تجاري لإيران، لكن انضمامها لحملة العقوبات يفتح جبهة اقتصادية مهمة أمام إيران. لكي نعرف كيف كانت العلاقات التجارية بين التكتل وإيران وكيف أصبحت، دعونا نذهب لعام 2005، حيث بلغت التجارة بين الطرفين نحو 24 مليار يورو، لتصل ذروة هذه العلاقات في عام 2011 متجاوزة حينها 27 مليار يورو. غير أن العقوبات التي فرضت في العام نفسه أدت إلى تراجع حاد، حيث انخفضت التجارة لنحو 6 مليارات يورو بحلول عام 2013. ومع توقيع الاتفاق النووي في 2015 عادت الأرقام للارتفاع تدريجيا واقتربت من 21 مليارا، لكن هذا التعافي لم يدم طويلا، إذ عادت التجارة للانخفاض مجددا إلى 5 مليارات يورو في عام 2019، واستمرت في التراجع مع تجدد العقوبات لتبلغ 3 مليارات و700 ألف يورو فقط في عام 2025. وشملت الإجراءات حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية الإيرانية، إضافة إلى قيود على تصدير المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة والذهب والمعادن النفيسة والبرمجيات. والأهم أن القيود لم تتوقف عند التجارة، فالاتحاد الأوروبي أعاد أيضا تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الإيرانية الكبرى. أكبر شريك تجاري لإيران داخل الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا بحصة بلغت نحو 32% من إجمالي التجارة في العام الماضي. تلتها إيطاليا ثم هولندا بالدرجة الثالثة بحصص اقتربت من 16% لكل منهما. لكن هل تستطيع أوروبا خنق التجارة الإيرانية؟ الأرقام تقول إن تأثيرها المباشر محدود، فتجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية من السلع تجاوزت 5 تريليونات يورو في العام الماضي، بينما لم تصل لمستوى 4 مليارات يورو فقط مع إيران.
1: والآن إلى أخبار اليمن، وهذه الأخبار العاجلة، حيث أفادت قوات الحكومة اليمنية أن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا ومرحبا بك أحمد. نبدأ معك بهذا الخبر العاجل. إذن القوات الحكومية اليمنية تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز، هذه المنطقة التي تصل بين تعز والساحل. عن أهمية هذه الاشتباكات الآن وأهمية المنطقة أيضا.
3: نعم طبعا، القوات الحكومية الخميس الماضي عندما هاجم الحوثيون كان هناك مجموعة من المواقع، من بينها الكدحة، من بينها مقبنة، من بينها البرح. الحوثيون استطاعوا أن يتقدموا في هذه المناطق واستطاعوا أن يستولوا على بعض هذه المناطق. طبعا القوات الحكومية الآن تقوم بما يشبه الموجة المعاكسة ضد القوات الحوثية. هناك طبعا كان ألوية في هذه المناطق، كان المقاومة الوطنية في هذه المناطق لواء النصر، وأيضا ألوية من المقاومة الشعبية اليمنية كانت تتمركز في معظم هذه المواقع. طبعا بسبب يعني الزخم الحوثي والهجوم الحوثي الكبير الذي كان متعدد الأنساق جوا وبحرا وجوا، يعني اضطرت القوات الحكومية اليمنية وخاصة في الكدحة أن تغادر هذه المناطق. الآن حصل هناك إمداد من قوات درع الوطن، وبحسب مصادر محلية كنت أتواصل قبل قليل مع بعض يعني مصادر محلية الميدانية، تقول بأن القوات المقاومة الوطنية مشتركة مع قوات درع الوطن تقوم بهذه عملية، وهي عملية الهجوم المعاكس لاستعادة منطقة الكدحة. ومنطقة الكدحة طبعا هي تصل بين تعز وبين المخا، وكان الحوثيون يهدفون إلى الاستيلاء عليها بقطع هذه المناطق بين مدينة تعز ومحور تعز وقوات الساحل، وهي قوات المقاومة الوطنية المتواجدة في المخا، وأيضا قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في اتجاه حيس والخوخة جنوب الحديدة.
1: الآن في أكثر من جبهة مشتعلة، سواء في الجنوب في الغرب وحتى أيضا في الشمال، كنا نتحدث عن منطقة الجوف أيضا، ولكن بالحديث عن هذه الجبهات، خاصة الجبهات التي يسيطر عليها الحوثي في الغرب وفي الجنوب، حيس والجراحي والآن الكدحة، أيهم يعني أي جبهة منهم أكثر تقدما للقوات الحكومية؟
3: دعينا نتحدث عن يعني حديث الساعة، وهو الغربي تعز وأيضا جنوبي الحديدة. تدور يدور القتال في هذه المناطق. هنا في هذه المناطق نتحدث كما قلت لك الكدحة، مقبنة، البرح، غربي تعز، وأيضا جنوبي الحديدة، أتحدث عن حيس وعن الخوخة. هذه المناطق طبعا هي مناطق القتال الشديدة في هذه اللحظات، ويبدو أننا كما قلت لك أمام موجة معاكسة، موجة استعادة لهذه المناطق المهمة. الحوثيين عندما هجموا من جنوب الحديدة ومن غربي تعز كانوا يهدفون إلى خنق القوات الحكومية وقطع التواصل بين هذه القوات، ولكن من الواضح الآن أن القوات الحكومية بدأت تستعيد الأمور، خاصة بعد الإمدادات التي حدثت من قبل ألوية العمالقة، أيضا قوات درع الوطن، وأيضا الطيران الحربي اليمني. وهناك أيضا حديث عن دخول الطيران المسير في هذه المواجهات. أنا أتوقع طبعا خلال الساعات القادمة، وإذا لم يحدث خلال الساعات القادمة أو سيكون خلال الأيام القادمة، سيكون هناك صراع كبير في هذه المنطقة أمام القوات الحكومية، إما أن تستعيد هذه المواقع أو أن تتمدد تستعيدها وتتمدد. أنا لا أعتقد أن الحوثيين سيستطيعون الحفاظ على مواقعهم، طبعا هم يريدون أن يحتفظوا بمواقعهم، لكن من الصعب الاحتفاظ بهذه المواقع بسبب التعزيزات والإمدادات العسكرية الكبيرة.
1: جزيل الشكر لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وننتقل الآن إلى مدينة تعز، من هناك مراسلة الجزيرة مها علي. مها، نرصد معك آخر المستجدات من مدينة تعز والمواجهات هناك.
4: نعم منى، نتحدث بداية عن جبهات الساحل الغربي والهدوء الحذر الذي يسود هذه الجبهات باستثناء بعض المناوشات في محور شمال، حيث أيضا الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية كان قد أعلن أن الطيران المسير استهدف تجمعات وتمركزات للحوثيين في شمال حيث. مصادر عسكرية في حيث أيضا أكدت أن الحوثيين استهدفوا قرية محوى العبد بعدد من قذائف الهاون، وأدى ذلك إلى إصابات بين المدنيين. هذه التطورات تأتي بعد أن أعلنت القوات المسلحة تأمين جنوب حيس والاتجاه نحو منطقة سقم الواقعة في مديرية مقبنة شمال مدينة تعز، وأيضا الاتجاه نحو قرى شمال حيس، ومن ثم الاتجاه أيضا باتجاه جبل دوباس الاستراتيجي، ويكون منطلقا هو منطلق مهم جدا الاتجاه نحو مديريتي جبل رأس والجراحي، ومن ثم الاتجاه شرقا باتجاه محافظة إب عبر طريق العدين. في المحور الغربي الريف الغربي لمدينة تعز تحديدا نتحدث عن مواجهات محتدمة في هذه اللحظة في الكدحة، حيث أعلن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية عن شن القوات المشتركة أو عن وجود معركة محتدمة حاليا بين القوات المشتركة وبين الحوثيين تحديدا في نقطة شراجة، وفي هذه النقطة المهمة التي تربط الطريق الرابط بين أو تصل بين مديريات الساحل الغربي والمدينة، وهي المناطق التي كانت قد حاول من خلالها الحوثيون بحسب المصادر العسكرية أيضا ومن خلال المواجهات والهجمات خلال الأيام الماضية الاستيلاء على الطريق أو السيطرة النارية على الطريق الرابط بين مديريات الساحل والمدينة، وبالتالي فصل المدينة عن الساحل. استمرار وصول التعزيزات العسكرية في جبهات الساحل الغربي وفي جبهات ريف مدينة تعز، مع استمرار أيضا المواجهات في جبهة البرح تحديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. هذه الجبهة الاستراتيجية والتي تمثل عقدة استراتيجية واصلة بين طرق متعددة، طرق مديريات الساحل وكذلك المدينة، وتشرف مباشرة على خطوط الإمداد والحركة العسكرية. مدينة تعز نتحدث عن مواجهات متقطعة لليوم الثاني على التوالي اندلعت فجر اليوم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى قصف مدفعي متبادل بين الطرفين. وكالة سبأ الحكومية كانت قد أعلنت أن الحوثيين استهدفوا مبنى كلية الطب والرعاية الاجتماعية الواقع غرب مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية دون وقوع أضرار بشرية كما أشارت الوكالة. وأكدت المصادر الميدانية صباح اليوم أن الحوثيين استمروا في قصف هذه المنطقة بعدد من قذائف الهاون. نتحدث نعم
1: اسمحي لنا مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة تعز، شكرا لك. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما تبعه من مواقف للرئيس اللبناني، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل، يعني بهذه التصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس اللبناني قبل قليل وتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية واصفا إياها بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، وأنها تتجاوز ذلك إلى ضرب مؤسسات الدولة، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟
5: بكل بساطة التصريحات واضحة، هي تكشف النوايا الإسرائيلية بشكل واضح وصريح، وهي تعبر عن موقف الدولة اللبنانية وعن إداء الدولة اللبنانية في هذه المرحلة في مواجهة المشروع الإسرائيلي في لبنان. الدولة اللبنانية في وضع لا تحسد عليه، لأنه عمليا هي بين نارين، بين نار الاعتداءات الإسرائيلية ونار حزب الله الذي يرفض التسليم للدولة اللبنانية ويرفض اتباع الخطة التي ترسمها الدولة اللبنانية على الرغم من فشل استراتيجيته في مواجهة إسرائيل. يعني كان يتحدث حزب الله في السابق عن استراتيجية الردع وعن استراتيجية الكلفة العالية على إسرائيل وعن استراتيجية سياسية تربط وقف إطلاق النار في لبنان بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبمسار إسلام أباد. كل هذه النظريات سقطت سياسيا وعسكريا، ولم يبقى إلا ما تحاول الدولة اللبنانية القيام به. وبكل أسف عوض أن تكون الدولة اللبنانية في مواجهة مع إسرائيل وجها لوجه، هي اليوم في مواجهة مع إسرائيل وجها لوجه، وهي أيضا في مواجهة مع الطعن في الظهر أيضا، لأنه الداخل اللبناني ليس كله متجمعا وراء الدولة اللبنانية، وهذه نقطة ضعف أساسية يعني تمنع الدولة اللبنانية أو تعيق الدولة اللبنانية من أن تواجه إسرائيل بما يجب أن تواجهه به.
1: طيب إذا كانت كل هذه الخيارات سقطت سياسيا وعسكريا كما تقول دكتور، وأن الدولة اللبنانية الآن في مواجهة مع إسرائيل وجها لوجه، ماذا عن الخيار التفاوضي؟
5: هو الخيار الوحيد المتاح، يعني طالما أنه كل الخيارات العسكرية الأخرى.
1: أنا لا أسأل إذا ما كانت لبنان سيذهب إلى تفاوض أم لا، عندما يذهب لبنان على هذا الأساس كيف سيذهب؟ بأية ملفات؟ ما هي المطالبات؟
5: يعني سيذهب عمليا بتحرير الأرض، ولكن عمليا أيضا سيطالب بالتزامات لبنان. الاتفاق الذي وقعه لبنان بشقين، شق التزامات إسرائيل بالانسحاب، وشق آخر بالتزامات لبنان بنزع سلاح حزب الله. هذا النص، نص الاتفاق واضح. علينا أن نجد صيغة توازي بين المطلبين، المطلب الإسرائيلي والمطلب اللبناني. وهنا أعتقد أنه أفضل طريقة هي موضوع الخطوة خطوة، أو خطوة مقابل خطوة، أو خطوات متزامنة. ولكن عمليا بكل أسف، يعني كنا نتمنى أن يتمكن لبنان من القول لإسرائيل اخرجوا خارج الأراضي اللبنانية من دون أي ثمن، ولكن عمليا هناك التزامات على لبنان أن يقوم بها أيضا.
1: دكتور طارق هلنبك، إذن برأيك الآن على مدى من المفترض أن يعول لبنان في ظل هذا المشهد المعقد الأخذ في التعقيد؟ بنيامين نتنياهو يتصرف كما لو أنه هو الذي يحدد السقوف فيما يحدث في جنوب لبنان عسكريا سياسيا وانتخابيا حتى.
6: طبيعي، المسار الذي سلكته السلطة منذ إعلان رئيس الجمهورية بالرغبة بالمفاوضات المباشرة، وكان يقول أيضا، كانت تقول السلطة أن لن نذهب إلى واشنطن قبل وقف إطلاق النار أو قبل وقف الحرب، ومن ثم ذهب وبدأ مسار التنازلات. اليوم بنيامين نتنياهو يعرف أن ليس أمامه خصم، وأن السلطة في لبنان أسقط في يدها، بمعنى أنها تركت كل أوراق القوة المتمثلة أيضا بالمقاومة لكي تأخذها إلى الطاولة، وذهبت منفردة من دون تحقيق إجماع أو توافق أو حتى استشارة يعني القوى السياسية في لبنان، واعتمدت على سردية أن الأمريكيين يريدون مصلحة لبنان، وأننا سنعتمد على الأمريكيين، وأنه ليس هناك خيار غير التفاوض. هذا التفاوض الذي أدى اليوم إلى أن يكون هناك كل يوم مجزرة جديدة، يخرج رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ليدين هذه الاعتداءات ويعيد ويؤكد أننا ملتزمون بمسار التفاوض، وهذا يعرفه نتنياهو والإسرائيليون جيدا. معنى ذلك أن هناك إدانات كلامية، الإسرائيليون يتوسعون. اليوم كنا في مناطق تجريبية، يعني أوهموا أن الإسرائيلي سيعطي مناطق تجريبية، اليوم يتوسع نحو علي الطاهر، ومن ثم يقولون أنه نحو الدبشة، ومن الممكن أن تصل إسرائيل المنطقة التي كانت قبل العام 2000، يعني المنطقة المحتلة القديمة. كل هذا المشهد حقيقة يشير إلى أن يعني السلطة في لبنان لا تريد أن حتى تلوح بتعليق المفاوضات. طيب اليوم قصفوا مبنى وزارة المالية في النبطية الفوقة ودمروا مستشفى غندور، هل هذه كانت يعني بنية عسكرية للمقاومة في الجنوب؟ لا منى، لا ينفع يعني موضوع إدانات. هناك علينا أن نتخذ خطوة عملية.
1: اتخاذ الخطوة العملية الآن بشكل منطقي لما هو موجود بدون تلويم طرف وآخر، ما الذي يجب أن يكون برأيك؟
6: أولا التعليق المشاركة في المفاوضات، هذا أقل أو الحد الأدنى الذي تستطيع هذه السلطة أن تتخذه. معنى ذلك
1: الخيار بعد ذلك
6: ما هو الخيار؟ الاستمرار في المفاوضات سيؤدي إلى توسيع المناطق واستمرار العدوان ويعني ارتكاب مجازر أكبر.
1: لكن لبنان الرسمي يقول بأنه هذا الخيار الوحيد منطقيا بالنسبة للبنان ولما يملكه من قوة وقدرة، هذا الخيار الوحيد الذي من الممكن يذهب إليه.
6: هذا رأيه، ولكن ليس هو الخيار الوحيد. الخيار الأمثل هو التوافق اللبناني الذي تجاوزته السلطة في لبنان، وتجاوز المؤسسات الدستورية لكي تضع نفسها على طاولة واشنطن أمام طرفين هما طرف واحد، الولايات المتحدة الأمريكية وبنيامين نتنياهو وهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
1: دكتور نوفل، لماذا يعني إلى هذه الدرجة لا يمكن أن يكون هنالك توافق لبناني لبناني في ظل كل ما يمر به لبنان؟
5: أولا التوافق موجود بالدستور اللبناني، وبالتالي هناك مؤسسات، رئيس جمهورية اتخذ القرار، الحكومة تواكب عمليا. إذا كان هناك من طرف لبناني غير موافق، بإمكان هذا الطرف الذي هو الرئيس نبيه بري والذي يمثل حزب الله، بإمكانه دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد ومناقشة الحكومة. من يمنعه من ذلك؟ المشكلة لا يريدون السياسة، يريدون عمليا الأسلوب العسكري الذي فشلوا فيه، وهذه هي المشكلة الحقيقية. من يمنع الرئيس بري من دعوة مجلس النواب لاستجواب الحكومة اليوم، أو للقول بأنه لإثبات فعلا إذا كان اللبنانيون غير متفقين على، أو ليس هناك أكثرية لبنانية تغطي هذه المفاوضات، تظهر عندها في مجلس النواب بكل بساطة وتسقط الحكومة عمليا. فلنمارس اللعبة السياسية. لماذا عمليا نريد دائما تخوين الآخرين واتهام الآخرين؟ وهناك دستور لبناني، وهناك مؤسسات، وهناك قوانين في لبنان. بكل أسف حزب الله لا يريد الالتزام بها، يريد أن يخلق مسارا حتى في الداخل اللبناني لا علاقة له بالدستور ولا علاقة له بالقوانين. ونحن بكل أسف في لبنان نتلطب بموضوع الحوار والتفاهم الداخلي لفرض وجهة نظر على وجهة نظر أخرى.
1: جزيل الشكر لكما دكتور نوفل ضوى، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، كنت معنا هنا في الاستوديو. والشكر أيضا موصول للدكتور طارق عبود، الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. إلى ملف الضفة الغربية، حيث وثق تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حجم التحول الذي شهدته مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بين الإفراغ والنزوح القسريين والتغيير العمراني الواسع. المزيد في العرض التالي.
7: يعود تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتوثيق إلى عام 2023، حين كان أكثر من 65 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في أكبر ثلاث مخيمات في شمال الضفة، أكثر من 27,600 في طول كرم، وأكثر من 24,200 في جنين، و 13,739 في نور شمس. ومع عملية السور الحديدي كما يسميها الاحتلال الإسرائيلي، أفرغت المخيمات سريعاً. فبحلول 6 فبراير 2025 غادر نحو 90% من بين 20,000 شخص في جنين، و 90% من بين 12,000 في طول كرم، قبل إفراغ نور شمس من معظم سكانه بعد 5 أيام. وفي ذروة الأزمة، قدرت وكالة الأونروا عدد النازحين من مخيمات شمال الضفة والمناطق المحيطة بها بنحو 40,000، بينهم قرابة 4,000 من مخيم الفارعة في طوباس، عاد معظمهم لاحقاً بخلاف المخيمات الثلاثة الأخرى. وحتى نهاية ديسمبر 2025 ظل أكثر من 33,000 لاجئ من جنين وطول كرم ونور شمس خارج منازلهم، فيما تصفه مفوضية الأمم المتحدة بأنه أطول وأكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 67. وبالتوازي أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بهدم ما مجموعه 514 مبنى تضم نحو 1500 وحدة سكنية أو منشأة في المخيمات الثلاثة، بواقع 238 مبنى على الأقل في جنين، و 176 في طول كرم، و 100 في نور شمس. وحسب التقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية في أكتوبر 2025 تضرر أو تدمير 52% من مباني جنين، و 48% من نور شمس، و 36% من طول كرم، وسط عمليات هدم تقول المفوضية إنها أعادت تشكيل البنية المكانية للمخيمات في الضفة الغربية.
1: من مخيم الأمعري في البيري وسط الضفة الغربية تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جبار البوديري. جبار، أهلا ومرحبا بك. إذا نسلط الضوء على هذا الملف، ملف المخيمات والنزوح القسري في الضفة الغربية. أكثر من 30,000 فلسطيني تم تهجيرهم منذ بداية عام 2025 في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. نرصد معك المشهد الآن في مخيم الأمعري.
8: وفق الملفات والوثائق لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، نتحدث عن أكثر من 33,000 فلسطيني تم تهجيرهم من المخيمات الثلاث، طول كرم، نور شمس ومخيم جنين. الإشكالية ليس فقط في التهجير القسري، ولكن في تغيير معالم وملامح المخيم ديموغرافيا وجغرافيا. بمعنى، نحن هنا في مخيم الأمعري، كما نرى أزقة ضيقة، بيوت متلاصقة، هذا هو شكل المخيم. الآن يتم تغيير هذا المشهد بشكل كامل. من يصل إلى تلك المنطقة بالطبع لن يستطيع الدخول إلى هذه المخيمات الثلاثة، لأنها أصبحت عبارة عن ثكنات عسكرية مغلقة بالكامل، لا يسمح للأهالي، لا يسمح للأونروا بالدخول إليها. ما استطعنا حتى أن نرصده نحن من خلال محاولات دخولنا إلى منطقة قريبة من هذه المخيمات، شوارع واسعة، بيوت لم تعد متلاصقة، ليس لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ولكن لإمكانية مرور آليات عسكرية، مركبات مدرعة كبيرة. الحجة الأمنية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أن يكون هناك إمكانية لتحرك الآليات العسكرية في المستقبل إن وجد هناك دواعي أمنية، ولكن على الأرض لم يعد هناك أي مسلح فلسطيني، إما استشهد أما اعتقل. وفق التقرير المحدث من قبل مفوضية الأمم المتحدة مكتب المندوب السامي، فإن التأكيد أن ما حدث في هذه المخيمات الثلاث تحديدا هي أن ما يحدث هو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وذلك من خلال النقل القسري، بمعنى نقل هؤلاء الذين عاشوا في هذه المخيمات منذ عام النكبة عام 1948 بمراسيم ومواثيق دولية، نقلوا خارج هذه المخيمات. شيء أخير فقط، أن الحديث الآن عن عقاب جماعي يرقى أيضا إلى جريمة تطهير عرقي، وهذا عفوا معناه أننا نتحدث عن أكبر جريمتين وفق القوانين الدولية.
1: جزيل الشكر لك جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مخيم الأمعري، شكرا لك. من القدس ينضم إلينا علاء محاجنة، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. أهلا ومرحبا بك سيد علاء. إذن نحن أمام مشهد الآن، إسرائيل تتحدث عن تهجير في المخيمات، مخيمات في الضفة الغربية، ما يزيد عن 30,000 نازح فلسطيني داخل الضفة الغربية بعد تهجير المخيمات الثلاث في شمال الضفة الغربية. وزير الدفاع إسرائيل كاتس قبل عدة أشهر كان قد تحدث أن مخيمات إضافية ستلاقي ذات المصير الذي لاقته هذه المخيمات في شمال الضفة الغربية، نتحدث عن نزوح ومنع السكان من العودة إلى بيوتهم. هل برأيك هذا وارد قبل الانتخابات؟
9: باعتقادي هذا وارد جدا. موضوع التوقيت هو يعود لعدة اعتبارات، منها طبعا الدعاية الانتخابية لحزب الليكود والذي ينتمي إليه وزير الأمن إسرائيل كاتس، والذي كما ذكرت يعني في تصريح الأول بعد أحداث قرية تل قبل عدة أسابيع، عندما تم قتل مستوطن في تلك المنطقة نتيجة مواجهة أو استفزاز قام به المستوطنين عندما دخلوا إلى أراضي قرية تل، الرد الأول كان أنه سوف نطبق موضوع تطهير مخيمات اللاجئين كما حدث في قطاع غزة. وعندما يتحدث كاتس عن ذلك طبعا هو معروف بمدى تطرفه، ولكن هذا يعكس برأيي ليس فقط موقف شخصي لوزير الأمن المتطرف، إنما سياسة عامة إسرائيلية للحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، وهي ليس حديثة، وهي قبل عهد حكومة بن غفير سموتريتش ونتنياهو. يعني منذ عام 1948 ومنذ عام 1967 إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت بقوة وقوة سياسية أو قوة على الأرض إلى طمس قضية اللاجئين، إلى منع خروج رواية اللاجئين إلى الإعلام، وإلى طبعا تحريف هذه الرواية. إسرائيل ترى أنه الظروف السياسية الحالية مواتية جدا للقضاء على قضية اللاجئين وعلى رواية اللاجئين، وخاصة أننا نرى أنه في العالم الغربي بدأوا يستمعون إلى ويلات ما يحدثه الاحتلال في الضفة الغربية. يعني صراحة الأرقام مرعبة ومخيفة جدا، وهي تكشف أولا يعني مدى الكارثة الإنسانية التي أحلت بأكثر من 30,000 فلسطيني يسكنون في هذه المخيمات، وهم ممنوعون أن يعودوا إلى مناطقهم، وبذلك تشكل هذه الممارسات والسياسات جريمة حرب، وحتى جريمة تصل إلى إبادة شعب وفق مواثيق الأمم المتحدة كما أشار إليه التقرير. بالإضافة إلى ذلك، هي تشير هذه الأرقام المخيفة والمرعبة إلى أن وجود سياسة ممنهجة تطبقها الحكومة الإسرائيلية، إن كان هذه الحكومة على وجه الخصوص وإن كان حكومات سابقة، بإعادة هندسة الأرض وبإعادة هندسة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. هذه المخيمات
1: علاء، فيما يتعلق أيضا في موضوع المخيمات والتي هي جزء لا يتجزأ من المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية، نسألك أيضا عن هذه الضغوط الأمريكية التي يجري الحديث عنها، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن إخلاء بؤر استيطانية في مناطق A ومناطق B، مناطق ألف ومناطق B. كيف تقرأ هذا الضغط مع العلم بأن هكابي أمس في ترمس عيا السفير الأمريكي لدى إسرائيل كان قد تحدث وقال أنه سيكون من المسموح لإسرائيل أن تبني في المناطق جيم؟
9: يعني أنا أدعو الجميع إلى التعامل بحذر شديد مع هذه الأخبار التي سمعنا طبعا منذ الأمس فحواها، أن الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إخلاء بعض البؤر الاستيطانية في مناطق ألف وباء على وجه الخصوص، يصل عددها إلى 20. يعني دعونا نتذكر سويا أنه قبل يومين أو ثلاثة وزير الحكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تفاخر على الملا أنه قام بشرعنة أكثر من 160 بؤرة استيطانية. فأولا، ماذا سيحدث مع هذه البؤر الاستيطانية؟ هذه البؤر الاستيطانية عندما يتحدثون عن إخلاء 20 بؤرة استيطانية، هم لا يتحدثون عن 160 بؤرة استيطانية تم شرعنتها في الأشهر الأخيرة، هم لا يتحدثون عن 160 بؤرة استيطانية تسيطر على أكثر من 100 دنم من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وهي ما تعادل 18% من أراضي الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، بالأمس سمعنا إلى سفير الولايات المتحدة هكذا، وكان واضحا أن إسرائيل تملك الحق وتملك الـ يعني من ناحية القانونية لها الحق في إقامة المستوطنات في مناطق جيم وفق اتفاقية أوسلو.
1: شكرا لك
9: طبعا
1: على
9: هذا يعني تحريف لهذه
1: الاتفاقية. اسمح لنا سيد علاء مخاجلي المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث وصل المبعوثان الأمريكي ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف قادمين من موسكو ضمن مساعيهما لإنهاء الحرب. وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تسعى إلى تقريب موعد إنهاء الحرب، وإن موقفها كان ولا يزال بناء. من أمام الكاتدرائية في كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا ومرحبا بكما. إذن أسد الله الصاوي، أنت تتواجد أمام الكاتدرائية التي يجري فيها اللقاء بين المبعوثين الأمريكيين والرئيس زيلينسكي. ما الذي نعرفه عن هذه الزيارة والتي الأولى من نوعها بعد الحديث عن تجدد المفاوضات، أو طبعا تأتي في إطار العودة إلى التفاوض؟
10: نعم، بداية هذه ليست الكاتدرائية التي تجرى فيها المفاوضات، اضطررنا إلى تحويل وجهة الكاميرا بناء على طلب أجهزة الأمن هنا لجميع الصحفيين وجميع الكاميرات الكاتدرائية، كاتدرائية القديسة الصوفية في هذا الاتجاه. عموما بدأت المفاوضات بالفعل كما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل قليل، انتهت أجواء الترحيب ومراسم الترحيب بالمبعوثين الأمريكيين وبدأت المفاوضات، والجميع الآن يترقب نتائج هذه المفاوضات ومدتها. حتى بالأمس في موسكو استمرت المفاوضات مع الرئيس الأوكراني أكثر من ثلاث ساعات، عفوا مع الرئيس الروسي أكثر من ثلاث ساعات، وبالتالي الجميع هنا يترقب كم بالضبط ستدوم هذه المفاوضات. يجب الإشارة أيضا إلى أن الرئيس الأوكراني عندما بدأ أو عندما أعلن بدء الاجتماع تحدث عما اسمه بدء المفاوضات وليس المحادثات، أي أن هناك مفاوضات الآن تجرى بين الجانبين الأمريكي والأوكراني في محاولة لتقريب ربما وجهات النظر مع ما جاء به المبعوثان الأمريكيان من الجانب الروسي بعد لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو أمس. الجميع هنا يترقب، هناك عدة نقاط ربما تعتبر حساسة، أولها مسألة الأراضي. روسيا تصر على امتلاك أو السيطرة على أربع أقاليم أوكرانية، على دونيسك ولوهانسك وخرسون وزاباروجيا. بالنسبة لأوكرانيا هذا أمر صعب للغاية، أوكرانيا تقول إنه ما لم تحصل عليه روسيا بالحرب لن تحصل عليه بالمفاوضات. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل عدة أشهر في لقاء أو في حديث مع الجزيرة قال إن مسألة الحدود سيتم حسمها فقط في لقاء على مستوى القمة بين الرؤساء الثلاثة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وهذا يعني ضمنيا استعداد أوكرانيا للتنازل عن بعض الأراضي لكنها لا تعلن هذا. كما أن الرئيس الأوكراني عاد بعد ذلك وتراجع عن تصريحاته في حديث لوسائل إعلام أخرى وقال إن أوكرانيا مصرة على استعادة أراضيها على الأرض حسب

0: معهد دراسات الحرب في واشنطن. أوكرانيا تستعيد أراضي أكثر مما تخسره في الأشهر الأخيرة، في عدة أشهر منذ بداية هذا العام، وبالتالي أوكرانيا تشعر أن لديها ربما منطق قوة، ولكن على في العمق بعيدا عن الجبهات أوكرانيا تعاني نقصا شديدا في المسيرات القادرة على اعتراض المسيرات الجديدة الروسية ذات المحرك النفاث والقادرة، وأيضا الصواريخ القادرة على اعتراض الصواريخ الروسية البالستية. هذان السلاحان بالتحديد قام بخروقات أو بخروق عديدة لأنظمة الدفاع الجوية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، وبالتالي أوكرانيا الآن في موقف لا يعد قويا فيما يخص العمق الأوكراني، ولكنها في موقف قوي نسبيا على الجبهات. كل هذا سيطرح على طاولة التفاوض الآن، ماذا في جعبة أوكرانيا وماذا في جعبة المبعوثين الأمريكيين، وماذا حصل عليه أو حمل به بعد لقائهما الرئيس الروسي. كل هذا ننتظر لنرى.
1: جزيل الشكر لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. إلى موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، إذن طبعا وسائل إعلام روسية كانت قد تحدثت أن المبعوثين الأمريكيين قد قدما مقترحات للرئيس بوتين عن سبل التسوية، واستمعا منه أيضا إلى مقترحات فيما يتعلق في وجهة نظر روسيا للعودة إلى التفاوض مع أوكرانيا. ما الذي نعرفه عن ذلك؟
2: نعم بالفعل منى، بداية الجانب الروسي تحدث عن أن الوفد الأمريكي كان قد استعد بشكل جدي لعقد المفاوضات أمس في موسكو، وهذه المفاوضات وصفها الجانب الروسي بالبناءة والصريحة والقائمة على الثقة. بالفعل يعني تم تبادل وجهات النظر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع الجانب الأمريكي بشكل مفصل وشامل حول تطورات الوضع على الجبهة، وشدد مجددا على نقطتين أساسيتين في أي تسوية للأزمة مستقبلية للأزمة في أوكرانيا، على ضرورة أن تكون هذه التسوية طويلة الأمد وأن تقوم بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع القائم، وهو موقف ستمسك به موسكو منذ بداية الحرب عام 2022. من جانب آخر، الوفد الأمريكي أعرب عن يعني عزمه وبجدية وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. بالفعل قدم جملة من المقترحات نظرة الجانب الأمريكي على ما يبدو فيما يتعلق بآفاق وسبل تسوية الأزمة في أوكرانيا، وفي المقابل الجانب الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع الوفد الأمريكي على وجهة نظر روسيا وموقفها، لا سيما في ظل التطورات الراهنة على الأرض. والوفد الأمريكي تعهد في أخذ كل ذلك في عين الاعتبار، ملاحظات الرئيس الروسي في فلاديمير بوتين في عين الاعتبار خلال المفاوضات التي سيجريها اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. بشكل عام حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان هنا في روسيا عن فحوى وتفاصيل الأفكار التي قدمها الجانب الأمريكي لموسكو، ولكن قبل قليل الناطق باسم الكرملين تحدث عن أن بعض عناصر التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة أنكورج قد تكون قائمة على جدول الأعمال حتى هذه اللحظة، ولكن حتى هذه اللحظة يصعب الحديث حسب تعبيره عن تطابقها مع وجهة النظر الأمريكية ووجهة النظر الأوكرانية. إذن هذه نقطة. ونقطة أخرى أود الإشارة إليها، وقد تحدثت عنها الخارجية الروسية في نهاية الشهر الماضي عندما قال نائب وزير الخارجية الروسي غالوزين إنه من بين الخيارات التي كان قد اقترحها بوتين والتي كان يمكن أن تشكل أساسا لأي تسوية في أوكرانيا، وهي تشكيل إدارة دولية مؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الولايات المتحدة ودول أوروبية وشركاء روسيا، على أن يتم عبر هذه الإدارة إجراء انتخابات رئاسية، وهذا بالتالي يمكن أن يشكل أساس للتسوية. هذه النقاط قد تكون ضمن المقترحات أو وجهة النظر الروسية التي تم التوصل إليها.
1: أدركنا الوقت، شكرا لك. التغطية مستمرة على رأس الساعة.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: الآن نسمع
10: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
1: واسع. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
11: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
1: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
13: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
1: نرصد البداية
14: مع أن النار لم تتوقف يوما.
1: نتابع التحول.
15: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
1: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
16: قذيفة سقطت.
1: الجزيرة،
17: صاروخ باليستي.
1: نرى العالم من كل زواياه.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. وفي المقابل ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية الفوقة بشكل كامل. من جهته قال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، وطلب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. نبدأ إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. كذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية أن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم ما وصفته بعدوان إيران

0: وأن الزخم في تزايد. وفي آخر التصريحات كما ذكرنا من طهران، فقد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من واشنطن وجد وقفي، ومع مراسلتنا من طهران رانيا قسمي. أبدأ معك رانيا، من هذه التصريحات لقاليباف، وفي أي اتجاه تأخذ القرار والموقف الإيراني، لا سيما مع التطورات في الميدان؟
1: نعم، يعني تطورات الميدان دفعت إيران فيما يبدو إلى رفع مستوى التهديدات وأيضا التحدي مع الولايات المتحدة بعد الضربات التي تلقتها المحافظات الجنوبية الإيرانية وأيضا ناقلات نفط إيرانية مساء يوم أمس. هذا ما يمكن أن أفهمه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وكان آخرهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر أن يعني زمن الضربات المتناسقة قد انتهى، وقال أن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. اعتبر أن بلاده تخوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وأن الضربات التي قامت بها إيران يعني ضد أهداف أمريكية ردا على ما تعرضت له من ضربات هي الأخرى هي مجرد بداية. تحدث عن عجز الولايات المتحدة عن مواجهة القوات الإيرانية، واعتبر أن مقاطع الفيديو التي تنشرها القوات الأمريكية بشأن عملياتها ضد إيران هي مفبركة مصنوعة عبر الذكاء الصناعي، وأنها يعني يتم نشرها بشعارات وهمية كما يقول قاليباف، ويؤكد على أن أي هجمات أخرى ضد المصالح أو الأمن الإيراني فإن سيكون الرد عليه قوي وشديد وأكثر إيلاما كما يصف قاليباف. التحدي لم يكن على لسان قاليباف وحده، بل على لسان رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، أيضا على المستويات المختلفة في الحرس الثوري. هناك تحذيرات متوالية للولايات المتحدة تؤكد أن القوات الإيرانية ترصد التحركات الأمريكية بدقة، وتقول أن أي هجوم آخر سيتم الرد عليها بشكل مدمر. تقول طهران أنها تسيطر على مضيق هرمز، وأن الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة لن تغير من إرادتها في فرض سيطرتها. هذا ما تم التأكيد عليه من خلال بيانات الحرس الثوري. وتتحدث أيضا طهران أو تحديدا من خلال المساعد السياسي لقوات البحرية في الحرس الثوري على أن إيران تتعامل يوميا مع سفينتين أو خمس سفن تصفهم بالمخالفين لإجراءاتها في المضيق. تقول أنها تتابع بدقة ما يجري، وأن ما تصفه بعجز الولايات المتحدة لن يؤثر عليها، وأن التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون كما يقول قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب النصياري هي دليل على عجز القوات الأمريكية في الميدان.
0: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. وجد وقفي، ما التقدير الأمريكي للمسار الذي تأخذه الأمور في مضيق هرمز، تحديدا هذا الاستهداف الذي تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية لثلاث ناقلات نفط إيرانية؟
2: طبعا هذا الاستهداف لناقلات النفط الإيرانية هو تصعيد جديد في هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تصعيد ترى القيادة المركزية بأنه جاء ردا على تصعيد إيراني جديد، وهو استهداف سفن حربية إيرانية. ولكن الآن بعد أن ردت إيران على هذه الاستهداف الأمريكي لثلاث من ناقلات نفطها، وواحد واحدة اليوم من تلك التي استهدفت غرقت في البحر، طبعا واضح بأن الولايات المتحدة بعد استهداف الإيراني أمس ردا على هذا الاستهداف الأمريكي، لا نعلم حقيقة كيف سيكون رد الإدارة الأمريكية. حتى الآن ما زالت تلتزم الصمت، ولكن هي تركز في حقيقة الأمر على استمرار تدفق النفط وسفن الشحن عبر مضيق هرمز وحماية هذه السفن، وبالتالي حاملة الطائرات التي استهدفت أمس وكذلك من قبل إيران وكذلك المدمرة التابعة لسلاح البحرية هي كانت تجري دوريات في المياه الإقليمية، وعملها يدخل في إطار أيضا حماية المضيق. لذلك كون أن سفن أمريكية استهدفت في هذا الصراع دون أن تكون تشترك في عملية إطلاق نار، هذا الأمر هو الذي أثار حفيظة الجانب الأمريكي بأن استهدف ناقلات النفط الثلاث، النفط طبعا وهو عصب حيوي لإيران، وبالتالي ترى الإدارة الأمريكية بأن هذا الاستهداف هو أيضا يدخل في إطار التضييق الاقتصادي والخنق الاقتصادي للنظام الإيراني. لكن كيف سيكون رد الولايات المتحدة على استهداف إيران أمس لثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن حربية أمريكية كما قالت، ولا نعلم ما إذا كانت أصلا الإدارة الأمريكية قد أكدت بأن تم استهداف ثلاث سفن حربية جديدة من قبل الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن. ننتقل الآن إلى مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. من هناك يلتحق بنا مراسلنا عمر هواش، تحديدا يقف عمر أمام المدرسة التي تعرضت لقصف جوي في فبراير الماضي. عمر، في البداية ما الذي تلتقطه الكاميرا من صور للمكان وما أصبح عليه هذا الموقع بعد شهور؟
3: نعم مريم، مدرسة الشجرة الطيبة كما تعرفين قصفت في 28 من فبراير الماضي في اليوم الأول للحرب، صبيحة الساعة 9:30 من ذلك اليوم. كان يوم السبت دوام رسمي في هذه المدرسة. الآن ما بقي منها هو هذا الدمار الذي نراه بعين الكاميرا. كنا نرغب في جولة داخل المدرسة لكن شبكة الإنترنت ضعيفة لم تسعفنا في ذلك. ما نراه هو دمار كبير في المدرسة، تحولت إلى أنقاض. دخلنا بعض الصفوف، كان هناك بقايا للسبورة، بقايا لبعض الطباشير، بقايا لبعض المقاعد المدرسية. تعرفين في هذه المدرسة قتل نحو 168 شخص، من بينهم أكثر من 120 طالب وطالبة، تلاميذ من الصف الابتدائي، والبقية كانوا من الكادر التعليمي في هذه المدرسة. إيران لا تزال تذكر بين الحين والآخر بهذه المدرسة التي وصفت ما جرى فيها بأنه جريمة حرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعرفين أيضا أنها لم تعترف حتى اللحظة باستهداف هذه المدرسة عن عمد، بينما يقول الإيرانيون على لسان البيانات التي تصدر دائما من الخارجية الإيرانية، من الحرس الثوري، من الرئاسة الإيرانية، من البرلمان، بأن استهداف هذه المدرسة كان متعمد، حيث أصيبت في ذلك اليوم بصواريخ توماهوك. وكانت قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها كانت تريد استهداف برجا قريب من المدرسة، بينما الرواية الإيرانية تقول أنه لا يوجد أي مكان عسكري قريب من هذه المدرسة. ونحن من خلال رصدنا للمكان، هناك عدة مدارس إلى جانب بعضها البعض، هناك حديقة إلى جانب المدرسة، لم نلمس أي مكان عسكري فيها. الآن الصور التي ربما نشاهدها عبر الكاميرا هي صور للأطفال المنتشرة، هؤلاء الأطفال الذين قتلوا في هذا اليوم الأول من الحرب. سوف نزور بعد قليل مقبرة الشهداء. يقول لنا الأهالي هنا أن أمهات الطالبات يجئن يوميا إلى هذه المدرسة لأنهم يقولون أن رائحة أولادهم هنا موجودة، أيضا يزورون قبورهم في مقبرة الشهداء. ذكرى الأطفال لا تزال تخيم على المكان، تخيم على مدينة ميناب. هذه المدينة هي مدينة غير ساحلية، تبعد نحو 30 كيلومتر عن المياه الخليجية، أو تحديدا عن مضيق هرمز. لذلك يقول الإيرانيون أنهم لم يكن هنا أي هدف عسكري، هذا هدف مدني بامتياز، مدرسة للصف الابتدائي قتل فيها أكثر من 120 طالبا، بالمجمل 168 شخصا. لا تزال طهران تذكر العالم دائما بأنها يوما ما سوف تنتقم لهؤلاء الأطفال، سواء عسكريا أو حتى قانونيا. تقول دائما

0: انها تريد ملاحقه الولايات المتحده الامريكيه في المحاكم الدوليه لاجل محاكمه المسؤولين عن قصف هذه المدرسه التي قتل فيها التلاميذ الاطفال في هذا العدد من الاشهر.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من امامي مدرسة ميناء بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران. نستضيفنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينيا، نائب مساعد

0: هواش من أمام مدرسة ميناء، والأمريكيون حتى الآن لم ربما يتحدثوا بصراحة عن المسؤولية عن استهداف هذه المدرسة. كيف يفهم الموقف حينها عندما تعرضت هذه المدرسة لضربة في أولى أيام الحرب على إيران؟
1: في بادئ الأمر الولايات المتحدة لا تستهدف أهداف مدنية، إذن ربما قد تكون هناك أخطاء ترتكب خلال حالة الحرب. نعم، كممارسة كسياسة بإمكاني أن أحدثك عن تجربة تفوق 30 سنة. نحاول دائما ونبذل قصارى جهدنا حتى لا تحدث مثل هذه الأحداث، لكن لسوء الحظ تحدث مثل هذه الأحداث. هناك عملية تحقيق تجري على مستوى البنتاغون، والنتائج يتم الإعلان عنها، ومن ثم يكون لدينا معلومات أكبر.
0: بينما الإيرانيون دكتور أصلاني ما زالوا يتوقفون عند حوادث مماثلة كالتي حدثت لمدرسة ولطلاب مدرسة ميناب، لربما الإشارة إلى ما يرتكبه الأمريكيون في إيران ضمن هذه العمليات العسكرية. كيف يبدو الموقف الإيراني اليوم والقدرة على ربما التصدي والاستمرار في مواجهة ربما أي روايات أمريكية تتحدث عن ما ربما يعتبره الإيرانيون استهدافا لهذه المواقع وينكره الأمريكيون؟
1: إذن كما تعلمون هذه قائمة طويلة من عمليات الاستهداف الأمريكية لمواقع مدنية. هناك دائما قول بأن هذا الأمر لم يتم بشكل متعمد وأن ليس هناك أوامر لاستهداف المدنيين. حدث ذلك في حرب العراق كذلك، حيث أن الولايات المتحدة قامت باستهدافات أدت إلى قتل 299 من المدنيين بما في ذلك 60 من الأطفال. هذه المدرسة والصور هي تحدثنا بشكل واضح، نتحدث عن ما يزيد عن 168 من الأطفال والطاقم المدرسي، نتحدث عن منشأة مدرسية وليس هناك أي منشأة عسكرية قريبة من تلك المدرسة. كان هناك حفل زفاف كذلك أودى بحياة عدد كبير من المدنيين. الولايات المتحدة من خلال التكنولوجيا التي يقولون إنها غير مسبوقة في تاريخ المؤسسات العسكرية، ربما هذا أمر متعمد وهو جزء من العملية التي يقومون بها، وإن كانت أخطاء فإن هذا لا يخفف من المسؤولية الملقاة على عاتقهم. الإشكالية هي أنهم لا يقرون بمسؤوليتهم لنفس الأسباب التي دفعت الإسرائيليين بارتكاب الإبادة في غزة. هذه سياستهم، استهداف حفلات الزفاف في أفغانستان، في اليمن ومناطق مختلفة من العالم.
0: سيد سيرجيو دي لابينيو، هل تجاوز الأمريكيون الآن مسألة ربما احتمال حدوث أخطاء مماثلة وباتت الساحة تنفذ فيها القيادة المركزية الأمريكية، الساحة الإيرانية تنفذ فيها القيادة المركزية الأمريكية العمليات كما يخطط لها؟
2: Absolutely not.
1: بالتأكيد لا، تماما الأمر ليس كذلك. إذا ما نظرنا إلى من يقتل المدنيين، لابد أن ننظر عدد المدنيين الذين قتلوا عندما خرجوا إلى الشارع ليحتجوا، عندما خرج عشرات الآلاف وقتلهم الحرس الثوري الإيراني. هذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهو باق بالسلطة بسبب سيطرته على الأسلحة وبسبب كذلك سيطرته على الأسلحة تماما. لديه الأسبقية، لديه احتكار. نحن نتحدث عن 80% من عدد السكان يعارضون الحكومة، لكن 20% إما أنهم داخل الحكومة أو يدعمونها لأنهم لديهم سيطرة على الأسلحة.
0: لكن هل حدثت الإدارة الأمريكية هذه التقديرات بخصوص ربما حجم من يدعم أو عدد من يدعم القيادة في إيران اليوم ومن لا يدعمها؟ لأن الإيرانيين يتحدثون عن ربما توحد الشعب الإيراني اليوم خلف القيادة الإيرانية بعد ما خلفته هذه الحرب.
1: إذا كانوا كذلك لماذا يخرجون إلى الشارع؟ نحن نتحدث عن عشرات الآلاف الذين يتم قتلهم فقط لأنهم يحتجون. هذه السردية
0: تحدث عن قبل الحرب وبعدها سيدي لابينيا.
1: الجميع سيقول عندما تكون في حالة حرب الجميع يكون بجانبك ولا أحد ربما سيقول

0: يعارض. لا أعتقد ذلك. عندما تكون في مثل هذا الوضع فإنك ستقوم بمنع حرية التعبير لتتأكد من أن لا أحد سيعبر عن نفسه أو يعطي على أنه يدعم هذه النشاطات. لكن أضمن لك إذا لم يكن الحرس الثوري الإيراني موجودا بكل الاحتكار للسلطة والقوة لما كانت الأمور كذلك.
1: بما هذه النقطة أشار إليها رئيس البرلمان قاليباف دكتور أصلاني عندما تحدث في تصريحه اليوم عن الحفاظ ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي والردع الخارجي وتجنب الأمور التي تؤثر على الوحدة الوطنية. إشارته إلى هذه المسألة الآن هل تحمل في طياتها أي قراءة، ربما أي ما يمكن أن أعتبره أن القيادة الإيرانية اليوم تلمس أن هناك في الشارع الإيراني من ربما يعارض التوجه الإيراني اليوم خلال هذه الحرب؟
0: هذه الحرب بالإضافة إلى القدرات العسكرية تتعلق بالصمود داخل البلاد، صمود المنظومة كما هو الشأن بالنسبة لصمود الشعب. لذلك فإن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون على وحدة الشعب، لأن وحدة الشعب هي التي جعلت الشعب يبقى على قدميه واقفا في وجه الاعتداء. لذلك يتم التأكيد على هذه النقطة. وأثير نقطة أثارها الضيف، الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت العقوبات لعقود من الزمن وحاولت تجويع 90 مليون من الإيرانيين وحرمانهم من الغذاء والأدوية. نحن نريد أن نقول إن عدد من المواطنين قالوا إنهم ليسوا سعداء، لكن الولايات المتحدة لا تجلب لهم المساعدة. بالتالي فإن ما تجلب الولايات المتحدة هو القنابل والانفجارات. نعم، تم قتل عدد كبير من الأشخاص، 7,000 يتم الحديث، ويتم الحديث عن من قتلوا خلال الاحتجاجات. هذه الأرقام تتغير طوال الوقت ولدينا رقم ثابت ومحدد، لكن النقطة الأساسية هم قتلوا المدنيين. والرئيس الأمريكي وعلنا قال إنه يريد أن يدمر الحضارة الإيرانية ويستهدف البنى التحتية، المدارس والمستشفيات. نحن نتحدث عن هذا الوضع. هم ليسوا في وضع يسمح لهم أن يقدموا محاضرات أخلاقية لنا. حتى من انتفضوا ضد المنظومة في إيران لا يرحبون بالتدخل الأمريكي بالبلاد. نحن نتحدث عن شيئين اثنين. لذلك الولايات المتحدة تستخدم ذلك كذريعة لتبرر جرائم الحرب التي ارتكبتها في إيران منذ بداية الحرب وما سبق ذلك.
1: في مسألة العقوبات سيد سيرجيو دي لابينيا، وتكملة لهذه الفكرة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل بخصوص تقدير الإدارة الأمريكية وصانع القرار الأمريكي اليوم لحجم ومستوى دعم الشعب الإيراني للقيادة الإيرانية اليوم، عندما يتخذ الأمريكيون هذا القدر من العقوبات ضد إيران فهم يضرون بالدرجة الأولى المواطن والفرد الإيراني. هنا أليس الهدف هو التأثير على هذا الفرد الإيراني في قراره وانطباعه بخصوص قيادته؟
0: لسوء الحظ فإن الحروب هي دائما تتضمن أشياء من هذا النوع من العنف والفوضوية، وربما دائما نأمل أن القيادة ستصل إلى وعي يمكنها من العودة إلى طاولة التفاوض. وإن لم يكن الأمر كذلك سيكون هناك استخدام للقوة العسكرية بالإضافة للقوة الاقتصادية. الولايات المتحدة قالت إنها لن تتسامح مع إيران نووية. الرئيس الأمريكي قال إنه سيبذل قصارى جهدي للتأكد من أن إيران لن تحقق هذا الهدف. إذا ما وصلنا إلى اتفاق ما حتى لا تكون إيران حاصلة على أي قدرات نووية أو قدرة على تخصيب اليورانيوم سنصل إلى ذلك الوضع. لكن إذا ما استخدمت إيران مضيق هرمز كأفضلية وكآلية نفوذ وكذلك الهجوم على دول الجوار وقتل المدنيين، عندما تبدأ إيران بالحديث عن الدروس الأخلاقية نقارنهم بكوريا الشمالية حيث أن هناك سيطرة على السكان، لأن من يسيطر على الأسلحة هو من يسيطر على الاستخبارات، هو من يسيطر على المعلومات بصفة عامة. إيران قامت بغلق الإنترنت مؤخرا لأنهم لا يريدون تدفقا للمعلومات، لأنهم لا يريدون من العالم الخارجي بأن يكون لديهم

0: المعلومات المطلوبة بشأن وضع المواطنين الإيرانيين.
1: وعن أتابع معك من هذه الفكرة، كيف يمكن للقيادة الإيرانية بما أن تحمي المواطن الإيراني من هذه الأضرار المترتبة عن العقوبات الأمريكية في مرحلة دقيقة جدا وحساسة من هذه الحملة؟
0: بالنسبة للحصار الاقتصادي هو يجلب ألما اقتصاديا بالنسبة لإيران، وبالنسبة للعقوبات التي فرضت الولايات المتحدة لعقود من الزمن ضد إيران، والهدف الأساسي لهذه العقوبات هو الشعب الإيراني. هناك اختلاف ما بين الضغط الاقتصادي والانهيار الممنهج للبلاد. هنا لدينا سبيلين اثنين، لدينا الحصار الاقتصادي ولدينا كذلك التصعيد العسكري، ولدينا مطالبة باستسلام كامل بالنسبة للدولة. وداخل إيران فإنهم يعتقدون بأن الاستسلام ككلفة سيكون أعلى بكثير من الخيارين الآخرين، سواء كان ذلك التصعيد العسكري أو العقوبات الاقتصادية. القيادة الإيرانية تريد ردعا ضد أي عملية هجوم إضافية أو ضغط من أجل وقف كل ذلك.
1: أشكرك. لأن وقتنا انتهى، أشكرك حتى الآن الدكتور عباس أصلاني، وأشكرك أيضا سيرجيو دي لابينيا على هذه المشاركة. ننتقل إلى الجزائر، حيث تستعد قرية الركن في ولاية البيض جنوبي غرب البلاد لتشييع جنازة الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات، والذي انتشله رجال الحماية المدنية مساء أمس متوفيا بعد 4 أيام من سقوطه في بئر جافة. كانت عملية الإنقاذ واجهت تعقيدات عدة بسبب عدم استقامة البئر وتربتها الصخرية. معنا من منطقة الغاسول جنوب غرب الجزائر مراسل الجزيرة عاطف قدادرة. عاطف، ربما استعدادا لتشييع الطفل أيوب، هناك ربما الكثير من النقاط التي ربما كشفتها ووضعتها هذه الحادثة في الواجهة. حدثنا عن ظروف وفاة الطفل أيوب وصولا إلى ربما نقطة إثارة النقاش حول هذا الموضوع.
2: نعم، هذه الحادثة بالفعل أعادت النقاش حول الآبار الارتوازية العشوائية المنتشرة في عدد من المناطق الجزائرية، وسأحاول أن أترك الصورة خلفي هنا في مقبرة الغاسول، المقبرة الرئيسية بالغاسول، حيث يتوافد الآلاف استباقا لوصول الموكب الجنائزي. الطفل أيوب توفي في بئر ارتوازية مهجورة وجافة، وكانت مغطاة بالكاد بقطع خشبية هشة، ولم يكن يعلم الطفل بوجود هذه البئر، رغم أنها لا تبعد عن مقر سكناه سوى نحو 200 متر في بادية الركن، على بعد 20 كيلومتر من هذه البلدية، بلدية الغاسول. وسقط في لحظات قليلة، كان على بعد نحو 16 مترا، ولاحق به والده والذي كان يحدثنا قبل قليل، وقال أن ما يحز في نفسه أنه لم يستطع أن يتمكن من إنقاذه في الساعات الأولى. هذه الحادثة كما قلت أعادت الحديث عن هذه الآبار الارتوازية. مثل هذه الأحداث تقع في الجزائر من حين لآخر. يوم الجمعة الماضي كانت هناك حادثة شبيهة في ولاية سطيف، ولكن تم إنقاذ الشاب من عمق عميقة في أحد الآبار هناك. وربما في الساعات القادمة نستمع إلى عدد من المسؤولين الجزائريين يتحدثون عن إجراءات صارمة في خصوص هذه الآبار، سيما أن منح تراخيصها يتم بتراخيص مشددة وبطلب يمر على عديد من الإدارات الجزائرية قبل التمكن من إنجاز هذه الآبار. الآن يصل رأس الجنازة كما تشاهدون معي، يتقدمها الموكب الرسمي لوالي ولاية البيض، فيما يعتقد أن جثمان الطفل أيوب موجود في شاحنة عربة الحماية المدنية أسفل المقبرة. سيدفن الطفل أيوب في الجهة السفلية للمقبرة، وقبل ذلك ستشيع أو سيصلى عليه صلاة الجنازة هنا بحضور إمام البلدة. نشاهد الآلاف من سكان هذه القرية ومنهم أيضا المئات الذين قادموا من كل مكان متعاطفين مع عائلة الطفل أيوب، مع والده على وجه التحديد الذي أبان على صبر كبير وكان لم ينم لمدة 5 ليال متوالية، وهو إلى اليوم يحمد الله ويقول أنه يحمد الله لأن الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثة ابنه. كان يخشى أن ينهار البئر على الطفل أيوب وأن تنهار التربة أيضا على المنقذين. الحماية المدنية كما تحدث الناطق الرسمي باسمها يوم ليلة أمس بعد انتشال الطفل أيوب تحدث عن الصعوبات منذ البداية، لأنها أولا بئر ارتوازية جافة وبها درجات ميلان وليست مستقيمة، وأيضا كما تشاهدون تربة هذه المنطقة هنا في الصحراء الواقعة جنوب غرب الجزائر في البيض هي تربة صخرية وسهلة التفتت، وكان من الصعب جدا باستخدام الحفر اليدوي بالتوازي مع الآليات التي كانت بدأت الحفر العمودي، كان من الصعب الإسراع في عملية الإنقاذ، وتعرضت العملية لعدة محطات. لاحقا في وقت لاحق قامت الحماية المدنية بإعادة رسم مسار البئر واضعة فيها الحسبان الانحرافات ودرجات الميلان قبل تحديد موقع الطفل أيوب في بالضبط، وذلك في مساء اليوم 4 من وقوعه. للأسف الطفل أيوب كان قد توفي نظرا لانهيار جزء من التربة فوق رأسه وغياب الأكسجين داخل البئر لعدة أيام.
1: طبعا نتابع معك موكب تشييع الطفل أيوب في مقبرة الغاسول في البيض جنوب غرب الجزائر. الطفل أيوب الذي توفي إذن داخل هذه البئر في قريته. شكرا جزيلا لك عاطف قدادرة، كنت معنا من الغاسول جنوب غرب الجزائر. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما تبعه من مواقف للرئيس اللبناني جوزيف عون. فقد أكد عون أن تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وللمتابعة معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدي. أبدأ معك إيهاب، وآخر ربما ما سجل بخصوص هذه الاستهدافات الإسرائيلية الجديدة وردود الفعل عليها.
3: 4 شهداء نتيجة للغارات التي كانت بدأت في ساعات الصباح الأولى باتجاه منطقة النبطية على المدينة نفسها، على بلدة النبطية الفوق المجاورة لها فالرمان، وصولا إلى عرب صليم التي وجهت إنذارا لأحد المباني بإخلائه وهو مبنى لا يسكنه أحد، وقبله هاجمت المقاتلات الإسرائيلية منزلا مكونا من طبقتين. أدت هذه الغارة إلى استشهاد سيدتين وجرح 6 بينهم طفلتان وفقا لوزارة الصحة، شهيدان في بلدة النبطية الفوقة وجريحين، 8 جرحى فيما يعرف بحي الراهبات في مدينة النبطية، و4 جرحى في منطقة كفر رمان، ليرتفع بذلك عدد الشهداء خلال الأيام 3 الماضية الناتجة عن الاعتداءات والغارات الجوية الإسرائيلية إلى 8 والجرحى إلى 52 وفقا لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. من بين الأماكن المستهدفة في النبطية مبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية، وكذلك مستشفى يقع في النبطية الفوقة كان أخلي من المرضى أسوة بباقي البلدة التي أخلاها سكانها بعد التهديدات الإسرائيلية المستمرة والقصف المستمر، إذ أن هذه البلدة تقع على تخوم تلة علي الطاهر التي قالت إسرائيل إنها سيطرت على مسارين للأنفاق في هذه التلة الاستراتيجية المشرفة على مناطق واسعة من جنوب لبنان، وتشرف كذلك على مناطق في ما يعرف بمنطقة كريات شمونة.

0: أو إصبع الجليل وصولا إلى الجولان السوري المحتل. هذا التصعيد قوبل بتنديد شديد اللهجة من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي اعتبر بأن ما جرى هو أبعد من اعتداءات، بل يطال أيضا مؤسسات الدولة اللبنانية. وهذا الأمر قال إما أنه على الولايات المتحدة والدول الغربية التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من قعقعية الجسر بقضاء النباطية جنوب لبنان. وليد العمري، هذه الغارات الإسرائيلية تأتي في خضم حديث عسكري إسرائيلي عن إعادة تموقع للقوات الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالخط الرمادي في جنوب لبنان، ما التفاصيل؟
2: فعلا، ويبدو أن هذه التسمية في محاولة للتحايل أيضا على الرأي العام وتحديدا الأمريكي، والهدف منها إظهار وكأن إسرائيل تقوم بإعادة انتشار لقواتها في مواقع أقرب أو في شريط أقرب على الحدود مما كان عليه. لذلك قالوا خط رمادي في عمق بين 4 إلى 3 كيلومترات في كل هذه المناطق، مع تخفيف وجود القوات الإسرائيلية. الإعلان عن ذلك جاء أيضا بعد أن برر الجيش الإسرائيلي هجماته هذا اليوم بأن حزب الله قد أطلق مسيرتين استهدفتا القوات الإسرائيلية في المنطقة المعروفة بالمنطقة الأمنية، وهي بعمق يزيد عن ما كان الحديث يدور عنه. وتذرع وبرر ذلك أيضا بأنه إنما استهدف مستودعات للأسلحة ومبان يستخدمها حزب الله كمقر قيادية، معتبرا أن هناك مبنى قام بقصفه كان تابعا لمستشفى في منطقة النبطية، وأنه كان خال ولكن كان يستخدم كمقر ومخزن للأسلحة في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة مرتفعات علي الطاهر التي قال أنه سيطر على شبكتين من الأنفاق فيها وأن قواته تسيطر على محيطها كانت تضم أقرب مقر قيادي رئيسي ومركزي لحزب الله، هو الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل، وأنه قد أخرج لم يعد هناك تهديد استراتيجي من هذا المقر. لذلك بعد أن أعلن بأنه لم يعد يشكل خطرا استراتيجيا، ذهب إلى القول بأن قواته ستعيد انتشارها فيما وصفها بخط الرمادي، أي بعمق قد يصل إلى 4 كيلومترات من الحدود في عمق لبنان. والتفسير هو أنه أراد كما يبدو إرضاء الإدارة الأمريكية أكثر من القيام بتحرك عملياتي، لأن إسرائيل تواصل حربها في لبنان بأشكال مختلفة.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتبنا من رام الله. المزيد من التفاصيل بشأن التطورات الميدانية المتلاحقة على الجبهة اللبنانية نتابعه في نافذة تقدمها منى العمري. إليك منى.
3: شكرا مريم، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان. جنوب لبنان تحت القصف الإسرائيلي، غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير ضخمة ينفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود، على أن تتضمن إعادة الانتشار إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. كل هذه التطورات في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى شاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عراضة. نبدأ معك عبد القادر.
4: نعم منى، ولنبدأ بتطورات الميدانية، وقد تابعناها اليوم هذه الاستهدافات الجديدة لعدد من المواقع، استهدافات إسرائيلية خصوصا على مستوى النبطية الفوق، ولكن أيضا كفر رمان، وكان لافتا أيضا استهداف عرب صليم بعد تحذير أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل. هذا التحذير يأتي في سياق تصعيد ملحوظ على مستوى إذن هذه المناطق، ونتحدث أيضا عن استهدافات طاولت حتى مناطق في البقاع الغربي على غرار عين التينة. لكن إلى الجنوب من نهر الليطاني نحن نتحدث عن استهدافات لافتة
5: خصوصا

0: على مستوى منطقة خصوصا على مستوى المنصوري عمليات نسف متواصلة، وظاهرة النسف المتواصلة كان أبرزها ما حدث في بني حيان، وحينما نتحدث عن بني حيان نتحدث أيضا عن عمليات نسف في ميس الجبل وبنت جبيل. بالذهاب إلى بني حيان، نحن نتحدث عن منطقة استراتيجية مهمة جدا تطل بني حيان على مناطق أخرى، كانت مسرحا لمواجهات بين حزب الله وأيضا الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا تقع ضمن ما يسميه المنطقة الصفراء على غرار الطيبة، القنطرة، مجدل سلم، مركبة، واللافت على أنها أيضا لا تبتعد كثيرا عن وادي الحجير ووادي السلوقي، مما يعطيها نوعا ما ميزة باعتبار أنها ترتفع نحو 500 متر. هذه التطورات تأتي أيضا وسط هذه التصريحات وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن إعادة التفكير في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي على مستوى المواقع وإمكانية تقليص مساحات تواجده بانسحابه إلى نحو نتحدث عن 3 إلى 4 كيلومترات من المناطق التي يتواجد بها وفيما يسميه المنطقة الرمادية. تسميات لا تعكس الواقع على الأرض، ولكن تعكس أيضا اهتمام بتلة علي الطاهر التي أختم بها هذا العرض. حينما نتحدث عن تلة علي الطاهر يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سيطرة عملياتية على مستوى هذه التلة، ولكن تبقى هناك تساؤلات تتعلق بالمستقبل القريب وعن الخطط الإسرائيلية في ظل هذه التصريحات المتداولة وما يحضر لعلي الطاهر، خصوصا في ظل عملية النسف التي تطال مواقع عديدة، ولكن أيضا استهدافات كما تابعناه هنا كما حدث في النبطية الفوقة.
1: جزيل الشكر لك عبد القادر، والآن ننتقل إلى العميد حسن جوني. إذن بداية دعني أبدأ معك بهذا الاستهداف الذي طال عرب صليم وهي خارج الخط الأصفر. بالأمس كان هنالك تحذير، لكن الاستهداف طال أحد المباني التي تم تحذيرها وآخر لم يتم تحذيره، ما أدى إلى قتلى وجرحى.
2: نعم، يعني هذا الاستهداف يأتي بعد ادعاء جيش الاحتلال بأن جنوده تعرضوا إلى أطلاق مسيرتين من قبل حزب الله، وهذا الادعاء يتكرر يوما بعد يوم، وبموجبه يقوم بهجمات خارج منطقة الخط الأصفر وخارج شمال نهر الليطاني. يعني إذا نظرنا إلى الخريطة هنا، هذا نهر الليطاني، اليوم تم استهداف عرب صليم تحديدا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف هذه البلدة. لابد من الأخذ بالاعتبار أمرين: الأول أنه عندما يقول أن جنوده تعرضوا لمسيرات، يقوم بغارات جوية وهجمات خارج نطاق المنطقة العازلة بين مزدوجين والمنطقة الأمنية ككل، بهدف تدمير بعض المنازل وقتل بعض المدنيين الشهداء من أجل ردع حزب الله وفقا لادعائه بأن يقوم بأي عمل عسكري. هذه المعادلة التي يريد تكريسها. بالأمس أو قبل الأمس هاجم عدة بلدات أخرى خارج هذه المنطقة مثل نصار، دير الزهراني، الآن يركز على عرب صليم. لابد من أخذ نقطة ثانية بالاعتبار بما يتعلق بعرب صليم، هي مسألة قرب عرب صليم من كفر الرمان من علي الطاهر، وهذه العلاقة الجغرافية بين عرب صليم وعلي الطاهر تؤخذ بالاعتبار انطلاقا من ادعائه بأنه سيطر عملياتيا على مرتفع علي الطاهر، وهو الآن بصدد السيطرة على محيط هذا المرتفع عملياتيا أيضا. ومن هنا نفهم تركيزه على هذه المنطقة، منطقة دوحة كفر رمان نبطية الفوقة، بالإضافة إلى عرب صليم.
1: ما هي الاعتبارات فعليا العسكرية، وماذا تريد إسرائيل أن تقول عندما تقوم بقصف مباني تعتبر مؤسسات دولة مثل وزارة المالية في النبطية الفوق أو مستشفى هناك، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أشار إليها؟
2: يعني الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصرف في هذه المناطق في الجنوب، مناطق العمليات التي يقوم بها، يتصرف انطلاقا من تفوق في القوة، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية انطلاقا من عدم احترام أي قانون دولي يتعلق بالحرب.
1: ليس برأيك فقط هذه معادلة ثبتتها القوات الإسرائيلية؟
2: هذه معادلة يعني يقوم بها الإسرائيلي، وأثبتتها عدة مصادر في لبنان. هناك هيئات وهيئات دولية أيضا تحدثت عن خرق متواصل لقوانين الحرب في لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يرى كل الأهداف الموجودة أمامه أهدافا عسكرية. هو يعني يعتمد على فتوى بأن كل المنازل والمؤسسات في جنوب لبنان يستخدمها حزب الله من أجل تخزين أسلحة أو بنى تحتية لقواته، وبالتالي هذه سرديته التي يقدمها ويبرر على أساسها استهداف كل هذه الأهداف بما فيها المؤسسات والمستشفيات ومؤسسات حكومية كوزارة المالية. ولكن اليوم وزارة المالية كانت قد تضررت حسب المعلومات انطلاقا من استهداف مجاور وليس مباشرة كما تقول المعلومات بهذا الموضوع.
1: إذا ما طبقت عميد جوني إسرائيل الخطة التي تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية والتي تخضع في هذه المرحلة لتقييمات أمنية فيما يتعلق بالانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، كيف سيبدو عليه الحال عملياتيا عسكريا؟
2: نعم، إذا نظرنا أولا إذا ما يعني أردنا أن نناقش هذا الخبر الذي ورد في هيئة البث الإسرائيلية، هو خبر يعني يناقض إلى حد ما مسألتين. أولا الموقف السياسي للإسرائيليين ولوزير الدفاع الذي بالأمس أعلن أنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان ومن المنطقة العازلة إلا عند سحب سلاح حزب الله. النقطة الثانية هو أيضا يناقض الأداء العسكري اليوم. نحن نرى كيف أن جيش الاحتلال يعني يوسع عملياته في منطقة تلة علي الطاهر وكل المنطقة المحيطة بها وفي منطقة المنصورة مجدلزون، فإذا هو يعمل باتجاهات متعددة حداثة، يعمل باتجاهات متعددة تتقدم الخط الأصفر، فكيف يعني يطرح هذا الأمر بالانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر بما يسمى الخط الرمادي؟ بكل الأحوال هذا الخط الرمادي الذي يمكن أن يكون جغرافيا بهذا الشكل، طبعا هو الذي أعلن أو الذي ذكر هذا الأمر يذكر أنهم سيتمسكون بقلعة الشقيف التي تقع شمال نهر الليطاني، ولكن هذا الخط الرمادي يقع بين 2 إلى 4 كيلومتر على الحدود، وبالتالي قد يكون بهذا الشكل، إنما لا يكون متصلا بشكل يعني منتظم، إنما يتعلق بالجغرافيا بشكل أن يؤمن حماية لمستوطناته داخل الأراضي الإسرائيلية المحتلة الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إمكانية السيطرة بالنيران على المناطق الأمامية. هكذا تفهم هذه الخريطة أو هذه الخطة بهذا الشكل.
1: قد يكون اقترح كجزء من جس النبض داخليا وخارجيا أيضا من قبل إسرائيل في هذه المرحلة. جزيل الشكر لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك منى. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز وتكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة وفق قولها. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أوقفت محاولة للحوثيين للتقدم باتجاه طريق تعز المخة واستكملت تأمين مناطق جنوب شرقي حيس. للمتابعة معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي، وهنا في الاستوديو أرحب بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أبدأ معك مها، من وتيرة هذه الاشتباكات في تعز في قطاع الحدكة غربي المدينة تحديدا، وكيف يوصف موقف الطرفين على الأرض حتى الآن؟
4: نعم مريم، نبدأ في قطاع الكدحة الذي أشرت إليه تحديدا في الجبهة الغربية والريف الغربي لمدينة تعز، حيث أعلن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن في هذه الأثناء تخوض قواته اشتباكات ومعارك محتدمة واندلاع اشتباكات عنيفة تخوضها ألوية المقاومة الوطنية في قطاع الكدحة، إضافة إلى أن الإعلام العسكري قال إن مدفعية المقاومة الوطنية استهدفت ثكنات وتجمعات للحوثيين على طول أو في كافة جبهات الساحل وفي محاور البرح وسقم والحديدة، إضافة إلى أنه ما أعلنته المصادر العسكرية بأن القوات المشتركة وكذلك ألوية المقاومة الوطنية المتعددة، بالإضافة إلى التنسيق مع محور تعز العسكري، تخوض في هذه الأثناء معركة لاستعادة قطاع الكدحة، وتحديدا يعني محاولة تحقيق تقدم نوعي وملموس في المناطق التي كان الحوثيون قد حققوا تقدما فيها خلال الساعات الماضية. بالتالي نحن نتحدث عن بحسب المصادر العسكرية عن انطلاق معركة لتحرير قطاع الكدحة أو جبهة الكدحة الواقعة في الريف الغربي لمدينة تعز، والتي تكتسب أهمية

0: استراتيجية في أنها تقع على الخط الرابط بين مديريات الساحل الغربي وبين المدينة، بالتالي السيطرة على هذا الطريق هي مهمة وحساسة لكلا الطرفين، وهو ما تقوم به الآن القوات المشتركة وألوية المقاومة الوطنية بهذه العملية باستعادته وتحقيق تقدم كبير فيه. نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني، عن التداعيات الإنسانية الخطيرة التي ناتجة عن هذا التصعيد العسكري ونزوح عشرات الأسر من مقبنة الريف الغربي لمدينة تعز أو مديريات الساحل.
1: شكرا جزيلا لك مها علي من مدينة تعز. سعيد ثابت، في ثالث يوم من هذه المواجهة، ما الذي تغير في تعز؟
2: تغير أشياء محدودة، ليست هناك أشياء يعني تغيير جذري. في اليوم الأول الحوثيون استخدموا غطاء ناري هائل، 14 صاروخ باليستي، ودفعوا بأعداد كبيرة، وكان الهدف هو اختراق جبهة الكدحة باتجاه الساحل إلى المخا، لكن يبدو أنهم تعثروا في هذه العملية، استطاعوا بعض الأحيان اختراقات محدودة. وأعيد اليوم حسب خبر وزارة الدفاع أن الجيش صد هذه العمليات. في المقابل استطاعت القوات أن تسيطر على أيضا مواقع كانت تسيطر عليها الحوثيين في حيفان، في تبتين أو جبلين حاكمين ويطلان على الطريق الرابط ما بين تعز لحج عبر عدن، تعز عدن عبر لحج. وبالتالي التغير ليس تغير كبير حتى الآن على الخريطة، لكن هي ما زالت الشبكات محدودة. لوحظ أن الأمور تنتقل أيضا باتجاه الحديدة في حيس، وإعلان الحكومة أنها سيطرت على حيس بشكل كامل، وهي أصلا كانت منطقة يتنازع الطرفان وهي منطقة تماس. الآن أيضا هناك محاولات لالتفاف أو عملية مضادة باتجاه الجراحي، باتجاه المناطق الغربية واتجاه الحديدة. أيضا لوحظ اليوم مريم أن الناطق العسكري أو المتحدث باسم القوات المسلحة ذكر أن قواته استهدفت معسكر لبنات في الجوف، وهذا معسكر مهم كان يتنازعه الطرفان منذ 2021، لكن يبدو أن الحكومة أرادت أن تنقل المعركة من الجنوب إلى المناطق الشمال شمال الشرق لتوسعة ساحة المعركة بشكل أكبر.
1: إذن هناك تقدم للقوات الحكومية في مواقع كان ينتشر فيها الحوثيون قبل بدء هذه المواجهة، لكن هل يمكن أن نتحدث عن مواقع بعينها ما زال الحوثيون ينتشرون فيها عسكريا، وهل يقرون بخسارة ما تقول القوات الحكومية إنها سيطرت عليه؟
2: أولا هو لافت أنه لم يصدر أي شيء عن الحوثيين، لكن أيضا الحوثيون حسب المصادر الميدانية التصل أن استطاعوا تسلل بعض الأماكن التي هي مناطق تماس في تعز، في الكدحة وفي بعض المناطق استطاعوا أن يتسللوا. ويبدو أن اليوم تصريح الدفاع اليمني أنها تخوض معارك بين قوسين تكبد في مناطق الكدحة، يعني هذه الكدحة يبدو أن استطاع الحوثيين أن يتغلغلوا فيها إلى حد ما. لكن حتى الآن كل التصريحات المعلنة هي من طرف الجانب الحكومي، بينما يلوذ أو يلتزم الحوثيون الصمت تجاه هذه التطورات.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن هنا في الاستوديو. إلى قطاع غزة، حيث شيع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في القطاع بإصابة عدد من الأشخاص في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. من دير البلح ينضم إلينا مراسلنا أشرف أبو عمرة. أشرف، ضعنا في مشهدي تشيع شهداء الزيتون، حي الزيتون، وأيضا هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة.
3: ودعنا نبدأ من حيث انتهيت مريم. الغارة الإسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كانت هناك حقيقة فارق 5 دقائق بين الغارة الأولى والغارة الثانية. الغارة الأولى لم تحدث إصابات، فتجمع الناس هناك لمحاولة اكتشاف ما الذي حدث، ففاجأتهم الطائرات الإسرائيلية بعد أقل من 5 دقائق بغارة أخرى، وهذا أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. تم نقلهم لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، تم إدخال 2 من الجرحى على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات وغرف العناية المركزة نظرا لخطورة حالتهم في المرحلة الحالية. أيضا صباح اليوم وفجر اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة شهدت تكثيفا للقصف المدفعي، وفجر اليوم

0: أيضا كانت هناك الغارات الأعنف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على تلك المنطقة الشرقية المتاخمة لحي التفاح. هناك دمار كبير أحدثته الغارات الجوية الإسرائيلية، عاد عن 9 من الجرحى وصلوا إلى مستشفى أيضا الشفاء بمدينة غزة، وصفت عديد منها بأنها إصابات خطيرة. وتصعيد إسرائيلي متواصل يأتي على وقع عمليات نسف شرق دير البلح أيضا حدث الظهر اليوم، بالإضافة للقصف المدفع الذي لم يتوقف ما بين حين وآخر. ولكن صباح اليوم وظهر اليوم تم تشييع 100 شهيد من الذين تم انتشالهم من مناطق عديدة بحي الزيتون شرق مدينة غزة. هذه العملية حقيقة فتحت موجة من المواجع لدى العائلات الفلسطينية التي شيعت جثامين أبنائها في مواكب حقيقة حزينة ولفها الحزن والأسف في المرحلة الحالية، مع مطالبات عديدة من عائلات أخرى أيضا ومن قبل الدفاع المدني والجهات الرسمية هنا في قطاع غزة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي في البداية لإدخال المعدات الثقيلة للبدء في عملية البحث عن أكثر من 9000 مفقود في المرحلة الحالية، جلهم ما زال تحت الأنقاض في الوقت الحالي.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة من دير البلح. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف قادمين من موسكو ضمن مساعيهما لإنهاء الحرب. وفي السياق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تسعى إلى تقريب موعد إنهاء الحرب وإن موقفها كان ولا يزال بناء. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي ومن موسكو مراسلتنا رانيا دريدي. أهلا بكما. أبدأ معك أسد الله، بعد وصول المبعوثين ويتكوف وكوشنر ما التالي؟
2: نعم، وصل المبعوثان والتقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبدأت المفاوضات، وبعد ساعة واحدة غادر الجانبان كل إلى طريقه دون وجود أي إعلان. هل انتهت المفاوضات بشكل كامل أم أن هناك جلسة أخرى ستعقد اليوم، أم أن الأمر انتهى، أم أن هناك استراحة غداء مثلا أو غير ذلك؟ كل هذا لم يعلن، صمت مطبق من الرئاسة الأوكرانية وحتى من الجانب الأمريكي. حتى الآن السفارة الأمريكية لا بيانات، ولكن الواضح أنه بعد حوالي 60 دقيقة من بدء هذه المفاوضات غادر الجانبان كل إلى طريقه. لا يعلم إن كان هذا يعني أنهما اتفقا بشكل سريع أم اختلفا بشكل سريع. حتى الآن لا بيانات، لا نتائج، لا توقعات، ولكن هذا يقارن بالجلسة التي عقدت أمس في موسكو. التقي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمدة 3 ساعات و10 دقائق. هذه المقارنة تبدو قوية الآن، لا تعلم نتائج بعد، قد تستأنف المفاوضات، ولكن حتى الآن المعروف أن هذه الجلسة الأولى انتهت بعد حوالي 60 دقيقة بالضبط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدأ ما سماه المفاوضات. وهذه التسمية قد تعني شيئا، لأن المفاوضات يفترض أن تحدث بين الجانبين الروسي والأوكراني، ولكن اليوم في هذا الاجتماع الجانبان الحاضران هما الجانب الأمريكي والجانب الأوكراني. الرئيس زيلينسكي استخدم لفظ المفاوضات، ما يعني أن هناك مفاوضات تجري بالفعل. آخر جلسة من جلسات المفاوضات الثلاثية الأمريكية الأوكرانية الروسية كان يفترض أن تعقد في مارس الماضي ولم تعقد. بالأمس حضر المبعوثان الأمريكيان إلى موسكو بما يفترض أنه مقترحات أمريكية. هذا الرد الروسي على هذه المقترحات، وهذه المقترحات كان يفترض أن تناقش في جلسة اليوم.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي من كييف. رانيا دريدي، ربما انطلاقا مما أعلن عما خرجت به لقاءات المبعوثين ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنعرف ما ينقلانه إلى كييف.
3: يعني حتى هذه اللحظة كل ما هو معروف هو تفاصيل اللقاء أو بعض التفاصيل إن صح التعبير للقاء والمفاوضات التي عقدت أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين. كان من الواضح أنه تم تبادل وجهات النظر بشكل مفصل. مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه المفاوضات قدم تقييمات شاملة وواضحة لتطورات الوضع على الجبهة.

0: تحدث عن النقاط الأساسية التي تهم روسيا، وهي مسألة تحقيق تسوية ليس لفترة مؤقتة بل تسوية طويلة الأمد، إضافة إلى ذلك تمسك روسيا بمسألة ضرورة حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا. من جهة أخرى، بالفعل كانت هناك جملة من المقترحات بحسب أوشاكوف قدمها الوفد الأمريكي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استمع الوفد لملاحظات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووجهة نظره فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، والمبعوثان تعهدا بأن يأخذا هذه الملاحظات في عين الاعتبار خلال المفاوضات التي عقدت اليوم بينهما وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. حتى هذه اللحظة بالفعل يعني لا تصريحات أو تفاصيل تتحدث عنها الجهات الرسمية الروسية فيما يتعلق بحيثية هذه الأفكار، ولكن الكرملين اليوم أشار إلى أن عناصر من التوافقات التي تم التوصل إليها في قمة أنكورج لا تزال على جدول الأعمال بحسب تعبيره، ولكن حتى هذه اللحظة من غير المعروف ما إن كانت هذه العناصر متوافقة أو متطابقة مع وجهة النظر الأمريكية والأوكرانية. أود الإشارة إلى أن الجانب الروسي كان قد أعلن حينها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم بعض التنازلات لنظيره الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتسوية، ولكن الجانب الروسي حتى هذه اللحظة مريم يصر على أن الجانب الأوكراني هو الذي يرفض التسوية، هو ليس مهتم بحسب تصريحات الكرملين والخارجية بتحقيق تسوية حقيقية للأزمة الأوكرانية. روسيا بحسب الكرملين حتى هذه اللحظة لا تزال تفضل تسوية الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية.
1: دريدي من موسكو، ولكن في لاحقا سنتابع معك التفاصيل في تحقيق. شكرا لك. ساعة جديدة، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان. في آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. في المقابل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية الفوقى بشكل كامل. من جهته، قال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، وطلب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. في التطورات في اليمن، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربية تعز. نتابع إذن تفاصيل هذه التطورات ونبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني مع مراسلتنا من واشنطن وجد وقفي ومن طهران بابا ولد حرمة. أهلا بكما وجد من جديد. نتابع معك آخر تطورات الموقف الأمريكي، لأن الاستهدافات المتبادلة للسفن أخذت منحا ربما تبادر فيه إيران باستهداف سفن أمريكية.
2: نعم، والغريب أن حتى الآن مريم الولايات المتحدة رغم إعلان إيران أمس عن أنها استهدفت 3 سفن حربية أمريكية جديدة و3 ناقلات نفط، واليوم أعلنت بأنها استهدفت أيضا سفينة أمريكية، منذ أمس حتى الآن لم يصدر أي شيء ولم تؤكد القيادة الأمريكية هذه المزاعم الإيرانية حتى اللحظة.

0: نعلم لماذا، ولكن كل ما نعرفه أن الولايات المتحدة ردت أمس على استهداف إيران لسفينتين حربيتين أمريكيتين بأن ضربت ناقلات ثلاث. كان ذلك واضحا في بيان القيادة المركزية، وأيضا الذي تبعه تصريح لوزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث الذي أكد فيه بأن الولايات المتحدة سوف تدمر وتغرق الأسطول النفطي الإيراني في حال واصلت استهداف السفن الحربية الأمريكية. بعد هذا التهديد قالت إيران بأنها استهدفت ثلاث سفن حربية أمريكية، وهذا الأمر كما قلنا حتى اللحظة لم تؤكده إدارة الرئيس دونالد ترامب. طبعا الرئيس دونالد ترامب كل هذه التطورات والمنح الجديد الذي تأخذه المواجهة مع إيران من استهداف متبادل لناقلات نفط وأيضا استهداف سفن أمريكية منحى جديد، يعني تصعيد من نوع آخر في وقت حرج بالنسبة للجمهوريين والرئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية. أحدث استطلاعات الرأي وردت عند فاينانشال تايمز التي ذكرت بأن الآن مستوى تأييد أداء الرئيس ترامب وصل إلى أدنى مستوياته في دورتي الرئاسيتين وهو 33%، أنباء غير جيدة لحزبه الجمهوري قبل الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. وحقيقة هذه القضية أيضا ما يزيد من تعقيدها هي مسألة ارتفاع أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة التي تؤثر سلبا على عادة نتائج انتخابات الكونغرس لحزب الرئيس، وعامل المجهول لا نعلم هذه المواجهة إلى أين وإلى متى ستستمر. نائب الرئيس الأمريكي فانس عندما سئل عن جدول زمني متى ستتوقف أو تنتهي هذه المواجهة رفض أن يعطي جدولا زمنيا للمواجهة مع إيران ولعودة القوات الأمريكية. وكانت هناك تسريبات إعلامية ذكرت بأن وزير الحرب الأمريكي أعطى أوامر بتمديد عمل القوات الأمريكية سرا، هذه الأوامر سرية حتى عام 2027، وكانت وول ستريت جورنال هي من كشفت هذا الأمر. وبالتالي كل هذه الأمور وهذا التصعيد هناك عامل المجهول الذي يساهم في تدني نسب شعبية الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن. بابا ولد حرمة، هل أوضحت تصريحات قاليباف توجه إيران في هذه المواجهة؟
2: نعم، تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني وكذلك رئيس وفد التفاوض الإيراني تؤكد على هذا التوجه الجديد وهذا النهج الجديد في معادلة هذا الصراع كما قد عرضت من قبل على ألسنة مسؤولين إيرانيين، لا سيما الناطق باسم الجيش الإيراني. يؤكد هذا النهج الجديد، هذا التوجه الجديد، أن إيران لن تقف متفرجة بل وستتجاوز مجرد الردع والدفاع إلى الهجوم، إلى العمليات الاستباقية. وكذلك التأكيد على أن الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإيرانية الحرس الثوري على قواعد أمريكية في المنطقة، في العراق، في الأردن، في الإمارات، في البحرين والكويت، هي تجسيد ومثال على هذا النهج الجديد. كان المتحدث باسم الجيش الإيراني قد أكد أن الردود الإيرانية باتجاه القواعد الأمريكية انطلقت بعد 15 دقيقة فقط من بدء الهجمات عليها، وتأكيد على أن الولايات على أن إيران ستنتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بهذا الصراع بتغيير معادلاته. يقول المسؤولون الإيرانيون إنما يصفونه بالجرائم الأمريكية التي ارتكبت خلال الهجمات الأخيرة في محافظات إيرانية لا سيما في الجنوب والغرب قد غيرت المعادلة، معادلة هذا الصراع وكذلك النهج والعقيدة العسكرية في لدى إيران، بمعنى أن إيران ستبادر بالهجوم. يقول مثلا الناطق باسم الجيش الإيراني كلما شعرت بتهديد، ويؤكد أن ذلك سيكون في إطار القانون الدولية ودفاعا عن الحقوق. تصريحات المسؤولين الإيرانيين العسكريين والسياسيين تمضي في هذا النهج، وبالإضافة إلى الشأن العسكري وتأكيد السيطرة على مضيق هرمز وكذلك استهداف سفن الأمريكية هناك، كما صرح بذلك المسؤولون العسكريون، وكذلك تغيير مسارات وإيقاف السفن التي تحاول السفن التجارية التي تحاول العبور من الممرات التي تصفها إيران بغير القانونية بالمسارات التي تمنع إيران العبور منها، لا سيما المسارات الجنوبية في المضيق. هناك هذه التصريحات والبيانات المتعلقة بشأن الاقتصادي، بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود ومرونة إيران في وجه هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. مثلا وزير الاقتصاد الإيراني محمد مدني زادة يؤكد أن إيران واجهت من قبل عقوبات أمريكية شديدة واستطاعت أن تجد بدائل وخيارات للتعاملات التجارية لتعاملاتها الاقتصادية وتبادلاتها التجارية مع شركائها. هذا ما يؤكد عليه هذا المسؤول الاقتصادي، لا سيما في ظل هذا التراجع المستمر للعملة المحلية.
1: أشكرك قابل الدولار. بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران، وفي إيران دائما معنا من مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران مراسل الجزيرة عمر هواش، من أمام المدرسة التي استهدفت في بداية الحرب في فبراير الماضي. عمر، ما زلنا نواصل استطلاع ورصد الصورة معك، تفضل.
3: نعم مريم، هي مدرسة الشجرة الطيبة للصغار للمرحلة الابتدائية، كانت قد استهدفت في 28 من فبراير الماضي في أولى أيام الحرب بصاروخي توماهوك. المدرسة تحولت إلى ركام، الصورة واضحة جدا تحكي كيف أن آثار الدمار كبيرة في هذا المكان. هذا ما يظهر في الشاشة الآن هو ساحة المدرسة، فيها الكثير من الدمار. هذا أيضا هو إحدى الصفوف، أطلب من المصور أن يسلط الكاميرا على إحدى الصفوف المقاعد، هناك مغبرة لا تزال بعض أثار الدمار واضحة هنا. وبالتالي نتحدث عن مدرسة للطلاب في المرحلة الابتدائية استهدفت خلال الأول أيام الحرب على إيران. قتل في هذه الحادثة نحو 168 مواطن، من بينهم 120 تلميذ وتلميذة كانوا في المدرسة عندما استهدفت عند الساعة 9:30 من الصباح، أي عندما كان الطلاب يدرسون أو يجلسون على مقاعدهم، وبالتالي كان الاستهداف مباشر. هنا إذا ما حركنا الكاميرا أيضا إلى إحدى الصفوف الأخرى تبدو جليا، السبورة لا تزال موجودة على الحائط، كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وبالفارسية، كتب عليها إيران ستبقى دائما لن تزول، وبالتالي هذه الجملة لها الكثير من المعاني. كرسي المدرسة لا تزال موجودة مغبرة لكنها ممزقة. هنا في بعض الأكياس لا تزال بعض لوازم الطلبة التلميذات، الكراسات، ربما أوراق الدراسة، أوراق الامتحانات، قد تكون بعض الرسومات هنا تعود للأطفال الذين قتلوا الآن ليسوا على قيد الحياة. الطفلة يبدو أن اسمها سدنة كانت لوازمها هنا. إيران اتهمت دائما خلال هذه الحرب حتى بعد حادثة هذه المدرسة تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستهدف المدنيين، وأن استهداف هذه المدرسة كان متعمدا، وتوعدت بأن تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية في المجاري الدولية لمعاقبة من أمروا بتنفيذ ما تصفها بجريمة الحرب هنا. اليوم مريم كنا أيضا في مدينة أخرى، مدينة سيريك لا تبعد كثيرا عن مدينة ميناب، وهي مدينة مطلة على مضيق هرمز، أيضا كان هناك استهداف لبرج اتصالات، وبالقرب من البرج كان هناك استهداف لمنزل كانت تقام فيه مراسم حفل زفاف، قتل في ذلك الهجوم يوم الثلاثاء الماضي 5 أشخاص من بينهم طفل واحد، إضافة إلى إصابة نحو 70 مواطن آخرين كانوا في حفل الزفاف. وبالتالي طهران دائما قالت أنها إلى جانب صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف السفن العسكرية الإيرانية، استهدفت مقرات عسكرية، أبراج للاتصالات، رادارات، منظومات لإطلاق الصواريخ، لكن تقول طهران دائما أن واشنطن أيضا تتعمد استهداف أيضا البنى التحتية المدنية لا سيما المدارس، وتحديدا نتحدث الآن عن مدرسة ميناب التي تحولت ولا تزال ركام بعد نحو أكثر من 6 أشهر على مرور الحادثة. السلطات تمتنع عن إعادة بناء المدرسة أو إزالة الركام بشكل كبير، للمحافظة على أن تبقى المدرسة كذاكرة حية للأجيال المقبلة. نشهد قبل قليل شهدنا كيف أن بعض الأمهات زاروا هنا هذا المكان، بعض الأشخاص مواطنون أتوا والتقطوا الصور. تريد طهران أن تبقي هذه المدرسة كذاكرة حية للأجيال المقبلة بأن الحرب يوما ما مرت بل وبدأت من مدرسة ابتدائية.

0: الساعات الأخيرة أيضا على صعيد المواقف السياسية التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران على حد سواء. مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور حسني عبيدي. إذن هذه الأيام تشهد ضربات متقطعة، استهداف متبادل للسفن، على الرغم من هذا النفي الأمريكي لاستهداف سفينة أمريكية كما ذكر. أي توصيف يعطي ذلك لشكل المواجهة الآن؟
1: أصبحت أكثر تصعيد، يعني المستوى، ولنقل وصلت الحرب إلى عتبة لم تصلها بعد في قضية الردود المباشرة والتقريبا الآنية الأمريكية، وكذلك في طبيعة الاستهداف إذا صحت هذه المعلومات. وأعتقد أن مصداقية الحرس الثوري على محك فعلا إذا لم تستهدف هذه السفينة، إذا استهدفت فهذا يعتبر تغير نوعي مهم من قبل إيران، وأن إيران غير مستعدة في النهاية في الاستمرار في ما كانوا تسميه سابقا بالصبر الاستراتيجي، وأن أنها في الآن أصبحت فعلا في موضع هجومي، لأن التكلفة أصبحت مرتفعة جدا لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الداخلي.
0: هذا ربما عبر عنه رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بالقول إن قواعد اللعبة تغيرت وإن عهد الردود المتناسبة قد انتهى. هل يؤشر ذلك إلى عنوان جديد لمرحلة قادمة وفق المعطيات الإيرانية على الأقل؟
1: يعني قطعا نعم، يعني من خلال المؤشرات الموجودة الآن هناك فعلا يعني قضية التناسب وقضية في النهاية محاولة عدم ضرب بعض المنشآت الأمريكية مثلا سواء كانت عسكرية أو منشآت اقتصادية، حتى لا تتعرض إيران في النهاية لردة فعل أكثر قوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحسابات يبدو أنها سقطت الآن في ميزان الحرس الثوري، وأصبح فعلا يريد استهداف ما يمكن استهدافه، لأنه يريد فعلا كسر هذا الحصار، ولا أقول نقل التكلفة لأنه من الصعب نقل التكلفة للولايات المتحدة، لكن تقاسم التكلفة على الولايات المتحدة التي تريد إبقاء هذا الواقع الجديد بعد العقوبات الاقتصادية إلى غاية الانتخابات
0: النسبية. لكن هل هذا واقعي أن ربما تقول إيران إنها ستقوم بهذه أو بتغيير قواعد اللعبة ميدانيا في هذه المرحلة وأن تنتقل إلى شكل مختلف من المواجهة بعد كل هذه الشهور من ربما الاستنزاف العسكري الأمريكي على قوات إيرانية؟
1: عسكريا لا من المؤكد، لكن ليس بنفس الدرجة، ليس بنفس التناسب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تعطيل الملاحة، تعطيل تدفق النفط، كذلك العمل لارتفاع أسعار النفط، كذلك أن تجعل مساحة تحرك الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات، نعم هذا في إمكانية الحرس الثوري وإيران.
0: أمريكيا كيف سيكون التعامل باعتقادك؟ هناك بما ضغط وخناق اقتصادي يحاول الأمريكيون فرضه على إيران في هذه المرحلة بشكل أشد من أي مرحلة سابقة. هذا الأسلوب الإيراني الذي سيستخدم الجانب العسكري أكثر من جانب آخر، هل سينجح في مواجهة هذا الضغط الاقتصادي؟
1: المقاربة الإيرانية هي تقويض المقاربة الأمريكية التي نجحت إلى حد بعيد في قضية العقوبات، ما تسميها أمريكا بالعقوبات الثانوية، لكن في النهاية عسكرت هذه العملية، هذه المقاربة، من خلال استهداف مثلا ناقلات نفط أو كذلك ربما استهداف كذلك حتى بواخر أمريكية أو سفن قطع حربية متواجدة. فأنا أعتقد يمكن فعلا أن يكسر ويقلل من أهمية الخناق البحري وكذلك العقوبات الاقتصادية.
0: الكل كان يتحدث عن ربما ابتعاد شبح الحرب في هذه المرحلة وأن تبقى المواجهة بهذا الشكل المتقطع تغلفه ربما هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. هل يمكن لهذا السيناريو أن يدوم طويلاً؟
1: هذا السيناريو الأمثل بالنسبة للإدارة الأمريكية للرئيس ترامب، كان يريد ذلك فعلا، وهو أخيرا يستمع إلى سكوت بيسيت وزير الخزانة. لكن المشكلة أن إيران لا يمكن في النهاية أن تتقبل وأن تحاول فقط أن تبدي صبرا أمام هذه العقوبات، لأن هذه العقوبات فعلا أصبحت فتاكة بالنسبة لاقتصاد الإيراني.
0: الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا لك على المشاركة. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع فداء باسيل. إليك فداء.
2: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. ردود الفعل على ما جرى اليوم تتوالى، كان آخرها ما صدر عن رئيس البرلمان اللبناني، وكنا قد شاهدناه في العواجل التي مرت على شاشة الجزيرة، قال إن إسرائيل تثبت مرة جديدة بأنها لا تلتزم بأي

0: صيغة من صيغ وقف إطلاق النار، وتحدث أيضا على أنها ماضية بتحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم. كان قد سبق هذا التصريح لرئيس الحكومة اللبنانية، لرئيس البرلمان اللبناني، تصريح لرئيس الجمهورية دان فيه ما جرى اليوم في جنوب لبنان، وقال إن استمرار الاعتداءات على مدينة النبطية وبلداتها إنما يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز الخروقات لوقف إطلاق النار ولأي اتفاق إطار. وتحدث أيضا عن أن ما جرى إنما طال مؤسسات الدولة. رئيس الحكومة قال إن ما جرى اليوم في جنوب لبنان ليثني الحكومة عن التمسك بحق عودة الأهالي وأيضا بتأمين حاجات المواطنين. عن كل ردود الفعل هذه والتطورات الميدانية في الجنوب ينضم إلينا إيهاب العقدي من قعقعية الجسر جنوب لبنان. إيهاب، إذن 4 شهداء وعشرون جريحا سقطوا اليوم بحسب وزارة الصحة اللبنانية، ما الذي جرى؟
1: هو تصعيد متدرج للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتحديدا على منطقة النبطية التي تعرضت خلال الأيام الثلاثة لغارات عنيفة، كان آخرها صباح هذا اليوم عندما استهدفت مدينة النبطية الفوقى وهي قرية تجاور علي الطاهر، فالرمان وكذلك عرب صليم التي قصف مبنيين فيها. أحد المباني كان وجهت إليه القوات الإسرائيلية إنذارا بالإخلاء وهو عمليا خال من السكان، لكن أرقام الشهداء والجرحى كانت مرتفعة هذا اليوم. 4 شهداء سقطوا، 2 في عرب صليم سيدتان، بالإضافة إلى 6 جرحى كلهم من عائلة واحدة، بين الجرحى طفلتان. وكذلك هناك 8 جرحى في النبطية، 4 في كفر رمان وشهيدان في النبطية الفوقى. تدمير لمستشفى كان أخلي من قبل، أسوة ببقية المباني والمنازل في النبطية الفوقى خلال الفترات الماضية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على هذه البلدة التي تقع على تخوم تلة علي الطاهر الاستراتيجية، التي أعلنت إسرائيل السيطرة على مسارين للأنفاق فيها، بالإضافة إلى تضرر وتدمير مبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية. المواقف كانت كثيرة بالنسبة لما أعلنته السلطات الثلاثة، أي من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. فرئيس الجمهورية وصف الأمر بالتطور الخطير، بالإضافة إلى مواقفه التي اعتبر فيها أن ذلك خرقا لكل القواعد القائمة وللاتفاقات. أشار ودعا إلى أهمية التدخل الأمريكي والغربي في هذه المرحلة لدفع إسرائيل إلى التوقف عن اعتداءاتها التي تطال، ليس فقط ما تقول أنه أهداف عسكرية وإنما أيضا البنية المدنية للدولة اللبنانية. رئيس الحكومة دعا كذا وقال، أكد أن ما جرى في النبطية لن يثني الدولة عن القيام بعملها واستمرار محاولة إعادة السكان وتثبيتهم في قراهم. رئيس البرلمان أعطى تحليلا لما تقوم به إسرائيل، فأشار بأن ما يجري هو عمليا رسائل لصندوق الاقتراع الإسرائيلي، الذي باعتبار أن الانتخابات الإسرائيلية ستجري في أكتوبر المقبل، وأن ما يجري هو على دماء وممتلكات الجنوبيين، وكذلك هي عمليا تدافع أو تنافس بين من يتعطشون للدماء من الإسرائيليين. قال أيضا بأن ما يجري هو عدم التزام بأي من الاتفاقات، باتفاق وقف إطلاق النار أو حتى من اتفاق الإطار الذي كان قائما بين لبنان وإسرائيل وبوساطة أمريكية. بالإضافة إلى ذلك، استمر التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي. المسيرات لم تفارق أجواء منطقة النبطية هذا اليوم، مع قصف مدفعي استهدف النبطية الفوقى كفر رمان، وكذلك تفجيرات وقعت في بلدة المنصوري في قضاء سور.
0: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من قعقعية الجسر جنوب لبنان. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب

0: صحفية أبدأ معك دكتور عارف. على الأقل هنالك إجماع بين الرئاسات الثلاثة بأن ما يجري في جنوب لبنان إنما يشكل تصعيدا وخروق أو يعني عدم التزام بكل ما نصت عليه اتفاقات وقف إطلاق النار. بالتالي ماذا ستفعل السلطة اللبنانية؟
1: صراحة مرحبا. أولا نحن ندخل إلى مرحلة جديدة، سواء كان الكلام من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من الكلام يصدر من إسرائيل. الصحافة الإسرائيلية تقول اليوم أنه بعد سقوط علي الطاهر هناك مرحلة جديدة والطريق مفتوحة إلى بيروت والبقاع. هذا ليس كلامي ولا كلام مسؤولين لبنانيين، الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن ذلك اليوم. سقوط علي الطاهر هو مرحلة جديدة على المستوى السياسي والإعلامي والأمني. ماذا سيحدث بعدها؟ أنا أعتقد كل الأمور مفتوحة. إسرائيل لن تشبع من دماء اللبنانيين ولا تشبع. طيب. هي ماضية في عدوانها.
0: إذا كانت إسرائيل ماضية في عدوانها وإذا كانت الرئاسات الثلاثة أجمعت على أن ما يجري هو تصعيد، لماذا يتكرر نفس الخطاب من قبل الرئيس اللبناني بأنه يدعو الولايات المتحدة وأوروبا أو المجتمع الدولي لوضع حد لإسرائيل؟
1: صراحة الرئيس اللبناني هذه أول مرة يستخدم هذا التعبير اليوم، أنه يدعو
0: اللجوء إلى الولايات المتحدة،
1: يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق. بالعادة لم يستعمل هذا الكلام. هذا يعني أن الرئيس اللبناني
0: لم يستعمل هذا الكلام، هذا كان الواقع على الأرض.
1: لم يستعمل سابقا هذه الدعوة. هذا يعني أنه وصل إلى مرحلة من التبرم من الاعتداءات الإسرائيلية ومن السكوت وعدم الضغط الأمريكي. هذا تطور جديد في الكلام. لم يكن رئيس الجمهورية يقول أننا لا خيار أمامنا إلا المفاوضات سابقا ولا لدينا إلا المفاوضات، لكن هذه أول مرة يقول على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل. هذا يعني أنه يعترف بطريقة غير مباشرة أن إسرائيل تفلتت من كل القيود وخرجت عن كل الوعود التي قدمت لرئيس الجمهورية. هذا ما أعتبره تطورا جديدا. طيب. بإشارة رئيس الجمهورية
0: إلى الولايات المتحدة.
1: نعم، إلى الولايات المتحدة، إلى الدول الغربية التي جال عليها منذ فترة.
0: دكتور وسام، كيف ترى مواقف الرئاسات الثلاث؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني هذا شيء كان متوقع باعتبار أن من يتنازل عن كل نقاط قوته قبل أن يذهب إلى المفاوضات، يعني إقرار ورقة براك، حصرية سلاح، تجريم المقاومة إلى آخره، ويذهب للمفاوضات ليحصل اتفاق كاتفاق لإطار لا يأخذ مقابله، يعني يشرع الوجود الإسرائيلي على كامل الجنوب اللبناني المحتل إلى الآن، ويحرم لبنان من حتى الشكوى ضد الإسرائيلي.
0: دكتور عارف، من المتوقع إذا كان الشريك داخل لبنان لا يساعد رئيس الجمهورية، ونقصد بالشريك هو حزب الله، لا يسلم سلاحه للشرعية، فبالتالي هو عليه أن يلجأ إلى الخارج.
2: لا، لطالما كان هناك سلاح للمقاومة يساعد الشرعية، وكانت الشرعية تستفيد من هذا السلاح. اتفاق 2022، الانسحاب من التوقيع على اتفاقية المساحات البحرية دليل، تحرير السلسلة الشرقية عام 2017.
0: اختلفت يا دكتور وسام.
2: من كل الأماكن اختلفت. يعني سقطت سوريا من ناحية، ولكن أصبح هناك إيران تقفل مضيق هرمز لترغم الأمريكي يضغط على الإسرائيلي لوقف الحرب. تضع إيران معادلة أنه إذا ضربت الضاحية سيتم الرد على شمال فلسطين وتنفذ هذه المعادلة. الظروف متحركة، ولكن النوايا يجب أن لا تكون متحركة، النوايا يجب أن تكون ثابتة في خدمة لبنان. ماذا قدمت ماذا قدم الإسرائيليون والأمريكيون الذين يطالبهم الآن رئيس الجمهورية للبنان؟ طيب. أعطني فقط إنجاز واحد منذ بدء المفاوضات إلى هذه اللحظة. لا يوجد.
0: هناك من يرى بأن ما الذي فعله الحزب بتمسكه بالسلاح، حتى إذا أخذنا علي الطاهر كمثال، عدم تسليمها للجيش اللبناني أدى إلى دخول إسرائيل والسيطرة عليها.
2: حسنا، المقاومة حررت أربع مرات.
0: هذا مثال صغير.
2: المقاومة حررت أربع مرات، والمقاومة دافعت خمس مرات، وهذه ما لم تقدر عليه الدولة اللبنانية. زائد سقوط تلة لا يعني سقوط المقاومة، ولكن سقوط منطق السيادة بتكريس الإسرائيلي على الأراضي الجنوبية المحتلة الآن هو سقوط للدولة أمام الإسرائيلي واستسلام للأمريكي، وأكثر من ذلك الأمريكي لا يعطي شيئا.
0: ذكرت نقطة أحولها للدكتور عارف. دكتور عارف، ما الذي حققته هذه المفاوضات؟ سبع جولات من المفاوضات، ندخل على الجولة الثامنة، إلى حد الآن رسميا لم يحدد موعد لها. ما الذي تحقق من مطالب لبنان؟
1: بداية أنا أعترض على كل المنطق الذي تحدث به زميلي. هو

0: حقيقة تتحدث بمنطق متهافت أثبت فشله. المقاومة حققت سنة 2000 لكنها بعد 2000 تحولت إلى شيء آخر، إلى غير مهامها، وورطت لبنان وورط اللبنانيين في مهام لم تكن خارج الإطار، وكانت خارج إطار المقاومة. المقاومة دمرت نفسها ودمرت لبنان مع الأسف بهذا المنطق الذي صارت به. حررت الجنوب عام 2000 لكن
1: رد على الدكتور وسام.
0: أنا ما أقول من استدرج
1: ماذا عن الرد على سؤالي؟
0: حزب الله وسياسة إيران، وهم مستمرون بنفس السياسة مع الأسف الشديد. الدولة اللبنانية على الأقل ليس لم تتسبب بالدمار، هي تحاول تخفيف الخسائر، لم تنجح لكن ربما تنجح. الأكيد أن النتائج ستكون أفضل مما نحن عليه.
1: ألم يحن الوقت لإعادة تقييم الاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات؟
0: أنا أقول بمجرد رئيس الجمهورية أن يتحدث بما تحدث به اليوم، هذا يعني أنه بدأ التفكير بطريقة مختلفة لمقاربة الموضوع. هذا هو ما سيخبرنا به. أنا عندما يعترض رئيس الجمهورية علنا على الأمريكيين، هذا يعني أنه يقول أن الأمر مش ماشي ونحن نفكر بطريقة مختلفة. هذه أول مرة، هذا ما قلته. أنا أعتقد لن يستطيع السير بنفس الطريقة كما هو الآن. بمجرد أن أشار إلى تحميل الأمريكيين مسؤولية، هذا يعني أنه بدأ يفكر بطرق ووسائل وتكتيكات جديدة.
1: كيف ترى ما قاله فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني إذا كان ينتظر رئيس الجمهورية هذه اللحظات وآلاف الشهداء حتى يستفيق أن الأمريكيين يجب أن يقال لهم لا، فهو متأخر جدا. الأمريكي نفسه الذي كفل اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024، وحينما لم يطلق حزب الله طلقة واحدة ل15 شهرا وتركت المسألة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، سقط 500 شهيد لم يفعلوا شيئا، دمرت آلاف المباني لم يفعلوا شيئا. هنا في الضاحية الجنوبية تم تدمير في ليلة عيد الأضحى 9 مباني ولم يفعلوا شيئا، بناء على قامت المقاومة بدورها الطبيعي وهو القتال.
1: يعني هل سقطت المقاومة أو صمتت المقاومة ذلك فقط لأنها تعطي فرصة للحكومة اللبنانية، أم أن لأن ظرفها لا يسمح لها بالرد؟
2: بالدرجة الأولى لأنها تعطي فرصة للآخرين، باعتبار أن تم التسالم لدى كل الأفرقاء اللبنانيين على وقف إطلاق النار، الموافقة على وقف إطلاق النار.
1: أليس ذلك ذريعة؟
2: استفادت من هذا الموضوع لترميم قدراتها، وهذا مؤشر أساسي ومؤشر إضافي على أنه يجب التمسك بالمقاومة، لأن ما حصل بعد 2 آذار لم يكن كما قبل 2 آذار، والقتال الذي قتلته كان نتيجة الترميم وإعادة البناء الذي حصل في 15 شهرا. وأذكر المشاهدين أن المناطق التي سقطت الآن واحتلها الإسرائيلي هي التي انسحبت منها المقاومة وتولى أمرها الجيش اللبناني وأمر بالانسحاب منها، وبالتالي السلطة في لبنان تولت
1: أمرها. يا دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك. دكتور عارف العابد الأكاديمي والكاتب الصحفي، شكرا لك أيضا. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إليك مريم.
3: شكرا لك فداء. في التطورات الميدانية في اليمن، قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز، وتكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة وفق قولها. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أوقفت محاولة للحوثيين للتقدم باتجاه طريق تعز المخا، واستكملت تأمين مناطق جنوب شرقي حيس. من مدينة تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما. أبدأ معك مها، وتطورات الموقف لديك في تعز.
4: نعم مريم، لازلنا في العنوان العريض للمواجهة اليوم، تحديدا جبهة الكدحة في الريف الغربي لمدينة تعز، حيث أعلنت القوات المشتركة وألوية المقاومة الوطنية وبالتنسيق مع محور تعز العسكريين البدء بعملية باتجاه هذه الجبهة. وفي الوقت الحالي تدور مواجهات حادة ومعارك محتدمة واشتباكات عنيفة بين الطرفين، تستخدم في مختلف أنواع الأسلحة. الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية قال إن مدفعيته شنت هجوما أو قصفا مدفعيا على تمركزات ومواقع الحوثيين على امتداد البرح وسقم والحديدة وغيرها أيضا من المناطق. نتحدث عن هدوء حذر في جبهات الساحل الغربي، تحديدا حيث الجراحين. هناك بعد أن استكملت القوات المشتركة تأمين المناطق التي وصلت إليها في

0: أمس. المصادر الميدانية تحدثت من أن الحوثيين شنوا قصفا بقذائف الهاون على قرية على إحدى القرى في مديرية، حيث أدى ذلك إلى إصابة بين المدنيين، إضافة إلى إعلان الإعلام العسكري عن شنه هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع وتمركز الحوثيين في شمال الحيس. في شمال حيس نتحدث أيضا عن جبهة البرح تحديدا، هناك حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، وتستخدم فيه أيضا مختلف أنواع الأسلحة. وجبهة البرحة هي جبهة استراتيجية، السيطرة عليها أو تغيير موازين القوى فيها يعني التأثير على الاتصال بين مديريات المدينة والساحل الغربي، وأيضا على الحركة وكذلك الإمداد العسكري. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جبهة القصر، كانت قد شهدت هذه الجبهة الشرقية لمدينة تعز في ساعات الفجر الأولى، ثم تلا ذلك تبادل بالقصف المدفعي بين الجانبين، وهي اشتباكات متقطعة تحدث بين الفينة والأخرى. وكالة سبأ الحكومية قالت إن الحوثيين استهدفوا المناطق الغربية لمدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، وحركة النزوح مريم ما تزال مستمرة وسط تداعيات إنسانية خطيرة وغياب التدخلات الإنسانية.
1: شكرا لك مها علي من مدينة تعز. أنتقل إلى نبيل اليوسفي من صنعاء ونسأل نبيل، كيف يقدر الحوثيون موقفهم في تعز الآن؟
2: نعم، قبل قليل القوات المسلحة بصنعاء نشرت فيديو قالت بأنه استهداف لقيادات عسكرية تابعة للقوات الحكومة عدن، وأكدت بأن الإصابة كانت دقيقة واستخدمت فيها صاروخ باليستي محلي الصنع، لكنها لم تحدد الزمان والمكان لهذا الاستهداف. في المقابل أكدت صنعاء بأنها ستواصل من عمليات العسكرية، كما أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين محمد القحوم، أكد بأن ما يحصل الآن أو ما تتحدث عنه الحكومة في عدن بأنه عبارة عن تضليل إعلامي، وبأنهم هم المتقدمين في هذه الساحة أو ساحة المعارك، وبأن ما يقومون بها من معارك هي فقط لصد التحشيدات التي تحاول أن تتقدم صوب المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أكدوا بأن العملية العسكرية كذلك ستتجه برا وكذلك بحرا وباتجاه السفن أيضا في البحرين الأحمر والعربي، فضلا عن هذه المعارك التي دعوا فيها كذلك المغرر بها من الذين قالوا الموجودين في صفوف قوات حكومة عدن بالعودة إلى جادة الصواب والالتحاق بصفوفهم، مؤكدين بأنهم لا يريدون من هذه العمليات العسكرية التي يواصلونها سوى فك الحصار وإعادة إطلاق المرتبات وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى عملية فتح المطارات مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى ميناء الحديدة، وهم كذلك سيتوقفون مالا فإن عملياتهم العسكرية صوب المملكة العربية السعودية أو صوب البحرين الأحمر العربي سوف تستمر، فضلا عن العمليات البرية التي تتزامن بين الحين والآخر ويعلنون عنها باستخدام طائرة رجوم أو باستخدام الصواريخ الباليستية.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. هذه التطورات في اليمن نتابعها على الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
3: نعم مريم، تطورات متلاحقة في اليمن وجبهات متعددة. نحن نتحدث بالأساس عن تطورات هنا على مستوى تعز، هذه المحافظة الجنوبية الاستراتيجية، ولكن لا يخلو المشهد اليمني من تطورات أخرى على غرار ما أعلنته القوات اليمنية عن استهداف مواقع للحوثيين في الجوف، أو ما أعلنته أيضا الفرقة الثالثة هنا في مأرب عن استهدافات أيضا لعدد من مواقع الحوثيين. لكن هذه التطورات على مستوى المناطق الشمالية سواء في الجوف أو في مأرب تقودنا للحديث عن تطورات على مستوى هذه المواقع. نتحدث عن تطورات على مستوى تعز، ولكن بالتأكيد ارتداداتها ستنتقل إلى لحج وإب والحديدة. لو ذهبنا إلى تعز تحديدا، كنا تابعنا ما أعلنته القوات اليمنية عن استهدافات على مستوى عدد من المواقع، ونحن نتحدث بالأساس عن الكدحة. الكدحة التي تعد واحدة من أهم محاور الاشتباك بين القوات الحوثية وأيضا القوات اليمنية، لكن اللافت هو عملية القصف التي طالت عددا من المواقع على غرار ما حدث بالقرب من كلية الطب في جامعة تعز، 5 انفجارات سمعت على مستوى هذه المواقع.

0: لكن يمكن تقسيم المشهد هنا في تعز إلى 3 مناطق. نتحدث عن المنطقة الشرقية الجنوبية الشرقية، نتحدث عن المنطقة أيضا عن منطقة الكدحة، ولكن نتحدث أيضا عن المناطق الشمالية الغربية. ولو ذهبنا مباشرة إلى هذه الجبهات، إذا نحن نتحدث أولا عن جبهة حيفان، حيث تحاول القوات الحكومية منع تقدم قوة الحوثية تحديدا نحو لحج المجاورة. ولكن اللافت في حيفان على أنها منطقة موجود فيها الحوثيون، ولكن القوات الحكومية تحاول تحقيق اختراق على مستوى هذه الجبهة. هذه جبهة أولى، لكن الجبهة الثانية هي جبهة الكدحة. لماذا هذه الجبهة مهمة جدا؟ لأنها تربط بين تعز والمخا، وبالتالي منفذ إلى الساحل الغربي للمخا، وكما نلاحظ هنا من المخا. هذه جبهة ثانية. الجبهة الثالثة هي جبهة مقبنة البرح، وحينما نتحدث عن هذه الجبهة فهي جبهة متداخلة، مع العلم بأن الحوثيون يسيطرون على مقر مديرية البرح. وهذه التطورات تأتي بينما تمكنت إن صح القول القوات الحكومية من إحداث اختراق بإعلان سيطرتها على مديرية حيس والتقدم نحو الجراحي، وبالتالي السيناريو الأرجح هو التقدم نحو زبيد والحديدة. إذن نحن أمام مشهد متفاعل على الجبهة الشرقية، ولكن أيضا الجبهة الغربية من تعز، واللافت هو هذه التطورات المتلاحقة على مستوى الحديدة وبالتالي على مستوى الساحل الغربي. هذا هو المشهد بشكل عام مريم، واللافت فيه على أننا أمام طور جديد تدخل فيه الاشتباكات البرية هذا المشهد.
1: كل التفاصيل التي قدمتها عبد القادر مشكورا، نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: ما هي العناصر التي تتحكم في المسار الذي تأخذه التطورات في تعز اليوم؟
2: وطبعا نحن نشاهد الخريطة، يعني نحن الأول حاجة نحن اليوم الرابع لهذه الهجمات. هذه الهجمات من الواضح أنها لم تكن فقط للاستيلاء على المواقع أو هجمات منافذ. واضح أن الحوثي من خلال النسق العملياتي والعسكري الذي قام به منذ الخميس كان يستهدف السيطرة على كامل الساحل، لأن هذه المناطق هي ملتقى خرائط إلى عدة بوابات، سواء بوابة إب أو بوابة عدن أو بوابة الجنوب أو بوابة تعز، يعني الكثير من البوابات. لكن الآن رغم أن الحوثي أحرز تقدما في بعض المواقع، تحدث عن مواقع غربي تعز مثلا الكدحة المهمة وهي تصل بين تعز والمخا كما تحدث عبد القادر في الخريطة، وأيضا مقبنة، وأيضا نتحدث عن جنوبية الحديدة التي أحرزت فيها القوات الحكومية. الهجوم الحوثي تكوينه يقول ليس بأنه سيطر على مواقع تكتيكية، هذا كان هجوم استراتيجي بسبب الحشد الكبير، بسبب أيضا نوعية الأسلحة، وبسبب أيضا تعدد الوسائل التي قام بها الحوثي. الآن القوات الحكومية واضح أنها امتصت الصدمة وتريد أن تستعيد المبادرة، لكن كيف؟ من الواضح أن لديها الكثير من الأدوات الآن ستدخل الحرب، مثلا يعني التحام الجبهات من عدن ومن مناطق أخرى مثل قوات درع الوطن، ألوية العمالقة. هذا الالتحام سيشكل دعما للقوات الحكومية. الآن أيضا دخل الطيران الحربي، هناك أجيال أيضا من الطيران المسير دخلت إلى الحكومة اليمنية، يبدو أنها ستشترك في المعركة. وبحسب مصادر العسكرية تقول بأن هناك خلال 3 أيام القادمة سيكون حدث ما، لا أدري ما الذي سيكون الحدث، هل سيكون هناك يعني تثبيت لهذه المواقع، استعادة لها أو تثبيت لهذه المواقع، هل تفكير الحكومة أيضا بالمضي إلى يعني عملية واسعة ولكن ليس توقيتها الآن. المهم أن الحكومة اليمنية تقول لن نمنح للحوثي يعني رفاهية التوقيت ورفاهية فرض المكان،
1: ولكن هم الذين بدأوا، بالتالي ما هو الواقع الذي أرادوا فرضه، ولماذا لم تسر الأمور وفق مخططاتهم حتى الآن؟
2: أنا أعتقد بأن الحوثي كان يستهدف جبهة مهمة، يعني صراحة هي خاصرة ضعيفة رخوة استهدفها، لأنها يعني قليلة العدد وأيضا قليلة العدة من حيث، ولذلك استهدفها بهذا الشكل. الحوثي كان ينوي باب المندب، حضور باب المندب، وكان يتوقع من خلال هذا الهجوم الكثيف والكبير الذي لم يعلن عنه. هناك ملاحظة على طريقة أداء الحوثي، لديه تكتم إعلامي كبير. الحوثي منذ الخميس لم يتحدث أبدا عن أي عمل عسكري أو حتى تصريحات سياسية.
1: تحدث نبيل اليوسف عن نشر فيديو قبل قليل.
2: قبل قليل كان هناك، لكن أنا أتحدث عن المعركة ذاتها، عن معركة غرب تعز و

0: جنوب الحديدة. ولذلك كان المتوقع من قبل الحوثي أن يصل ربما إلى ما هو أكثر، يعني أن تتساقط كل المواقع، ولكن طبعا حتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك، سقطت بعض المواقع ولكن ساعدت الحكومة. الآن طبعا هناك أيضا فتح لجبهات أخرى، يعني مثلا الفجر اليوم تم ضرب مواقع الحوثي في الجوف شرق اليمن، أيضا خلال ساعات الصباح تم ضرب أيضا مواقع الحوثي في جبهة مأرب. الآن الفكرة تدور حول ماذا تريد الحكومة، هل تريد أن تثبت هذه المواقع، هل تريد أن تقوم بالرد بشكل يعني محدد وممنهج، أم أنها ستوسع الحرب؟ هذا قرار طبعا سياسي وبالتأكيد قرار عسكري.
1: لكن تعز الآن في واجهة الساحة اليمنية، لماذا؟ السياق الإقليمي هو الذي يدفع بهذا الاتجاه؟
0: طبعا بالتأكيد، يعني نحن نتحدث يعني بالتأكيد هذا الحديث عن باب المندب هو شيء مهم جدا.
1: نعم.
0: الحوثيون صرحوا خلال الفترة الماضية بأن باب المندب هو يعني سيصلون إليه، وطبعا نحن نستطيع أن نفصل المعركة كاملة عن مضيق هرمز وعن العامل الإيراني، وبالتالي سيحققون هدفين، هدف محلي وهدف أيضا خارجي. وأنا أعتقد بأن الحوثي فعلا يعني كان يخطط لهذا الأمر، الحكومة تتحدث عن هذا الأمر، لكن كثير من المحللين العسكريين يقولون بأنه كان يريد فقط السيطرة النارية، بحيث أنه يعتلي على هذه المرتفعات غربي تعز، يحاصر القوات الساحل في المخا، ويحاصر أرضا أيضا غربي يعني غربي تعز، ويفصل المدينة عن المدينة ويضع الجيش في جنوب الحديدة وفي هذه المناطق وسط كماشة معينة. ولكن أنا تقديري حقيقة من خلال الهجوم ومن خلال متابعة هذا الهجوم بأنه كان يريد باب المندب ويريد ساحل البحر الأحمر، واختار تعز لأنها مهمة ولأنها كما قلت هذه المنطقة ملتقى خرائط كثيرة ومهمة جدا سواء لليمن أو للعالم. حتى
1: في جولات التصعيد الأخيرة، ما الذي تغير في موازين القوى، خاصة عندما نتحدث عن الحوثيين وتحركاتهم في هذه المواقع؟
0: تغير الكثير، نحن انتقلنا من طور إلى طور. أولا نحن خرجنا من عامل التهدئة والهدنة الذي حدث في 2022. الحوثي بدأ في أغسطس، بدأ في أغسطس فتح هذه الحرب.
1: نعم.
0: يعني موضوع الطور بدأ في إطلاق الصواريخ والمسيرات على القوات اليمنية في مأرب وفي المخا. الحكومة اليمنية دخلت أيضا في هذا الأمر وقامت أيضا بضربه بالمسيرات، ولكن هو اختار أيضا طور آخر الذي حدث الخميس الماضي، وهو طور الاشتباكات البرية، بمعنى أن الحوثي يفرض توقيته ويفرض طريقته في العمل العسكري، ولكن الحكومة ما زالت حتى هذه اللحظة بين قوسين تتحدث عن فكرة الردع المتكامل. دائما الحوثي هو الذي يبادر، الحكومة تقوم بالرد والردع المتكامل كما تسميه وتمتص الصدمة. في الفترة الأولى في أغسطس التي كانت حرب الطيران والطيران المسير والباليستي والصواريخ الباليستية، استطاعت الحكومة اليمنية امتصاص الصدمة وفعلا أخرجت جيلا من الطيران المسير، واستطاعت أيضا مفاجأة الحوثي. الآن يبدو أنها تريد أن تفعل ذلك، خاصة عندما أخرجت الطيران الحربي، الطيران الحربي بمعطى جديد بالنسبة للحكومة اليمنية. فمن الواضح أن هناك يعني فارق بين الطرفين، الحوثي كان يتفوق في التجربة والخبرة، الحكومة الآن تفوقت في أمور كثيرة بينها الطيران الحربي والطيران المسير، وهذا لم يكن موجودا لدى الحكومة اليمنية.
1: باختصار فقط أحمد، نقطة التكتم الإعلامي للحوثيين كيف تقرأ الآن؟
0: أنا أعتقد أن الحوثيين، وهي طبعا سياسة دائمة لهم سواء في حرب غزة أو في حربهم مع إسرائيل وأمريكا، كانوا دائما لا يعلنون عن طريقتهم في القتال ولا يعلنون أيضا عن قتلهم. ولذلك أعتقد بأن كان لديهم يعني رغبة في أن يصلوا إلى ما يريدون بالسيطرة على ساحل البحر الأحمر، وهذا ما أعتقده أنا، ثم بعد ذلك يقوم بالإعلان عن هذا. ولكن الآن طبعا لم يعد هذا الأمر يعني متاحا، أصبح الأمر فقط متعلق بالسيطرة على مواقع صغيرة في بعض المناطق.
1: أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: في تطورات الملف الروسي الأوكراني، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء جولة المفاوضات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثي الرئيس الأمريكي سيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. الجلسة استمرت ساعة واحدة وانصرف الجانبان دون الإعلان عن نتيجة محددة بعد. قد وصل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف قادمين من موسكو، حيث أجريا مباحثات أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسعى لوقف الحرب الروسية

0: على أوكرانيا. التفاصيل مع مراسلينا من كييف أسد الله الصاوي، ومن موسكو رانيا دريدي. وأبدأ مع أسد الله في كييف، وكيف فهم الموقف حتى الآن؟ لقاء لساعة ولا معلومات عنه، ما الذي يجري؟
1: نعم مريم، نشرت الرئاسة الأوكرانية تصريحات أدلى بها الرئيس فولودمير زيلينسكي قبل انعقاد هذه الجلسة، قد تفسر قليلا الموضع الحالي. قال زيلينسكي أن اليوم سيشهد جلسة واحدة وستكون فيها مناقشات عامة تتلوها جلسة مع الشركاء الأوروبيين كما قال، وجلسات أخرى كثيرة مهمة. هذا يعني أن هذه المفاوضات رسميا انتهت، لم تدم أكثر من 60 دقيقة ولن تكون هناك جلسات أخرى. وتعني كذلك أن الأوروبيين سيكون لهم دور في المفاوضات ربما، أو في المحادثات، أو في اتخاذ القرار. مسؤول في الرئاسة الأوكرانية تحدث إلى وسائل الإعلام دون أن يفصح عن اسمه، أو دون أن تذكر وسائل الإعلام اسمه، وقال إن ممثلين للبلدين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيجتمعون مع ممثلين عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لعقد مزيد من المحادثات، وأن معظم المحادثات اليوم ركزت على مسألة الشتاء القادم واحتياجات أوكرانيا في الشتاء القادم. هذا التصريح يبدو فيه بعض الغرابة، لأن هدف المحادثات هو وقف الحرب وليس فقط مسألة الشتاء القادم. يبدو أن هناك أمور تحتاج إلى تدخل من الجانب الأوروبي، لهذا السبب لم تصل المحادثات إلى شيء يمكن الإعلان عنه اليوم. ما زلنا في إطار أننا ننتظر تعليقا رسميا من الحكومة الأوكرانية، ولكن الشيء اللافت حتى الآن هو قصر مدة المحادثات 60 دقيقة مقارنة بالثلاث ساعات وعشر دقائق دامت هي مدة اجتماع المبعوثين الأمريكيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدم وجود إفصاح عن أي شيء حتى الآن سوى مسألة أن الأوروبيين سيكون لهم دور في المرحلة المقبلة، وبالتحديد دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
0: لكن هل من حديث أسد الله عن أجندة لقاءات أخرى سيجريها المبعوثان، وربما عما جاء يحملانه وهما قادما إلى كييف من موسكو؟
1: صحيح، وقادما إلى موسكو بما يفترض أنه اقتراحات أمريكية. هذه الاقتراحات الأمريكية التي نوقشت مع الرئيس الروسي وتعليق الرئيس الروسي أو رده عليها، كل هذا كان يفترض أن يناقش اليوم في الجلسة هنا في كييف، وأن يتم الإعلان عن نتيجة محددة بخصوص هذه المقترحات والهدف الرئيسي من كل هذا وهو وقف الحرب. حتى الآن هناك صمت كامل من جانب أوكرانيا وحتى من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه النقاط الرئيسية، هذا الهدف الرئيسي من هذه المحادثات. ما نسمعه الآن هو أن الأوروبيين سيكون لهم دور، سنتحدث مع الأوروبيين، ستكون هناك جلسات أخرى، كل هذا على الهامش. أما صميم الأمر حتى الآن لا معلومات، ننتظر تعليقا رسميا من الرئاسة ربما خلال الساعات القادمة.
0: نعرف إن كان الموقف كذلك في موسكو بعد لقاء المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس. رانيا دريدي، ما كشف هناك في موسكو عن ذلك اللقاء؟ ما أبرز عنوان له؟
2: يعني على عكس ما سمعناه من الجانب الأوكراني، يبدو أن المفاوضات هنا في موسكو كانت أكثر إيجابية وكانت مطولة أكثر، إذا استمرت بالفعل لأكثر من ثلاث ساعات. الجانب الروسي كان قد وصفها بالبناءة والصريحة والقائمة على الثقة، يعني هذه التفاوضات وصفها الجانب الروسي بالبناء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعهد خلال مفاوضاته مع الوفد الأمريكي على التزام موسكو في الاستمرار في التواصل مع الجانب الأمريكي من أجل تحقيق تسوية للأزمة الأوكرانية. بالفعل الجانبان استغلا هذه المفاوضات لتبادل وجهات النظر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتقديم تقييم واضح وشامل ومفصل لتطورات الوضع على الجبهة، ركز على النقاط التي تهم روسيا بالدرجة الأولى وهي ضرورة تحقيق تسوية

0: طويلة الأمد وليس لفترة معينة من الزمن، إضافة إلى إصراره على مسألة ضرورة تسوية أو معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا. الجانب الأمريكي، المبعوثان الأمريكيان بدورهما بالفعل قدما مقترحات للجانب الروسي حول الرؤية التي يمكن أن تشكل أساسا للتسوية في أوكرانيا، قدماها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقابل، وعدا بأنهما سيأخذان في عين الاعتبار الملاحظات والأفكار التي قدمها بوتين خلال الاجتماع معهما للجانب الأوكراني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. حتى هذه اللحظة بالفعل مريم لا تصريحات رسمية تتعلق بهذه الأفكار والمعطيات، ولكن في خلال الآونة الأخيرة روسيا تحدثت كثيرا عن بعض الأفكار التي كان يمكن أن تشكل أساسا للتسوية، من بينها إقامة إدارة خارجية مؤقتة في أوكرانيا والعودة إلى توافقات أنكوريج.
1: لكن هل هناك انفتاح روسي رانيا على المقترحات الأمريكية حتى الآن؟
0: يعني بالفعل بداية أود الإشارة إلى أن الجانب الروسي وحتى خلال قمة بوتين وترامب في أنكوريج يعني قد أعلن رسميا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد استمع لنظيره الأمريكي وقدم تنازلات من أجل تحقيق التسوية. يعني هي بالفعل ليست توافقات بحسب الجانب الروسي ولكنها تفاهمات، واليوم الناطق باسم الكرملين أشار إلى أن عناصر من هذه التفاهمات يمكن أو لا تزال على جدول الأعمال قائمة، ولكن حتى هذه اللحظة من غير المفهوم بالنسبة للجانب الروسي مدى توافق هذه التفاهمات ووجهة النظر الأمريكية والأوكرانية بشكل عام. الجانب الروسي يعني أكد مرارا في الأول الأخيرة على انفتاحه على المفاوضات، تفضيله تسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية على الحرب والعمليات القتالية، ولكنه من جهة أخرى أشار أيضا إلى أنه في حال تعذر التوصل لأي تفاهمات من أجل تحقيق التسوية فإن الجانب الروسي سيحقق أهدافه بكل الأحوال وإن كان ذلك بالطرق العسكرية. أما فيما يتعلق بالمفاوضين الأوروبيين، الحديث يدور هنا عن بريطانيا، ألمانيا، فرنسا. روسيا في واقع الأمر تحدثت كثيرا في مرات سابقة على لسان الكرملين وعلى لسان الخارجية الروسية، أشارت إلى أن هذه الدول هي دول ليست محايدة، هي دول يعني منخرطة في المواجهة مع روسيا على الأرض في أوكرانيا، هي التي تقف وتحرض الجانب الأوكراني على استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار العمليات القتالية، وبالتالي روسيا لا ترى أن لمثل هذه الدول مكانة على طاولة المفاوضات في أي تسوية مستقبلية ممكن.
1: شكرا لك رانيا دريدي من موسكو، وشكرا لأسد الله الصاوي من كييف. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، كونوا معنا.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفاً يبقى بعدك.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. أضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. في المقابل، نقلت شبكة سي بي اس عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إنه لا صحة لادعاء إيران باستهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في النبطي الفوق بشكل كامل. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وبأنها ماضية بتحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي تطورات اليمن، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكتحة غربي تعز. إلى شبكة مراسلين تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما. نبدأ معك وجد، وما أعلنه ناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية أنه لا صحة لادعاء إيران باستهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، هذا ما تنقلته وسائل الإعلام الأمريكية، وواضح بأن الولايات المتحدة لا ترى صحة في هذه الأنباء المتعلقة باستهداف مزيد من السفن الحربية الأمريكية. ما أكدته القيادة المركزية هو أن إيران حتى الآن استهدفت فقط سفينتين حربيتين أمريكيتين.

0: يتين وهما حاملة طائرات ومدمرة أمريكية، وبأنها لم تستهدف أي سفنا حربية أخرى ألسي. ولكن ما كان أيضا ملفتا وهو الجديد هو تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، التي قال فيها بأن مستوى تدفق براميل النفط عبر مضيق هرمز أو من المنطقة يصل إلى 9 ملايين برميل يوميا، هذا فقط عن عبر مضيق هرمز، وهو أقل من نصف مستوى تدفق براميل النفط عبر المضيق مقارنة بقبل نشوب هذا الصراع والتوتر الأمريكي الإيراني قبل 6 أشهر. ولكنه قال إذا أضفنا ل9 ملايين برميل نفط يوميا عبر المضيق ما يمر من أنابيب نفط عبر أنابيب النفط وأيضا الشاحنات برا، فإن مستوى تدفق النفط الآن في هذه الأثناء يصل إلى 1/3 مستوى تدفقه قبل نشوب هذا الصراع. وأكد بأن إيران هي السبب بسبب استهدافها لنقلات النفط وسفن الشحن عبر المضيق، لكنه أكد بأنها لم تعد قادرة على إنتاج أي صواريخ جديدة، وبأن ما يتم إطلاقه على مضيق هرمز هو من ترسانتها الصاروخية الموجودة فعلا لديها، ولكن لا يمكن بحسب ما أكد رايت إنتاج المزيد من الصواريخ التي قد تستهدف مستقبلا مزيد من سفن الشحن عبر المضيق. أيضا توقع وزير الطاقة الأمريكية انخفاض أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة بحلول نوفمبر، على اعتبار أن موسم القيادة الصيفية والعطلات الصيفية يكون قد انتهى، وطبعا خاصة نوفمبر بالذكر لأننا في 3 نوفمبر سوف تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وهي انتخابات هامة للرئيس الأمريكي ولحزبه، وهناك تخوف شديد لدى بعض المرشحين الجمهوريين بأن تكون تبعات الصراع الأمريكي الإيراني يكون لها تبعات على صناديق الاقتراع ونتائج هذه الانتخابات. لذلك هو حاول التقليل من وطأة التخوف إزاء أسعار الوقود بحلول نوفمبر بالقول بأن أنها سوف تنخفض، لكن حقيقة لا يوجد ما يؤكد هذه التوقعات. الأمور ما تزال مجهولة، خاصة وأننا لا نعلم ما هي الخطوات التي قد تقدم عليها إيران من الآن وحتى قبيل الانتخابات النصفية. أي تصعيد ممكن أن ربما يساهم في زيادة أسعار الوقود، وهي التي تهم الناخبين الأمريكيين.
1: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن. بابا ولد حرمة، ماذا عن أبرز التصريحات التي وردت على لسان المسؤولين الإيرانيين، لا سيما رئيس البرلمان الإيراني الذي يقول قواعد اللعبة تغيرت وعهد الردود المتناسبة، ولا ما المقصود بهذا الكلام؟
2: نعم بالفعل هي تصريحات لافتة لرئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف، وهو أيضا رئيس الوفد التفاوضي الإيراني. يقول قليباف على العدو أن يفهم قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. يقول إن إيران ستنتهج استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالرد على الهجمات التي قد تكون عرضة لها. يقول إن الردود الإيرانية لن تكون متناسبة، بمعنى أن إيران سترفع سقف ردودها هجماتها، أن هجماتها لن تكون بالضرورة متناسبة مع ما تتعرض له من هجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول إن أي مساس يعتدين على المصالح الأمريكية سيقابل برد سريع أسرع مما كان عليه الحال في السابق وأشد وأكثر إلى من وفق تعبيره. ويقول كذلك محمد باقر قليباف إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة في العراق والأردن والكويت والإمارات والبحرين مثال على ذلك، ولكنها ليست سوى البداية. يقول هذه التصريحات تشبه تتقاطع تتماثل مع تصريحات سابقة للمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، كان ربما قد ذهب فيها إلى أبعد مما ذهب إليه قليباف. يقول كان أكرمينية قد قال إن بلاده ستشن هجمات استباقية لن تكتفي بالرد

0: تعدي بالردع بالردع على الهجمات، بل ستشن هجمات استباقية كلما شعرت بالتهديد، وفي إطار القانون الدولي وإحقاقا وصونا للحقوق الإيرانية، كما يقول هي تصريحات مختلفة لمسؤولين سياسيين وعسكريين بأن ما شنته أمريكا من هجمات على المحافظات الجنوبية من إيران قد غير قواعد اللعبة، قد غير من العقيدة من النهج العسكري لإيران ومن كذلك مكونات هذه المعادلة، معادلة هذا الصراع. يقولون إن إيران ستشن هجمات استباقية، بمعنى أنها ربما تبادر حتى في حال شعرت بالتهديد دون أن تكون بالضرورة قد تعرضت لهجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبشأن مضيق هرمز، هناك هذه التأكيدات من قبل الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالتحديد، وكذلك من مسؤولين عسكريين مختلفين على هذه السيطرة الإيرانية عليه. وكان الحرس الثوري بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت شن هجمات على 3 نقلات نفط، قالت إنها كانت تسلك مسارات غير قانونية وفق تعبير الدارج هنا في طهران، وكذلك شنت هجمات على 3 سفن أمريكية كما جاء في تصريحات الحرس الثوري الإيراني. يقولون كذلك إنهم هاجموا زورقا مسيرا أمريكيا صباح اليوم حاول الاقتراب من المنطقة التي تسيطر عليه إيران، التي تمنع إيران الحركة فيها وفق ما جاء في هذه التصريحات. التأكيدات أيضا تأتي على أن هناك هذه العمليات التي يشنها الحرس الثوري لا سيما باتجاه المناطق الحدودية، يقوم هناك بتفكيك هذه الخلايا الإرهابية، ما تسمها طهران بالخلايا الإرهابية والانفصالية، وكذلك يعتقل متهمين بتخطيط لارتكاب أعمال عنف أو بإدخال شحنات أسلحة وذخائر. كان ذلك الحال مثلا في محافظتي فارس وأذربيجان الغربية اليوم، وقبل أيام كان هناك حديث مماثل عن ولايتين، عن محافظتين إيرانيتين أخريين، يتعلق الأمر بمحافظة كرمشاه في غرب البلاد وكذلك بمحافظة سيستان وبلوشستان في محافظة كرمشاه. قال الحرس الثوري إنه اعتقل 7 أفراد، مجموعة من 7 أفراد ينتمون لجماعة وصفها بالانفصالية الكردية كانت تخطط لشن عمليات في غرب البلاد.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا بابا ولد حرمة من طهران. تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. معنا كذلك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميعا. دكتورة عاطفة طغياني، كيف يفهم كلام رئيس مجلس الشورى الإيراني اليوم بحديثه إلى الطرف الأمريكي أن قواعد اللعبة قد تغيرت أو انتهت على الشكل الذي كانت تحكم به في السابق، وحديث مسؤولين إيرانيين عن ربما القيام بهجمات استباقية في هذه المواجهة؟
2: أرى أن الإيرانيين يغيرون أفعالهم إلى الهجومية أكثر، ولا يتطلب الإيرانيين الوقت الطويل من أجل الاستهداف. في الواقع هم يهاجمون الأهداف الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. الأولوية الأولى هي إلغاء أو رفع الحصار القائم على الإيرانيين. رفع الحصار هذا مهم جدا بالنسبة للإيرانيين، لأنه إذا استمر سوف يشل الاقتصاد، والاقتصاد إذا ما شل سيؤدي إلى بعض الاضطرابات في الداخل، ولذلك هم ينظرون في بعض الهجمات. ونتوقع أن إيران قبل الانتخابات النصفية ستتخذ إجراءات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة حتى ولو كانت استباقية. بالنسبة للإيرانيين لم تنتهي الحرب، وليس هناك أي وقف إطلاق النار. تغير وجه الحرب من الوجه الاقتصادي في مرحلة ما إلى الوجه الآخر، وذلك يعني استمرار الحرب للإيرانيين.
1: طيب سيد جوي هود، ما وقع هذا الكلام لرئيس البرلمان الإيراني بحديثه عن أن قواعد اللعبة تغيرت؟ وقع الكلام عفوا في الولايات المتحدة.
2: برأيي تأثير تصريحات رئيس البرلمان الإيراني

0: وغيره من المسؤولين الإيرانيين يؤخذ أقل في الاعتبار شيئاً فشيئاً بين الأمريكيين والعالم، لأنهم على مدى أشهر هم يتوعدون بردود أقوى وأسرع، وهذه الردود لا تأتي. أسقطوا بعض الطائرات الأمريكية أو المسيرات خلال الأشهر الستة الماضية، معظمها
1: ألا تعتبر مثلاً أن الهجوم

0: نوعيا يمكن وصفه من جانب الطرف الإيراني؟
1: لا، أرى في ذلك تصعيد مسرحي، ولذلك فإن اللغة مسرحية أيضا. هم يطلقون صواريخ باليستية بطيئة معروف مسارها، يعرفون أنه سيتم اعتراضها، بحيث نمضي وقتنا هنا ونتساءل ماذا، هل استهدفوا حاملة طائرات؟ ولكن علينا أن نتساءل بماذا استهدفوها. لم يكونوا جديين في محاولة إصابتها. ماذا حاولوا أن يفعلوا؟ حاولوا أن يحصلوا على رد فوري من أجل رفع أسعار النفط ربما. والرد الأمريكي إذا ما ضرب الناقلات الإيرانية سيساهم في ذلك. وإذا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر مليا بردها على هذه الهجمات طالما أنها مسرحية. إذا كانت فتاكة فعلا فسيكون ذلك تغيير جدي. حتى الآن هي فتاكة ومدمرة بخطاب المسؤولين الإيرانيين.
0: دكتور حسني عبيدي، ما قراءتك لتطور أو إمكانيات تطور هذه المواجهة على ضوء كل هذه التصريحات والمواقف المعلنة من الفريقين؟
2: يعني التصريح الأخير لقليباف يكفي لوحده بدون أي عملية عسكرية في النهاية من زيادة منسوب الخوف حول الملاحة في مضيق هرمز، وفي النهاية ثني شركات الشحن وشركات كذلك التأمين بأن تستعمل هذا المضيق، وبالتالي هي فعلا تزيد من هذه التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستؤثر تأثير كبير؟ لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس الأمريكي أنا أعتقد يعني هو يعلم جيدا بأن هناك قيود انتخابية، لكن ما يريده هو محاولة العبور هذه الانتخابات بأقل الخسائر الممكنة، ربما سيتفرغ بعد ذلك. لكن إيران حساباتها أنها تريد فعلا أن لا تترك الولايات المتحدة بهذا السيناريو الجيد بالنسبة لترامب، وهو فيه هناك نفط يتدفق، الأسعار لم تصل إلى مستوى فعلا دقيق، هي لا تريد ذلك، إنما تريد فعلا أن تتأثر، أن يتأثر الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بهذه العقوبات.
0: ما ردك دكتورة طغياني على ما ذهب إليه السفير جوي هود من أن هذه التصريحات وكذلك الاستهدافات والهجمات التي تقوم بها إيران هي استعراضية أكثر مما هي حقيقة جوهرية وتحدث تغييرا كبيرا على الأرض؟
3: نعرف أن الإيرانيين ألحقوا أضرارا بالطائرات، وأقول إنه أولا رد الأمريكيون بطريقة جدية جدا، وذلك يعني أن الضربات كانت مؤلمة بالنسبة للأمريكيين. هم يردون بطريقة قاسية، يستهدفون ناقلات النفط. إذن هذا التبرير الأول. والتفسير الثاني هو أن الأمريكيين مترددين فعلا في التعبير عن عدد الضحايا. نحن لا نعرف كيف تأثروا وتضرروا وإلى أي مدى كانت الضربات مؤلمة.
0: لو سمحت، في نفس الإطار، يعني الطرف الإيراني بالأمس استهدف سفن في مضيق هرمز تابعة للطرف الأمريكي، ولكن استهدفها بصواريخ كما ذكر السفير جوي هود يمكن اعتراضها بسهولة من جانب الولايات المتحدة، ثم عاد وقال إنه استهدف زوارق. الآن يخرج المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الأمريكية يقول إنه لم يحدث مثل هكذا استهداف لزوارق أمريكية. بالتالي ألا يدعم هذا نظرية أن هذه الاستهدافات هي بالفعل استعراضية؟
3: لا أعتمد على ما يقوله الأمريكيون حول الأضرار والإصابات، لأنه علينا أن نفهم هذه الأضرار. رئيس ترامب إذا ما فهمنا العدد الصحيح لن يمكنه القول أنها أضرار صغيرة، سوف تؤثر في الانتخابات وفيه، وإذا هناك أسباب وجيهة لإخفاء الأضرار. والإيرانيون ليس عندهم اليوم البنى التحتية المعقدة للتصوير مثل ما يفعل الأمريكيون، يصورون أنحاء في إيران ليبينوا الأضرار. إذن إيران ليس لديها ذلك، ولكنني أعتمد على الرد الأمريكي. الرد كان قاسيا لدرجة أننا نفهم أن الأثر الذي سبق

0: الهجوم الأمريكي كان مؤلما. الإيرانيون فعلوا ذلك مرة، ويعني أنهم يستطيعون أن يفعلوه مجددا. هم يستهدفون الطائرات، وقد يحتاجون إلى بنى تحتية مختلفة وإلى معلومات دقيقة ومعقدة متقدمة. يبدو أن الإيرانيين يتحسنون تدريجيا خطوة تلو الأخرى في هذه الحرب. في المرحلة الأولى كان الوضع مختلفا تماما عن المرحلة الثانية بالنسبة لإيران. هم الآن يردون بطريقة أكثر تناسبا مع الأمريكيين، ولا أعتقد أن ذلك استعراض.
1: جوي هود، إذا ذهبت إيران إلى تحقيق ما تتوعد به وتهدد به اليوم من أنها ستنفذ هجمات استباقية في المضيق من الآن وصاعدا، كيف يمكن أن يتعاطى الرئيس الأمريكي مع ذلك؟
0: منذ أسابيع أتوقع أن إيران ستحاول هجمات فعلية ذات تأثير وليس مجرد هجمات استعراضية، ولكن حتى الآن يبدو أنها لم تفعل ذلك. إن فعلت فبرأيي سيكون لذلك تأثير كبير على أسعار النفط، وسوف يتطلب ردا كبيرا من الرئيس ترامب. طالما أن الهجمات رمزية مثل ما شاهدناه بالأمس، فبرأيي الردود ستكون أيضا رمزية واستعراضية مثل ما كان استهداف السفن الثلاث بالأمس. لم يكن ذلك ردا جديا من الولايات المتحدة الأمريكية. ليس من الصعب استهداف ناقلات متوقفة، ولكنها تصدر انفجارات قوية وتشتعل فيها النيران، ولذلك نرى الصور ذاتها على الشاشة منذ 24 ساعة. برأيي الجانبان الآن يسعيان أو يركزان على عدم تخطي الخطوط الحمراء وتجاوزها، ولكن إن تجاوزت إيران الخطوط الحمراء الأمريكية وتسببت بأضرار وبضحايا والذي لم يحصل بعد، فأعتقد أن التصعيد سيكون كبيرا جدا.
1: وعندما تتحدث عن تصعيد كبير، ما الذي يمكن أن يتضمنه ذلك، خصوصا على ضوء تهديدات الرئيس الأمريكي؟ وهي ليست التهديدات الأولى من نوعها بضرب جبل رأس الفأس.
2: I think there are still plenty of targets that.
0: برأيي ما زال هناك الكثير من الأهداف التي يمكن لإيران أن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستهدفها في إيران. ليس لإيران المنظومات الدفاعية، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقصف. تحدث الرئيس الأمريكي عن استهداف الجسور وشبكات الكهرباء، وآمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. فيما يتعلق بالإيرانيين، ما يبدو مختلفا الآن هو أنهم لا يستهدفون الأصول في دول الخليج مثل ما كانت تفعل من قبل. برأيي أنهم أدركوا أن ذلك مهم جدا بالنسبة لسياستهم الخارجية، وهم إذن يسعون إلى ضرب الأصول العسكرية الأمريكية التي هي بوضوح أمريكية وليست أمريكية بشكل غير مباشر.
1: دكتور حسن عبيدي، ما حدود التصعيد الذي يمكن أن يلجأ إليه الطرفين في المرحلة المقبلة في ضوء ما ذكره الضيفان الدكتورة طغياني والسيد جوي هود؟
3: يعني من المؤكد أن طهران لن تقبل في النهاية بأن تفرض عليها معادلة، لا معادلة الردع ولا معادلة إبقاء الوضع الحالي إلى غاية الانتخابات.
1: هل توافق على فكرة أنها تقوم بردود ولكن من دون أن تتجاوز بعض الخطوط الحمر، بما يعيد الحرب بشكلها الكبير كما كان سابقا؟
3: إذا صحت المعلومات حول استهداف سفينة حربية، قطعة حربية أمريكية، فهذا معنى ذلك أن إيران لم تعد في النهاية يعني تخضع لهذه المتطلبات، وهي عدم مس أي منشآت عسكرية أو كبرى بالنسبة للولايات المتحدة، حتى تقي نفسها في النهاية من ضرب كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وماذا عن الولايات المتحدة؟
3: الولايات المتحدة أنا أعتقد السيناريو الأمثل بالنسبة لترامب هو فعلا بناء على الواقع الحالي. الحرب الاقتصادية ناجحة إلى حد بعيد بالنسبة للرئيس الأمريكي، ويريد فعلا إبقاء على هذا الوضع، لأنه يمكن أن يتعايش مع سعر في النهاية 94 دولار، كذلك يمكن أن يكون ممكن له. لكن المشكلة أنه أي تصعيد من طرف وطرف ثاني يمكن في النهاية أن يغير تماما هذه المعادلة الحالية، وأن الرئيس الأمريكي يضطر إلى ردة فعل حتى لا يبدو أمام جمهور وأمام ناخبيه بأنه رجل أو رئيس ضعيف لا يرد على أي استفزازات من قبل طهران.
1: دكتورة طغياني، كيف يؤخذ في طهران بعين الاعتبار مسألة أن أي هجمات استباقية يمكن أن تجر ردا أمريكيا كبيرا و

0: يعني يقترن بالتهديدات التي كان وجهها الرئيس ترامب بضرب بنى تحتية مدنية وبضرب جبل رأس الفأس.
1: The point is that Iranians are thinking that Americans are having.
2: يرى الإيرانيون أن الأمريكيين عندهم نقاط ضعف، من بينها نقاط ضعف كبيرة هي نقص أو غياب في الأنظمة الاعتراضية والذخائر الدقيقة والترسانة الأمريكية. هم يعرفون أن المسألة جدية، وهم يرون أن الأمريكيين يترددون في خوض هذه الحرب الشاملة التي قد تدفع بهم إلى استخدام كل قدراتهم في الشرق الأوسط، وبذلك يضطرون إلى تجاهل المناطق الأخرى في العالم التي ينبغي أو يشعرون أنهم عليهم أن يكونوا موجودين فيها، مثلا الهجوم على الأردن. أطلقت إيران 15 صاروخا، ولكن 85 صاروخ اعتراضي تم إطلاقهم، والأمريكيون ليس عندهم أكثر من 800 نظام اعتراضي موجودين في الأردن وإسرائيل. هكذا إذن يرى الإيرانيون أن هذه النقاط نقاط ضعف كبيرة. يرى الإيرانيون في نقاط الضعف هذه، والوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات سوف تؤدي إلى هذه الحرب غير المتناسبة، وسوف يقاومون قدر الإمكان بطريقة غير عسكرية.
0: مسألة النقص في المعدات التسليحية لدى الولايات المتحدة نقطة مهمة بالنسبة للطرف الإيراني، كما ذكرت الدكتورة طغياني، ينفيها نفيا قاطعا الرئيس الأمريكي، يقول إنه لا صحة لهذه الأنباء. ولكن وجهة نظرك، إلى أي مدى تلعب هذه المسألة دورا مهما في أي قرار أمريكي فيما يتعلق بالتصعيد؟
3: Well, I think we saw some problems.
2: رأينا بعض المشاكل في الأشهر الأولى من الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يستعد لمعركة طويلة، ولكن تمكن الجيش الآن من التكيف وكان لديه الوقت الكافي، وهذا ما فعله. أنا متأكد أنني لن أفصح بأمر جديد للمشاهدين، هم لن يذهبوا إلى حرب مع الصين، ولسنا بحاجة إذن إلى الكثير من الصواريخ الاعتراضية في الهاد. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بها إلى الساحة هنا واستخدامها هنا. إذن هذا ما نتحدث عنه. هل سيكون هناك خفض في عدد الأنظمة الاعتراضية في الهاد أو في جنوب الهاد التي لا تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة هناك وتنقلها إلى هنا إذا اضطرت؟
0: وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الردود الأمريكية؟ بمعنى أن يعني هل هناك استعداد ربما في حال الذهاب إلى هذه الضربات الاستباقية التي تهدد بها إيران؟ هل هناك استعداد لتصعيد كبير من جانب الولايات المتحدة؟
2: هناك جهوزية لدى الرئيس ترامب والجيش. لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد أن يرى استمرار الحرب، ولكن الرئيس هو الذي يتخذ القرارات. ونعم، قد يرد على الهجمات الاستباقية التي يكون لها تأثير على الأصول الأمريكية أو الطواقم الأمريكية، ولكن طالما أن الهجمات استعراضية ورمزية، أعتقد أننا سنرى الرد منخفض.
0: دكتور حسني عبيدي، مسألة يعني غائبة كليا حاليا في كل هذا المشهد على ما يبدو، مسألة حديث عن دبلوماسية، حديث عن مبادرة قد يقوم بها الوسطاء، لماذا تبدو لك غائبة بهذا الشكل وما دلالات ذلك؟
4: هي الحاضر الغائب، لأن في الساعات الأخيرة بدأت هناك حركة دبلوماسية، يعني ما بين اتصال ما بين وزير الخارجية الإيراني عراقي.
0: تبقى الحركة موجودة، ولكن لا ينجم عنها أي شيء.
4: صحيح، لم تبلور بعد إلى حل. لماذا؟ لأننا أعتقد أي حركة دبلوماسية أو نشاط دبلوماسي يحتاج إلى قبول من قبل الطرفين، يعني من قبل الأمريكي والإيراني. لكن أعتقد من الجيد الإبقاء في النهاية على أي مخرج دبلوماسي. كل المشكلة الآن في إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن هناك خطط مواجهة لك ولكن بدون أي إخراج سياسي، بدون أن يكون هناك أي مجال لإعطاء فرصة سياسية أو دبلوماسية. وأعتقد دور الوسطاء هو في النهاية توفير هذا المخرج الدبلوماسي.
0: أشكركم جزيل الشكر دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. في التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. هذا وقال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، بينما قال رئيس البرلمان اللبناني إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وبأنها ماضية بتحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، ضعنا في صورة آخر التطورات فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية والتصريحات التي وردت على لسان المسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق بهذا التصعيد الإسرائيلي.
5: مما لا شك فيه ألسي أن هذه الغارات الصباحية على جنوبي لبنان هي ترسيخ إضافي للمسار التصعيدي الذي ينتهجه الجانب الإسرائيلي، والحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية وهي 4 شهداء وعدد كبير من الجرحى هي حصيلة غير نهائية، وبالتالي قد نكون أمام تحديثات في المرحلة المقبلة. طبعا الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خروقات قام بها حزب الله ودفعته إلى تنفيذ هذه الغارات الدموية، ولكن حتى هذه اللحظة لا تعليق ولا بيانات من جانب حزب الله، وهذه سياسة يعتمدها حزب الله. كلما يعلن الجانب الإسرائيلي عن إطلاق حزب الله لمسيرات لا يعلق الحزب على هذه الادعاءات. اللافت في التصعيد الذي حصل صباحا مجموعة من المعطيات، أولا أنه أعاد إلى الواجهة مسألة الإنذارات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، ذلك أنه وجه إنذارا لإخلاء أحد المباني في بلدة عرب صليم قبل قصفه، كما أنه قصف مبنى آخر في بلدة عرب صليم ولكن من دون إنذار مسبق، ما أدى إلى استشهاد سيدتين. اللافت أيضا أن هذه الاعتداءات طالت أحد المستشفيات، وهو مستشفى توقف عن العمل قبل أشهر بسبب التصعيد الإسرائيلي في بلدة النبطية الفوقى، وهو مستشفى غندور، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وأيضا من ضمن المباني التي تعرضت لأضرار في مدينة النبطية هو مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية. هذا التصعيد استدعى استنفارا سياسيا كما استمعنا. الرئيس اللبناني وصف هذا التصعيد بالخطير الذي يتخطى مسألة الخروقات للاتفاقات القائمة وتحديدا اتفاق الإطار الثلاثي برعاية الولايات المتحدة. ولفت الرئيس اللبناني إلى أن هذا الاعتداء اليوم طال مؤسسات تابعة للدولة اللبنانية بما يحمل رسائل معبرة، وهو دعا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف هذه الخروقات الإسرائيلية. ومعلوم أن لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على دور الراعي الأمريكي في محاولة لخفض هذه الاندفاعة التصعيدية الإسرائيلية. كلام رئيس البرلمان اللبناني أيضا لا يقل أهمية، وهو يعكس في مكان محدد الخشية اللبنانية من ربط المسار الميداني في الجنوب بحسابات سياسية إسرائيلية داخلية. يقول رئيس البرلمان نبيه بري أن الجنوب اللبناني وأهله باتوا ورقة دموية في صندوقة الاقتراع الإسرائيلية، وبالتالي هذا معبر جدا لناحية المخاوف اللبنانية. وهو أيضا تحدث عن عدم التزام إسرائيل بأي اتفاقات تقوم بها، والمنحة التصعيدي الحاصل طبعا يؤشر إلى ذلك. وكما هو واضح هذا المسار التصعيدي وهذه الغارات التي حصلت صباحا والتفجيرات أيضا التي حصلت خلال الساعات الماضية هي تتم لما حصل أيضا خلال الأسبوعين الماضيين. قبل ليلتين كانت هناك غارات عنيفة جدا على الجنوب اللبناني امتدت إلى منطقة البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين أيضا آنذاك. كما أن يوم أمس هناك تفجيرات عنيفة جدا حصلت في عدد من البلدات من بينها بلدة بني حيان، ما يزال الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل والمباني يعمل بشكل مكثف إلى تفخيخ كل المنشآت تقريبا في القرى التي كان تقدم إليها ودخلها في المنطقة الحدودية في الأقضية الجنوبية المختلفة. وهذا أيضا موضع قلق بالنسبة للبنان الرسمي، لأن هذه العمليات، عمليات التفجير والتفخيخ وجرف المنازل، هي تغير معالم هذه المناطق الحدودية وتمحو أي أثر للحياة في هذه المناطق التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها مناطق أمنية تابعة له وخط أصفر كما يسميه. وأيضا هناك قلق لبناني إزاء ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي بشأن التعامل مع مسألة مرتفعات علي الطاهر، إمكانية تفخيخ الأنفاق داخل هذه المرتفعات كما يدعي الجانب الإسرائيلي، وإقامة خط دفاعي جديد كما يصفه الجيش الإسرائيلي، بالإضافة طبعا إلى مسار المفاوضات المباشرة. هذه المفاوضات شهدت في المرحلة الأخيرة عرقلة كبيرة، يفترض أن تكون هناك جولة مقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد حاسم لها، وبالتالي الصورة ضبابية على نحو كبير ميدانيا وأيضا على مستوى التفاوض.
0: شكرا لك جوني تانيوس مراسلنا من بيروت. حول هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكما دكتور طارق عبود، ما قراءتك للتصعيد الإسرائيلي الحاصل اليوم في جنوب لبنان على ضوء ما يقول أو يزعم الطرف الإسرائيلي أنه إطلاق مسيرات يتم من جانب حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية في ما يسميها هو المنطقة الصفراء، وهي المنطقة التي تخضع لاحتلاله؟
6: أعتقد أنه ما قاله الرئيس بري قبل قليل هو يعبر عن هذا، يعني هدف التصعيد، وأنه يريد أن نتنياهو يضع أمن الجنوبيين وأرزاقهم وأرواحهم في صندوق الاقتراع. يوازي هذا يعني المسار وهذه المسألة أن السلطة في لبنان لا تحرك ساكنا.
0: باعتقادك دكتور،
6: نسمع
0: حزب الله
6: فقط
0: يطلق مسيرات أم لا؟
6: لا, لا
0: لأن
6: لا.
0: هناك سؤال حول الصمت الذي يلوذ به حزب الله حول هذه الادعاءات الإسرائيلية، وكذلك حول مسألة أن إسرائيل تمكنت من السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر.
6: هلا موضوع علي الطاهر بنحكي فيه.
0: لا أنا أسألك عن صمت حزب الله.
6: حزب الله ليس ملزما أن يعترف أنه أطلق مسيرات أو أنه لم يطلق مسيرات. إذا دخل في هذا المسار لن ينتهي، يعني كل يوم عليه أن يبرر إذا أطلق أو لم يطلق. الإسرائيليون لا يحتاجون إلى تبرير، يدهم مطلقة، الأمريكيون يعطونهم الفرصة، السلطة اللبنانية شرعت بين مزدوجين كل هذه الممارسات والعربدة والتدمير.
0: ما المقصود أنهم لا يحتاجون إلى تبرير؟
6: لا
0: يعني لأن ربما من يعني المجتمع الدولي ربما قد يقول أي هجوم من جانب حزب الله سيقابل عمليا بهجوم من جانب إسرائيل.
6: لا المجتمع الدولي حتى لو لم يكن هجوم من قبل حزب الله لا يتكلم، يعني لم نسمع أي إدانة، يعني صار في مجزرتين من يومين، لم نسمع أي إدانة لا حتى من الولايات المتحدة الأمريكية الوصي والضامن والوسيط ولا من المجتمع الدولي، وكأن أرواح اللبنانيين وبناتهم هي في مكان آخر. هذا ما حصل في قطاع غزة. يعني دائما أستاذ إلسي التعويل على المجتمع الدولي كما قال رئيس الجمهورية قبل قليل هو تعويل تاريخيا لم يأتي بنتيجة لضمان أمن وسيادة اللبنانيين.
0: دكتور نوفل دو، ماذا عن قراءتك لهذا التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا؟
7: أعتقد أنه نحن سائرون باتجاه المزيد من التصعيد بكل أسف، وأعتقد أنه الجانب الإسرائيلي يستغل الواقع اللبناني الحالي من أجل المزيد من قضم الأراضي اللبنانية ومن أجل المزيد من دفع الواقع اللبناني إلى الكوارث التي نعيشها في الوقت الحاضر. في الحقيقة يعني ليس رئيس جمهورية فقط هو من دعا المجتمع الدولي، يعني كان زميلنا عم بيحكي قبل شوي عن الرئيس بري، رئيس بري دعا المجتمع الدولي أيضا، وبالتالي لا مجال لنا في لبنان في هذه المرحلة لمحاولة وقف هذا المد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، هذا الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية إلا المجتمع الدولي. جربنا كل النظريات الأخرى، النظريات العسكرية، نظريات مقاومة إسرائيل، إقامة التوازن العسكري مع إسرائيل، ردع إسرائيل، كل هذه النظريات أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. من أوصلنا إلى اتفاق الإطار هو حروب الإسناد وليس عمليا الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية لم تختر ولم تقرر الدخول في هذه الحروب. الدولة اللبنانية حاولت وتحاول إنقاذ الذين لا يريدون إنقاذ أنفسهم. وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم هي لا تعمل فقط على إنقاذ الدولة اللبنانية كدولة ومؤسسات الدولة، إنما أيضا تعمل على إنقاذ حزب الله من الورطة التي ورط نفسه طيب. فيها والتي ورط اللبنانيين فيها أيضا.
0: دكتور طارق عبود، تقول أنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي، أن إسرائيل ماضية في تكرار سيناريو غزة في لبنان. هذا ما قاله المسؤولون الإسرائيليون منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولكن في غزة مثلا رأينا أنه بعد الإبادة ذهب الفلسطينيون إلى المفاوضات، ومن ثم الوصول إلى اتفاق برعاية أمريكية وبدفع من المجتمع الدولي. ما البدائل بالنسبة لحزب الله وهو الآن القوة على الأرض التي تقول أنها يعني ترفض كل الحلول المطروحة؟
6: بس بالجزئية الأولى أستاذ إلسي، في غزة شفنا النتائج، يعني مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب لم يحقق أي نتيجة. يعني ما زال الغزيون مشردين، لا هناك بنية تحتية ولا حتى كرفانات ولا أي شيء.
0: ولكن
6: يعني
0: ما كان البديل استمرار الإبادة.
6: إذا كان هذا الموضوع هلا هم يبادون بطريقة صامتة يعني بهذا السلوك.
0: طيب دعنا في لبنان.
6: ما بلبنان لا أحد يعني يقول أنه الأمور من الممكن أن تسير إلى ما لا نهاية على هذا المستوى، ولكن النقاش كان أنه إذا كنتم تريدون الذهاب إلى مفاوضات، عندنا كان تجربة مفاوضات غير مباشرة، حتى لو افترضنا الرئيس بري سلم بالمفاوضات المباشرة.
0: طيب
6: ولكن
0: هذا
6: هناك أدوات، يعني هناك أدوات للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع مجرم كبنيامين نتنياهو، مع دولة ظالمة كالولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب علينا الآن انتهى
6: علينا
0: هذا الموضوع الآن
6: أن نتوجه نحو طاولة حوار إذا كنا نريد مصلحة اللبنانيين.
0: طاولة حوار
6: بين القوى السياسية. مثل ما قال توم براك والأمريكيون، من دون حزب الله لن يكون هناك أي حل، ومن دون الإيرانيين مثل ما أنا محكي على المستوى.
0: ماذا يطرح حزب الله في مسألة السلاح؟ لأننا نعلم أن الآن المشكلة والمعضلة في كل ما يحصل هي مسألة سلاح حزب الله.
6: حزب الله سيطرح مسألة السلاح على الإعلام أم في
0: لا في هذه الطاولة؟
6: لا، في عندما تعقد الطاولة وتطرح كل البدائل وكل الأدوات، عندها يطرح حزب الله سرديته. أما الترشح الإعلامي على مستوى يعني المزايدات السياسية في الإعلام، هذا لن يؤدي إلا إلى أن يستفرد فينا الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى.
0: لا حل إذن دكتور نوفل ضو، لا حل إلا بعقد طاولة حوار. والمبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم براك كان أصلا طرح هذه المسألة، مسألة أنه لا يمكن حل هذه المعضلة المتمثلة بالسلاح لدى حزب الله إلا بإشراك حزب الله بهذا الموضوع وإيران كذلك.
7: حزب الله موجود في الحكومة، حزب الله موجود في مجلس النواب، وهذا هو الإطار الرسمي لاتخاذ القرارات. أما إذا أردنا أن نبتدع مؤسسات جديدة كما فعل الرئيس بري في العام 2006، جربنا الحوار عام 2006 وانتهينا بحرب 2006، جربنا الحوار في قصر بعبدة في عهد الرئيس ميشيل سليمان وانتهى بأنه بلوا ورقة الحوار وشربوا ميتها. وبالتالي كل هذه النظريات تهدف في الوقت الحاضر إلى محاولة الإبقاء على سلاح حزب الله، وإلى يعني إبقاء سلاح حزب الله يعني إبقاء على المشكلة التي تفجر لبنان والتي تعطي إسرائيل رغما عنا الذريعة. ويقال بأنه إسرائيل لا تريد ذريعة، ولكن الذريعة نعطيها نحن لإسرائيل، وكأننا نستدعي إسرائيل في كل مرة لتجتاح لبنان ولتدمر لبنان.
0: الآن في ضوء ما حصل دكتور نوفل، باعتقادك ما مستقبل مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل؟
7: بالنهاية لم يعني من لديه فكرة أخرى غير التفاوض المباشر فليتفضل ويطرحها، لأنه عمليا حتى الذين يطرحون التفاوض غير المباشر، وصلنا إلى اتفاق في 27 تشرين انتهى الموضوع بأنه قلنا أنه هذا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني ولا يشمل شمال الليطاني، وبالتالي نحن وقعنا الاتفاق وتراجعنا عن الاتفاق وأعطيناه تفسيرات كما أعطينا اتفاق الطائف وال1559 وال1700 واحد وقبل 1680، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة.
0: أشكركما الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد قبل قليل مصدر بمستشفى الشفاء بغزة بسقوط شهيدين، أحدهما طفل، وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ماذا في التفاصيل؟
8: السيلي المرة الثانية خلال هذا النهار الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو استهداف المناطق الغربية من مدينة غزة، أو إن صح التعبير للمرة الثالثة على اعتبار الاستهدافين اللذان وقعا أولا في مخيم الشاطئ. على إثر أحد هذه الاستهدافات وصل 4 من المصابين إلى مجرد

0: مع الشفاء الطبي، ولكن الحدث الذي لازلنا نرصد ارتداداته فيما يتعلق بغارة إسرائيلية من مسيرة كانت قد استهدفت سيارة مدنية في منطقة شارع النصر. هذه الغارة أسفرت عن تدمير السيارة ووصول شهيدين من بينهم طفلة لم تتجاوز وفق الصور الواردة عامها السادس بعد، خاصة وأن هذه الطفلة وصلت بحالة صعبة كشهيدة إلى مجمع الشفاء الطبي مع ملامحها غير واضحة وجسدها محترق جراء الانفجار الشديد الذي أصاب هذه المركبة المدنية. وهذه الطفلة كانت واحدة من المارين في الطريق، أي أنها لم تكن داخل هذه السيارة المدنية، وبالتالي عمليا نحن نتحدث عن استمرار لسياسة التصعيد الممنهج والقتل الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون المدنيون خاصة الأطفال. في ما ورد من إصابات قبل دقائق أيضا، ثمة 6 مصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، بعض حالاتهم خطيرة جراء هذه الغارة العنيفة التي وقعت في واحدة من المناطق المكتظة بالنازحين الذين جاءوا إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة عقب سياسة قضم الأراضي المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسياسة السيطرة الواسعة على نحو 70% من مساحة القطاع. هم يضعون الخيام على الطرقات وعلى جانبي الطريق في شارع النصر، ما يعني أن الاستهداف أصاب كذلك النازحين في هذه المنطقة. بعض الأضرار كانت واضحة في الطريق العام، وأيضا من ضمن المصابين كذلك في الغارة السابقة التي طالت مخيم الشاطئ، عدد آخر من المصابين أيضا الأطفال الذين وصلوا بحالات متفاوتة إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا التصعيد الذي ترقبه مدينة غزة هو امتداد ربما لما رصدناه منذ الليلة الماضية وفجر هذا اليوم من عمليات استهداف ونسف شهدتها منطقة حي التفاح في تلك المنطقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق سيطرته على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، بالإضافة إلى ذلك عمليات إطلاق النار التي لا تتوقف أبدا في كافة محافظات القطاع والتي على إثرها يصاب الفلسطينيون تباعا جراء هذه الطلقات التي تطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في 37 نقطة عسكرية وتنتقل أو تصل إلى خيام النازحين في المناطق الغربية. هذا الاستهداف ليس الأخير أو الوحيد ربما الذي يمكن رصده في هذا اليوم، خاصة وأننا نستمع في هذه اللحظات إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، ما ينذر بتجدد الغارات ربما أو الخروقات الإسرائيلية في مناطق تواجد الفلسطينيين النازحين خاصة في المناطق الغربية من المحافظات.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكتحة غربية تعز وتكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة وفق قولها. أضافت المصادر أن القوات الحكومية أوقفت محاولة للحوثيين للتقدم باتجاه طريق تعز المخا، واستكملت تأمين مناطق جنوب شرقي حيس. ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بك ياسر، كيف يتطور الموقف على الأرض؟
2: نعم، الموقف يتطور على الأرض، وأيضا هناك اشتباكات في منطقة الكدحة. الكدحة هي تقع على الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والساحل الغربي المتمثل في المخا وما جاورها. يحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على تلك الطريق، لكن القوات الحكومية من محور تعز وكذلك قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مجتمعة تصد ذلك الهجوم. واليوم هناك اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة، لكن أيضا هناك نزوح كبير للأهالي من تلك المناطق، من مناطق مقبنة، من مناطق جبل حبشي، أيضا مناطق الكدحة، وكذلك هناك نزوح إلى مناطق الحديدة باتجاه حيس والجراحي. هذا الوضع الإنساني أدى إلى أن وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ، وأيضا تؤكد على المواطنين بالتبرع بالدم حتى يساهموا في إسعاف الجرحى وأيضا في التخفيف على من معاناة الجرحى مع التصعيد الأخير في الحرب الأخيرة. أيضا كان الجيش اليمني أو المتحدث باسم الجيش

0: الجيش اليمني قد أعلن مساء أمس أعلن أن الجيش قام بعملية في معسكر اللبنات في الجوف، وأكد أن تلك العملية قامت بتحييد جنود وآليات ومعدات لجماعة الحوثيين، وأكد أن تلك العملية جاءت ردا على التصعيد الأخير من قبل الحوثيين. كذلك فجر اليوم فجر الأحد كان هناك إطلاق أو كان هناك صواريخ سقطت على مدينة تعز، وأكدت وكالة الأنباء لمني سبا أن الصواريخ سقطت بالقرب من جامعة تعز بالقرب من كلية الطب، لكن دون سقوط خسائر بشرية.
1: أشكرك جزيل الشكر ياسر حسن مراسلنا من تعز. وفي الاستوديو معنا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. لو نظرنا إلى خطوط الاشتباك حاليا، ماذا نفهم من وراء ما يحصل بالنسبة لأهداف جماعة أنصار الله الحوثي من وراء هذا التصعيد على هذه الجبهة؟
2: في الخطوط هي واضحة أن الحوثيين منذ يوم الخميس دفعوا بكل قوتهم، بقوتهم النارية، قوتهم البشرية، لاختراق الطريق الرابط ما بين تعز والساحل الغربي، وأطلقوا أكثر من 14 صاروخ باليستي، وزجوا بأعداد هائلة من أفرادهم بثلاث محاور، والهدف الوصول إلى الساحل الغربي، بمعنى إلى قريب من المخا أو تطويق باب المندب كما ذكر ذلك رئيس مجلس القيادة. هذه العملية منذ الخميس حتى الآن لم تحقق هذا الاختراق المطلوب، بالعكس في المقابل القوات الحكومية استخدمت ما يسمى كما قالت هي بعملية مضادة من خلال الالتفاف والسيطرة على عدد من المناطق التي كان يبسط سيطرته عليها، خاصة في حيس والاقتراب من الجراحي، أيضا السيطرة على مناطق في الجنوب الشرقي من تعز وهي حيفان، بعض التباب الحاكمة أو المرتفعات الحاكمة في حيفان وهي تطل على الرايدة وعلى الحوبان، وهي مناطق مهمة تربط ما بين تعز وعدن عبر محافظة لحج. لذلك العملية فيها لا زالت في حالة الكر والفر. لوحظ أن القوات الحكومية نقلت أو وسعت دائرة الاستهدافات إلى الشمال من خلال الضربات على منطقة الجوف وخاصة معسكر اللبنات. معسكر اللبنات هذا معسكر مهم ويجمع قوة هائلة من الحوثيين، وهو على محور مأرب الجوف، يستوعب عدد من الصواريخ وعدد من الأسلحة. وذكر القائد أو المتحدث العسكري أنه لأول مرة يستخدم قوة جديدة، وحسب معلوماتنا أنها دخلت سلاح الجو في هذه العملية الطيران اليمني بقصف هذا المعسكر واستهداف عدد من المخازن. لذلك الأمور تتجه إلى التوسع كما يبدو حتى الآن
1: من جانب القوات الحكومة،
2: من جانب القوات الحكومية، وأيضا الحوثيين يحاولوا بكل قوتهم حتى اللحظة من خلال الاشتباكات الحاصلة الآن في الكدحة أن يحدثوا أي اختراق في هذه الجبهة، وبالتالي هي عملية تطويق وتطويق مضاد، كل طرف يحاول أن يطوق الآخر. إلى أين تصل؟ واضح أن الجانب الحكومي لديه رؤية يبدو أنها عسكرية تتجه إلى توسيع دائرة الصراع بشكل أكبر وتشتيت الحوثيين بشكل أكبر.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء الجولة الأولى من المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. وقال ويتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدت في كييف. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، ما الذي توفر من معلومات حول ما دار في هذه المحادثات وأي نتائج محتملة لها؟
3: نعم، بالإضافة إلى ما قلتيه، هناك بعض التصريحات التي رجحت عن المسؤولين الأوكرانيين، وهنا بالتحديد نتحدث عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي. قال إنه بالنسبة لأوكرانيا فإنه من المهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد الآن إلى دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات، وشدد على ضرورة التوصل إلى ليس فقط إنهاء الحرب، بل حسب تعبيره سلام عادل يمنع ما يسميه هو أي عدوان روسي مستقبلي. وقال إن هناك جولة أخرى من المحادثات مع الممثلين

0: الممثلين مع الممثلين الأمريكيين قادمة بمشاركة من كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية سيشارك في هذه الجولة التي لم يحدد موعدها بعد، ولا يعرف إن كانت ستحدث اليوم أم في يوم آخر. سيشارك فيها كل من مستشاري الأمن القومي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وهنا يجب الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا تحديدا هما الدولتان اللتان تقودان ما يعرف بتحالف الراغبين، وهو التحالف الذي سيقدم قوات حفظ السلام لتكون تفصل بين الجانبين الأوكراني والروسي في حال توقف القتال وتوقفت الحرب. وهاتان الدولتان بالإضافة إلى ألمانيا هم الداعمون الرئيسيون لأوكرانيا عسكريا وماديا من بين كل الدول الأوروبية. مثلا أوكرانيا وقعت في فبراير الماضي مع ألمانيا اتفاقا ستستلم به من ألمانيا خلال فترة قريبة حوالي 5000 مسيرة طويلة المدى لدعم المجهود العسكري الأوكراني في هذه الحرب، وبريطانيا من أكبر الداعمين عسكريا. هذا كله يتزامن مع تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوكرانية مؤخرا عن أن إدارة الرئيس الأمريكي تريد من الأوروبيين أن يدفعوا ثمن ما قدمته أمريكا لأوكرانيا حتى الآن من مساعدات عسكرية منذ بدء هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي مراسلنا في العاصمة الأوكرانية كييف. في عطلة عيد العمال يدفع الأمريكيون أغلى سعر للبنزين في تاريخ هذه العطلة. التوتر المستمر حول مضيق هرمز يبقي الخام مرتفعا، لكن الجزء الأثقل من الأزمة صار داخل الولايات المتحدة نفسها. مصاف تعمل بأقصى طاقتها ومخزونات تتراجع ووقود يذهب إلى الخارج. قراءة في الأسباب والتداعيات مع نديم الملاح.
2: عادة تبدأ أسعار البنزين في الولايات المتحدة بالتراجع مع نهاية الصيف وانحصار الطلب، لكن ما حدث هذا العام هو العكس. فاضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار الخام واستمرار التوتر بشأن مضيق هرمز أبقت الأسعار مرتفعة. في عطلة عيد العمال يخرج ملايين الأمريكيين إلى الطرق في واحدة من آخر موجات السفر الكبيرة هذا الصيف، بزحام يتوقع أن يكون أثقل من الأعوام الماضية. لكن الرحلة هذا العام تبدأ من محطة الوقود بسعر لم تعرفه هذه العطلة من قبل. فمتوسط سعر جالون البنزين العادي يدور حول 4 دولارات و41 سنتا. قبل عام في العطلة نفسها كان السعر 3 دولارات و19 سنتا، أي أن ملء الخزان اليوم يكلف نحو 30% أكثر مما كلف في عطلة العام الماضي، وهو سعر يكسر الرقم القياسي لهذه العطلة والذي كان عند 3 دولارات و82 سنتا للجالون المسجل عام 2012. فلم يحدث من قبل أن تجاوز المتوسط 4 دولارات في عطلة عيد العمال. فلماذا لم يهبط السعر كما يفعل كل عام؟ نصف الجواب يأتي من خارج الحدود. الخام الأمريكي أغلى بأكثر من 20 دولارا للبرميل مما كان عليه قبل عام. أما النصف الآخر فداخل الولايات المتحدة نفسها، حيث لا هامش لضخ كميات إضافية سريعا. فالمصافي الأمريكية تعمل عند 98% من طاقتها، أي إنها لا تكاد تملك ما تضيفه. وإذا كانت المصافي تعمل بأقصى طاقتها فالمنطق يقول أن تمتلئ الخزانات، أليس كذلك؟ لكن الذي حدث هو العكس. مخزونات البنزين هبطت إلى نحو 206 ملايين برميل، أي أقل بنحو 13 مليون برميل عما كانت عليه قبل عام بتراجع يبلغ 6%. فأين يذهب هذا الإنتاج؟ إلى السائق الأمريكي؟ لا، انتبهوا هنا المفارقة. الطلب الأمريكي على البنزين أقل بنحو 2% مما كان عليه قبل عام، ليس لوفرته بل لأن الأمريكيين لا يستهلكون أكثر بل يدفعون أكثر. أيضا جزء كبير من الجواب

0: في الموانئ، فمصافي المنتجات النفطية الأمريكية ارتفعت صادراتها بأكثر من 30% عن الأسبوع نفسه من العام الماضي، مع تسابق العالم على الوقود الأمريكي لتعويض ما فقده من الخليج. وهكذا، لم تعد أزمة الطاقة مجرد خبر عن ناقلات في الشرق الأوسط، بل رقما ظاهرا عند المضخة الأمريكية، ورقما أيضا يقرأه الفيدرالي الأمريكي، وهو الذي راهن بحسب خبرائه على أن يتراجع البنزين في النصف الثاني من هذا العام فيتراجع التضخم معه. إذن هي رحلة بدأت من محطة الوقود وقد تنتهي عند طاولة الفيدرالي.
1: نجدد التحية مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. أضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. في المقابل، نقلت شبكة سي بي أس عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله أنه لا صحة لادعاء إيران استهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى تدمير مستشفى في النبطية الفوق بشكل كامل. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سياق انتخاباتها أو في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى شفاء باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. وفي تطورات اليمن، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربية تعز. إلى شبكة مراسلين تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجدة وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما بابا ولد حرمة في طهران. ما الذي نتوقف عنده في هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين، لا سيما ما ورد على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف؟
2: نعم، هي تصريحات لافتة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال هذا الاجتماع للبرلمان الإيراني. بالطبع، عن بعد يؤكد محمد باقر قاليباف أن على الأمريكيين، على من يصفهم بالأعداء، أن يدركوا أن قواعد اللعبة قد تغيرت. يقول إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بلاده باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة، في الأردن والعراق والكويت والبحرين والإمارات، ليست سوى البداية. يؤكد أن هذه أن إيران لن ستكون ستنتج نهجا جديدا فيما يتعلق بالرد على ما قد تتعرض له من هجمات، بمعنى أنها لن تكون ملزمة بأخذ حجم الهجمات التي تشن ضدها بعين الاعتبار حين الرد، ولن تكون ملزمة بتناسب ردها مع ما قد تتعرض له من هجمات. هي تصريحات ربما يمكن فهمها في إطار هذه في سياق تصريحات مماثلة مثلا للناطق باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نياه بشأن عزم بلاده على ألا تقتصر على الرد والردع، بل تتجاوز ذلك إلى الهجوم، إلى شن عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، ووفق إطار القانون الدولي في إطار القانون الدولي وصونا للحقوق ودفاعا عن الحقوق الإيرانية، كما أشار ذلك المسؤول العسكري الناطق باسم الجيش الإيراني بالتحديد محمد أكرم نياه.

0: بشأن مضيق هرمز والسيطرة عليه. هناك هذه التأكيدات التي تأتي من بحرية الحرس الثوري ومن مختلف المسؤولين الإيرانيين السياسيين وعسكريين. يتحدث الحرس الثوري عن استهداف زورق أمريكي مسير حول الاقتراب من المنطقة التي تصفها طهران بالمحمية من قبلها. وهناك أيضا كانت هناك هذه التصريحات والبيانات بشأن هذه الهجمات على ثلاث سفن لثلاث نقلات نفط حاولت العبور من المسارات التي تصف هنا في طهران بالمسارات غير القانونية. كما يقول الحرس الثوري أنه هجم ثلاث سفن بحرية أمريكية. تلك هي التأكيدات الخاصة بالوضع الميداني والعسكري. لكن أيضا هناك ما يشغل بال الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين ألا وهو الشأن الاقتصادي. يتحدث المسؤولون الاقتصاديون هنا مثلا وزير الاقتصاد الإيراني علي محمد زادة يتحدث عن هذه الاحتياطات وعن هذه الإجراءات التي يقول إن بلاده تتخذها ويقول ويؤكد قدرتها على تجاوز العقوبات. ويقول إن إيران عاشت من قبل تحت عقوبات أقسى ووجدت دائما طرقا وبدائل واتخذت من التدابير ما يمكنها من تجاوز الأزمات وتبعات هذه العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. وجد وقفي، ملفتة كانت تصريحات كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم حول مستوى عبور النفط في مضيق هرمز. كيف تبدو أهميتها على ضوء أسعار الوقود حاليا في الولايات المتحدة في هذا في عطلة نهاية الأسبوع؟ هذه هي عطلة نهاية أسبوع عيد العمال في الولايات المتحدة، ويبدو أن أسعار البنزين وصلت إلى أرقام مرتفعة جدا مقارنة مع السابق.
2: صحيح، $4.90 LC وهو رقم مرتفع، ما زالت تواصل عند هذا المستوى أسعار البنزين، رغم كما ذكرتي نحن في عطلة عيد العمال التي يكثر فيها التنقل وسفر الأمريكيين. هذه الأسعار تؤثر مباشرة على حياة الأمريكيين. لكن كريس رايت توقع وقال العقود الآجلة تشير إلى أن أسعار الوقود وقود السيارات أو البنزين سوف تنخفض بحلول نوفمبر. وبدا ملفتا أيضا أنه خص نوفمبر بالذكر لأنه الشهر الذي سوف يشهد الانتخابات النصفية في الكونغرس، وفي حال ظلت الأسعار على ما هي عليه فأن حظوظ الجمهوريين في الكونغرس تقل بشكل كبير حقيقة ألسي. وحتى وإن كان الرئيس ترامب كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن حزبه يحترم بأن ما يقوم به مع إيران هو حرمانها من امتلاك سلاح نووي، لكن في نهاية المطاف أي حزب لا يريد أن يخسر الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. ومن ضمن ما قاله أيضا كريس رايت وربما على باب طمأنة الأمريكيين هو أن معدل النفط الذي يعبر عبر مضيق هرمز هو 9 ملايين برميل يوميا، وإذا أضيف إليها النفط الذي يعبر عبر خطوط الأنابيب فإن إجمالي معدل النفط الذي يعبر المنطقة هو ثلثا ما كان عليه قبل نشوب الصراع، وحتى أنه قال أكثر من الثلثين. وبالتالي هو يحاول أن يهدئ من روع الأمريكيين. أسعار وقود السيارات ارتفعت، وأسعار أيضا السولار أو الديزل وصلت إلى مستوى ارتفاع قياسي خلال اليومين الماضيين. وبالتالي هذه كلها تؤثر سلبا على الداخل الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي. أيضا من جملة ما قاله رايت وكان ملفتا أيضا هو أن ما تستخدمه إيران من صواريخ تطلقها على سفن الشحن ونقلات النفط في مضيق هرمز هي من ترسانتها ومخزونها الاستراتيجي أو العسكري، وقال إنها غير قادرة على تصنيع مزيد من الصواريخ، ما يعني ربما أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تدير هذا الصراع من خلال صد أكبر قدر ممكن من الصواريخ الإيرانية على أمل أن تكون لها نهاية لهذه الصواريخ ولهذا المخزون الإيراني. هذا بالفعل إذا كانت إيران غير قادرة على تصنيع المزيد منها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا وجد وقفي من واشنطن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بكما. سيد سفير جوي هود، كنا نتحدث مع وجد وقفي قبل قليل عن أسعار الوقود في الولايات المتحدة، سعر مرتفع جدا يشعر به المواطن الأمريكي، وهذا بفعل المواجهة الدائرة في المنطقة هنا. أي انعكاسات لهذا الموضوع حقيقة على مجريات هذه الحرب، على قرارات الرئيس الأمريكي، على تطورات هذه المواجهة التي وهو أمر تريد له إيران أن يكون له انعكاسات؟
3: أعتقد أن هذا الجانب الأكثر حساسية بالنسبة للأمريكيين، لأنهم حساسين إزاء أسعار النفط أكثر من معظم مواطني الدول الأخرى في العالم نتيجة الحاجة إلى التنقل في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي بلد كبير وليس لدينا بنى تحتية للنقل العام بما فيه الكفاية. الأمريكيون غالبا يتحسسون إزاء أسعار النفط مثلما العرب إزاء أسعار الخبز، إنه أمر نفسي. أعتقد أن الإيرانيين يركزون على محاولة رفع الأسعار قدر الإمكان، بحيث يشعر الأمريكيون بالضغط وبذلك يضغطون على الرئيس ترامب بدورهم. ولكن الرئيس ترامب لن يواجه أو يكون في انتخابات أخرى في المستقبل، وبذلك هو غير مهتم بالحزب الجمهوري، هو مركز على نفسه ومستقبله. بما أنه ليس عنده أي قلق من انتخابات، فلديه صبر أكثر من أي رئيس أمريكي آخر في مرحلة مثل هذه في الحملة الانتخابية.
1: ما رأيك يا دكتورة عاطفة بهذه المقاربة؟
3: مثل ما ذكر السفير هود، نعم، الإيرانيون يبنون ويركزون على سعر النفط، فهذه من نقاط الضعف بالنسبة للأمريكيين. هذه الأسعار نتيجة انخفاض SPRs وخروجها سوف ترتفع، وهذا بالنسبة للإيرانيين خيار يرون أنه سيدفع بالضغط على الأمريكيين للتنازل.
1: ولكن يقول السفير جوي هود أن هذا ربما ليس حسابا دقيقا، بما أن الرئيس ترامب لن يترشح مرة أخرى إلى الانتخابات الرئاسية، ولا يواجه انتخابات شخصيا تنعكس عليه، وهو في هذه المرحلة ربما يكترث أكثر بنتيجة هذه الحرب من انعكاسها على حظوظ الحزب الجمهوري.
3: في البداية أود أن أقول أن رئيس ترامب بدأ رئاسته بقوة. نعرف أنه انتخب بعد محاولتي عزل، وكان مجلس الشيوخ والكونغرس معه، وكان صادما للجميع ما حصل في الانتخابات. ولكن بعد ذلك بدأ بالانحدار، والمسار لم يتوقف عن هذا التراجع تدريجيا. هو شخصيا ليس بحاجة إلى أن يترك إرثا له، ونعرف أنه ما زال أمامه سنتين في رئاسته، وقد يكون صعبا بالنسبة إليه لو كان هناك عدد من الضحايا إذا تضرر الاقتصاد وتعرض للعزل أو المساءلة في الكونغرس أو مجلس الشيوخ. ستكون السنتين القادمتين صعبتين جدا بالنسبة له. لم تنتهي الأمور، وبرأيي هناك بعض المسائل التي قد تؤلمه.
1: ستكون سنوات صعبة على الرئيس الأمريكي، حتى لو أنه لا يواجه انتخابات كما تقول الدكتورة، ستكون سنوات صعبة عليه في حال تمكنت إيران من إبقاء الوضع على ما هو عليه، ومن استمرار رفع أسعار النفط والوقود بالتالي.
3: برأيي سيتوجب عليه أن يرد إن ارتفعت أسعار النفط أكثر، وتحديد كيف سيرد هو مجرد توقع، قد يشجع على التفاوض، قد يشجع الوسطاء على الاطلاع بدور مبتكر أكثر في محاولة الوصول إلى أفكار ومقترحات مختلفة. وصحيح أيضا أن الكونغرس يكون ذو غالبية من الديمقراطيين في السنتين القادمتين، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم سيكبلون أيدي

0: قانونيا ودستوريا.
1: دكتورة عاطفة، في المقابل الوضع اقتصاديا في إيران يعني أسوأ بأضعاف مضاعفة عما هو في الولايات المتحدة بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي على إيران والعقوبات بسبب كما يقول إغلاق إيران لمضيق هرمز. في أي مرحلة من وجهة نظرك يمكن لإيران أن تعيد النظر بهذه السياسة بالنظر إلى الأزمة الكبيرة التي تنعكس على الإيرانيين في الداخل؟
0: الموضوع الاقتصادي هو موضوع ساخن بالنسبة للإيرانيين، وإذا الدول الحكومات تطبع الأموال والتضخم يزداد، وهم يحاولون تأخير هذا الضغط إلى السنوات القادمة، وهناك دعم كبير يخصص للشعب الإيراني أسبوعيا يدفعون للشعب ليتمكن الناس من شراء السلع والمنتجات. إذن هناك سياسات اقتصادية معينة تعتمد في إيران، ونرى أن ذلك أمر مهم ينبغي أن يعالجه الإيرانيون، لأنهم يعرفون أن نقاط الضعف هي نقاط ضعف داخلية، ولا سيما إذا كان هناك اختلافات في الداخل، والأمريكيون يستهدفون بالتحديد الاقتصاد الداخلي. نرى أن الرئيس ترامب ليس عنده أي استراتيجية غير الضغط اقتصاديا، بحيث يكون هناك انقسام داخلي وبذلك يكون هناك الضغط،
1: وبالتالي أمام هذه السياسة المعروفة التي يتبعها الرئيس ترامب، متى يمكن لأطراف الحكم في إيران، المسؤولين في إيران، أن يعيدوا النظر في مسألة التمسك بقضية إغلاق مضيق هرمز مع ما تستجلبه من انعكاسات على الشعب الإيراني؟
0: يبدو أن إيران تستغل ضعف الأمريكيين، هي أمام تهديد وجودي، وتستخدم الخصم العدو الذي هاجمها من أجل إقناعه بأن ما يفعله لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة. إيران في حالة حرب، إيران تتخذ كل الخيارات متاحة من أجل التأكد أنها لن تتعرض لهجوم ضد الإيرانيين. 14 من القادة الإيرانيين تم اغتيالهم، كان هذا هجوم شامل، ويبدو أن إيران تستغل كل الخيارات المطروحة.
1: سفير جوي هود، هناك قناعة في إيران بأن الإيرانيين يستطيعون تحمل أكثر من الأمريكيين، أن المجتمع الأمريكي مجتمع مترف لا يتحمل مثل هذه الضغوط، بينما المجتمع الإيراني تكيف مع العقوبات ومع الأزمات الاقتصادية. إلى أي حد ترى ذلك يعني واقعيا؟
0: في رأيي يمكن للأمريكيين أن يتحملوا الكثير مثلما فعلوا في السابق، إذا عرفوا أن التضحية تستحق الأمر وأن هناك غاية منها. حاليا هم لا يرون أن هذه التضحية ضرورية أو تنصب في مصلحة البلد. لا أعتقد أن لديهم صبر طويل لهذه الحرب، وفي الوقت عينه هناك تدابير أو جوانب معينة من هذه الحرب سوف يواصل التركيز عليها الجمهوريون والديمقراطيون إلى حين تغيير سلوك الإيرانيين، مثلا العقوبات وحتى الحصار البحري. الديمقراطيون بالتأكيد ليسوا مسرورين من كيفية خوض دونالد ترامب الحرب بالقوات الأمريكية، وفي الوقت عينه لا أعتقد أنهم جاهزين للتراجع كليا والقول إنك عبرت عن السيادة على مضيق هرمز وترامب انتهى، ولكم واقتصادات الخليج معه. لن يحصل ذلك، لن يتخلوا عن كل ذلك. برأيي ينبغي أن يكون هناك مخرج دبلوماسي، هذا الحل الوحيد.
1: لكن لا توجد أي بوادر أن هناك توجه لإعادة النظر من إيران بمسألة فتح مضيق هرمز؟ لا توجد أي بوادر بأن هناك توجه لتغيير السلوك في إيران، وبالتالي على ماذا الرهان من جانب الولايات المتحدة؟

0: الجانب جاهزان للتصعيد مثل ما قلت من قبل لسوء الحظ. أعتقد أن كلاهما يعتبر أن ذلك ينصب في مصلحتهما أنهما سينتصران، ولا يمكن للجانبين أن يكونا على حق. في الواقع سيخسر الجانبان في حال حصل تصعيد كبير آخر. إن حصل ذلك أعتقد أنه ربما القادة في العاصمتين سيكونون أكثر استعدادا لاحتمال حل يتم التفاوض عليه، ولكن على الوسطاء أن يكونوا جاهزين لذلك، لأن الواضح أن هناك دبلوماسيين يعملون على ذلك في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية. القادة في الجانبين قررا أنهما يريدان اللجوء إلى الخيارات المتطرفة للحصول على ما يريدون.
1: ما رأيك دكتورة طغياني؟ هل يمكن أن نرى تغييرا في سلوك النظام كما تقول الولايات المتحدة إنها تريد أن ترى في إيران؟ هل يمكن أن يكون هناك إعادة نظر في السياسة المنتهجة حاليا، خصوصا كما ذكرت أن هناك مخاوف لدى المسؤولين في إيران من إمكانية استغلال الولايات المتحدة لهذه الأزمات الاقتصادية بقلاقل داخلية، وهو ما كان يعني لمح إليها الرئيس ترامب في بحري الأسبوع الماضي عندما قال لماذا لا ينهض الشعب الإيراني ويقاتل؟
0: السؤال الذي يتبادر إلى ذهني دائما عندما نتحدث عن تغيير السلوك وإن كان ممكنا، أتساءل السلوك في أي شأن؟ نحن لا نعرف ما هي مطالب الأمريكيين.
1: عفوا، المطالب الأمريكية كما يكررها الرئيس الأمريكي هي فتح مضيق هرمز والذهاب إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، ولكن فتح المضيق من دون أي شروط ومن دون أي رسوم عبور.
0: المثير للاهتمام هو أنه كان هناك مفاوضات مرتين، كان هناك الاتفاق لعام 2015 ومذكرة التفاهم، والرئيس ترامب لم يفي ويلتزم بتوقيعه الخاص. هناك اتفاق، لماذا ليس الأمريكيون السعداء بالعودة إلى مذكرة التفاهم هذه؟ إن لم يقبل الأمريكيون بمذكرة التفاهم اليوم، فالاتفاق التالي سيكون مصيره مشابه. يبدو أن الرئيس ترامب لن يجري مفاوضات جدية بحيث نفترض أن يكون لها أي مغزى بالنسبة للإيرانيين.
1: شكرا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. حول التلوث الناجم عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز ومحيطه، ننتقل إلى الزميل محمود الزيبق ومزيد من الشرح على الخارطة التفاعلية. محمود.
2: شكرا إلسي ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن نحن نتحدث عن استهداف أمريكي لثلاث سفن في مياه الخليج، طبعا وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية. هذه السفن الثلاث تم استهدافها، في واحدة منها قرب جزيرة خارك، واحدة منها قرب ميناء جاسك، وواحدة الثالثة في خليج عمان. إذن هذه السفن الثلاث ربما نتجه إلى موقعها بشكل أدق كما تلاحظون في خليج عمان، السفينة التي تسمى كايلو، وأيضا هنا نحن نتحدث عن سفينة ستارك 1 قرب ميناء جاسك، ونتحدث أيضا عن سفينة داوني قرب جزيرة خارك. طبعا هذه السفن الثلاث تقريبا هي سفن سويس، وتعني أنها قادرة على حمل نحو مليون برميل من النفط. نضعكم في صورة أقرب لها، هذه صورة سفينة كايلو في أيامها الأخيرة. طبعا حركتها كانت شبه متوقفة. هذه هي السفينة العملاقة، حوالي مليون برميل من النفط، قادرة على حمل حوالي مليون برميل من النفط. وطبعا في الأيام الثلاثة الأخيرة رصدنا حركتها كانت تتحرك في مدى 3 كيلومترات في نفس الموقع، وبالتالي كانت نستطيع أن نقول أنها شبه ثابتة في مياه خليج عمان. هذه سفينة ستارك وهذه السفينة داوني، السفن الثلاث التي دمرتها الولايات المتحدة. لكن كان هناك فرق في عمليات التدمير في حالة سفينتي داوني وستارك 1. ما جرى هو تدمير المحركات، وبالتالي تعطيل السفينتين، جرى تعطيل هاتين

0: السفينتين بالكامل. وطبعا كان هناك أشارت القيادة المركزية وظهر في الفيديو الذي نشرته أنها وجهت تحذيرات للبحارة قبل عمليات الهجوم بإخلاء السفينة والذهاب على قوارب النجاة. إذن بعد ذلك تم تعطيل هاتين السفينتين كما أشرنا، واحدة قرب جزيرة خاركو واحدة قرب ميناء جاسك الإيراني. أما السفينة الثالثة وهي كايلو، طبعا أشارت القيادة المركزية إلى أنها كانت خالية، ليست مليئة بالحمولة، وبالتالي هي عائدة ربما للتحميل من جزيرة خارك، هي سفينة إيرانية. طبعا هذه السفن الثلاث تم تدميرها، ونشرت القيادة المركزية الأمريكية تغريدة ساخرة حول السفينة التي أسقطتها تقريبا بشكل كامل، قالت إنها التحقت بالبحرية الإيرانية في أعماق البحر في مؤشر على غرقها في مياه خليج عمان. وبالتالي هي تتحدث، طبعا هذه التهديدات خرجت أيضا مع كلام تصريحات الجنرال كوبر التي قال فيها أنه إذا أطلقتم النار على سفننا فقد دمرنا 3 من سفنكم. وطبعا العملية بررتها القيادة الأمريكية بأن القوات الإيرانية كانت قد أطلقت النار عدة مرات على حامل الطائرات ومدمرة أمريكية، وبناء على ذلك جرت هذه الهجمات الأمريكية كنوع من انتقام مع تهديد بهجمات أوسع وفقا للجنرال للأدميرال براد كوبر. إذن هي هجمات واسعة على هذه السفن، تعطيل سفينتين وتدمير الثالثة وإغراقها بشكل كامل. تم استهداف هذه السفينة كايلو كما أشرنا من عدة جهات، استهدفت من المقدمة من المنتصف ومن الأعلى، ما أدى إلى غرقها كاملة. لكن أشارت كما نعيد ونذكر، أشارت القيادة المركزية الأمريكية بأنها كانت فارغة من الحمولة ولا تحمل ما تستطيع حمله من نفط. سنعود إلى إلسي لمناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر مع ضيفها الكريم.
1: بالفعل محمود، شكرا جزيلا لك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور علي عنانزة، أستاذ البيئة في الجامعة الأردنية. مرحبا بك دكتور علي. ما خطورة استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز على تلوث مياه البحر في هذه المنطقة؟
2: بداية أطيب تحية لك ولمشاهدي الجزيرة.
1: أهلا وسهلا.
2: حتى نتيح للمشاهد الكريم أن يستوعب خطورة نتائج تسرب النفط في مياه الخليج العربي، لابد بداية أن نوضح بعجالة سريعة ما هي الخصائص الطبيعية والجغرافية لهذا الخليج المتميز عالميا. مساحة هذا الخليج هي بالتقريب 235 كيلومتر مربع، نسبيا نتحدث عن مساحة ضيقة بطول لا يتجاوز 1000 كيلومتر من أقصى شماله إلى جنوبه، وبعرض تقريبا حوالي 50 إلى 300 كيلومتر، وبمتوسط عمق 35 متر. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك تسرب ملايين البراميل من النفط في هذه المساحة الضيقة والمحدودة، والتي نضيف عليها جغرافيا بأن هذا الخليج هو بيئة مائية شبه مغلقة، أي بمعنى اتصاله مع المياه الدولية والمفتوحة اتصال محدود جدا، أي ستبقى مياهه معظم الوقت محصورة داخله، وبالتالي تسرب ملايين الأطنان أو البراميل من النفط في هذا الخليج لسبب أو لآخر سيعني آثار بيئية مدمرة وآثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. لو حاولنا نستعرض بعض هذه الآثار، لابد أن نشير أولا في ظل هذه الظروف الطبيعية التي وضحتها، ستتم عملية استيعاب هذه الملايين من براميل النفط، ستكون عملية صعبة جدا ومعقدة، لأنه سيطفو الجزء الأكبر على سطح هذه المياه، هذا بدوره بيئيا سيمنع تسرب أشعة الشمس والأكسجين إلى قاع المحيط، وأيضا جزء منها سيختلط مع الحركة الموجية الضعيفة الموجودة في هذه البيئة شبه المغلقة، سيختلط مع مياه الخليج، وبالتالي سينتج عنه أولا تدمير البيئة البحرية الطبيعية. البيئة هذه هي أولا من ناحية اقتصادية مكان جيد للصيد الأسماك والثروة السمكية والبحرية في الخليج. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقطة مهمة جدا قد تغيب عن أذهان الكثيرين، وهي أن يقع على هذا الخليج ما يزيد على 40 محطة لتحلية مياه البحر من أجل غايات الشرب بالدرجة الأولى. ينتشر معظم هذه المحطات أو يقع معظمها على الجانب العربي لدى دول

0: الخليج العربية.
1: إذن هناك تهديد مباشر لمحطات تحلية المياه في للدول المشاطئة لهذا المضيق. ولكن سؤالي لك دكتور علي، الآن كيف يمكن تقييم مستوى التلوث الذي حدث بفعل الهجمات والمواجهات الجارية؟
0: ستي، هذا سيحتاج إلى تكلفة كبيرة. دعينا من الجانب السياسي أولا، لكن نركز على الجانب البيئي والاقتصادي. لابد من نشاط فاعل وحركة سريعة جدا ونشاط دولي من أجل وقف استمرار تسرب هذه الكميات، لأنه عملية المعالجة صعبة جدا ومكلفة جدا، وتحتاج ربما في بعض الحالات إلى أشهر أو ربما سنوات للتخلص من آثار هذا التلوث. ما بالك لو استمر الأمر؟ نحن نتحدث بس مساء أمس أو ليلة أمس عن 3 ناقلات. ماذا لو تطور الأمر؟ ماذا لو تسربت كميات النفط من جزيرة خارك أو جزيرة خارج مباشرة، ومعروف أن هذه الجزيرة تحتوي على المخزون الرئيسي للبترول المنتج في إيران، وبالتالي إحنا المقدمين على كارثة عالمية، كارثة لا يمكن توقع حدودها في حال لا سمح الله استمر مثل هذا الوضع بتسرب كميات إضافية من النفط.
1: شكرا.
0: لذلك لابد من العمل فورا على وقف هذا الأثر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي عنانزة، أستاذ البيئة في الجامعة الأردنية، ضيفنا من عمان. في التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم. هذا وقال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة، بينما قال رئيس البرلمان اللبناني إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، ماذا في آخر التطورات الميدانية وما سجل من مواقف من المسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق بهذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: يمكن القول ألسي أن مسلسل التصعيد الإسرائيلي لا يزال مستمر في الجنوب اللبناني، وقبل بعض الوقت سجلت غارة جديدة من مسيرة إسرائيلية على منطقة النباطية، وتشير المعطيات إلى استهداف سيارة بشكل مباشر وسقوط إصابات بنتيجة هذه الغارة إذن من مسيرة إسرائيلية، وقد نكون أمام تحديثات طبعا في المرحلة المقبلة. هذه الغارة التي حصلت قبل بعض الوقت معطوفة على الغارات العنيفة التي شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباحا وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين وفق وزارة الصحة اللبنانية، هي تعكس الإطار العام للواقع الميداني الذي أيضا خلال الأيام الماضية سجل تصعيدا لافتا من خلال غارات من مسيرات ومن مقاتلات حربية ومن خلال تفجيرات ضخمة جدا وعنيفة جدا في عدد من البلدات الحدودية، كما حصل يوم أمس في بلدة بني حيان. اللافت أن اليوم الجيش الإسرائيلي صباحا وجه انذارا الى احد المنازل في بلده عرب صليم وقام بقصفه، ولكن اللافت اكثر انه الى جانب استهداف هذا المنزل استهدف منزل اخر من دون اي انذار مسبق، وهناك استشهدت سيدتان. وايضا استهدف الجيش الاسرائيلي صباحا احد مستشفيات منطقه النباطيه المتوقفه عن العمل بسبب الاعتداءات الاسرائيليه، وهو مستشفى غندور، ما ادى الى تدميره بشكل كامل، وهذا كان محط إدانة من جانب وزارة الصحة اللبنانية. هناك قلق رسمي لبناني ألسي إزاء هذا المنحى التصعيدي العنيف في الجنوب اللبناني، وهناك قلق على وجه التحديد من ربط هذا التصعيد الميداني بالحسابات السياسية الإسرائيلية الداخلية، وهذا تماما ما أشار إليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حينما قال إن الجنوب وأهله بات صندوقة اقتراع بالدم في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة بعد أسابيع، وبالتالي هذا الموقف يعكس هذه الخشية اللبنانية. تحدث أيضا رئيس البرلمان عن عدم احترام إسرائيل لأي اتفاقات تتوصل إليها مع أي طرف، وهذا طبعا ما يعكسه الواقع الميداني. كما أن الرئيس اللبناني رفع السقف إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بالتطور الخطير الذي يتعدى مسألة خرق اتفاق الإطار الذي كان تم التوصل إليه برعاية أمريكية. وطبعا ركز الرئيس اللبناني على مسألة استهداف مبان تابعة لمؤسسات الدولة، ذلك أن أحد المباني التابع لوزارة المالية اللبنانية قد تعرض لأضرار في مدينة النبطي جراء الغارات الصباحية. وجدد الرئيس اللبناني دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي من أجل التحرك لخفض هذا التصعيد الإسرائيلي، لأنه كما ذكرنا لبنان يتعامل بكثير من الحذر والقلق مع هذه المجالات التصعيدية. كما أن رئيس الحكومة أكد استمرار الحكومة في عملها من أجل تأمين عودة المواطنين إلى الجنوب رغم هذه الاعتداءات.
1: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس مراسلنا من بيروت. ينضم إلينا من بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا من نابلس الدكتور رائد انعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. دكتور رائد انعيرات، ماذا وراء هذا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بعد الحديث بالأمس الذي نقل عن هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك توجها في إسرائيل من بعد السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، هناك توجه لتقليص التواجد العسكري الإسرائيلي في الجنوب وحتى تقليص ما يعرف بالمنطقة الأمنية إلى 4 كيلومترات.
3: أهلا بك إلسي وبضيفك وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني بعيدا عما ذكرته قناة البث الإسرائيلية، نحن أمام مشهد ما زال ثابت فيما يخص التوجهات الإسرائيلية تجاه لبنان. قبل كل جولة محادثات يتم رفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوى، وبالتالي تصبح المطالبات بتخفيض وتيرة التصعيد، وهذا يؤدي كذلك إلى حرف بوصلة المحادثات عن الأجندة الموضوعة والذهاب إلى بوصلة أخرى. اليوم ما يضاف له هو التقدير الإسرائيلي بأن حزب الله قد انتقل، هكذا يعني يقول المحللون ووسائل الإعلام، يقول بأن حزب الله قد انتقل من استراتيجية الدفاع عن مناطق إلى عمليات العصابات والعمليات الفردية، وهذا يتطلب تطهير. الآن ينظر إسرائيليا إلى السيطرة العملياتية على علي الظاهر من 3 زوايا، وكلها قد تجيبنا على سؤالك الموجه، وهو لماذا حجم هذا التصعيد. الزاوية الأولى وهي علاقة حزب الله بالدولة اللبنانية، ويقول بأن هناك الآن تم إضعاف سلطة حزب الله في الجنوب ويجب استكمالها من أجل أن تتمكن الدولة أكثر فأكثر وتنزع من الدولة الذرائع أنها لا تستطيع أن تقوم بدورها. الزاوية الثانية وهي زاوية إلى أي مدى يمكن توظيف هذه السيطرة في المفاوضات القادمة، ويقول بأن الاستراتيجية الإسرائيلية يجب أن تتحول من استراتيجية المطالبة إلى استراتيجية السيطرة والتفاوض إلى مرحلة ما بعد السيطرة. طيب. ثم القضية الثالثة التي تناولوها وهي قضية سلوك حزب الله، وكان هناك ملفت أن العديد من المحللين الذين ذهبوا إلى أنه صحيح أن حزب الله قد خسر موقعاً، وإن لم يكن قد خسره كليا، إلا أن هذا لم ينهي وجود حزب الله في جنوب لبنان، ولم يؤدي إلى إضعاف حزب الله في جنوب لبنان كما توقعت إسرائيل. وبالتالي منطقيا ما العمل المطلوب إسرائيليا؟ العمل المطلوب هو زيادة وتيرة الاستهداف والقصف.
1: دكتور جو معكرون، من وجهة نظرك كيف يقرأ في لبنان هذا التصعيد الإسرائيلي الواسع في الجنوب، لسيما بعد ما اعتبر من جانب السلطات اللبنانية بادرة حسن نية تمثلت بإطلاق بعض الأسرى اللبنانيين من المدنيين في خلال يعني قبل يومين؟
4: يعني إذا كان الافتراض أن إطلاق سراح المخطوفين كان يمهد لوقف تحرك إسرائيل في جنوب لبنان، أعتقد هناك قراءة خاطئة يعني لما يجري داخل إسرائيل. يعني أعتقد هناك وتيرة عمليات مرتبطة بما يجري في الميدان باعتقادي أكثر مما يجري في الانتخابات الإسرائيلية أو مفاوضات مع لبنان. إسرائيل تتصرف كأن هذه المفاوضات ليست موجودة، وبالتالي تفرض الأمر الواقع يوميا بموضوع الأنفاق، موضوع التحرك. أصبح لديها هامش حرية التحرك، لم يعد وسع حزب الله على الأقل الآن في هذه المرحلة من الرد عليه، وبالتالي يستمر بهذه الملاحقات لمحاولة تغيير، وهو مشابه ما يحدث في غزة إلى حد ما. يعني هناك ضوء أخضر أمريكي لهذا التحرك أن يستمر. أبعد من ذلك، يعني ليس
1: تعتقد هناك ضوء أخضر أمريكي أيضا يعني في لبنان لهذا التصعيد الإسرائيلي أن يستمر؟
4: بهذا المحدود نعم، في هذه المنطقة نعم، يعني واضح هذا الأمر. السفير الأمريكي في لبنان حين زار لم يطرح الموضوع بشكل جدي. البيان رئيس الجمهورية اليوم تحدث عن ضرورة الضغط الأمريكي، فبالتالي نعم هذا ضمن الهامش الأعطي الهامش كان أن يكون لبيروت، أن يكون غير ذلك، لكن اليوم اللافت كان استهداف مقرات رسمية لبنانية. هذا جديد لم نراه في الأيام الماضية، ولهذا كان بيان رؤساء الجمهورية والحكومة. طبيعة استهداف تغيرت، بما أن يعني هذا يعني أن ليس فقط حزب الله، حتى أجهزة الدولة التي تفاوض إسرائيل أصبحت مرمى هدف. فبالتالي نعم نحن في حالة مختلفة، ولم نرى حتى الآن ضغط أمريكي في هذا الموضوع. طيب.
1: دكتور رائد نعيرات، ما الذي يقال في إسرائيل عن مسألة المفاوضات مع الدولة اللبنانية؟ يعني إن كانت إسرائيل لا تأخذ هذه المفاوضات بجدية ولا تريدها ولا تعتبر أنها ستفضي إلى أي شيء، ما البدائل بالنسبة لإسرائيل التي يجري الحديث عنها؟
3: إسرائيل لا يوجد لديها بدائل. إسرائيل بديلها الأوحد هو تطبيق عقيدتها الأمنية الجديدة، وهي العمق الاستراتيجي، القضاء على إمكانية ومنع الخصم من إعادة بناء ذاته وتشكيل ذاته، والحدود الآمنة. هذه الاستراتيجية التي تتكلم عنها الحكومة الإسرائيلية بكل تقاطعاتها وبكل فئاتها. الآن هم لا يستطيعوا أن يقولوا أنهم لا يريدوا هذه المحادثات، لطالما قالوا أنها محادثات وليست مفاوضات، وأنها لا تفضي إلى شيء، وأن الجانب الإسرائيلي يجب أن لا يعول عليها كثيرا. لماذا؟ لأن إسرائيل ما الذي تريده من هذه المحادثات؟ إسرائيل تريد من هذه المحادثات ثلاث قضايا أساسية أعلنتها منذ اليوم الأول وما زالت تكررها. القضية الأولى وهي والقضية المركزية، وهي أن يتم توجيه الجهد لدى الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله وتطهير الدولة من وجود حزب الله. هذا طبعا يتم بتعاون أمريكي إسرائيلي. القضية الثانية وهي بناء نظام أمني جديد في الجنوب اللبناني، تكون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي العصب الموجه له. والقضية الثالثة وهي إمكانية الذهاب إلى حلول سياسية وتوقيع اتفاق على غرار الاتفاقيات الإبراهيمية. حتى أنه المازال يعني العديد من الكتاب والمحللين الذين يقولوا نعم أنه حتى
1: وضحت الفكرة دكتور رائد، وضحت الفكرة. دعنا نسأل في هذا المجال الدكتور جو معكرون. دكتور جو، كيف تتابع موقف حزب الله؟ يعني هناك صمت وشبه غياب من الحزب من بعد مسألة، من بعد حديث الطرف الإسرائيلي عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، وأيضا إزاء هذا التصعيد الكبير في الجنوب، وإزاء يعني مخططاته إن كان الحزب ومن خلفه إيران لكل التطورات على هذه الجبهة.
4: يعني حزب الله نفى بعض الروايات عن موضوع علي الطاهر، لكن لم يعطي رواية مقنعة قوية مقابل الرواية الإسرائيلية اللي يمكن اطلاعها.
1: على الأقل لم يحدث ذلك بشكل رسمي.
4: نعم، عبر التسريبات وعبر أحد النواب كان هناك نفي، لكن ليس هناك كان ضحك جدي للرواية الإسرائيلية حتى الآن. النقطة الثانية، واضح أن هناك يعني غياب أي تواصل جدي بين الجبهة في الميدان والسياسيين والشق الجانب السياسي لحزب الله. واضح أن هناك شيء ما ليس واضح في هذه العملية. ثالثا، حزب الله يفضل الغموض في هذه المرحلة. هذه المرحلة الشبيهة بمرحلة ميكانيزم في زمن يونيفيل، بمعنى يركز حزب الله على عدد بناء قدراته بصمت، يذهب إلى بحركة سرية أكثر. لكن طبعا هامش تحركي في علي الطاهر أصبح ضيق جدا حتى في

0: موضوع أنفاق في الشمال الجبل، فبالتالي قدرته على التحرك كأنه قبل بهذه النقطة وبدأ
1: ولكن
0: يقول عبر إعلامي كان
1: سابقا
0: صحيح.
1: كان يقال انه لا يجري التحرك، لا يوجد تحرك من جانب الحزب بسبب الالتزام بوقف اطلاق النار. الان يبدو ان اسرائيل اصبحت في حل تام من الالتزام بوقف اطلاق النار. باعتقادك ما التوجه لدى الحزب باختصار شديد؟
0: يعني كما ذكرت، التركيز هو إعادة بناء قدراته لا سيما الشمال البريطاني وانتظار ماذا يجري في إيران. أعتقد القرار تحريك جبهة جنوب لبنان مرتبط بحسابات إيرانية أكثر هي حزب الله. حتى الآن ليس من مصلحة حزب الله
1: شكرا.
0: ولا إيران رفع الكلفة، يمكنهم تحمل هذه الضربات في هذه
1: شكرا
0: المرحلة إذا كانت محدودة.
1: شكرا لكما من بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية والدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من نابلس. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز وأنها تكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، نقترب معك أكثر من مشهد التطورات على الأرض في تعز.
2: آخر التطورات هو اجتماع عقده وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي في عدن، أكد من خلاله مع قيادات الوزارة أن وزارة الدفاع والحكومة اليمنية ماضيان نحو استعادة الدولة وعدم تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على مناطق أخرى في اليمن، بل أكد أن هناك سعي ومضي نحو استعادة الدولة بشكل كامل كما قال وزير الدفاع في لقائه اليوم مع قيادة الوزارة. أيضا كان الجيش اليمني قد أعلن أن قواته تخوض معارك ضارية في منطقة الكدحة، قوات محور تعز وكذلك قوات المقاومة الوطنية من جهة أخرى تقوم بالاشتباك مع الحوثيين في منطقة الكدحة، والحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام. أيضا هناك اشتباكات في محيط منطقة البرح، وهي منطقة استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون منذ فترة طويلة، لكن الجيش اليمني يحاول أن يسيطر على تلك المنطقة وبالتحديد على مفرق البرح، وهو مفرق استراتيجي من خلاله يمكن قطع إمدادات الحوثيين، لكن المعارك لا زالت هناك محتدمة وليس هناك تقدم لأي من الطرفين في مناطق البرح. وأما في الكدحة والطريق الرابط ما بين تعز ومناطق الساحل الغربي، الحوثيون يستميتون في قطع تلك الطريق والسيطرة على الجبال المطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي بشكل عام. كان أيضا المتحدث باسم الجيش اليمني قد أعلن مساء أمس أن هناك عملية نفذها الجيش اليمني في معسكر اللبنات في الجوف، استهدف خلالها الحوثيون في ذلك المعسكر. ونعم ايضا كان هناك استهداف الحوثيين في معسكر اللبنات، وقال المتحدث باسم الجيش اليمني انه تم استهداف اليات وحشود وتحييد معدات واليات للحوثيين في ذلك
1: شكرا
2: المعسكر.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. نفهم أكثر ما الذي يحدث على هذه الجبهة، ما هي مخططات كل طرف، من يعني ماذا نستخلص من هذا المشهد الذي وصفه لنا ياسر وخطوط الاشتباك الدائرة في المدينة؟
3: طبعا الآن نحن في اليوم الرابع، واضح أن الصورة أصبحت شبه واضحة بالنسبة للمراقبين والمحللين وبالنسبة أيضا لكل طرف، ماذا يمتلك، ما يعني حدود إمكانياته، ما حدود يعني أدواته سواء للقوات الحكومية أو قوات الحوثيين، وبالتالي يمكن تفكيك المشهد ولو بشكل يعني بدائي. أولا أنا أعتقد أولا بأن الحكومة اليمنية استطاعت الآن أن تمتص الصدمة، وهذا يدل على أن الحوثيين فعلا باغتوا الحكومة اليمنية بهذا الهجوم. صحيح أن الأطراف جميعها كانت تعمل خلال يعني هذه الفترة منذ تقريبا شهر منذ بدء الهجوم الحوثي على القوات اليمنية في مأرب في 6 أغسطس، وكان هناك توقع من أن الحوثيين بالتأكيد سيهاجمون وأن الحكومة اليمنية قد تهاجم في أي وقت، والمسؤولين السياسيين سواء المحليين أو المسؤولين حتى الخارجيين كانوا يتحدثوا عن حرب مرتقبة.

0: وحرب مقبلة في اليمن. هذا أولا. وأيضا يعني كان هناك التحشيدات العسكرية الكبيرة ودخول أيضا الطيران المسير من قبل الحكومة اليمنية، والآن الإعلان عن الطيران الحربي الذي دخل في العمليات اليمنية، كل هذا كان يدل على أن هناك شيء ما سيحدث. لكن من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا. كان هناك مجموعة مراكز ثقل، يعني لدينا ساحل البحر الأحمر، لدينا أيضا مأرب أهميتها الجغرافية والعسكرية والاقتصادية أيضا، وباعتبارها أيضا ممر إلى حضرموت وإلى شبوة وإلى هذه المناطق النفطية أيضا يعني، ولدينا أيضا تعز، ولدينا مناطق مثل في التماس مثل الضالع أيضا مثل شبوة. يبدو أن الحوثيين قرروا بأن يختاروا هذه الجبهة، وهي جبهة مهمة لأنها ملتقى لخرائط كبيرة في ومهمة على ساحل البحر الأحمر وباب المندب. وبالتالي يبدو أن يعني ما حدث، يبدو أن ما حدث يعني أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، حدث تقدم في مواقع معينة، ولكن أيضا في نفس الوقت الحكومة الآن تحاول أن تمتص الصدمة وأن تستعيد المبادرة.
1: شكرا لك محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء الجولة الأولى من المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. وقال زيلينسكي إن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد بالاشتراك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويتكوف من جهته قال إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والمهمة التي عقدت في العاصمة الأوكرانية. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أسد الله، ماذا في نتائج الجولة الأولى من المحادثات بين المبعوثين الأمريكيين والرئيس الأوكراني، وماذا نتوقع من بعدها؟
2: نعم، هناك بعض التفاصيل التي رجحت في الدقائق القليلة الماضية، وهي أن هذه الجولة الأولى بين زيلينسكي ومبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف استؤنفت في جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، وتلا ذلك جلسة ثالثة مع ممثلي الترويكا الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه الجلسات لم تعرف بعد نتائجها، يتوقع أن تصدر بعض التصريحات عن الرئيس الأوكراني هذا المساء، ربما توضح تفاصيل ما حدث. ولكن بعد التصريحات التي خرجت حتى الآن، ربما لزيلينسكي نفسه قال فيها أن أوكرانيا لا تريد مجرد سلام، بل تريد سلاما يضمن عدم، بحسب تعبيره، اعتداء روسيا مستقبلا على أوكرانيا مرة أخرى. وخرجت بعد التصريحات ربما الدبلوماسية لستيف ويتكوف، قال إنه متفائل بشأن هذه المحادثات هنا في أوكرانيا وأن الأجواء إيجابية. وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر ذاته خرجت له بعض التصريحات أيضا، حيث قال إنه إن الولايات المتحدة تسعى من أجل سلام دائم في أوكرانيا لا تعقبه حرب أخرى. لابد من الإشارة هنا إلى أن مسألة إشراك الترويكا الأوروبية، هذه الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بريطانيا وفرنسا هما اللتان تقودان ما يعرف بتحالف الراغبين الذي سيقدم قوات حفظ السلام في أوكرانيا بعد وقف القتال بحسب الرؤية الأوكرانية والأوروبية، وألمانيا من أكبر الداعمين لأوكرانيا أيضا.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي من كييف. رانيا دريدي في موسكو، كيف تراقب السلطات الروسية هذه المحادثات الدائرة في أوكرانيا، وكيف يتفاعل مسألة مشاركة الترويكا الأوروبية فيها؟
3: يعني بفعل يعني في واقع الأمر ألسي، لابد من الإشارة لأن روسيا تنظر بطريقة سلبية إلى الترويكا الأوروبية والتي تضم كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. أود التذكير بأن روسيا منذ نحو أسبوع كانت قد وجهت تحذيرات وتهديدات مباشرة للندن، دعتها إلى التخلي عن السياسة العدائية، وإلا ستقوم باستهداف المنشآت العسكرية البريطانية ليس فقط على الأراضي الأوكرانية بل وخارجها. روسيا في واقع الأمر انطلاقا من التصريحات الرسمية الروسية، تصريحات الكرملين، تصريحات بوتين. هذه الترويكا هي فعليا مشاركة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ولذلك هي دول ليست محايدة، ولذلك روسيا تنظر إليها بطريقة سلبية. روسيا ترى أن هذه الترويكا هي التي تحرض الرئيس الأوكراني على الاستمرار في العمليات العسكرية والاستمرار في التصعيد والحرب، وبالتالي روسيا لا ترى لها أي مكان في طاولة المفاوضات. ولكن بشكل عام بالفعل روسيا أكدت في العديد من المناسبات على أنها تفضل الحل السياسي، التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا، ولذلك هي منفتحة على المفاوضات مع الجانب الأمريكي المحرك لهذه المفاوضات. وأمس بوتين خلال لقائه بكل من كوشنر وويتكوف أكد أن روسيا ملتزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الأوكراني. ولكن على الرغم من انفتاح روسيا على المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه كانت قد أشارت قبل فترة أن أوكرانيا حتى هذه اللحظة خسرت 20% من أراضيها، وفي حال تعنتت أوكرانيا وبوتين والخارجية الروسية قالا قبل فترة قصيرة قبل يومين قبيل هذه المفاوضات أن الجانب الأوكراني ليس مهتم بتسوية حقيقية للأزمة في أوكرانيا، هذا ما يعتبره الجانب الروسي. وعليه فإن روسيا بكل الأحوال ستقوم بتنفيذ أهدافها في هذه العملية العسكرية، وبالتالي هذا يعني أن أوكرانيا في حال يعني تعذر التوصل إلى مفاوضات لتسوية للأزمة الأوكرانية ستخسر المزيد والمزيد من الأراضي. ولكن لو تحدثنا عن المفاوضات التي جرت أمس في موسكو، يعني الجانب الروسي وصفها بالإيجابية، بالبناءة، بالصريحة، القائمة على أساس الثقة. وعليه فإن موسكو وجهت بعض الملاحظات للجانب الأمريكي، تلقت عدة من اقتراحات من الجانب الأمريكي أيضا فيما يتعلق بالتسوية. وعليه فأعتقد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة قد تتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بهذه الأفكار والمقاييس.
1: شكرا لكما رانيا دريدي مراسلة الجزيرة في موسكو، وأسد الله الصاوي مراسلنا من كييف. ونشكر لكم المتابعة مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
4: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
5: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
6: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
7: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ظنك به.
8: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
9: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
10: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
11: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
9: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
9: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
13: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
14: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
15: كلا هذا لم يحصل.
9: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
16: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
9: لإيضاح المعنى.
17: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
9: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا
18: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
9: الأحداث لا تنتظر.
19: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
9: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
20: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
9: ما كما تروى.
21: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إنذار.
9: بل كما تحدث.
22: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
9: نحن في المشهد.
23: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
9: نقترب، ننقل، نوثق.
24: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
9: العواجل تتوالى.
13: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
9: بث مباشر دون توقف.
0: هذه الساعة نفتح نوافذ.
9: نوافذ خاصة.
0: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
9: وتحليل للأحياء.
24: أحياء المتابعة شبكة مراسلي.
9: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وفي المقابل نقلت شبكة CBS عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إنه لا صحة لادعاء إيران استهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. وفي غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا. وفي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في غارة مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية ليصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 7. كما أفادت وزارة الصحة بأن الغارات دمرت مستشفى في النبطية الفوق بشكل كامل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وبخصوص التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. وفي تطورات اليمن قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربية تعز. مشاهدينا نتابع مجمل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا وفي فقرات النقاش في هذه التغطية المستمرة، لكن نبدأ بالملف الأول الملف الإيراني ومتابعة لأهم تطوراته. ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي ومن طهران بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي، تصريحات وزير الطاقة ونقارنها بتصريحات ترامب وفانس عن حجم المتدفق من النفط وكذلك النفي الأمريكي لاستهداف سفينة مع أن الإيرانيين أعلنوا استهداف زورق مسير.
2: نبدأ بالنفي الأمريكي الذي جاء على شكل تصريح للمتحدث باسم القيادة المركزية لوسيلة إعلام أمريكية. عودت القيادة المركزية في حال صدور مزاعم من الجانب الإيراني في حال عدم صحتها وفق المنظور الأمريكي أن تنشر القيادة المركزية النفي على حسابها، على الأقل على حسابها على منصة أكس. لكن هذا الأمر المتعلق باستهداف زورق مسير أمريكي من جانب إيران حتى الآن لم تنفي بشكل رسمي القيادة المركزية، لكن كما قلنا ورد على لسان المتحدث باسمها لوسائل الإعلام الأمريكية. فيما يتعلق بتصريحات كريس رايت وتحدث عن عبور 9 ملايين برميل نفط يوميا عبر مضيق هرمز، طبعا هو يتحدث عنها كمعدل لعبور النفط منذ وقف العمل بمذكرة التفاهم في يوليو. و بالتالي عندما يقول الرئيس ترامب بأنه مر 18 مليون برميل نفط أمس، أو نائبه عندما يتحدث عن مرور 15 مليون برميل نفط، رايت يتحدث عن معدل المعدل طيلة هذه الفترة المعدل العام لمرورها، لأن أياما تكون فيها عدد براميل النفط التي تمر أقل بكثير. وبالتالي واضح بأن حديث رايس هو تحدث عن مرور 9 ملايين برميل، بالإضافة وأضاف فوقها النفط الذي يعبر عبر خطوط الأنابيب، وقال إذا أضفنا هذه الكمية

0: من النفط إلى ما يعبر عبر المضيق، فإن إجمالي النفط الذي يخرج من المنطقة هو ثلثا ما كان عليه قبل نشوب الصراع أو هذا التوتر الأمريكي الإيراني قبل 6 أشهر، وهو يحاول حقيقة أن يرسم صورة أفضل مما تظهره أسعار المحروقات، وإن كانت الأسعار التي يدفعها الأمريكي هي التي تهم في نهاية المطاف بغض النظر عما يصرع عنه المسؤولون. اليوم 4 دولارات و90 سنتا، أمس كانت 4 دولارات و91، وبالتالي فهذه الأسعار هي ما زالت مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل نشوب هذا التوتر. رايس أكد وقال إن الصواريخ التي تطلقها إيران على سفن الشحن عند المضيق والناقلات النفط هي من ترسانتها ومن مخزونها، وبأنها غير قادرة على إنتاج وتصنيع المزيد من الصواريخ. ما يعني وفي حال بالفعل صحة ما قاله رايت، فإن يبدو سياسة الإدارة الحالية هي إدارة الأزمة عند المضيق بصد أكبر قدر ممكن من الصواريخ ربما التي توجه نحو السفن بحيث ينفذ مخزون إيران من هذه الصواريخ. هذا إذا كما قلنا بالفعل صح هذا التصريح لوزير الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، سنعود إليك بطبيعة الحال حالما يجد جديد في المواقف والتطورات من جانب الولايات المتحدة، لكن نرصد أيضا مجمل التصريحات الإيرانية وما ترسمه من صورة لما يجري الآن في هذه المواجهة مع بابا والحرمة من طهران. تفضل بابا.
2: نعم زين العابدين، هناك هذه التصريحات رئيسية البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشأن هذا التحول، هذا التغير في نهج المواجهة في معادلة هذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. يؤكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده أن ردود بلاده لن تكون أن بلاده لن تكون ملزمة بأن تكون ردودها متناسبة مع ما يشن عليها من هجمات. هكذا يلوح محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني بالتصعيد بأن تكون ردود بلاده أقوى مما كانت عليه. يقول إن هي هجوم على إيران سيقابل برد أسرع وأشد إلى من وأقسى مما كان عليه الحال في السابق. يقول أيضا إن بلادها ليست ملزمة بأن تكون ردودها متناسبة، بمعنى أن إيران قد تذهب في شن هجمات أوسع، ضربات أكبر مما قد يشن عليها من هجمات. تلك نبرة بدأت تشاهد هنا، تسمع هنا في إيران، خاصة بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظات الجنوبية من إيران خلال الأيام القليلة الفارطة. كان الناطق باسم الجيش الإيراني العميد أكرم منياه قد أكد أيضا أن بلاده ربما لن تكتفي بالرد ورد ما يشن عليها من هجمات، بل قد تذهب أبعد من ذلك إلى شن عمليات استباقية وفق إطار القانون الدولي، كما يقول، كلما شعرت بتهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يقول أيضا محمد باقر قليباف إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة، في الأردن، في العراق، في البحرين والإمارات والكويت ليست سوى البداية. ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت قبل فوات الأوان. يدعو أيضا محمد باقر قليباف في شأن آخر في الشق الاقتصادي، يدعو إلى ضرورة إيجاد بدائل وخيارات أخرى أمام إيران في وجه هذه العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على بلاده وتفرضها أيضا على المتعاملين تجاريا واقتصاديا وتجاريا معها. بشأن ما يجري في مضيق هرمز، هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري، من طرف الجيش الإيراني، وكذلك من مسؤولين آخرين مختلفين بشأن هذه السيطرة الإيرانية، بشأن شن هذه الهجمات الإيرانية على نقلة النفط وعلى السفن الأمريكية. تقول بحية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا بعد اقترابه مما تسميه إيران المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وكانت بحية الحرس الثوري الإيراني قد أشارت أيضا إلى أنها استهدفت 3 نقلات نفط و3 سفن أمريكية ردا على الهجمات التي كانت أمريكا قد شنتها على 3 نقلات نفط إيرانية، إحداهما في محيط جزيرة خارك واثنتان في محيط مدينة جاسكيل الجنوبي، من ذلك في مياه بحر عمان على السواحل الإيرانية. بشأن الأوضاع الاقتصادية أيضا وهذه العقوبات وتأثيرتها، يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه القدرات، هذه المرونة لدى الاقتصاد الإيراني. يقول مثلا وزير الاقتصاد الإيراني إن بلاده تتمكن وفي ظل الضغوط وفي ظل العقوبات الاقتصادية من إيجاد بدائل وخيارات. هناك أيضا إشارات

0: من مسؤولين مختلفين بشأن قدرة الاقتصاد الإيراني على شق طريقه في ظل هذه العقوبات، في ظل هذا الضغط الاقتصادي ما تسميه إيران هنا الإرهاب الاقتصادي وجريمة الحرب التي تصف بهذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن هذه العقوبات أن اقتصاد بلادهم يجد طريقها عبر هذه العقوبات التفافا عليها تفاديا لها مرونة في وجهها. تلك هي التصريحات التي يدري بها المسؤولون الإيرانيون، سواء تعلق الأمر بوزير الاقتصاد، بوزير النفط. وزير النفط بدوره كان قد أكد أنه رغم الصعوبات
1: أريد أن أصدح منك شيئا فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية واستهداف السفن الإيرانية، سفن النفط الإيرانية، مما فهمته من تصريحات المسؤولين والبيانات الرسمية، هل هنالك رد إيراني على هذا الهجوم؟ أيضا فيما يتعلق بالهجمات الاستباقية، هل قدم الإيرانيون أي نموذج لهجمات استباقية أجرت في الساعات الأخيرة؟
0: نعم، بالنسبة للهجمات على السفن على نقلات النفط الإيرانية، بحرية الحرس الثورية أمس أكدت أنها هجمت 3 سفن، 3 نقلات نفط، وكذلك 3 سفن أمريكا، ردا على تلك الهجمات التي كانت نقلة النفط الإيرانية 3 عرضة لها على السواحل الإيرانية. فيما يتعلق بالهجمات الاستباقية، يقول المسؤولون الإيرانيون يستطردون هجماتهم على القواعد الأمريكية في العراق والكويت والإمارات والبحرين والأردن، يقولون إنها إشارة إلى هذا النهج الجديد. هي طبعا لم تكن عمليات استباقية في حد ذاتها، لكنهم يستنطقون تلك الهجمات، يقدمونها، يستطردونها كمثال. يقول مثلا الجيش الإيراني إن الهجمات على تلك القواعد الأمريكية بدأت بعد 15 دقيقة فقط من الهجمات الأمريكية التي شنت على محافظات في جنوب إيران، بينها هرمزغان، بلوستان، سيستان بلوشستان، وكذلك محافظة بوشهر وكرمشة في غرب إيران. حتى الآن يكتفي المسؤول هذه التصريحات المتعلقة بالعمليات الاستباقية هي تصريحات من طرف مسؤولين إيرانيين، لا سيما على لسان الناطق باسم الجيش الإيراني محمد أكرم، يقول إن بلاده ستشن هذه العمليات الاستباقية كلما شعرت بتهديد، ويستطرد، يقول يستدرك ربما إن ذلك سيكون في إطار القانوني الدولي ودفاعا عن الحقوق الإيرانية، كما جاء على لسان هذا المسؤول العسكري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. ومعنا من طهران محمد علي شفيع الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومعنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكما. ونبدأ بتقييم لمجمل تطورات الساعات الماضية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين. أبدأ معك سيد محمد علي شفيعي، تصريحات قاليباف عن أن قواعد اللعبة تغيرت، ما الذي تغير؟
2: What I see in the situation in the
3: عندما نرى في الوضع في مضيق هرمز، نرى أن إيران ستصعد وستشن الهجمات، المزيد من الهجمات على القطعة البحرية الأمريكية. إيران تعرف أن واشنطن تحاول أن تكسب الوقت، أمامها انتخابات وبعد ذلك ستبدأ بالتصعيد، لكن إيران لن تنتظر وتجر إلى هذه اللعبة. خلال الأيام القادمة أعتقد أن الضربات الإيرانية ستكون أكبر، وأيضا عليهم، وهذا الأمر سيسبب للأمريكيين ربما قد يشنون ضربات محدودة ضد إيران. هذا هو الوضع خلال الأيام القليلة القادمة. المؤشر على ذلك والذي ظهر خلال الأيام الماضية، قامت إيران بضرب سفن كانت ستمر في مضيق هرمز، وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة بشن ضربات في مواقع معينة، وإيران قامت بضرب بالقطع البحرية العسكرية الأمريكية، وكان هنالك أيضا استهداف لناقلات النفط، وهذا الأمر أعتقد أنه سيبدأ مرحلة جديدة في المنطقة.
1: هل قواعد اللعبة تغيرت أيضا بالنسبة للجانب الأمريكي؟ أسأل ضيفي الدكتور باولو فون شيراخ، خصوصا مع ما نشرته وول ستريت جورنال بالأمس من أن استهداف ناقلات النفط الإيرانية هي سياسة جديدة، هل نحن أمام تغير بالفعل في قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة التي تديرها واشنطن بشأن مضيق هرمز؟
3: لا أعتقد أننا نشهد تغيرا كبيرا. ما نشهده وما تواجهه إيران هو ربما ضغط سلبي من المكونات المشتركة للسياسة الأمريكية ومتمثلة بالوجود العسكري وأيضا فرض

0: هذا الأمر لا يسبب قلقاً. علينا أيضاً أن نعتبر نأخذ بنظر الاعتبار العقوبات الاقتصادية. يقول العد أن إيران كانت خاضعة للعقوبات لعقود، لم تكن مثل هذه العقوبات. هذه العقوبات هذه جديدة، غير مسبوقة. هنالك أيضاً تضييق الخناق على الأدوات التي استخدمتها إيران للإفلات والالتفاف على العقوبات، وأيضاً هنالك حصار بحري بمعنى أن النفط لا يخرج، بالتالي ليس هنالك أموال تتدفق على إيران. نعرف بالتأكيد أن الشعب الإيراني يعاني أيضا أسعار الخضروات والزيوت 400%، وأيضا أسعار الدجاج والمواد الغذائية، وأيضا هنالك ذلك أيضا انخفاض في مخزون الوقود أيضا، بالتالي هذا الأمر ليس في مصلحة إيران. الوضع الاقتصادي خطر للغاية، هو الأمر ليس منتهيا لكنه وضع خطر. فيما يتعلق بقدرة الأمريكيين في الإبقاء على هذا الوضع، سأقول أنهم لديهم قدرة غير محدودة. نعم هنالك التزام، وبالتأكيد هنالك كلفة مرتبطة بهذا الالتزام، لكن ليس هنالك أي جانب سلبي دراماتيكي على الولايات المتحدة. توقع الكثر أن هذا الأمر سيكون سيئاً على الرئيس ترامب وعلى الانتخابات. حسناً ربما، وحتى لو ما خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، على نصف الكونغرس، لكن الرئيس ترامب يبقى رئيساً وسيستمر بكونه رئيساً حتى نهاية فترته الرئاسية بعد سنتين. لن يغير هذا الأمر أي شيء على الإطلاق في قدرة الولايات المتحدة في أن تبقى مستمرة في شن هذه العمليات العسكرية. إذا ما كان هنالك تطور وتصعيد عسكري والأمر يعود لإيران، بالتالي في حقيقة الأمر لا نعرف ما الذي سيحدث. أنا لست متأكدا أن من الحكمة لإيران أن تقوم بالتصعيد وتبدأ باستهداف في البنى التحتية في دول الخليج وأهداف أخرى. حاليا الوقت يعمل ضد إيران، وسأقول أن هذا ربما تقييم للوضع.
1: هل هذا تقييمك أيضا محمد علي شفيع، أن الوقت ليس في صالح إيران، خصوصا طوال المدة الماضية تمكن الأمريكيون بحسب تصريحاتهم من إخراج النفط من مضيق هرمز رغم كل ما تقوله إيران؟ وزير الطاقة الأمريكي يتحدث عن 9 ملايين، معدل يومي 9 ملايين، وهو ما اعتبره ثلثي ما كان يمر قبل هذه الحرب. هل الوقت في صالح إيران أم أن بالفعل الولايات المتحدة تكسب كل يوم أرضا فيما يتعلق بفتح المضيق؟
0: إذا ما نظرنا إلى الوضع قبل أيام قليلة، نعم كان الوقت ضد إيران، لكن وكما عبر المجلس الأمن القومي، رئيس الأمن القومي الإيراني بشكل واضح، أن إيران غيرت هذه الاستراتيجية. إذا استهداف السفن الأمريكية كان نقطة البداية. أعتقد أن كان هنالك صاروخين أو ثلاثة تم إطلاقهما على تلك السفن، ولا نعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة تقول الحقيقة أم لا في مسألة نجاح هذه الصواريخ أم عدمها. هي قالت أنها لم تنجح. فيما يتعلق وكما ذكر رئيس مجلس الأمن القومي، أن هذه السياسة ستستمر وستكبر، بالتالي الوضع سيتغير. إذا ما كان هنالك استهداف للسفن الإيرانية بسبب الحصار، فإن إيران ستعمد إلى منع السفن الأخرى من الدول الأخرى. وهنالك هذه المزاعم أن بمرور 9 ملايين برميل من النفط عبر مضيق هرمز، لا أعرف إذا ما كان هذا الرقم صحيحا أم لا، لأن هنالك الكثير من الأرقام المتداولة. لكن إذا ما نظرنا إلى الوضع قبل أيام قليلة، توقف مرور السفن ولم تستطع أي سفينة أن تمر عبر مضيق هرمز. وبالتالي الوضع كما قلت قبل يومين قد تغير، والزمن الآن ليس في صالح الولايات المتحدة. باستطاعت الولايات المتحدة أن تلحق ربما تلحق ضررا، لكن الوقت ليس في صالحها. باستطاعتنا أن نقول أن أسعار الوقود أيضا في الولايات المتحدة هو مرتفع وسيرتفع بشكل إضافي.

0: terms of the price of the gas in the United States, the price of gasoline in the
1: وأيضا
0: United
1: سعر
0: States.
1: الغازولين قد ارتفع بشكل كبير وكما تأكدت منه قبل وقت قليل هنالك زيادة بنسبة 40% مقارنة بما قبل الحرب. قوله هذه الأرقام هل وقت وضد إيران أم الولايات المتحدة؟ نعم إيران تعاني اقتصاديا لكنها ستجتاز هذه الأزمة لأنها قامت بتصدير الكثير من النفط ولديها الكثير من الأمور التي بإمكانها أن تستفيد منها وتقوم ببيع النفط عبر جيرانها والحدود الطويلة التي تمتلكها مع جيرانها والطريق الوحيد هو ليس البحر لكن الولايات المتحدة عليها أن تفتح مضيق هرمز ولم تستطع القيام بذلك بالتالي إيران أمامها الخيارات كثيرة والولايات المتحدة لديها خيار واحد وهو متمثل بالسيطرة على مضيق هرمز أو محاولة فتحه.
2: يعني هذا يطرح سؤال الرهانات سأبقى معك أستاذ دكتور محمد علي شفيعي يعني الرهان الإيراني الآن على الوقت وارتفاع أسعار الجازولين وال وقود في الولايات المتحدة باعتبار ذلك سيضغط على ترامب ماذا لو كان ذلك رهانا خاطئا؟
1: كلا إيران لا تعتمد على هذا الخيار وحده قلت أن إيران إيران لن تستهدف جيرانها لكنها ستستهدف القطاع العسكرية الأمريكية من أجل أن إيران ستحاول أن تتجاوز الحصار وأعتقد أن إذا ما تمكنت إيران أن تقصف إحدى السفن بشكل ناجح هذا الأمر سيغير كل شيء في المنطقة والولايات المتحدة لن تستطيع تحمل هذا الأمر وليس هنالك لن يكون لها خيار أن تقصف المزيد من الأهداف
2: هل تقصد سفن تجارية أم تقصد سفن عسكرية أمريكية ماذا تقصد باستهداف ناجح للسفن؟ هل نتحدث عن سفن تجارية لأن هذا ما فعلته إيران من قبل أم سفن عسكرية أمريكية ب يعني صواريخ أكثر فتكا من الصواريخ البالستية التي تقول واشنطن إنها أسقطتها جميعا؟
0: yes. okay.
1: نعم كنت أتحدث عن قطع عسكرية إيران ستعيق مرور أي سفن مثلا ناقلات النفط لكنها أيضا ستقوم باستهداف السفن العسكرية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة وإذا ما نجحت في استهدافها فالولايات المتحدة لن تتحمل هذا الأمر ولن يكون لها أي خيار آخر لأن أعتقد أن إيران لأن الولايات المتحدة قالت أنها قامت بتدمير البحرية الإيرانية لن تكون لها خيارات متبقية سوى مغادرة المنطقة والابتعاد عن إيران وأيضا تسمح لإيران بتجاوز الحصار
2: فيما يتعلق بالرهان الأمريكي أيضا سيد باولو الرهان الأمريكي على أن النفط يمر وأن الوقت ليس في صالح إيران وأن استهداف الناقلات الإيرانية سيضغط على الإيرانيين ويعني سياسة الضغوط بشكل عام سواء الضغوط المادية التي نراها الآن في الحصار البحري أو الضغوط عبر العقوبات أو باستهداف مقدرات اقتصادية ألم تجرب هذه الضغوط مرارا لمدة 40 عاما على النظام الإيراني ولم يغير سلوكه وفق التصريحات الأمريكية ما الذي يجعل هذه الرهانات ناجحة الآن؟
1: كما قلت في السابق ما هنالك فرق كبير أن نوع الحصار والذي ترافقه الضغوط العسكرية والعقوبات الاقتصادية كلها مجتمعة لم يتم القيام بهذا الأمر من قبل أنت محق إيران كانت واقعة تحت العديد من العقوبات لسنوات طويلة لكنها لم يتم تطبيق والكثير من الدول الثالثة أو الأطراف الثالثة لم تطبق هذه العقوبات وتمكنت إيران من الالتفاف عليها بالتالي قامت هنالك

0: كان لديها نظام عن طريق الكيانات المالية والدول الثالثة من أجل أن تبقي الأمور مستمرة، ليس بطريقة رائعة لكنها ممكنة حسب الاستطلاعات والتوقعات، أنه خلال 4 أشهر فإن الاقتصاد الإيراني سينتهي. ما يزال هو وقت طويل لكنه ليس 4 سنوات، هو 4 أشهر. الضغط قوي الآن وسيزداد قوة وشدة في كل يوم، بالتالي أنا أقترح بكل تواضع أن الوقت لا يعمل لمصلحة إيران. وكما تم ذكره أن أسعار الغازولين مرتفعة في الولايات المتحدة، بالتأكيد هي كذلك، كانت أسعار الغازولين 3 دولارات الآن 4 دولارات، 4 دولارات و15 سنتا تتفاوت في كل يوم. طبعا هذا الأمر يسبب أمرا غير مناسب، يسبب إزعاجا وهو لا يرحب به من قبل الأمريكيين العاديين، لكنني لن أصفها على أنه كارثة اقتصادية وأنه ليس هنالك غازولين متوفر في الناس أو الناس يحتاجون في الشوارع، لم يحصل أي شيء من هذه الأمور. بالتأكيد الأمر يسبب إزعاجا بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن حقيقة أن أسعار النفط بين 90 و 95 للبرميل وليس تصل إلى 200 دولار كما توقع بعض الخبراء عند بداية الحرب. أعتقد أن هذا حصل لسبب بسيط، أن النفط ما يزال يتدفق ويمر عبر بطيق هرمز. كما قلت هو ليس في وضع مثالي، يتم القيام بهذا الأمر بمرافقة عسكرية من قبل السفن العسكرية الأمريكية، لكن الأمر يعتمد على عدد البراميل. نعرف أن السعودية وصادراتها حوالي 50 مليون برميل من خلال أنابيبها في البحر الأحمر، وأن الإمارات بإمكانها أن تتجاوز هذا الأمر أيضا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، ضيفنا من واشنطن. ونشكر ضيفنا من طهران كذلك الباحث المختص في الدراسات الأمريكية محمد علي شفيعي. إلى التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان اليوم. وفي الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية وتتجاوز اتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. معنا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ أمين، وهذه التصريحات من الرئيس اللبناني بشأن محاولات إسرائيل وتجاوزات إسرائيل، كيف تقرأ هذه التصريحات وكيف توازن بينها وبين تصريحات نبيه بري رئيس مجلس النواب؟
2: يعني واضح أن السلطة اللبنانية يأست من السلوك الإسرائيلي، يعني حاولت، أعطت الكثير، راهنت كثيرا على الولايات المتحدة، لكن حتى الآن النتيجة صفر، فقط إطلاق سراح 5 مخطوفين لم يكونوا أسرى، يعني كانوا مدنيين، ولا شيء يثبت أنهم كانوا لهم علاقة بأي شيء عسكري أو حربي. وبالتالي يعني حاولت الولايات المتحدة تبني على هذه اللفتة البسيطة كأنها إنجاز، أما في الواقع ما يحدث على الأرض هو عكس ذلك تماما. يعني إسرائيل توسع احتلالها، تزيده عمليات تفجير والتدمير على قدم وساق. يعني الأرض في منطقة الجنوب تحولت إلى أرض جرداء، لا بشر، لا حجر، لا بناء، لا سكن، ولا شيء. وبالتالي يعني الحكومة اللبنانية التي راهنت كثيرا على أن تحقق شيء في هذا الموضوع لم تصل إلى أي نتيجة، وعلى ما يبدو أن الأمور في المدى المنظور لا تدل على حال أفضل. حتى الآن لا يوجد حتى موعد للجولة المقبلة من المفاوضات، ونسمع الإسرائيلي يقول كل يوم أنه ماضي في خطته الأمنية وماضي في تثبيت سلطته وأنه في تثبيت احتلاله وأنه لن يتراجع قبل تفكيك سلاح حزب الله.
1: واضح في هذا الأثناء أستاذ وليد حباس، هنالك حديث إسرائيلي عن خطة وضعها العسكريون لم يوافق عليها المستوى السياسي بسبب الانتخابات. الانتخابات إلى أي مدى هي عامل مؤثر ومهيمن؟

0: من على ما يجري في الساحة اللبنانية الآن من جانب إسرائيل؟
1: نعم، الانتخابات هي عامل مؤثر، ولكن السؤال هي إلى أي مدى هي تؤثر، بمعنى هل هي العامل الوحيد الذي يعني يرسم سياسة إسرائيل في جنوب لبنان أم لا؟ هنا أريد أن أطرح أنه قضية الانتخابات يعني تؤثر في مسارين متناقضين. من جهة صحيح أنه حكومة نتنياهو يعني تريد أن تعيد نفس الاسطوانة، أنه هذا اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يتزعمه نتنياهو يجب أن يفهم في داخل إسرائيل على أنه سيد الأمن رقم واحد، وأنه لا يوجد هناك من يعني يساويه في تجربته وخضرميته إلى آخره. وبالتالي نعم، أي إنجاز بين مزدوجين يعرضه نتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي هو يصب في قضية الانتخابات وفي قضية حصد الأصوات، مع العلم، وهذا طبعا يعني تدركه يعني مؤسسات الأمنية، أنه إن حصل إنجاز فهذا إنجاز عسكري يحسب للمؤسسة الأمنية وليس للطرف السياسي الذي يقودها، ولكن هذه قضية أخرى. الطرف الآخر المناقض لهذا الأمر أنه الانتخابات أيضا تلعب دور، بحيث أنه لا يمكن لإسرائيل عشية الانتخابات أن تمضي تجاه يعني تحول استراتيجي، بمعنى هي لا يمكن في هذا التوقيت الحساس، ولا يمكن لنتنياهو تحديدا أن يمضي تجاه توقيع اتفاق أو انسحاب من جنوب لبنان.
0: طيب ماذا عن وقف الاختراقات لاتفاق الإطار؟ ماذا عن وقف الهجمات خارج المنطقة الصفراء التي حددتها إسرائيل منفردة؟ إلى أي مدى يعني يضر ذلك المستوى السياسي المنخرط في هذه الانتخابات؟
1: هو لا يضره، يعني تستطيع إسرائيل من خلال آلاتها الإعلامية التي يسيطر عليها السنسورشيب العسكري أو الجيش تحديدا، تستطيع أن تسوق للجمهور الإسرائيلي أنه الالتزام الحرفي بحذافير اتفاق وقف إطلاق نار هو جيد لإسرائيل، وتستطيع أيضا أن تسوق لها أنه ليس جيد. ولكن بغض النظر، إسرائيل نفسها وتحديدا نتنياهو لا يريد الالتزام بوقف إطلاق النار، وهم يعتقدون، يعني هناك تتوارد العديد من التقارير الاستخباراتية أنه حزب الله يتهاوى، أنه هو موجود في أزمة وهو يعني أقرب إلى الانكسار، فبالتالي لماذا نتوقف؟ والقضاء أو احتلال تلة علي الطاهر أو يعني جبال علي الطاهر يعني احتفل بها داخل إسرائيل، بمعنى أنهم بالفعل قلموا أظافر حزب الله وقدرته على تنفيذ عمليات استراتيجية ونوعية في جنوب لبنان، دون أن يعني ذلك أنه انتهى تماما. وبالتالي التوقف الآن سوف يعني يدفع حزب الله إلى تعزيز قوته أو إعادة بنائها، أما الاستمرار فهو يزيد عليه مثل طنجرة الضغط. فبالتالي هذا هو التكتيك الإسرائيلي الحالي، يعني وهو لا علاقة له تماما في موضوع الانتخابات.
0: أستاذ أمين قموريه، فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، الجانب الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية عليها، لكن لماذا لم نسمع أي شيء من جانب حزب الله؟ كيف تفسر ذلك؟
2: واضح ان هناك اسئله كثيره حول علي الطاهر. يعني اولا، يعني كان هناك انسحاب لبعض عناصر حزب الله، يعني معلومات متقاطعه قبل اعلان اسرائيل انها سيطرت عملياتيا عليها. اليوم حتى هذه اللحظه حزب الله يقول ان التله لم تسقط بالكامل، وان باستطاعه مقاتليه يعني بإمكانهم الوصول إلى مناطق الشمالية. وحتى هذه اللحظة رغم إعلان إسرائيل السيطرة الكاملة الميدانية، لا تزال العملية القصف مستمر على هذه المنطقة. لماذا القصف الإسرائيلي مستمر إذا كانت فعلا إسرائيل وصلت إليها؟ بكل الأحوال ثمت من يقول أن هناك كان نوع من الصفقة، لكن على لا شيء يشير فعليا إلى مثل هذه الصفقة، بدليل أن مع العمليات العسكرية مستمرة بحسب الصفقة ما ورد عنها بأن إسرائيل تتوقف عند هذا الحد مقابل فتح ملفات في على المستوى الإقليمي. لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي بالنسبة له علي الطاهر منطقة مهمة تحمي بمنظوره الإصبع الجديد، المستوطنات في الإصبع الجديد تسيطر على أجزاء كبيرة من الجنوب اللبناني ومعاقل حزب الله، وعلى ما يبدو أنه مستمر في العمليات باتجاه أكبر رغم حديثه عن تقليص قواته. حزب الله حتى هذه اللحظة مطلوب منه أن يفسر ما حصل في علي الطاهر، لم نسمع حقيقة شيء يفيد في هذا الموضوع.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر ضيفنا كذلك من القدس الدكتور وليد حباس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع ضيفيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مبعوثي الرئيس الأمريكي للحرب الأوكرانية الروسية. نتابع تفاصيل هذا المؤتمر.
3: كان هناك زيارة من رئيس الاستخبارات الأمريكية، لكن هنالك اقتتال وهنالك حياة يعانون، وبالتالي يود نهاية إلى هذا. لو كان الجواب بسيطا لكنا أجبنا عليه، لكن إطار عمل ترامب هو بأنه إذا كان هنالك أمر مهم وسوف يخلق تداعيات فلا يشغل باله بالانتقادات. أنا كلفني أنا وستيف للعمل بالنيابة عنه ومع ماركو ومع فريقي كله، ونعمل بطريقة جيدة ونبذل كل ما في وسعنا من أجل إحراز النتائج. لو لم نحاول لن نحاول أن نتغير أي شيء، وإذا الأمر المهم هي المحاولة. هنا هو المحاولة، لا يمكن أضمن بأنه سيكون هنالك نجاح، لكن ما يمكن أن أعدكم به وأعد الناس هنا في أوكرانيا وحتى في روسيا بأنني وبنيابة عن الرئيس ترامب أنا وستيف سنبذل كل ما في وسعنا. وقد صدف بأننا حاولنا ذلك لحل فوضى حصلت قبل مدة أو قبل قدوم الرئيس ترامب. هل تود ستيف أن تجيب؟ لم يكن بإمكاني أن أجيب أفضل مما أجبت.
4: السؤال التالي من وكالة TSN. شكرا لكم على هذه الفرصة. السؤال الأول لكم سيدي الرئيس، بعد 3 جولات من المفاوضات، هل أنصتم لمقترحات جديدة من الطرف الروسي التي ربما جاء بها الضيوف؟ وهل هناك أي أفكار عن لقاء ثنائي؟ وهل هناك شروط مستبقة ممكن أن تتحدثوا عنها؟ لأننا ندرك أنه هناك 2 يوم من الهدوء في كييف، و منذ الغد سوف تتجدد الضربات، فهل الشركاء مستعدين للاستمرار بتقديم الصواريخ الضرورية لنا؟ أقدم السؤال للضيوف. شكرا لكم على هذه الزيارة وعلى هذه الهدنة المؤقتة في كييف. هل أنصتم لأي شروط جديدة من الرئيس بوتين التي ممكن أن تناقش في المستقبل مع الرئيس الأمريكي والأوكراني؟ أما إذا ما كان هذا غير موجود فلماذا؟ أولا نحن سعيدين أنه في كييف اليوم هناك هدوء.
0: إذا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع الضيفين الزائرين جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للحرب الروسية الأوكرانية، وهذا اللقاء الذي عقد في كييف. ومعنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. سأبدأ معك أسد الله، إن كان قد أعلن عن أي شيء في هذا المؤتمر الذي جاء بعد ساعات من المناقشات المغلقة بين المبعوثين والرئيس الأوكراني.
5: عدة أمور زين يمكن الخروج بها من هذا المؤتمر. بداية أن هناك يعني جلسة قادمة أو اجتماع قادم في المستقبل القريب بين ذات الأطراف الحاضرة اليوم، الولايات المتحدة أو ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا، إضافة إلى الترويكا الأوروبية. هذا الاجتماع ليس له موعد محدد بعد وليس له مكان محدد بعد، ولكن يفترض أن يكون قريبا. بحسب الرئيس الأوكراني، قضية الأراضي هي المسألة الرئيسية العالقة حتى الآن. وهنا كرر الرئيس فولودومير زيلينسكي موقفه الذي عبر عنه في أوقات سابقة كثيرا، بأن مسائل بهذا الحجم لا يمكن أن تحل إلا عبر لقاء على مستوى القادة، أي بين الرئيسين الأوكراني والروسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بخصوص الضمانات الأمنية، زيلينسكي قال إن الاجتماع ناقش الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا بعد الحرب، وقال إن الجيش الأوكراني يجب أن يظل الركيزة الأساسية لأمن أوكرانيا على أن تضمن هذه الضمانات منع أي عدوان روسي مستقبلي على حد تعبيره. وهنا إشارة إلى ما عبرت عنه مصادر روسية في السابق من أن روسيا تريد تحديد حجم الجيش الأوكراني وتسليحه بعد هذه الحرب في إطار أي اتفاق. فيما يخص قضايا داخلية مثل قضية إقليم الدنباس الذي تطالب روسيا أوكرانيا بالانسحاب منه، قال إن الأمر لا يخص فقط مسألة الدنباس، وإنما يخص احترام أوكرانيا لمواطنيها الذين يعيشون هناك، وأن هذه مسألة محورية وقضية أساسية في هذه الحرب وتتعلق بالبقاء والاستنزاف. وقال أيضا إنه لولا وجود الجيش الأوكراني بحسب تعبيره بقوة على جبهات القتال في الشرق والجنوب لما كانت أوكرانيا في موقف يسمح لها أصلا بالتفاوض. وقال إن أوكرانيا تعزز مواقعها على جبهة القتال وفي الشرق حيث روسيا تنشط وتزيد من قواتها. وقال إن روسيا إذا قامت حسب التقارير الرائجة هذه الأيام بإجراء تعبئة في الأيام القادمة، فإن هذا سيكون بالأساس من أجل الجبهة الشرقية سيما في إقليم الدنباس.
0: سنبقى معك في المتابعة حال ما يجد جديد أستاذ الله الصاوي، لكن نستطلع أيضا من مجمل المواقف الروسية اليوم رانيا دريدي من موسكو، خصوصا أن هذه الزيارة لكييف من المبعوثين الأمريكيين جاءت بعد زيارة أيضا لموسكو.
6: يعني في واقع الأمر جميع المعطيات والتصريحات الروسية حتى هذه اللحظة زين تتمحور حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية التي جرت الليلة الماضية في العاصمة موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر. يعني فيما يتعلق بالتسوية ومساعي التسوية الأمريكية، روسيا أكدت مرارا على لسان بما في ذلك على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار وهي تفضل التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية على استمرار الحرب في أوكرانيا، ولكن هناك مطالب روسية حتى هذه اللحظة روسيا تؤكد أنها لن تتنازل عنها. روسيا بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا ما أكد عليه خلال مفاوضات أمس تريد معالجة جذرية للأسباب الرئيسية للأزمة في أوكرانيا، تريد تسوية طويلة الأمد. لو تحدثنا عن الأفكار، هناك جملة من الأفكار التي قدمها الجانب الأوكراني لروسيا، لكن الجانب الروسي حتى هذه اللحظة لم يتحدث عن المقترحات عن ماهية وفحوى هذه المقترحات، لكنه تحدث عن أن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره أوضح للجانب الأمريكي خلال المفاوضات موقف موسكو انطلاقا من تطورات الوضع على الأرض. قام بتقديم تقييمات مفصلة وشاملة عن تطورات الوضع عن الجبهة، ولكن على الرغم من أن الجانب الروسي لم يتحدث عن فحوى هذه الأفكار، ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن تناولها من خلال التصريحات الأخيرة التي تحدث عنها الجانب الروسي. على سبيل المثال اليوم الكريملين تحدث عن أن بعض العناصر والتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج بين الرئيسين بوتين وترامب حتى هذه اللحظة لا تزال قائمة في جدول الأعمال. الجانب الأوكراني حتى هذه اللحظة لا يزال يصر على حصوله على الضمانات الأمنية. على سبيل المثال روسيا في العديد من المناسبات أكدت أنها لا تمانع هذه الجزئية، ولكن لا حديث عن الضمانات الأمنية لروسيا. روسيا تريد أيضا ضمانات أمنية بالنسبة لها. وبالطبع تطورات الوضع والتقدم الروسي على الجبهة وما سيطرت عليه روسيا من الأراضي، هذا سؤال آخر روسيا تصر على أن كل ما سيطرت عليه حاليا هي أراضي روسيا. هناك نقاط خلاف محورية وهذه هي المشكلة فعليا في المفاوضات.
0: أشكرك شكرا جزيلا رانيا دريدي من موسكو. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد قبل قليل مصدر بمستشفى الشفاء في غزة بسقوط شهيدين أحدهما طفل وبجانب عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي نقف إذن معك على آخر تطورات عملية القصف الإسرائيلية.
7: زين العابدين، هذا الاستهداف شهدته المنطقة الغربية من مدينة غزة، وهذا الاستهداف هو الثالث منذ صباح هذا اليوم في تلك المنطقة. سبق هذا الاستهداف الذي طال مركبة استهداف لأحد المنازل المخلى مسبقا دون وقوع إصابات، تلا ذلك استهداف لمجموعة من المواطنين، وصل 4 من الفلسطينيين المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي قبل أن يستهدف بعد ذلك أو يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مسيرة إسرائيلية مركبة كانت تقل فلسطينيا وابنته، وعلى إثر هذه الغارة استشهدا ووصلا إلى مجمع شفاء طبي هنا، بالإضافة إلى 6 مصابين آخرين بحالات متفاوتة. طبيعة الاستهداف وكانت في مكان معقد على اعتبار أن الفلسطينيين يتكدسون في المناطق الغربية من محافظة غزة وكذلك المحافظات الأخرى، وفي محيط هذا الاستهداف أو في الشارع على جنبات الطريق تتواجد خيام النازحين الفلسطينيين، وهو الذي أسفر عن إصابات في صفوف النازحين في الخيام الواقعة في تلك المنطقة. هذا أيضا يأتي في إطار التصعيد المتواصل منذ الليلة الماضية وصباح هذا اليوم. شهدت المنطقة الشرقية في حي التفاح بالتحديد أكثر استهدافات إسرائيلية عنيفة للغاية، وهي المنطقة المحاذية للمنطقة الصفراء أو الخط الأصفر. الاستهداف كان لعدة منازل وكذلك محل تجارية في تلك المنطقة، على إثرها وصل 9 من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كل ذلك يأتي وسط استمرار التحليق المكثف لطائرات الاحتلال على مستويات منخفضة هنا في مدينة غزة. كذلك المحافظة الوسطى وجنوبي القطاع تعرضت لحادثات أو حادثات مشابهة عفوا فيما يتعلق بالخروقات.
0: غازي العلول من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز، وإنها تكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أوقفت محاولة من الحوثيين للتقدم باتجاه طريق تعز المخة، واستكملت تأمين مناطق تقع جنوب شرقي حيس. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ياسر، نبدأ معك إذن بهذه التطورات وما أعلنته القوات الحكومية، تفضل.
8: نعم زين العابدين، آخر المستجدات هنا أن الجيش اليمني أعلن أن هناك اشتباكات قوية تخوضها قواته مع قوات جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة، ويحاول الحوثيون السيطرة على الطريق الرابط ما بين مدينة تعز ومناطق الساحل الغربي، ولكن الجيش اليمني بقيادة محور تعز وكذلك قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مع مشتركين مع بعضهم يخوضون معارك ضارية في منطقة الكدحة وعلى الطريق الرابط ما بين مدينة تعز وأيضا مناطق الساحل الغربي. أيضا هناك اشتباكات في منطقة البرح، والبرح تضم مفرق البرح، وهو مفرق استراتيجي تسيطر عليه جماعة الحوثيين منذ سنوات، ولكن يحاول الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق حتى يتمكن من قطع الإمدادات على الحوثيين، وحتى يتمكن أيضا من السيطرة على مناطق استراتيجية بعد سيطرته على مديرية حيس في الحديدة، وهي لا تبعد كثيرا عن البرح. أيضا وزير الدفاع أعلن اليوم أن الجيش اليمني في طريقه لاستعادة الدولة واستعادة مؤسسات الدولة، وكذلك وزير الداخلية أكد على في اتصال هاتفي مع مدير أمن تعز، أكد على ما يقوم به الجيش والأمن هنا في تعز من معارك ضد الحوثيين، وأشاد بما يقوم به الجيش والأمن هنا في تعز.
0: شكرا لك ياسر حسن من تعز. نرصد أيضا الموقف من صنعاء مع نبيل اليوسفي وما تقوله جماعة أنصار الله عن سير هذه المعارك.
9: نعم زين العابدين، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أعلن بأنهم قد أسقطوا بسلاح مناسب طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء شمال غرب مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكد كذلك أيضا بهذا اليوم الإعلان عبر الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء والإعلام الحربي بأنهم قد استهدفوا بصاروخ باليستي محلي الصنع، استهدفوا قيادات عسكرية تابعة لأفغانستان.

0: قوات الحكومة في عدن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية كما أعلنت القوات المسلحة بصنعاء حتى يتم رفع الحصار المفروض على المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء منذ نحو 12 عاما، وأن يتم صرف المرتبات بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة. ما لم فإن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل حتى يتم رفع الحظر عن هذه المناطق. نعم زين العابدين،
1: شكرا جزيلا نبيل يوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على قرار تحالف أوبك بلس بشأن خططه الإنتاجية للشهر المقبل. هذه التفاصيل في هذه النافذة مع إلسيا بيعاصي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. أنهت أوبك بلس اجتماعها اليوم عن بعد، وذلك بالاتفاق على عدم تغيير خطط الإنتاج لشهر أكتوبر المقبل. هذا القرار الذي جاء موافقا للتوقعات يأتي في وقت تواجه فيه بعض دول الأعضاء تحديات في التصدير مع استمرار الحرب واضطراب الإمدادات النفطية عبر هرمز. فإلى جانب الحرب ساهمت عوامل أخرى من بينها التصعيد بين روسيا وأوكرانيا في إرباك سوق النفط العالمي الذي تسوده حالة من عدم اليقين. تفاصيل أكثر عن التحديات التي تواجهها دول أوبك بلس في تقرير يوسف خطاب.
3: تحالف أوبك بلس يثبت سياسة الإنتاج في أكتوبر، لكن خلف القرار سوق تغيرت فيها قدرة التحالف على تحويل الحصص المعلنة إلى براميل فعلية. فبعد 6 أشهر من الزيادات، أكمل التحالف في سبتمبر إعادة نحو 1,650,000 برميل يوميا من التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023، ثم قرر التوقف عن إضافة إمدادات جديدة في أكتوبر. ووفق أحدث رقم شامل لوكالة الطاقة الدولية، بلغ إنتاج أوبك بلس حوالي 34.5 مليون برميل يوميا في يوليو، مقابل طاقة إنتاجية مستدامة تقارب 43.7 مليون برميل، ما يعكس اتساع الفجوة بين القدرة النظرية والإنتاج الفعلي. وهنا المفارقة، يستطيع تحالف أوبك بلس رفع أهداف الإنتاج على الورق، لكنه لا يستطيع ضمان وصول البراميل إلى السوق وسط اضطرابات مضيق هرمز ومشكلات الإمدادات في روسيا وكازاخستان. لذلك يتحول التركيز الآن من اجتماع أكتوبر القادم إلى عام 2027، عندما ستعاد مراجعة الطاقات الإنتاجية التي ستحدد حصة كل دولة داخل التحالف. والمفاوضات ستكون حساسة، فالدول التي رفعت قدراتها الإنتاجية سوف تطالب بحصص أكبر، ما قد يعيد توزيع القوة داخل أوبك بلس. لذا قد يكون تثبيت الإنتاج في أكتوبر القادم مجرد هدنة في معركة الحصص، تمنح الأعضاء وقتا للتفاوض قبل تحديد سياسة الإنتاج المقبلة. فالسؤال لم يعد كم برميلا يقرر أوبك بلس إنتاجه، بل كم من هذه البراميل يستطيع فعلا إيصالها إلى السوق.
2: للمزيد من التحليل معنا من فيينا حسن حافظ، المتحدث الرسمي السابق لمنظمة أوبك ومحلل أسواق النفط والطاقة. مرحبا بك سيد حسن حافظ، كيف تقرأ الرسائل سياسيا واقتصاديا كذلك من وراء هذا القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك بلس بتثبيت سياسة الإنتاج للشهر المقبل؟
4: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يعني بصراحة يعني مثل ما ذكر تقريركم ومثل ما سألتي، هناك تأثيرات سياسية واقتصادية على القرار الذي اتخذ اليوم. التأثيرات السياسية أنه تحالف أوبك بلس يريد أن يثبت للعالم بأنه لا يزال موجود وتحالف متراس وقوي ويستطيع أن يتخذ القرارات الضرورية. عن الناحية الاقتصادية، وكما قال تقريركم، هو فقط بصراحة على الورق، يعني هذه الزيادات هي فقط على الورق. ولو نأخذ الزيادات التي طلبت تحالف أوبك بلس من الدول السبع التي تقوم بالخفض الطوعي، مثلا أعمل لك مقارنة، مثلا العراق له الحق أن ينتج

0: ينتج بحدود 4 مليون و400 ألف برميل باليوم. لكن في شهر يوليو وحسب أرقام الأوبك نفسها العراق أنتج فقط 2,620,000 ألف برميل. حتى السعودية الآن يعني حسب القرار اليوم تستطيع أن تنتج 10,470,000 برميل يوميا، لكن في شهر يوليو السعودية أنتجت فقط 7,350,000 برميل. كذلك روسيا نقص إنتاجها وهو
1: هذا كله إذن بسبب التوترات والمواجهات العسكرية سيد حافظ؟
0: طبعا هذا كله بسبب ما يحدث الآن في منطقتنا في الخليج العربي. هناك بصراحة ثلاث مؤثرات الآن تؤثر على السوق النفطية وأسعار النفط، وهي لا تزال السفن وناقلات النفط تستهدف سواء من قبل إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا أنه هاي الأيام السابقة أنه إيران استهدفت حوالي 6 سفن كما تقول وتدعي، وبينما الولايات المتحدة أيضا استهدفت سفن إيرانية ودمرت 3 سفن.
1: هذا الوضع الذي نتحدث عنه سيد حافظ، ما انعكاسه على التأثيرات التي كانت تملكها منظمة مثل أوبك بلس؟
0: نعم، يعني بصراحة أوبك بلس يعني هي تعمل في أوقات تستطيع أن تؤثر على الأسواق. في أوقات الجيوسياسية الأوبك وتحالف أوبك بلس لا يستطيع أن يعمل شيء. هذه أشياء خارج قدرة التحالف أوبك بلس وقدرة الأوبك. ما يحدث الآن لا تستطيع أوبك أو تحالف أوبك بلس إيقافه، رغم أن إيران هي عضو فعال في تحالف أوبك بلس وأوبك، لكن التحالف لا يستطيع أن يطلب من إيران إيقاف هذه غلق مضيق هرمز. وكذلك دول الخليج هي أيضا أعضاء في أوبك وتحالف أوبك بلس، فهذه العوامل الجيوسياسية هي خارج إطار أوبك وتحالف أوبك بلس ولا تستطيع أن تؤثر عليها.
1: ولكن هل باعتقادك كان التحالف يمتلك خيارات معينة على صعيد الإنتاج، على صعيد بعض الدول المشاركة في هذا التحالف ولا تنتمي للمنطقة، هل كان يمتلك خيارات معينة للتأثير في الأسواق، أسواق النفط، واتخاذ سياسات معينة في هذا المجال؟
0: طبعا له تأثير. كان مثلا احنا اضرب لك مثال، يعني ايام جائحة كورونا لعب تحالف أوبك بلس دورا كبيرا في المحافظة على عدم انهيار السوق النفطية، ولاحظنا قام التحالف بتخفيض بحدود 9 مليون برميل باليوم بسبب انخفاض الطلب والإغلاق العام الذي حدث آنذاك، فكان له تأثير كبير. طيب
1: باختصار
0: على
1: سيد حسن،
0: السوق النفطية.
1: سيد حسن حافظ،
0: نعم.
1: باختصار، إذا استمر الوضع على ما هو عليه لأشهر مقبلة في المنطقة، ما الخيارات وما الإجراءات التي يمكن لهذا التحالف، تحالف أوبك بلس، أن يلجأ إليها للتأثير في سوق النفط؟
0: نعم، هو التحالف يعني بصراحة يستطيع أن يقوم عنده خيارات كثيرة. إذا ما استمر هذا الوضع كما هو الآن وانخفض الطلب أو
1: شكراً.
0: لا تستطيع هذه الدول من
1: شكراً لك من فيينا
0: التصديق.
1: للأسف انتهى وقتنا. من فيينا حسن حافظ، المتحدث الرسمي السابق لمنظمة أوبك ومحلل أسواق النفط والطاقة، وشكراً لكم مشاهدينا على متابعة هذه النافذة الاقتصادية. عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وتستمر معكم مشاهدينا هذه التغطية لتطورات المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من بيروت وواشنطن وطهران وغزة، والبداية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع فيدا باسيل.

0: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. سلسلة من الغارات ضربت قبل قليل من ظهوري في هذه النافذة، ضربت النبطية والنبطية الفوقة، وكانت حصيلة اليوم من الغارات الصباحية 24 شهداء و20 جريحا بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بين الجرحى نساء وأطفال. رئيس الجمهورية أدان هذه الاعتداءات وقال إنها تمثل تصعيدا خطيرا تجاوز الخروقات السابقة لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري لتصل وتطال مؤسسات الدولة. وأيضا رئيس مجلس النواب قال إن إسرائيل تثبت مرة تلو الأخرى بأنها لا تلتزم بأي صيغة من صيغ اتفاقات وقف إطلاق النار، وأنها تحول جنوب وأهله إلى صندوق للاقتراع بالدم. أما رئيس الحكومة فقال إن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بحق عودة أهالي الجنوب ودعم مواطني الجنوب. حول هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد علي حيدر المحلل السياسي والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. ولكن قبل التوجه إلى ضيفي هنا في الاستوديو أنتقل إلى مراسل الجزيرة جوني تونيوس من بيروت ليطلعنا على كل جديد.
1: ما يمكن الحديث عنه في هذه المرحلة هو استمرار التصعيد الإسرائيلي من خلال الغارات التي حصلت قبل نحو 10 دقائق تقريبا باتجاه مدينة النباطية وأيضا منطقة النباطية الفوقة، وبالتالي هذه الدفعات من الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة باتجاه الجنوب اللبناني. ويمكن التوقف عند نقاط معبرة ومهمة في سياق ما سجلته الساعات القليلة الماضية على مستويات عدة، ميدانية وسياسيا. في الواقع الميداني اللافت طبعا هو الحصيلة الثقيلة والدموية للغارات التي حصلت صباحا على بلدة عرب صليم وعلى بلدة النباطية أيضا، وأيضا الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في النباطية الفوقة قبل نحو ساعتين. المهم أيضا في هذا السياق هو النهج الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته، إذ أعلن صباحا أن الغارات التي شنت هي جاءت ردا على خروقات قام بها حزب الله، ولكن كما العادة حزب الله لم يعلق. اللافت أيضا أن هناك إنذارا أصدره صباحا الجيش الإسرائيلي لأحد المباني في بلدة عرب صليم قبل قصفه، قصفه وقصف مبنى آخر من دون إنذار مسبق، كما استهدف أحد المستشفيات التي توقفت عن العمل في منطقة النباطية وهو مستشفى غندور، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وطبعا هذا الاستهداف كان محط إدانة من جانب وزارة الصحة اللبنانية. سياسيا أيضا اللافت والمهم هو ما تحدث عنه الرئيس اللبناني، خطاب مرتفع السقف إذا صح التعبير. يقول الرئيس اللبناني أو يصف الرئيس اللبناني جوزيف عون ما حصل بالتصعيد الخطير الذي يتخطى مسألة خرق الاتفاق الثلاثي الذي كان تم التوصل إليه برعاية أمريكية، يتخطاه إلى استهداف مؤسسات الدولة. وهو دعا مرة جديدة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المجتمع الدولي للتدخل من أجل خفض التصعيد. لبنان الرسمي طبعا قلق ويتابع بدقة هذا المسار التصعيدي خلال الأسبوعين الماضيين، وطبعا هناك ربط بين هذا المسار التصعيدي والحسابات السياسية الإسرائيلية الداخلية، وهذا تماما ما عبر عنه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حينما قال إن الجنوب اللبناني وأهله باتوا صندوقة اقتراع بالدم في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. هذا الموقف يعبر عن الخشية اللبنانية من مآلات الأمور ربطا بحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما لفت طبعا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقات يبرمها، وهذا موقف طبعا معهود ومعروف بالنسبة لرئيس البرلمان الذي هو الحليف الأساسي لحزب الله. أيضا في إطار هذا الاستنفار السياسي المواكب لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي كانت هناك مواقف لرئيس الحكومة الذي تحدث عن أن الدولة والحكومة اللبنانية ستواصل عملها من أجل مساعدة المواطنين وتأمين ترسيخهم في أرضهم رغم هذه الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا المسار التصعيدي الذي حصل اليوم هو تتمة للمسارات التصعيدية السابقة خلال اليومين الماضيين. على سبيل المثال ليل الجمعة شنت غارات عنيفة على جنوبي لبنان توسعت باتجاه منطقة البقاع وأدت أنذاك إلى سقوط 4 شهداء، واليوم هناك 7 شهداء كما هو واضح. وأيضا يوم أمس كانت هناك تفجيرات عنيفة وضخمة جدا في عدد من البلدات والقرى الحدودية التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وأبرزها طبعا بلدة بني حيان. وهذا أيضا يعكس جانبا من السياسة الإسرائيلية الميدانية في الجنوب اللبناني لناحية تفجير المنازل وتفخيخها ونسف المباني ومحو آثار ومعالم الحياة في هذه المناطق الحدودية على نحو كبير. وهذا أيضا ما كان حذر منه لبنان الرسمي في فترات سابقة، كان الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان، على أهمية وقف هذه الخروقات وهذه التفجيرات العنيفة التي تنفذ. وطبعا إلى جانب كل هذا المشهد المتوتر والمعقد، هناك المفاوضات التي كانت متعثرة في المرحلة الماضية. كان يفترض مطلع الشهر الحالي أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، ولكن ذلك لم يتم. لبنان يعول على الراعي الأمريكي من أجل دفع المفاوضات قدما وتعيين موعد ثابت وحاسم للجولة 8 التي يفترض أن تعقد قريبا. وهناك طبعا المطالب اللبنانية ستطرح مرة جديدة وهي باتت معروفة لناحية وقف التصعيد، وقف تفجير المنازل، مزيد من الانسحابات الإسرائيلية والمناطق التجريبية، معالجة ملف الأسرى خصوصا بعد إطلاق المحتجزين اللبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية، ومسألة إعادة الأعمار. طبعا كل هذه الملفات هي ملفات شائكة على وقع التصعيد الميداني وأيضا على وقع الاستنفار السياسي الذي رصدناه خلال الساعات القليلة الماضية. فدا،
0: شكرا لك جوني دانيوس مراسل جزيرة، كنت معنا من بيروت. أتوجه إلى الدكتور خلدون الشريف. دكتور خلدون، مسار التصعيد هذا إلى أين؟
2: إلى لا حدود. من الواضح أن الإسرائيلي اتخذ موقفه بالتصعيد إلى أقصى درجات التصعيد ضمن السقف الذي وضعه مع الأمريكي، بمعنى أنه لم يتجاوز بعد مناطق محددة في الجنوب، ولكنه يقوم بكل ما هو متاح أمامه من تفجير وقتل وتهجير إلى أقصى الدرجات. وسبب ذلك أنه يريد الضغط على حزب الله بشكل كبير، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي اليوم إسرائيل كاتس، حين قال نحن لن ننسحب من لبنان حتى يجرد حزب الله من سلاحه. كل ما يجري الآن هو محاولات ضغط رهيب على حزب الله للوصول إلى رفض البيئة الحاضنة له لسلاحه، وأصلا هناك رفض من قبل السلطة اللبنانية بكاملها لهذا السلاح، وبالتالي الإسرائيلي يضغط بأقصى درجاته ليربح على مستويين. يعني المستوى الأول على المستوى الداخلي اللبناني، بمعنى الطلب من تجريد سلاح حزب الله، والثاني على المستوى الداخلي الانتخابي الذي يعود على نتنياهو بالفوائد. لذلك هو يعمل ضمن أقصى الإمكانات تحت السقوف المتاحة.
0: طيب كيف يتعاطى حزب الله دكتور علي مع هذا الضغط؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بس توضيحا فقط، أنا مش دكتور.
0: سيد علي،
3: فيما يتعلق بالتعامل حزب الله مع أو تعامل المقاومة مع هذه الاعتداءات كما يتعامل أي شعب محتل أرضه، ولكن حزب الله منح سابقا ويمنح الآن حتى الآن هذه السلطة لكي تستنفذ خياراتها الدبلوماسية، حتى لا يقال أنتم تقطعون الطريق على هذه السلطة لمنع نجاح الخيار الدبلوماسي. وأعتقد بأن حزب الله ببياناته ومواقفه يعني يستشف كما لو أنه بدأ يرفع الصوت أكثر فأكثر تمهيدا ربما لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي كما أشرت قبل قليل، كما يفعل أي شعب أو أي مقاومة في مواجهة الاحتلال، لا بد من الرد في مرحلة معينة على هذه الاعتداءات، كما لأنه كما أشار الدكتور خلدون أنه هذه الاعتداءات لن تبقى بلا حدود، يعني بلا سقف، ونحن نتحدث عن العدو الإسرائيلي الذي كلما سكت أمامه كلما تجرأ عليك. يعني نحن عم نحكي عن نمط عدو أنه ممكن يروح للنوع من المساكنة أو النوع التعايش.
0: سيد علي، بدأ حزب الله بإطلاق مسيرات حسب ما يقول الجانب الإسرائيلي، كيف تفسر ذلك؟
3: إذا كان الأمر كذلك يكون قد بدأ المسار الذي أفترض أنه في طور الانتقال إليه، ولكن حتى الآن لا زلنا أمام رواية إسرائيلية بغض النظر عن تقديرات من هنا أو هناك، لكن لنفترض الأمر كذلك.

0: ذلك يكون ذلك بمثابة رسالة للجميع، رسالة للسلطة كي تتحرك، ورسالة للأمريكي لكي يضغط على الإسرائيلي، ورسالة للإسرائيلي أن الوضع لن يبقى مباحا مستباحا كما يحلو له، بحيث تكون الاعتداءات من جانب واحد ولا يقابل برد. إذا افترضنا ذلك يكون حزب الله قد بدأ بما بهذا المسار الذي يفترض أن في محطة ما، وإذا افترضنا هذا المسار سيرتقي إلى ما هو أبعد من ذلك نطاقا، كثافة، طبيعة الأهداف.
1: طيب، سنعود إلى واقعية ما تحدثت عنه، ولكن دعني أسمع من الدكتور خلدون. دكتور خلدون، دعوة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، هل تراه في محله، في مكانه؟
2: في الواقع ليست المسألة تعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، هناك صمت عالمي مطبق حول كل ما يجري سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في سوريا حتى. يعني عمليا إني أرى ضوءا عالميا أخضرا للإسرائيلي في القيام بما يقوم به على المستويات الإقليمية كافة. من أوقف الإسرائيلي مما يقوم به في الضفة؟ لا أحد. من أوقف الإسرائيلي بما يقوم به في سوريا التي دخلت في صلب المجتمع الدولي؟ لا أحد. من هي الدول التي تدين ما يقوم به الإسرائيلي في لبنان لجهة تدمير المستشفيات والمؤسسات الصحية ومؤسسات الدولة من مالية وغير مالية؟ لا أحد. لذلك لبنان الذي ارتضى أصلا أن يضع كل إمكانات أو كل طاقته بتصرف الأمريكي لم يكن أمامه الكثير من الخيارات ليضعها في مكان آخر. ربما كان هناك اختلاف بالأداء قد كان ساعد لبنان أكثر، ولكن نحن هنا أمريكا لن تساعد. واضح
1: دكتور خلدون، هناك ما يتحدث عن إعادة تقييم الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطة اللبنانية، وأن تجمع هذه الاستراتيجية بين المفاوضات والدبلوماسية وبين السلاح في الوقت عينه. كيف ترى هذا الطرح؟
2: هي خطة قديمة جديدة، هي خطة طرحها توم بارك منذ زمن طويل. هو التزامن بين الأخذ والعطي بالسلاح وبالانسحاب، ولكني لا أعتقد أن أحدا الآن يمون على الإسرائيلي، خاصة وأنه في زمن الانتخابات. الإسرائيلي يريد أن يتوحش بأقصى طاقاته وأحدا لن يوقفه.
1: كانت الإشارة إلى لبنان بأن يجمع بين المقاومة وأيضا الدبلوماسية. دكتور سيد علي، مصر أن أعطيك الدكتور أنا اليوم. سيد علي، فيما يتعلق بالعودة، بعودة حزب الله إلى ما كان قد اعتمده سابقا، ما الذي حققه هذا المسار السابق الذي اعتمده الحزب للجنوب كي يعيد الكرة مرة جديدة؟ يعني مثال بسيط، مرتفعات علي الطاهر تمت السيطرة عليها من قبل إسرائيل ولم يعطيها للجيش اللبناني. إذن ما الغاية والهدف إن كان قادر بالسلاح أن يحقق هذه الغاية والهدف؟
0: لا، أعطيتي أكثر بالإشكالية بك تعطيني وقت. فيما يتعلق بتلة علي الطاهر، حزب الله سبق أن سلم الجيش اللبناني الكثير من المنشآت من منطقة الجنوب الليطاني. الآن أين هي؟ السلطة أمرت الجيش بالانسحاب وأخذها الإسرائيلي. هل سمع أحد تعليق من حزب الله؟ لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. هل يستطيع أحد أن يضمن بأن لا يتكرر هذا الأمر في تلة علي الطاهر؟ لا أحد. هل من مصلحة لبنان أن تكرس المقاومة معادلة بحيث أنها تهدد باستهداف منطقة، وإذا لم يتم تلبية مطالبها تتم الاستهداف، ولمنع هذا الاستهداف تسليمها للجيش اللبناني يعني نزعها من المقاومة؟ يعني كأننا نجعل العدو يستطيع أن يؤسس لمعادلة تشمل كل المناطق الجنوبية وصولا إلى لبنان. فإذا ليس من مصلحة لبنان ولا من مصلحة المقاومة الذهاب بهذه المعادلة، لأنها جزء من الخطة الإسرائيلية. وبالمناسبة إذا لاحظنا الاتفاق الإطاري ينص على هذا من حيث الخط العام. يعني اثنان، فيما يتعلق بماذا فعلت المقاومة، إذا أردنا أن نكون موضوعيين لا نقتصر بالمثال على مرحلة.
1: طيب 20 ثانية.
0: طيب، تاريخ المقاومة يؤكد على أن هذه المعادلة حققت وحتحقق التحرير، فضلا على أنه لا يقاس معيار وجدوى المقاومة بردود فعل العدو. لماذا؟ لأنه في كل الاحتلالات دائما العدو يتفوق بموازين القوة على المقاومة، بالتالي قادر على تدفيع الثمن
1: بمناسبة على حيدر المحلل السياسي. شكرا لك، والشكر موصول للدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. هذه النافذة انتهت، نافذة جديدة من واشنطن مع زميلة وجد.
3: فدا، شكرا جزيلا لك.

0: نحو ثلثي ما كان عليه قبل اندلاع الصراع مع إيران على حد قوله. وأضاف رايت خلال لقاء مع CNN أن العقود الآجلة تشير إلى انخفاض أسعار وقود السيارات مع حلول نوفمبر. وبشأن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال رايت إنه قد لا يكون هناك اتفاق، وأن يقتصر الأمر على تدمير قدرات إيران على تطوير سلاح نووي. من جهة ثانية، تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض في شعبية الرئيس ترامب بسبب التوتر مع إيران، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته فاينانشال تايمز بأنها وصلت إلى 33%، وهي الأدنى خلال رئاسته. نذهب مباشرة إلى ضيوفنا. معي في الاستوديو توماس وورك، وهو باحث أول بمبادرة سكوكرافت للأمن في الشرق الأوسط، وعبر خدمة زوم أندرو ليباو رئيس شركة ليباو أويل. مرحبا بكما. وأبدأ مع أندرو لأسألك عن قول وزير الطاقة بأن أسعار الوقود، وقود السيارات، قد تنخفض بحلول نوفمبر المقبل.
1: شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أن ما يشير إليه وزير الطاقة هو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية نحن على وشك إنتاج وبيع الغازولين الشتائي، وهو أقل قلفة منه الصيفي الذي كان يباع في الأشهر الماضية. وكنتيجة لذلك سيرى المستهلك بعض الادخارات في الأشهر القادمة مع ملء خزانات السيارات.
0: يعني توماس، لدينا الآن وضع مجهول حقيقة في المستقبل، تحديدا فيما يتعلق بأسعار وقود السيارات، وذلك لأنه لا يمكن التكهن بما سيكون عليه الحال قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر. وكان ملفت بأن وزير الطاقة رايت حدد نوفمبر كموعد لانخفاض أسعار الوقود. كيف يمكن أن يؤثر هذا التوتر على أسعار الوقود إجمالا، وكيف يمكن أن يرد الناخب الأمريكي على ذلك؟
2: من الجيد أن أكون معكم ومع الضيف والمشاهدين. واضح أن الوزير رايت يحاول أن يقول للجمهور الأمريكي قبل انتخابات 3 نوفمبر أن أسعار البنزين ستنخفض، لأن البيت الأبيض يفهم أن هذا مصدر قلق لدى الأمريكيين، وأدت الحرب في إيران إلى خسارة في الشعبية بين الناخبين. برأيي الناس سوف يشككون بما يقوله المسؤولون، وسنرى أو سيرون ما يحصل عندما يعيدون ملء خزانات السيارات في الأشهر القادمة، وسنرى تأثر الأسواق. ولكن الرئيس ترامب جرى له العادة أن يؤثر أو يتواصل مع الأسواق، والإيرانيون عندهم سوابق في استهداف السفن من أجل التأثير في التأمين وفي الأسعار. وإذا هذه المسألة ليست مسألة حظ أو فرص، إنهما جانبان يعملان بنشاط من أجل التلاعب أو تغيير الأسعار، وذلك من أجل أن يكون لهما اليد العليا. في الواقع من المرجح أن تبقى الأمور على حالها في الشهرين القادمين، ومتى تخطينا انتخابات 3 نوفمبر قد يحصل أي شيء. لا يعرف أحد ما سيفعل الرئيس ترامب متى لم يعد عليه أن يواجه الناخبين، ومتى واجهه الكونغرس وكان أكثر عدائية ولكن ليس لديه القوى الكافية لإزاحته. وإذا كل شيء ممكن في 4 نوفمبر.
0: كل شيء ممكن أندرو، ولكن هل من الممكن أن يصعد سعر النفط في حال بالفعل إيران قررت التصعيد العسكري، أو جرى أمر ينبغي تصعيد عسكري لأجله من كلا الطرفين؟ هل إلى أي سقف يمكن أن يصل سعر النفط في حال حدوث ذلك؟ يعني

0: هل يمكن أن يرتفع ما كان عليه خلال العمليات العسكرية الكبرى بينهما؟
1: من الممكن أن نرى أسعار أعلى، فسوق النفط تخفف من انقطاع أو اضطرابات سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط باستخدام الاحتياطي، بالإضافة إلى المخزون التجاري مع ما نراه في العالم. يتم التركيز بشكل كبير على سعر النفط وهو 91 دولارا للبرميل، والأهم أن ننظر إلى سعر البنزين وهو حوالي 135 دولارا للبرميل، والديزل الذي يفوق 190 للبرميل. هذه الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تراجع في الطلب، بما يعيدنا إلى توازن العرض والطلب. لسوء الحظ، مع 6 مليون إلى 7 مليون من سعة المصافي في الشرق الأوسط أو في روسيا والأضرار نتيجة الغارات، سيكون من الصعب للعالم أن يعوض النواقص التي رأيناها. وهنا في الولايات المتحدة الأمريكية رأينا الرئيس ترامب يلتقي مع مدراء شركات النفط من أجل تحديد كيفية تعزيز إنتاج البنزين والديزل، في حين أن الاستخدام يصل إلى تقريبا 100% من الإنتاج.
0: أندرو، أبقى معك. يعني وزير الطاقة قال بأن معدل عدد براميل النفط التي تعبر المضيق يوميا هو 9 ملايين برميل كل يوم، وإذا أضفنا إليها خطوط الأنابيب تصل إلى ثلثي ما كان عليه عبور النفط قبل الصراع أو التوتر الأمريكي الإيراني. هل تتفق مع هذا، مع هذه الحسبة؟ يعني أن الآن ما يعبر المنطقة من نفط ما بين هرمز وخطوط الأنابيب هو ثلثا ما كان يعبر قبل 6 أشهر.
1: لا أوافق ولا أعتقد أن السوق توافق مع تقديرات الإدارة فيما يتعلق بعبور 9 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذه التقديرات لا يدعمها أو لا تدعمها خدمات مثل كيبلر وين وورلد وستاندرد أند بورز. أعتقد أنه من الواقعي أكثر أن نقدر 5 إلى 8 مليون برميل يوميا تعبر عبر المضيق، و 4 مليون إلى 5 مليون برميل يوميا يتم أو تعبر عبر الأنابيب السعودية والإماراتية أو وصولا إلى تركيا. هناك إذن تشكيك كبير من الأسواق عندما نسمع التقديرات والتوقعات ونرى الأسواق الحسية، حيث هناك طلب متزايد على الوقود والنفط في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعويض عن النقص في الشرق الأوسط.
0: وبالتالي يعني توماس، في ظل هذا الارتفاع بأسعار النفط والوقود، وفي حال بالفعل كما قال وزير الطاقة اليوم بأنه قد لا ينتهي الأمر بتوقيع اتفاق نووي مع إيران، ولكن قد تكتفي الإدارة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، هل هذا الأمر سيكون كفيلا بإعادة أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى مستوى كانت عليه، و أيضا إقناع الناخب الأمريكي في حال تم ذلك طبعا قبل الانتخابات النصفية؟
2: لا،
1: لا. الناخبون الأمريكيون باتوا مشككين بتصريحات الإدارة. الرئيس ترامب وسمعته هو أنه رجل استعراض، الناخبون ينظرون إليه على أنه رجل استعراض أو شومان، ولا يأخذون دائما على محمل الجد ما تقوله الإدارة للأسباب التي فسرها أندرو للتو. الأمر المثير للاهتمام فيما قاله وزير الطاقة اليوم وهو ما وصفه معدل على عدد أيام. لو أننا اخترنا أيام مختلفة، هل ستكون الأرقام أعلى أو أسوأ؟ يفترض الناس أن الإدارة تستخدم السيناريوهات الأفضل، وكل من يصوت في الولايات المتحدة الأمريكية

0: التي سيحدد بحسب الفاتورة أو تكلفة ملء الخزانات. الطاقة، أسعار الطاقة هي أحد أسباب التي ستدفع بالناخبين إلى اتخاذ قرار التصويت في شهر نوفمبر. استراتيجية الإدارة لم تفسر جيدا للشعب الأمريكي، وهذا سبب آخر. والأمور الأخرى مثل الوظائف، الاقتصاد، ومخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتغيرات تكنولوجية أخرى، هذه أيضا عوامل يفكر بها الناخب الأمريكي. وإذا أسعار الطاقة هي جزء صغير من القرار، ومع ذلك يكون القادة الإيرانيون على خطأ إذا ظنوا أن تغيير الأسعار سيغير سلوك الأمريكيين تجاه الرئيس ترامب وحزبه. الواقع هو أن جميع الأمريكيين تقريبا أصدروا قرارهم أو رأيهم بالرئيس ترامب بطريقة أو بأخرى منذ سنوات، وتأثير قليل نراه في تقلبات أسعار النفط. الانتخابات ستحدد بأمور أخرى، وحتى إذا خسر الرئيس السيطرة أو التحكم على مجلس أو مجلسي الكونغرس، أوضح أن ذلك لن يؤثر في كيفية خوضه للحرب. سيعتمد ذلك بشكل أساسي عليه وعليه فقط في السنتين القادمتين.
1: توماس ووريك وأندرو ليباو، شكرا جزيلا لكما، ونشكركم مشاهدينا على متابعة هذه النافذة من واشنطن. والآن إلى طهران، وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
2: شكرا وقف وجدي، وأهلا شكرا وجد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، مع أهم الأخبار والمستجدات، وخاصة التوتر الإيراني الأمريكي وتأثير ذلك على الأوضاع هنا في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف قال إن اللعبة، قواعد اللعبة، قد تغيرت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن طهران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمتها، وأنها سترد عليها بقوة وبشدة. كذلك تحدث بالشأن الداخلي، وقال بأنه لا يجب أن تظهر طهران بأن هناك اختلافا داخل طهران، باعتبار ذلك يؤثر على الوضع الداخلي، وضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية، وهو ما يتحدث عنه المسؤولون الإيرانيون، خاصة في ظل الحصار الأمريكي والعقوبات الأمريكية، وكذلك في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي الذي تشهده البلاد. إذن طهران ما بين الحصار والعقوبات والوضع الداخلي، كيف تتبلور الأمور؟ هل إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات وتدخل الوسطاء؟ إذن لبحث هذه المعطيات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، معنا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين من العاصمة الإيرانية طهران، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لكن قبل البحث في التفاصيل، نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر التطورات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. بابا، ما هي آخر المواقف هنا من طهران بشأن التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حديث المسؤولين الإيرانيين عن تداعيات الحصار والعقوبات على الوضع الداخلي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟
3: نعم نور الدين، لنقول إن هناك تصعيدا في اللهجة، في النبرة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون هذه الأيام، لا سيما بعد هذه الهجمات الأمريكية الأخيرة على محافظات في جنوب البلاد خلال الأيام الماضية. كانت هناك هذه التصريحات للناطق باسم الجيش الإيراني العميد محمد دكرمنيا، ثم كانت أيضا تصريحاته قاليباف، محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني. ومحمد باقر قاليباف على نهجه وعلى غرار المتحدث باسم الجيش يرفع السقف، يقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن عهد الردود متناسبة قد ولا. يقول إن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أسرع وأشد إلى من. إذن هي هكذا يرى المسؤولون الإيرانيون هذه المواجهة، يصعدون اللهجة، يرفعون ويلوحون بتصعيد أكبر ضد أي تهديد. وكان المتحدث باسم الجيش الإيراني قد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه رئيس البرلمان الإيراني

0: قال محمد أكرم إياه إن الولايات إن بلاده سترد وبل وستمضي إلى اتخاذ وشن عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، وإن ذلك سيكون في إطار القانون الدولي وصيانة واسترجاعا للحقوق الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك هذه التأكيدات من المسؤولين الإيرانيين لا سيما من الحرس الثوري ومن بحريته بالتحديد على هذه الهجمات والاشتباكات أو الضربات التي يوجهها الحرس الثوري إلى السفن التي تسلك مسارات غير قانونية كما توصف هنا في طهران. يقول الحرس الثوري أنه وجه ضربات إلى أنه استهدف 3 سفن كانت تسلك مسارات غير قانونية وفق تعبيره في مضيق هرمز. يقول كذلك أنه استهدف 3 سفن أمريكية، وكل ذلك جاء ردا على الاستهدافات الأخيرة على الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية في السواحل الإيرانية قرب جزيرة خارق، كذلك قرب مدينة التي جاسك الجنوب. من ذلك
1: نعم. إذن بابا الحرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، نبدأ ما يحدث الآن. يقول قاليبوف بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، ما الذي تغير في قواعد اللعبة الآن بالنسبة لإيران؟
2: في الماضي القريب أستاذ نور الدين كانت هناك إشاعات بأن إيران تريد كسر الجمود القائم على الوضع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي كان من الممكن أن نسميه ولا زلنا نسميه لا سلام ولا حرب. يعني هذا كان يستلزم إعادة العقيدة أو دراسة إعادة النظر في العقيدة العسكرية، وهذا ما قام به المجلس الأعلى للأمن القومي وأشار إليه الأمين العام محسن رضائي من ناحية، ورئيس البرلمان أيضا الدكتور قاليبوف أيضا أشار إليه. سنعيد النظر في المعايير الحاكمة على عقيدتنا العسكرية من الدفاع إلى الهجوم. هذا ما حصل فعلا. يعني في هذه المرحلة أعتقد إيران تبدأ تغيير الملموس لعقيدتها العسكرية من الدفاع إلى الهجوم، أو أخذ زمام المبادرة من الناحية العسكرية بيدها لكسب الجمود القائم.
1: لكن هذه العقيدة العسكرية ربما لديها تداعيات، لكن هل هناك تغيير كذلك في القواعد داخل اللعبة السياسية والاقتصادية هنا بالداخل الإيراني؟ دكتور أنت تعلم أن هذا ما الحصار والعقوبات تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي. ماذا يحدث الآن داخليا؟ هل إيران قادرة على تحمل هذا التغيير في العقيدة على الداخل الإيراني على مستوى الاقتصاد على مستوى الاجتماع؟
2: لنرى الموضوع من زاوية أخرى أستاذ نور الدين. مثلا إذا ما كانت الأمور تستمر على ما كانت عليه في الماضي، لا حرب ولا سلم، هذا كان من الناحية حتى الاقتصادية والأمنية مضرة للمصالح القومية الإيرانية، مضرة شديدا. إذا ما كنا نستمر، يعني كانت تستمر إيران في الوضع القديم. لذلك أعتقد بأن التغيير الذي حصل هو ما سيؤدي أو ستقتصر الفترة الزمنية للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك إشارات ومؤشرات تشير إلى أن الحركة الوساطة أيضا تحركت مع هذا التصعيد. هناك بعض الأقاويل والمعلومات تشير إلى أنه هناك وسطاء دخلوا إلى إيران للتفاوض حول بعض المقترحات الأمريكية في هذه المرحلة.
1: إذن دكتور معنا كذلك الدكتور أشكان بهرامي وهو أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. دكتور، هناك شيء أساسي ومهم نريد أن نفهمه، هل إيران على مستوى قراراتها السياسية والأمنية والعسكرية قادرة على تحمل تداعيات ذلك على واقعها الاقتصادي خاصة في ظل الحصار والعقوبات والوضع وتدني العملة المحلية؟

0: Okay. Okay. Sorry. Yeah. Okay. Yes, we are actually seeing that Iran is
1: استراتيجيتها الأمنية واستراتيجية الحرب، ولكن كيف يؤثر ذلك في التأثير في إيران، وكيف تتخطى إيران العقوبات؟ هذا سؤال مهم، لأن إيران كانت تلجأ إلى مسارات مثل استخدام الطرق البديلة البرية، حتى كازاخستان يقال إنها تقفل أو تمنع العبور من الصين إلى إيران، وإذن إنها مثل طاولة الشطرنج. الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك وإيران تتحرك، ويوميا علينا أن نرى إن كانت إيران قادرة على مواجهة استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية أو لا.
2: دكتور، لكن هناك سؤال كذلك، إلى أي حد يمكن القول بأن الطرق البديلة التي لدى إيران في السابق يمكن أن تستفيد منها في ظل هذا الضغط القوي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على طهران؟
0: As Arab says, Manu Abu Bakr, who knows what would happen in the future. But
1: من يعرف ما الذي سيحصل في المستقبل؟ بالتأكيد يمكن أن نقول أن إيران بلد كبير، هي ليست في زاوية الخارطة العالمية مثل كوبا، وإذن عندها تحركاتها التي تسمح لها مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتلافي العقوبات، ويمكنها تخطي اللعبة الأمريكية. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إلغاء ما تتخذه إيران من هذه الخطوات، وإذا هناك هجوم وهجوم مضاد ومحاولة صد للهجوم، إيران تستخدم الممرات أو الطرق البرية بدل البحرية، وأنها مثل لعبة المساومة، بدل استخدام مضيق هرمز مثلا يطلب من المشترين أن يشتروا السلع الإيرانية. نعم، قد تفعل إيران ذلك، ولكن علينا أن نرى إن كانت إيران ستنجح بهذه الطريقة أو لا، وعلينا أن ننتظر ونكون صابرين لنرى إن كانت استراتيجية إيران ستنجح أو لا.
2: دكتور يقول يجب أن ننتظر لنعرف إذا ما كانت استراتيجية إيران ستكون ناجحة أم لا، يعني استراتيجية مواجهة الحصار والعقوبات. ألم بتقديرك هل فعلا الحكومة الإيرانية قادرة الآن في ظل هذه الظروف على تجاوز هذه الصعوبات؟ أرقام مهولة، التضخم يصل إلى 70%، تراجع العملة اليوم سجل تقريبا 2,030,000 ريال، كذلك غلاء في الأسعار. هل فعلا الآن الحكومة قادرة على تفادي هذا الوضع؟ وما هو البديل؟ ألا تفكر الحكومة الآن في بديل سياسي أكثر من بديل ما يصطلح عليه بالمقاومة؟
3: لا شك هناك صعوبات وتعترف بها الحكومة، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة دائما تشير إلى هذه النقطة، ولكن إيران تعودت على هذه القضايا وعلى هذه العقوبات وكيفية التصدي لها. هناك مقولة اشتهر بها الدكتور جواد ظريف، يقول بأن إيران قد حصلت على درجة الدكتوراه في التفاف على العقوبات. هذا يعني أن إيران مستعدة للمواجهة والصمود أمام هذه العقوبات أو موجة العقوبات الجديدة. لكن السؤال الأهم، هل أمام إيران خيار آخر في هذه المرحلة؟
2: نتحدث عن خيار دبلوماسي، هل لا يزال مطروح وما هي الخطوات؟
3: بالتأكيد إيران دائما تشير إلى العودة أو ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، وهي مستعدة. قبل يوم

0: أشار الرئيس مسعود بازشكيان بأن مستعدين للعودة إلى مذكرة التفاهم يوم غد.
1: هناك حديث عن وصول أحد الوسطاء إلى العاصمة الإيرانية طهران.
0: صحيح.
1: إلى أي حد يمكن أن يؤدي هذا إلى حل حالة الواقع الحالي؟
0: أستاذ دودي، هذا الوسيط مهم جدا، وهو الوسيط القطري. أعتقد عندما يصل هذا الوفد بهذه وهو بصورة غير رسمية يأتي، هذا يعني يحمل شيئا ما بيده بعض المقترحات من الجانب الأمريكي لإيصاله ودراسته في العاصمة الإيرانية، وأعتقد بأنه سينجح في مهمته هذه.
1: دكتور بهرامي، هذا التوتر القائم الآن بين طهران وواشنطن، ما هو أفقه؟ هل أفق سياسي؟ هل أفق عسكري؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه، كما هو مسجل تاريخيا، توتر مستمر ومتواصل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: برأيي وبما أن خبرتي تتركز في الاقتصاد والتجارة، أرى في الوضع الراهن مثل ما قال الرئيس ترامب، هي استراتيجية التي يعتمدها، هي حرب اقتصادية، حرب اقتصادية شاملة في وجه الاقتصاد الإيراني، وهو يأمل أن يتسبب باضطرابات اجتماعية مثل ما شهد البلاد في شهر يناير الماضي. الصوت يتقطع من المصدر.
1: إذن دكتور بهرامي، يبدو أننا نواجه مشكل في الصوت. إذن شكرا دكتور أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، شكرا على تواجدكم معنا هنا في الاستوديو من العاصمة إلى الإيرانية طهران، وإجابة على إشكالية الحصار، العقوبات والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والآن إلى المشهد الفلسطيني من غزة ومع الزميل غازي علول.
3: شكرا لك نور الدين دغير، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها من مدينة غزة، في مشهد تختلط فيه مشاعر الفقد بالارتياح. شيعت عائلات فلسطينية جثامين نحو 100 شهيد بعد طول انتظار. هذه الجثامين عادت إلى ذويها وعائلاتها، لكن العودة لم تكن إلى البيوت هذه المرة، بل كانت العودة إلى المقابر. مشاهدينا الكرام، لوضعنا في صورة هذا التشييع وما جرى اليوم في مدينة غزة، ينضم إلينا أولا عبر أو من دير البلاح مراسل الجزيرة الزميل أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، كيف رصد في غزة هذا المشهد المهيب المتعلق بتشييع جثامين 100 شهيد، هذا الرقم الكبير الذي يتكرر باستمرار بعد عمليات الدفاع البدني؟
4: فعلا غازي، هذا الملف حقيقة يفتح الباب وعلى مصراعيه أمام جراح عميقة هنا تعيشها العائلات الفلسطينية وعلى مدار الساعة حقيقة، وهم ينتظرون مثل هذه الساعات ومثل هذه الأوقات الذي يخرج فيها أبنائهم وعائلاتهم من تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن قرابة 9000 مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي طوال أشهر الحرب العديدة هنا على القطاع دمر مربعات سكنية دمر بنايات سكنية على رؤوس ساكنيها، وحتى هذه اللحظات لم تستطع طواقم الدفاع المدني بسبب شح الإمكانيات من إخراج جثامين ورفات الشهداء تحت الأنقاض. ففي مدينة غزة استطاعت طواقم الدفاع المدني خلال الأيام الماضية من انتشال قرابة 100 شهيد، وتم تشييعهم اليوم في موكب جنائزي مهيب يلفه الحزن والأسى كما ذكرت، بالإضافة لنوع من الارتياح على مواراة جثامين الشهداء الثرى. لكن التساؤلات والمطالبات كبيرة وكثيرة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي في الوقت الحالي لتزويد طواقم الدفاع المدني بالآليات والمعدات المطلوبة لمحاولة الاستمرار في عملية انتشال جثامين ورفات الشهداء. ففي مخيم النصيرات فقط بالأمس بدأت طواقم الدفاع المدني في عمارة المهندسين، وهي مكونة من 6 طوابق، البدء في عملية البحث عن قرابة 100 شهيد في تلك المنطقة، وهكذا الحال ينتظره العشرات بل المئات من العائلات في القطاع في المرحلة الحالية.
3: نعم، أشكرك جزيلا، شكر أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح، واسمحوا لي أن أرحب بكما ضيفي.

0: الكريمين هنا الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني والأستاذ أحمد ظاهر منسق المشاريع في شبكة المنظمات الأهلية. أهلا بكما معنا. لو بدأت معك أستاذ محمود فيما يتعلق بهذا المشهد، كيف واجهتم بطبيعة الحال كثير من الصعوبات، كيف استطعتم أن تنتشلوا هذه الجثامين؟ ما هي الظروف التي عملتم بها؟
1: يعني هو بشكل مؤكد بداية خالص التعازي لعوائل الشهداء الذين تم انتشالهم في الفترة الماضية، واليوم نشيع 100 جثمان. لكن ربما أريد أن أؤكد أن من ضمن الضحايا الذين قتلوا اليوم وتم تشييعهم ما يزيد على 60 طفل. 64 طفل تم تشييعهم في هذا اليوم، وهذا يعتبر لأول مرة حقيقة أن يكون ضمن هؤلاء الشهداء هذا العدد الكبير من الأطفال الذين من المفترض اليوم، بما أنه اليوم هو اليوم الأول لخروج الطلاب إلى المدارس، لكنهم بكل أسف خرجوا إلى مثواهم الأخير. الظروف التي عملت فيها طواقم الدفاع المدني هي ظروف صعبة ومعقدة للغاية. طبعا بدأنا المشروع في المرحلة الثانية في 27/6/26، وهناك تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتخصيص 800 ساعة عمل، من خلالها عملنا في تقريبا 27 بيت، تم انتشال ما يزيد على 300 شهيد خلال هذه الفترة من 26 أو من 27/6 حتى الآن، وهناك أيضا شهداء مصيرهم مجهول. طبعا نتحدث اليوم على مشهد لثلاثة عائلات، عائلة إرحيم، عائلة ملكة، عائلة البلعاوي. بتتحدث على عدد كبير من الضحايا، 100 جثمان وربما هو أكثر من ذلك، لكن هناك بعض العائلات التي قامت بتشيع أبنائها قبل هذا الموعد وقبل هذا اليوم. طبعا تتحدث على تعقيدات جرت خلال عملية الانتشال، من الصعب جدا كان التعرف على كل الضحايا، من الصعب جدا تحديد أماكن كل الضحايا، وبالتالي لم نحصل على كل الأعداد التي كانت مدونة لدينا ولا الأسماء المدونة لدينا.
0: وعملتم في منطقة غاية في الخطورة، سأعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى الأستاذ أحمد ظاهر. يعني ماذا يعني إنسانيا أن تتمكن هذه العائلات بعد كل هذه المدة من أن تتمكن من دفن جثامين شهدائها؟
2: بداية يعني للأسف نحن نتحدث عن مأساة إنسانية ممتدة ومستمرة منذ بداية حرب أكتوبر 2023 حتى الآن. نتحدث عن أكثر من 11,200 مفقود حتى الآن، مفقودين لا نعرف أين مصيرهم، أين هم. نتحدث عن 70% منهم، من هذا الرقم معظمهم من الأطفال والنساء. لكي نكون دقيقين أكثر، 4,500 أكثر منهم من الأطفال والنساء. هذا الرقم رقم مفجع حقا ومأساوي جدا، ونحن نتحدث عن كارثة نجد أن المجتمع الدولي لا يوجد أي تحركات، لا يوجد سهولة في الوصول إلى قوائم المحتجزين لدى الاحتلال. هذه الصعوبات نواجهها يوميا من خلال عملنا كشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالمتابعة مع أهالي المفقودين في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 9,000 عائلة.
0: هذا ملف واسع والأرقام فيه ربما تكبر فيما يتعلق بطبيعة المفقودين ككل، ولكن إذا ما عدت إليك سيد محمود فيما يتعلق بأن من يتواجدون تحت الأنقاض، أولا ما الذي يحول من الوصول إليهم وفق ما هو متاح إليكم، وكذلك فيما يتعلق بالأعداد لو ذكرت لنا؟
1: يعني هو بشكل مؤكد عدد الضحايا المعلومين المتواجدين تحت أنقاض البنايات المدمرة البالغ عددها الآن أو يزيد عن 300 بناية في غزة، سواء في المنطقة الصفراء أو المنطقة التي يتواجد فيها السكان، تقريبا 300 بناية، يوجد 8,000 تقريبا من الضحايا. هؤلاء مدونين لدينا، لكن العجيب أننا نعمل الآن في منطقة ما، سرعان ما تبدأ في العمل يأتيك مواطن يقول أن هذه البناية الأخرى يوجد تحتها أنقاض، ندخل إلى قائمة الموجودة لدينا نتفاجأ بأنه غير مسجل، بمعنى أن العدد أكبر من ذلك، لكن يتراوح نحو 8,000 حتى الآن. يعني إحنا انتشلنا تقريبا 300 جثمان، لم نقل أن العدد نقص، ننتهي يعني الآن نقوم بعمليات جولات ميدانية، مسح ميداني، نحاول الوصول إلى كل البنايات حتى نصل إلى رقم دقيق، لكن بكل أسف من الصعب جدا الوصول في ظل الظروف. لكن الآن الأمر الأخطر من ذلك هو قضية التعامل مع هذا الملف، الدخول إلى الميدان، الدخول لعمليات الانتشال في ظل وجود حفار واحد.

0: فقط. وهذه المعدة يعني ليست معدة كافية للتعامل مع هذا الملف.
1: انت مع حجم المأساة الموجود.
0: حجم المأساة كبير جدا، تكسير كتل خرسانية كبيرة. رفات، احنا اليوم نجمع رفات مواطنين ولا نجمع جسد كاملة؟
1: قد يعتقد البعض بأنها جثامين كاملة، ولكن على
0: هي ليست جثامين كاملة. نحن نجمع رفات، بقايا جثامين من حجم الضربات النارية التي سقطت على هذه البنية. الجثامين تتفتت، الجثامين تتقطع. ممكن أن نجد جثمان كامل تحت سقف كامل، هيكل عظمي كامل، لكن الأغلب نجدها جثامين مقطعة،
1: بقايا
0: مكان الرأس في مكان الأقدام في مكان، بمعنى في مشهد يعني حزين ومشهد صعب جدا.
1: أعود إليك أستاذ أحمد فيما يتعلق بي، كيف يمكن لنا ضمان حق هذه العائلات في أن تعرف مصير أبنائها، سواء من هم تحت الأنقاض أو حتى هم في تعداد المفقودين؟ تتحدث عن أرقام مهولة فيما يتعلق ب 11 ألف مفقود تقريبا.
2: بالطبع القوانين الدولية كفلت هذا الحق، نعرج على قوانين جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكول الأول الإضافي في المادة 13 منه، والذي عرج على أهمية الإخفاء القسري وأهمية الأشخاص المفقودين، وأيضا وضع مسؤوليات وواجبات على الاحتلال أو القائم بالنزاع بالإجراءات المتبعة، بالكشف عن قوائم المعتقلين، بالإدلاء عن معلومات عن المحتجزين في السجون،
1: وهو لا يسمح بذلك.
2: لا يسمح بذلك بتاتا. بالإضافة إلى ذلك القانون الدولي للأشخاص المفقودين والمختفين قسرا، والذي تم سنه من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 2010، وهذا القانون طبعا متخصص في حالة المفقود أو المختفي قسرا. هذا القانون أدلى بالتزامات ومسؤوليات على الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بالالتزام بالإدلاء بالمعلومات للجهات الدولية المعنية بالبحث عن المفقودين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولكن للأسف بالحالة الميدانية الموجودة عندنا في قطاع غزة لا يوجد أي تنسيق، لا يوجد أي
1: وربما لا يوجد ضغط قبل الاحتلال، لا يوجد ضغط على الاحتلال كذلك.
2: نحن نجتمع بشكل متسلسل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالطبع الصليب الأحمر مشكور، يتحرك بشكل فعلي بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الرسمية لمعرفة أي معلومات حول مصير هؤلاء المفقودين.
1: اسمح لي أن أذهب لي مرة أخرى إليك يعني أستاذ محمود، ما مدى إمكانية مواصلة هذا العمل بحفار وحيد تتحدث؟ ويعني أنا تابعت في كثير من الأحيان رجال الدفاع المدني يعملون بأيديهم فعلا.
0: وبشكل مؤكد البقاء بهذه الطريقة بحفار واحد يعني أن مدة العمل ربما تتجاوز 4 سنوات إلى 7 سنوات إذا بقينا بهذه الطريقة. لكن لو توفر أكثر من ذلك، نحن وضعنا رؤية ولدينا قبل منذ بداية الحرب أو حتى في نهاية الحرب عفوا، قلنا أن المعدات لو توفرت 10 حفارات بجرافات، ب30 جرافة، ب30 شاحنة، فنحن أمام أشهر قليلة ننهي هذا الملف بشكل كامل، طبعا بالتنسيق مع الطرف الإسرائيلي أو مع الصليب الأحمر. لكن الآن أنت تتحدث على حفار واحد فقط يعمل في القطاع، وهذا الحفار ربما يوم يعمل اليوم التالي لا يعمل، يحتاج إلى زيت، يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى صيانة، وبالتالي اليوم كل شيء في قطاع غزة من صعب توفيره. لكن المفترض الآن على الجهات المعنية التي تتحدث في هذا المجال أن توفر لطواقم الدفاع المدني كل المقدرات، هذا لو كان هناك نية موجودة لإنهاء هذا الملف. لكن إذا لم يكن هناك نية، وهذا حقيقة ما نشاهده على الأرض، يعني بمعنى نحن نصرخ من بداية الحرب ونقول هذا الملف ملف إنساني ويجب أن ينتهي، والضحايا يجب أن يرتاحوا، ذويهم يجب أن يرتاحوا. لو أن هناك نية حقيقية موجودة لدى المجتمع الدولي لوفر كل شيء، أقل شيء لوفر الحفارات التي عملت في إخراج جثث.
1: تقصد أن كل هذه النداءات تلقى أذان صاغية
0: بشكل مؤكد؟
1: نعم. أعود إليك أستاذ أحمد في سؤال الأخير، ولو سمحت يعني كيف يمكن توثيق قصص المفقودين؟ نتحدث عن أرقام كبيرة، كيف يمكن أن نعمل على عدم تحويل هؤلاء وقصصهم إلى أرقام؟
2: نحن بالبداية تحدثنا عن رقم كبير للأسف، منهم من تحت الركام ومنهم المفقودين خلف السجون أو غير معروف أماكن احتجازهم. طبعا هؤلاء الأسماء الاحتلال يتعامل معهم كأرقام، ونحن هنا نقول لا، هؤلاء أسماء لهم حكاية ولهم قصص ولهم عائلات ولهم ذكريات. فهذا

0: فيه إشكالية بصراحة نواجهها حاليا، نريد من خلال هذا اللقاء ومن خلال الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية توعية أهالي المفقودين. معظم الأهالي المفقودين إحنا واجهنا مشكلة إنه معظمهم غير مسجلين عبر الرابط الموحد لتسجيل البيانات. هذه بصراحة بتخلق كثير مشاكل، كثير من المشاكل. أولها إنه الجهات المعنية والرسمية التي تتابع ملف المفقود لا يوجد له اسم لكي يتم متابعته مع الجهات المعنية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجهات الخاصة.
1: أشكركم جزيل الشكر الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، وكذلك أحمد ظاهر المنسق المشاريع في شبكة المنظمات الأهلية. ومشاهدينا الكرام، لا تنتهي القصص والحكاية بالتشيع، فثمة عائلات أخرى تنتظر دورها للقاء جثمين ذويها. انتهت هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة، ونعود وإياكم إلى زميل زين العابدين توفيق في الدوحة.
2: شكرا غازي، لا تنتهي القصص ولا تنتهي التغطية أيضا، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله.
3: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
5: العاجلة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية ليصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 7. ومن جهة ثانية قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية وتتجاوز اتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها.

0: المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. بشأن التوتر الإيراني الأمريكي قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. وأضاف أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. ومن جهة ثانية قال الحرس الثوري الإيراني أن إنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وفي المقابل نقلت شبكة سي بي اس الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إنه لا صحة لادعاء إيران استهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. وفي غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا. في التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. وفي تطورات اليمن قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربية مدينة تاز. نتابع كل هذه التطورات. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في الجنوب. وقال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية ووقف واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا بك. نبدأ من التصريحات الإسرائيلية وما ترسمه لهذه الأحداث التي أدت لسبعة شهداء في لبنان وأدت بتصريحات حادة من الرئيس اللبناني بأن إسرائيل تتجاوز كل الاتفاقات وتستهدف الدولة اللبنانية.
1: بالفعل زين العابدين، والجيش الإسرائيلي برر هذه الغارات وهذه الهجمات اليوم بأنه يرد على ما قال إن حزب الله قد أطلق مسيرتين خلال ساعات الليلة الماضية باتجاه قواته في المنطقة الآمنة بحسب وصفه، وإن القوات اعترضت مسيرة فيما لم يتطرق إلى مصير المسيرة الثانية، وقال بأنه لا توجد إصابات في صفوف قوات الاحتلال، بمعنى أنه على الرغم من أن أولا حزب الله لم يتبنى أو لم يصرح ولم يقر بأنه قام بإطلاق مسيرات باتجاه قوات الاحتلال، وكذلك يقر الجيش بأنه لا توجد إصابات للجيش، قام الجيش بطبيعة الحال بشن هذه الهجمات الواسعة هذا اليوم في جنوب لبنان كانتقام على ما يقول إنه إطلاق للمسيرات باتجاه قواته. لكن اللافت أيضا بأن هذا يتزامن زين العابدين مع ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية اليوم أمس وأيضا هذه الليلة، تعود وتؤكد بأن الجيش من جهة يستعد لعملية تفجير ما يوصف إسرائيليا بشبكة الأنفاق ومقر قيادي لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر. قناة التلفزة الإسرائيلية 15 تقول بأن الجيش قد جهز لعملية التفجير ولكنه يحتاج إلى تصديق من القيادة السياسية لمن أجل تنفيذ هذه العملية، وأنه مباشرة بعد عملية تدمير وتفجير هذه الأنفاق وهذه البنى التحتية سيبدأ الجيش تدريجيا بسحب قواته من المنطقة الآمنة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر، وفي كثير من الأحيان تتجاوز حتى منطقة الخط الأصفر في منطقة قلعة شقيف على سبيل المثال، وسيتراجع إلى منطقة أمنية جديدة تبعد عن الحدود ما بين 2 إلى 4 كيلومترات، سيسميها الخط الرمادي، لون جديد يستخدمه الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه سيحافظ أولا على سيطرة عملياتية على هذه المناطق التي سينسحب منها بواسطة الجو من خلال مسيرات.

0: من خلال أجهزة مراقبة. وأيضا بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إسرائيل نقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية عبر الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية بأنها لن تسمح في المرحلة الراهنة بعودة سكان القرى اللبنانية من هذه المناطق التي سينسحب منها الجيش، وأن مسألة عودة السكان إلى هذه المناطق ستكون منوطة وستناقش في المفاوضات التي يفترض أن تستأنف الأسبوع المقبل في روما. إذن هو تصعيد من جهة قبيل انتخابات إسرائيلية يحتاج فيها اليمين الإسرائيلي إلى هذا التصعيد، ومن جهة أخرى حديث عن تراجع إلى خط دفاعي جديد كما يوصف في الجانب الإسرائيلي. لكن يبدو بأن الهدف لا يقتصر فقط على انسحاب من مناطق، وإنما أيضا بسبب وضع قوات الجيش الإسرائيلي بحسب ما نقلته بعض المصادر في وسائل إعلام إسرائيلية، وحاجة الجيش إلى قوات أخرى من أجل مواصلة هذه السيطرة العملياتية في لبنان، في غزة، في الضفة الغربية أيضا.
1: جوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، وينضم لنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. طبعا بيان وزارة الصحة الخاص بسبعة شهداء منذ فجر اليوم، لكن هنالك أيضا تصريحات سياسية من الرئاسات الثلاث، نطالع معك مجمل هذه المواقف جوني.
2: زين العابدين، واضح تماما أن التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان هو عند مستويات مرتفعة من خلال ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية، وآخر الغارات هي تلك التي شنت قبل نحو ساعة تقريبا باتجاه مدينة النبطية ومنطقة النبطية الفوق، وقد سبقتها غارة من مسيرة على سيارة أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين. وصباحا كانت الغارات قد أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وكما هو معلوم الجيش الإسرائيلي قال إنه شن تلك الغارات الصباحية ردا على خروقات قام بها حزب الله، ولكن كالعادة الحزب ما يزال يلتزم الصمت حيال هذا الإعلان الإسرائيلي كما حصل في مرات سابقة. في حقيقة الأمر زين العابدين، هناك مجموعة من الدلالات التي لا بد من التوقف عندها بشأن التصعيد الميداني والمواكبة السياسية من خلال التصريحات التي حصلت. لافت جدا أن الحصيلة التي سجلت اليوم هي حصيلة ثقيلة ودموية. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم عمد إلى إصدار إنذار لأحد المباني في منطقة عرب صليم، ومن ثم قصفه كما قصف مبنى آخر من دون إنذار مسبق، حيث سقط شهداء. أيضا اللافت في سياق هذا التصعيد الميداني هو استهداف أحد المستشفيات في منطقة النبطية صباحا. المستشفى متوقف عن العمل نتيجة الأوضاع الميدانية، ولكنه دمر بشكل كامل، وهذا كان محط إدانة من جانب وزارة الصحة اللبنانية. يضاف إلى ذلك أيضا أن أحد المباني التابع لوزارة المالية اللبنانية في مدينة النبطية قد تضرر أيضا بنتيجة العدوان الإسرائيلي الذي حصل صباحا. الاستنفار السياسي المواكب أيضا له أهميته من خلال ما صرح به الرئيس اللبناني. سقف التصريحات كان مرتفعا باعتباره تصعيدا خطيرا، وأيضا رئيس البرلمان تحدث عن الربط بين هذا التصعيد الميداني والحسابات السياسية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس من بيروت مراسل الجزيرة. ونبقى في لبنان، حيث رصد مراسل الجزيرة آثار الدمار جراء غارتين إسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبية لبنان. نتابع.
3: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه ثلاث عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهدا، هما سيدتان، وأيضا جرح ستة أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم في من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل، فالغارة كانت وقعت

0: صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب سليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب سليم، جنوبي لبنان.
1: معنا من بيروت لمناقشة هذا الملف الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك دكتور مطانس، نريد أن نفهم مسألة علي الطاهر وتفجير خطة المستوى العسكري لتدمير الأنفاق تحت علي الطاهر ثم الانتقال إلى منطقة رمادية، ولم يوافق عليها المستوى السياسي. لكن فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، الجانب الإسرائيلي لم يعلن احتلال هذه المرتفعات وإنما سيطرة عملياتية، فكيف نفهم سيطرة عملياتية ثم تدمير الأنفاق تحت هذه المرتفعات؟
2: هو فعلا يعني هناك الامور غير واضحه وضبابيه الى حد بعيد. يعني اسرائيل لم تكشف لغايه الان كيف تمت السيطره او السيطره يعني الناريه او الميدانيه العملياتيه، او اذا كان هناك اي احتلال او لقسم من هذه الانفاق. لم يعني تخرج صور ايضا، وفي عادتها اسرائيل تفرج عن بعض الصور لتوضيح او لتدعيم ادعائها. الامور غير واضحه ما حصل في هذه المنطقة، ولكن إسرائيل تدعي، الجيش يدعي أنه تم السيطرة العملياتية، وأنه واليوم يعني أعربت بعض القنوات أنه دخل الجيش الإسرائيلي إلى الأنفاق واكتشف بعض الجثث أيضا هناك. يعني الأمور غير واضحة، وحزب الله لم يوضح ما حصل تحديدا في هذه المنطقة، ولكن إسرائيل تدعي أنها ستقوم بعملية تفجير لهذه الأنفاق، مع العلم أنها أنفاق كما تدعي إسرائيل أنفاق كبيرة جدا وعميقة جدا ومنطقة واسعة جدا. بهذا المعنى التفجير سيكون كبير في حال تم عمليا فعلا الاتجاه إلى هذا الوجه، كما حصل مع القاع. يعني التفجير التي قامت به إسرائيل وصل صداه إلى منطقة شمال داخل الحدود الإسرائيلية حينها. لذلك الأمور غير واضحة، ولكن على ما يبدو إسرائيل لا تريد أيضا أن توضح ما حصل هناك فعلا أو ما هي الأوضاع الآنية حاليا في تلك المنطقة،
1: ولكن اللافت أن الخطة التي تحدث عنها الإعلام وقال إنها من المستوى العسكري تشمل الشقين، الشق الغير الواضح فيما يتعلق بعلي الطاهر، لكن الشق الواضح فيما يتعلق بمنطقة رمادية أقل مساحة بكثير من الخط الأصفر الحالي الذي تسيطر عليه إسرائيل. كيف نفهم هذه النقطة؟
2: يعني هذا له يعني وجهان. الوجه الأول أنه إسرائيل لا تريد البقاء على احتلال، يعني الجيش الإسرائيلي محتل أراضي واسعة في جنوب لبنان، ستعيد الجيش إلى منطقة أو شريط أضيق بعمق بين 2 إلى 4 أو 5 كيلومترات، ولكن ستبقى على الاحتلال العملياتي بهذا الاحتلال من بعيد، منع عودة سكان البلدات في جنوب لبنان، ومنع عودة قوات حزب الله إلى المنطقة، ومنع ترميم وإعادة البناء في تلك المناطق. يعني تحويل جنوب لبنان إلى منطقة فارغة، منطقة مهجرة مع بقاء إسرائيلي في شريط محدود، ولكن حرية العمل في كافة جنوب لبنان. هذه المعادلة التي تريد إسرائيل الآن ترسيمها، أن تبقى أن تحتفظ بحرية العمل الكامل في جنوب لبنان دون أي رد فعل من قبل حزب الله، دون أي رد فعل أو بقبول، تريد أن تفرض هذا على قبول الحكومة اللبنانية، وأبقاء المنطقة فارغة من السكان لضمان حرية العمل وعدم تشكيل كما يعني في الذهنية وكما تدعي إسرائيل إعادة تشكيل أي تهديد على قوات الاحتلال في تلك المنطقة.
1: دكتور عماد سلامة، أيضا هنالك تصريحات لافتة من الرئيس اللبناني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وأنها لم تعد تقتصر على خروقات لوقف إطلاق النار وإنما هي استهداف مباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية بعد استهداف منشأة رسمية في النبطية. كيف تفهم هذه التصريحات؟
3: بالتأكيد يعني رئيس الجمهورية اليوم يدين العمل الإسرائيلي، وكما ذكرت يعني الأعمال العسكرية لا تطال فقط البنية التحتية لحزب الله، بل تستهدف المناطق المدنية.

تقنية وتحاول خلق كما ذكر ضيفي خلق منطقة فارغة من السكان وغير قابلة للحياة، وهذا ما تحاول إسرائيل أيضا شراء الوقت فيه، لأنه كل من تهجر اليوم من المناطق الجنوبية يحاول أن يعيش في المناطق الإيواء ويتعود على الحياة في هذه المناطق.

0: الجمهورية يعي خطورة ما تقوم به إسرائيل ويدين هذه الأعمال ويحاول قدر المستطاع أن يكون إلى جانبه الجانب الأمريكي بحيث أن يدين أيضا ويضغط على إسرائيل بوقف هذه العمليات العسكرية والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وبحيث أن إسرائيل تطبق ما يتفق عليه في هذه المفاوضات، لأنه حتى هذه اللحظة لا نعرف ما جدوى هذه الاتفاقات.
1: طيب
0: ورئيس
1: كيف تنظر
0: الجمهورية
1: دكتور
0: بدأ
1: عماد، هل سيتغير شيء في المواقف الرسمية اللبنانية ومسار التفاوض إذا كان صحيحا ما تداوله الإعلام الإسرائيلي عن خطة المستوى العسكري لتفجير أنفاق علي الطاهر وأيضا السيطرة العملياتية على كل المناطق الصفراء ومنع عودة الأهالي اللبنانيين إليها، مع الإبقاء على وجود دائم عسكري في شريط من 2 إلى 4 كيلو متر جنوب لبنان؟ هل هذا سيغير أي شيء في حسابات الدولة اللبنانية؟
0: يعني أكيد ما تقوله إسرائيل هو خرق الاتفاقات التي تم إبرامها بين الجانبين. يعني إسرائيل اليوم تتحدث عن مفهوم آخر عسكري لهذه المناطق الجنوبية، ولكن اللافت في هذا الموضوع أن إسرائيل تتكلم على انسحاب على الأقل من الأرض، وإذا كان هناك احتلال عملياتي من الجو فماذا سيحدث على الأرض؟ هنا السؤال، هل هذا يعني أن الجيش اللبناني هو من سيكون موجود على الأرض وأن تتوسع المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها بحيث أنه يدخل الجيش اللبناني ومن ثم يتم التفاوض على عودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم بدون من اتفاقيات وترتيبات أمنية؟ يعني هذا لافت بهذا الموضوع، خاصة أن إسرائيل يعني خلال هذه المرحلة أصبح واضح
1: نعم،
0: أن موضوع الاحتلال ليس موضوع سهل وهو مكلف للجانب الإسرائيلي، ولم يعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي يعني دعم انتخابي، فهو
1: شكرا.
0: يرى أن أسهمه في الانتخابات تتضاءل وأن هذا الاحتلال غير مفيد لإسرائيل من دون أن يكون هناك اتفاق سلام وأمن بينه وبين جيرانه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. كما نشكر ضيفنا من حيفا دكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك وجد وقفي، ومجمل المواقف الأمريكية لا سيما تصريحات وزير الطاقة كريس رايت.
2: حقيقة يعني اليوم وزير الطاقة رايت ظهر على شبكات التلفزة الكبرى في الولايات المتحدة الخمس، وكل تصريحاته كانت متعلقة بإيران. قال كريس رايت إن أو توقع كريس رايت أن تنخفض أسعار الوقود مع حلول نوفمبر المقبل، وهو شهر الانتخابات النصفية في الكونغرس. وقال وزير الطاقة الأمريكي إن 9 ملايين برميل نفط تعبر يوميا بالمعدل مضيق هرمز، وقال إذا أضفنا إليها ما يعبر من نفط عبر خطوط الأنابيب فإن معدل عبور النفط من المنطقة يصل إلى ثلثي ما كان عليه قبل التوتر الأمريكي الإيراني بحسب ما قال وزير الطاقة رايت. طبعا لا توجد أي إحصاءات أخرى مماثلة لإحصاءات وزير الطاقة الأمريكية، لكنه أيضا يعني كان قد قال بأنه قد لا ينتهي الأمر، وهذا التوتر بين إيران والولايات المتحدة باتفاق النووي. هو قال قد لا نوقع اتفاقا نوويا ولكن قد ينتهي الأمر بإنهاء قدرات إيران على إنتاج وتطوير سلاح نووي كما قال وزير الطاقة، وقال قد يترك أمر التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران إلى الإدارة الأمريكية المقبلة. وهذا التصريح ملفت لأنه جديد حقيقة على تصريحات الرؤساء الأمريكيين. كذلك قال وزير الطاقة

0: الأمريكي بأنه إذا أرادت إيران أن تعود وأن تندمج في النظام المالي العالمي وأن تمارس تبادل تجاري مع الدول فأنه ينبغي إما تغيير النظام أو أن تغير القيادة الإيرانية نهجها على حد ما قال وزير الطاقة الأمريكي. طبعا نحن نشير إلى أيضا استطلاع رأي أظهر وهو لفاينانشال تايمز أظهر بتدني مستوى شعبية الرئيس ترامب إلى أدنى مستوياتها خلال رئاستي زين العابدين وهي 30%، وهذه قد لا تكون أنباء سارة للرئيس ترامب، طبعا خاصة مع قرب حلول الانتخابات النصفية في الكونغرس.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، سنعود إليك بطبيعة الحال حال ما يجد جديد، لكن أيضا نطالع الموقف من طهران مع بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة ومجمل التصريحات التي تلفت النظر في الساعات الماضية. بابا.
2: نعم زين العابدين، التصريحات الإيرانية التصريحات الصادرة من إيران اليوم يمكن وصفها بأنها تنحو نحو التصعيد نحو رفع سقف التهديد، لا سيما ما جاء على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباب بشأن الردود الإيرانية وطبيعتها في المستقبل على أي هجوم تكون إيران عرضة له. يقول محمد بكر قليباب رئيس البرلمان الإيراني إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن عهد الردود المتناسبة قد ولى، ويقول إن أي عدوان وأي هجوم تكون بلاده عرضة له سيقابل برد شد إلى من وأسرع. ويقول إن الردود الأخيرة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة في الأردن في العراق في الكويت في البحرين وفي الإمارات لم تكن سوى البداية على هذا النهج الجديد الذي ستنتهجه بلاده بشأن الرد على أي عدوان على أي هجوم على أراضيها. تصريحات تأتي منسجمة وتمضي في نفس الاتجاه الذي كانت تصريحات سابقة للمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا قد صارت فيه. كان هذا المسؤول العسكري الإيراني قد حذر أن إيران لن تكتفي بالرد فقط على الهجمات، بل إنها ربما يقول ستشن عمليات استباقية كلما كان ذلك ضروريا كلما شعرت بالتهديد، ويكون ذلك في إطار القانون الدولي وصون للحقوق الإيرانية وفق تعبيره. هي أيضا تصريحات أمريكية تأتي على أسئلة تصريحات إيرانية تأتي على ألسنة المسؤولين العسكريين والسياسيين بشأن رفع السقف والتحذير من أن أي رد إيراني سيكون أشد إلى من وأسرع مما كان عليه الأمر في السابق.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، ونناقش هذا الملف مع ضيفينا من واشنطن السفيرة جينيفر جافيتو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا، ومعنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيدة جينيفر جافيتو، تصريحات كريس رايت عن 9 ملايين تمر ثلث ما كان يمر من مضيق هرمز قبل هذه الحرب، ولدينا تصريحات للرئيس الأمريكي 18 مليون برميل، ولدينا تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي 15 مليون برميل، فمن نصدق منهم جميعا؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من الصعب جدا بالأخذ بنظر الاعتبار التعطيلات في مضيق هرمز معرفة كمية النفط التي تمر عبر المضيق في أي يوم من الأيام. التصريحات الأخيرة من قبل وزير الطاقة حول عدد 9 ملايين برميل تقترب مما تقوله مصادر خاصة، لكن أعتقد أن ما يجب أن نستخلصه هنا أن كمية كبيرة معتبرة من النفط تمر عبر المضيق. الحصار الذي فرضته إيران على المرور ربما يتراخى والأكثر، وقد نرى ربما عودة إلى الحركة الطبيعية لناقلات النفط.
1: دكتور أحمديان، هل هنالك تقديرات إيرانية لما يتمكن من العبور من مضيق هرمز حتى هذه اللحظة؟
4: يقال بأن هناك شيئا يمر، لكن العدد ضئيل جدا، يعني لأن الأمن غير مستتب يصعب العبور بسهولة. لكن بعيدا عن التقدير الأمريكي والإيراني، تانكر تراكرز موقع المعروف بتتبع الملاحة قال بأنه أعلى تقدير

0: تدير حتى الآن منذ الحرب إلى اليوم في يوم واحد 3.8 مليون برميل يوميا، أعلى تقدير، أعلى يوم وصلت إليه عبور النفط في المضيق. ذلك موقع مستقل يعني يتابع. طيب. لذلك تقديري أنه هناك تضخيم أمريكي للقول بأنه ما تقوم به إيران غير مؤثر، وهناك أيضا إيران تحاول أن تقول نحن مسيطرون بشكل كامل. تقديري أنه الحقيقة شيئا بين الاثنين.
1: بين الاثنين. فيما يتعلق بتصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قليباف عن أن قواعد اللعبة تغيرت، طبعا إيران استهدفت حاملة طائرات أمريكية بصواريخ باليستية لم تؤثر فيها حسب ما هو معلن حتى هذه اللحظة، وأيضا مدمرة أمريكية. ما الذي تغير؟ ما الشيء الآخر الذي تغير في المعادلة التي يتحدث عنها قليباف وأن قواعد اللعبة تغيرت؟ ما الذي تغير؟
0: الذي تغير هو، لاحظ أنه دائما ما يمزج قضية المضيق والمناكفة هناك مع قضية الحصار. الذي تغير هو ضرب إيران للحصار، الأدوات التي تستخدم لمحاصرة إيران ومنعها من الذهاب والإياب، هذه جرى استهدافها. والرد الأمريكي بالطريقة التي جرت وبالخطاب الصاعد الذي سمعناه، تقديري أنه تضررت الأدوات التي استهدفت، لذلك ردوا على ناقلات النفط. هناك سيناريو إيراني للتدرج في تصاعد الأزمة إن لم تنهي الحصار على إيران، لأنه السكوت عن الحصار سيعني أنه إيران تشترك مع الولايات المتحدة في خنق نفسها.
1: سيدة جينيفر، أيضا وول ستريت جورنال ذكرت أن استهداف ناقلات النفط الإيرانية وإن كانت فارغة وإن كان لم يتم إغراق المحمل منها بالنفط بسبب مخاطر بيئية، ينبغي للولايات المتحدة كدولة مسؤولة أن تأخذها بعين الاعتبار. لكن وول ستريت جورنال تقول أن استهداف هذه الناقلات بأي صورة ما هو سياسة جديدة. هل بالفعل يمكن أن تكون واشنطن قد خطت هذه السياسة، مع العلم أن الرد قد يكون أيضا ردا مفاجئا ويأتي بنتائج عكسية من الجانب الإيراني؟
2: نعم، إن إدارة ترامب كانت واضحة للغاية أنها تنوي أن تضيق الخناق على كل الفرص التي لدى إيران من أجل أن تتفادى الحصار المفروض عليها. بالتأكيد فإن التأثير البيئي يجب تفاديه، وأعتقد أن الإدارة كانت واضحة في ما الذي تخطط القيام به إذا ما كان هنالك محاولات لناقلات إيران تحاول أن تتملص من مسألة الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة. في نهاية المطاف فإن النظام الإيراني هنالك تقع عليه مسؤولية محاولة الالتفاف على هذه العقوبات الموجودة.
1: دكتور أحمديان، أيضا تقول أن استهداف أدوات الحصار وهي السفن الحربية الأمريكية أصبح أيضا سياسة إيرانية؟
0: من تقديري أنه هذا هو المسار الجديد الذي يتكلم عنه.
1: وما المقصود بالاستهداف هنا؟ الاستهداف المميت المعطل الذي يخرج هذه القطع عن العمل أو يغرقها، أم الاستهداف الذي كان بالصواريخ الباليستية بشكل ربما اعتبرته الولايات المتحدة طلقات تحذيرية وليس استهدافا؟
0: من تقديري أنه إيران معنية بإفراغ مضمون الحصار من يد الولايات المتحدة، أنه لا تستطيع محاصرة إيران دون كلفة باهظة. الضربات الإيرانية قيل بأنه بصواريخ وجهت للسفن، وهذه أول مرة تستخدم صواريخ ضد البوارج الأمريكية، غالبا ما كانت تستخدم المسيرات. هذا كان خطابا ترجم عملا لأسابيع، والساسة الإيرانيين والقيادات العسكرية الإيرانية كانوا يقولون بأننا سنرد على الحصار بالقوة العسكرية. الولايات المتحدة كانت متأكدة كما يبدو أنه إيران لا تستطيع.
1: هناك حسابات، يعني استهداف القطع الحربية الأمريكية، رمز العزة والقوة الأمريكية، له عواقب يعرفها الجميع، رأتها اليابان في الحرب العالمية الثانية.
0: أكيد، وأيضا السكوت عن هذا الأمر والقبول بالأمر الواقع الذي يفرض أمريكيا أيضا له عواقب على الداخل الإيراني. وذلك هناك مفاضلة بين الذهاب للتصعيد أو ترك الأمور تخنق إيران، أو الولايات المتحدة تخنق إيران، وتقديري أن الإيرانيين ارتأوا أن ضرب الحصار هذه هي المرحلة المناسبة له.
1: سيدة جينيفر، ما الذي خططت له الإدارة الأمريكية ونجح حتى الآن حتى تنجح الخطوة الجديدة باستهداف السفن الإيرانية، السفن المدنية؟
2: ما تم تطبيقه

0: خلال الأسابيع القليلة الماضية من قبل الإدارة هي محاولة لمنع إيران من أن تعيد بناء قدراتها العسكرية التي تم إضعافها خلال الستة أشهر الماضية، ومنعها من اكتساب الموارد الاقتصادية التي تحتاجها من أجل الاستمرار بتصدير إرهابها إلى المنطقة. هذه العقوبات تستهدف مسألة شبكات الشراء لمسألة البرامج النووية والصاروخية، وأيضا التي تم وضعها بشكل أكثر قوة من الموجودة سابقا. أعتقد أن فرصة النجاح الكبيرة هي ربما إرسال رسالة للنظام الإيراني، مفادها هو من أجل تفادي الضغط الذي اعترف به النظام بنفسه أفضل طريقة للمضي قدما أن يكون هنالك نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب قد قال وكما ذكر مع حديثه في المفاوضات حول مذكرة التفاهم أنه مستعد لتقديم تنازلات اقتصادية لصالح إيران إذا ما قامت إيران بتغيير سلوكها، وهذه الإجراءات الاقتصادية تذكير لأهمية.
1: شكرا جزيلا لك سفيرة جينيفر جافيتو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى. ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر بمستشفى الشفاء في غزة بسقوط شهيدين أحدهما طفل بجانب عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة. وانضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. طبعا القصف مستمر، لكن أيضا غزة شهدت اليوم مأتما كبيرا، وإن كان يبعث على إجابة أسئلة حائرة منذ بداية هذه الحرب، وهو أن هنالك في غزة الآن 100 عائلة عرفت مصير ذويها الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض.
2: زين العابدين، في حقيقة الأمر الكثير من المشاعر التي كانت مختلطة اليوم فيما يتعلق بما شهدناه من مشهد مهيب بتشييع جثامين 100 شهيد في حي الزيتون، ولكن هذه المأساة ممتدة حتى اليوم فيما يتعلق كذلك بالخروقات الإسرائيلية. آخر ما رصدناه هو استهداف سيارة على إثرها استشهد فلسطينيين اثنين من بينهم طفلة كانت من المفترض أنها ذهبت اليوم إلى مدرستها في أول يوم عام دراسي جديد، ولكنها لن تذهب غدا إلى مدرستها أو خيمتها التعليمية مرة أخرى لأن الاحتلال قرر قتلها. وبالتالي عمليا الأطفال هم الذين يدفعون الثمن في كل مرة يواجه أو يذهب الاحتلال الإسرائيلي نحو تنفيذ هجمات داخل القطاع منذ بداية الحرب وصولا إلى اليوم. كذلك من بين المشيعين اليوم كان هنالك ما يقرب من 70 طفلا هم الآخرين كذلك استشهدوا بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون. هذه المشاهد المتكررة تعطي حقيقة صورة عن طبيعة الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون داخل قطاع غزة. حتى وإن هدأت الحرب ربما في هذه الفترة مقارنة بأيام الحرب وأوتونها، إلا أن المعاناة لا تزال مستمرة بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية التي لا تزال هي الأخرى تنتظر معرفة مصير جثامين ذويها أو على الأقل انتشال هذه الرفات من تحت الأنقاض ولتحظى هذه الجثامين بدفن كريم. هذا ما كل ما يطالبون به، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تعميق هذه الأزمة من خلال منعه إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، تطغى الأجندة الأمنية والعسكرية على الخطاب السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بغزة والضفة ولبنان. والتفاصيل مع إلسي أبي عاصي، وهذه الفقرة فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تتحول الانتخابات في إسرائيل من مناسبة للتنافس السياسي على وعود انتخابية اقتصادية واجتماعية وسياسية للداخل، إلى مناسبة تشكل فيها الأهداف الأمنية في غزة والضفة ولبنان عناوين التنافس السياسي التي يراد لها استجلاب الناخبين. ذلك ما تظهره تصريحات السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم المسؤولون في التحالف الحاكم. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة، بينما يؤكد نتنياهو رفض الانسحاب

0: من غزة ويدافع عن مزيد من التموضع في جنوب لبنان. في المقابل يظهر الجيش الإسرائيلي قلقا مما يعتبره خطابا سياسيا وقرارات ذات منحى انتخابي، ويتحدث عن مرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة. فلماذا تنحصر هذه الأجندة في التهجير والمناطق الأمنية والعمليات العسكرية؟ وهل هذا المشهد التنافسي يترجم حجم التحول الذي طرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ وهل سيقود هذا التحول إلى ردة فعل رافضة لهذه الأجندة من الناخبين وسط الاستقطاب الذي تشكله ملفات غزة والضفة ولبنان وإيران، أم يؤدي لإعادة إنتاج نفس معادلة الائتلاف الحاكم الحالية ويكرس مزيدا من انخراط إسرائيل في الأزمات الملتهبة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت، وزعيم حزب بياحد نفتالي بنت. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة، وأن الجيش يسيطر حاليا على 60% من القطاع وسيتوسع، وأشار إلى أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. أما وزير الأمن إيتامار بن غفير فقال إن تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حياة أفضل لسكان القطاع. بن غفير لفت إلى أنه في الولاية المقبلة سيقيم وزارة حكومية للهجرة تتمتع بالصلاحيات والميزانيات. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت هاجم نتنياهو وشركائه في الائتلاف قائلا إنهم يتخلون عن المصلحة الوطنية لإسرائيل بدافع ضعف سياسي مخجل وخطير. أضاف أن من يتعرض لضغوط من شركائه في الائتلاف ويتخلى عن مصالح إسرائيل لا يصلح لمواجهة التحديات وقيادة الدولة. وكان زعيم حزب بياحد نفتالي بنت قال إن الحكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية. للمزيد حول صورة التحالفات والأحزاب وأبرز القوى التي ستخوض الانتخابات في إسرائيل، نقترب من كل ذلك مع الزميل محمود الزيباق على الشاشة والخارطة التفاعلية. محمود،
1: شكرا إلسي. مقاعد الكنيسة 120 تتنافس عليها عدة أحزاب، بعضها للائتلاف الحاكم بعضها للمعارضة. نطلع عليها طبعا أحزاب الائتلاف الحاكم والتي تشمل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو من اليمين، وأحزاب اليمين المتطرف أيضا كتحالف الصهيونية الدينية لسموتريتش، حزب القوى اليهودية لبن غفير، حزب شاس الذي يمثل الحريديم السفارديم الشرقيين، حزب هدوت هاتورا الذي يمثل أيضا الحريديم الأشكناز الغربيين، وحزب شعبك إسرائيل. أما في أحزاب المعارضة نحن نتحدث عن عدة تحالفات، تحالف بياحد كما أشرت سابقا وهو الذي يرأسه نفتالي بنت بالتعاون مع يائير لبيد، تحالف معا، حزب يشار لجادي أيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان، وأيضا معهم الديمقراطيون ليائير جولان. الأحزاب العربية نتحدث عن القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة إلسي.
0: محمود، ماذا طيب هذا بالنسبة للأحزاب والائتلافات والتحالفات، ولكن ماذا عن ما تقوله استطلاعات الرأي بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات الآن؟
1: شكرا إلسي. كان هناك استطلاعين للرأي، آخرهما نشر الجمعة ويتحدث نشرته طبعا معهد ليزر للبحوث، وهو نشرته صحيفة معاريف العبرية. وطبعا هذا الاستطلاع آخر الاستطلاعات يتحدث عن أن معسكر المعارضة سيتقدم ب 57 مقعد، الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا، أما معسكر الائتلاف الحاكم معسكر نتنياهو فسيحصل على 51 مقعد من المقاعد 120. وطبعا نحن نتحدث عن أن لم يحصل لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة وهي النصف زائد واحد 61 مقعدا. هذه الاستطلاعات طبعا تفاصيلها، معسكر المعارضة الذي تقدم حزب يشار كما أشرنا بجادي أيزنكوت سيحصل على 23 مقعد بأعلى الأحزاب، حزب معا نفتالي بنت 15،

0: ترى للديمقراطيين إسرائيل بيتنا 9، أما أحزاب الائتلاف فسيتصدر حزب الليكود ب20، حزب نتنياهو. الأحزاب الأخرى كما تلاحظين بين 8-7، الحريدم 7 لكل منهما، القوى اليهودية لبن كفير 8. أما حزب سموتريتش الصهيونية الدينية وحزب شعبك إسرائيل فربما لا يحصلان على ما يكفي لدخول العتبة الانتخابية. يبقى إذن بعد كل هذا القائمة العربية ستحصل على 7 والقائمة الموحدة على 5 مقاعد ضمن مقاعد الكنيسة.
1: وننتظر أيضا لنرى كيف يمكن أن تتبلور الصورة على ضوء هذه المواقف المعلنة من أبرز القوى كما ذكرناها سابقا، وعلى ضوء التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر محمود الزيبق على كل هذه المعطيات، وهي نقاط ستكون جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها بنيامين نتنياهو الذي يركز على ملف الأمن ونزع سلاح حماس ورفض إدارة السلطة للقطاع، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة، يرفض حل الدولتين ويدعم ضم الضفة ويتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وسوريا، في حين يصر إيتمار بن غفير على تهجير سكان قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتعزيز الاستيطان، ويعارض مشاركة العرب في الحكومة، بينما يضع جادي أيزنكوت في أولوياته صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على الدمج بين القوة العسكرية والمقاربات السياسية والاستراتيجية، ويعتبر أن المناطق الأمنية العازلة يجب أن تكون مؤقتة، وهو يعارض ضم الضفة لكنه مع حرية العمل العسكري. أما نفتالي بنت فيضع في أولوياته القوة العسكرية كخيار أساسي، وينطلق من ضرورة ضرب إيران كأولوية قصوى، إذ يعتبرها ما يسميه رأس الأخطبوط، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية. أعود إليك دكتور مهند مصطفى. طبعا نحن في أجواء انتخابية في إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا رفعا للسقوف بسبب الانتخابات، أم هو بالفعل سياسات ستنتهجها هذه القوى في حال فازت وأكملت في العمل السياسي؟
2: نعم، هنالك في سياسات ثابتة على فكرة مشتركة بين كل هذه القوى، وأستطيع أن ألخصها بالتالي: رفض قيام دولة فلسطينية بمعنى حل الدولتين، عدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإبقاء المناطق الأمنية العازلة. الفرق هو من يريد إبقاء المناطق الأمنية العازلة على المدى البعيد مثل نتنياهو وبنت، وبين يريد إبقائها كخيار سياسي لدعم مشروع وتسوية سياسية، وهذا ما يقترحه جادي أيزنكوت. في تصوري أن هذه الخيارات، صحيح أنه حدة طرحها هو فيه طابع انتخابي، ولكنها أيضا هي جزء من المنظومة الأيديولوجية والسياسية للأطراف المختلفة، وبالذات إذا أخذنا نتنياهو بن غفير وبنت، هم يتحدثون عن هذه الأفكار منذ سنوات طويلة وليس حديثا، ولكن الآن يتم بلورتها كبرامج انتخابية سياسية عشية الانتخابات في إسرائيل.
1: فقط للتوضيح بالنسبة لأيزنكوت، وهو أحد المتصدرين الجديين في هذه الانتخابات، عندما تتحدث عن أنه يريد أهداف سياسية من وراء المنطقة العازلة، هل نتحدث هنا عن لبنان وغزة، وماذا عن هذه الأهداف السياسية التي يقترحها؟
2: طبعا أولا هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة هي حاجة أمنية، ولكن حاجة أمنية مؤقتة وليس مشروعا سياسيا،
1: إضافة طبعا إلى سوريا،
2: إلى سوريا لبنان وقطاع غزة. هو يعتقد أن هذه المناطق الأمنية عازلة على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها إذا تم التوصل إلى تسويات واتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يؤيد البقاء في هذه المناطق الأمنية العازلة كهدف بحد ذاته كما يعتقد نتنياهو وبن غفير، بينما هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة عليها أن تخدم هدفا سياسيا واستراتيجيا. إذا تم تحقيق هذا الهدف على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب ويدافع عن إسرائيل على خط حدودي متفق عليه دوليا.
1: طيب نلاحظ أنه في الأيام الماضية ترتفع حدة التصريحات فيما يتعلق بالتهجير، تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبدو الآن يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الأمر. إلى أي مدى هذه السياسات جدية سيجري العمل على بلورتها حقيقة في المستقبل من جانب مثلا إيتامار بن غفير وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي كان له موقف في هذا المجال؟
2: طبعا هي جادة على مستوى التخطيط، على مستوى النوايا وعلى مستوى السياسات. يعني بن غفير وضع خطة لتهجير سكان قطاع غزة واشترط الانضمام إلى حكومة إسرائيلية بتبني هذه الخطة وتعيين وزير له وزارة اسمها وزارة التهجير، بمعنى أن هنالك في خطط على مستوى النوايا هي جادة. يبقى السؤال هو حول قضية التنفيذ والتطبيق، وهذا الأمر غير متعلق فقط بالعامل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالعامل الأمريكي، بالعامل الدولي وعوامل لوجستية أخرى. ولذلك على المستوى الخطاب، على المستوى النوايا، على مستوى بلورة الوعي الإسرائيلي أن التهجير هو حالة عادية، هو مشروع شرعي وسياسي، الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ونجحت في غرس التهجير والترانسفير كمشروع سياسي شرعي في النقاش الإسرائيلي الداخلي. يبقى السؤال هو حول إمكانية تنفيذ ذلك على المستوى العملي، وهذا غير متعلق فقط بالنوايا الإسرائيلية.
1: طيب دكتور، بالنسبة لهذا التصعيد الذي نراه اليوم من جانب إسرائيل ويعزى في معظمه إلى سياسات نتنياهو، تصعيد نراه في غزة، رفض للخطة الأمريكية، تصعيد في لبنان مؤخرا، كل ذلك كيف ينعكس على حظوظ نتنياهو في هذه الانتخابات؟
2: في تصوري أن نتنياهو يحاول أن يجر الساحة الانتخابية إلى النقاش الأمني، وهو بذلك الطرف الأقوى من بين المرشحين في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو
1: الطرف الأقوى
2: في النقاش الأمني. بمعنى، لماذا نتنياهو يحاول أن يبقي الجبهات مشتعلة؟ لأنه يريد أن يبقي القضية الأمنية كقضية الحاضرة والمركزية في السجال الانتخابي الإسرائيلي، هنا نقطة قوته. ولذلك هو لا يذهب إلى تسويات، لا يطبق اتفاقيات، ويحاول أن يصعد على جميع الجبهات، وكل ذلك من أجل أن يبقى الموضوع الأمني هو الموضوع الأكثر مركزية في الشارع الإسرائيلي، وهو يعتقد أن الموضوع الأمني هو الموضوع الذي يمكن أن يؤهله لتحسين شروط انتخابه ونجاحه في الانتخابات.
1: وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام المقبلة وصولا إلى موعد الانتخابات؟
2: على الأقل نتوقع تصعيد، نتوقع عدم تطبيق الاتفاقيات، وهذا ما رأيناه في لبنان، وهذا ما رأيناه في غزة، ورأينا التصعيد أيضا في سوريا، ونرى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية. بمعنى أن إسرائيل من هنا للانتخابات لن تذهب إلى أي خطوة سياسية أو خطوة تسويوية فيما يتعلق بالجبهات المختلفة، وسوف تعطل كل الاتفاقيات من أجل إبقاء حالة الحرب مستمرة على جميع هذه الجبهات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: ونذهب مباشرة لتطورات اليمن. قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز، وإنها تكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهمية هذه الجبهة، جبهة غرب تعز، للطرفين.
4: هذه جبهة نقطة اتصال وعقدة رابط بين غرب تعز وغرب تعز وشرقها، وأيضا توصل إلى الساحل. أيضا هي منطقة تماس، بمعنى منطقة إمداد باتجاه طريق محافظة إب الذي يأتيها إمدادات من الحوثيين عبر صنعاء، عبر جبل رأس وعبر مفرق العدين. هذه الكدحة أيضا لها تأثير بالنسبة لحيس الذي هي الآن أعلنت الحكومة السيطرة عليها، لكن الكدحة بالتحديد هي يعني يمكن أن تؤثر على خط الجبهات في مدينة تعز مع قوات الساحل، هي الأساس هنا. فالحوثيون يضغطون بشكل شديد على قطع الطريق فيها بحيث يفصلوا تعز الريف أو الداخل عن الساحل وينفردوا بالمخا بعد ذلك منها. لكن يبدو أن هذه المحاولة منذ يوم الخميس الماضي حتى الآن لم تحقق أي مكسب على الأرض. استطاعوا أول مرة أنهم يحققوا بعض التدخلات ثم أسقطت. الآن المعارك صارت أكثر، يعني هناك بعض الاشتباكات في هذه الجبهة، أيضا في جبهة الضباب في كما أعلنت القوات المسلحة. أيضا الخطوة الأول العملية الالتفافية التي تحرك فيها باتجاه حيس وباتجاه جنوب الحديدة هو كان بهدف تخفيف الضغط عن هذه الجبهة. أهميتها،
3: هل نحن أمام معارك تكتيكية لتحقيق مكاسب تكتيكية أم تحول في فكر الطرفين

0: نحو حسم هذا الصراع؟
1: المؤشرات الأولية تقول إن الحكومة تتجه إلى حسم هذا الملف، بمعنى هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا. والدليل أن هناك أيضا ضربات في الجوف، في مأرب، في الضالع، في جبهات تشتعل بشكل متدرج، كما لو أن كرة النار تتوسع وتكبر كل يوم، نشهد تطورا فيها، وربما نشهد في الأيام القادمة عمليات أوسع مما هي حاصل الآن.
0: بالنسبة لاستراتيجية وأدوات الطرفين فيما يتعلق بخوض هذه المعارك باختصار، ما هي الأدوات؟
1: الحوثيون يستخدمون الآن الزج بالأنساق البشرية بشكل كبير، أيضا بالصواريخ المختلفة، والقوات الحكومية تتخذ المدفعية وسلاح الطيران الآن في بعض المناطق، وهو عنصر متغير جديد في هذه المعارك.
0: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انتهاء الجولة الأولى من المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر في كييف. وقال زيلينسكي إن قضية الأراضي هي المسألة الرئيسية العالقة التي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة. وقال ويتكوف إنه متفائل إزاء المناقشات الجوهرية والهامة التي عقدت في كييف. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله صاوي. إذا ضعنا في صورة ما تم الإدلاء به من تصريحات حول ما تمت مناقشته وتم التوصل إليه، هل تم التوصل لشيء أصلا؟
2: حتى الآن لم يتم الإعلان زين عن التوصل إلى نتيجة ملموسة، بمعنى أن أوكرانيا تعتبر أن مجرد حضور ممثلي الرئيس الأمريكي إلى كييف هو في حد ذاته إنجاز، مجرد عودة انخراط الولايات المتحدة في محاولات وقف الحرب الروسية على أوكرانيا هو إنجاز، ولكن هذه كلها هي أمور حتى لو كانت بالمفهوم الأوكراني إنجاز هي في النهاية تعتبر أمور هامشية مقارنة بالهدف الرئيسي وهو وقف الحرب الروسية على أوكرانيا. ما أعلن عنه اليوم هو أن أولا هذه الجولة ستتبعها جولة قادمة أو اجتماع قادم بين ذات الطرفين الولايات المتحدة وأوكرانيا، إضافة إلى الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ثانيا تم الإعلان عن أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا مبدئيا على حزمة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال الشتاء القادم. هذه المساعدات هي مساعدات أمنية بالأساس دفاعية، وأيضا مساعدات في مسألة الطاقة وسيما في الغاز أو في حصول أوكرانيا على شحنات من الغاز المسال الأمريكي، ونوع من الحماية حتى الآن غامض لمنشآت الطاقة الأوكرانية. أجهزة الدفاع الجوية الأوكرانية تعاني نقصا شديدا في الآونة الأخيرة زين، بشكل مكن روسيا من إصابة العديد من الأهداف في منشآت السكك الحديدية ومنشآت الطاقة. لو تكرر هذا الأمر في الشتاء القادم فأوكرانيا ستعاني وسيموت أعداد كبيرة من الناس جراء البرد الشديد في هذه البلاد، بدون محطات الطاقة، محطات التدفئة، محطات الكهرباء، ستتعرض أوكرانيا لشتاء قاتل. وبالتالي أوكرانيا تخشى كثيرا من مسألة الشتاء وتعول هنا كما قال الرئيس فولودومير زيلينسكي على الجانب الأمريكي. تم الإعلان كذلك أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاجها من صواريخ باتريوت. هذه الصواريخ فيها نقص شديد الآن في أوكرانيا بسبب استخدامها ضد إيران من قبل الولايات المتحدة التي ترفض إعطائها لأوكرانيا بسبب حاجتها هي لها ولحلفائها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبالتالي عندما تعزز الولايات المتحدة حسب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنتاجها ستعطي أوكرانيا في الشتاء القادم. هناك أيضا اتفاق مع ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي جديدة وبذخائر أيضا وصواريخ جديدة. كل هذا يعطي أوكرانيا نوعا من الأمل، لكن عند الحديث عن الإنجازات كل شيء مؤجل.
0: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي من كييف. بالحديث عن ألمانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني تصدر النتائج الأولية بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت.

0: بنيله 44.5% من أصوات الناخبين، وتفتح هذه النتائج أمام الحزب فرصة للمشاركة في تشكيل حكومة للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا الحديث. معنا من مدينة ماغدبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. عيسى أهلا بك، تفاصيل هذا الإعلان وهذا الفوز وأهميته بالنسبة للناخب الألماني والشارع الألماني.
1: هذا زلزال حقيقي يضرب ألمانيا بمعنى الكلمة، لأنها لأول مرة في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يأتي حزب يميني متطرف أعلنت عنه هيئة حماية الدستور للاستخبارات الداخلية بأنه حزب يميني متطرف تتداخل فيه جيوب بقايا النازية والأفكار اليمينية المتطرفة، يصل إلى هذه النسبة 44.5%، وهي النسبة الساحقة الكبيرة. نتحدث بأن حزب المستشار الألماني فريدريش ميرس، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الزعيم التقليدي الذي يدير هذه الحكومة، مني بهزيمة نكراء أقل من 18%، بينما حزب المستشار شولتز فهو الآخر مني بهزيمة أخرى بنحو 8%. اليوم أيضا دعا أسقف مدينة ماغدبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت السيد جيرهارد فايجا، دعا إلى المقاومة في مواجهة حزب البديل، ويبدو أن الحزب الآن استطاع أن يلعب على جميع الأوراق وخصوصا قدرته على التصدي لأي قرارات أو مشاريع داخل الحكومة، حيث أعلن بأنه سيقوم في 100 اليوم الأولى بأعمال بما سماها الترحيل من الساعة الأولى للاجئين، وأيضا إلغاء اتفاقية البث وتمويل التلفزيون الحكومي، وأيضا إعلانه رسميا بأنه عازم على إلغاء هيئة حماية الدستور الاستخبارات الداخلية. لكن تبقى هناك معضلة بسيطة، وهي مدى قدرته على تشكيل حكومة محلية منفردا، لأن بما أنه حصل على نحو نصف مقاعد البرلمان المكون من 82 مقعدا حصل على 41، يبقى صوت واحد فقط المرجح في هذه الانتخابات. أعلن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بأنه لن يتعاون مع اليمينيين المتطرفين. زعيمة حزب لينكا الألماني قالت بأنه يوم أسود في تاريخ ألمانيا، لكن هذا الأمر لن يغير شيئا خصوصا مع تصدر الحزب في بقية ولايات شرق ألمانيا. أيضا استطاعت الرأي تمنحه القوة الأولى في البرلمان الألماني، إذا ما حدثت انتخابات أو انتخابات مسبقة فسيتصدر الانتخابات في عموم الجمهورية الاتحادية الألمانية. ولذلك هناك خشية من أن يتكرر سيناريو ساكسونيا أنهالت في الانتخابات الاتحادية في البوندستاغ، وهذا شكرا. يعني بأن الطبقة السياسية
0: شكرا جزيلا لك عيسى الطيب. زلزال بالفعل في ألمانيا، نتابع تداعياته لاحقا. لكن الآن مشاهدينا إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مسارته. تهديد إيراني بتغيير قواعد اللعبة يجعل من الردود المتناسبة شيئا من الماضي، في مقابل تأكيد أمريكي بأن حرب الناطلات هي التتمة لسياسة الخنق الاقتصادي على طهران، فيما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لاستصدار قرار جديد ضد طهران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يعيدها مجددا إلى مجلس الأمن. تختزل هذه التهديدات المتبادلة حالة الجمود القاتل في مضيق هرمز، فلا طهران قادرة على إغلاقه بالكامل ولا واشنطن قادرة على فتحه بالكامل، فيما يحرص الجانبان على تسويق نصف النصر دون أن يتحدثا عن النصف الآخر. لا يقتصر الجمود على المضيق كمساحة جغرافية، فما يحدث في مياهه كل يوم يعتمد في السياسات الداخلية الإيرانية والأمريكية على السواء، إذ ترتد حرب الناطلات وسياسة الخنق الاقتصادي على أسعار الطاقة، وتسير عكسيا مع شعبية الرئيس ترامب وحزبه على مشارف انتخابات التجديد النصفي. وفي طهران تنقل رويترز عن مصادر إيرانية أن النقص في الواردات الأساسية مثل الوقود والقمح أصبح مصدر قلق متزايد لصناع القرار. ورغم الغموض والجمود يواصل الوسطاء تحركهم في أي مساحة ممكنة، إذ يحل رئيس الوزراء القطري في بكين غدا للتباحث في حالة الأمن بالمنطقة وحرية الملاحة ومضيق هرمز، وسط حديث عن مساعي وساطة متجددة. أما لبنان فقد تحول جنوبه إلى صندوق للاقتراع بالدم في سياسات القادة الإسرائيليين على حد قول رئيس البرلمان، وخلفت الاعتداءات الإسرائيلية الأحد حالة من الإجماع في الإدانة والاستنكار من الرئاسات الثلاث، مجهضة تفاؤلا لم يدم لأكثر من يومين بمسار المفاوضات مع إسرائيل. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. وكذلك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كذلك ينضم إلينا الدكتور عبد الله الشاجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بشؤون الأمريكية، والدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وكذلك الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور طارق عبود، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا في هذا النقاش. وأبدأ معك دكتور عباس أصلاني، كيف ستترجم إيران قواعد اللعبة الجديدة التي تريد أن تغيرها، وفي أي اتجاه؟
1: طبعا من خلال تغيير قواعد اللعبة، وخصوصا فيما يتعلق بمرحلة التناسب التقليدية قد انتهت، خصوصا الرد على أي هجمات سيكون أكثر حدة وأكثر قسوة من الضربة التي تتلقاها، وبالتالي المعاملة بالمثل انتهت. الآن بتنا نسمع من مسؤولين أمنيين وخصوصا سيد رضائي، والذي قال أن إيران ستقوم بتحديد مناطق محرمة وحال بدء الحصار، وهذه السفن وهذه الناقلات التي تمخر تلك المنطقة، إذن هذه السفن ستدخل قائمة الحظر، وبالتالي فإن إيران الآن تحاول أن تستهدف الوجود البحري الأمريكي في المنطقة، وأعتقد أن هذا من التطورات الجديدة، وبالتالي والفكرة هي كسر الحصار البحري وذلك من خلال القوة ومن خلال أدوات الاقتصادية وكذلك التركيز على أدوات أخرى بحوزة إيران. وهذا يعني أن إيران تتلقى الضغط وتستوعب هذا الضغط ولكن ستقوم بنقل وتحويل الكلفة على الطرف الأمريكي وهذا ما يؤدي إلى تغيير التوازن. الهدف هو إعادة إنشاء قدرات ردعية ضد الولايات المتحدة وبالتالي فإن فرض العقوبات سيصبح أكثر تعقيدا والإيران ستستخدم هذه القواعد الجديدة وذلك من أجل كسر الوضع الراهن وتغييره.
0: دكتور عبد الله الشاجي، هل تعتقد بأن إيران قادرة أن تترجم هذه السياسة من دون أن يكون أثرها عسكريا مباشرا عليها؟
2: طبعا يعني إيران مثل ما شرحت أمس وناقشنا في حلقة أمس أن إيران عندها استعراض الآن لأول مرة تحاول أن تقنع مواطنيها محورها وأيضا ترسل رسالة لدول الخليج بأن ننتقدهم بأن لماذا لا تستهدفون القطع البحرية الأمريكية بدل ما تقصفون دول الخليج. فحاولت أمس دون أن تتعمد إصابة لما عندها يمكن القدرة أو لا تريد أن تصيب، لأن تعلم أن خطوط ترامب الحمراء أي إصابة مباشرة لقطع حربية أو قتل جنود أمريكان سيقلب المعادلة كليا ويغير كليا الاستهداف الأمريكي، لأن ترامب سيكون عنده مبرر لأن يشن هجوما كاسحا على إيران.
0: سبق أن قتل جنود أمريكيون
2: في الأردن
0: ولم يكن هناك هجوم كاسح.
2: كان فيه هجوم ولكن

0: لما تضرب قواعد عسكرية غير لما تضرب فارغة خاصة في دولنا، غير لما تضرب قطع بحرية. فإيران تعلم خطوط الحمراء لترامب وتعلم أنها لا تريد أن تستفزه، فهي تريد في استعراض أن ترسل رسالة عندنا قدرة. وأنا قلت أمس بأن بالفعل في تغير لقواعد الاشتباك، اليوم قالها قليباف تغير لقواعد اللعبة change of the rules of the game، ولكن هذا لا يغير المعطيات. إيران لا، ما عندها استراتيجية نصر، ترامب ما عندها استراتيجية هزيمة إيران. مضيق هرمز غير مفتوح وغير مغلق، في جمود في التفاوض، في جمود في العدل الوسطاء، وفي جمود أيضا في عملية يعني ما في أي محاولة الآن لكسر هذا الجمود. لا عندنا قدرة الآن. رئيس الوزراء القطري سيسافر غدا إلى الصين.
1: نعم.
0: يعني أنا أعتقد أن الصين عندها الماستر كي، عندها مفتاح، أنها الشريك الأول التجاري، عندها مصلحة أن مضيق هرمز شبه مغلق، الصين متضررة، ولكن الصين لن تضحي بعلاقتها مع أمريكا من أجل إيران. فقطر في اعتقادي تحاول أن توصل إلى اتفاق ليعيد نوعا ما فرص، خاصة والنقطة الأخيرة أن مثل ما ناقشنا عامل الوقت، برغم ادعاء ترامب أنه لا يكترث له ولا يكترث لانتخابات التجديد النصفي بعد شهرين، إلا أنه في الحقيقة عامل الوقت ضاغط جدا على كلا الطرفين، ولهذا يريدون مخرج. ولكن من الذي يعني يرفع السلم حتى ينزل ترامب دون أن ليحفظ ماء وجهه، وكذلك إيران أن تحقق نوعا ما من الإنجاز؟
1: طب هو السؤال يحتاج الرئيس ترامب إلى حفظ ماء وجهه؟ يعني وصل إلى هذه المرحلة؟
0: سيد لم يحقق اتصال ترامب، ماذا إيران؟
1: أن الرئيس ترامب وصل إلى هذه المرحلة إلى حد أن إيران تهدد بتغيير قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك وعدم الرد بشكل متناسب، في حين أن الولايات المتحدة غير قادرة على تغيير شكل هذا الاشتباك.
2: حاليا هناك اختلاف بين الخطاب والأفعال. رئيس البرلمان غاليباف تحدث عن ردود أسرع أقوى أكثر شدة لم نراها بعد. الرئيس بازيشكيان الأسبوع الماضي تحدث عن رد أكثر حزما ولم نرى ذلك بعد. مثلما ذكر دكتور عبدالله، لا نعرف إن كان ذلك لأن إيران غير قادرة أو أنها تنتظر لاتخاذ قرار هجوم كبير قبل الانتخابات. هذه فرضيتي الشخصية. إن فعلت ذلك فالرد من الرئيس ترامب سيكون هائلا، لأن يديه ستتحرران من كل قيود. الكونغرس لن يكون قادرا على منعه من الرد على هجوم عسكري. والكونغرس القديم الذي سيخرج عقب الانتخابات لن يكون عنده أي مصلحة في تقييده، والكونغرس الجديد لن يكون قد دخلت ولايته حيز التنفيذ. الجانبان الآن يعتقدان أنهما قادران على اتخاذ خطوة مهمة لتغيير الجانب الثاني. الأمر الوحيد الذي قد يغير هذه الديناميكية هو أمر غير مسبوق، مثل انخراط الصين للمرة الأولى في تاريخها في الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن ذلك ممكن. المرة الثانية بعد المملكة العربية السعودية كانت هذه فرصة لالتقاط الصورة، لم تكن مفاوضات فعلية، وسأقول ذلك دائما. الوسطاء باكستان وقطر وعمان إلى جانب دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية يستطيعون اتخاذ خطوة غير مسبوقة، تشكيل تحالف يراقب المضيق. يقولون لإيران ليس لديك أي سبب لاستهداف السفن، ويقولون للولايات المتحدة الأمريكية ليس لديكم أي حجة من أجل الحصار. بعد
1: لا تبدو الآن. لا تبدو الأمور الآن في في في اتجاه نجاح على الأقل حتى هذه اللحظة، تلك المساعي دكتور.
3: طيب، تصريحات قاليباف حول تغيير قواعد اللعب بالطريقة التي أفهمها هي صراع ما بين نهجين في إدارة الصراع. النهج الأول والذي حاولت الولايات المتحدة أن تثبته، الذي يقوم على أو يسمى تيت فور تات، المعاملة بالمثل، ناقلة بناقلة بهذه الطريقة، وهو ما حاولت الإدارة الأمريكية فرضه بالأيام الأخيرة. هذا النهج يؤدي ببساطة إلى اختناق إيران والموت البطيء لإيران. لا يوجد به حركة كبيرة، لا يوجد به خسائر كبيرة، وبالنهاية

0: النهاية الولايات المتحدة لا تخسر، وبالنهاية يتم محاصرة إيران وخنقاء. إيران تحاول أن تغير هذا النهج وتذهب باتجاه نهج آخر بإدارة الصراع، هو ما يسمى الإسكاليشن دومينانس، الهيمنة التصعيد بالهيمنة أو الهيمنة بالتصعيد،
1: نعم.
0: سميها ما شئت، بهذا الاتجاه، بمعنى أنها تحاول أن ترفع وتيرة الصدمات بحيث أنه بالنهج الأول لا تخسر الولايات المتحدة، بحيث أنه هنا تخسر الولايات المتحدة، بمعنى أنه إذا ضربت الولايات المتحدة ترد إيران بتصعيد أعلى بالنوعية من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن إيران ستتحمل خسائر أكبر، ولكن أيضا أمريكا ستخسر بهذا النهج. هذا ما تراهن عليه إيران، بأنه لنخسر بدل أن أخسر لوحدي أو أختنق بطيء بشكل بطيء، لنخسر كلينا بهذه الطريقة. إيران تراهن على أنه الخسائر عندها قدرة على تحمل الخسائر بشكل أكبر، تحديدا إذا كانت المسألة في الخسائر البشرية،
1: نعم.
0: أكثر منها بقدرة أمريكا على التحمل بالخسائر البشرية. طبعا الخسائر البشرية من جهة تبقى خط أحمر، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة هذا يعني أن هذا التصعيد أو التصعيد بالهيمنة هو سيذهب إلى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة إلى إيران أيضا بهذه الحالة ستكون هناك يعني ضربة بشكل أكبر وتصعيد بشكل أكبر. بهذه الحالة تستطيع أو تحاول إيران من خلال تحملها عبء أكبر وتخسر الولايات المتحدة معها أن تضرب أدوات الحصار التي تفرض عليها، البواخر التي تفرض الحصار على إيران. لأي درجة هذه السياسة ممكن أن تنجح؟ هذا غير مضمون،
1: وهذا طبعا هذا السؤال الذي كنت سأطرحه
0: بكل تأكيد،
1: وسأسأل
0: هذا غير مضمون،
1: نعم.
0: وأعتقد في مغامرة كبيرة بالنسبة إلى إيران، لأنه على الأقل نظريا بالنسبة إلى قياس القدرات العسكرية الولايات المتحدة ما زالت حتى هذه اللحظة لديها قدرة أكبر على الإسكاليشن دومينانس منها بما هي موجودة.
1: دكتور لقاء، في ميزان القدرات وفي ميزان الضغط، الآن ما زالت إيران تحاول أن تضغط، الولايات المتحدة أيضا تحاول أن تضغط أكثر، لكن سقف هذا الضغط وتلك التهديدات إلى أين يمكن أن يصل، ومن له الأرجحية هنا برأيك؟
2: الجزء أساسي من الطرفين يقومان بعمليات حقيقة ارتجالية تتناسب مع تطور الظرف، بمعنى أن ليس هناك أمر أجندة محسوبة في اليوم الفلاني أو في الأسبوع الفلاني سنقوم بكذا ثم نقوم بكذا، هناك رد فعل متبادل بين الطرفين،
1: يعني ما في خطة مكتوبة،
2: هناك استراتيجية عامة طبعا هي استراتيجية،
1: نعم.
2: النصر، لكن هناك تكتيكات تتغير حسب الظروف. إيران احنا يعني لدينا تصور قناعة شبه مستقرة نسبيا أنه قد تعمد إلى التصعيد من جانبها قبل الانتخابات، لأنها لا تريد أن تكون ضحية للحصار للعقوبات، وفي نفس الوقت لا تريد أن تنتهي الانتخابات الأمريكية وتكون ضحية للتصعيد من جانب أمريكا، أن تكون المبادرة عسكرية أمريكية وإسرائيلية ربما طبعا مشتركة، لذلك قد تبادر هي للضرب من أجل تحقيق مبدأ الضربة الأولى القاسية. لكن مثل هذه الضربة لن تكون صادمة بمعنى أن تكون مفاجئة. ما تقوم به إيران اليوم هو عملية تصعيد متدرج، وهذا التصعيد المتدرج يحاول تلمس نقطة يمكن لها فيه أن تكون تفاوضيا ذات يعني لها قدرة على تمرير شروطها بمعنى معين. بمعنى اليوم قاليباف حينما قال نغير قواعد اللعبة، في نفس الوقت أعلن محسن رضائي عن تمديد المنطقة المحظورة إيرانيا من مضيق هرمز إلى المياه الدولية إلى نقطة الحصار الأمريكي اللي هي بالمياه الدولية أصلا، بمعنى أنه أي سفينة أجنبية تجارية تمر في المياه الدولية خارجة من مضيق هرمز فالتة من الحصار
1: ستستهدف.
2: هذا يعني بغض النظر عن جانب القانون الدولي والكذا، لكن إيران تريد توسيع دائرة الألم والأذى، بحيث أنه حتى السفن اللي تخرج من الحصار وإيران لا تستطيع استهدافها يمكن رصدها في المياه الدولية وضربها، وهذا الأمر يعني تصعيد حدة الحصار على المضيق من أجل زيادة
1: في المقابل
2: الضغط.
1: هناك حصار على إيران
2: وحصار لأنه الحصار الإيراني باقي على
1: طيب.

0: سترفع من أسعار النفط وتجعل المضيق هرمز مستحيل بالنسبة لكل الناقلات. إلى حد ساعة آخر تقارير تقول بأن شركات النقل وشركات التأمين غير مطمئنة لتسيير يعني بواخرها وناقلاتها في مضيق هرمز. لابد أن وكأنها تستفز الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بعملية عسكرية لأن إيران هي تريد فعلا استعادة قضية
1: هنا. هل ستقع الولايات المتحدة في هذا الفخ؟ لا ندري، هذا سؤال سوف يتم طرحه. تعليق بسيط لأن في الدكتور نوفل، تفضل.
2: التغيرات التي نشهدها في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، طبعا عندما هجمت إيران فإن الأمر تطلب 17 ساعة للرد على الولايات المتحدة، ثم تقلص هذا الوقت إلى ساعتين في المرة الثانية، وفي الأيام الأخيرة تقلص هذا الوقت إلى ساعة واحدة فيما يتعلق برد إيران على العملية العسكرية الأمريكية. ولذلك حتى قواعد الاشتباك من حيث الوقت ومن حيث التناسب تغير.
1: نعم.
2: إيران حاولت أن تهاجم 6 سفن عندما هجمت ناقلاتها. وعلى الصعيد الاقتصادي، نعم، الضغط الاقتصادي ألحق ألما بالوضع بالبلد، ولكن هذا يختلف عن الانهيار. ما زالت إيران تنتج 85% من أغذيتها مقارنة بفنزويلا والتي كانت تستورد 70% من احتياجاتها من المواد الغذائية.
1: عباس،
2: لكن إيران تصدر،
1: لكن ما زلنا في يعني الأسابيع الأولى للحصار، يعني قد يكون من السابق لأوانه الآن الحكم على نتائج هذا الحصار.
2: نعم هو ألحق ألما بالإيرانية،
1: لكن لم يصل إلى مرحلة الانهيار. طيب دكتور نوفل، كيف قرأت التصعيد الإيراني؟
3: أولا من الخطأ أنا برأيي بالاستراتيجية الإيرانية تحويل المعركة بجزء كبير منها إلى معركة مع دونالد ترامب شخصيا، وكأنه ليس هناك دولة عظمى اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل الحسابات أو معظم الحسابات تتحول إلى كيف نجعل ترامب يخسر الانتخابات أو كيف نسمح لترامب بأنه يربح هذه الانتخابات. أنا بعتقد أنه يعني العقيدة القتالية للجيش الأمريكي وللبحرية الأمريكية بدأت على الأقل منذ الحرب العالمية الأولى وبعدها مكملة. إذا لا نفهم فعلا تركيبة هذه العقيدة القتالية لا يمكن أن نتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب القائمة. اليوم ما تسعى إليه إيران هو استنساخ للحرب التي خضتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في المحيط الأطلسي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شفنا أنه كيف الولايات المتحدة الأمريكية قدرت قلبت موازين القوى كلها سوا. الولايات المتحدة الأمريكية قوة صناعية عظمى، قوة جغرافية كبيرة، قوة مالية كبرى، قادرة على أن تتكيف مع كل الأمور. هذا الكلام أنه قادرين نغير قواعد اللعبة، إيران قادرة تحاول، ولكن هل هي قادرة على تحمل تبعات هذه المحاولة؟ أنا ما عم بقول النجاح، عم بقول التبعات. دول كبرى وعظمى مثل دول المحور بالحرب العالمية الأولى وبالحرب العالمية الثانية هزموا نتيجة هذه الحسابات الخاطئة. بالتالي المشكلة اليوم ليست مع دونالد ترامب.
1: ماذا تستطيع أن تفعل الولايات المتحدة؟
3: تستطيع بكل بساطة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أمور عم بتصير بعيدا عن الأضواء نحن مش عم ننتبه لها، وإيران تساهم بعملية إزاء نفسها. إيران لم تعد مشكلة أمريكية، إيران اليوم بالطريقة التي تتصرف فيها أصبحت مشكلة إقليمية للعرب، ومشكلة إقليمية للصين، ومشكلة إقليمية لباكستان، ومشكلة إقليمية لأوروبا ولروسيا ولكل العالم. اليوم عم نشوف شوي شوي عم تمرق أمور تحويل ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي من جديد، وبالتالي هذا حمل عم ينزل عن ظهر دونالد ترامب اليوم، وبالتالي دونالد ترامب عم ينجح أنه يرجع يزحط كل هذا المجتمع الدولي بالحرب اللي هو عملها. نفس الشيء اليوم ال- ال- ال- ال- ال- ال- كل المحاولات العربية للوساطة، الوساطة ليست من أجل إنقاذ إيران، الوساطة من أجل عمليا نصيحة إيران بأنه أنتم لن تتمكنوا من الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية ولن نسمح لكم كعرب بأن تديروا النظام الإقليمي، يمكن أن تكونوا شركاء معنا بإدارة هذا النظام الإقليمي، ولكن أنتم مش أنتم اللي بتقرروا كل هذه الأمور. هذه القضايا إذا لم ننظر لها بشكل فعلا معمق ونستفيد من تجارب الماضي، طبعا ما بدنا نغرق بالتاريخ بس، ولكن عمليا

0: ضروري جدا نقرا المعادلات اللي والتجارب التاريخيه بنستفيد منها لئلا نقع في نفس الاخطاء التي وقع فيها غيرنا.
1: كل سياق تاريخي لديه محدداته استاذ حسن.
2: كل سياق تاريخي لديه
1: محدداته. بقت في نص ثانيه النقطه الاولى. يعني قضيه ترامب, هو ترامب سيضرب ايران, يعني هناك قرار عن الولايات المتحدة الأمريكية, لكن هي قضية التوقيت فقط. ولا يريد أن يكون هذا الضرب, يعني يريد أن يحتفظ بهذا الواقع الجديد. نعم. الذي خلقته العقوبات الإنسانية وفي صالحه. فقد تخترق على دكتور ضوء قضية بن النووي, قضية القرار الذي سيمر إلى مجلس الأمن. أولا هو من الصعب أن يمر, لأن الصين مثل المرة اللي فاتت ستقف ضده مع روسيا, وهو يحول القرار لمجلس الأمن. لكن هذا لا يعني أن سيكون هناك أي قرار بمثلا بقنبلة إيران, لأنها لم تلتزم بمقرراتها باعتبار أنها دولة وقعت على اتفاق النووي. فأعتقد هذا الموضوع لا يمكن أن نحمله.
2: دكتور الشاجي, عندك تعليق على الصورة اللي رسمها الدكتور نوفل؟
3: عندي تعليق مهم اللي
2: بس
3: هو
2: بس باختصار, لأن بدي أوصل لعند الدكتور.
3: يعني هلا نقطة مهمة حسن. يعني الدكتور نوفل قاعد يتكلم عنه, يغيب عنه أن كلا الطرفين ترامب وإيران في العلاقات الدولية كأكاديميين نصنفها قاعد يتصرفون بطريقة irrational actor model, اللي هي أن يتصرفون بشكل غير عقلاني. كل طرف عنده نظرة. يعني ترامب قبل 10 دقائق غرد بهذه التغريدة, باي باي جزيرة خارق, باي باي. يعني هذا أكشن, رجل ما عنده تصور, رجل يبي يدمر الحين جزيرة خارق اللي هي المستودع الهائل للنفط الإيراني, وأكثر من مرة قالها, ورأس الفأس يبي يضربها. فأنت قاعد تتعامل مع أشخاص بما في الحرس الثوري قبل قليل غرد أيضا أو أعلن رضائي بأننا عندنا طورنا صاروخ إيراني ضرب فوق سفينة أمريكية وفروا هاربين. فأنت قاعد تتعامل مع بروباغندا, مع غير عقلانية. وهذا طبعا يجب أن يأخذ في عين الاعتبار أنك أنت ما تستطيع أن تفرض على هذا الطرف أن إيران, من اللي عندهم إيران, من اللي عندهم يقف ويعطيك استطلاع رأي شعبية الحرس الثوري, شعبية مجتبى خامنئي, وين مجتبى خامنئي؟ فإيران ما عنده هذه العقدة, ترامب عنده هذه العقدة. في التحليل الاستراتيجي لغائب في يغيب عن المحللين العرب وغير العرب الأكشن الداخلي الأمريكي, ديناميكية يمكن جوي يتكلم عنه, أن في ضغوط حتى على ترامب اللي يبدو بأنه doesn't care ولا يهتم ولا يكترث, ولكن deep down inside لما يقرأ ترامب أن شعبيته 33% ويحط نفسه هو the greatest president فوق كل لينكولن وواشنطن, هذه تجرح شعوره وكبرياءه. وهذه كل ما غاص في إيران أكثر, كل ما شعبيته وكل ما ارتفع أسعار البنزين والديزل والمعيشة, كل ما سينهار أكثر هو وحزبه. فهذه نقطة يجب أن نبقيها في تفكيرنا.
0: أمريكا دولة ومؤسسات
3: مع ترامب أشخاص
0: تصحح نفسها وقادرة. هذا الفرق بينه وبين إيران.
3: بدون ترامب,
0: ولكن هذا ما قلناه لا نخطئ ونعتبر أنه أمريكا لا نخطئ باعتبار المعركة هي مع ترامب. المعركة هي مع
3: وين الكونغرس؟ وين الأحزاب؟ كلها ابتلعها, ما عندهم.
0: ولو ابتلعها
3: ترامب, لا
0: أمريكا دولة
3: مش المؤسسة. ترامب أتى لينقذهم من الدولة العميقة. هو قال ريتريبيوشن, أنا عائد للانتقام وقاعد ينتقم.
2: خلينا نسمع
4: حتى قرار الحرب قرار فردي مش قرار مؤسسي,
3: قرار بتغريدة ما خاطب الشعب الأمريكي ولا أقنعه.
2: دكتور طارق,
3: شن الحرب بتغريدة وينهيها بتغريدة.
5: نتخطى كل الإضاءة من النقاش عن المبادرة الإيرانية وأيضا الرد الأمريكي وقوة التحمل, ومن يتحمل أكثر ومن يستطيع أن يفرض شروطه أكثر. نقطتين أو 3 نقط. أولا, بالشكل الولايات المتحدة الأمريكية حسب تعبير بعتقد ستيفن وولت قال أنه أصبحنا مشكلة الأمن العالمي. يعني هون يعني الأمريكيون يعترفون أنهم أصبحوا مشكلة للأمن الدولي العالمي, لأن الحرب على إيران, لنعود لنذكر أن حرب من دون قرار مجلس الأمن, حرب أحادية بادرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, هي خارج القوانين الدولية وخارج أي يعني شرعية أخلاقية وإنسانية. هذه واحد. اثنين, لا, الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ ما قبل بداية الحرب, عندما دار النقاش

0: سردية الحرب، والحرب سردية. كان الجنرال دان كين معترض على هذه الحرب، حتى من ضمن داخل الجيش الأمريكي بين مزدوجين. التسريبات الأخيرة لنفاذ أو تراجع المخزون الاستراتيجي الصاروخي الدفاعي والهجومي كانت من داخل الجيش الأمريكي لي يعني مؤثرين وصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب أخذ المبادرة لأسباب شخصية، لتحريض من نتنياهو، للوب الصهيوني، لي أيضا للإيجو المرتفعة، وأقنعوه أن إيران قد تكون يعني فنزويلا الثانية. وأنك بس خلصت أنك الرئيس السابع الذي يعني تجرأ على خوض الحرب مع إيران. الرؤساء الستة السابقون جبنوا عن هذا الأمر. لذلك أعتقد بأنه بس في شيء بس حسن، أنه نحن في اختلاف بين مرحلتين. مرحلة 2018 حتى قبل الحرب، الحصار الاقتصادي، والحصار الاقتصادي اليوم الأقصى تحت نيران الحرب. لذلك أعتقد بأن إيران لن تنتظر انهيارها إذا كانوا يعني يريدون انهيار إيران، بل سترفع الكلفة على الجميع، الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الطاقة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي أيضا.
1: سيد جوي، نعم، فقط في هذه النقطة، الكلفة ستكون عالية على الرئيس ترامب تحديدا، ليس فقط على الولايات المتحدة، على الرئيس ترامب، على أبواب الانتخابات النصفية. هو يقول إنه لا يكترث، لكن هل علينا أن نصدق ذلك؟
2: Look, he does care about his legacy.
3: هو يكترث لإرثه، مش لما كان يقول دكتور عبد الله، يهتم لكيفية ذكره في التاريخ، ولكن ما زال أمامه سنتين وبضعة أشهر قبل أن يأتي التاريخ بخلاصته حول ولاية الرئيس ترامب. ليس قلقا إذا ما سيحصل في الشهر القادم. في أحسن الحالات الديمقراطيون يفوزون بغالبية 7 أو 8 مقاعد في الكونغرس. هذا ليس بغالبية ساحقة. السيناريو الآخر هو أن يكون هناك نصف المقاعد للديمقراطيين والنصف الآخر للجمهوريين. هو ليس قلقا من ذلك، هو قلق مما سيحصل منذ الآن إلى السنتين والنصف القادمتين. الإيرانيون لا يستطيعون الانتظار هذه المدة، ولذلك يحاولون التصعيد الآن، ولا سيما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل. لا تنسوا انتخابات إسرائيل، إن تمكنوا من تحقيق خسارة نتنياهو في انتخاباته وحتى ربما خسارة حريته، فذلك سيكون انتصارا.
4: لا بس الانتخابات عادة الحزب اللي في السلطة في الميدترم إلكشنز، انتخابات النصفية، يخسر مقاعد عديدة
1: عموما هيك
4: تقليديا. نعم. ولكن هذه المرة سيخسر مصادر، يعني حتكون مجزرة، بلاد باث كما يسمى في الإعلام الأمريكي. نعم. بسبب أن دكتور. ترامب خان الوعود ولم يلتزم بما كان يطالب به لما كان في حملة الانتخابية، وهذا سيؤثر على قراره في استمرار الحرب.
1: لكن يقول بعد فيها شهرين دكتور.
4: بعد شهرين وكارثة أكثر.
5: يعني قصدي على أي حال الحرب باقية، سواء صارت فازوا الديمقراطيين
1: أو الجمهوريين
5: بغض النظر، منا إلى بداية العام المقبل إذا تغير الكونغرس ممكن يصير تغيير وتأثير على ترامب، إذا كان الديمقراطيون أصلا رافضين للحرب، أصلا رافضين فعلا للحرب، وليس مجرد صراع انتخابي حزبي. يعني قد يكون هناك رغبة
4: دكتور لقاء، بس نقطة مداخل على هذه النقطة.
5: نعم.
4: مو بس الديمقراطيين رافضين، جماعة ماغا رافضين. أمريكا فيرست وليس إسرائيل فيرست.
5: يعني
4: ترامب
5: يعني
4: عفوا بس نقطة، ترامب انتخب لإنهاء الحروب، to end wars not to start a new wars، وقالت له مارجوري تايلور جرين اللي هي من أعمدة الماغا اللي انشقت واستقالت من الكونغرس، أنت خنت العهد، قلت لن تشن حروب وشنيت حرب وتدعم إسرائيل وأمريكا أولا. هذه ماغا وتاكر كارلسون وتوماس ماسي، هذين يشكلون الجناح المحافظ، وعند أيضا الجناح الديمقراطي التقدمي. هذه نوع مهمة أن تدمجها مع بعض، مو بس الديمقراطيين.
5: دكتور أنا أقصد أنه إحنا استغراقنا في دراسة الحالة الأمريكية وتأثيرها على القرار قرار ترامب ربما يكون غير مجدي الآن، لأنه ترامب إحنا متفقين أنه أصلاً مش مهتم بهذا كله، يفوز نائب الرئيس فانز غيره مو مهم،
4: هو ما هو إن شاء الله بس لا يظهره،
5: إن شاء الله يجي رئيس من الديمقراطية.
4: لا لا ما أختلف معك دكتور لقاء، هو مهتم بس لا يظهره، دائما لازم كبرياء يكون مرتفع.
1: دكتور دكتور
4: يعني
1: دكتور.
4: إيه إيه لا هو ممثل يخفي،
5: إذا أنت تستطيع قراءة
4: لا هو يخفي
5: الحق ترامب فهذا يعني إنجاز عظيم عندك، يعني قراءة النيات هذه
4: مو نيات، هذا شخصية ترامب، هذه شخصية لا يقبل هزيمة.
1: الفكرة يا دكتور
4: لا أنا قاعد أناقش فكرتك، أنت قاعد تقول لا لا يهتم، أنا قاعد أقول لك يهتم بس لا يظهره، في فرق بين يهتم ولا يهتم.
5: دكتور تنتظر خلص وبعدين كمل،
4: ما البريمس مال فكرتك غير صحيح، ما اتفق معانا،
5: ما تتفق بعدين قول ما اتفق،
4: تفضل كمل،
5: ما نقدر يعني ما نقدر نسولف الفكرة براحة.
4: لا أكلم تفضل.
1: طيب تقول الحرب أنه ستستمر يا دكتور حبيبي. ستستمر الحرب مهما كانت نتائج الانتخابات. السؤال بأي قواعد اشتباك ستستمر هذه الحرب؟
5: أولا لماذا قاليباف هو الذي قال تحدث عن قواعد اللعبة؟ لماذا قاليباف مش قائد عسكري، هو رئيس برلمان، ما له علاقة. شيء آخر، رضائي اللي في تصريحات المهددة قال كل من يتحدث عن نقص الغذاء في إيران كاذب كاذب. طيب ما هو رضائي نفسه قاليباف تحدث عن نقص الغذاء، وبسكيان يتحدث يوميا عن نقص الغذاء. أنا أقصد أنه أحيانا في مزايدات داخل النظام، قاليباف يزايد على المستوى العسكري كي يبقى في الصورة،
1: طيب.
5: كي يبقى قائدا. لذلك حتى مسألة تغيير القواعد وما قواعد، لنأخذ التصريحات كلها باعتبارها مقدسة، سواء من هذا الطرف أو من الأمريكان أو من الإيرانيين. الشيء الآخر، إحنا نتكلم عن الآن قواعد حصار تمارسها الولايات المتحدة وتؤذي. نعم الإيذاء قد لا يصل إلى مرحلة الانهيار أكيد، وهذا لا تطلب أمريكا، لكن في مطلق الأحوال ستؤثر على مستوى القرار الإيراني الداخلي بمستوى نمط الصراع اللي وصل برئيس مجلس أمين عام مجلس الأمن القومي يتهم الرئيس ضمنا الرئيس ورئيس البرلمان بالكذب لأنهم قالوا كذا وكذا، تحدثوا عن نقص الغذاء. هذا الموضوع إذا استمر الحصار أو العقوبات بشكل أقسى، ما الذي يمكن أن يحصل في الداخل؟ هذا من لا يرى. الصراع الداخلي في قمة الهرم السياسي في إيران لا يرى. هذا الصراع هو نفسه اللي يتكلم عليه الآن الأساتذة الكرام في أمريكا، صراع سياسي، لكن أيهما أقوى؟ يعني مثل ما هذا هناك، بس إيران مكتومة لا تعرف لا ترى، الصراع السياسي الداخلي لا يرى. المرشد أحيانا ينتقد الرئيس ضمنا، ولولا أن الرئيس وجوده مهم للنظام لكانوا أقالوه أو قبل استقالته على الأقل. الإصلاحيين الأمس روحاني يتكلم يقول أنتم ما عندكم حق مقدس من الله، شوفوا الشعب، وهذه مسألة مهمة. لذلك ما دام الصراع باقي والحصار مستمر، الأذى سيتسبب بانشقاقات داخلية في مرحلة اتخاذ القرار باستمرار الحرب وتحمل تكاليفها المهمة والقاتلة.
1: نعم.
5: هذا سيؤدي إلى صراعات في الداخل على مستوى القمة،
1: طيب.
5: تسهل مهمة الولايات المتحدة بإثارة الحرب الأهلية في إيران.
1: طيب هذه نقطة دكتور فريحات، فكرة أنه إيران تركز الآن على موضوع الانتخابات، الانتخابات الأمريكية النصفية من أجل إضعاف الرئيس ترامب. الرئيس ترامب في هذه المرحلة يشدد الخناق الاقتصادي على إيران من أجل إحداث زعزعة في الداخل، وهذا ما شرحه بإسهاب الدكتور لقاء. أيهما في موقع قادر أن يحصد نتائج أسرع؟
6: بالحقيقة من هنا حتى الانتخابات النصفية باعتقادي المسألة لن تحسم، وستبقى المسألة بين مد وجزر، يعني تصعيد وتصعيد مقابل، سواء ناقلة بناقلة أو ناقلة بثلاث ناقلات. هذا النموذج الذي يحكم سير العمليات، لأنه احنا بنتحدث عن 3 نوفمبر، يعني لا. الانتخابات قربت مسألة شهرين زمان، ولا يوجد أي مؤشرات للحسم خلال الشهرين هذولا. حقيقة الانتخابات النصفية ستكون يعني ذات تأثير كبير، ودعني أعترض بشدة على مقولة أن هذه الإدارة هي يعني إدارة ترامب هي أمريكا.

0: والسفير جوي يعرف تماما أن هذه العينة الموجودة في الحكم هي لا تمثل الولايات المتحدة المؤسسة السياسية كما عرفناها في الإدارات الأمريكية السابقة.
1: هي مش دولة عربية
0: يعني. يا لو سمحت سمعناك لو سمحت
1: مؤسسات
0: الممثل العالمي مؤسسة. الممثل العالمي الممثل العالمي جورج كلوني الممثل العالمي جورج كلوني وصف هذه الإدارة بالحكم اللي هي بالحكم الكاكستقراطية، أي بمعنى حكم الأقل كفاءة والأكثر انعداما للضمير أو حكم الأوغاد. يعني هذا ما وصف جورج كلوني لهذه الإدارة، يعني بمعنى عصابي اللي موجودة. يعني هذا لم يعني كان في حكم للمؤسسات بغض النظر عن السياسات الأمريكية
2: الديمقراطية. بس قول هو صح ممثل مشهور بس هو من الحزب الديمقراطي.
0: نعم ولكن هذا هو وصفه
2: يعني
0: لهذه
2: سياسي.
3: هذا لا يغير سياسيا يا دكتور.
0: خلينا نكمل.
3: نعم
0: خلونا نكمل. لذلك باعتقادي أنه بعودة أو بوجود إدارة ديمقراطية، وأنا أختلف تماما مع هذا الطرح بأنه إذا عاد الديمقراطيين أيضا ستستمر الحرب. نعم نظريا ممكن تستمر، واحد السيناريوهات أن تستمر، ولكن تستمر ضمن ضوابط، ضمن ضوابط أنه في هناك تسوية أو يعني عرض تفاوضي موجود على الطاولة، كما حدث في 2012 عندما أوباما صعد العقوبات على إيران بال 2012 لل 2015، وكان في صيغة تفاوضية معقولة، ولذلك تم التوصل إلى اتفاقية. هذا هو حكم المؤسسات.
3: طيب.
0: هذا ما لا يحدث في الوقت الحالي. وإذا بعد 3 نوفمبر الانتخابات أنه فاز الديمقراطيين وكل المؤشرات تشير إلى ذلك في مجلس النواب، ليس بالضرورة بمجلس الشيوخ، فسنرى أن الأزمة الداخلية، أزمة القرار السياسي في الولايات المتحدة، ستتفاقم وستنعكس على المعركة.
1: والأزمة السياسية بإيران شو؟ هذا اللي عم بيقوله دكتور.
3: هذا ما سأسأل عنه يا دكتور. دكتور دكتور أصلاً
0: أتحدث لك عن أمريكا.
3: نعم.
0: اللي
3: رح نسأل عن الأزمة السياسية. عفوا
0: تخصصين إيران بتجاوبوك على
3: دكتور. دكتور عباس، صحيح نحن استغرقنا بالحديث عن الواقع الأمريكي والانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، لكن ماذا عن الداخل الإيراني؟ ماذا عن التناقضات السياسية في إيران؟ تلك التصريحات المنتقدة، وأيضا الوضع الاقتصادي المتردي الذي يضغط على النظام في إيران وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي إلى ثورة.
4: ما في استطلاعات رأي في إيران؟ ما في استطلاعات رأي، كل شيء أوكي بإيران.
3: إذا ما في
4: أمريكا في استطلاعات رأي، ما في شيء أوكي بإيران. في استطلاعات، ما في استطلاعات رأي، فما تعرف شو what's going on. بس الشعب انخفض راتبه إلى $125 في الشهر،
3: بس ما في شيء.
4: 70% الانفليشن، التضخم.
3: خلينا نسمع الدكتور أصلاً.
5: At least we have had lots of elections.
6: على الأقل نحن نظمنا الكثير من الانتخابات في إيران ولوقت طويل، في الوقت الذي لم تكن بلدكم ينظم انتخابات.
4: Don't be smart aleck. يعني this is not the issue.
6: إذن هذه
4: concentrate on what you have to say.
6: فلنركز على ما
4: without throwing punches.
3: دكتور
4: without throwing punches.
6: أنا أرد
4: ما تعرف شعبية
6: أعرف أن الأمر يغلم
4: الثوري. Be respectful.
3: طيب
4: احترم النقاش.
3: تفضل دكتور عباس. رجاء
6: إذن عليك أن تحترم الآخرين حتى تحترم. إذن إيران لا تنتظر النتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، فنحن نعرف أن هذه الانتخابات يمكن أن تضع ضغوطات على الرئيس الأمريكي والجمهورين، ولكن هذا لا يعني أنه إذا منتخب ديمقراطيون أكثر فإنهم سيكونون أصدقاء أو أكثر قربا من إلى الإيرانيين. فلذلك الانتخابات لن تغير قواعد اللعبة، هي ستؤثر على شعبية الرئيس ترامب وعلى إرثه. إيران لا تهم العلاقات الدولية ولا يهم موضوع حقوق الإنسان، هو يريد أن يعيد تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة الأمريكية، وكذلك سيطرة على جزيرة غرينلاند. إذن هو لا يهتم بشأن العلاقات الدولية. بالنسبة لإيران، نعم، وكما كنت أقول سابقا، العقوبات والضغوطات والحصار يمكن أن يلحق الألم والأذى بإيران، ولكن هناك فرقا بين الضغوطات الاقتصادية وما يمكن أن يؤدي إلى انهيار منظمة اقتصادية. نعم الإيرانيون أقروا بالألم ولكنهم لا هو ما قاله هو ما تم المبالغة به بأن يؤدي هذا الحصار إلى انهيار إيران.
3: طيب واضحة.
6: نعم. إذن آخر جملة لو سمحت.
3: طيب
6: إذن فقط الجملة الأخيرة. نحن رأينا إلى جانب ترامب ونائبه فانس وكذلك هيكسيت وبيسنت يتحدثون إلى الإعلام.
2: تحدث عن نقص
6: ولكن
2: تحدث عن نقص
6: هذه الإسرائيلية التي
2: وليس عن انهيار.
6: نحن طبعا لا يمكن أن نقارن إيران بفنزويلا أو في السابق نقارنها بالعراق لأن إيران تعتمد على وضعها الداخلي.
3: عفوا حتى لا نستغرق لأنه ولن نعلق كثيرا بعد لأنه استغرقنا في الحديث. موضوع اللبناني كان عندك تعليق على الموضوع اللبناني دكتور عبد الله الشاجي، لكن بدي أسأل الدكتور أبدأ مع الدكتور طارق فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الذي حصل بالأمس صباح اليوم وهذا المساء، وأيضا هناك العديد من التطورات ربما تكون أيضا مرتبطة بشكل أو بآخر بالانتخابات الإسرائيلية، بما أنه كل شيء يحدث في مضيق هرمز اليوم بدنا نربطه بالانتخابات النصفية الأمريكية. دكتور،
7: أولا هناك موقف صباحا كان للبطرك شار الراعي وكان موقف متقدم أنه المفاوضات لا يجوز أن تبقى جولات إضافية من دون تحقيق أي نتيجة، وكان موقف أيضا للرئيس نبيه بري عصرا أنه هذه المفاوضات أيضا أصبحت في مكان ما عقيمة، إضافة إلى أن يعني رأي الزعيم وليد جنباط وعدد من القوى السياسية هناك إجماع أو شبه إجماع اليوم أن المسار التفاوضي المسار واشنطن المفاوضات أدى إلى فتح شهية بنيامين نتنياهو على الاستمرار في التدمير، توسيع جغرافية الاعتداءات، ارتكاب المجازر، عندنا مجزرتين في يومين، قصف مبنى الوزارة المالية في النبطية وتدمير أيضا مستشفى غندور كاملا، والاعتداء على المناطق خارج.
3: لكن هذه الاعتداءات قبل الاتفاق وبعد الاتفاق
7: اليوم زادت، يعني بدأت يعني وتيرة الاعتداءات تزداد ويسقط مدنيون نتيجة الغارات على عرب صليم وعلى النبطية وغيرها. إذن نحن أمام مسار مغلق، رئيس الجمهورية ما زال متمسكا بأنه هذا الخيار الأكثر أو الأقل يعني
3: كلفة
7: على مستوى التفاوض، لا يقدم أي حل على مستوى أنه المناطق التجريبية، حتى يعني كنا مناطق تجريبية أصبحنا اليوم في علي الطاهر وغدا في الدبشي وبعد غد في جبل صافي، يعني تتوسع دائرة الاحتلال ولا تتقلص حسب ما وعدنا رئيس الجمهورية في اتفاق الإطار. طيب. إضافة إلى أن الإسرائيليين دائما ما يرددون أننا لن ننسحب بل سنبقى في لبنان. إذن نحن نحتاج اليوم حقيقة إلى وقفة وقراءة واقعية وطنية بغض النظر عن الاختلافات لكي نحدد مآلات المرحلة المقبلة. إذا كنا سنبقى يعني نقول الرأي وعكسه سيستغل هذه المسألة نتنياهو ويضع دماء اللبنانيين وبيوتهم وأرزاقهم في صندوق الانتخابات.
3: دعني أسأل دكتور حسني عبيدي هنا، في إن كان هذا التصعيد الإسرائيلي ليس موجها فقط إلى لبنان بقدر ما هو موجه إلى إيران أيضا، بحيث أن تكون الأزمة مترابطة، يعني يكون الضغط على إيران من خلال لبنان في ظل ما يحدث أيضا في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران،
2: باعتبار أنها كانت أحد الأوراق الرابحة بالنسبة لإيران، وبالتالي زيادة هذا التصعيد في جنوب لبنان أعتقد موجه نعم ليس فقط لإيران، لكن إيران هي من المستهدفين الأوائل في هذه القضية، لأن إسرائيل سيمكن أن تعتبرها ذريعة كذلك إضافية من أجل ربما الدخول في صراع مع إيران، ولذلك نحس فعلا اليوم بأنه كأن إيران غير راغبة أو لا تريد أو لا ترى أن اللحظة مناسبة فعلا بأن تتدخل في هذا الموضوع. وهناك العديد من القراءات حول أنه هل ما وقع في النهاية هو بالتنسيق مع إيران، هل إيران هي
8: طلبت من حزب الله، فأنا أعتقد أنه فعلا هناك ربط يعني كبير ما بين الموضوعين.
2: طيب حسن تلاحظ حسن يعني أنه إيران لم تصرح أي شيء حول علي الطاهر أو حول قصف النبطية اليوم، لم تقل أي شيء، ولا أظن أنها يمكن أن تقول شيء مهم على الأقل في الفترة الماضية المقبلة. لن تقصف ردا أو انتقاما من إسرائيل، ولن تتحدث حتى، لأنه إذا تحدثت يجب أن تفي بعهود معينة، وإذا وفت يجب أن تقصف، وإذا قصفت تقصف. واليوم نتنياهو تعرف ماذا قال، إذا قصفتنا سندمرها دمار لا تتخيل أو شيء. طيب. طبعا هو تهديد يعني، لكن طيب. في النهاية حرب.
3: طيب هذا الرابط سنتحدث عنه،
4: وهذا الفخ اللي تكلمنا عنه في قبل الحلقة،
3: قبل عشان هيك رح ارجع لك لحتى تحكينا عنه. لكن دكتور، النقطة اللي أثارها الدكتور طارق وهي موضوع الوقفة اللبنانية الجامعة الآن لمراجعة السياسات التي اتبعت والتي لم تؤدي إلا إلى التصعيد الذي نشهده اليوم.
1: أولا، من فتح شهية نتنياهو أو ما فتح شهية نتنياهو على المضي في إجرامه هو انهيار حزب الله عسكريا وسقوط نظريته واستراتيجيته كلها سوا، وليست عملية مفاوضات. المفاوضات هي ردة فعل على انهيار القدرة العسكرية لحزب الله، وبالتالي لو كان حزب الله قادرا على القتال اليوم لا كان في مفاوضات، ولا كان سمع حدا، ولا كان حدا عم يدعي اللبنانيين الآخرين إلى الحوار. اليوم يريدون الحوار لإنقاذ مشروعهم الفاشل. وبالتالي المشكلة اليوم اللي عم نعيشها أنه عم نستعيد أيضا تجارب تاريخية عشناها كعرب بشكل مأساوي. مش وراء كل هزيمة بدنا نروح نفتش على لقاءات ثلاثة بقمة الخرطوم لنبرر الهزيمة. بالتالي اليوم الهزيمة يجب أن نواجهها بأسباب الهزيمة لمعالجتها والانتقال منها إلى معالجة هذه الهزيمة بانتصار والخروج من المأزق. اليوم ما ندعى إليه كلبنانيين لا للحوار، لا للمفاوضات، لا للسلام، لا لإنهاء حالة الحرب. عم نتذكر فعلا بعد 67 شو اللي صار. بالنهاية اليوم مطلوب الحوار بين اللبنانيين. المؤسسات موجودة، مجلس النواب اللبناني موجود، الحكومة موجودة، وكل الناس موجودين داخل هذه المؤسسات. اليوم إذا كان البعض يعتبر أنه ما يقوم به رئيس الجمهورية والحكومة من مفاوضات ليس من مصلحة لبنان، رئيس مجلس النواب اللبناني هو الأخ الأكبر لحزب الله، باستطاعته أن يدعو مجلس النواب إلى الاجتماع ومناقشة الحكومة، وشاعتها منشوف إذا أكثرية الشعب اللبناني هي مع المفاوضات أو ضد المفاوضات. هكذا تسير المؤسسات، وهكذا عمليا نحكم على الأمور ونقود البلد.
0: يعني اعتقد انه في
4: حسن وين نحن
3: اعتقد في مقارنه، رح ارجع بس لانه عنده تعليق،
4: مش عارف مقارنه
0: تعليق مقارنه تاريخيه غير دقيقه
1: ونص. انا على طول انا وياك بدنا نختلف على هالموضوع.
0: انت بتقول لا لا لا، الحكومه اللبنانيه قالت نعم نعم نعم،
1: مزبوط.
0: بس هذه انا بقول على هذه كانت النتيجه، فكيف تقول لا لا لا
1: يا دكتور؟
0: مش صحيح
1: اللي عم بيقول لا للمفاوضات،
0: مش صحيح. انت قلت لا لا لا،
1: أنا قلت
0: والحكومة اللبنانية هذه حقائق.
1: لا لا لا، أنا عم برد على الرئيس تبيه بري الذي يقول لا للمفاوضات، وعم برد على حزب الله الذي يقول لا للمفاوضات. ما فيك كل مرة تشوه اللي عم بقوله كرمال تزبط نظرية عندك مش زبطة يا دكتور.
0: مش صحيح، لأنه
1: صحيح.
0: أنا بعطيك معلومة،
1: أنا اللي
0: أنتوا
1: أنا اللي أنتوا مش أنت اللي بدك
7: إياه. عن إذنك شوي،
0: لا مش عن إذني، أنا بدي أكمل. لا لو سمحت خليني أكمل. أنا بعطيك معلومة مش تحليل، هذا مش رأي. الحكومة اللبنانية سواء رضينا أم لم نرضى قالت نعم نعم نعم،
1: مزبوط.
0: ما قالتش لقاءات
1: الرئيس بري قال لا.
0: إذن مش صحيح اللي حكيته
1: بلا صحيح. هذا أنا قلت الرئيس بري، أنا قلت الرئيس بري يريد
0: أن يعيد
1: ما فيك تشوه كلامي أبدا.
0: لا
1: أنا قلت الرئيس بري وحزب الله يريدون إعادتنا إلى مرحلة اللقاءات
0: السلام. أنا مصر كمعلومة أن الحكومة اللبنانية قالت نعم نعم نعم، والنتيجة كانت،
1: أنا أقول لك
0: والنتيجة كانت كارثة.
1: لا أبدا، الكارثة كانت
0: ولذلك
1: الكارثة كانت حرب حزب الله مش حرب.
3: دكتور
0: كمل بس،
3: بس رجاء بلا تعليق، بس لأنه بدنا نخلص.
1: ما في حكي كلام غلط قلته أنا.
3: طب خلينا نسمع.
0: طيب احترم وجهة نظر
1: الأخرى، احترم وجهة نظر، بس ما مخليني كلامي.
4: صار نقاش بيزنطي هذا،
3: يلا تفضل.
0: مش مخلينا نحكي،
3: والله ما بقى عندنا وقت،
4: ما وصلنا لشيء.
0: بس الفكرة بشكل أساسي، أنا لا أنفي، أنا أتفق يعني مع ما ذكر بأنه يعني نتنياهو والحكومة الإسرائيلية توجه رسالة إلى إيران بالتصعيد في لبنان، وفعلا هي تضيق على الجانب الإيراني في الموضوع. ولكن بنفس الوقت من يريد أن يعطي رسالة إلى إيران لا يبني ويمهد للبقاء بالجنوب اللبناني بشكل استراتيجي. نعم. وأن هذا هو المطامع الإسرائيلية، هي ليست محصورة بالورقة بأنه برسالة إلى إيران، برسالة إلى إيران هذه بس مجرد شعار. نعم، في إذا خسرت الورقة اللبنانية ستتضايق إيران، لا نناقش في ذلك، وأعتقد أنها تم يعني خسرت إيران كثيرا، ولكن التصعيد في الجنوب والتغيير الإسرائيلي

0: الاستراتيجي الأمني في الجنوب اللبناني، هذه هي المشكلة. ومسار الحكومة اللبنانية الذي قال نعم نعم نعم هو فشل، ووصل حتى الآن إلى درجة فاشلة، والحكومة الإسرائيلية هي التي تنسحب وتنفض التسليم بالمناطق التجريبية كما
1: دكتور عبد الله.
0: ولذلك لابد من العودة إلى الوفاق اللبناني الداخلي لصياغة استراتيجية لبنانية توافقية.
1: كان عندك تعليق على ما يحصل؟
2: شكرا للبنانيين.
1: عفوا يا دكتور،
0: أنا بهتم جدا، مهم جدا. من
1: فضل دكتور عبد الله.
3: يعني وليش إيران ساكتة مثل ما قال الدكتور لقاء؟ إيران ساكتة لأن ما تبي تتورط. نتنياهو قاعد يبني يعني فخ لإيران، إذا ردت راح تتدخل، لأن مثل ما ضربت إسرائيل لما ضربت بالضاحية مفروض تفعل ذلك مرة ثانية إيران. ولهذا السبب إيران ما راح تقع في هذا الفخ. يعني هناك الآن تصعيد من نتنياهو متعمد في لبنان، وسيزداد للأسف. وشفنا التصعيد، قلنا أمس نتنياهو راح يصعد ضد إيران وضد حزب الله، وهذا اللي راح يصير. كل ما اقتربنا أكثر من الانتخابات نتنياهو مأزوم. ما أدري منه قاعد يقول إنه مضمون الفوز. لا، مو مضمون الفوز. استطلاعات الرأي تثبت بأن تكتل نتنياهو متراجع أمام أيزنكوت. ولهذا السبب لازم أن يصعد مستر سيكوريتي، رجل الأمن لازم يصعد، لأن العملية لم تنتهي، سواء مع إيران أو سواء مع حزب الله أو سواء مع حماس. ويبقى الحروب الدائمة. لأن آخر الأخبار الواردة قبل قليل أن إسرائيل ستفجر الأنفاق في علي الطاهر وتقتل المقاتلين الموجودين تحت الأنفاق، ثم تنسحب إلى ما يسمونه
1: ماذا ستفعل
3: الآن الخط الروماني.
1: طيب ماذا ستفعل باختصار شديد؟
3: الخط الروماني ستنسحب منه، وهذا طبعا سيفرج عن نوعا ما يريح إيران، لأن إيران ما تريد أن تدخل في مواجهة بسبب حزب الله في لبنان.
1: نسمع
4: الرأي. إذن الأمر لا يعني أن إيران صامتة فهي تدين الهجمات والاحتلال اللبناني منذ اليوم الأول وهجماته على اللبنان.
1: ماذا ستفعل؟
4: إيران ليس بالضرورة بشكل يومي أن تقوم بالهجوم مهاجمة إسرائيل، ولكن كما فعلت سابقا في من خلال تنفيذ عملية ضد إسرائيل، إذا ما احتاجت إلى ذلك في المستقبل فستفعل، ولكن في الوقت الحالي
1: إذا لن يكون هناك رد إيراني. دكتور عبيدي،
3: فخ لإيران لا تقع بالفخ
5: لأولوياتها، مع التذكير بأن هذا يعني كان في البند الأول أحد التعطيلات لمذكرة التفاهم كان وقف الحرب في لبنان، لكن السياق اختلف. وبالتالي انا اعتقد هذه الورقه
1: لن تتحرك تمام. ايران مهما حصل في هذه الفتره
6: عندما نتكلم عن الدستور والمؤسسات الدستوريه، يعني الدكتور نوفل عم بيحكي عن الرئيس بري انه لازم يعقد. اولا التواصل مع العدو الاسرائيلي يجرم بالقانون والدستور اللبناني، يعني رئيس الجمهوريه
2: حكمه
6: وطول بالك رئيس الجمهوريه والسفيره الامريكيه اللبنانية في أمريكا خالفوا الدستور، وهذه جناية بالقانون اللبناني. بده يغير الدستور قبل
2: ما يغير.
6: لم يعرض اتفاق الإطار على المؤسسات الدستورية، يعني هرب تهريبا، لم يعرض على الحكومة ولم يعرض على المجلس النيابي. أخذه رئيس الجمهورية بصدره وهي مخالفة للدستور، متذرعا بالمادة 52 التي تجيز له التفاوض ولا ليس عقد الاتفاقات. كرمال هيك الكلام عن الدستور مؤسسات دستورية هي يعني مزايدات
2: مش
6: أكثر
2: مزايدات
6: مما هي
2: طارق.
6: يعني حقائق.
2: الدستور بيقول كيف مجلس النواب له حق يحاكم رئيس الجمهورية إذا عمل خيانة عظمى، يشرفوا يدعوا رئيس الجمهورية يحكمه. إذا هيك شايفين تفضل
1: دكتور.
2: ليش بالحرب؟ رئيس بري رئيس بري ولا
7: هذا الجدل ليس أساسه هو
1: 30 ثانية فقط.
7: هذا جدل متعلق بالصراع الإقليمي،
1: نعم،
7: بصراع الإرادات والأجندات. نعم، الرئيس الحكومة اللبنانية تقوم بعملية من أجل إثبات وجهة نظرها، استعادة السيادة.
1: نعم.
7: بغض النظر عن الآلية، نتفق معها ونختلف، هي منتخبة من الشعب اللبناني. لكن الآن إذا كان هناك إرادة وطنية لحوار وطني، يجب تقديم تنازلات جوهرية من أجل الحوار الوطني.
1: شكرا لكم، شكرا لكم جميعا على هذا النقاش. شكرا لمشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
8: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 7. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وبشأن التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي هجمة مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في المقابل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا، ليصل لنحو 1/3 ما كان عليه قبل الصراع. وفي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. وفي تطورات اليمن، قالت قوة الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربية تعز. الآن إلى التفاصيل وتحديدا بالملف اللبناني. معنا الآن من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. نرحب بك جوني. يوم دامي في جنوب لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية، نجمل معك التطورات الميدانية بداية.
9: هذا صحيح، ازدهار وحصيلة هذه الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية هي حصيلة ثقيلة وكبيرة جدا على الجانب اللبناني. وطبعا هذا الملف هو قيد المتابعة بشكل دقيق، لأننا أمام تصعيد تصفه السلطات اللبنانية بأنه خطير من خلال مجموعة الغارات التي حصلت بداية صباحا على عرب صليم وعلى النبطية الفوق، وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن تلك الغارات صباحا ردا على خروقات نفذها حزب الله، ولكن كما دائما حزب الله لا يزال يلتزم الصمت ولا يعلق على ما يعلنه الجانب الإسرائيلي. عاد سلاح الجو الإسرائيلي بعد الظهر لاستهداف سيارة من خلال مسيرة بشكل مباشر في النبطية الفوقة. واضح أن هناك تركيزا إسرائيليا عسكريا على قضاء النبطية. استهدفت تلك السيارة إذن، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. ومساء عادت المقاتلات الحربية لتستهدف مدينة النبطية وأيضا منطقة النبطية الفوقة. التصعيد بكل معطياته هو مهم له وقعه، وهناك الكثير من الدلالات التي لا بد من التوقف عندها. أولا لناحية الحصيلة التي ذكرناها، ثانيا لناحية أن الجيش الإسرائيلي عاد ليصدر إنذارات لمبان بعينها كما حصل صباحا في منطقة عرب صليم، لكن المفارقة أن الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدد واستهدف مبنى آخر لم يكن قد أنذره، ما أدى هناك إلى سقوط شهيدتين. وأيضا المهم أن الجيش الإسرائيلي دمر مبنى لمستشفى في منطقة النبطية الفوقة. هذا المستشفى كان أخلي خلال الفترات السابقة بسبب التصعيد الميداني، ولكنه اليوم دمر بشكل كامل. وقد دانت وزارة الصحة اللبنانية هذا الاعتداء على مستشفى غندور. وأيضا هناك مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية قد تضرر بنتيجة الغارات الإسرائيلية. وهذه الغارات التي حصلت دون أدنى شك هي تتم لمسلسل التصعيد الذي حصل خلال اليومين الماضيين، وأدى أيضا إلى سقوط شهداء، وشمل كذلك تفجيرات ضخمة جدا في المناطق الحدودية. حصلت التفجيرات الكبيرة في المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية كما في بلدة بني حيان في استمرار للنهج الإسرائيلي بتدمير المباني ومحو آثار الحياة من المناطق الحدودية. المهم أيضا في المشهد العام هي التفاعلات السياسية سريعة.

0: طبعا ما قاله الرئيس اللبناني عن أن هذا التصعيد خطير جدا وأنه يتعدى كونه خرق لاتفاق الإطار، وما قاله أيضا رئيس البرلمان عن أن ما يجري هو استخدام الجنوب كصندوقة اقتراع دموية في الانتخابات الإسرائيلية، وهذا يعكس الخشية اللبنانية من ربط التصعيد الميداني بحسابات إسرائيلية سياسية داخلية تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. نبقى في لبنان، حيث رصد مراسل الجزيرة أثر الدمار جراء غارتين إسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي البلاد.
2: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوبي لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه ثلاث عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهد، هما سيدتان، وأيضا جرح ستة أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم في من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة، وجرى تنفيذها ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح ستة آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية، ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
1: للنقاش معنا الآن من جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي، معنا أيضا من بيروت الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم وأبدأ معك سيد نقول نصيف حول هذه المعطيات والتطورات الأخيرة. مؤسسات الدولة اللبنانية تستهدفها إسرائيل علنا، تصعيد خطير، اعتداءات لم تغب عن تصريحات المسؤولين اللبنانيين تحديدا الرئيس عون، ولكن ماذا بعد ذلك في الخطوات الرسمية اللبنانية؟
3: طبعا بالنسبة إلى إسرائيل ليس هناك دائما الهامش يتسع كما تريد، وبالتالي توسع هذا الهامش الذي يفترض أن الأمريكيين أتاحوه للإسرائيليين ضمن حدود معينة. يعني على سبيل المثال، منذ أن أعلن وقف إطلاق النار أو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في 26 حزيران كانت نوع من ما يمكن تسميته بخطوط حمر، ربما إذا صح من باب الاستعارة وليس من باب تأكيده كحقيقة، وهي عدم قصف بيروت، عدم قصف الضاحية الجنوبية، وعدم قصف منشآت الدولة اللبنانية، عدم اعتداء على أو تدمير منشآت الدولة اللبنانية. وهذا ما كان يحصل في الفترة الماضية، لم تكن تستهدف مؤسسات الدولة اللبنانية ومنشآتها الرسمية. اليوم تدمير مبنى وزارة المال في النبطية هذا مؤشر مختلف، هذا يعني أن إسرائيل بدأت تخرج من ضمن النطاق أو الهامش المعطى إليها كي تتوسع في هذا الهامش وتفعل كل ما تريد أن تفعله. إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، هذا الاتفاق لم هو،
1: ولكن أين يضع ذلك الدولة اللبنانية اليوم أمام وجهات النظر المعارضة في الأساس لأي مسار تفاوض يربطها مع إسرائيل؟
3: طبعا يعني حتى الدولة اللبنانية، أولا الدولة اللبنانية في مأزق حيال هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق الذي بني على ضمانات أمريكية حتى منذ عام 2024 عندما أعلن وقف إطلاق النار، هذه الضمانات الأمريكية اللي لم تكن ثابتة ونهائية وجدية بالقدر الذي يتيح أو يمنع إسرائيل من أن تواصل اعتداءاتها، أو على الأقل أن تحترم وقف إطلاق النار وتلتزمه وتنفذ من ثم البنود الواردة في الاتفاق اللبناني مع إسرائيل، أي المناطق التجريبية. بدأنا بمنطقة واحدة ولم تستكمل ولم تنجز وألغيت أو صرف النظر تماما عن المرحلة التجريبية الثانية. هذا يعني أن إسرائيل لا تأبه لمسألة هذا الاتفاق، هي تحاول أن ترسم واقع جديد بحقائق على الأرض أو بوقائع على الأرض من خلال

0: العمليات العسكرية هذا يعني اليوم بوصولها كما قالت إلى أو سيطرتها على علي الطائف
1: هل هذه هي هل هذه هي الرسالة
0: إليها.
1: الإسرائيلية؟ وهنا أنتقل للأستاذ توفيق شومان، هل هذه هي أحد الرسائل الإسرائيلية من خلال هذا التصعيد، وبالتالي ما هي دلالاته في هذه المرحلة أستاذ توفيق؟
2: اولا تحياتي اليك، تحياتي ايضا للتدريب الاولى لكل المشاهدين. انا برايي كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابيه الاسرائيليه في 27 من الشهر المقبل كلما زادت وتيره الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان، وايضا كلما اقتربنا من الجوله الثامنه المفترضه ايضا في حال انعقدت كلما ايضا توسعت دائره النار والاعتداءات الاسرائيليه. لكن الذي أريد أن أقوله أيضا بما له علاقة بمجموعة من البيانات الإسرائيلية التي صدرت يوم أمس واليوم أيضا بأن إعادة تنظيم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق اللبنانية بحسب ما سرب من مصادر أمنية إسرائيلية ونشرتها أو نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، إعادة تنظيم الاحتلال وبالتالي منع، وهنا بيت القصيد، منع الأهالي من العودة إلى قراهم، وهذه ايضا يعني نقطه من النقاط الاساسيه التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي للضغط على المقاومه اللبنانيه على بيئتها وعلى الدوله اللبنانيه ايضا قبل الجوله المفترضه في روما الثالثه، وهنا انحراف اكيد ومسار جديد ايضا بالعمليه التفاوضيه المباشره من دون ان تعمد الدوله اللبنانيه الى مراجعه مسارها التفاوضي، وهذه حقيقة نقطة سلبية لابد من التوقف عندها من خلال المؤيدين.
1: إذا كانت هذه وسيلة ضغط، كيف يمكن إذن للدولة اللبنانية أن تواجه هذا الضغط الكبير في هذه المرحلة؟
2: أنا برأيي سيدتي بأن الدولة اللبنانية فرطت بأكثر من عامل قوة منذ موافقتها على المفاوضات المباشرة في 9 آذار عندما أعلن رئيس الجمهورية استعداد لبنان للدخول في مفاوضة مباشرة مع الاحتلال. أول عامل قوة هو عدم الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني اللبناني من أجل إيجاد صيغة لبنانية تخضع لثوابت معينة تتشارك بها كل القوى السياسية اللبنانية، وبالتالي وضع مسار ووضع قواعد للعملية التفاوضية بصرف النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة وبعيدا عن موقف الشخصي. ولكن كان هناك مهلة للدولة اللبنانية لم تستثمرها 1 سنة و3 أشهر يعني منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 عندما صدر وقف إطلاق النار بقرار أمريكي، وبالتالي لم تلتزم به بدون شك، يعني لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم التفريط بهذه المهلة الزمنية وخصوصا بعد انتخاب رئيس الجمهورية في كانون الثاني يناير 2025. كان هذه المهلة كان على الدولة اللبنانية وعلى الرئاسة الجديدة وعلى الرئيس بصورة أساسية أن تستثمر هذه المهلة وتعمد إلى الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسألة مصيرية ربما بل أكيد لم يمر بها.
1: هل فات الأوان؟ هل فات الأوان؟ وبشكل سريع أستاذ توفيق،
2: يعني هو للأسف يعني لغاية الآن الدولة اللبنانية مصرة على إقبال قنوات التواصل مع المقاومة في حين أنها تحاول إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا مؤسف.
1: نعم سيد نقولة نصيف، مستقبل اتفاق الإطار الآن من وجهة نظرك؟
0: عمليا الاتفاق معلق مبدئيا طالما هو لا ينفذ وطالما إسرائيل لا تأبه، يعني على سبيل المثال لم يحدد كان من المفترض أن تلتئم الجولة الثامنة للمفاوضات بغض النظر عما يمكن أن تؤدي إليه، كان يفترض أن تلتئم في الأول من هذا الشهر، مضى أسبوع ولم يحصل هذا الأمر، وبالتالي لم يحدد حتى موعد معين آخر للجولة الثامنة. هذا يعني أن إسرائيل لا تريد الالتئام أو لا تريد التفاوض، لا تريد الجلوس إلى الطاولة، تريد أن تبقى في الميدان كما ذكرت، لا تأبه للورق أي الوثائق توثيق الاتفاقات والتفاهمات، بل تريد فرض وقائع وحقائق هي التي تؤدي إلى تفاهمات مختلفة من خلال أمر واقع يفرض على الدولة اللبنانية. بهذا المعنى الاتفاق يمكن أن يقال أنه معلق. أولا الدولة اللبنانية أو رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتراجع عن هذا الاتفاق، وهو غير قادر على التقدم به خطوة إلى الأمام. وبالتالي المشكلة إذن هي متروكة للأرض، متروكة للعربدة الإسرائيلية أو للاعتداءات الإسرائيلية الغرابة في الأمر أن لا يكون ثمة تدخل أمريكي محدد على الأقل لحد لفرض حد أدنى من وقف إطلاق النار ووقف يعني هذه الموجة من العنف التي لا يعني لا قعر لها.
1: من جبل لبنان السيد نقولة نصيف الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي للوقوف عند آخر التصريحات والتحديثات والمواقف. أبدأ معك وجد.
3: نعم ألسي، بحسب القيادة المركزية حتى اليوم تم تحويل مسار 92 سفينة لم تلتزم بتوجيهات القوات الأمريكية، وبالتالي تم تحويل مسارها، وكذلك تم تعطيل عمل 3 سفن شحن، هذه هي الإحصائية منذ توقف العمل بمذكرة التفاهم قبل نحو شهرين ازدهار. أما في على صعيد التصريحات فاليوم كانت لوزير الطاقة كريس رايت الذي قال إنه ليس بالضرورة أن تتوصل إدارة الرئيس ترامب لاتفاق نووي مع إيران، وقد ينتهي الأمر أو ينتهي هذا التوتر بحرمان إيران من قدرتها على تطوير سلاح نووي جديد، على أن تعمل الإدارة الأمريكية القادمة على اتفاق نووي مع إيران. هذا تصريح جديد من نوعه لم نسمعه من قبل من أي مسؤول أمريكي، وربما قد يكون السبب في ذلك هو أنه قد تعلن الإدارة الأمريكية النصر وبأنها تمكنت من تعطيل قدرات إيران على تطوير سلاح نووي قبيل الانتخابات النصفية، لكن هذا يبقى في إطار التكهن. واستنادا إلى هذا التصريح الجديد لوزير الطاقة الأمريكي الذي قال أيضا إن الصواريخ التي تطلقها إيران الآن على السفن وناقلات النفط عند مضيق هرمز هي من ترسانتها الصاروخية، أي من مخزونها، ولكنها غير قادرة على تصنيع أي صواريخ جديدة، وبالتالي واضح بأن الإدارة الأمريكية في حال صحة ذلك طبعا هي حاليا تدير ما يجري عند مضيق هرمز من خلال التصدي إلى هذه الصواريخ كلما هاجمت إيران أيا من سفن الشحن عند المضيق وإسقاط هذه الصواريخ إلى حين ربما انتهاء المخزون الإيراني منها. ولكن أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز وتبعات هذا التعطيل في مضيق هرمز، إلا أن وزير الطاقة رايت قال أن 9 مليون برميل نفط تعبر مضيق هرمز بشكل يومي كمعدل منذ أن فرضت الولايات المتحدة الحصار على مضيق هرمز قبل نحو شهرين، ولكن أو على إيران عند مضيق هرمز، ولكن قال إذا أضفنا النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب فإن معدل النفط يساوي 1/3 ما كان عليه قبل هذا التوتر.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة وجد وقفي. الآن معك بابا ولد حرمة، نتابع المواقف الإيرانية. كانت هناك تصريحات لافتة لرئيس البرلمان الإيراني وأيضا لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، نجمل معك هذه المواقف.
4: نعم ازدهار، بالفعل كان هناك هذا الحديث لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي في لقاء على التلفزيون الإيراني. يرسم محسن رضائي خريطة مضيق هرمز بحروف إيرانية بقلم إيراني لنقل، يؤكد سيطرة بلاده، يقول إنما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية من سيطرة على ذلك المضيق وما تقدم من أرقام بشأن عبور السفن منه كذبة كبيرة. يقول هذا المسؤول الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها وتهديداتها ضد إيران. يتحدث أيضا عن هذه الخطة لدى إيران في فرض هذه المنطقة المحظورة في المياه الخليجية قرب مضيق هرمز، ويقول إنها ستبدأ من خط سيطرة من الخط الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية ذلك الحصار البحري على إيران، وأن تلك المنطقة المحظورة ستشمل بعض المياه الخليجية. يؤكد ويقول إن كل السفن التي ستحاول العبور من تلك المنطقة ستخضع ستفرض عليها عقوبات تهديداتهم من طرف إيران. يؤكد أيضا محسن رضائي في هذا الحديث أن بلاده اختبرت صاروخا جديدا ضد المدمرات، ويقول إنها استهدفت به سفنا أمريكية، سفنا حربية أمريكية، ما جعلها تريد بالفرار. يعود أيضا للهجمات التي يقول إن بلاده شنتها على قواعد أمريكية لا سيما في الأردن وفي إربيل بالعراق. يقول إن تلك الهجمات كانت دقيقة وقوية وجعلت ترامب يقلص

0: على عائدته، ويؤكد أيضا فيما يخص العقوبات الاقتصادية وتأثيرتها، يؤكد أن البلاد تمتلك هذا المخزون من السلع من المواد الأساسية، هي تطمينات أيضا باتجاه بشأن في الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى تلك الصورة التي يرسمها عسكريا عن سيطرة بلاده على مضيق هرمز وبقاء هذه السيطرة بقاء مضيق هرمز مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة الأمريكية ما يسميه بالتهديدات والهجمات ضد إيران. بالنسبة لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف، كانت هو أيضا تصريحات بشأن مضيق هرمز، بشأن أيضا الردود العسكرية لبلاده على أي هجمات، يقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك قبل فوات الأوان أن عهد الردود المتناسبة قد ولا وانتهى، ويقول إن أي هجوم على بلاده سيقابل برد أوسع وأشد إلى من وفق تعبيره. تلك هي النبرة التي يتحدث بها المسؤولون العسكريون والسياسيون هنا في إيران. وكان الناطق باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمنياه أيضا قد أدرى بتصريحات مشابهة بشأن فيما يخص هذه الردود غير المتناسبة، بل وذهب بعد من ذلك إلى القول بأن بلاده ستشن عمليات استباقية كل ما شعرت بتهديد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. ننتقل الآن إلى نافذة تحليلية مع زميل محمود مراد، تناقش شكل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد تجاوزها للصواريخ والسفن الحربية إلى استهداف ناقلات النفط.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسع دوائر الضغط على إيران من العقوبات إلى الحصار واستهداف الناقلات. تجد طهران نفسها أمام مجموعة من التحديات، وتقول إنها بحاجة أولا إلى البحث عن بدائل لسلاسل الإمداد، وتحذر من أن أي اعتداء جديد سيواجه برد قوي، في حين تواصل واشنطن حربها الاقتصادية تزامنا مع فرض معادلة ناقلة مقابل ناقلة. إذن من فيينا إلى مضيق هرمز تتقاطع ملفات عدة في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وتعيد إلى الواجهة دوائر الضغط على إيران وملفاتها وتداعياتها. نوويا، يعود الملف الإيراني إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ اجتماعاته غدا الاثنين، مضيفا بذلك دائرة ضغط جديدة على إيران بعدها دولي ونطاقها نووي، إذ قالت الوكالة إنها لم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميداني في المنشآت النووية الإيرانية المعلنة منذ نهاية فبراير شباط، باستثناء زيارة واحدة لمحطة بوشهر في يونيو. وتشير تقارير الوكالة إلى استمرار القيود على عمليات التحقق والتفتيش في إيران، وعدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المنشآت التي تعرضت لضربات عسكرية. أوضحت الوكالة أنها فقدت القدرة على تتبع المخزون النووي الذي كان معلنا في تلك المنشآت، وقالت إن ذلك يحد من قدرتها على التحقق من وضع المواد النووية الإيرانية. بالتوازي مع ذلك، تستمر المواجهة في البحر بعد تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معادلة ناقلة مقابل ناقلة، أي إن كل استهداف لناقلة يقابله استهداف لناقلة مرتبطة بإيران أو بصادراتها النفطية. فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين أمريكيتين، وقالت إن الهدف هو زيادة الكلفة الاقتصادية على طهران. فالمعادلة تخفض بشكل غير مباشر سقف احتمالات الردود الإيرانية بعيدا عن جولات التصعيد العسكري الواسعة، دون أن تخفض من سقف الإيلام الاقتصادي. وبينما تشدد واشنطن حصارها البحري على إيران، تفيد القيادة المركزية بأنها أعادت توجيه عشرات السفن التجارية إلى جانب تعطيل وتفتيش عدد من السفن منذ استئناف الحصار. أما في مضيق هرمز، فيقول الحرس الثوري الإيراني إن السفن التي تعبر من ممرات يعتبرها غير مصرح بها ستكون عرضة للاستهداف. هذه المواجهة تتزامن مع ضغوط اقتصادية على إيران تتلاحق المؤشرات عن تداعياتها. فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف دعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط على سلاسل الإمداد في ظل ضغوط متزايدة على الصادرات والتجارة الإيرانية. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن اقتصاد بلاده تمكن بالفعل من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات. معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك دكتور حسني. في العناوين، ناقلة مقابل ناقلة، لكن هل تستطيع إيران المنهكة عسكريا واقتصاديا مجاراة الولايات المتحدة في هذا؟
3: يعني هي معادلة صعبة، ولكن كذلك إيران تريد

0: أن تتجاوز هذه المعادلة، لأنها لا تقبل بصفة عامة أن تتلقى أو أن تقبل بأي معادلة عسكرية خاصة في مضيق هرمز مفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك سيزيد من إنهاكها ويعرضها في النهاية إلى عقوبات أكثر شراسة من السابق.
1: هل يمكن القول أن العقوبات الاقتصادية أو الحملة التي شنتها الولايات المتحدة ماليا واقتصاديا على إيران بدأت تؤتي ثمارها مع تكيف أسواق الطاقة بشأن الوضع في مضيق هرمز وتوافر يعني مصادر أخرى لتوريد النفط لتلك الأسواق؟
0: صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضمن منسوب من النفط، كمية من النفط من مضيق هرمز، لكن التكلفة عالية، لابد من مرافقة هذه الناقلات بقطع حربية أمريكية، ولكن نفس الوقت من الصعب جدا أن تستمر هذه المراقبة يعني لأكثر من 6 أشهر عسكريا وكذلك ماليا. في الناحية الثانية إيران ما زالت مبقية على علاقات أولا مع بعض دول الجوار وكذلك مع الصين وروسيا، وبالتالي يمكن القول بأن ما زالت هناك ثغرات في العقوبات الأولى والعقوبات الثانوية.
1: بدت إيران قلقة أو منزعجة كثيرا من فكرة إحالة ملفها النووي مرة أخرى إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمن، بل صدرت تهديدات من الجانب الإيراني بالخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا ما حدث هذا. لماذا هذا الانزعاج؟
0: لسببين. السبب الأول لأن إيران لا يمكن أن تكون على كل الجبهات، أو الجبهة الاقتصادية ثم كذلك الجبهة العسكرية، محاولة مراقبة ما يحدث في مضيق هرمز. والآن الدول الغربية التي كانت سباقة في هذا المشروع مع الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا أن تتحصل على موافقة من قبل أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية لتحويل الملف من الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن. لماذا خطير جدا؟ لأن إيران تتذكر بأن بداية الحرب عندما بدأت إسرائيل بقنبلة إيران في 13 أغسطس، كانت اليوم الثاني بعد صدور قرار من الوكالة الدولية قبل مجلس الأمن، وفهمته إسرائيل والدول الغربية كأنه شرعنا من الوكالة الدولية لطاقة الذرية لضرب إيران.
1: طيب الإحالة لمجلس الأمن ما قيمتها في وجود الصين وروسيا اللتين ربما لن تسمح بإقرار أي قرار من المجلس ضد إيران؟
0: هي حالة نادرة، لأن أول مرة منذ 20 سنة يتم تحويل أو مشروع تحويل قرار من الوكالة الدولية إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. صحيح أن هناك التصويت بالفيتو من قبل الصين وروسيا، لكن لديه مفعول قانوني سياسي مهم إذا تم التصويت عليه، ولا أعتقد أن نصل إلى ذلك. معناها أنه تم تدويل في النهاية الموضوع الإيراني، وهناك التشكيك في قدرة إيران الخاصة بقضية النووي.
1: في المقابل، إلى أي مدى يمكن للتهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن يسبب قلقا في الدوائر الغربية، بالنظر إلى أن إيران تملك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وحسب معايير الوكالة فإن هذه الكمية إذا ما زيد في نقائها يمكن أن تصنع أكثر من 10 أسلحة نووية؟
0: يعني هي في النهاية عقدة بالنسبة للدول الغربية، لأنها لا تعلم الكثير. يعني سبب هذا القرار هو لأنها تريد أكثر شفافية، أنها تريد تعطي صلاحيات كبيرة للأمين العام للوكالة الدولية الذي هو مرشح للأمم المتحدة بأن تكون لديه صلاحات إضافية من أجل الحصول على معلومات حول اليورانيوم المخصب وحول قدرة إيران. أما خروج إيران من الاتفاقية فنعتقد كذلك هو قرار مزايدة من قبل بعض النواب في البرلمان، لكن الوصول إلى هذا القرار يحتاج فعلا إلى توافق داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
1: استمرار الصمود الإيراني هل يعرقل الاستراتيجية الأمريكية في رأيك؟
0: استمرار إيران على هذا النهج ليس كافيا، هي مضطرة في النهاية أن ربما تستفز أو أن تعطي ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن تصعد. إذا صعدت الولايات المتحدة الأمريكية وردت إيران، معنى ذلك أن العقوبات الاقتصادية وكذلك المرور بسلام من قبل رئيس ترامب للانتخابات سيكون أمر صعبا جدا.
1: في المقابل، هل يمكن أن نشهد أو تؤدي العقوبة الاقتصادية والحصار الخانق على إيران في المستقبل القريب إلى شرخ سياسي، اضطرابات داخلية، محاولات لتغيير النظام من الداخل؟
0: يعني هذا خيار صعب. صحيح أن هناك يعني عدم رضا من قبل الشارع، هناك وضع اقتصادي، وقلب في كلمته اليوم تحدث على قال بأنه يجب أن لا ننسب للحرب كل ما يحدث للمواطن الإيراني، لكن تحويل في النهاية الغضب الشعبي أو الوضع الاقتصادي المتردي إلى حالة سياسية من أجل إسقاط النظام صعب. عادة نرى التفاف، خاصة إذا استطاع النظام الإيراني تصوير أن ما يحدث للمواطن الإيراني هو بسبب العقوبات وبسبب تكالب الدول الغربية على إيران.
1: فترة الهدوء الماضية أو الهدوء النسبي طبعا الماضية، قيل أو التقديرات تشير إلى أن إيران تمكنت من التقاط أنفاسها وإعادة ترساناتها الصاروخية إلى الوضع الذي كانت عليه أو قريبا من ذلك. في المقابل الولايات المتحدة استجلبت بطاريات الدفاع الجوي وناقلة من المحيط الهادئ وأسلحة وذخائر دقيقة التوجيه من أوروبا ومن المحيط الهندي. هل نعود إلى التصعيد العسكري المحتدم مرة أخرى؟
0: استراحة الأطراف المتحاربة دائما مفيد، يعني مفيد عسكريا ومفيد كذلك لالتقاط الأنفاس ومفيد ماليا، يعني إيران استطاعت كذلك أن تبيع نفط، ولا كما تعلم الاقتصاد هو اقتصاد حرب في النهاية في إيران وتحتاج إلى تمويل هذه الآلة الحربية. أنا أعتقد أن التصعيد بالنسبة لإيران هو أمر حاصل. لماذا؟ لا تريد إيران في النهاية التعايش مع الواقع الحالي الذي فرضته العقوبات الاقتصادية والذي يخدم الرئيس الأمريكي، تريد فعلا أن تربي حساب ترامب الذي يريد أن يتحكم في توقيت التصعيد ويتفضل أن يكون التصعيد بعد الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: واستكمالا لما ورد في هذه النافذة التحليلية مع زميل محمود مراد، نرحب بضيفينا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معنا أيضا في الأستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد مايكل مولروي. حديث إيراني عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز قد تشمل مناطق في الخليج، كيف تتلقفه الولايات المتحدة؟
3: شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولزميلي الضيف. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتقبل ما قام الإيرانيون بالإعلان به، وخاصة فيما يتعلق بمضيق خليج عمان وهي مياه دولية. الولايات المتحدة لديها حصار بحري تفرضه هناك، وأعتقد أنها ستستمر بذلك. الوضع متأزم، وأعتقد أنه سنستمر برؤية نتائج من العمليات الاقتصادية، وكما قال وزير الخزانة أن الأمر سيستمر وعلينا أن ننتظر ونرى إذا ما سيأتي بالنتائج المرجوة من بالنسبة للولايات المتحدة في دفع الإيرانيين العودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشروط مقبولة من قبل الولايات المتحدة، أو التصعيد العسكري إذا ما استمرت إيران بمهاجمة القوات الأمريكية العسكرية، وإذا ما كانت نجحت في هذا الجوم سيؤدي إلى تصعيد. بالتالي نحن في وضع رأينا الكثير من الأخذ والرد، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل مستقبلا.
2: دكتور حسن، في أي إطار تندرج هذه التصريحات الإيرانية الحديثة عن منطقة محظورة؟ يعني هل هو رفع لسقف التصريحات وسقف المواجهة الإعلامية حتى الآن، الحرب الإعلامية التي نتابعها منذ بداية هذه الحرب، أم أن الأمور ستذهب في اتجاه التطبيق الفعلي لما تم الحديث عنه؟
4: طبعا منذ يوم أمس اتضح أن هناك فعل، يعني بعض يمزج بين الحصار وبين ما يحدث في هرمز. هناك أمرين، هناك حصار أمريكي، إيران لا تريد أن تقبل بالأمر المفروض عليها، الأمر الواقع الذي تريده الولايات المتحدة، ولذلك لأسابيع قالت بأننا سنرد عسكريا. يوم أمس بدأت بالرد العسكري، وتقديري أن هذا الرد سيتزايد في شدته في الأسابيع المقبلة انتهاء بالانتخابات الأمريكية. لذلك نحن خرجنا من إطار الخطاب فقط، دخلنا حالة تطبيق إيرانية أمام الحصار. أما في هرمز طبعا الأمريكيين يزيدون من عدد السفن التي يقولون أنها تمر، وإيران تقلل من ذلك، لكن مواقع التتبع تقول شيء مختلف. كيبلر وتانكر تراكرز مثلا، تانكر تراكرز قالت بأنه منذ الحرب إلى اليوم أقصى درجة وصل لها فيها مرور النفط في هرمز هو 3.8 مليون برميل. أي أدنى بكثير مما تقوله الولايات المتحدة وأكثر مما تقوله إيران، شيئا بين الاثنين. لذلك هناك شيئا من الخطاب كما تفضلتي، مجابهة خطابية، لكن الفعل دخل حيز التنفيذ. يوم أمس إيران ضربت بارجتين، الولايات المتحدة قالت أنها لم تضر بالبوارج، لكن ردها وغضبها من الفعل الإيراني يبدي أن ربما هناك شيئا من التضرر.

0: ذلك الفعل بدأ
1: يأتي. الأنظار تتوجه لطريقة الإدارة الإيرانية لهذه المرحلة. نحن أمام ضربات عسكرية، نحن أمام حصار بحري، أمام عقوبات اقتصادية تزداد يوما بعد يوم. يدخل الاتحاد الأوروبي على خط هذه العقوبات الاقتصادية، بالتالي كيف يمكن لإيران أن تدير هذه المرحلة وما مدى قدرتها على تحمل أعباء إضافية؟
0: لاحظ يا زهار، العقوبات ليست الحصار، العقوبات موجودة من قبل هذا المعلن جديدا. العقوبات لا يوجد شيء غير معاقب قبل فرض هذه العقوبات. هذه العقوبات فرضت عقوبات على العقوبات المفروضة سابقا، لا يوجد شيء جديد. هو الحصار الذي يراد من خلاله خنق إيران عبر منع تصديرها واستيرادها، وإيران تستهدف هذا الحصار. العملية بين إيران والولايات المتحدة هي حول الحصار. إيران ترى بأن هناك جدوى عسكرية في ضرب القدرات، زيادة كلفة محاولة فرض حصار على إيران، ترى جدوى اقتصادية بمنع هذا الحصار من خنق إيران، وترى جدوى استراتيجية بالضغط على الرئيس ترامب في الداخل، لأن هناك حرب شغل الولايات المتحدة بها ولا يستطيع إخراجها. بالتالي إيران طبعا عليها ضغوط، لكن ترى أنه التصعيد هو الحل، ليس التراجع والانكفاء أمام التقدم الأمريكي وفرض الحصار.
1: إذا كانت إيران ترى أن التصعيد هو الحل، ما هي الرؤية الأمريكية إذن في هذه المرحلة لشكل المواجهة سيد مايكل مولروي بعد التصعيد العسكري والحصار البحري وأيضا العقوبات الاقتصادية الأخيرة؟

0: سيد ملروي.
1: Yeah, I can hear you.
0: نعم، سألتك عن الرؤية الأمريكية لشكل المواجهة في المرحلة المقبلة بعد أن استثمرت الولايات المتحدة الكثير في هذا التصعيد العسكري والضربات العسكرية، وأيضا في حصارها البحري على إيران، ويضاف إليها العقوبات الاقتصادية التي سيشارك فيها ربما الاتحاد الأوروبي قريبا.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي هذا الأمر في القطاع الاقتصادي، لا تريد أن يتصاعد هذا الأمر إلى صراع عسكري كما كان في بداية العملية، لأن جزء من هنالك في الولايات المتحدة لدينا مسألة الذخيرة لكن في الوقت وأيضا وجود الانتخابات، هذه الأمور ستتغير بعد انتهاء الانتخابات وبعد أن يكون هنالك تزويد للمخزون الذخيرة. لا أعرف ما الذي سيحصل، ولا أحد يعرف تماما في ربما البيت الأبيض، لا أحد يعرف ما الذي سيحصل بعد الانتخابات النصفية. بعد الانتخابات وأيضا ربما كان هنالك بالتأكيد إذا ما كان هنالك ضربات إيرانية قد تحقق نتائج وتؤدي إلى مقتل ربما من أفراد القوات الأمريكية، قد يؤدي هذا إلى تصعيد كبير وربما سيفتح المجال للتصعيد الإضافي. إذا ما حصل ذلك فأعتقد أن الأمر سيحصل بشكل سريع، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل على الأقل من وجهة نظر الأمريكية وحتى بعد أن تنتهي الانتخابات.
0: وبالتالي على ماذا تعول الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
2: الضغط الاقتصادي من أجل أن تعيد النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات وبشروط مقبولة أكثر إلى الولايات المتحدة، لكن أعتقد أن الشروط المقبولة بشكل أكبر أن يكون هنالك فتح لمضيق هرمز للحل الذي كان عليه قبل الحرب، وأيضا الدخول في اتفاق نووي جديد يمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وأعتقد أن هذه الفوائد ربما قد تعود بفوائد على إيران مثل رفع العقوبات. إلى أن يحصل ذلك فعلا لا أرى أن الولايات المتحدة توافق على مسألة تمويل إعادة البناء 300 مليار دولار. الولايات المتحدة ليس لديها أي رخصة أو إمكانية للقيام بذلك على الأمر أن يمر عبر الكونغرس، وقد يكون وأيضا
0: شكرا.
2: بالتالي شكرا كل شيء ما تقوله إيران كان في مذكرة التفاهم. لا أرى إذا ما حصل هذا الأمر ما لم يكن هنالك اتفاق نووي جديد.
0: شكرا لك من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. في إسرائيل يشهد الخطاب الانتخابي مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست منافسة داخل الكتل السياسية على أصوات الناخبين، لكن هذا التنافس في رأي متابعين لا يتركز على الاقتصاد أو غلاء المعيشة، بل على سياسة التعامل مع الفلسطينيين التي تحولت إلى مادة انتخابية.
3: للوهلة الأولى تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية منقسمة بين تيار يميني موال لنتنياهو وآخر معارض له، إلا أن خطاب استعداء الفلسطيني الذي يتصدر أجندة الأحزاب الإسرائيلية أصبح ورقة مشتركة يتصارع عليها أقطاب اليمين لحشد الأصوات وتعزيز الولاء الحزبي. في قراءة لتصريحات انتخابية لأبرز المنافسين الإسرائيليين على يمين نتنياهو لمع اسم زعيم حزب قوة يهودية بن غفير الذي استهل حملته الانتخابية بعرض خطة تمتد 7 سنوات لتهجير سكان قطاع غزة. أما منافسه سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية فيركز على قضية الاستيطان في الضفة الغربية وقتل حلم إقامة دولة فلسطينية. في المعسكر الآخر يبدو السيناريو ذاته هو الغالب على خطاب السياسيين، فمع تصاعد المزاج القومي والأمني بعد 7 أكتوبر وجد معسكر الوسط واليسار نفسه في مجارات هذا المزاج. يائير لابيد ابتعد عن طرح حل الدولتين ويرى أنه ينبغي تأجيله بشكل كبير، بينما اتجهت شخصيات أخرى إلى التشديد على يهودية الدولة واستبعاد أي شراكة سياسية مع النواب العرب. الانجراف السياسي هذا في رأي متابعين للشأن الإسرائيلي أدى إلى تراجع الخطاب الداعي إلى الشراكة والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية مقابل تكريس منطق القوة وإدارة الصراع أمنيا وعسكريا. ولا يظل هذا الخطاب أسير الحملات الانتخابية، بل ينعكس على الأرض في تصعيد اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى ومشاريع تهويد النقب والجليل. ومع استمرار هذا التموضع الانتخابي القائم على الإقصاء، تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية متجهة نحو الاستثمار في التحريض على الفلسطيني واستغلال هذا الخطاب كسلم للوصول إلى سدة الحكم على حساب أي أفق للتسوية والسلام.
0: الآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، ونذكر بهذه الأخبار العاجلة، حيث قالت القوة الحكومية إنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما أكدت أنها نفذت غارات جوية على مواقع الجماعة في البرح وجنوب الحديدة وفي محافظتي مأرب والجوف. للوقوف على آخر التطورات معنا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ماذا سجلتم ياسر في التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة؟
1: نعم، آخر المستجدات أن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية وكذلك محور تعز العسكري قال إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين عندما حاول الحوثيون التسلل إلى جبهات الضباب في جهة غرب تعز. فالمركز الإعلامي للقوات المسلحة وكذلك المركز الإعلامي لمحور تعز أكد سقوط قرابة 13 قتيلا من الحوثيين وإصابة 10 آخرين في عندما صد الجيش محاولة الحوثيين للتسلل إلى منطقة الضباب غرب تعز. أيضا المركز الإعلامي للقوات المسلحة أعلن اليوم أن هناك تطورات كثيرة في المسرح العملياتي في الجبهات بشكل عام ما بين الساحل الغربي وأيضا تعز وجبهات تعز الغربية. أكد المركز الإعلامي أن هناك غارات جوية أيضا في منطقة البرح، وأيضا أكد أن هناك هجوم على الحوثيين في 3 محاور في جهة البرح وكذلك في جهة الكدحة غرب تعز وأيضا في جهة الضباب. هنا قبل قليل في مدينة تعز كان هناك إطلاق مضادات طيران

0: ربما أن هناك مسيرات للحوثيين تحوم في سماء المدينة، فرأينا إطلاق نار كثيف من مضادات الطيران نحو هذه المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الزميل ياسر حسن، كنت معنا من تعز. الآن معنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نرحب بك أحمد، ونقرأ في هذه التطورات ضمن الأخبار العاجلة. القوات الحكومية استعادت بعض المناطق، نود أن نفهم ما الذي جرى في تعز خلال الساعات الماضية.
2: طبعا لنفهم ما الذي جرى الآن لابد أن نفهم ما الذي جرى خلال قبل 4 أيام. منذ الخميس الماضي واضح أن القوات الحكومية اليمنية امتصت الصدمة وأصبحت أكثر قدرة على المبادرة في هذه اللحظات، وهذا ديدنها خلال الشهر الماضي. انتقلت من طور إلى طور، كان الحوثيون هم الذين يفرضون الطريقة والأسلوب والمكان أيضا والتوقيت، ولذلك طبعا الحوثيون في بداية شهر أغسطس ضربوا القوات الحكومية بالصواريخ والطيران. الآن انتقلوا إلى طور آخر وهو الهجمات البرية، واختاروا هذا مركز الثقل والخاصرة الضعيفة ليقوموا بضربها. أتحدث عن جنوب غربي تعز وجنوب الحديدة. يبدو أن الحكومة اليمنية الآن امتصت هذه الصدمة. نحن نلاحظ الآن أن هناك محاولات مرة أخرى لصد هجوم الحوثيين. طبعا الحوثيين عندما دخلوا إلى هذه المناطق قاموا بالاستيلاء على بعض المواقع فعلا في غربي تعز، أتحدث عن الكدحة، عن البرح، عن المقبنة، وأيضا جنوبي الحديدة، وهذه منطقة كبيرة جدا وواسعة، هي خريطة التقاء لساحل البحر الأحمر ولباب المندب. وهنا
1: ما تزال هناك
2: تأتي
1: محاولات أيضا في ضوء ما ذكرت جديدة ومتكررة يحاول فيها أنصار الله التسلل إلى مناطق أخرى. ما هي أكبر التحديات التي قد تواجه القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين أثناء عملية التسلل؟
2: طبعا التحديات لن تواجه فقط القوات الحكومية، أيضا الحوثيين سيواجهون تحديات في هذه المناطق. طبعا هذه المناطق ليست حاضنة أولا للحوثيين، انكسرت العمليات التي قاموا بها خلال هذه الفترة، وبالتالي هم يحتاجون إلى تحشيدات أكبر. طبعا العمليات التي قام بها الحوثيون منذ الخميس الماضي حتى اليوم هي بدأت على عدة أنساق، سواء ما يتعلق بالتحشيدات، هم جاءوا بجنود يعني وأسلحة نوعية ومستويات متعددة من الأنساق العسكرية ربما بالآلاف، ولذلك ربما نجحوا في اختراق القوات الحكومية. القوات الحكومية الآن أدخلت على الخط طبعا مجموعة من العوامل. أولا إمداد كبير جدا، نحن نتحدث عن آلاف من المقاتلين من المقاومة الشعبية ومن قوات درع الوطن ومن القوات الحكومية أيضا ومن ألوية العمالقة، وألوية العمالقة ودرع الوطن أيضا يعني قوات مدربة. أيضا أضيف اليوم مثلا يعني الطيران الحربي هذا طبعا دخل لأول مرة منذ الأمس كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية، وبالتأكيد سيغير من
1: المعادلة. إذا ما وصفناها
2: المعادلة
1: بمعركة تعز، ما الذي ممكن أن يحسم هذه المعركة لصالح القوات الحكومية؟
2: يبدو أن هناك كثير من الأمور تتحسم الأمور لصالح القوات الحكومية، أو على الأقل لن تستطيع القوات التابعة للحوثيين بالاستمرار في ما كانت تريده. كثير من المحللين كانوا يتحدثوا على أنها عملية تكتيكية تستهدف بعض المواقع والمرتفعات للسيطرة النارية على يعني الساحل وساحل البحر الأحمر، لكن من متابعتي أنا أعتقد بأن الحوثيين بهذه الأنساق العسكرية الكبيرة التي قاموا بها كانوا يستهدفون باب المندب، ورأس باب المندب مطلوب بالنسبة للحوثيين وبالنسبة أيضا لمحور إيران، وطبعا هناك اتصال بين هذه الأطراف وبالنسبة لساحل البحر الأحمر وجنوب الحديدة. كل هذه الأمور نستطيع أن نضعها الآن في إطار واحد، وهو أن يعني هناك أصبح قوة متكافئة بالنسبة للطرفين. معركة تعز لم تعد معركة محور تعز فقط أو معركة المقاومة الوطنية، الآن دخل إليها عوامل أخرى، أتت إليها أيضا التحمت بعض القوات معها، وبالتالي ستكون معركة كبيرة، يعني لن يستطيع أن يحسمها أي أحد من الأطراف وخاصة الحوثيين والعوامل.
1: ولكن إطالة أمد هذه المواجهة أو هذه المعركة، ما هي مآلاتها في المرحلة المقبلة؟ ربما
2: هناك يعني مجموعة من الأمور يمكن أن تحدد يعني هذه المعركة، هل ستكون مواجهة مفتوحة، هل إن القوات الحكومية تريد أن تستعيد فقط المواقع التي خسرتها، أم أنها تريد أن تثبت فقط مواقفها. يعني ما الذي يريده الحوثيون؟ هل يريدون أن يثبتوا مواقفهم وبالتالي سيضطرون أن يكونوا في هذه المواقع، أم أنهم يريدون الاتجاه مرة أخرى نحو يعني سواء جنوب الحديدة أو تعز أو المناطق التي تعتبر بوابات إلى مناطق كثيرة مثل

0: محافظة إب، مثل عدن، مثل جنوب اليمن. لكن في المختصر المفيد نريد أن نقول بأن المعركة لابد أنها ستقوم، لأن التحشيدات من كل مكان وبالآلاف، وطبعا تنوعت أيضا الأدوات العسكرية ومن بينها الطيران الحربي والطيران المسير وأيضا الإمدادات والتعزيزات بالنسبة للطرفين.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من المرجح استمرار الحرب مع روسيا خلال الشتاء المقبل، وأضاف في ختام مباحثاته مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن قضية الأراضي هي المسألة الرئيسية العالقة التي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة. ويتكوف من جهته قال إن مهمته مع كوشنر هي تقليل الفجوات بين موسكو وكييف للوصول إلى قرار مشترك ينهي الحرب، داعيا الطرفين إلى تقديم تنازلات. معنا الآن من واشنطن الدكتور حسن منيمنة، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. نرحب بك دكتور حسن. ما مدى قدرة كوشنر وويتكوف فعليا على تقليل الفجوات ما بين أوكرانيا وروسيا في هذه المرحلة؟
2: وقع الآن بأنه لا يمكن حقيقة الحديث عن فجوات بقدر ما أن الموقفين الروسي والأوكراني متناقضين، أي أن أوكرانيا إلى اليوم رسميا على الأقل إلى أمس قريب، لا بل إلى اليوم، لا تزال تطالب بعودة السيادة الأوكرانية على الأراضي التي احتلتها روسيا، في حين أن روسيا تطالب بالإقرار ليس فقط بالأمر الواقع ولكن بالسيادة الروسية تحديدا على دونباس وزابوريجيا وخيرسون كذلك. إذن المواقف متناقضة. ما سعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية هو محاولة ضخ قدر من الواقعية على المطالب الأوكرانية تحديدا. لذلك بدأ إلى اليوم، إلى أمس قريب على الأقل، وكأنه قد انتقل إلى الصف الروسي من خلال الدعوة إلى الإقرار بالواقع الجديد على الأرض. ولكن تمكن الأوكرانيون تحديدا معهم ومعهم الأوروبيين تمكنوا من إقناع ترامب بتأجيل هذا الضغط وبأنهم هم سيتولون تمويل الحرب الأوكرانية من خلال شراء الأسلحة الأمريكية. بدأ وكأن هذا العنصر، عنصر التعاقد التجاري إذا شئت مع الولايات المتحدة، قد أجل إلى حد ما مطالبة الرئيس ترامب الجانبين بالواقعية وبالإقرار بالأمر الواقع.
1: يبدو وهذا أننا يدفع للتساؤل عما حمله مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معهم إلى أوكرانيا، وما الذي طرح أمريكيا حقيقة في هذه المسألة مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي؟
2: لا نعلم تماما، لأن الكلام هو بأنها أفكار جديدة وبأنها قدمت لبوتين أولا، ولكن على ما يبدو من التسريبات من الجانب الروسي على الأقل هو بأن المطالبة الروسية بالإقرار بالأمر الواقع بالحقائق على الأرض لا يزال قائما، ولا يبدو بأنه ثم تراجع أمريكي في هذا الصدد. الجديد إذا شئنا أن نلاحظ أمر جديد هنا هو بأن زيلينسكي الرئيس الأوكراني لم يطالب بالسيادة، بعودة السيادة بشكل صريح هذه المرة، طالب بالضمانات الأمنية والاقتصادية، وقال إن موضوع الأراضي يتطلب نقاشا على مستوى الرؤساء. بعبارة أخرى، نستطيع أن نستشف بعض اللين في الموقف الأوكراني هنا،
1: أو تنازلات إن صح التعبير، تنازلات دعا إليها الطرف الأمريكي في هذه المرحلة.
2: أعتقد بأن الطرف الأمريكي يعول على الإنهاك الذي قد طال الجانبين الروسي والأوكراني. روسيا تستهلك الموارد الداخلية وليس من شأنها أن تستمر أكثر من سنة ربما إلى الصيف المقبل، ولكن بالمقابل أوكرانيا تستهلك الموارد الأوروبية وكذلك ليس من شأنها أن تستمر أكثر من هذا. إذن الإنهاك قائم، الواقعية لابد منها في نهاية المطاف. لماذا الآن الولايات المتحدة تطالب بقدر من التنازل رغم أن هذا التنازل هو الإنهاك والذي سوف يدفع باتجاهه؟
1: ماذا عن الضمانات؟ ماذا عن الضمانات التي تطالب بها أوكرانيا الولايات المتحدة اقتصاديا ربما وأيضا أمنيا في مرحلة ما بعد الحرب؟ إذا تحول الحديث إلى مرحلة مختلفة هنا تماما دكتور حسن.
2: نعم، واقع الأمر بأن ربما الجديد في هذه المقترحات هي تحديدا الضمانات، لأن الرئيس ترامب في مرحلة سابقة ترامب كان قد أصر على أن الضمانة التي تحصل عليها أوكرانيا هي الوجود الاقتصادي الأمريكي على أراضيها، لأن روسيا لن تجرؤ على الإقدام على عمل معادٍ لأوكرانيا طالما أنه يضر بالمصالح الأمريكية وبالتالي يعرض روسيا لمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. ربما قد يكون الطرح الأمريكي اليوم يتطلب شكل أكثر رسمية، شكل أكثر تنظيمية من في مسألة الضمانات الاقتصادية والأمنية، ولكن دون شك نستطيع أن نلحظ بعض التراجع الكلامي على مستوى زيلينسكي دون
0: نعم
2: أن نتوقع بأن الحرب مرشحة أن تنتهي في القريب العاجل، ولكن على الأقل هذا الإنهاك وهذا التدرج
0: شكرا.
2: باتجاه استنزاف المعطيات قائم دون شك.
1: شكرا لك من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا لك. هذه التغطية إذن مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، نعود ونلقاكم بعد قليل على رأس الساعة.
3: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى.
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث.
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث. مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
11: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
12: Excellent work, team.
11: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
13: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم. ورغم العوائق والمخاطر، هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرعوا الآن.
1: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وعلى المحافظة الوسطى. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة،

0: بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وبشأن التوتر الإيراني الأمريكي قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل لنحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. وفي تطورات اليمن قالت قوة الحكومة اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي في قطاع الكدحة غربي تعز. للتفاصيل نبدأ بالتطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين أحدهم طفل، فيما أصيب آخرون في غارات على غزة والمحافظة الوسطى. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول للوقوف عند تفاصيل هذه الغارات وما تم استهدافه في قطاع غزة على المستوى الإسرائيلي.
1: ازدهار الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تكثيف هذه الخروقات الإسرائيلية، وهذا بالفعل ما نرصده خلال الساعة الأخيرة. الاحتلال في مدينة غزة هنا استهدف مجموعة مواطنين كانوا يسيرون في أحدى الطرق بالمنطقة الغربية من حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة فيما يعرف بمنطقة مفترقة الاتصالات. هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بإصابة خطيرة، هو يتلقى العلاج الآن داخل مجمع الشفاء الطبي. بعد ذلك بدقائق كان هنالك استهداف، هذه المرة من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. هذه المدفعية استقرت في أحد الصفوف أو الفصول الدراسية التي يتواجد فيها النازحون الفلسطينيون في المنطقة الشرقية من أو عند شارع صلاح الدين من دير البلح، وليرتقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. هذا الطفل الذي كان من المفترض أن يذهب اليوم إلى فصله الدراسي مع بداية العام الدراسي لأنه يرتقي داخل هذا الفصل الدراسي الذي اتخذته العائلة مكانا للإيواء. سبق هذا أو هذين الحدثين استهداف سيارة مدنية في مدينة غزة بالتحديد أكثر في منطقة حي النصر، على إثرها ارتقى فلسطيني وابنته التي تبلغ هي الأخرى من العمر 7 سنوات، ووصل بالفعل إلى مجمع الشفاء الطبي لتكون الحصيلة 4 شهداء منذ أو خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين في استهدافات تنوعت أولا في منطقة حي التفاح وكذلك في المنطقة الغربية من مدينة غزة عند أو في مخيم الشاطئ. كان هنالك استهداف لمجموعة من المواطنين، وصل 4 منهم مصابون بحالات متفاوتة إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الأحداث قد لا تكون الأخيرة بالنظر إلى ما نرصده من السماء باستمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التي تحلق على مستويات منخفضة في هذه الأثناء في غالبية المناطق الغربية من محافظات القطاع. ولكن يبقى ربما حدث استهداف فصل دراسي في المنطقة الشرقية لإحدى المدارس، وهي مدرسة سكينة الواقع على الطريق طريق صلاح الدين في دير البلح، هو الأبرز ربما. وهذه تسجل حالة جديدة من الخروقات الإسرائيلية على اعتبار أن قذيفة مدفعية أطلقت من مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استقرت في هذا الفصل الدراسي الذي تتواجد فيه عائلة نازحة، وهي بالمناسبة من شمالي القطاع بالتحديد أكثر من بيت لاهية، نزحت في بداية الحرب واتخذت من هذا الفصل الدراسي والمدرسة مكانا للإيواء لتستقر مؤخرا أو لتستقر أخيرا هذه القذيفة في هذا الفصل الدراسي، معلنة عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بالإضافة إلى عدد آخر ربما من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هذه هي الحصيلة التي يمكن رصدها خلال الساعات الماضية 24 ساعة الماضية والتي شهدت

0: كثير من المآسي بالنسبة للفلسطينيين، أولا فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، وثانيا فيما يتعلق بالتشييع المهيب لجثامين 100 شهيد.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. لازلنا إذن نتابع التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر كما أفدنا قبل قليل في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين أحدهم طفل، فيما أصيب آخرون في غارات على غزة والمحافظة الوسطى أيضا خلال حصيلة لهذا اليوم. الآن معنا من خان يونس الدكتور إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك دكتور إياد، ماذا تقرأ في هذا التصعيد الإسرائيلي، استمرار هذا التصعيد بالأحرى واستمرار الخروقات الإسرائيلية من خلال استهداف القطاع بهذه الغارات؟
2: تحياتي لكم. واضح أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسة، سياسة الاستهدافات للمواطنين الفلسطينيين بشكل عنيف وقوي. نحن نتحدث عن عدة غارات خلال ساعات قليلة، وهذه الغارات عمليا استمرار للسياسة مستمرة خلال الأيام، لكن يبدو كما كان متوقع أن تزداد خلال هذه الفترة وتتصاعد بشكل كبير جدا، وخاصة استهداف الأطفال. هذا المشاهد التي كانت اليوم والتي خرجت مساء الأمس عمليا من قطاع غزة كانت مؤلمة جدا، وشاهدنا الطفلة وفاء يوسف عكيلة التي كانت في يومها الأول من المدرسة وعائدة وطريقة الاستهداف، وقبل قليل أيضا في منطقة دير البلح أيضا استهداف مشابه لعائلة بينهم أيضا أطفال، وأيضا في مدينة غزة كان هناك استهداف آخر. كل هذه السياسات واضح أنها متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، وللأسف متوقع أن تزداد في ظل هذه الحالة من يمكن أن نسميها الجمود ما يتعلق بالمباحثات أو إمكانية الذهاب أو التوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أنه انشغال العالم أو للأسف مشاركة وصمت مجلس السلام وغيرها هو مشجع لإسرائيل على هذه الحالة لأن تستمر مثل هذه الغارات ومثل هذه إيقاع مزيد من الضحايا الفلسطينيين بهذه الطريقة وبهذا الشكل على مدار الوقت، خاصة خلال كما قلت الساعات الماضية، والتي يخشى أن تصبح اليوم هذه السياسة يومية إسرائيلية من خلال هذه الاستهدافات.
1: الرسائل الإسرائيلية دكتور إياد،
2: عمليات اغتيال،
1: الرسائل الإسرائيلية في هذه المرحلة، لكل مرحلة كانت إسرائيل تبعث ببعض الرسائل من خلال الاستهدافات، تكرار الاستهدافات، الخروقات، التصعيد المستمر، ماذا يعني في هذه المرحلة؟
2: هذا يعني أن إسرائيل تريد من غزة أن تبقى بهذا الشكل وبهذه الطريقة. الصورة التي تظهر من غزة بالنسبة لإسرائيل هي مريحة جدا بأن تكون غزة بهذا الشكل، يعني شلال من الدماء المستمر وسط صمت دولي بشكل غريب وعجيب تجاه ما تقوم به إسرائيل، ويبدو كأنه أمر اعتيادي، وأن إسرائيل خلال الفترة القادمة خاصة خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة لها شلال الدماء في غزة هو أفضل طريقة في الوصول إلى صندوق الانتخابات الإسرائيلية على المنافسة في الوصول إلى مقاعد الكنيسة الإسرائيلية. لذلك نحن نتحدث أو يخشى أن تستمر هذه السياسة وتتصاعد بشكل كبير جدا. هذه الرسالة التي تريدها إسرائيل. الأمر الآخر أيضا رسالة للوسطاء ولغيرهم، إسرائيل غير معنية بأي شكل من الأشكال بالتوصل إلى تفاهمات أو اتفاقيات، واستمعنا لتصريحات كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب ومبعوثه أيضا اليوم في تصريحات هي مشجعة على إسرائيل، ويبدو فيها أنه يريد أن يقول أنه وقال أنه متفهم لأي يعني حالة الجنون الإسرائيلية في التعامل مع غزة، وهو يبرر ويوفر.
1: هل هذا يتماهى أيضا مع تصريحات نتنياهو الأخيرة التي تحدث فيها عن أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% من مساحة غزة وبأنها لن تنسحب بل وستتوسع أكثر في القطاع؟
2: تماما، هذا تشجيع لنتنياهو للقيام بمثل هذه الخطوات، والذي يجد فيها فرصة إضافية لشرعنة ما يقوم به. قد هو بالمناسبة قد لا يكون بحتاج نتنياهو لمثل هذا التشجيع، لكن لأن جاءت بعد الزيارة التي قام بها كوشنير قبل تقريبا شهر إلى المنطقة، والتي كانت هناك أجواء من التفاؤل بإمكانية الذهاب إلى اتفاق، لكن تخريب إسرائيل وإدارة إسرائيل ظهرها لهذه التفاهمات. اليوم نتنياهو يستمر بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وهو يرد على كل أي محاولة يمكن أن تذهب باتجاه محاولة الوصول إلى تفاهمات. لذلك هذه رسالة ثلاثية للفلسطينيين بالدماء والقصف، بالنسبة للوسطاء أن إسرائيل لا تعيرهم أي اهتمام، وبالنسبة حتى للولايات المتحدة هي عملية شرعنة وتأكيد على ما تقوم به إسرائيل.
1: من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. هذا وشيع فلسطينيون رفات حوالي 100 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء، انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض 3 منازل أو مباني دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. مراسلة الجزيرة واكبت مشهد وداع لعائلات انتظرت أبنائها طويلا قبل أن تستعيدهم من بين الركام.
3: لنشيع إلى الله عز وجل. رفات 100 شهيد خرج من جوف الركام ليعود إلى ذويهم للمرة الأخيرة، يلتف الأهل والحزن يثقلهم.
4: من شهداء مدينة غزة.
3: مريم البلعاوي لم يكن طول الانتظار كافيا ليهيئ قلبها لمثل هذه اللحظة. أمامها محمد وحلاء ومايا، أطفالها 3 وزوجها محمود، 4 كانوا يملؤون حياتها.
5: هذا زوجي وولادي 4 بالضبط، صار له سنة لما تم انتشالهم، روحي راحت معهم. أنا أم، خليك يا مطرح، إيش بيكون شعورك؟ أنا كنت جنبهم عظيم، أنا حملت شعر مايا بدي وشلحت الخاتم نيدة، حملت جمجمة محمود وإيد محمود، حملت كل راس ومفتفت، إيش ذنبه محمود؟
3: هذه هي المرة الثالثة التي تشيع فيها غزة أعدادا من الشهداء دفعة واحدة، وتعود الجثامين إلى عائلة إرحام والبلعاوي وملكة بعد استشهاد أفراد منها في مجازر متفرقة خلال الحرب، وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني من العثور على رفاتهم.
6: لولا أن هناك دليل من العائلة لما تعرفنا على أي أحد. نحن نتعامل مع جثث موجودة لمدة 3 سنوات تحت الأنقاض، حللت بالكامل.
3: أما ملف المفقودين فيشكل القضية الأكثر تعقيدا وحساسية حسب لجنة المفقودين، إذ يتطلب تعاونا واسعا لحسم مصيرهم وتسريع انتشال جثامينهم.
7: هؤلاء الشهداء الذين تم إخراج جثثهم هم يعتبروا من المفقودين معلومي مكان الفقد، لكن هنالك مفقودين غير معلومي مكان الفقد. المعلوم مكان الفقد تقريبا 8000 مفقود، وغير المعلومين مكان الفقد عددهم الآن تقريبا 5000 مفقود.
3: من حي الزيتون جنوبا تمضي الجنازة شرقا نحو مقبرة المعمداني، رحلة أخيرة لجثامين تجد لها مستقرا في هذه الأرض.
8: ويظل جرح المفقودين نازفا، فالعثور على رفات هؤلاء الشهداء لا يعني أن الملف قد أغلق، فهناك عائلات كثيرة ما زالت تنتظر رفع الأنقاض عن المنازل المدمرة لاستخراج رفات شهدائها ودفنهم في مقابر نظامية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. في هذه الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وإنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. الآن معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا، معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ أمين قموريا، وقراءة في هذه التطورات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي من خلال هذه الغارات، 7 شهداء اليوم حصيلة الشهداء في لبنان، حصيلة ثقيلة بالنسبة للبنانيين من خلال القصف الإسرائيلي.
9: صحيح، بالفعل يعني اسرائيل او نتنياهو بالاحرى يخوض انتخاباته بدم الفلسطينيين ودم اللبنانيين، يعني ما يجري ليس مجرد انتهاك او خرق لوقف اطلاق النار، هو عدوان كامل، يعني عدنا بالفعل الى ما قبل الاعلان عن وقف النار الذي لم يلتزم به الجانب الاسرائيلي ابدا. الغارات عادت كما كانت في الصين.

0: سابق بالإنذار ومن دون إنذار لأهداف مدنية، استهداف المستشفيات، استهداف مراكز حكومية وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال الاستمرار في تجريف الأراضي وجعل الأرض جرداء بالكامل. يعني واضح أن الجانب الإسرائيلي اليوم يستغل السقوط الأمريكي أو الطنط الأمريكي الكبير على ما يجري لتوسيع دائرة احتلاله بأقصى حد ممكن، يعني وصولا إلى ما يريده، هو دفع الجيش اللبناني إلى معركة داخلية. إذا لم تحصل هذه المعركة الداخلية سيستمر بالنار وبالقتال والتصعيد إلى أقصى حد، ربما من الآن وحتى 27 أكتوبر المقبل وربما أبعد من ذلك، لتحقيق طبعا مآرب خطبية. يعني المسألة لم تعد مسألة انتخابات، صارت مسألة ترتيبات أمنية خاصة بالجانب الإسرائيلي ورسم حدود جديدة تتعلق ليس فقط بالحدود الجغرافية إنما بالحدود السياسية في داخل لبنان. وبالتالي يعني هذا ما يضع الدولة اللبنانية وكل اتفاق الإطار أمام محك خطر جدا للغاية، ويعني يدعو إلى التساؤل كيف يمكن للأمور أن تسير في الفترة المقبلة.
1: أستاذ سليمان بشارات، في أي إطار يندرج هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي غزة؟ ما هي مآرب نتنياهو في هذه المرحلة؟
2: تحياتي لك أستاذ زهار ولضيفك والمشاهدين. يبدو أننا أمام معادلة جديدة تريد إسرائيل أن ترسخها، متمثلة بشكل أساس إعادة الملفات إلى المعادلة الصفرية إنجاز التعبير، وهي أن إسرائيل تريد أن تذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن تثبت واقعا سياسيا وأمنيا وبالتحديد في الملف اللبناني، لأن ذلك يعطي إسرائيل أريحية فيما يتعلق بشكل وطبيعة التعاطي والتعامل مع هذا الملف من جانب، ومن جانب آخر وهو المهم جدا في رسم السقوف التي يمكن أن يتم الذهاب إليها، بمعنى أن إسرائيل ما بعد اختبار المسار التفاوضي والسياسي فيما يتعلق بالملف اللبناني هي أعادت هذا المسار إلى المرحلة الأولى ونقطة البداية له، بحيث أنها تريد كل شيء دون أن تعطي أي شيء. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل نجحت في جزئية مهمة، وهو إخضاع الحالة اللبنانية في المسار السياسي، بمعنى إخضاع لبنان الرسمي في مسار سياسي لا يستطيع أن يخرج منه في هذه المرحلة، وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تشكل هذا المسار كغطاء للحالة الأمنية والعسكرية والميدانية. ولكن باعتقادي الخطير في هذه النقطة والمهمة أن إسرائيل يبدو أنها تريد أن تذهب إلى حالة تحلل كاملة من أي التزامات سياسية في وفقا لما كان في الاتفاق الإطاري، وهذا ربما ما تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لأن التصعيد الموجود الآن في الملف اللبناني واضح جدا أنه لا يسير إلا ضمن توافق وربما تنسيق أمريكي إسرائيلي واضح وغطاء أمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لو أنها ترفض هذه الحالة تستطيع أن تقول لا لإسرائيل وتستطيع أن تمنع إسرائيل من ذلك. وباعتقادي أن هذه النقطة بلغت الأهمية. أما ربط هذا الملف وهذه التطورات بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، باعتقادي هذا نوع من التسويق اللحظي في هذا التوقيت، لكن إسرائيل ما زالت هي تضع الأهداف الاستراتيجية في في في في في نصب عينها، وتحاول أن تذهب إلى استثمار الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية والحالة السياسية الإقليمية.
1: طيب، في هذه النقطة
2: الأهداف
1: انطلاقا
2: من نقطة أساسية.
1: نعم، نشكر الأستاذ أمين قموري. كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟ ضوء أخضر أمريكي كما يقول الكثير من المراقبين لإسرائيل كي تفعل ما تشاء في لبنان وتصعد كما تشاء، في مقابل وعود أمريكية قدمتها الولايات المتحدة كضمانات ربما للطرف اللبناني من أجل هذا المسار، مسار المفاوضات، ولاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا.
0: هذه مصيبة الدولة اللبنانية مع الراعي الأمريكي. السلطة اللبنانية وضعت كل قيدها في السل الأمريكي، راهنت كل رهاناتها على الأمريكي على أساس أن الأمريكي قادر فعلا إذا أراد أن يلجم إسرائيل. كل ما حصل عليه لبنان من الجانب الأمريكي هو وقف العمليات في بيروت والضاحية الجنوبية ليس إلا، وطبعا هذا الأمر فرق مرات عدة. وبالتالي يعني الدولة اللبنانية صارت في وضع حرج للغاية، يعني من جهة الجانب الأمريكي من يدقق في كلماته هي الكلمات الإسرائيلية نفسها، لأن يعني نسمع السفير الأمريكي كل يوم يتحدث على أن لا انسحاب إسرائيلي من لبنان قبل أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل. المسألة واضحة جدا جدا، ما يقوله الإسرائيلي هو نفسه ما يقوله الأمريكي، وما يقوله الأمريكي هو نفسه ما يقوله الإسرائيلي. حرب أهلية داخلية لبنانية، إذا لم تفعلوا ذلك الأمور ستظل هي. بالنسبة للولايات المتحدة، أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، رغم كل الوعود التي أغدقتها على الدولة
1: واضح.
0: اللبنانية. أقصى ما استطاعت أن تحصل عليه الدولة اللبنانية هي 4 مخطوفين لبنانيين مدنيين.

0: أستاذ سليمان بشارات، ما هي حدود التصعيد الإسرائيلي في لبنان في هذه المرحلة؟
1: يبدو أن سقفه مرتفع، ربما المؤشرات التي جرت خلال الساعات الماضية من استهداف المستشفى واستهداف مبنى تابع لوزارة المالية اللبنانية، وكذلك الأمر وكذلك الأمر انذارات الإخلاء للمناطق في جنوب لبنان، واضح جدا أن إسرائيل هي معنية في رفع سقف التصعيد في هذه المرحلة. كما قلنا، هو ليس مرتبطا بحالة سياسية إسرائيلية، وإنما يبدو أن إسرائيل ترى أن الأهداف التي وضعتها لحالة التصعيد في لبنان ما زالت هي أيضا مفتوحة، وهذا ربما يدفعنا إلى اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول أن تكثف إسرائيل في المرحلة المقبلة عملية استهداف البنية التحتية اللبنانية تحت أي ذريعة من الذرائع، وربما حتى اختلاق ذريعة المسيرات، مسيرات حزب الله ومسألة علي الطاهر وغير ذلك من قضايا كجزء من عملية التورية والتغطية ومبررات إسرائيلية. والأمر الثاني إعادة إسرائيل لإسطوانة والحديث عن مبرر سلاح حزب الله كواحدة من التغطيات الأساسية التي تحاول أن تقول إسرائيل أن الطرف اللبناني أو الجيش اللبناني لا يستطيع أن ينفذ الالتزامات فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله، وبالتالي تدعي إسرائيل أنها يمكن أن تلجأ إلى هذا المسار بهدف الذهاب إلى تحقيق هذا الهدف، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل ذاهبة إلى رفع سقف التصعيد في المرحلة المقبلة وربما توسيع التصعيد من الناحية الأفقية.
0: من نابلس الأستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أمين قمورية. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران بهذا الشأن. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، معنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف عند آخر التصريحات. ما الذي حملته المواقف الأمريكية في الساعات الأخيرة أحمد الرهيد؟
2: عم ازدهار تأكيدات أمريكية بأن حركة الملاحة في المضيق التي تؤمنها القيادة المركزية الأمريكية تحديدا عبر المسار الجنوبي هي ماضية ولم تتأثر بهذا التصعيد الأخير. وزير الطاقة في مقابلة مع CNN ركز على هذه النقاط المرتبطة باستمرار تدفقات النفط عبر المضيق، يقول إن التدفقات تسير بمعدل نحو 9 ملايين برميل من النفط الخام يوميا عبر المضيق، ويضاف إلى ذلك يقول ما يعبر عبر الأنابيب وخطوط النقل الأخرى التي تذهب بعيدا عن مضيق هرمز، وفي ذات الوقت هي تخرج النفط والغاز الموجود في المنطقة. وبالتالي هذا التأكيد من قبل الإدارة الأمريكية هو لتثبيت المعادلة التي عملت على التأكيد عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية، وهي أن الاستمرار في هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير من ضمن مبرراته هو توفير مظلة حماية لناقلات النفط وكذلك للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. أما التأكيد الجديد فهو القول بأنها لم تتأثر بموجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية نشرت إحصاء جديدا فيما يتعلق بتحديثات الحصار المفروض على المواني الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 92 سفينة وناقلة إما كانت تريد تجاوز منطقة الحصار دخولا أو خروجا من المواني الإيرانية. وذكرت أيضا أنها عطلت عددا من السفن بسبب عدم امتثالها للتحذيرات المرتبطة بتطبيق هذا الحصار. لدينا أيضا هذه التأكيدات التي كانت قد جاءت من قبل القيادة المركزية في وقت سابق بعد موجة التصعيد الأخيرة، والتي قالت فيها إن القوات الأمريكية ستستهدف إيران إذا ما استهدفت السفن وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي أكده أيضا وزير الحرب بيت هكسس وقبله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر. التأثيرات لهذه التطورات الميدانية في مضيق هرمز حتى الآن لا تصريحات بشأنها إن كانت قد انعكست بالفعل على الداخل الأمريكي هنا في الولايات المتحدة، ولكن إجمالا أسعار الوقود ما تزال في مستوى

0: مستويات مرتفعه عندما نقارنها قبيل بدايه هذه الحرب، وكذلك في الفتره التي تلت توقيع مذكره التفاهم. وهذا يلقي بكلفة اقتصاديه كبيره على الامريكيين، ويثير مخاوف الجمهوريين الذين يخشون فقدان الاغلبيه في مجلس الشيوخ. ما يزال الجمهوريون يدعمون الاستمرار في هذه العمليات العسكريه، بعضهم طبعا بات يصوت لقانون صلاحيات الحرب وسحب القوات، بينما البعض الاخر ما يزال يستمر في لهجه التأييد لهذه الحرب ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك زميل احمد الرهيت، كنت معنا من واشنطن. الان نتابع التصريحات ربما والمواقف الإيرانية كما تابعتموها بابا ولد حرمة.
2: عم كانت هناك هذه التصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يؤكد فيها سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن مضيق هرمز يبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة اعتداءاتها وهجمتها على إيران. يتحدث محسن رضائي أيضا عن عزم إيران إنشاء هذه المنطقة المحظورة خارج مضيق هرمز، ويرسم حدودها بأنها تبدأ من خط الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وتشمل جزءا من المياه الخليجية. ويقول إن كل السفن التي تحاول العبور من تلك المنطقة المحظورة المزمع إنشاؤها ستدرج على لائحة العقوبة الإيرانية بشأن الوضع الاقتصادي. يقول محسن رضائي إن ما يتداول بشأن تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بلاده كاذب، يؤكد امتلاك بلاده إيران لهذا المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد الأساسية، ويعود أيضا إلى تلك الهجمات التي كانت إيران قد شنتها باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة، لا سيما في الأردن وفي إربيل بالعراق، ويقول إنها كانت دقيقة وقوية، ويقول إن تلك الضربات أرغمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص فترة مدة هجماتها التي كان ينوي شنها ضد إيران من 10 أيام إلى يوم واحد وفق تعبيره. هناك أيضا تأكيد من محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أن بلاده تستمر في بيع نفطها وتحصيل عائداته. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف قد أدرى بتصريحات مشابهة خلال اجتماع للبرلمان الإيراني اليوم عن بعد، أكد فيها هذه التحذيرات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يقول إن أي هجوم على الأراضي الإيرانية سيقابل برد غير متناسب. يقول إن عهد الردود المتناسبة قد ولى، ويقول إن على الأمريكيين أن يدركوا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. يحذر محمد بكر قاليباف من أن أي هجوم على إيران سيقابل برد أسرع وأكثر إلى من وفق تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. لزوايا النقاش المختلفة معنا الآن في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وسيكون معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي. ما تفسير إصرار الولايات المتحدة على تأكيد بأن مضيق هرمز لحركة الملاحة فيه ماضية، أنها لم تتأثر بالأحرى؟ ما الذي تريد الولايات المتحدة تثبيته من خلال هذه التصريحات؟
3: المسألة تعود أو تعزى بالأحرى إلى أن ترامب حريص على أن يظهر بأنه هو من لديه اليد العليا في أزمة هرمز، بتداعياتها على مستوى الطاقة، بتداعياتها على المستوى الاستراتيجي، وأيضا في المواجهة التي تأخذ منحا رمزيا مع الإيرانيين. وأيضا ترامب من الناحية النفسية أيضا لا يقبل من يتحداه، فبالتالي لاحظنا أنه دائما يشير ويكرر أن المضيق تحت سيطرة الجيش الأمريكي، ولاحظنا أيضا حتى الأرقام تختلف، مرة يتحدث عن 15 مليون برميل، 18 مليون برميل، الخطاب الأمريكي أيضا الآن يتحدث عن 9 ملايين برميل من النفط.
1: هل هذا خطاب موجه للداخل الأمريكي أم أن هناك رسائل ربما تبعث للخارج؟
3: دلالتان، الدلالة الأولى لا شك أنها توجه إلى الداخل الأمريكي، بمعنى أن الرأي العام خاصة ونحن الآن في موسم انتخابات الكونغرس، يحتاج ترامب لأن يظهر بأنه هو بمثابة المغوار في هذه الحرب، بمعنى أنه قريب أو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر، ونعلم دائما أن الحروب تخاض على مستويين، المستوى الميداني والمستوى الخطابي أو المستوى الكلام أمام الكاميرات. أيضا هو يعني يستخدم هذه الخطابية أيضا كأداة في إدارة الحرب إزاء الإيرانيين، ويمكن حتى اعتبارها نوع من الحرب النفسية أيضا، خاصة عندما يصل به الحد مثلا إلى أنه وإن كان مازحا يقول إن مضيق هرمز ينبغي أن يسمى مضيق أمريكا. إذن نحن أمام إدارة خطابية أكثر من أي شيء آخر، والآن ربما تزداد وتيرة هذه الخطابية وافتعال الرمزية من قبيل أن هناك خنقا اقتصاديا وهناك ضربات عسكرية متقطعة، فالمسألة تكبر وتنمي ذاك المشهد
1: الميلودرامي. نذهب إلى الولايات المتحدة لنتعرف على تفاعل ربما الأمريكيين مع هذه الخطابات والتصريحات للرئيس الأمريكي. سيد جو بوريلي، كيف تتفاعل إذن الأوساط السياسية الأمريكية مع تصريحات الرئيس الأمريكي المتعلقة على وجه الخصوص بمضيق هرمز وحالته، وبأن وضعه طبيعي لم يتأثر بأي شيء، حركة الملاحة فيه تسير كما يجب، كيف تتفاعل الأوساط الأمريكية مع كل ذلك؟
4: أعتقد أن الناس بدأوا يدركون أن سعر النفط هو مؤشر على حقيقة أن هنالك الكثير من النفط يمر عبر مضيق هرمز، وحسب ما ويدعم ما قاله الرئيس، بالتأكيد أن الرئيس ونائب الرئيس كانا يحاولان أن يقللا من أهمية هذا الصراع بمرحلة نسبة ما، وكانوا ناجحين. خلال الأسبوعين الماضيين رأينا أن الصراع الإيراني هو لا يتصدر هنا العناوين في وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن قامت إيران بقصف السفن الأمريكية. لكن خلال الأسبوعين الماضيين كانت التغطية في الصراع مع إيران ربما كان يشغل فقط نصف الساعة الإخبارية. أعتقد أن هذه خطة ترامب. خطة ترامب هي أن يكون هنالك يجعل الشعب الأمريكي والمستمعين الأمريكيين ينسون هذا الصراع، لأن ما يجري محليا هو لم يتأثر بما يقوم به الجيش الأمريكي في إيران. نحن لا نرى ارتفاعا كبيرا أكثر من 80 دولارا أو 75 دولارا لبرميل النفط، بالتالي هذا الأمر هذا التأثير لن يؤدي إلى ربما تسليط ضغط سياسي على الرئيس ترامب كما توقع الكثير. الرئيس سيجتمع في
1: هذا على المستوى الأمريكي، ولكن ما الذي تحقق سيد بوريلي؟ ما الذي تحقق من خلال هذا التضييق أو بالأحرى الخنق كما تقول الولايات المتحدة الذي يمارس على إيران حاليا؟
4: بصراحة ليس كثيرا، لكن من الجانب الآخر ليس كثيرا تم قضاء علينا أن نرى التأثير. إيران قامت بإطلاق صواريخ باليستية على حاملة طائرات وأخطأت، وأيضا مدمرة وأخطأت الهدف. بالرد على ذلك قامت الولايات المتحدة باستهداف وإغراق 3 ناقلات نفط إيرانية، وهذا ليس ردا متماثلا، على رغم من أنه لم يتم تحقيق أي شيء من هذا الأمر. لكن إلى أي مدى باستطاعة إيران أن تستمر بالتعامل مع هذا السيناريو؟ حاملة طائرات هنالك حاملة طائرات، هذا يعني أن هنالك استعداد للاستمرار بهذا الأمر مهما طال أمده، بالتالي مسألة النصر السريع ليست موجودة.
1: دكتور حسن أحمديان، أمام التصريحات الأمريكية هناك تصريحات إيرانية، هناك رفع في سقف التصريحات الإيرانية، هذا ما شاهدناه اليوم من خلال تصريحات رئيس البرلمان وتصريحات أخرى لمسؤولين إيرانيين. الحديث عن تغيير في قواعد اللعبة إيرانيا، ماذا نفهم منه؟
5: نفهم أنه إيران دخلت بالفعل في صدام مع القدرات المحاصرة لإيران. كل الحديث عن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، فرضها معادلات جديدة على إيران، لا شيء بالفعل جديد فيه إلا في الحصار، وإيران منذ يوم أمس دخلت في صدام مع الحصار. هذا كنا نتوقعه، يعني التصريحات الإيرانية لأسابيع كانت تركز على أنه إذا استمر تطبيق أو محاولات تطبيق الحصار إيران ستهاجم القدرات المحاصرة، وهذه الاستهدافات أيضا أتت بقدرات عسكرية وأعلن عنها، والأمريكيين أيضا أعلنوا أنه استهدفت هذه بصواريخ إيرانية، سابقا كانت تستهدف بمسيرات، أي هناك مقدرة كما يبدو حازت عليها وحصلت.

0: ظلت عليها إيران في هذه المرحلة. إيران معنية في الإطار العام بإفراغ الاستراتيجيات أو الخيارات الاستراتيجية الأمريكية من قيمتها في الحرب. إيران ردت، وسعت الحرب، أطالت أمدها، فرضت على الولايات المتحدة إيقاف الحرب، وأيضا حصلت على أدوات ضغط أمامها في هرمز ضد القواعد الأمريكية. الآن في الحصار، المضمون الاستراتيجي للحصار هو إيقاف يعني التجارة الإيرانية. إيران معنية بزيادة الكلفة على الحصار لإفراغه من مضمونه وإخراجه.
1: اسمح لي أن أتوقف عند هذه الجزئية. هناك من يختلف مع الدكتور حسن أحمديان ويرى بأن إيران تكابر في ما تقوله أو تكابر فيما تعترف به، لا تعترف صراحة بتأثيرات هذا الحصار ولا تعترف بتأثيرات العقوبات الاقتصادية وبكل ما يجري حتى الضربات العسكرية. ماذا تقول في ذلك؟
0: لا أبدا، الرئيس الإيراني يقول أن العقوبات مؤثرة، الوضع الاقتصادي غير ليس في أفضل حالاته في إيران، هذا واضح. لكن ما أقوله هو أن العقوبات ليست جديدة، يعني لا يوجد جديد في العقوبات، كل شيء كان معاقب بعقوبات أولية وعقوبات ثانوية على من يتعاطى مع إيران منذ 2018 بالمناسبة. الجديد هو الحصار، و دخول إيران في سجال وصدام مع الحصار هو الحدث الجديد الذي تقديري أن الرئيس الأمريكي معني بإبعاد الكاميرات عنه. لذلك يقول أنه لم تضربنا هذه الصواريخ وردينا بشكل قوي. يعني الرد والغضب الذي أتى بعد الضربات الإيرانية يبدي أولا حالة صدمة أن إيران تطلق صواريخ ضد هذه، وهو يرد بضرب 3 ناقلات، أي الفعل كبير جدا ما يوحي إلى أنه كانت مؤثرة. بكل الأحوال دخلنا خانة إثقال الحصار بكلفة يجب دفعها إذا قرر الرئيس الأمريكي الاستمرار بالحصار. إذا قرر الخروج من هذا الحصار، أي عدم دفع كلفة، إيران ستصل إلى ما تريد إليه، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
1: هذا السيناريو الذي طرحه الدكتور حسن واقعي قريب للتطبيق مع إعلان إيراني أو حديث إيراني عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تمتد حتى يعني مواقع أو مناطق في الخليج.
2: لا خلاف على أن هناك كلفتين بتفاوت في مدى ضغط كل كلفة على أي طرف. بمعنى هناك الكلفة السياسية بالنسبة لترامب، قد يشعر بالإحراج إذا فشل الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل. هناك إحراج حقيقي لترامب في باب أن أسعار النفط تتزايد ولا ترجع ولا يمكن العودة بها وبشكل مستقر إلى 65 و70 دولار. هناك الآن على الأقل 20-25 دولار دائما إضافة. إذن الأعباء السياسية والأعباء الاقتصادية والمالية هي ليست في صالح الرئيس ترامب في هذه المرحلة. ولكن أيضا في المقابل هناك كلفة على الإيرانيين من ناحية أن هناك هذا الخنق وهناك الحصار البحري وهناك أيضا ضعف القدرات الهجومية من الناحية العسكرية. إذن السؤال، هل ننظر إلى مسألة الكلفة بنفس المقاييس أم ينبغي أن نركز على أين كانت قدرات إيران في فبراير الماضي وأين أصبحت الآن بعد 6 أشهر؟ وربما هنا قد نختلف بأن وإن كان خطاب إيران الخطاب الرسمي خطاب الحرس الثوري يعتد بأن هناك قدرة على امتصاص كل هذه الضربات وأن للاقتصاد الإيراني 9 أرواح، بمعنى ليست روحا واحدة 9 أرواح، ولكن في المحصلة النهائية حتى يعني أهل إيران يقرون، يعني إذا اقتصرنا على الأقل على تصريحات الرئيس بيزشكيان رئيس مجلس الشورى أو البرلمان قاليباف، على أيضا وزير الخارجية عراقجي، نجد أن هناك إقرار ضمني بأننا إذا يمكن لا تكون التكلفة قوية الآن، ولكن في المدى المستقبلي المنظور بعد 2-4 أشهر هل فعلا ستبقى قدرة إيران على الصمود وعلى التصدي لهذه الكلفة؟ هنا ربما نختلف في قضية أن يعني كلما تم تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني وكلما سدت آفاق بيع، الآن لا يمكن، وزير الطاقة الأمريكي يقول إنه لم تعد القدرة لإيران حتى لتصدير ناقلة نفط واحدة إلى الصين. ونعلم جيدا أنه منذ 9 ماي 2018 عندما تحرر ترامب من الاتفاق النووي وقرر ما أسماه وقتها بتصفير تصدير النفط، كانت الصين هي المرتع الخصب، هي المتنفس الحقيقي لبيع النفط والحصول على

0: مدخول. الآن إذا وصلنا فعلا إلى فعلا التصفير العملي والكامل لصادرات النفط الإيرانية إلى الصين، من أين ستأتي الموارد؟ فلنطرح السؤال بطريقة عقلانية، هل سوف تنزل الأموال من السماء أم سوف يتم الحفر والتنقيب عنها في الأرض؟
1: طريقة الإدارة المرحلة المقبلة جو بوريلي، كيف ستدار المرحلة المقبلة أمريكيا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في بداية نوفمبر القادم على كافة المستويات عسكريا واقتصاديا أيضا؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب والحزب الجمهوري يتقبل بشكل كبير أن الحرب في إيران ستؤثر انتخابات نصفية بأي طريقة ممكنة. هنالك تقارير ربما هي شركة استطلاع ربما تراقب هذه الانتخابات تعطي أفضلية للحزب الجمهوري، بالتالي ليس أمرا مؤكدا أن الحزب الجمهوري ربما سيخسر المجلس النواب. من الصعب التنبؤ ومعرفة ما مدى تأثير هذه الحرب. عندما نرى مسألة استطلاع الرأي فإن القضية الأولى التي تؤثر الأمريكيين هي ليست الحرب في إيران.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. شكرا أيضا لضيفينا في الاستوديو الدكتور حسن أحمد أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. شكرا أيضا للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ترسم بعض الجزر في مضيق هرمز خطوط الملاحة والمراقبة، وبعضها الآخر قد يرسم حدود المواجهة. وخلف السفن المستهدفة سواء من جانب إيران أو الولايات المتحدة تطفو خارك، جزيرة صغيرة في المساحة وثقيلة في حسابات الطرفين. خارق بوابة النفط الإيراني وجوهرة تاج بوصف ترامب، والتي هدد بضربها والسيطرة عليها. نتابع المزيد في تقرير عبد القادر عرادة.
3: جزر إيرانية في مضيق هرمز وفي الخليج ليست كباقي الجزر. تتعدى عناصر قوتها الجغرافية لتكشف أهمية جيوسياسية وعسكرية واقتصادية. من قشم أكبر الجزر إلى لاراك القريبة من ممرات الملاحة الفعلية وهرمز وسيري وغيرها تصنع معادلة عبور ومراقبة. لكن في مكان آخر تعوم خارك، الجزيرة الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية. أحدث فصول قصتها على مسافة نحو 6 أميال بحرية منها 4 إصابات صاروخية أمريكية لناقلة إيرانية وفق وكالة تسنيم. تلحق بها موجة أخرى أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية. حلقات جديدة في حرب السفن التي استعرت نارها بين الولايات المتحدة وإيران. وقع الضربة قرب خارك قد يكون مهما، لكن المكان يبدو أهم. فخلف الناقلة المستهدفة تظهر جزيرة خارك باعتبارها أهم عقدة لتصدير النفط الإيراني، بل وإحدى أكثر النقاط حساسية في معادلة المواجهة بين طهران وواشنطن. هي جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد نحو 25 كيلومترا من الساحل الإيراني. الجغرافيا صنعت أهميتها لكونها تتمتع بمياه عميقة تسمح للناقلات العملاقة بالرسوب والتحميل، ولديها شبكة أنابيب تربطها بحقول النفط الإيرانية وخزانات وأرصفة تحميل ضخمة. لتتحول خارك إلى بوابة النفط الإيراني نحو العالم، مستحوذة على قرابة 90% من صادرات الخام الإيراني. قبل أيام نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي حديثه عن مقاربة أمريكية جديدة ضمن هذه المواجهة، ناقلة مقابل ناقلة، انتقال إلى مستوى جديد من أدوات الضغط الأمريكية، من حصار بحري إلى ملاحقة طهران عبر ما تسميه واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي لحرمانها من تصدير قطرة نفط واحدة. تأتي التطورات الأخيرة لتطفو خارك إلى السطح مرة أخرى. تجتمع أهميتها الاقتصادية مع أخرى عسكرية عززها قربها من الساحل الإيراني. فخارك تضم مدرجا جويا ومنشأة أمنية ودفاعية تجعلها جزءا من منظومة الدفاع الإيرانية عن الساحل. وفي وقت سابق تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن وجود مخازن للألغام البحرية ومواقع مرتبطة بالصواريخ ومنشأة عسكرية ودفاعية في الجزيرة، وتعرضت لأكثر من 550 ضربة وفق وزير النفط الإيراني.

0: فقد استهدفتها هجمات أمريكية في بداية الحرب، وقالت حينها واشنطن إن الأهداف مواقع عسكرية وإنها أبقت البنية النفطية خارج بنك الأهداف. وصفها ترامب بجوهرة التاج الإيرانية، ثم انتقل لاحقا من الحديث عن ضرب الجزيرة إلى طرح فكرة السيطرة عليها. تتوارى أخبار الجزيرة لفترة من الزمن، وفي بدايات يوليو الماضي رصدت صور أقمار صناعية نشاطا كبيرا في خارك بظهور 3 ناقلة نفط في أرصفة الجزيرة يوميا. وكان لافتا نشر ترامب منشورا مولدا بالذكاء الاصطناعي يصور هجوما افتراضيا على جزيرة خارك، وأرفقه بتعليق: جزيرة خارك الإيرانية تدمر بالكامل. اعتبرت إيران المنشور مثيرا للسخرية، لكن ما وراء المنشور مهد لتطورات كان أبرزها دخول مقاربة ناقلة مقابل ناقلة إلى الواجهة، وزادها إثارة أن تحدث قرب خارك. فتعطيل خارك باعتبارها إحدى أهم عقد التصدير قد يصيب سلسلة أكبر بكثير، وهو سيناريو يبقى عالي المخاطر. هي مرحلة جديدة من الضغط الأمريكي والرد الإيراني، تبدو معها واشنطن تتحرك من منع النفط الإيراني من الوصول إلى السوق إلى جعل نقله أكثر كلفة وأكثر خطورة.
1: الآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث قال المركز الإعلامي للقوات الحكومية إن الطيران نفذ أكثر من 11 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع وثكنات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. وكانت القوة اليمنية قد قالت إن قوتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز، وإنها تكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة. للمزيد معنا الآن في الأستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن الزميل سعيد ثابت. نرحب بك سعيد. البيضاء في الواجهة الآن للمرة الأولى، تدخل البيضاء في سياق هذه المواجهة، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، ازدهار هذه مستجد جديد من ناحيتين: المكان وهي البيضاء وهي وسط اليمن، دخولها في مرحلة الضرب. الثاني الإعلان عن دخول سلاح الطيران في هذه المنطقة، طيران الحرب اليمني، وقصفه وإلحاق لأول مرة. يذكر المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة عن عدد القتلى، وبالتالي كان واضح أنه الهدف إمدادات بشرية. هذا تطور جديد، توسع لدائرة المواجهات من غرب تعز إلى جنوب الحديدة إلى وسط اليمن إلى شمال الجوف. يعني معنى هذا أننا نحن الآن نشهد تسارع الأحداث وتطور للضربات واتساع الجغرافيا العسكرية، بحيث صار الآن المعارك ليست محصورة في غرب تعز ولا على الساحل الغربي فقط، امتدت إلى البيضاء. يعني البيضاء هذه امتدادها لها علاقة بمأرب، لها علاقة بمكيراس حيث سيطر فيها الحوثيين، لها علاقة بذمار، وهذه عقد ربط بالنسبة للحوثيين بالإمدادات.
1: ما الذي تغير خلال الأيام الخمسة الماضية في شكل هذه المواجهة؟
2: أهم متغير أن البداية بدأها الحوثيون بهجوم باغت وضخم وقوي بهدف اختراق المنطقة إلى الساحل إلى باب المندب والبحر الأحمر. استطاعت في الجانب القوة الحكومية أولا امتصاص هذه الضربة واحتوائها، ثم قامت بعملية التفافية أخرى مضادة. استطاعت الآن هي تنتقل من مرحلة الصد والدفاع إلى مرحلة الهجوم وتشتيت قوة الحوثيين في عدد من المناطق، من خلال أيضا إدخال سلاح الجو، ليس فقط الطيران المسير إنما سلاح الجو الطيران الحربي، وهذا العنصر الجديد بالنسبة للقوات اليمنية اللي كان مختفي طوال 10 سنوات الماضية. الثاني المسيرات بدأت تعمل بشكل كبير، أيضا تحقيق بعض المكاسب من خلال السيطرة على بعض المواقع وتثبيتها، مع محاولة تثبيت أيضا مواقعهم أو استعادة بعض المواقع اللي سقطت في خلال الضربة الأولى اللي استمرت من الخميس والجمعة إلى السبت. اليوم الأحد أو الأحد اللي مضى هو يوم يمكن نقول منعطف جديد، فيه تثبيت واختراق، وفيه أيضا دخول منطقة جديدة هي منطقة البيضاء. كما حدث
1: يعني
2: بالأمس
1: تحدث حتى قبل قليل عن معركة تعز، ثم دخلت
2: البيضاء،
1: محافظة البيضاء، وهذا مؤشر ربما للتوسع في إطار هذه
2: وأمس
1: ولكن
2: كانت
1: السؤال جوف. يتعلق بمرحلة الحسم، ما الذي يمكن أن يحسم هذه المعركة؟
2: لا، موضوع الحسم في اعتقادي لسه بعيد، بمعنى أن هذه حتى الآن لم نستطيع أن نقول أنها معركة شاملة. هي معارك أو اشتباكات أو مواجهات محدودة في مناطق معينة، لكنها لم تدخل في مسألة أو تعريف العملية العسكرية الواسعة. العملية العسكرية الواسعة حتى الآن لم تنطلق كما يبدو من خلال قراءتنا للمشهد، لأنها عملية جزئية وعبارة عن كرات نارية تكبر بشكل متدرج، إنما العملية الكبيرة هي العملية التي تكون لها هدف ويعلن فيها القائد العسكري أيا كان أن هناك عملية عسكرية هدفها كذا بخطة أو بغرفة عمليات مشتركة.
1: سنبقى في متابعة المشهد الميداني في اليمن، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن الزميل سعيد ثابت. الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه من المرجح استمرار الحرب مع روسيا خلال الشتاء المقبل، وأضاف في ختام مباحثاته مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر أن قضية الأراضي هي المسألة الرئيسية العالقة التي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة. ويتكوف من جهته قال إن مهمته مع كوشنر هي تقليل الفجوات بين موسكو وكييف للوصول إلى قرار مشترك ينهي الحرب، داعيا الطرفين إلى تقديم تنازلات. حول هذا الملف معنا الآن في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. نرحب بك دكتور حسني، ونود أن نذهب أعمق مما أعلن حتى اللحظة. بماذا ذهب ويتكوف وكوشنر إلى أوكرانيا؟
3: بأفكار جديدة من قبل الرئيس ترامب ومن إدارة الرئيس ترامب لتحريك على الأقل الملف الأوكراني الذي هو تقريبا مجمد منذ ديسمبر في السنة الماضية 2025، يعني منذ آخر زيارة لويتكوف وكوشنر إلى موسكو.
1: الحديث عن تقليل الفجوة ما بين أوكرانيا وروسيا في مسعى أمريكي، هل تملك الولايات المتحدة اليوم هذه القدرة على تقليل الفجوة أو تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
3: هي الوحيدة التي تملك هذه الأوراق، باعتبار أن الدول الأوروبية لا تستطيع، هي غير مؤهلة أصلا من قبل روسيا. كلمة تقريب الوجهات أو تقريب يعني في النهاية وجهة النظر الروسية مع أوكرانيا، وهي مهمة لأن هناك تباعد كبير ما بين الموقف الروسي والموقف الأوكراني. الموقف الروسي ما زال هو نفسه، وهو لابد من إزالة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، في حين أن أوكرانيا أكثر مرونة في قضية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
1: عندما نقول رؤية جديدة، رؤية أمريكية جديدة تتعلق بإنهاء هذه الحرب، على أي قاعدة يمكن أن تكون هذه الرؤية؟
3: هناك قواعد عديدة، يعني ربما وقف إطلاق النار، يعني شو مثلا في أثناء زيارة ويتكوف وكوشنر تم في النهاية توقيف كل العمليات العسكرية والعمليات الجوية، يمكن في النهاية بناء على وقف إطلاق النار. المشكلة أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار، تريد وقف للحرب نهائي لكن بشروط هي تعجيزية كما تراها أوكرانيا. فهناك أعتقد قواعد عديدة، مثلا قضية زابوروجيا، مثلا المفاعل النووي، يعني يمكن البناء على فقط شيء تم الاتفاق عليه بين أوكرانيا وروسيا ثم الانتقال إلى ما هو أكبر وما هو أكبر.
1: هل يمكن أن يكون هناك ضمن الرؤية الجديد دور الاتحاد الأوروبي للناتو في أي معادلة مطروحة مستقبلا بين الطرفين؟
3: دور مكمل فقط، يعني الرئيس الأمريكي لا يريد والرئيس الروسي كذا لا يريدان، لكن في نفس يوم زيارة كوشنر وويتكوف جاء وفد مكون من مستشاري الأمن القومي لفرنسا وبريطانيا وألمانيا ما يسمى بـ E3، وحضروا لأوكرانيا لأن أوكرانيا تريد في النهاية أن يكون موقفها موقف مدعوم من الاتحاد الأوروبي، ولا تريد أن ينفرد الرئيس بوتين بالإدارة الأمريكية بوتين، باعتبار أن كل الرؤى السابقة كانت قريبة لوجهة النظر الروسية.
1: لكن الطرف الأمريكي يدعو الطرفين إلى تقديم تنازلات، ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرف الأوكراني أو الطرف الروسي لتقريب وجهة النظر أو الوصول إلى اتفاق ما؟
3: قبل كل شيء هو التخلي عن الإجراء ما يسمى بالشروط التعجيزية والشروط المسبقة لأي تفاوض، أن يدخل الطرفان في تفاوض. إلى حد الساعة هناك ما يسمى بصيغة ثلاثة ثلاثية ما بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ورفض كذلك الرئيس بوتين أن يكون هناك لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني. والقضية الأخيرة اللي هي فعلا صعبة وهي قضية الأراضي، روسيا ما زالت مصرة على أن تكون لديها الملكية الكاملة للأراضي التي الآن موجودة فيها.
1: هل يمكن أن تقبل أوكرانيا بمثل هذا الطرح؟
3: يمكن أن تكون هناك مقايضة، أوكرانيا تقول بأن هذا احتلال ولابد أن تسترجع أراضيها، وروسيا تقول بأنها أراضي روسية، وأنا أعتقد هذه نقطة أساسية لتصعب مهمة التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة في المشهد الأوكراني والروسي الدكتور حسني عبيدي، كنت معنا في هذا الملف أستاذ العلاقات الدولية.

0: بجامعة جنيف. شكرا جزيلا لك. نعود الآن للتطورات في قطاع غزة في ضوء هذه الأخبار العاجلة التي نقرأها الآن. مصادر في مستشفيات القطاع تؤكد ارتفاع عدد الشهداء إلى 5، بينهم طفلان بنيران قوات الاحتلال في غزة ودير البلح، ضمن مسلسل التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة والذي يستهدف مناطقه بغارات متتالية ومتسارعة. تغطيتنا تتواصل إذن على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
2: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: فارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
12: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
4: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
13: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
14: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
15: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
16: أمام السلطة تحديات كبيرة.
17: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
18: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
19: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. وفي لبنان، أفاد مراسلنا بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بينما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وبشأن التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني

0: الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى نحو ثلثي ما كان عليه قبل الحرب. وفي تطورات اليمن قالت القوات الحكومية إنها قامت بعمليات واسعة بجبهات عدة استعادت فيها مواقع ونفذت غارات جوية على مواقع الحوثيين في البرح وجنوب الحديدة وفي محافظتي مأرب والجوف. نبدأ مشاهدينا الكرام بتطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، فيما أصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة ودير البلح. معنا من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفي الكريمين. وسؤالنا للأستاذ أحمد الطناني، اعتداءات إسرائيل اليومية والشهداء الذين يقتلون جراء هذه الاعتداءات ولا رادع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أستاذ أحمد ماذا بيد الفلسطينيين في هذه المرحلة في قطاع غزة لكي على الأقل يحموا أنفسهم من هذه الاعتداءات برأيك؟
1: حياتي لك والدكتور محمد وعم المشاهدين. أعتقد الطرف الفلسطيني هنا بواقعية أوراقه محدودة، هو الطرف المستضعف، الطرف المضطهد، الطرف المقهور، والطرف الذي يعاني ويرزح تحت الإبادة، وللأسف هو يعني يراهن بدرجة أساسية على أن يكون هناك تحرك دولي وأن يوفي الوسطاء وتوفي الدول العربية والإسلامية بالالتزامات التي قدمتها للمقاومة الفلسطينية حينما كان هناك تفاوض، سواء التفاوض في شرم الشيخ على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فيها الكثير من البنود المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، أو التفاوض مؤخرا على خارطة الطريق التي اقترحها ميلادونوف للانتقال للمرحلة الثانية وقدمت فيها المقاومة كل المرونة اللازمة من أجل إيقاف الاغتيالات، من أجل عودة هذا الاتفاق إلى مساره الصحيح وتطبيق البروتوكول الإنساني ووقف كل مسلسل التدهور، والأهم وقف تحول هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة. للأسف حتى الآن من الواضح أن إسرائيل مرتاحة، لا يوجد عليها أي ضغط بالمعنى الفعلي، وتصريحات كوشنر هذا اليوم تؤشر أن الإدارة الأمريكية ما زالت مستعدة لتوفير التبريرات اللازمة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وهناك تقدير حتى للوضع السياسي الداخلي، تقدير لوضع بنيامين نتنياهو الداخلي، وهذا يعني أن الفترة القادمة ستكون فترة مرشحة للمزيد من التصعيد ما لم يكن هناك تحركات بالمعنى الفعلي. هناك بيانات جيدة ومواقف جيدة تصدر عن الوسطاء، تصدر عن الدول العربية والإسلامية، لكن المهم أن تتحول إلى جبهة ضغط فعلية على الولايات المتحدة حتى لا يبقى هذا المسلسل المستمر من التبرير، وأن يكون هناك ضغط حقيقي على إسرائيل لإيقاف استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية، ولإيقاف أيضا المضي قدما بما تصرح فيه إسرائيل بشكل واضح، وهو الاستمرار في مسلسل التهجير، الاستمرار في مسلسل التدمير، وهذا يعني أن إسرائيل بالنسبة لها اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني شيء، وأن الأهداف الاستراتيجية الهادفة لتفريغ قطاع غزة هي ما زالت حاضرة. وكما قال وزير الحرب الإسرائيلي لإسرائيل كاتس أن إسرائيل تفكر كيف تخرج الفلسطينيين عبر مسارات عبر البحر وعبر الجو، وهذا يعني أن كل التشخيص الأساسي لأهداف اليمين الصهيونية ما زالت حاضرة، وأن الاتفاق لم يغير شيء لا في التفكير الإسرائيلي، ولم يضغط على إسرائيل بالمعنى الفعلي لإيقاف هذه الأفكار العدوانية والأفكار التي تقوم على التطهير العرقي بمعنى أساسي.
0: صحيح صحيح أستاذ أحمد الطناني، هذا يعني ما زال واضحا في لغة الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، لكن يعني أسأل الدكتور محمد هلسة، ألم يتراجع قليلا الدعم الذي كان معلنا في بداية هذه الحرب للجانب الإسرائيلي لمخططات التهجير من قبل الولايات المتحدة ممثلا في يعني أركان أساسية في الإدارة الأمريكية؟ ألم يتراجع هذا الخطاب كثيرا؟ ألم يتحدث أو مجلس السلام عن استحالة مخطط التهجير وكذلك الصمود الفلسطيني في قطاع غزة لماذا تبدو إسرائيل

0: إسرائيل وكأنها يعني تقتل لمجرد القتل دون ما فائدة تذكر من وراء هذا القتل المتكرر يوميا.
1: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أولا دعني أذكر أن الذي أطلق العنان لأفكار تهجير الفلسطينيين بداية هو رئيس الولايات المتحدة وجزء من أركان الإدارة الأمريكية. هذه الأفكار حتى في أوج المعركة، في أوج الحرب التدميرية على القطاع، ظلت حبيسة جوارير أفكار اليمين الصهيوني ولم تخرج إلى العلن إلا بعد أن أعلن رئيس الولايات المتحدة عن إمكان أن يتحقق هذا الأمر، وقال سنفعل أو سنعمل على هذا الأمر. ثم لاحقا يعني حينما أعلن عن الأمر بشكل صريح من طرف إسرائيل وتبنته الحكومة كأجندة رسمية، لم يعد يهمها أن تصدر أصوات من طرف الولايات المتحدة مناوئة أو أن تسكت الولايات المتحدة على هذا الذي يجري. يعني شكلا يبدو بأن هنالك تحول في موقف الولايات المتحدة، كان آخرها هكبي مثلا حينما زار بلدة ترمس عيّة في الضفة الغربية وقال بأنه لا أحد يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قصرا، لكن سكوت الولايات المتحدة على الذي يجري هو إقرار ضمني بأنها ليست لديها مشكلة في أن يعني تسعى إسرائيل إلى مثل هذا الأمر وتنفذ هذا الأمر، وإلا لسعت الولايات المتحدة عمليا إلى أن تخرج القطاع من حالة الكارثية التي يعيشها وتنقله إلى حالة التشافي من الظروف التي خلقتها الحرب. إسرائيل تكرس هذا الأمر عبر الأجندة الرسمية التي تنفذها بإبقاء القطاع نهبا للظروف الخانقة الطاردة التي تدفع في نهاية المطاف الغزيين إلى أنفسهم أن يطالبوا بالخروج من القطاع، ولذلك إسرائيل تمهد الطريق أمام هذا الأمر. من جهة هي لا تلقى معارضة فعلية من طرف الولايات المتحدة تمنع هذا الأمر، إما عبر السكوت وإما عبر ترك إسرائيل تتصرف كيفما شاءت في داخل القطاع، أو يعني عمليا استخدام جزء من الذي يجري إسرائيليا كجزء من الدعاية الإسرائيلية وربما كجزء من أجندة رسمية إسرائيلية حتى خارج سياق الحالة الانتخابية. يعني نحن دائما مع اقتراب صندوق الاقتراع لطالما تحدثنا عن أن هذا الذي يجري مرتبط بأجندة داخلية مرتبطة بمحاولة اليمين الصهيوني أن يقدم هذا الذي يجري على أنه إنجاز للمجتمع الإسرائيلي، لكن هذا حدث على امتداد أشهر قبل أن تبدأ أو يبدأ موسم الانتخابات الإسرائيلية، وأعتقد بأنه ليس مرتبط بموسم الانتخابات بقدر ما هي تؤججه، لكنه جزء من أجندة رسمية حكومية ترى في إمكان تهجير الفلسطينيين أمرا واقعا، ولا تخجل من المجاهرة به ولا تسمع أصداء من المجتمع الدولي عمليا تخرج عن عباءة الانتقادات الكلامية الشكلية إلى اتخاذ خطوات فعلية. الموقف الذي يمنع إسرائيل حتى اللحظة من تنفيذ هذا الأمر هو موقف بعض الأطراف العربية كمصر التي ترفض هذا الأمر، وكثير من يعني المواقف الرسمية العربية التي ترفض هذا الأمر. ولو وجدت إسرائيل تعاطي إيجابي معه أعتقد بأنها ستبدأ عمليا بتنفيذ هذه الأجندة الرسمية التي تضعها على الطاولة كأجندة حكومية وكجزء من برنامج دعائي انتخابي أيضا تستقطب فيها أصوات المجتمع الإسرائيلي واليمين بشكل أساسي.
0: طيب أستاذ أحمد الطناني، ما دام أساس الإسرائيليون يتسابقون بهذه الصورة لاسترضاء ناخبيهم من خلال التنكيل بالفلسطينيين، فإن الخطر على قطاع غزة وأهله ربما سيظل ماثلا خلال المدى القصير والمدى المتوسط ربما والبعيد. ما رؤيتك أنت لهذا الأمر؟
2: يعني أعتقد في علم الدبلوماسية هناك شيء يسمى بالدبلوماسية الوقائية، وهذا يعني أن تلتقط الجهات الدولية والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة المخاطر مسبقا عبر التحضير المسبق لما يجري. النوايا الإسرائيلية العدوانية تجاه قطاع غزة هي واضحة، العدوان لم يتوقف منذ اتفاق وقف اطلاق النار وهناك عمليات قتل يومية، والتصعيد الإسرائيلي تجاه القطاع سواء التصعيد الخطابي والخطط والتصعيد الميداني الذي يجري في قطاع غزة هو واضح، وهو ينبئ بوضوح أن هذا الموسم الانتخابي سيكون موسم دموي بشكل كبير جدا. وهناك للأسف أيضا استطلاعات الرأي الإسرائيلية تقول أن الجمهور الإسرائيلي غير معني بأي تفاهم مع قطاع غزة، وهو يغذي ويعزز الرغبة لدى الساسة الإسرائيليين بممارسة كل أشكال الإجرام والعنف تجاه قطاع غزة. هذا يعني أن المؤسسات الدولية مطالبة بدرجة أساسية برفع حالة النباهة الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة، أن يكون هناك تحركات بالمعنى الفعلي، والأهم أن يعود مجلس الأمن لأن يسائل مجلس السلام. من منح التفويض لمجلس السلام بأن يتابع خطة وقف إطلاق النار وأن يشرف على تنفيذها هو مجلس الأمن، ومطلوب من مجلس الأمن أن يقف بالمساءلة أمام الاستسلام تجاه ما يجري في قطاع غزة. ما يجري في قطاع غزة ليس اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يجري في قطاع غزة فعليا هو إبادة وإبادة مستمرة، لكن هذا الاتفاق هدأ الرأي العام الدولي، خفف الضغط على إسرائيل وسمح لها بأن تحول الإبادة لأنساق متعددة، جزء منها حربي بالمعنى المباشر وجزء منها بواقع الإبادة المستمر، دفن الناس تحت الركام، إعدام كل مقومات الحياة، حتى ما كان يشتق فيه الغزيون بعض أشكال الحياة بات يتهالك بشكل كامل جدا. أدق التفاصيل هي تدفع الفلسطينيين باتجاه الموت. هذا يعني أن المجموعة العربية في مجلس الأمن مطلوب منها أن تبادر بأن تسائل مجلس السلام، والدول العربية والإسلامية المنخرطة في مجلس السلام والمنخرطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا الدول الثمانية مطلوب منها أيضا أن ترفع مستوى الضغط على الولايات المتحدة حتى لا يتحول هذا الموسم الانتخابي إلى موسم على حساب المعاناة الفلسطينية في قطاع غزة. والأهم أن الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية هي خطط لن تتوقف عند قطاع غزة ولن تكون أثارها فقط على قطاع غزة، أي أنها خطط تهدد الأمن القومي العربي، وهذا يتطلب تحركا عربيا أكثر جدية وأكثر ضغطا على الولايات المتحدة، لأن بالمحصلة الولايات المتحدة صحيح أنها تشترك مع إسرائيل بكل الأهداف الاستراتيجية، لكن لها مصالح متعددة في المنطقة ولها حلفاء آخرين في المنطقة بما فيهم الدول العربية والإسلامية، وبالتالي إن كان هناك جبهة ضغط فعلية وحقيقية يمكن أن يكون هناك على الأقل فرملة وإيقاف لحال التدمير الإسرائيلية
0: طيب،
2: وحالة
0: أشرت
2: التعطش للدماء تجاه قطاع غزة.
0: أستاذ أحمد، أشرت إلى فكرة امتصاص غضبة الرأي العام العالمي، وأسأل الدكتور محمد هلسة في هذا الإطار، هل فعلا حدث امتصاص لغضبة الرأي العام العالمي؟ رأينا تحولات كبيرة في خطاب ساسة محسوبين تقليديا على تأييد إسرائيل إلى النقيض تماما. يعني أضرب لك مثلا إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، وهو يهودي ابن ناج من المحرقة، كتب أن الوضع في قطاع غزة ترك ليتفاقم وإن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه وينبغي اتخاذ خطوات حقيقية لتغيير الأوضاع في قطاع غزة. فجاء رد الفعل من مايك هاكابي السفير الأمريكي الذي اتهمه واتهم بريطانيا بأنها تعادي اليهود وتعادي السامية، ولك أن تضع 10 علامات تعجب بعد هذه العبارة كيف شئت. كيف تتعامل أو برأيك كيف تتعامل مع إسرائيل مع هذا التحول في الرأي العام العالمي وفي مواقف أساسا الذين كانوا محسوبين تقليديا على إسرائيل؟
1: في إسرائيل هنالك تيران من حيث التعاطي مع العزلة والانتقادات التي تعيشها إسرائيل، وإن كانت خفت عن ما كانت عليه بان الإبادة التي كانت بصورتها الفظيعة قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. التيار الذي لا يبالي بالانتقادات الدولية والذي يتزعمه اليمين الصهيوني والذي يرى في القوة منطقا لحل كل إشكالات إسرائيل ويضع رأسه في الرمال تجاه الانتقادات التي تجري ويعتبر بأن اعتبارات الداخل البيس القاعدة اليمينية الداخلية الإسرائيلية هي الأهم، ويذهب في معاندة الموقف الدولي وإدارة الظهر ممثلا بما يقوم به بن غفير وسموتريتش وستروك وكل أركان هذا اليمين الذي يحكم في إسرائيل. التيار الآخر الذي يمثل الدولة العميقة في إسرائيل الأكثر بين هلالين عقلانية يرى بأن الخطر الحقيقي الذي يهدد إسرائيل ليس في حزب الله وليس في حماس وليس في ما يجري في الضفة الغربية وليس حتى ما يجري من إيران، بقدر ما هو ما يعني عزلة إسرائيل التي تعيشها دوليا، وبأنه الخروج من هذه العزلة تحتاج إلى الذهاب إلى مقاربة سياسية استراتيجية بالإضافة إلى المقاربة العسكرية الأمنية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من القدس، وأشكر ضيفنا من غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. في إسرائيل يشهد الخطاب الانتخابي مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست منافسة داخل الكتل السياسية على أصوات الناخبين، لكن هذا التنافس في رأي متابعين لا يتركز على الاقتصاد أو غلاء المعيشة بل على سياسة التعامل مع الفلسطينيين التي تحولت إلى مادة انتخابية.
3: للوهلة الأولى تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية منقسمة بين تيار يميني موال لنتنياهو وآخر معارض له، إلا أن خطاب استعداء الفلسطيني الذي يتصدر أجندة الأحزاب الإسرائيلية أصبح ورقة مشتركة يتصارع عليها أقطاب اليمين لحشد الأصوات وتعزيز الولاء الحزبي. في قراءة لتصريحات انتخابية لأبرز المنافسين الإسرائيليين على يمين نتنياهو لمع اسم زعيم حزب قوة يهودية بن غفير الذي استهل حملته الانتخابية بعرض خطة تمتد 7 سنوات لتهجير سكان قطاع غزة. أما منافسه سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية فيركز على قضية الاستيطان في الضفة الغربية وقتل حلم إقامة دولة فلسطينية. في المعسكر الآخر يبدو السيناريو ذاته هو الغالب على خطاب السياسيين، فمع تصاعد المزاج القومي والأمني بعد 7 أكتوبر وجد معسكر الوسط واليسار نفسه في مجارات هذا المزاج. يائير لابيد ابتعد عن طرح حل الدولتين ويرى أنه ينبغي تأجيله بشكل كبير، بينما اتجهت شخصيات أخرى إلى التشديد على يهودية الدولة واستبعاد أي شراكة سياسية مع النواب العرب. الانجراف السياسي هذا في رأي متابعين للشأن الإسرائيلي أدى إلى تراجع الخطاب الداعي إلى الشراكة والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية مقابل تكريس منطق القوة وإدارة الصراع أمنيا وعسكريا. ولا يظل هذا الخطاب أسير الحملات الانتخابية، بل ينعكس على الأرض في تصعيد اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى ومشاريع تهويد النقب والجليل. ومع استمرار هذا التموضع الانتخابي القائم على الإقصاء، تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية متجهة نحو الاستثمار في التحريض على الفلسطيني واستغلال هذا الخطاب كسلم للوصول إلى سدة الحكم على حساب أي أفق للتسوية والسلام.
0: إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية ووصول عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. في هذه الأثناء قال الرئيس اللبناني إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، بينما قال رئيس البرلمان اللبناني إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار. هذا ورصد مراسل الجزيرة آثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. نتابع.
4: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوب لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن 2 استشهد هما سيدتان، وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم في من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها، ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: معنا من بيروت الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. معنا من القدس الأستاذ شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور ماكرون، ماذا بقي من اتفاق وقف الأعمال العدائية ووقف أو اتفاق الإطار، أو بالأحرى ماذا أبقت إسرائيل من هذين الاتفاقين؟
5: يعني مشكلة اتفاق الإطار بأنه لم يعالج موضوع وقف إطلاق النار، كان في موضوع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، هذه كانت مشكلته الأولى، لم يجد آلية لفض الاشتباك، وهذا ما قررناه من اليوم الأول من الاتفاق بأنه لم يعالج هذه القصة. والآن نراها، يعني الإسرائيلي غير مهتم بأي مسار تفاوضي، أعتقد أنه يحاول أن يضغط على الدولة اللبنانية لكي تتحرك ضد حزب الله، لأن الافتراض أو الفكر الأساسي لهذا اتفاق الإطار كان هناك تحالف بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية على حزب الله. الآن الدينامية اختلفت في الداخل اللبناني، اليوم رأينا استهداف لمقرات رسمية، وسع الموضوع، لم يعد فقط استهداف حزب الله، هناك استهداف بنية تحتية للدولة اللبنانية في الجنوب. فبالتالي دخلنا في نفق آخر أو معادلة أخرى تتطلب تغيير في موقف الرسمي اللبناني في أسلوب التفاوض على الأقل، لأن أعتقد يعني الآن

0: أطلق سراح 5 متطرفين كأن شيء لم يكن، ونعود الآن إلى الواقع الميداني الصعب يعني في جنوب لبنان.
1: أستاذ شادي الشرف ضيفنا يقول إن إسرائيل تريد من الحكومة اللبنانية أن تتحرك ضد حزب الله، وربما هي تكثف هجماتها للضغط على الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. هل يبدو لك هذا الهدف واقعيا؟
2: يعني تحية لك بداية ولضيفك وللمشاهدين. يعني أولا، الحكومة الإسرائيلية لا تثق بالجيش اللبناني، وهي تعتبر أن الجيش اللبناني أخفق في المناطق التجريبية الأولى، وتعتبر أن الجيش اللبناني أساسا معادي لأنه مخترق. هذا ما تستخدمه بالخطاب السياسي الإسرائيلي، مخترق من قبل حزب الله، فبالتالي هي لا تتكئ على الجيش اللبناني. إضافة إلى ذلك، فإن المطلب الإسرائيلي في حقيقة الأمر هو حرب أهلية في لبنان. هي تطالب يعني قوة عسكرية أن تواجه بالقوة وحزب الله، هذا ما تطرحه إسرائيل في حقيقة الأمر. ولكن على المسار الآخر، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة اللبنانية بتفكيك سلاح حزب الله، تقوم إسرائيل بتحقيق إنجازات عسكرية على أرض الواقع في ظل وقف إطلاق النار، مستغلة وجود وقف إطلاق النار من جانب واحد، مما يعني حزب الله لا يرد، وبالتالي هي مستمرة في العمليات ولا يوجد من يردعها. هي تتذرع بوجود أن حزب الله يطلق مسيرات، هذه ذرائع واهية. الهدف الأساسي هو استكمال السيطرة العملياتية على مناطق أخرى في لبنان. يعني اليوم أو بالأمس طرح في أحد وسائل الإعلام قضية بالغة الخطورة، يقول وأنا أقتبس، أن بعد هزيمة قوة بدر، بمعنى القوة التي تسيطر على تلة علي الطاهر وهي قوة الدفاع الأمامية لحزب الله، يقول أصبحت الطريق مفتوحة للتقدم نحو قوة حيدر، أي المقصود البقاع. وبالتالي هناك أهداف إسرائيلية تدريجية بالزحف وهزيمة القوات لحزب الله تدريجيا دون أن تتكئ على الجيش اللبناني، وهي لا تثق أساسا بالجيش اللبناني. كما قلنا، هناك نية إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات، إضافة إلى النية الإسرائيلية عندما تتوسع في لبنان وتفرض حقائق وتكرس حقائق على أرض الواقع، فإن العين الإسرائيلية نحو إيران. يعني الرسائل التي توجه اليوم من قبل السياسيين بإسرائيل ووسائل الإعلام وكأنها رسائل استفزاز لإيران. يعني اليوم نقل أن يعني وسائل الإعلام كلها تقريبا تتحدث نفس السياق، وهو أن اتفاق الإطار مع إيران يتحدث عن ليس فقط وقف إطلاق نار مع لبنان، إنما أيضا انسحاب إسرائيلي. إسرائيل لم توقف النار ولم تنسحب، بل على العكس، خلال وقف إطلاق النار قامت في احتلال تلة علي الطاهر.
1: طيب، يعني
2: ولكن حتى الآن
1: خلاصة تحليلك،
2: نعم،
1: خلاصة تحليلك سيد شادي، أن إسرائيل غير جادة في التعامل مع هذه الاتفاقات. سؤالنا للدكتور باكرون، يعني إزاء هذا الأمر تقريبا من المستحيل، نزع الذرائع من يد إسرائيل، تستطيع في أي يوم أن تقول إن مسيرة أطلقت من حزب الله ولا أحد يراجع وراءها، وإزاء هذا تقدم على شن هجمات وتقتل اللبنانيين وتتقدم على الأرض في سيطرتها على مزيد من الأراضي اللبنانية. كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
0: بين الطرفين في روما كان هناك يومين للحديث عن ترسيم الحدود وغيرها من الأمور الثانوية، لم يكن حديث عن موضوع آلية التدقيق. يعني المشكلة أن الآن آلية التدقيق لا تسير بشكل فعال، الجيش اللبناني لا يتحدث بشكل مباشر مع الجيش الإسرائيلي، الطرف الأمريكي ليس مفاوض نشط ويحاول أن يعني يكون الرسائل متبادلة، اليونيفيل معطل، هناك ميكانيزم اليونيفيل معطل بشكل كامل الآن، لا يقوم بأي شيء في جنوب بريطانيا، هناك ولاية حتى نهاية العام. يعني هناك تعطيل لكل الآليات الموجودة الدولية لمحاولة يعني إيجاد صيغة ما، هذا يعطي هامش كبير، ما هذا ما طمح عليه الإسرائيلي منذ فترة، لكن بدون أن يكون له ضوابط عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر اليونيفيل أو عبر غيره، الآن ليس هناك رقابة، وبالتالي يفتح الباب لأي تحرك إسرائيلي. حزب الله الآن غير قادر على الرد، أو لا يريد الرد عبر إيران، هذا سؤال نقاش منفصل، لكن نعم ليس هناك ضوابط كما توقعنا أو كما توقع المفاوض اللبناني أن يكون هناك ضوابط أمريكية، الآن لا يوجد ضوابط، ولابد يعني مرة أخرى من تغيير

0: الخطاب الرسمي، تغيير أسلوب التفاوض للتأقلم مع مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي.
1: طيب، لاحظنا أيضا دكتور معكرون تصاعدا في نبرة الخطاب الرسمي اللبناني، وصار الرئيس جوزيف عون ينتقد هذا بشدة أو يدين هذه الهجمات الإسرائيلية بشدة ويصفها بأوصاف حادة، كذلك رئيس البرلمان وكذلك رئيس الحكومة. يعني هل الفترة المقبلة يمكن أن تشهد تشددا من الجانب اللبناني في مسألة المفاوضات أو الضغط على إسرائيل بأي ورقة متاحة للتفاوض من موقف أكثر قوة؟
0: يعني لابد من ذلك. يعني الدولة اللبنانية ليست أمم متحدة للاستنكار والإدانة، يعني هناك اعتداء على أرضها، يعني لابد من تواصل على مستوى أعلى مع الأمريكيين، لابد من تلويح ربما ما جدوى مفاوضات إذا كان هذا الوضع الآن هكذا، يعني لابد من دراسة موقف إذا ربما إعلان بأن عدم حضور التفاوض في هذه المرحلة أقل فقط لتلويح لهذا الأمر. يعني الاستنكار لا أعتقد يفيد إذا كان استهداف الآن، حتى استهدف الجيش المقرات الأمنية للدورة وزارة المالية في النبطية، يعني هناك استهداف مركز مستشفى اليوم، يعني لابد من موقف أعتقد أكثر متقدما في هذه المرحلة. لكن مرة أخرى، يعني لا يوجد أوراق قوة للدولة اللبنانية سوى يعني محاولة الضغط أو طلب من الأمريكيين للضغط على الإسرائيليين، غير ذلك الميزان القوى مختل على المستوى العسكري وحتى الدبلوماسي.
1: أستاذ شادي الشرفة، ما مدى ارتباط هذه الحالة المعادية أو الهجمات المتكررة من قبل إسرائيل بالسباق الانتخابي الداخلي؟ بمعنى إذا ذهبت حكومة بنيامين نتنياهو، ما الذي نتوقعه من سلفه؟ عفوا، من خلفه.
2: يعني اولا من خلفه، يعني واضح اولا ان هذه الحكومه الان لا تستطيع ان تقدم اي خطه سياسيه قبل الانتخابات. وجه الحكومه الان التصعيد ليس فقط في لبنان، انما في كل الجبهات، في غزه، في الضفه الغربيه من خلال توسيع الاستيطان والاعتداءات، وايضا في سوريا، وهي تستفز ايضا ايران. وجه هذه الحكومه نحو التصعيد. والاشكاليه ايضا ان المعارضه الاسرائيليه لا تقدم أي إطار سياسي أو حل سياسي لكل الملفات، خاصة فيما يتعلق في الملف اللبناني. في المعارضة السياسية المرشحين للفوز في الانتخابات القادمة هم على يمين هذه الحكومة، ويطرحون أفكار متطرفة إلى حد بعيد جدا. هناك من يطرح ضرورة احتلال جنوب الليطاني بشكل كامل، هناك من يقول يجب يعني أن نتواجد في كل لبنان وتدمير كل وجود عسكري ومسلح في لبنان، وبالتالي لا يوجد اختلاف جوهري ما بين القوى السياسية التي تنافس نتنياهو ونتنياهو وائتلافه الحاكم، على العكس تماما. إضافة إلى ذلك، فأن القوى السياسية بالأساس هي تعبر عن المزاج العام للمجتمع الإسرائيلي، والمزاج العام للمجتمع الإسرائيلي يميل الحد كبير نحو التطرف، نحو اليمين الفاشي الذي يعتقد أنه ممكن أن يحقق النصر المطلق، والذي يعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء دون أن تحاسب. الإشكالية الكبرى أن المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش في كنف فلسطين لا يشعر بأي عقوبة دولية، وبالتالي يعني لا يرى أن هناك كلفة مادية أو اقتصادية أو عسكرية لهذا الجنون الإسرائيلي فيما يتعلق في الاعتداء على الدول المنطقة. فبالتالي هذا يشجع المجتمع الإسرائيلي لدفع حكومته نحو مزيد من التطرف. اليوم مثلا الجيش الإسرائيلي يحرج الحكومة الإسرائيلية نحو اليمين، هو يقول أنه جهز قضية تفجير أنفاق في علي الطاهر وينتظر أوامر الحكومة، يعني يحرج الحكومة أمام المجتمع الإسرائيلي، وكأن الحكومة الإسرائيلية هي التي تماطل في تفجير علي الطاهر. هذا يظهر مدى يعني التوجه والانزياح نحو اليمين. نعم
1: دكتور معكرون، هل بلغ اللبنانيون في الوثوق بكلمات الرئيس دونالد ترامب حينما تحدث عن معاناة لبنان وعدم معاملته بإنصاف؟
0: يعني نعم أعتقد ذلك، يعني كان مهتم بلبنان حينها، لأن كانت إيران يفاوض مع إيران، يعني لأن أصبح ملف لبنان أهمية في نطاق معين، في مرحلة معينة، في سياق محدد. الآن بعد يعني تصعيد مع إيران لم يعد لديه حافز موضوع لبنان، يعني لبنان ليس أولوية بالنسبة لترامب، يعتبره ملف ثانوي تحصيل حاصل بعد معالجة موضوع إيران. فبالتالي عدنا الآن لمرحلة ما قبل اتفاق مذكرة التفاهم، حين كان موضوع الميكانيزم معطل، الأمريكيين لا يتحركون، يشاركون في اجتماعات اليونيفيل عادة، في بعض الأحيان يكونوا نشيطين، في بعض الأحيان لا يكترثون، الفرنسي كان يملأ الفراغ، وهذا أدى إلى حقد بين المزدوجين الإسرائيلي على الفرنسي لعدم السماح له بالمشاركة بأي آلية دولية. فبالتالي الآن لبنان ليس بالأولوية، حتى السفير الأمريكي ذهب إلى في لبنان، ذهب لإسرائيل للتفاوض بدل أن يكون مسؤول أمريكي آخر أو حتى ترامب أو أي مسؤول آخر. يعني
1: شكرا،
0: الملف اللبناني الآن ليس أولوية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية، كان معنا من بيروت، وأشكر ضيفنا من القدس السيد شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران بهذا الشأن. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد مرحبا بك، تفاصيل تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.
3: مرحبا بك محمود. وزير الطاقة كريس رايت يستمر في التأكيد على أن الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة هو ممارسة المزيد من الضغط على إيران حتى تتغير مواقفها، أو أن تعمل الإدارة على إنهاء البرنامج النووي وإضعاف القدرات الإيرانية، وربما ترحل مسألة المفاوضات مع الجانب الإيراني للإدارة التالية لإدارة الرئيس ترامب. وهو تصريح لافت في الحقيقة، صرح به أيضا لقناة CNN ضمن ما قاله. كذلك هو تأكيده أن استمرار أن تدفقات النفط مستمرة عبر المضيق، تحديدا عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذه التدفقات يقول إنها بلغت 9 ملايين برميل من النفط الخام كمتوسط يومي، وهذا يقول هو يعادل تقريبا نحو ثلثي ما كان يتدفق عبر المضيق قبيل بداية هذه الحرب. وهو يضيف إلى هذا الرقم رقم آخر، يقول إنه يذهب عبر الأنابيب وخطوط النقل البعيدة عن مضيق هرمز. وهذه النقطة كان قد أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عندما قال بأن هناك مشاريع استراتيجية ستضعف من أهمية مضيق هرمز، وبالتالي تعمل الولايات المتحدة على انتزاع هذه الورقة التفاوضية لدى إيران من خلال الضغط العسكري والاقتصادي، وكذلك من خلال التأكيد على أن هذه المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها في المنطقة، أنابيب النفط وكذلك المشاريع الأخرى التي تنقل النفط بعيدا عن المضيق، كل هذه المشاريع الإدارة الأمريكية باتت تثني عليها وتعتقد بأنها تضعف من نفوذ إيران في المنطقة وعلى مضيق هرمز. في الأثناء تستمر القيادة المركزية الأمريكية في تطبيق هذا الحصار على الموانئ الإيرانية. في آخر بياناتها بشأنه تقول إنها غيرت مسار أكثر من 90 سفينة كانت تحاول تجاوز منطقة الحصار، إما الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. هي أيضا قالت إنها عطلت 3 سفن حاولت تجاوز منطقة الحصار ولم تستجب لتحذيراتها. هذه التطورات تأتي بعد التطورات الميدانية خلال اليومين الماضيين، والتي كانت مثيرة للاهتمام هنا داخليا في الولايات المتحدة، لا سيما وأن أهداف القيادة المركزية الأمريكية تغيرت، لم تعد فقط تستهدف مصادر النيران التي تأتيها من السواحل الإيرانية ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، وإنما أيضا باتت تستهدف الناقلات الإيرانية. تقول إنها تستهدف ناقلات النفط الإيرانية كرد فعل على استهداف إيران للسفن الحربية الأمريكية، وهو تطور جديد في مسار هذه الحرب والعمليات العسكرية. وزير الحرب بيت هاكسس وكذلك براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية كلاهما أكدا على أن الولايات المتحدة ستمضي في هذه الاستراتيجية الجديدة في التعامل مع إيران باستهداف ناقلات النفط في حال استهدفت إيران القوات الأمريكية أو البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. بكل الأحوال يستمر أيضا الجدل داخليا هنا في

0: الولايات المتحدة بشأن شرعية هذه الحرب والاستمرار فيها. ما يزال كثير من الديمقراطيين يرفضون الاستمرار فيها مقابل تأييد أيضا أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، وفي الأثناء يستمر الجميع في التأكيد على أن هذه الحرب ستكون لها تأثيرات في الانتخابات النصفية. البعض يقول إن الولايات المتحدة انتصرت فيها، بينما الديمقراطيون يقولون إن إدارة ترامب فقدت البوصلة ولم تستطع أن تتحكم فيها وتجد مخرجا مناسبا يجنب الأمريكيين تداعياتها الاقتصادية. وتابعنا أيضا مواقف أخرى من الجمهوريين الذين يقولون إن على الولايات المتحدة أن تمضي بعيدا حتى لتسليح بعض الإيرانيين لينتهي هذا النظام وفق تعبيرهم. يستمر هذا الجدل، ومن المتوقع أن يزداد كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ومن واشنطن أيضا معنا السيد جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. سيد جيمس روبنز، مرحبا بك. في هذه المرحلة، ما هو هدف الإدارة الأمريكية من إدارة الصراع على هذا النحو مع إيران من خلال العقوبات والحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك الضربات العسكرية من حين لآخر، والتطور المتعلق باستهداف ناقلات النفط؟ هل هو تغيير النظام أم تغيير سياسة النظام؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد الآن التركيز على إبقاء الضغط الاقتصادي على إيران. الضربات العسكرية التي رأيناها مؤخرا كانت بشكل أساسي رد على الضربات أو محاولات الضربات التي شنها الإيرانيون. لا أعتقد أنها جزء من السياسة العامة للإدارة في مسألة إعادة إشعال الصراع. الغرض هو ضغط الضغط على النظام من أجل أن يصل إلى نوع من الاتفاق مع البيت الأبيض. لا أعتقد أن الهدف الأساسي هو خلق ثورة داخل النظام داخل إيران، على الرغم من أن الرئيس تحدث عن هذا الأمر مؤخرا في بعض رسائله عندما طلب من الشعب الإيراني وتساءل أين هم، وكان ربما هو يعتقد أن الضغط الاقتصادي هو ربما قد يؤدي إلى هذا، إلى عدم الاستقرار الداخلي، لكن لا أعتقد بالضرورة أنه هذا هو الهدف النهائي.
1: دعنا نرحب بضيفنا من طهران، الدكتور عباس خمير، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور عباس، مرحبا بك. يعني طلعنا تصريحات متشددة من رئيس البرلمان الإيراني يتحدث عن ردود إيرانية أسرع وأشد إيلاما، وعن تغير قواعد الاشتباك واللعبة مع الولايات المتحدة، ورأينا تصريحات ربما ذهبت خطوة أبعد في التشدد من جانب الجنرال محسن رضائي أمين عام المجلس الأمن، مجلس الأمن القومي الإيراني، بخصوص مناطق محظورة وعقوبات على سفن تخرق هذه المناطق. هل تستطيع إيران المنهكة اقتصاديا وعسكريا أن تجاري الولايات المتحدة في هذه اللعبة؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة تصور الثقة بالنفس عالية عند الإيرانيين، وخاصة في هذه المرحلة. طهران لا ترى كما يرى أو كما يصور الإعلام الغربي والإعلام العبري من تضخيم ومن حرب نفسية وإعلامية شديدة ربما لن يسبق لها مثيل. ونحن في طهران وفي المحافظات الإيرانية نرى مدى هذا التضخيم والمبالغة فيما يتعلق بنتائج هذه الحرب الاقتصادية التي كانت طهران إما قد تعودت عليها إما كانت قد جاهزة للمواجهة، لأنها كانت تعرف كما كررها عدة مرات المسؤولون الإيرانيون وخاصة النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن كانت إيران مستعدة لهذه المواجهة وكانت تخطط لحرب اقتصادية كانت تعرف بأنها ستشن عليها. لذلك هذه المبالغة وهذا التضخيم يبدو أنه ضمن الحرب المركبة ضد طهران، ولذلك ما أتصور يعني الأمور بهذا الشكل الذي يراه الذي يكون خارج الحدود الإيرانية. أما بالنسبة للمتغيرات والتطورات

0: لا تصور، هو التشدد بقدر ما كما تفضلت، كما يعني ما يتعلق بالردود الإيرانية، هو نوع من رد الفعل الإيراني على هذا الحصار البحري والحرب الاقتصادية التي ترى طهران بأنها من الغير ممكن الاستمرار في حالة اللا حرب ولا سلم. الحكومة لا تتحمل هذا الوضع، والشعب الإيراني كذلك يريد حسم الموضوع من خلال المواقف التي تتخذها التيارات السياسية في الداخل الإيراني. لذلك تأتي هذه إعادة الصيغة أو التشدد كما تفضلت وسميته، هو في للرد ولكسر هذا الحصار وللضغط على الجانب الآخر. إيران تدرك بأن نقطة الضعف الأمريكية من ناحية الزمان ومن ناحية التوقيت، وفي نفس الوقت تعرف بأن الحرب العسكرية لم يكن خيارا أمريكيا في الوقت الحاضر، وإنما هي تفضل أن تكون حرب اقتصادية. لذلك تغيير هذه المعادلة، وفي نفس الوقت تغيير قواعد الاشتباك من حرب من استراتيجية دفاعية لاستراتيجية هجومية، يأتي في هذا الإطار. ما قامت به طهران خلال الأيام الأخيرة الماضية من استهدافات بعيدة المدى، من استهداف لبوارج عسكرية أمريكية، يدل بأن تغيير هذه القواعد وتغيير هذه الاستراتيجية هو
1: طيب
0: أمر واقع وعملي، وأتصور يجب أن ننتظر في الأيام
1: دعنا نناقش
0: القادمة
1: تحليلك مع
0: الأيام القادمة.
1: ضيفنا من واشنطن السيد جيمس روبنز. ضيفنا يتحدث عن مبالغات وتضخيم في التصريحات الأمريكية بخصوص الوضع في إيران وكذلك من الإعلام الغربي بصفة عامة. أليس له بعض الوجاهة في هذا الكلام بالنظر إلى أن الرئيس دونالد ترامب حتى أكثر المؤيدين له كانوا يتحدثون عن مبالغاته وأحيانا تناقضاته في تصريحاته؟
2: لا أعتقد أن هنالك مبالغة إذا ما نظرنا إلى نسب التضخم وفيما يتعلق أيضا بالعملة الإيرانية وعدم قدرة الحكومة على دفع لرواتب العاملين في الحرس الثوري والبسيج أيضا، وإذا ما نظرنا إلى انهيار العوائد النفطية الإيرانية. هذه الأمور ليست مبالغة، هذه حقائق. الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير. الولايات المتحدة ستكون أكثر من راضية للجلوس مع إيران والتوصل إلى اتفاق من أجل تخفيف هذا الضغط. في نفس لكننا في الوقت الحالي نستمر برؤية هذه الأمور. وزارة الخزانة تستمر بإغلاق القنوات البنكية والأدوات التي تحاول فيها إيران التلاعب وتجاوز العقوبات، وتقوم بفرض عقوبات على حسابات بنكية وأيضا كيانات تعود ملكيتها للنظام، بالتالي هي تؤذي النظام بشكل مباشر. وأيضا الحصار، وهو أمر جديد، قالوا الإيرانيون أنهم معتادون على هذا الأمر، لكنهم ليسوا معتادين على رؤية ناقلات نفطهم تغرق. وأيضا وكلما هاجمت إيران السفن التجارية أو السفن العسكرية، فسترد الولايات المتحدة بمهاجمة ناقلات النفط الخاصة بإيران. علينا أن ننتظر ونرى إلى أي مدى ستظل إيران قادرة على تحمل مثل هذا المستوى من الضغط.
1: يعني إذا أردنا تلخيص الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة تعتمد على خنق إيران، وهذا التعبير لوزير الطاقة الأمريكي، خنق إيران مما يؤدي بطبيعة الحال ربما في من خلال التجارب السابقة إلى تجويع الشعب الإيراني لكي يثور على حكامه. هل هذا الخيار أو هذه الاستراتيجية تتمتع بأي غطاء أخلاقي؟
2: هي لديها جانب أخلاقي. إذا ما استطاع الشعب الإيراني أن يحرروا أنفسهم، هم كانوا يعيشون تحت هذا الحكم الاستبدادي لأكثر من 47 سنة،

0: علينا أن نتذكر أن هذا النظام قتل أفراد شعبه آلاف منهم خلال الاحتجاجات. لم يهتم النظام حول لم يهتم بالشعب الإيراني. إذا ما تلقوا هذه الشدة الاقتصادية كمؤشر باستطاعتهم أن يستخدموه ويستردوا حقوقهم من النظام، أعتقد أن الولايات المتحدة سترحب بهذا الأمر. حالها حال الكثير من الدول في العالم. أعتقد أن هذا هو الجانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان، أن الشعب الإيراني قد عانى لمدة طويلة المعاناة الاقتصادية التي يتحملونها الآن. هذه مرة أخرى بسبب النظام وعدم رغبة النظام بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة. أعتقد أن كل الطرق تعود إلى الحرس الثوري والقيادة الفاسدة في إيران.
1: دكتور عباس خميار، ما هي أوراق إيران حاليا للضغط على الولايات المتحدة لتغيير سياستها تجاه إيران؟ قلت إن الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية لا تحتمل استمرار حالة اللاسلم ولا حرب. كيف سيتغير هذا الأمر؟ ما أوراق القوة الإيرانية حاليا؟
2: نعم، أولا أريد بعجالة أن أعلق على ما قاله ضيفك لو سمحت. يعني البعض يكرر كالببغاء، يكرر ما تقوله القيادة الأمريكية بهذا الشكل بدون علم وبدون بجهل كامل. يعني عندما الحكومة الإيرانية قامت بزيادة حقوق ورواتب الموظفين العاديين، ومنذ الحرب لحد الآن المواصلات في القطارات و الباصات كلها أصبحت مجانا للملايين الذين يستخدمون هذه الوسائل، فكيف برواتب الحرس ورواتب الجيش أن تقلل؟ هل هذا معقول؟ هل يصدقه أحد؟ هذه أكاذيب لم تكن دقيقة وأكاذيب بالفعل يعني، ولكن تكرر لأن هناك قاعدة: كرر الكذب حتى يصدقك الناس. بما يتعلق بسؤالك، هناك ثلاثة خيارات للإيرانيين: إما أن يستسلموا لهذا الحصار ويكون هناك كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية فرض نوع من الموت التدريجي، وهذا ما لا تقبله طهران. التغييرات والتطورات التي حصلت والمناوشات التي شاهدناها في الأيام الماضية هي تدل على أن الإيرانيين لا يحتملون هذا الوضع. إما الجلوس على طاولة المفاوضات بشروط أمريكية، يعني بقبول كل ما يملى عليها أمريكيا بدون أي خيار آخر وبدون أي اختيار. هذه لم تكن مفاوضات، وإنما هذه نوع من الاستسلام وقبول الشروط، وهذا لا يقبله الشعب الإيراني ولا المفاوض، والتاريخ الإيراني يؤكد على ذلك. الخيار الثالث هو كسر الحصار ومواجهة هذه الهجمات بشكلها العسكري. يبدو أن هذه الطريقة الوحيدة التي الآن تخرج طهران من هذه الأزمة وتستخدم هذا السبيل في الوضع الحالي. لا أتصور هناك خيار آخر غير ما نشاهده اليوم. عندما تكون الحرب حرب وجودية، فالمواجهة تكون وجودية أيضا. كيف ممكن تجويع الشعب كما تفضلت، وكيف ممكن الضغط على هذا الشعب بهذه الطريقة حتى ينتفض على حكومتي التي يراها بأنها تدافع عن وحدة أراضي وعن كرامتي وعن
1: سيد جيمس روبنز؟ هل سيد جيمس روبنز، هل الولايات المتحدة مستعدة لأي من الخيارات التي ذكرها ضيفنا؟ يعني يقال دائما أن العقلاء لا يحشرون القط في الزاوية ولا يتركون له منفذا، لأنه سيقاتل بشراسة غير معهودة في هذه الحالة.
0: لا أعتقد أن الولايات المتحدة مهتمة بوجود نوع مثل هذه المواجهات مع إيران. الأمر كله يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. إذا ما جلست إيران مع الولايات المتحدة وتفاوضت من أجل توصل إلى اتفاق عادل وتتعهد بعدم امتلاك أسلحة نووية باستطاعة

0: وضعتنا أن نضع الأمور خلفنا. الضغط الذي يسلطه الرئيس يعود إلى فشل مذكرة التفاهم، وكان تمثل إطار عمل جيد قام بخرقه الإيرانيين عن طريق مهاجمة مسوف في مضيق هرمز. إذن حسنا، سنعود إلى مسألة الحصار والخطوات الأخرى فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، وهم الإيرانيون الذين يعانون. إيران حاولت أن تشن حربا اقتصادية على العالم عن طريق إغلاق مضيق هرمز وزيادة كلفة الوقود ورفع سعر النفط إلى 200 دولار لبرميل النفط، وهم لم يستطيعوا على ذلك، وهذا لم يستطيعوا خلق هذا الإزعاج لبقية أنحاء العالم. أعتقد أن الوضع وجودي لكل بلد فيما عدا إيران، لكنهم الآن هم الذين يبقون هذا الأمر مستمر. بالتالي على الإيرانيين أن يجدوا طريقة لكي يذهبوا إلى طاولة المفاوضات ويصلوا إلى اتفاق، وبإمكان كل هذه الأمور أن تنتهي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين. شيع أهالي قرية الركن جنوب غربي الجزائر الطفل أيوب الذي توفي عالقا في بئر ارتوازية جافة ومهجورة. أثارت الحادثة اهتماما عاما في البلاد، وأعادت النقاش بشأن مصير الآبار المهجورة في القرى والأرياف.
2: بهذا الجمع الغفير ودع أيوب في مقبرة الغاسول بولاية البيض جنوب غرب الجزائر.
3: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
2: طفل صغير حمله أهله إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية ورسمية، بعدما تحولت فاجعته داخل بئر ارتوازية إلى حزن أثقل قريته وامتد صداها إلى الجزائر كلها.
3: نحن لا نستطيع أن نرد.
2: في جنازة الطفل أيوب تقاطعت دعوات السلطات الرسمية مع الهيئات الدينية لتنبيه أصحاب الآبار في القرى والأرياف لإحكام إغلاقها وتسييجها.
4: كل من له بئر سواء محفور باليد أو محفور بالآلة أنهم يضعون عليه سياج أو أنهم يرممونه من أجل ألا يسقط فيه سواء بشر أو حيوان.
2: في بادية الركن غير بعيد عن موقع الحفرة ومنزل عائلة أيوب، مئات من المعزين والمتعاطفين قدموا لمواساة أهل الطفل.
5: الحمد لله، هذا اللي داره ربي سبحانه.
6: نحس بمرارة هذه الفاجعة، فالحمد لله والشكر لله على هذا الشيء الذي أعطاه، الذي لا يحمد على مكروه سواه.
2: تردم الحفرة وكأن التراب يسدل ستارا على المكان، لتبقى ذكرى أيوب شاهدة على فاجعة ستظل حاضرة في ذاكرة من عرفوه.
7: في هذا المكان انتهت طفولة أيوب قبل أوانها، في موقع أصبح شاهدا على آخر لحظات حياته، فاجعة تركت وراءها ألما لا يمحى وأعادت إلى الواجهة خطر الآبار الارتوازية المهجورة حين تتحول إلى فخاخ تهدد حياة من يقترب منها. عطف خدر، الجزيرة، الغاسول، ولاية البيض، جنوب غرب الجزائر.
1: شاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن مراسل الجزيرة، إذ شنت إسرائيل عبر مسيرة غارة على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. طبعا هذه الغارة تأتي في ظل اعتداءات إسرائيلية أو هجمات إسرائيلية لم تنقطع على أجزاء متفرقة من جنوب لبنان، بلغت حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء حتى اللحظة الراهنة. وقمنا بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية أيضا على مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية التي راح ضحيتها عدد من الشهداء في المنطقتين. وعلى مدى الساعة الماضية تطرقنا إلى الوضع في مضيق هرمز والتصريحات المتبادلة من قبل الولايات المتحدة على لسان وزير الطاقة في مقابل تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف وكذلك محسن رضائي أمين عام المجلس الأمني القومي الإيراني. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسلنا في لبنان بشن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. كان مراسلنا قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل لنحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. أما الضفة الغربية ففيها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية ووصول عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. هذا ورصد مراسل الجزيرة أثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. نتابع.
1: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوب لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهدهما سيدتان، وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها، ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: معنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد بشارات، الصور التي أظهرها تقرير مراسلنا إيهاب العقدي لموقع الغارات الإسرائيلية والآثار الناجمة عن ذلك تظهر دمارا واسعا في منازل مواطنين لبنانيين كانوا يبيتون آمنين، أليس هذا تحديدا عكس ما كان يتحدث أو ينتقده الرئيس الأمريكي في سياسة إسرائيل تجاه لبنان أنها تهدم كثيرا من البيوت ولا تبالي بالأرواح؟ أين ذهبت كلمات الرئيس الأمريكي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. هذا هو
0: أهلا بك.
2: التحلل العملي إسرائيليا من الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية مع لبنان، وبالتالي إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أنها تذهب إلى تطبيق عملي وفعلي على الأرض فيما يتعلق بهذا التحلل من أي التزامات من طرف إسرائيلي، وتبقي على الالتزامات من الطرف اللبناني. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن كل هذا السلوك الإسرائيلي وهذا التصعيد في لبنان بالتحديد هو يأتي بشكل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم خروج أي صوت رافض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إدارة بايدن وترامب عفوا، واضح جدا أن هذا يعني أن إدارة ترامب هي تعطي ضوءا أخضر ومساحة إسرائيلية للذهاب إلى هذا التصعيد. والأمر الثالث، واضح جدا أن إسرائيل في هذا التصعيد ترسل رسالة واضحة وعملية لتقول أن الأهداف التي وضعتها للحرب على لبنان ما زالت قائمة، وهو الذهاب إلى توسيع عملية السيطرة الجغرافية والسيطرة الأمنية على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية في لبنان، مقابل عملية اقتلاع سكان لبنان من هذه الأراضي. وبالتالي الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات اليوم الماضي إلى بعض المناطق في الجنوب اللبناني واستهداف المستشفى ومبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية، واضح جدا أنه يعيد سياق التصعيد إلى الحلقة الأولى الذي ذهبت إليه إسرائيل منذ بداية المواجهة مع لبنان. وهذا بشكل مباشر أن إسرائيل هي الآن أبعد بكثير من الحديث عن إمكانية أن يكون تصعيدا مرحليا، وإنما هو تصعيدا منهجيا واضحا ومبنيا على رؤية إسرائيلية بتنسيق أمريكي واضح. ولهذا السبب الصمت الأمريكي واضح جدا أنه يعطي لإسرائيل المساحة للقول أن إسرائيل صاحبة الكلمة التي يمكن أن تشكل من خلالها ما تريد. إسرائيل تستفيد في

0: هذه المرحلة من أمرين اثنين. الأمر الأول، تريد أن تقنع العالم أن جزءا من عملية التصعيد هو مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية كحالة الانتخابات، وبالتالي وكأنها تعطي غطاء ومبررا بهذا الإطار على اعتبار أنه أمرا مرحليا وليس أمرا منهجيا. والأمر الثاني، إسرائيل عندما ذهبت إلى هذا التصعيد هي مستفيدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تضع حدا لشكل وطبيعة الترابط ما بين ملف حزب الله وما بين المسار الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول الآن هي أكثر أريحية في تنفيذ رؤيتها.
1: طيب، هذه نقطة مهمة
0: تجاه لبنان، ولهذا السبب هي تستفيد من هذا
1: النادي الزمنية. سيد طارق ترشيشي، يعني ربما كان الرئيس دونالد ترامب يغدق على لبنان وأهله كلمات معسولة في وقت كانت هناك ضغوط بسبب التفاوض مع إيران، لكن الآن مع التصعيد الحالي في مضيق هرمز وتعثر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، صارت كلمات الرئيس دونالد ترامب ربما لا قيمة لها أو غير ذات جدوى في هذا الإطار. ما الذي ينبغي على الجانب اللبناني أن يفعله؟
2: تحية لك أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة كما تفضلت، كل ما وعد به الرئيس الأمريكي كأنه ذهب هباء منثورا، أو أنه يعني كان مجرد يعني تقطيع مرحلة. واضح أنه السلطة اللبنانية الآن هي في موقف حرج. اليوم لأول مرة رئيس الجمهورية يتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية يدينها، ويطالب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبيها، يعني أي إسرائيل. ويتحدث أيضا ويقول أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز اتفاق الأعمال العدائية واتفاق الإطار. فهذا تحول في الموقف اللبناني الرسمي، أنا في تقديري ستبني عليه السلطة اللبنانية للتعاطي مع الوضع من الآن وصاعدا. الغريب
1: بأي شكل سيتم التعاطي؟ يعني إذا كان هذا تحولا في رأيي،
2: في اتجاه إذا كان الإسرائيلي يعتقد أن لبنان يعني سلم كل أوراقه للولايات المتحدة الأمريكية ويتكل على الدعم الأمريكي فيما تقوم به إسرائيل اليوم، جعل السلطة اللبنانية ربما تعيد النظر في موقفها هذا، وربما تذهب إلى حدود أن تتوقف عن المشاركة في المفاوضات، علما أنه اليوم الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن جولة المفاوضات المقبلة الثامنة ستنعقد الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم يتسلم لبنان أي دعوة من الراعي الأمريكي إلى هذه المفاوضات. يعني الغريب الإسرائيلي يتحدث اليوم أنه في مفاوضات الأسبوع المقبل، وتحت وابل القصف، يعني على وقع القصف الذي والتصعيد الجديد الذي يقوم به. ذلك السلطة اللبنانية في تقديري إن ذهبت إلى المفاوضات وانعقدت هذه الجولة كما يقول الإسرائيليون، فأعتقد أن الموقف اللبناني ربما يعني يكون فيه شيء طيب من التصلب. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة، أنه الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري كمان أشار كيف أن إسرائيل يعني لم تأخذ بأي اتفاق وأي لوقف إطلاق النار، واعتبر أنه ما تقوم به إسرائيل هو اقتراع بالدم. يعني أنا كنت قلت في مقابلة سابقة مع الجزيرة أنه نتنياهو بدأ يستغل ساحة الجنوب للاستثمار الانتخابي، ويبدو أن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية سيزداد هذا التصعيد الإسرائيلي، سيزداد هذا الاقتراع بالدم كما قال الرئيس نبيه بري، ما يعني أنه اتفاق الإطار صار يعني في موضع شك، مصيره موضع شك في الحقيقة. يعني إذا استمر
1: طيب سيد سليمان بشارات،
2: سيفاوض لبنان بعد ذلك.
1: سيد سليمان بشارات، ما مدى الألم الذي سيحدثه قرار لبناني بعدم المضي قدما في المفاوضات المباشرة إذا ما اتخذ؟ طبعا أقصد ما وقع هذا القرار إذا حدث على إسرائيل.
0: من المنظور الإسرائيلي يبدو أن هذا القرار إن اتخذ لبنانيا سيكون متأخرا. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة نجحت في أمرين اثنين. الأمر الأول أنها كبرت لبنان الرسمي بمسار سياسي تفاوضي، وربما الإفراج عن الأسرى اللبنانيين كعنوان بادرة حسن نية قبل يومين واضح جدا أن

0: كانت رسالة من قبل إسرائيل أن لبنان الرسمي يجب أن يبقى ينتظر أي خطوة تقدمها إسرائيل، في المقابل يجب أن يكون هناك التزاما لبنانيا رسميا بكل ما تريده إسرائيل. والأمر الثاني، إسرائيل ترى أن لبنان الرسمي غير قادر فعليا للعودة مرة أخرى إلى تعزيز العلاقة الداخلية مع حزب الله ومع الفرقاء اللبنانيين بالشكل الذي كانت تحظى عليه الثقة في السابق، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول أن لبنان الرسمي فقد كل أوراقه وبات ما يعول عليه هو فقط دعما من الولايات المتحدة الأمريكية أو موقفا من الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب التصعيد الإسرائيلي في هذه المرحلة واضح جدا أنه يقرأ من خلال أن إسرائيل تقول أن الطرف الآخر لبنان الرسمي بات غير قادر فعليا على العودة أو الذهاب إلى استخدام أي من أوراق القوة المرحلية، خصوصا النقطة التي أشارت إليها إسرائيل في المرحلة أو في الأيام الماضية، مسألة السيطرة على تلال علي الطاهر. هذه رسالة كانت إسرائيلية لتقول أنها تستطيع الآن من منطلق قوة الذهاب إلى إمكانية تفكيك بنية حزب الله، وبالتالي عدم التعويل على هذه البنية أن تكون هي ضمن حامية أو ربما معرقلة للمسعى وللأهداف الإسرائيلية. ولهذا السبب الخطوات الإسرائيلية الآن هي خطوات وكأنها متسارعة، تقول أنها لا يمكن أن يكون هناك ما يمكن أن يوقف هذه الخطوات الإسرائيلية. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل تقرأ
1: طيب
0: أن
1: سؤال
0: كل ما تقوم
1: أيضا
0: به من منطلق قوة بينما
1: سيد
0: لبنان
1: سليمان.
0: من منطلق ضعف.
1: سيد سليمان، حتى اللحظة الراهنة ربما تراعي إسرائيل أن يكون القصف مكثفا أو مركزا في مناطق الجنوب، ربما تذهب إلى الشرق قليلا، لكن هل يمكن في مرحلة ما إذا لم تجد إسرائيل ما يردعها سواء أمريكيا أو لبنانيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتعود إلى قصف بيروت؟
0: باعتقادي هذا قد يكون واردا في المنظور الإسرائيلي، ولكن ليس في هذه المرحلة. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة تستخدم الحالة التصعيدية في ظل مسار تفاوضي، وبالتالي وكأنها تريد أن تبقي لنفسها المساحة التي يمكن من خلالها أن تجد المبررات. حديث إسرائيل ما بين الفينة والأخرى عن مسألة سلاح حزب الله وأن هذه الذريعة هي الأساس في قدرتها على استخدام القوة لتفكيك هذا الملف، واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تريد أن تحافظ على المسار التفاوضي كمسار إشغالي للحالة اللبنانية، في المقابل الإبقاء على حالة من التصعيد كحالة ضاغطة بشكل مباشر. وهذه ربما واحدة من الأساس التي سعت إليها إسرائيل، أن تبقي أيضا على فجوة ثقة ما بين مكونات الخارطة السياسية اللبنانية الداخلية حتى لا يكون
1: طيب
0: هناك إجماع
1: هذه نقطة مهمة
0: ضد المسألة الأساسية.
1: هذه نقطة مهمة. سيد طارق ترشيشي، هل فعلا الدولة اللبنانية عاجزة عن ترميم الوضع الداخلي السياسي اللبناني وأن هناك شرخا حدث لا يمكن إصلاحه، أم أن هناك فرصة للعودة؟
2: لا، في تقديري في لبنان وبطبيعة لبنان السياسية وطبيعة لبنان التسوية، لبنان التوافقية، صيغة التوافق اللبناني، الصيغة التوافقية أو الديمقراطية التوافقية التي أرساها اتفاق الطائف، دائما يعني تحصل أزمات في لبنان، ولكن في النهاية يعود الجميع ويجلسون إلى طاولة حوار ويتحدثون بالقضايا المختلف عليها. صح الآن هناك في شرخ كبير بين السلطة وبين حزب الله وحلفائه حول موضوع المفاوضات وإدارة الملف الجنوبي، لكن ما تزال هناك دعوات ودعوات من أكثر. واليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن أهمية التعاطي مع الموضوع بوحدة وطنية وبالتوافق، يعني نادى كأنه دعا إلى حوار اليوم الرئيس نبيه بري بشكل غير مباشر، أنه هذا الأمر ينبغي أن يبادر إليه رئيس الجمهورية كرئيس الدولة. يعني فلا، في تقديري إذا تصاعدت الأمور أكثر يصبح أمر التوافق، الجلوس القيادات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى طاولة حوار يصبح أمرا يعني ضروريا ولازما وواجب.
1: سيقول معارضو هذا المسار التفاوضي، ألم نقل لكم منذ البداية أن هذا الأمر خطير للغاية، التفاوض تحت النار والتفاوض مع عدو يفوقنا،
2: يعني صحيح
1: في ميزان
2: صحيح أستاذ محمود، صحيح أستاذ محمود. هلأ يعني حجة الفريق الذي عرض المفاوضات واتفاق الإطار باتت قوية أمام استمرار

0: إسرائيل في هذا التصعيد الذي يبدو يعني إسرائيل فيما تقوم به كأنها لا تريد هذا الاتفاق أصلا. يعني هي ذهبت لهذا الاتفاق للفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. يعني عندما وجدت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على أن يكون يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، أيقنت إسرائيل يومها أن هناك شيء يعني يمكن أن يخرج عن سيطرتها. هي لا تريد للبنان أن يلتحق بالمسار الإيراني، ولذلك وبعد شهرين يعني المماطلة والتسويف، وبعد شهرين يعني من دعوة رئيس الجمهورية إلى المفاوضات المباشرة، قبلت إسرائيل بهذه، ولكنها ذهبت إلى هذه المفاوضات لأجل الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني لهذا السبب. وقبل أيام كان يتحدث نتنياهو أن إيران تضغط علينا لننسحب من لبنان. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني يعرف نتنياهو أن أي اتفاق أمريكي إيراني من ضمنه لبنان، والإيراني مصر على تضمين جبهة لبنان في أي اتفاق، قد يضعه في موقف حرج لاحقا، لأنه لن يستطيع أن يواجه الإرادة الأمريكية إذا وجدت أن اتفاقها مع إيران هو اتفاق حيوي وضروري بالنسبة إليها، ولا تستطيع ولا يمكن أن تسمح لإسرائيل بتخريبه. يعني بالنهاية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية براغماتية يعني تسعى وراء مصلحتها. أعود وأقول أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتجاوز اتفاق الإطار فعلا. يعني اليوم محصل أصلا ما زال مشكوكا جدا بالرواية الإسرائيلية أنها فعلا سيطرت على تلال علي الطاهر. كيف تسيطر هي على تلال علي الطاهر؟
1: شكرا.
0: وما تزال تقصف منطقة فرمان والنبطي وكل، وحتى علي الطاهر تقصف علي الطاهر. كيف تقول أنا سيطرت وهي تقصف؟ هناك شيء غير واضح في هذا الموضوع، غير واضح. وحزب الله يتعامل مع هذا الموضوع بسياسة الغموض البناء. يعني حتى الآن لم يقدم أي رواية حول ما حصل في علي الطاهر حزب الله.
1: السيطر ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، إذ قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران في هذا الشأن. معنا من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. أحمد مرحبا بك، ماذا قال أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت؟
2: ويؤكد أيضا محمود بأن تدفقات النفط مستمرة، ويتحدث عن أرقام مليونية يومية، تحديدا يشير إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز في متوسطها بلغت معدل 9 ملايين برميل من النفط الخام التي تعبر المضيق. وقال إن هذا الرقم يضاف إليه رقم آخر يمضي عبر الأنابيب وخطوط النقل الموجودة في المنطقة، ما يجعل مجموع ما يخرج من المنطقة في حدود ثلثي ما كان يخرج قبل هذه الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تؤكد على هذه المعادلة بأنها مسألة مهمة بالنسبة إليها، وبمجرد أن تثبت هذا الوضع فيبقى مضيق هرمز بالنسبة إليها ليس ذا قيمة كبيرة في يد إيران، لأن الولايات المتحدة تقول دائماً بأن هذا المضيق لا يجب لإيران أن تستخدمه كورقة ضغط، هو مضيق دولي وممر مائي حيوي، يجب أن لا يسمح لإيران بأن تفرض فيه أي شروط أو رسوم. وبالتالي هذه المعادلة أيضا هي رسالة للداخل الأمريكي بأن الإدارة تعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، لا سيما على جيوب الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ نهاية فبراير الماضي، وكذلك هذه الأرقام التي تزداد كلما ازدادت حدة التصعيد في مضيق هرمز. أيضا التوقيت الذي خرج فيه وزير الطاقة كريس رايت هو مهم، لأنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من هذه الموجة من التصعيد التي استهدفت فيها الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، في تطور لطبيعة الأهداف حيث نقلت طبيعة الأهداف من المواقع الساحلية ومصادر النيران التي كانت تستهدف

0: وكذلك الاستمرار في الحصار البحري والضغط الاقتصادي وإضعاف ورقة مضيق هرمز أو نزع هذه الورقة كما يقول المسؤولون الأمريكيون من يد إيران. ولكن بكل أحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات الميدانية الأخيرة على الوضع هنا في الولايات المتحدة.
1: طيب أحمد، يعني سنتكم كانت ذكرت أنها الدعاء الإيراني باستهداف ناقلة نفط أو سفينة أمريكية جديدة هو ادعاء عار من الصحة. هل هناك تفاصيل بخصوص ما تقوم به الولايات المتحدة عمليا أو الجيش الأمريكي في مضيق هرمز من تأمين عبور الناقلات، بخلاف طبعا التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة؟
0: براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته التي كان قد أدلى بها قبل نحو أسبوع أو أكثر قليلا، كان يشير إلى عمليات عسكرية معقدة قال تشارك فيها مختلف تشكيلات الجيش الأمريكي، تحديدا لإزالة الألغام، ولكن أيضا لتوفير مظلة حماية لناقلات النفط، وأيضا حماية القوات الأمريكية. أيضا هناك الحديث عن أن الولايات المتحدة تسعى لاستنزاف الصواريخ البالستية الإيرانية، وأيضا تأمين هذه القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. هذا يلقي بتكلفة عالية على الجيش الأمريكي وفق ما تقول تقارير هنا في الولايات المتحدة. والتفاصيل أيضا فيما يتعلق بمجريات هذه العملية بشكل يومي وما تفعله الولايات المتحدة تحديدا غير واضح. ما يقال أيضا في التقارير بأن الولايات المتحدة تحث السفن والناقلات التي تمضي عبر المسار الجنوبي أو المسار الذي تخصصه القيادة المركزية بإغلاق أنظمة التتبع حتى لا تكون في مرمى النيران الإيرانية، وفي ذات الوقت هي توفر لها معلومات استخباراتية وكذلك مظلة حماية من خلال الدفاعات الجوية الأمريكية التي تعطل بها الصواريخ أو المسيرات الإيرانية. التأكيدات الأخيرة تقول بأن الولايات المتحدة ماضية في تعزيز هذا الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة. هناك تقارير تشير من البحرية الأمريكية تحديدا من معهد البحرية الأمريكية أنه سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات روزفلت، وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة ربما ماضية في هذا الضغط الاقتصادي حتى نهايته. وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الطاقة الذي ألمح إلى أن الإدارة قد تعمل على إضعاف إيران بقدر كبير استهداف منشآتها النووية. وترامب نفسه كان يقول يوم الجمعة من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع جبل الفاس قريبا، وبالتالي هذا يؤكد بأن البنتاغون ما يزال يقدم خيارات مختلفة للرئيس ترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. ووزير الحرب قبله كان يقول بأن الإدارة قادرة على تدوير حاملات الطائرات في المنطقة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تريدها الولايات المتحدة، بينما يشير وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الهدف هو إسقاط النظام في إيران. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ومن واشنطن معنا السيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد مختار حداد، هل يمكن القول سيد مختار إن إيران فوتت فرصة أثناء جولات الصراع المختلفة عندما كانت لها ما يبدو أنه كان لها اليد الطولة عندما كان أو كانت ورقة المضيق بقوتها وعافيتها، وأن هذه الورقة بدأت تتلاشى وتضعف من خلال يعني السيطرة الأمريكية على المضيق أو تأمين عدد لا بأس به من الناقلات والسفن للمرور في هذا المضيق؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، باعتقادي يعني ما يتم الحديث عنه حول أن أمريكا استطاعت أن يعني تتمسك أو تسيطر على المضيق، يعني هذه مجرد دعاية أمريكية، لأنه إذا هي استطاعت أن تحقق ذلك فلماذا يعني الرئيس الأمريكي ما زال يشعر بهذا الألم الكبير حتى الآن ونرى هذا السلوك من جانب أمريكا، ويعني هي مستمرة بنفس السلوك العدائي والهجمات والإجراءات يعني الحربية السابقة. يعني نحن نترك تصريحات الرئيس الأمريكي، تصريحات المسؤولين الأمريكان، يعني اليوم استمعنا إلى تصريحات أمين المجلس العام للأمن القومي الإيراني الذي أكد يعني بأن إيران ما زال لديها السيطرة على المضيق.
1: سنتطرق لهذه التصريحات سيد مختار، سنتطرق لهذه التصريحات ولنبتعد حتى عن التصريحات الصادرة من واشنطن. خبراء الطاقة في العالم يشيرون إلى تكيف أسواق الطاقة مع المعروض المحدود المتوافر حاليا، وأن هناك قنوات كثيرة بدأت تظهر لتعويض نقص الإمدادات القادم عبر

0: مضيق هرمز، وكذلك هناك مشاريع استراتيجية كثيرة تتعلق بمد خطوط أنابيب بما يضعف ورقة المضيق من يعني هذا آراء لخبراء طاقة وليس من أركان الإدارة الأمريكية. كيف ستتصرف إيران أو ما الذي بقي لها من أوراق القوة في مضيق هرمز لتضغط على الولايات المتحدة؟
1: اعتقادي يعني إيران ستتمسك بإغلاق مضيق هرمز، لن تفتح مضيق هرمز، وإذا لزم الأمر وإذا أمريكا قامت بإجراءات أخرى ويعني نفذت التهديدات الأخرى، باعتقادي لدى إيران أوراق أخرى مثل إغلاق مضائق أخرى ويعني خلق مشاكل أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، لكي هذا يؤثر على أسعار الطاقة. يعني هناك أسعار الطاقة الآن ترتفع ولم تكن يعني بما تريدها الولايات المتحدة، ومعروف يعني داخل الولايات المتحدة يرتفع سعر الوقود، وباعتقادي يعني هناك المضيق ما زال مؤثرا، ما زال هذه الورقة قوية بيد إيران، وباعتقاد إيران لديها الكثير من الأوراق لكي يعني توسع هذه الأزمة بالنسبة لأمريكا إذا أرادت الاستمرار يعني بهذه الحرب وهذا العدوان على إيران.
0: سيد كينيث كاتزمان، هل ما زالت إيران قادرة على إحداث مشاكل الولايات المتحدة كما قال ضيفنا؟
2: شكرا لكم على استضافتي. كان هناك مرحلة قال فيها خبراء الطاقة العالميون إن وزير الطاقة رايت والرئيس ترامب كانا ينشران الدعاية الإعلامية المزيفة حين تحدثا عن عبور ناقلات النفط عبر المضيق، ولكن اليوم فإن جميع خبراء الطاقة العالميين يتفقون مع المسؤولين الأمريكيين، الولايات المتحدة تنجح في إخراج النفط من المضيق، النفط الصادر من جميع الدول باستثناء إيران. في الواقع قال الإيرانيون إنهم لن يسمحوا لأحد باستثنائهم بتصدير النفط عبر المضيق، لكن اليوم فإن العكس هو الذي يحصل، الجميع يصدر نفط عبر المضيق باستثناء إيران بفعل الحصار الأمريكي، ونتيجة لذلك فإن الاقتصاد الإيراني ما زال ينهار، وأعتقد أن الريال حقق رقما قياسيا جديدا على صعيد الانحدار، لكن الرئيس ترامب سوف يبقى على المسار ذاته، هو يكتفي بشن الهجمات الانتقامية إذا جاز القول كرد على الهجمات الإيرانية ولا يبادر إلى شن الهجمات، كما يحافظ على مخططاته الاقتصادية من أجل الضغط على النظام الإيراني لدفعه للعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر يونيو بين الإيرانيين والأمريكيين قبل أن تنقلب إيران على هذا الاتفاق وتبدأ بإطلاق النار على السفن في شهر يوليو.
0: إذا كان الوضع على هذه الشكل، لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة؟
2: في الواقع انخفاض أسعار المحروقات يستغرق بعض الوقت، وعلى فكرة فإن هذه الأسعار لم تبلغ يوما المستوى الذي كان البعض يتخوف منه، هذه الأسعار ارتفعت بعض الشيء مقارنة بالأسعار السائدة قبل الحرب، لكن هبوطها سوف يستغرق بعض الوقت. أود أن أذكركم أن أسواق النفط تعتمد على التوقعات، وبما أن الحرب لم تصل إلى خواتيمها بعد فهناك توقعات بأن المضيق سوف يشهد صعوبات مجددا، وبالتالي فإن الأسواق لا تريد المخاطرة بهذا الأمر، ما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار وإلى ارتفاع بسيط في الأسعار لا يعكس الكميات الفعلية الموجودة في الأسواق.
0: سيد مختار حداد، باعتراف بعض المسؤولين الإيرانيين فإن هناك صعوبات في الحصول على العملة الصعبة أو موارد للدخل لتمويل الحكومة الإيرانية، لكن الجانب الأمريكي يتحدث عن أن الحكومة غير قادرة على دفع رواتب جنودها مثلا في الحرس الثوري، والجانب الأمريكي يتحدث عن صعوبات أكثر، بل ذهب بعض الوزراء الأمريكيين إلى الحديث عن إمكانية تغيير النظام عبر تأليب الشعب الإيراني عليه. هل تعتقد أن هذه المحاولات يكتب لها النجاح؟
1: يعني هذه التصريحات الأمريكية تأتي في إطار تخيلات المسؤولين الأمريكان، هنا يتم دفع الرواتب بشكل كامل، يعني هذه قصص يخلقها يقوم بخلقها وزير الخزانة الأمريكي وبعض المسؤولين الأمريكيين الأخرى، وهم من أجل يعني يقولوا بأنه هناك ناجحين فيما يقوموا به، وهناك لا مشكلة لا في دفع الرواتب ولا يعني في تقديم الدعم للمواطن الإيراني. يعني هناك موجود الإعلام الدولي في إيران، هل يرى أحد مثلا الآن يعترف

0: يعترض وأنه لن يتم دفع الراتب ليه أو ما شابه ذلك. هناك أولا معروف يعني في إيران، أولا هذه السلع الأساسية والمواد الأساسية التي تخص حياة المواطن الإيراني، الأدوية يعني معظمها يتم إنتاجها داخل إيران بسبب تجربة إيران خلال 47 عاما من العقوبات. من ناحية أخرى هناك الشارع الإيراني من المؤكد لا يخرج من أجل يعني رئيس إرهابي أمريكي قتل أكثر من 3000 من أبناء الشعب الإيراني الذي استشهد على يد هذه الإدارة الأمريكية خلال 6 أشهر. ونتذكر يعني من اغتيال قائد الثورة الشهيد إلى استهداف مدرسة ميناب، إلى استهداف يعني المدرسة في أبيك بقزوين، إلى استهداف نادي الفتيات في لامرت، وهذه قائمة طويلة هناك أو من خلال أو حتى يعني الشعب الإيراني لن ينسى تهديدات الرئيس الأمريكي بتفكيك إيران وتفكيك إيران، أن خارطة إيران ستكون أصغر. هناك أحد من الشعب الإيراني يكون على الثقة لن يخرج من أجل هذا الرئيس الأمريكي الإرهابي وهذه الإدارة الأمريكية الإرهابية. يعني هذه تبقى تخيلات لدى هذه الإدارة الأمريكية، بل هذا الشعب الإيراني يخرج والآن يخرج كل ليلة ضد هذه الإدارة الأمريكية. يعني حتى قبل هذه الحرب ممكن البعض الذي كان ينتقد مثلا النظام أو الحكومة الآن يخرج ضد هذه الإدارة الأمريكية، لأن الشعب الإيراني يقول أن كل هذه المشاكل التي نتعرض لها هو بسبب هذه الإدارة الإرهابية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب الحديث ليس عن تأييد الإدارة الأمريكية أو معارضة الرئيس ترامب، الحديث عن أوضاع معيشية تسوء يوما بعد يوم بفعل الحصار الأمريكي على إيران. المسؤولون الإيرانيون أنفسهم تحدثوا عن ضرورة البحث عن بدائل لسلاسل الإمداد والتوريد، أين سيجدون ذلك في ظل الحصار الخانق والتهديد المستمر من جانب الرئيس ترامب بمعاقبة أي دولة تخرق هذا الحصار على إيران؟
0: أستاذ محمود، هناك أي دولة حتى الآن مع عدد الدول الأوروبية التي ليس لها علاقات أصلا اقتصادية مع إيران استجابت؟ يعني الدول الأساسية التي لديها علاقات اقتصادية مع إيران هي لم تستجيب وردت على الولايات المتحدة، منها الصين، منها روسيا، منها الهند، حتى دول الجوار كتركيا. هاي أول شيء. ثاني شيء، نحن المسؤولين يتحدثون نبحث عن طرق، وهم يعرفون هذه الطرق ويقومون يعني بحل المشاكل التي ممكن يواجهونها إثر العقوبات. وإيران دولة لديها 15 دولة جارة، والتجارة عبر الحدود البرية هي موجودة، ولكن هناك الشعب إيراني في ظل الحرب يظن بأنه يخرج من أجل هذه الضغوطات الأمريكية. لا، هناك الشعب الإيراني لن يخرج، لأن الشعب الإيراني الشعب واعي ويعرف حقيقة ما يدور، وأن أمريكا خلف كلها، وعرفوا أن هذا جزء من الحرب الأمريكية. ولكن من يقول أن الوضع الآن داخل إيران سيء بالنسبة للمواطن؟ نعم، ارتفعت سعر العملة الأجنبية، ولكن هناك أسعار يعني على الأقل خلال هذه 3-4 أشهر يعني هناك السلع الغذائية والمواد الأساسية لم يرتفع أسعارها، لا الأدوية ولا هذه السلع. وهناك يعني موجود المراقبة، قلت لكم بالإعلام الدولي في طهران على سبيل المثال، يعني هناك منذ كم شهر وسعر اللحم لم يرتفع في إيران، سعر الخبز لن يرتفع، سعر الرز لن يرتفع، سعر الزيت النباتي لن يرتفع. يعني هذه مواد أساسية متوفرة للمواطنين، لأنه كل هذا إنتاج إيران، وإيران تعرف كيف تواجه هذه العقوبات.
1: سيد كينيث كاتسمان، الرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته يتحدثون كما لو أن الولايات المتحدة مرتاحة تماما في هذا الوضع. كم تبلغ تكلفة إبقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في منطقة الخليج؟ كم تبلغ تكلفة صيانة وتشغيل هذه حاملات الطائرات التي بعضها بقي لمدد قياسية؟ كم تبلغ تكلفة الذخائر المستخدمة في هذه الحرب ومحاولات تعويض ذلك النقص؟ وكذلك كم تبلغ التكلفة السياسية لاستمرار الرئيس الأمريكي في حرب لا تتمتع بتأييد أكثر من 30% من الأمريكيين؟
2: شكرا لك، أنت تطرح أسئلة دقيقة جدا، وفي الواقع أنا لم أطلع على هذه الأرقام. بالنسبة لي وزير الحرب فقد ذهب إلى الكونغرس وطالب بمبالغ مالية إضافية من أجل تغطية نفقات وتكاليف الحرب، وذلك بناء على الذخائر التي تم استخدامها حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالذخائر. الأرقام ليست واضحة، لم نؤكد بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد بناء جميع القواعد التي كانت تستخدمها في

0: دول الخليج، أم إذا كانت ستعود إلى استخدام القواعد أو ستعود عفوا إلى النظام الذي كانت تعتمده قبل اجتياح الكويت في العام 1990، حيث لم تكن الولايات المتحدة تستخدم قواعد محلية بل كانت تستخدم قواعد بعيدة. يمكن للولايات المتحدة أن تعود إلى هذا النموذج لأن قواعدها لن تكون معرضة في هذه الحال لتهديد صواريخ الباليستية والمسيرات. فيما يتعلق بالحصار، فإن الحصار هو عملية مستدامة من قبل البحرية الأمريكية، ولا شك أن هذا الحصار يؤثر على الشعب الإيراني. يمكن أن نتابع ردود الفعل ومقاطع الفيديو التي ينشرها الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدثون فيها عن الصعوبة التي يواجهونها في شراء السلع الأساسية، يتحدثون عن صعوبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية. كل هذه المنشورات موجودة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها منشورات وتقارير مؤكدة وليست مفبركة، وبالتالي فمن الواضح أن التأثير موجود. حتى الرئيس مسعود بازشكيان ذكر في أكثر من مناسبة أن إيران جاهزة لإنهاء الحرب وجاهزة للعودة إلى مذكرة التفاهم في حال قررت الولايات المتحدة ذلك. الضغط موجود، وأعتقد أن هذا الضغط سيؤدي إلى تسوية في وقت قريب.
1: طيب، وإذا لم يتمكن أو إذا لم يحدث هذا الضغط الأثر المطلوب، وواصلت إيران صمودها على هذا الوضع، هل يعرقل ذلك الاستراتيجية الأمريكية أو يجهدها؟
0: ليس بالضرورة، كلا. الولايات المتحدة حافظت على حضور طويل الأمد في أفغانستان، وفي نهاية المطاف قررنا أننا لا نريد الإبقاء على هذا الحضور أو الوجود. طبعا النتيجة النهائية لم تكن إيجابية، لكن الولايات المتحدة قادرة على الإبقاء على حضورها لوقت طويل جدا. ميزانية الدفاع الأمريكية كبيرة جدا، والاقتصاد الأمريكي كبير جدا. صحيح أن إيران قد تصمد وقد تقرر عدم العودة إلى المفاوضات أو العودة إلى اتفاق، ولكن من المؤكد أن ما يحصل يضر بالشعب الإيراني، وأن الشعب الإيراني يريد اتفاقا. طبعا الشعب الإيراني لا يريد اتفاقا بأي ثمن، الشعب الإيراني لا يريد الاستسلام، لكن الولايات المتحدة لا تطالب بالاستسلام. الولايات المتحدة تأمل العودة إلى الاتفاق الذي وقعته إيران، والذي يتضمن الكثير من التنازلات الأمريكية. وبالتالي إذا كان النظام الإيراني مصرا على عدم العودة إلى الاتفاق، سيكون عليه أن يواجه أسئلة ومطالب من شعبه.
1: طيب، أنت قلت إن هذا الوضع، وما زلت معك سيد كاتسمان، يضر بالشعب الإيراني، وأكدت ذلك في أكثر من عبارة. أين هو الجانب الأخلاقي الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة من أنها تريد الخير للشعب الإيراني، وأن عداءها مع النظام وليس مع الشعب؟
0: في الواقع بالنسبة لهذه الاستراتيجية، فهذه الاستراتيجية تستخدم على نطاق واسع للضغط على النظام، وحين يتم الضغط على النظام من الطبيعي أن يتم الضغط على الشعوب أيضا. للأسف هذا ما يحصل عادة، النظام يعاني نتيجة السياسات الأمريكية، ومن الطبيعي أن يعاني الشعب، ولكن هناك طريقة سهلة للنظام لتخفيف هذه المعاناة، ألا وهي العودة إلى الاتفاق الذي وقعه النظام في يونيو. أذكركم أن هذا الاتفاق لم يكن استسلاما، بل تضمن الكثير من التنازلات من قبل الرئيس ترامب، وهو كان يطبق هذه التنازلات. وبالنسبة للنظام، قرر أن الاتفاق لم يكن كافيا، وقرر
1: باختصار سيد مختار حداد، هذه الوصفة التي تحدث عنها السيد كاتسمان للخروج من حالة الحرب الحالية، وهي العودة إلى الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن. ما مدى قابلية الجانب الإيراني وانفتاحه على هذا الطرح؟
2: يعني تصريحات السيد كاتسمان تعبر عن هروب أمريكا إلى الأمام. أصلا إيران كل يوم تؤكد تعالوا نعود إلى مذكرة التفاهم. يعني بعد ماذا يريدون؟ يقول أن أمريكا لا تريد استسلام إيران. هذا كل يوم الرئيس الأمريكي ويقول نحن نريد استسلام إيران، ويأتي وزراء ويقول يجب أن تستسلم إيران. فلذلك يعني واضح يعني من يتهرب إلى الأمام، من غير متمسك بمذكرة التفاهم، من يعني لا يريد حقيقة التوصل إلى اتفاق الإدارة الأمريكية. فلذلك يعني إيران تقول هذه أمامكم مذكرة التفاهم، حتى الوسطاء يقولوا للإدارة الأمريكية أمامكم مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي هي البند الآخر يقول أنها قابلة للتمديد. فلذلك الإدارة الأمريكية حقيقة لا تريد يعني التوصل إلى اتفاق، بل هي يعني

0: استسلام إيران، وهذا لن يحصل أبدا من جانب
1: شكرا،
0: إيران.
1: شكرا جزيلا لك السيد ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. شكرا لكما. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، تطغى الأجندة الأمنية والعسكرية على الخطاب السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بغزة والضفة ولبنان. التفاصيل مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تتحول الانتخابات في إسرائيل من مناسبة للتنافس السياسي على وعود انتخابية اقتصادية واجتماعية وسياسية للداخل، إلى مناسبة تشكل فيها الأهداف الأمنية في غزة والضفة ولبنان عناوين التنافس السياسي التي يراد لها استجلاب الناخبين. ذلك ما تظهره تصريحات السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم المسؤولون في التحالف الحاكم. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة، بينما يؤكد نتنياهو رفض الانسحاب من غزة ويدافع عن مزيد من التموضع في جنوب لبنان. في المقابل يظهر الجيش الإسرائيلي قلقا مما يعتبره خطابا سياسيا وقرارات ذات منحى انتخابي، ويتحدث عن مرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة. فلماذا تنحصر هذه الأجندة في التهجير والمناطق الأمنية والعمليات العسكرية؟ وهل هذا المشهد التنافسي يترجم حجم التحول الذي طرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ وهل سيقود هذا التحول إلى ردة فعل رافضة لهذه الأجندة من الناخبين وسط الاستقطاب الذي تشكله ملفات غزة والضفة ولبنان وإيران، أم يؤدي لإعادة إنتاج نفس معادلة الائتلاف الحاكم الحالية ويكرس مزيدا من انخراط إسرائيل في الأزمات الملتهبة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت، وزعيم حزب بياحد نفتالي بنت. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة، وأن الجيش يسيطر حاليا على 60% من القطاع وسيتوسع، وأشار إلى أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. أما وزير الأمن إيتامار بن غفير فقال إن تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حياة أفضل لسكان القطاع. بن غفير لفت إلى أنه في الولاية المقبلة سيقيم وزارة حكومية للهجرة تتمتع بالصلاحيات والميزانيات. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت هاجم نتنياهو وشركائه في الائتلاف قائلا إنهم يتخلون عن المصلحة الوطنية لإسرائيل بدافع ضعف سياسي مخجل وخطير. أضاف أن من يتعرض لضغوط من شركائه في الائتلاف ويتخلى عن مصالح إسرائيل لا يصلح لمواجهة التحديات وقيادة الدولة. وكان زعيم حزب بياحد نفتالي بنت قال إن الحكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية. للمزيد حول صورة التحالفات والأحزاب وأبرز القوى التي ستخوض الانتخابات في إسرائيل، نقترب من كل ذلك مع الزميل محمود الزيباق على الشاشة والخارطة التفاعلية. محمود،
3: شكرا إلسي. مقاعد الكنيسة 120 تتنافس عليها عدة أحزاب، بعضها للائتلاف الحاكم بعضها للمعارضة. نطلع عليها طبعا أحزاب الائتلاف الحاكم والتي تشمل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو من اليمين، وأحزاب اليمين المتطرف أيضا كتحالف الصهيونية الدينية لسموتريتش، حزب القوى اليهودية لبن غفير، حزب شاس الذي يمثل الحريديم السفارديم الشرقيين، حزب هدوت هاتورا الذي يمثل أيضا الحريدم الأشكناز الغربيين، وحزب شعبك إسرائيل. أما في أحزاب المعارضة نحن نتحدث عن عدة تحالفات، تحالف بياحد كما أشرت سابقا، وهو الذي يرأسه نفتالي بنت بالتعاون مع يائير لبيد، تحالف معا، حزب يشار لجادي أيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان، وأيضا معهم الديمقراطيون ليائير جولان. الأحزاب

0: العربية نتحدث عن القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة LC.
1: محمود ماذا، طيب هذا بالنسبة للأحزاب والائتلافات والتحالفات، ولكن ماذا عن ما تقوله استطلاعات الرأي بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات الآن؟
0: شكرا LC. كان هناك استطلاعين للرأي آخرهما نشر الجمعة ويتحدث نشرته طبعا معهد ليزر للبحوث وهو نشرته صحيفة معاريف العبرية، وطبعا هذا الاستطلاع آخر الاستطلاعات يتحدث عن أن معسكر المعارضة سيتقدم ب 57 مقعد، الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا، أما معسكر الائتلاف الحاكم معسكر نتنياهو فسيحصل على 51 مقعد من المقاعد 120. وطبعا نحن نتحدث عن أن لم يحصل لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة وهي النصف زائد 161 مقعدا. هذه الاستطلاعات طبعا تفاصيلها، معسكر المعارضة الذي تقدم حزب يشار كما أشرنا بغادي آيزنكوت سيحصل على 23 مقعد بأعلى الأحزاب، حزب معا نفتالي بنت 15، 10 للديمقراطيين إسرائيل بيتنا 9، أما أحزاب الائتلاف فسيتصدر حزب الليكود ب20، حزب نتنياهو، الأحزاب الأخرى كما تلاحظين بين 8-7، الحريدم 7 لكل منهما، القوى اليهودية لبن كفير 8، أما حزب سموتريتش الصهيونية الدينية وحزب شعبك إسرائيل فربما لا يحصلان على ما يكفي لدخول العتبة الانتخابية. يبقى إذن بعد كل هذا القائمة العربية ستحصل على 7 والقائمة الموحدة على 5 مقاعد ضمن مقاعد الكنيست.
1: وننتظر أيضا لنرى كيف يمكن أن تتبلور الصورة على ضوء هذه المواقف المعلنة من أبرز القوى كما ذكرناها سابقا وعلى ضوء التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر محمود الزيبق على كل هذه المعطيات، وهي نقاط ستكون جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها بنيامين نتنياهو الذي يركز على ملف الأمن ونزع سلاح حماس ورفض إدارة السلطة للقطاع، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة يرفض حل الدولتين ويدعم ضم الضفة ويتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وسوريا، في حين يصر إيتمار بن غفير على تهجير سكان قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتعزيز الاستيطان، ويعارض مشاركة العرب في الحكومة، بينما يضع غادي آيزنكوت في أولوياته صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على الدمج بين القوة العسكرية والمقاربات السياسية والاستراتيجية، ويعتبر أن المناطق الأمنية العازلة يجب أن تكون مؤقتة، وهو يعارض ضم الضفة لكنه مع حرية العمل العسكري. أما نفتالي بنت فيضع في أولوياته القوة العسكرية كخيار أساسي، وينطلق من ضرورة ضرب إيران كأولوية قصوى، إذ يعتبرها ما يسميه رأس الأخطبوط، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية. أعود إليك دكتور مهند مصطفى. طبعا نحن في أجواء انتخابية في إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا رفعا للسقوف بسبب الانتخابات، أم هو بالفعل سياسات ستنتهجها هذه القوى في حال فازت وأكملت في العمل السياسي؟
2: نعم، هنالك في سياسات ثابتة على فكرة مشتركة بين كل هذه القوى، وأستطيع أن ألخصها بالتالي: رفض قيام دولة فلسطينية بمعنى حل الدولتين، عدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإبقاء المناطق الأمنية العازلة. الفرق هو من يريد إبقاء المناطق الأمنية العازلة على المدى البعيد مثل نتنياهو وبنت، وبين يريد إبقائها كخيار سياسي لدعم مشروع وتسوية سياسية، وهذا ما يقترحه غادي آيزنكوت. في تصوري أن هذه الخيارات صحيح أنه حدة طرحها هو فيه طابع انتخابي، ولكنها أيضا هي جزء من المنظومة الأيديولوجية والسياسية للأطراف المختلفة، وبالذات إذا أخذنا نتنياهو بن غفير وبنت هم يتحدثون عن هذه الأفكار منذ سنوات طويلة وليس حديثا، ولكن الآن يتم بلورتها كبرامج انتخابية سياسية عشية الانتخابات في إسرائيل.
1: فقط للتوضيح بالنسبة لآيزنكوت، وهو أحد المتصدرين الجديين في هذه الانتخابات، عندما تتحدث عن أنه يريد أهداف سياسية من وراء المنطقة العازلة، هل نتحدث هنا عن لبنان وغزة؟

0: ماذا عن هذه الأهداف السياسية التي يقترحها؟
1: طبعاً أولاً هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة هي حاجة أمنية، ولكن حاجة أمنية مؤقتة وليس مشروعاً سياسياً.
0: إضافة طبعاً إلى سوريا.
1: إلى سوريا، لبنان وقطاع غزة. هو يعتقد أن هذه المناطق الأمنية العازلة على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها إذا تم التوصل إلى تسويات واتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يؤيد البقاء في هذه المناطق الأمنية العازلة كهدف بحد ذاته كما يعتقد نتنياهو وبن غفير، بينما هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة عليها أن تخدم هدفا سياسيا واستراتيجيا. إذا تم تحقيق هذا الهدف على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب ويدافع عن إسرائيل على خط حدودي متفق عليه دوليا.
0: طيب، نلاحظ أنه في الأيام الماضية ترتفع حدة التصريحات فيما يتعلق بالتهجير، تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبدو الآن يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الأمر. إلى أي مدى هذه سياسات جدية سيجري العمل على بلورتها حقيقة في المستقبل من جانب مثلا إيتامار بن غفير وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي كان له موقف في هذا المجال؟
1: طبعا هي جادة على مستوى التخطيط، على مستوى النوايا، وعلى مستوى السياسات. يعني بن غفير وضع خطة لتهجير سكان قطاع غزة واشترط الانضمام إلى حكومة إسرائيلية بتبني هذه الخطة وتعيين وزير له وزارة اسمها وزارة التهجير، بمعنى أن هنالك في خطط على مستوى النوايا هي جادة. يبقى السؤال هو حول قضية التنفيذ والتطبيق، وهذا الأمر غير متعلق فقط بالعامل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالعامل الأمريكي، بالعامل الدولي، وعوامل لوجستية أخرى. ولذلك على المستوى الخطاب، على المستوى النوايا، على مستوى بلورة الوعي الإسرائيلي أن التهجير هو حالة عادية، هو مشروع شرعي وسياسي، الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ونجحت في غرس التهجير والترانسفير كمشروع سياسي شرعي في النقاش الإسرائيلي الداخلي. يبقى السؤال هو حول إمكانية تنفيذ ذلك على المستوى العملي، وهذا غير متعلق فقط بالنوايا الإسرائيلية.
0: طيب دكتور، بالنسبة لهذا التصعيد الذي نراه اليوم من جانب إسرائيل ويعزى في معظمه إلى سياسات نتنياهو، تصعيد نراه في غزة، رفض للخطط الخطة الأمريكية، تصعيد في لبنان مؤخرا، كل ذلك كيف ينعكس على حظوظ نتنياهو في هذه الانتخابات؟
1: في تصوري أن نتنياهو يحاول أن يجر الساحة الانتخابية إلى النقاش الأمني، وهو بذلك الطرف الأقوى من بين المرشحين في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو
0: الطرف الأقوى
1: في النقاش الأمني. بمعنى، لماذا نتنياهو يحاول أن يبكي الجبهات مشتعلة؟ لأنه يريد أن يبكي القضية الأمنية كقضية الحاضرة والمركزية في السجال الانتخابي الإسرائيلي، هنا نقطة قوته. ولذلك هو لا يذهب إلى تسويات، لا يطبق اتفاقيات، ويحاول أن يصعد على جميع الجبهات، وكل ذلك من أجل أن يبقى الموضوع الأمني هو الموضوع الأكثر مركزية في الشارع الإسرائيلي، وهو يعتقد أن الموضوع الأمني هو الموضوع الذي يمكن أن يؤهله لتحسين شروط انتخابه ونجاحه في الانتخابات.
0: وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام المقبلة وصولا إلى موعد الانتخابات؟
1: على الأقل نتوقع تصعيد، نتوقع عدم تطبيق الاتفاقيات، وهذا ما رأيناه في لبنان، وهذا ما رأيناه في غزة، وأين التصعيد أيضا في سوريا، ونرى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية، بمعنى أن إسرائيل من هنا للانتخابات لن تذهب إلى أي خطوة سياسية أو خطوة تسويوية فيما يتعلق بالجبهات المختلفة، وسوف تعطل كل الاتفاقيات من أجل إبقاء حالة الحرب مستمرة على جميع هذه الجبهات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: تابعنا مشاهدينا الكرام الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تحدثت عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: الآن نسمع
2: ليلة هي الأعنف،
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
4: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
3: نرصد البداية
7: مع أن النار لم تتوقف يوما،
3: نتابع التحول،
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
9: حديثة سقطت،
3: الجزيرة نرى العالم من كل زوايا.
10: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مبنى كان قد أصدر الاحتلال تحذيرا بإخلائه في بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. كما أفاد مراسلنا في لبنان بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عرب صليم وكفر رمان والنبطية الفوقة بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في غارة على مدينة النبطية مساء أمس ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل ثبتت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى نحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. وفي الضفة الغربية أعلن